0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: من الأمن إلى الأمة.
2: أحببت أن يكون الأمن والأمان والإيمان والاطمئنان محور هذه الحلقة، إذ ما أحوج الأمة إلى الأمن والأمان اللذين بينهما ترابط بوصلهما، إلى الإيمان المحقق لهما والناتج عنهما لفظاً ومعنى في الوقت نفسه. علينا أن نعلم أن الصوت اللغوي ذو علاقة بأصوات الطبيعة، وإنما يخفى علينا التنبه إلى ذلك لأننا انفصلنا عنها شيئاً فشيئاً بفعل التطور المدني الحضاري، وتتجلى تلك العلاقة بوضوح في كلمات اللغة العربية، مما يعطينا مؤشراً أنها كانت منذ أن كان الإنسان جزءاً من الطبيعة. ومن أدلة ذلك الجذر اللغوي ألف ميم الذي يشتق منه الأمن والأمان والإيمان والأمانة وغيرهما، ثم لفظ الأمة وآمين والإمام والاطمئنان وسائر المشتقات المنطلقة من الجذر أم. أما بفتح الهمزة وتشديد الميم ثم أمن، نرى أن هذه المصطلحات تعود إلى لفظة الأم المتكونة من حرف ميم، وما الهمزة إلا حركة للنطق بحرف الميم الساكن. ونلاحظ أن أكثر لغات الأرض المعروفة قديما وحديثا تتضمن صوت الميم في الكلمة الدالة على الأم، منذ اليونانية واللاتينية وإلى الفرنسية والإنجليزية وكثير من اللغات شرقا وغربا. فلفظ أم في العربية حرف واحد وصوت قبله، وفي العبرية ثلاثة حروف، ثم تتكاثر حروف الكلمة الدالة على الأم بتكاثر اللغات نتيجة التطور والتغير عبر العصور. الأم لفظة دالة على التلازم والترابط، ومنهما تتكون الأمة على ما هو واضح في اللفظ وكذلك في المعنى، فلا أمة بلا ذلك التلازم والترابط بين أفرادها، والأمن من أبرز صور الترابط. وكم يشعر الطفل بالأمن وهو في أحضان أمه، وقد صرح القرآن الكريم بهذه الحقيقة بصورة مباشرة وغير مباشرة، ومنها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ونجد علاقة لغوية قوية بين الأمة والأمان، علاقة موضوعية وعلاقة لفظية أيضا. أما العلاقة الموضوعية فإن مفهوم الأمة لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفر الأمن والأمان والاطمئنان. أما العلاقة اللفظية فالاشتراك في الحروف المكونة لكل من المصطلحين،

0: الأمن يلتقي مع الإيمان والاطمئنان، ونستطيع أن نقرر أن خيمة الإيمان تظل المؤمنين على اختلاف مستويات إيمانهم، مع ضرورة التمييز بين مؤمن صادق بإيمانه وآخر يبطن البغضاء والعداء ويظهر التقى والإيمان تجارة بهما وإساءة للناس. وهذا الصنف الأخير ينال جزاءه وفقاً للقانون إن ذهبت به مشاعره إلى إلحاق الأذى بالآخرين أو النيل من كرامتهم وأمنهم واطمئنانهم. ومهما نقبنا في كتب السيرة والتاريخ فلن نجد حادثة واحدة جديرة بالثقة تذكر أن الأنبياء ارتضوا السلوك المؤدي إلى إلحاق الأذى بالناس والعدوان عليهم، بل أن القرآن اعتبر رد الإساءة إساءة لا حسنة ثم حث على التسامح. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. وثمة لفظة أخرى هي الاطمئنان، التي حار فيها الأقدمون من علماء اللغة والمفسرين، فقد رأى بعضهم أنها من الجذر اللغوي طمأنة، ورأى آخرون أنها من طأمنة، وكل من هذين الرأيين بحاجة إلى حوار، ولذلك تجنبها آخرون. ونرى أن اللفظة من الجذر أمن، ثم احتاج الناس إلى التعبير عن ناتج هذا الأمن فكان الاطمئنان، والاطمئنان بلا أمن يستظل به الناس. وفي اللغة نظائر عديدة لهذا الأسلوب في الاشتقاق، جرياً على القاعدة اللغوية المعروفة: كل زيادة في اللفظ تتبعها زيادة في المعنى. والأمثلة كثيرة، كالذي سبق ذكره في حلقة سابقة عن الهيمنة والسيطرة. ولننظر في لفظة آمين بمعنى قاصدين، فهي لفظة جامعة بين الأم بفتح الهمزة بمعنى القصد والأمن، بل نراها مركبة منهما، ولك أن تعرف أنها في جميع اللغات المعروفة باللفظ نفسه. فأما القصد فلا نظن أحدا يقصد مكانا أو شيئا إلا إذا كان يشعر بالأمن به وفيه. واكتسبت اللفظة معنى استجب في الدعاء، لأن قائليها يريدون استجابة الله لهم فيشعرون بالأمان.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم

الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فالكرم أيها المستمع الكريم من الصفات التي يحبها المولى سبحانه وتعالى، واتصف بها سبحانه وتعالى، واتصف بها الأنبياء كذلك. فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرهط كما في القرآن قال سبحانه: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، وفي الآية الأخرى: فجاء بعجل سمين. انظر، حتى وصف الله عز وجل العجل بأنه سمين، وهذا يدل على كرمه صلوات الله وسلامه عليه. وحبيبنا ونبينا وقدوتنا بأبي وأمي هو صلى الله وسلم بارك عليه، كما في الحديث أنه صلى الله وسلم بارك عليه يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك، رواه البخاري. فالكرم أيها المستمع الكريم من الصفات التي يحبها المولى، والكرم هو بذل المال أو الطعام أو أي شيء فيه نفع مشروع عن طيب نفس، تعطي وأنت طيبة بها نفسك. والكرم ضد البخل، والبخل صفة يبغضها المولى عز وجل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. فالبخل هو ضد الكرم، عدم بذل المال وعدم بذل الطعام وعدم بذل ما ينفع الناس. نعوذ بالله من الأخلاق السيئة. أيها المستمع الكريم، الكريم حبيب الله، والإنسان ما يسلم من العيوب وما يسلم من الأخطاء ولا يسلم من النقص ولا من التقصير، ولكن الكرم يغطي هذه الجوانب التي قد قصر فيها الإنسان. وفيما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه أنه قال: تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. فلان من الناس، نعم فلان هذا الرجال يا أخي مشكلة، هذا سريع الغضب، هذا إذا زعل يكسر وهو إلى خرى، لكنه والله يا أخي هذا الرجال فيه خير، هذا رجل كريم. يعني الكرم هنا غطى على العيب الذي فيه، لكن هذا رجل مصلي في الصف الأول، وهذا رجل كلامه طيب وكلامه عسل وأخلاقه جميلة، لكن يا أخي أنا ما أحبه. ليش يا أخي؟ بخيل، ما يطلع البيسة. نعوذ بالله من ذلك. يعني صفة البخل صفة ذميمة ربما قد تغطي على الصفات الحسنة. أيها المستمع الكريم، من المالك الحقيقي للمال؟ هو الله عز وجل، وإنما المال وديعة عندنا، والله عز وجل ينظر ماذا نفعل في هذه الأموال. الله عز وجل يقول: وآتوهم من مال الله. فالمالك الحقيقي للمال هو الله عز وجل، لأنه هو الرازق سبحانه وتعالى. إذن هذا المال ليس ملكك، وإنما أنت مستخلف فيه، هذه واحدة. شيء آخر، إذا أنفقت يا عبد الله كان هذا المال
صدقة لك عند الله عز وجل، وما تقدموا لأنفسكم من خير ها تجدوه عند الله مثل ما أنفقت كثيرا كان أو قليلا، لكن هل تجد عند الله نفس ما أنفقت أم أفضل؟ قال سبحانه وتعالى تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الله أكبر، يعني ما تجد عند الله مما أنفقت في الدنيا أعظم أجرا مما أنفقت. انظر يا عبد الله، كذلك وما تنفقه في هذه الدنيا فإن الله يخلفه، فالله سبحانه وتعالى يخلف على المنفق. وفي كل يوم ينزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، الذي أنفق أعطيه أخلف عليه، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، هذا البخيل يدعو الملك عليه بأن يتلف الله ماله. وكان بعض السلف يوميا كل يوم يخرج ولو شيئا يسيرا، قال حتى أنال دعوة ذاك الملك وأنجو من دعوة الملك الآخر. انظر يا عبد الله، أنفق يا عبد الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وأفضل من تنفق عليه الأب والأم، لأن إنفاقك عليهما صدقة وبر. ثم تأتي الزوجة تنفق عليها وعلى عيالك، بكم تنفق؟ بعض الناس يسأل كم أعطي؟ الله عز وجل لم يحدد، وإنما قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن تنفق على قدر استطاعتك، ولكن يا عبد الله احذر أن تكون كريما مع الآخرين بخيلا على أهلك وعلى أولادك، احذر. وإنما أولى الناس بخيرك هم أقاربك، هم أقاربك، الزوجة والعيال هم أولى الناس. قد قال عليه الصلاة والسلام دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على خيلك، ودينار تنفقه على عيالك وعلى أهلك، وأحبهم إلى الله الذي تنفقه على أهلك. احرص يا عبد الله أن تنفق وأن تكون كريما، واغرس صفة الكرم في زوجتك وفي أبنائك، لأن الأبناء يكبرون على ما غرس فيهم وهم صغار، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عودت أبنائك على الكرم وهم صغار، إذن أنت أول المستفيدين من كرم أبنائك. ولكن إذا كنت بخيلا وأبنائك طبيعي أنهم يعني يكبرون ويكونون بخلاء، غدا يبخلون عليك وأنت أول المتضررين من ذلك. فاحرص يا عبد الله أن تكون كريما مع أقرب الناس إليك، وأن تكون كريما مع جميع الناس، لأن الكريم حبيب الله سبحانه وتعالى، ومن تخلق بخلق الكرم فإن الله يحبه ويدخله الجنة، ويكفر الله من سيئاته، ويحبب فيه خلقه، ويخلف الله عليه خيرا في الدنيا وفي الآخرة. الله أسأل الكريم سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الكرماء، ومن عباد الصالحين، ومن عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله اللطيف الكريم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله فالق الحب والنوى وعالم السر ومن طوى. الحمد لله على نعمائه وترادف مننه وآلائه، لا تراه العيون ولا تدرك كنهه الظنون. لا نحصي ثناء عليه ولو أثنى أحدنا ما أثنى. لك الحمد يا الله بالاستحقاق، ولك الشكر على الإطلاق. تعطي النعم ولا مانع، وتقطع من تشاء ولا جامع، وتضع من تشاء ولا رافع، وترفع من تشاء ولا واضع. بيدك الإبرام والنقب والبسط والقبض والرفع والخفض. يا الله، يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا من يجير ولا يجار عليه، اغفر اللهم ذنبنا واستر عيبنا واكشف كربنا وفرج همنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا واقض حوائجنا وعافي مبتلانا واشف مرضانا وأذهب أسقامنا ووسع أرزاقنا وجمل أخلاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا لنا وطنا أظلتنا سماؤه وأقلتنا أرضه وأروتنا سواقيه وأنهاره وآوتنا سهوله وجباله وبحاره وغمرتنا ألطافه وبركاته وخيراته، فأقر عيوننا به آمنا مطمئنا، ينعم بالسخاء والرخاء، يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. اللهم احفظ بلدك عمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن بين ربوعنا، واكتب السلام في أرجائنا، واجعل التوفيق والنجاح حليفنا. ربنا إنك وهبت عمان سلطانا كريما وقائدا حكيما ووالدا رحيما، فأسرج اللهم في قلب سلطاننا هيثم أنوار بصيرتك، وسدده بأسرار حكمتك، وأيده بهبات توفيقك، وأفض عليه من فيوض كرمك، وأطل عمره في طاعتك، واحرسه بكنف رعايتك، واحفظه بعينك التي لا تنام.
اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي يشد بها أزره ويشركها في أمره، وامنحه أسباب التوفيق والعزة، وطيب بكرمه نفوس المحتاجين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع.
7: عزيزتي المستمعة.
6: في الحلقة السابقة من هذا البرنامج تحدثنا عن عنصر التشويق باعتباره أحد المؤثرات الفنية في عملية البناء الدرامي.
7: اليوم سنتحدث عن عنصر جديد من عناصر المؤثرات الفنية في عملية البناء الدرامي، وهو عنصر التنوع أو التباين.
6: ولأن هذا الموضوع يمتاز ببعض الطول، سنقسم الحديث حوله إلى حلقتين، اليوم وغدا.
7: أصدقائنا، يعد التنوع مبدأ فنيا مهما تأخذ به كل الفنون.
6: إنه يمثل التباين بين جزئيات العمل الفني ومؤثراته، بحيث لا تنطبع كلها أو معناها بصورة واحدة أو شكل واحد.
7: التنوع ضرورة فنية يترتب على إغفالها احتمال اختلال البناء ككل وانصراف المشاهد عنه.
6: والواقع أن تحقيق مبدأ التنوع يتحقق في أنواع متعددة في البناء الدرامي، أهمها
7: التنوع في تكوين أجزاء السيناريو ومشاهده.
6: لا ينبغي أن تكون أجزاء السيناريو ومشاهده أو جزء منها على وتيرة واحدة، حتى لا يفقد البناء الحيوية والفاعلية اللازمين للسيطرة على انتباه المتفرج.
7: التنوع في الإيقاع.
6: الطابع العام لإيقاع البناء ككل لا تحده طبيعة الصراع،
7: أي لا يعني بقاؤه خاضعاً للنموذج من البداية للنهاية دون تباين.
6: كيف؟ هل أوضحت قليلاً؟
7: نعم، إذا كان الإيقاع البطيء هو السمة العامة للبناء، فينبغي تدعيمه بلمسات من إيقاع سريع بين الحين والآخر، حتى لا يتسرب الملل إلى سياق البناء.
6: والعكس صحيح، فالإيقاع السريع كطابع عام ينبغي أن يتضمن لحظات من الإيقاع البطيء بين الحين والآخر، حتى لا يلهث المتفرج في متابعة أحداثه ويشعر بالإرهاق الذي لا يمكنه ملاحقة تطوره، فيفقد بالتالي متعة المشاهدة.
7: التنوع في المزاج النفسي.
6: عزيزي المستمع، هذا النوع من التنوع في البناء الدرامي سنتعرف عليه في حلقة الغد، فلا تتعجل المعرفة.
5: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست دكتور وليد سيف. الجزء الثاني.
7: أصدقائنا، عرفنا في حلقة الأمس أن دكتور وليد سيف، واسمه وليد إبراهيم أحمد سيف، المولود في 19 من شهر يناير عام 1948 في طول كرم، وهو كاتب للدراما التلفزيونية.
6: وما لم نقله عنه في حلقة الأمس أنه شاعر وكاتب قصة ومؤلف مسرحي.
7: ليس هذا وحسب.
6: ماذا أيضا؟
7: هو أيضا ناقد وباحث وأكاديمي،
6: عمل منذ عام 1987 مديراً للإنتاج التعليمي في جامعة القدس المفتوحة التي ساعد في إعداد برامجها التحضيرية.
7: يلفت شعر وليد سيف الانتباه بجدية موضوعه الشعري وأصالة تناوله، ويعترف الكثير من الشعراء بتأثير شعره عليهم.
6: نشر حتى الآن 3 دواوين شعرية، وهي
7: قصائد في زمن الفتح عام 1969،
6: وأيضاً وشم على ذراع خضرة عام 1971،
7: تغريبة بني فلسطين عام 1979،
6: إضافة إلى قصيدتي البحث عن عبد الله البري والحب ثانية.
7: ما يهمنا في هذا البرنامج الصورة المكتوبة، فهي بغيتنا وغايتنا.
6: فلنرى بحس المشاهد ما كتبه صورة السيناريست الدكتور وليد سيف.

0: أصدقائنا، السيناريست وليد سيف هو من أبرز مؤلفي الدراما التاريخية،
1: وتنهل الدراما التلفزيونية التي يكتبها من التراث العربي الغني،
0: وهو يكتب أيضاً مسرحيات ومقالات تتناول المأساة الراهنة التي يعانيها الشعب الفلسطيني.
1: كتب عملاً بعنوان الدرب الطويل، وهو دراما تلفزيونية مسلسلة تحكي حياة أجيال متعددة لعائلة فلاحة فلسطينية.
0: ومن أعماله المهمة والتي خصصنا لها حلقة بالأمس مسلسل التغريبة الفلسطينية.
1: له من الأعمال التاريخية ما سوف نستعرضه بعد قليل.
0: مسلسل الخنساء، وهو من إخراج صلاح أبو هنود، وقد أنتج عام 1977.
1: هذا المسلسل يحكي قصة الخنساء في الجاهلية وفي الإسلام، وهو من بطولة منى واصف ونبيل المشيني ومحمد حسن الجندي، ويقع في 13 حلقة.
0: كذلك من أعماله التاريخية مسلسل عروة بن الورد.
1: هذا المسلسل يحكي قصة الشاعر الجاهلي عروة بن الورد وتزعمه لصعاليك قبيلته ومعاناته بسبب ذلك.
0: قام بدور البطولة فيه النجم أسامة المشيني وقمر الصفدي.
1: من المسلسلات التاريخية الأخرى التي رسم صورها السيناريست العربي الفلسطيني الدكتور وليد سيف مسلسل شجرة الدر.
0: يحكي قصة الملكة شجرة الدر، مذ كانت زوجة للصالح أيوب وتملكها مصر حتى مقتلها.
1: المسلسل من بطولة نضال الأشقر ومحمد حسن الجندي، أحمد مرعي، نبيل المشيني، أديب قدورة وعماد فريد.
0: أصدقائنا، من المسلسلات الشهيرة التي كتبها السيناريست دكتور وليد سيف مسلسل عمر، الذي قام بإخراجه المخرج الراحل حاتم علي.
1: هذا المسلسل الذي أنتج في عام 2012 يحكي قصة الخليفة عمر بن الخطاب، وكيف تحول من رجل ذي شأن في قريش إلى خليفة من خلفاء الإسلام.
0: أخذ السيناريست معظم الحوار والسيناريو لفترة عهد النبي من مسلسله القديم بيوت في مكة.
1: مسلسل عمر من بطولة الفنان النجم غسان مسعود، سامر إسماعيل، مهيار خضور، مي سكار وآخرين.
2: نريح هنا يا أمير المؤمنين؟ ما الذي أبكاك يا أمير المؤمنين؟
3: الشكر لله على النعمة والخشية من الفتنة. لا إله إلا الله العلي العظيم، المعطي ما شاء لمن شاء. لقد رأيتني وأنا أرعى إبل الخطاب في هذا الوادي، كان فظا غليظا يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت، والآن أمسيت ليس بيني وبين الله أحد.
0: أصدقائنا، من مؤلفات السيناريست الدكتور وليد سيف كتاب الشاهد المشهود، سيرة ومراجعات فكرية.
1: هذا الكتاب صدر في عام 2016 للميلاد، وهو سرد روائي لسيرته.
0: تحدث فيه وليد سيف عن ولادته في مدينة طولكرم، وعن حياته اليومية بين أشجار وشوارع وأحياء مدينته طولكرم، وصولاً إلى حياته الدرامية.
1: إنه كاتب الشاهد والمشهود.
0: أيها الأصدقاء، حصل السيناريست دكتور وليد سيف على عدد من الجوائز، منها
1: جائزة مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون لعدة أعوام، منها عام 2002 وعام 2003 و2004 و2011 وغيرها من الأعوام.
0: كذلك حصل على جائزة تيكي لأفضل سيناريو وأفضل مسلسل تاريخي عن مسلسل عمر بن الخطاب عام 2012.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
6: في الإعداد
5: وفي الإخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
12: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
13: الوجه المنحطم في الألعاب والبحر والوظيفة. أي خضم نهار وتحدر بك، أي بوق نفخ في طينتك فانبجست آثيا إلى هنا، أي حصان شارد أعمى تشبثت على ظهره فطرحك في هذه الأحراش المشوكة والحفر الخبيثة، أي مناحات قدرت ولادتك فانصاعت خلاياك واستسلمت معادنك. من أنت أيها الكائن؟ من أنت أيها المسافر الضال؟ من أنت أيها النوتي الذي غرقت سفينته؟ البرق يضيء العالي والرعد يتبذخ بالصرخة، والمطر يصب وابله العظيم، والشمس تحرق أديم الأرض، والقمر يهدهد العابرين، والنجمة تقرأ عاليا أحلام الشعراء، وأنت تستوطن سؤالا منبتا وحرقة عارية وجرحا دامعا، وزمنا يتقصف كالزبد الذي يلعق بألسنته أعناقه المتآكلة. هل تذكر عندما كنت في الخامسة أو السابعة أو الرابعة، حين هجمت عليك تلك الساحرة التي تسمى الحمى، وسحبت من جسدك النحيل رواءك ونضارتك، وقذفت فيك ارتعادات وارتعاشات وتشنجات، وفي اللحظة التي جاء فيها أخوك من المدينة الكبيرة عائدا إلى القرية حاملا معه لعبة جميلة ملونة لعلها عربة، كان يهدئ خاطرك ويواسيك ويحاول أن ينقذك من أيدي تلك الساحرة أي الحمى، لكنك وأنت الذي بلا ألعاب في طفولتك كنت تهذي في جهة أخرى في ولع آخر، لعل حاجزا إسمنتيا انبثق بينك وبين لعبتك، جدارا من الفولاذ ارتفع بينك وبينها، وعيناك تتقلبان في محجريهما، ولسانك يكرر كلمات تتقافز كالألعاب في البراري الشاسعة. كل شيء سيبقى محجوزا عنك بقوة الليل السرمدي، بقوة المصير الذي يقود أعين النمور والغزلان والأطفال، وبقوة العناكب المخبأة في جهة ما من الروح، بقوة العصير التي تسكن في الخاصرة. ها لقد تذكرت ألعابك أيضا، لا شك أنك تتذكر السيارات البلاستيكية الصغيرة جدا، الخمسة أو الست التي بحجم الإصبع، وقد كنت فرحا بها غاية الفرح، وقد ضربت صدغك المسرات واللذاذات، ثم انهمر المطر غزيرا يضرب بقوة سقف البيت الهش، كنت ترتعش كعصفور من جذر البرد، وقد سهوت قليلا عن سياراتك عن كنزك الطفولي، لكنك سرعان ما تذكرتها وعدت تفتش عنها فلم تجدها، لم تجدها أبدا، لا تحت السرير أو الفرش والألحفة والأغطية، ولا خارج عتبة الباب التي يندلق عندها المطر، وتساءلت كيف يمكن في غمضة عين أن تفر الألعاب، أن تختطف وتسلب، أن تسرق منك دون أن يكون هنالك ثمة أطفال آخرون. وإذا فهي قطة الليل الوحشية العضاءة ذات اللسان الطويل الذي ينهب الفرح، الجني الأزرق الذي يحوم حول وجوه الأطفال. عش في حسرتك كما هي دراجتك الجديدة التي ستنحطم في السباخ في يومها الأول، وقد كنت تدندن لحنا غبيا وأنت تركض بها جهة البحر. ها تتذكر البحر إذن؟ ها أنت في عطلات ابتدائيتك وإعداديتك مخلصا للنهوض الباكر، واقفا قبيل طلوع الشمس على الشاطئ تنتظر مع بقية الأولاد والكهول أن يأتي قارب المعلم الذي يجر وراءه شباكا خضراء دقيقة مليئة بالسمك الفضي، فتسحب الحبل الغليظ مع الساحبين في خط طولي من جهتين متوازيتين لتتجمع الشبكة الكبيرة رويدا رويدا زاخرة بالأسماك المتراقصة تحت أعين الشمس التي بدأت للتو في النهوض. لكن ليس هذا ما تتذكره، بل عليك أن تحفر أكثر في سيرة البحر. أراك معروقة تتمتم بصلاة غريبة، بينما تعرف في داخلك أنك أيها الصياد لا تعرف أن تسبح، ورغم عمرك الذي قضيته هناك، ورغم تشبعك باليود والملح بالرمل والزبد، ورغم أنك تسحب الحبال والشباك وتدفع مع المعلم والصيادين القارب وهو ما يزال في عهدة الموج، فلم توفق في أن تتقمص أجساد الأسماك والسلاحف. وستتذكر جيدا عندها أن الكلب الذي هربت منه إلى مياه البحر جاء يسبح وراءك، وأنك غارق دون محالة، بينما هو يندفع بخفة ويعوم خلفك دون خوف أو نكوص، لولا أن شيئا ما همز داخله فغير مساره بعيدا عنك. ستتذكر أيضا تلك المقولة التي تؤكد على أن الإنسان ولد بالفطرة سباحة، وأن الطفل لو ألقي في الماء كان يمكن أن ينجو لو لم يسرعه تيار عنيف أو موجة عالية، وأن الإنسان يبدأ في نسيان مهارته الغريزية تلك عندما تتملكه المخاوف وتتزعزع ثقته بقدرته وطاقته. وإذن أيها الصياد، نصيبك من البحر بضع سمكات تولي بها قافلا إلى البيت، ويقظة باكرة وتأملات سوداوية في الشساعة والضخامة، وقرابة سرية مع الملح والزبد والنوارس، ولن تكون لك وشجة سباحة فيه ولا براعة في احتضانه والتلبس به ولا إغال في مراميه وأدغاله وأعماقه. ودائما ستتذكر وأنت قابع على كرسيك في الطائرة فكرة أن تهبط تلك الطائرة في البحر إذا ما عرفت مقدار ابتعادها عن التلال والجبال والسهول، محلقة على الأزرق الذي كنت تتهجه وتصحبه وتبكر إليه، وحينها لن يكون لك أمل في النجاة لأنك لا تجيد السباحة، ولأنك قد خنت البحر مذ كنت غضا ويافعا، وأنك هالك لا محالة الآن، فما العمل يا صاح؟ والأمر كذلك. ها تتذكر العمل؟ وقد كان أول ما ارتبطت به من عمل مشوكا وحامضا كالليمون، ثم تداعى بك الحال إلى فخاخ وأحابيل أشواكها أطول من إبر الأسل ومرارتها أكثر من أدوية الأطفال. عملت في ماذا يا صاح؟ اشتغلت في أي مصحة؟ توظفت في أي مكان مسيج محكم بالمزاليج العصبية؟ ها هو الزمن المهذار يعلمك درس فشلك الذريع في الألعاب والبحر والوظيفة، وها هي النار تندلع في حطبك المتكسر وفي قامتك المتشظية التي ضعضعتها المصائر. اكتب إذن سيرة نقصاناتك إذا أردت أن تكتمل، وابدأ برسم وجهك قبل أن يتهدم الجسد كله. عن ذلك الوجه المنحطم في الألعاب والبحر والوظيفة.
14: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
13: عين أخرى.
7: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
15: نؤمن بالفكرة
16: ونكتبها قصة ملهمة،
15: نرافق الأحلام
16: وننقل تحديات الأيام.
15: شباب مبدعون
16: يصنعون من الأفكار واقعا
15: في رحلة المثابرة والإبداع،
16: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
15: لمستقبلهم الريادي.
16: سنقترب من مسارات رحلتهم
15: لنستطيع أن نلهم المستمع
16: بالبحث عن الفرص
15: أينما وجدت. نستطيع.
16: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
15: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية، نستطيع
16: بكم ومعهم
15: أن نبدأ التغيير الإيجابي
16: وقيادة المستقبل.
15: نستطيع.
17: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ميمونة سالم المعمري، خريجة كلية والجات، عندي بكالوريوس إدارة موارد بشرية وإدارة أعمال. طبعا أنا بديت حياتي العملية في القطاع الخاص، دخلت في أكثر من شركة، ابتديتها 3 سنوات في شركة السرين، وبعدين انتقلت لشركة أخرى اللي هي تابعة لقطاع النفط والغاز اللي هي اسمها كاميرون إنشكي. كنت موظفة استقبال. في هذه الفترة أنا حبيت أطور من نفسي، وما كنت حابة أني أنا أكون يعني مجرد موظفة استقبال، حبيت أطور من نفسي أكثر، ودخلت دراسات ودخلت معاهد واشتغلت عندهم. من بعد ما أخذت الدراسات هذه في تقوية اللغة الإنجليزية وفيما يخص الإدارة وكذا، يعني تحصلت على ترقية وطلعت من الاستقبال ودخلوني في الإدارة. في هذه الشركة، شركة كاميرون، اشتغلت تقريبا 3 سنوات. نفس بعد كذا كان في شركة جديدة اسمها كروسكو، هذيك الأيام في عام 99، وقلت أجرب حظي معاهم، رحت وقدمت عندهم نفس الشيء وخلوني موظفة استقبال. بعد كذا في موظفة هناك الله يذكرها بالخير كانت بريطانية، فشافتني أني أنا عندي يعني قدرات أني أكثر أني أنا أكون من موظفة استقبال. فتكلمت مع المدير المسؤول وقالت له هذه أنا أريدها تكون معي داخل في الإدارة. بديت في الإدارة وكنت موظفة إدارية عادية. الحمد لله يوم بعد يوم بديت أطور من نفسي، تميت أدخل لكل كل الأقسام، أحب أتعلم، أروح للمحاسبة، أروح للمالية، أروح لكل الأقسام الموجودة في الشركة. بعد كذا صرت مساعد إداري.
16: نستطيع. تتغير قيمة الأشياء بتغير أماكنها، فالمكان المميز يمنح للأشياء قيمتها. نستطيع.
17: في هذه الفترة الحمد لله قدرت أثبت وجودي، وطبعا واجهت جدا جدا جدا صعوبات وتحديات في هذه المرحلة. يعني إنه ما بالسهل إن الواحد يعني يوصل للي يطمح إليه بكل بساطة. حبيتني أنا أطور من نفسي أكثر وأكثر. قلت لهم أنا أريد أدرس، ودرست وحصلت على البكالوريوس، وكنت الأولى مع مرتبة الشرف. يعني كنت أريد أثبت وجودي، وكان طموحي أكبر أني أنا أوصل لأكثر من كذا. عموما الحمد لله بعد ما في 2010 تخرجت على طول انتقلت إلى وظيفة أخرى، وفي 2015 طيرت إدارة الشركة وصرت أنا مديرة موارد بشرية. ظليت في القطاع الخاص 25 سنة و9 أشهر. في هذه الفترة في 2018 وأنا على رأس العمل دخلت مجال الإعلام في الإعلانات، وأنا حاليا عضوة في الجمعية العمانية للسينما، وصرت ممثلة سينمائية. والحمد لله بعد ما طلعت من التقاعد زاد شغفي أكثر في الإعلام، يعني في مجال السينما. طبعا اشتغلت في أكثر من عمل، وكنت داعمة الأولى لطلبة جامعة السلطان قابوس، اشتغلت معاهم يعني في أكثر من عمل، كنت دائما أوقف معاهم. طبعا حاليا أنا إن شاء الله أحاول أني أنا أتعلم أكثر في مجال السينما وأدخل في مجال الإخراج. بديت كخطوة أولى في الإخراج، عملت فيلم اسمه صمت، وبعدني ما زلت أنا أشتغل عليه، يعني حاولت أدخل فيه في مسابقة تواصل، ولكن ما حالفنا الحظ بالفوز، ولكن هي ترى الحياة تجارب، وإن شاء الله بإذن الله في أعمال قادمة إن شاء الله جاية. والحين جالسة أشتغل على يعني عمل فيلم قصير، إلي عدة أفلام قصيرة شا شاركت فيها. عندي فيلم رماد اللي للمخرج الأستاذ سليمان الخليلي، وطبعا هذا الفيلم حقق أكثر من 23 جائزة محلية ودولية. في 2023 حصلت على لقب أفضل ممثلة دور نسائي في مهرجان سينما المرأة والطفل، والحمد لله رب العالمين. وما زال عندي يعني شغف وطموح أني أنا أوصل يعني لمراحل أعلى من كذا. أريد أوصل دول الخليج. حلمي أني أنا أوصل يعني أروح سعودية أمثل هناك في السعودية، كون السعودية صارت يعني انطلاقة جدا جيدة. الحمد لله رب العالمين، إحنا هنا في عمان ما مقصرين معانا، خصوصا في الجمعية العمانية للسينما يدعموا كثير الشباب وجزاهم الله ألف خير. يعني الواحد لما يكون عنده طموح ويحب شغله يبدع فيه أكثر. والحياة يعني الواحد لازم يقتنص الفرص، وأنا الحمد لله رب العالمين اقتنصت كل الفرص اللي جاتني. واليوم الحمد لله أنا فخورة بنفسي، وأشكر كل اللي وقفوا معي. أشكر يعني أشكر الأساتذة اللي كانوا معي في الكلية اللي ساعدوني ووقفوا معي. أشكر الأساتذة اللي وقفوا معي اللي وصلوني في اللي أنا فيه الحين، الأستاذ ناصر الأخزم، هذا الإله فضل كبير علي، الدكتور حميد العامري، أستاذ محمد العقمي، أستاذ أنور الرزيقي، هذه لكلهم يعني وقفوا معي وساندوني. الأستاذ المخرج سليمان الخليلي، أستاذ محمد الكندي، أوجه لهم كل التحية وأشكر كل من وقف معي من زملاء وزميلات. وأشكر إذاعة سلطنة عمان، ودائما أقول نحن دائما ومعا نستطيع. وشكرا لكم.
16: نستطيع.
15: نستطيع.
16: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
15: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
16: بكم ومعهم
15: أن نبدأ التغيير الإيجابي
16: وقيادة المستقبل.

السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان وجمهورية طاجكستان تعقدان جلسة المشاورات السياسية في العاصمة الطاجيكية دوشنبه بقيمة 1,950,000,000 ريال عماني. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح 5 فرص استثمارية نوعية في محافظة ظفار. مؤشر القطاع المالي بوسط مسقط يسجل الأسبوع الماضي أفضل مستوى له في 18 عاما ليغلق عند أكثر من 13,000 نقطة. طهران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد تمسكها بالدبلوماسية والدفاع عن سيادتها. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل حصارها على بلدة قصرة بالضفة الغربية. 37 قتيلا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مستودعا للمواد المتفجرة قرب كييف. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 680 وفاة ومئات المفقودين. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين. المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في صباح مشرق وضاء جديد من صباحات عمان الخير. صباح ينساب كنسيم عليل بين الجبال، ويعبر السواحل كما تعبر الحكايات العتيقة، حاملا في طياته سكينة تشبه دعاء خفيا لا يقال بل يحس. صباح نفتتحه بحمد يليق بعظمة الوهاب، وبثناء يتردد صداه في أعماق الروح، وبتوكل صادق على الله، توكل من أيقن أن كل بداية إذا سلمت إليه سبحانه استقامت وأينعت وبلغت غايتها.

مستمعين الأعزاء الكرام، أهلا ومرحبا بكم. صباح جديد، والصباح ليس مجرد وقت يتكرر، بل هي فرصة تستأنف فيها المعاني وتتجدد فيها النيات، يعاد فيها تشكيل الحلم ليكون أكثر وضوحا وأقرب للتحقق. كل يوم جديد هناك فرصة تمنحنا القدرة على أن نبدأ من جديد، نحسن السعي، وأن نجعل من العمل لغة تعبر عن إخلاصنا لهذا الوطن الغالي.

على هذا الحب للغالية العزيزة عمان نجتمع دائما في صباحاتها المشرقة. أهلا بكم وسهلا جميعا أعزائنا المستمعين محبي صباح الخير يا بلادي، هذه عودتنا لكم أيضا في رحاب الصباح. وأهلا وسهلا بالمرحبين بنا أيضا عبر 7244410، هذا رقم التواصل بيننا وبينكم، رقم الواتساب. شكرا للمبكرين، سنقرأ هذه الرسائل اللطيفة والمشاعر الإيجابية وكذا أيضا مشاعر التوكل على الله مع بداية الصباح على هذا الرقم، إذن 7244410. جملة من المواضيع نقرأ خلالها أبرز تفاصيل مستجدات الوطن العزيز، ما يحدث في أغلب القطاعات وهذا التكاتف الجميل في بناء العزيزة عمان، وكذا أيضا العودة للأعمال. أتوقع أني لست الوحيدة العائدة من إجازتها في هذا اليوم، هناك الكثير من الأشخاص أيضا يعودون إلى العمل بعد قضاء إجازة لطيفة، وكذا أيضا يستعدون للدخول لمقاعد الدراسة، من هم شباب أيضا يافعين، لكم كل التوفيق والسداد بإذن الله تعالى، ذاهبون لمقاعدهم الدراسية الجديدة في الكليات والجامعات، وكذا أيضا لمن يستعد للمدارس. وإلى جانب مواضيعنا المحلية أيضا هناك جملة من المنوعات ننتقيها لكم كما نفعل كل صباح في هذا الأثير عبر صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة. أكاليل الشوق والود تقبلوها منا فريق العمل الذي يصحبكم في هذا الصباح، أكون معك عزيزي المستمع إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: أهلا ومرحبا بك عزيزي المستمع، عزيزتنا المستمعة. هذا صباح الأحد 17 من ربيع الأول من عام 1448، يوافق 30 من أغسطس من عام 2026. هذا الأحد ينطلق فيه المعلمين وأيضا أفراد الهيئة التعليمية الإداريين كذلك إلى المدارس، والأحد اللي بعدها إن شاء الله أبنائنا يكونوا على مقاعد الدراسة في المدارس المختلفة. إذن تستقبل مدارس العام الدراسي الجديد 2026-2027 اليوم الأحد، مثل ما قلنا. إذن أعضاء الهيئات التعليمية كذلك الوظائف المرتبطة بها جميعهم إن شاء الله اليوم نرجو لكم كل توفيق وسداد في عامكم الدراسي هذا وفاتحته اليوم. قبل بأسبوع يعني يروحوا يعدوا المدرسة كل التفاصيل المرتبطة بها. جدير بالذكر أن عدد المعلمين هذا العام في المدارس الحكومية ما شاء الله يعني عدد كبير جدا، 68 ألف معلم و205 من المعلمين والمعلمات موزعين على 1299 مدرسة. إن شاء الله لكم كل التوفيق وإن شاء الله السداد سواء كان معلم أو إداري في المدرسة، أي شخص في وظيفة مساندة لهذه الأمانة العظيمة في تنشئة جيل جديد. ممكن والله الواحد ما يلقي بال لتفصيل بسيط هو كمعلم أو إداري، فعل يفعلها وكلمة ينطق بها تؤثر تأثيرا بالغا سواء كان إيجابيا أو سلبيا على الطالب الماثل أمام الكثير من الأشخاص. يمكن أنت الحين مستمعي العزيز إذا قلت لك تتذكر معلم أو معلمة أكيد أنه بيجي في بالك اسم اسمين ثلاثة عشرة ربما أكثر من المعلمين اللي كان لهم تأثير حقيقي في حياتك. نقول إلا أيضا الله يعينهم صراحة على هذه الأمانة العظيمة الملقاة على عاتقهم، وهم إن شاء الله قد هذه الأمانة وقد هذه الثقة. ليس فقط يعني يبدأ الإنسان بضميره الحي داخله والأمانة التي سيسأل عنها أمام الله تعالى، كذا أيضا ثقة الأهل في هذا المعلم وهذا الإداري، ثقة إدارة المدرسة، ثقة الوزارة، وثقة أيضا الحكومة الرشيدة.
1: وأن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة.

يا رب إن شاء الله صباح مليء بالبشر والرضا والسعادة لكم جميعا. أهلا بالمستمعين المشاركين على 724-24-10. أهلا بك أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار، أهلا، صبح علينا ويقول إن شاء الله العودة أحمد إن شاء الله بإذن الله تعالى. يا أبو حكيم يقول يسرني تهنئة الكوادر التدريسية والإدارية بعودتهم إلى أعمالهم، أخص بالتهنئة المعلمين الجدد ومنهم أبناء الأخوات الفضليات الأستاذ جهاد خالد الشيدي والأستاذ الحسن بن علي الصابري والأستاذ الحسين بن علي الصابري. ربي وفق جميع المعلمين والمعلمات لما فيه الخير والصلاح لعماننا الحبيبة تحت ظل القيادة المتجددة لعاهل البلاد المفدى سلطان هيثم بن طارق، أيده الله ورعاه ودمتم سالمين وتحياتنا لكم. شكرا يا أبو حكيم. أيضا يوسف الصوافي، أهلا بك، صباح النور يوسف. من وين هذه الصورة الجميلة كذا ضباب والناس تستمتع بالأجواء في الدراجات النارية؟ يبدو لي أنها الجميلة ظفارة الحين بعدها كذا الأجواء طيبة. رحتوا ذي السنة ولا؟ خبرونا على 724-24-10 وين قضيتوا أغلب الإجازة. يلا باقي على قول العماني تلحقها، باقي أسبوع. اللي ما طلع مكان يلا يمديك كم من يوم بعد الأولاد، يعني ما رجعوا لمدارسهم، فبالإمكان الواحد كذا يغتنم الوقت الجميل. وين رحتوا في الإجازة؟ من يخبرنا وين موجود الجبل الأبيض في سلطنة عمان؟ بخبرنا شوية معلومات عنه، تفاصيل كيف التضاريس الموجودة في الجبل الأبيض. عدد من الجبال في سلطنة عمان الناس يعني كذا تزورها، وهل له اسم آخر ممكن متعارف عليه؟ خبرونا على 724-24-10. هنا الحسن، أهلا بك يا الحسن، صباح النور والسرور إن شاء الله يا رب، نرجو لك عام دراسي موفق. هذه أيضا من الأسئلة اللي يمكن حلو أن نطرحها، وين نقبلوا أبنائكم والمحبين لكم يعني كذا من المقربين؟ إن شاء الله يا رب تكون نتائجهم كانت مبشرة بالخير، وكذا أيضا يستعدوا لعامهم الدراسي الأول في الجامعات والكليات، واللي إن شاء الله بعد ما حصل فرصته إن شاء الله ينتظر الفرز الثاني والثالث لعله خير بإذن الله تعالى. الحسن يسأل عن فقرة عطر الكلام، مشتاقين لها شكلكم. تبشرون إن شاء الله رح نخبركم الاقتباسات الجميلة اللي اخترناها لكم في هذا الصباح. أبو سلطان الغافري، أهلا بك، يرسل لنا هذه الرسالة ويحيي الجميع، يقول عبر إذاعة سلطنة عمان، صباح الخير يا بلادي، من محافظة الظاهرة ولاية عبري أبعث أطيب تحية صباحية لكم في هذا اليوم أول أيام الأسبوع. شكرا لك لكلامك اللطيف يا مستمعنا، يقول صباحكم خير وبركة وأيامكم إن شاء الله فرح وطمأنينة، وأسأل الله في هذا الصباح الجميل أن يحفظ مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ويمده بالصحة والعافية ويحفظ عماننا الغالية وشعبها الوفي، اللهم آمين. ويدعو أن يكون هذا اليوم وهذا الأحد بداية للخير والفرح، وأن نرزق فيه جميعا راحة البال وتيسير الحال. الله عليكم وعلى نشاطكم الجميل وعلى الرسائل اللطيفة، إن شاء الله نلحق نقراها كلها كذا بجمالها. شكرا للدكتور أحمد بن عبد الله العبري على هذه الأبيات الشعرية الجميلة، عودة الملهمون سمى قصيدته، إن شاء الله بنقراها كذا بتركيز في قادم الوقت يا دكتور أحمد. شاركنا أنت برسالتك على 724-24-10.

يا أهلا وسهلا بكم جميعا، صباح الخير لي ناصر بن محمد السيادي من وادي عندام في المضيبي شمال الشرقية. أهلا بك. يقول مع بداية يوم وأسبوع دراسي جديد، طبعا للمعلمين نذكر والإداريين، يقول لكم جميعا في السلك التدريسي كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، يا رب آمين، وتحياتي لكم جميعا متابعكم المخلص. أهلا بك.

أهلا وسهلا أيضا من أرسل لنا هذه رسالة من ناصر بن سليمان العلوي أبو مشعل، أهلا بك، من ولاية ينقل. يقول: البسطاء أرقى الناس خلقا، لأنهم لا يتكلفون، لا يتصنعون، لا يتكبرون، ولا يبخلون، ولا يمكرون، ولا يحقدون، فالحياة بسيطة. إن شاء الله يكثر من أمثالهم يا أبو مشعل ويزينوا حياتك كذا وحياتنا جميعا. صباح الخير لمن أيضا؟ سمير الأسمر، أهلا بك، من مدينة السلطان قابوس، يرسل هذه التحية. يقول: أرجو أن تكون أسرة صباح الخير يا بلادي قد أمضت إجازة طيبة مع الأهل والأصدقاء في ربوع عمان الحبيبة، وللطلبة في كافة المستويات أرجو لهم عودا حميدا أيضا لمقاعد الدراسة بعد الإجازة الصيفية وبنفسية جيدة، وأوصي الأهل الذين أولادهم يذهبون للمدارس أول مرة أنهم يهيئوا أبنائهم لهذا اليوم، حيث يقول: أصعب شيء ممكن يكون على الطفل أن يترك أمه بعد أن كان ملتصقا بها عدة سنوات. اللهم يسر أمور الجميع، اللهم آمين يا سمير. إذا في أم جميلة الحين تسمعنا وعندها ابن يذهب لأول مرة إلى المدرسة، سواء كان المدرسة الحكومية الصف الأول أو حتى كان مثلا للروضة والتمهيدي والتجهيزي، أكيد أنه شعور مختلف للأم لما ابنها يذهب لهذا يعني هذه الخطوة المهمة جدا في حياته أساسا. وإن شاء الله ربي يسر هذه الخطوات على الأم وعلى الطفل. مثل ما ذكرت يا سمير، هي يعني شيء يمكن تشوفه شيء بسيط، أخي روح العب هناك أصدقائك ومن عمرك والمدرسة فيها ألعاب والمدرسة فيها كذا، بس أنت الآن لا تتحدث بوعي هذا الطفل اللي كان مثل ما يذكر سمير يعني رقعة المعرفية هي يمكن بيته، بيت عمه، بيت خاله، الحديقة القريبة، لازم يكون في حد يعني كذا يشعر بالأمان والانتماء، حد من أهله. فيمكن هي الفترة الأطول اللي تكون في حياته يبتعد فيها عن يعني مصدر هذا الأمان اللي هو شخص من العائلة. لكن ما عليك يا سمير، الحين ما شاء الله أطفال اليوم تبارك الرحمن سرعة الاندماج عندهم كيف، الله يحميهم يا رب، والله يسر إن شاء الله هذه المهمة للجميع. كما أن هذه المهمة أيضا ييسرها اللطف البالغ في الإدارة، في المدرسة، في المعلمين، الله يعطيهم الصحة والعافية. يعني أيا كان المعلم يعلم أي مرحلة طبعا عمرية، هو يعني أمانته عظيمة جدا جدا، ولكن خاصة في الأطفال في بداية حياتهم، هنا عاد أنت مسؤوليتك أكبر والأمان الملقى على عاتقك أكبر، وأنت الملهم كما سماكم مستمعنا أحمد بن عبد الله العبري. دكتور أحمد كتب لكم هذه القصيدة للمعلمين خاصة الذين يعودون إلى المدارس في هذا اليوم. الله من قدكم عاد المعلمين، اليوم كل حد يهنيهم، كل حد يجيب لهم الورود، وكل حد يذكرهم بالخير، واللي يكتب لهم قصيدة، فهنيئا للمعلمين. إذا في حياتك كذا معلم أو معلمة، هديه بعض الكلمات الطيبة اليوم عشان تحفزه، كما فعل مستمعنا الذي كتب: وعاد الملهمون وخير ناس إلى درب العطاء إلى الغراس، عادوا يحملون ضياء علم يضيء المكرمات بغير باس، لهم في كل قلب ألف نبض وفي درب العلا أسمى غراس، ويبنون العقول بكل علم فجادوا في البناء من الأساس، إذا نادى الطموح أتوه عزما ينيرون الدروب من الحماس، وإن هبت رياح الصعب يوما أقاموا من عزائمهم مراسي، فيا من علموا الإنسان معنى لأن يسمو بعزم واقتباسي، ويا من أخلصوا لعمان عمرا وصانوا العهد صونا كالرواسي، لكم منا التحية ما حيينا وعطر الحب مع ورد وياسي، على أيديكم تسمو عمان ويكتب جيلها أمجاد ناسي.

0: كثر الكلام.
1: تقول العرب: العقل أفضل مرجو، والجهل أنكى عدو، وصديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله، وخير المواهب العقل، وشر المصائب الجهل.

أبو بكر محمد بن يحيى الرازي طبيب وكيميائي وفيلسوف ورياضياتي مسلم من علماء العصر الذهبي للعلوم، وصفته سيغريد هونكة في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب بأعظم أطباء الإنسانية على الإطلاق، وهو عالم بكل هذه العلوم، إلا أنه قال: أنا لم أخص بالعلم دون غيري، ولكني طلبته حين توانى الآخرين عنه وقد حرموا من العلم لإضرابهم عنه وليس لنقص فيه.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: اغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة بين ذلك، اغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكون الرابعة فتهلك.

0: عيب طول الكلام.
1: وكذا أيضا في فضيلة العلم قال خالد بن ماء السماء: تزود من زمانك كل علم، فإن العلم في الناس الشفاء، ولا تغتر لكثر الجاهلين، فإن الجهل ليس له دواء.

وهذا اقتباس من كتاب نظرية الفستق لفهد عامر الأحمدي، يقول فيه: لأنه لا يوجد في حياتنا زر للتراجع، لا تستحق منا أخطاء الماضي سوى ثلاثة أشياء: إما الغفران أو النسيان أو التعلم من الأخطاء. وللعائدون إلى أعمالهم كذا أيضا نذكركم بهذا الاقتباس لمصطفى محمود الذي قال فيه: العمل تشحيم ضروري للعقل والقلب والمفاصل، وبدون العمل تصدأ المفاصل ويتعفن القلب وينطفئ العقل وينخر سوس الفراغ والبطالة بالمخ، فتبدأ سلسلة من الأوجاع يعرفها أفراد الطبقة الراقية ويعرفها أطباء الطبقة الراقية.

ونعود لرحاب هذه الإذاعة ولمستمعيها ببالغ الشوق، وبه نختم مع أبيات جميلة للدكتور عبد الرحمن العشماوي قال فيها: أتيت وقصر اشتياقي منيف، وللغيم ظل عليه وريف، أبثك شعرا تتيه القوافي بألحانه وتتيه الحروف، وأقطع نحوك بعد الفيافي فيفرح بالسير قلبي الشغوف، أرى فيك بستان حب جميل لأغصانه في فؤادي حفيف، يعانقني فيه ورد وشيح وريحانة ونسيم لطيف.

يا أهلا وسهلا بكم جميعا، إن شاء الله كذا لطائف وبركات مثل النسيم تعبر صباحاتكم وتمتد لبقية اليوم. أهلا وسهلا بكم وبرسائلكم على 7244-2010. اليوم بيكون عندنا عدد من المواضيع إن شاء الله نتحدث فيها، ضمنها كما ذكرنا في بداية الحلقة عودة المعلمين المعلمات للتدريس مع بداية هذا العام الجديد، وأيضا أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس. سيحدثنا الأستاذ سيف مبارك الجلنداني مدير عام للمديرية العامة لمحافظة شمال الباطنة بوزارة التعليم عن هذا الموضوع. كذا أيضا سنتحدث عن انطلاق ندوة استدامة الموارد المائية وتغير المناخ هناك في محافظة ظفار. هذه الشغل الشاغل لكثير من دول العالم الآن، استدامة المياه. ليست هناك حروب تدار فقط على النفط والغاز ومشتقاتها، ولكن أيضا على المياه. واقرأ في التاريخ ستجد الكثير من الحروب قامت على أساس توزيع المياه، ولا تزال الآن أيضا تدار في الخفاء الكثير من الملفات السياسية الشائكة، تبدأ من نهر ولا شيء يعني مشترك بين دولتين. يعني فالموارد المياه، موارد المائية واستدامتها أمر جد خطير. كذا أيضا أصلا التناقص جراء المناخ وتغيراته، الاستهلاك البشري، الصناعة، كثير من الأشياء تنقص من كميات المياه في العالم، وطبعا لا حياة دون الماء. وأيضا موضوع آخر إن شاء الله سنتحدث عن بدء أعمال منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026. سيكون معنا بإذن الله تعالى أستاذ أحمد مسلم كشوب المدير التنفيذي لمركز الاستثمار الاجتماعي بغرفة تجارة وصناعة عمان. أيضا هو موضوع جد مهم لما نتكلم عن الاستثمار الاجتماعي والتنمية. كثير الواحد يفرح لما يرى مشروع ناجح في السلطنة، مؤثر تأثير إيجابي، وتشوف أن المساهمين فيه ما فقط مؤسسات حكومية كبرى، ولكن القطاع الخاص داخل فيه، الكثير من أيضا المؤسسات الأهلية، الأشخاص يعني اللي مثلا لديهم إسهامات اجتماعية. فهو يعني نوع من الدعم المشترك والاستثمار الاجتماعي والاستدامة التي تحقق فعلا هذا النماء المرجو لعمان الحبيبة. إلى جانب هذه المواضيع الكثير أيضا من المنوعات اللي نقتنيها دائما كذا أو ننتقيها لكم من مختلف دول العالم، مختلف المواضيع اللي إن شاء الله تلامس كذا تفاصيل حياتكم. العودة للمدارس والعودة للعمل للكثير من الأشخاص اللي قد يرافقها الكثير من التوتر. الأمهات الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. أيضا هو توتر مرافق للأم إذا كان عندها أكثر من ابن يذهب للمدرسة، لكن نقول لك دائما حافظ على صحتك وحاول أن تستجلب الهدوء، ومن خلال طبعا الاستعداد المسبق تهدي نفسك، تشرب لك كذا ليمون بارد ونعناع إن شاء الله يبرد عليك. وتذكر أن التوتر من الأشياء المدمرة طبعا للصحة بشكل عام ولصحة الأمعاء، وكذا أيضا للتركيز الذهني. يعني مع القلق والتوتر ما في تركيز ذهني، فالواحد كذا يحاول أن يصنع لنفسه جو من الراحة النفسية والإعداد النفسي الجيد له ولأسرته في هذه الأيام التي إن شاء الله تعود فيها وتيرة الحياة للعمل للعطاء للعلم بإذن الله تعالى. صباح الخير والإشراق لكم جميعا. شكرا للمشاركين اللي سألناهم عن الجبل الأبيض، وين موجود الجبل الأبيض، كيف تضاريس المكان، وفي إن شاء الله مشروع جديد قائم هناك أو سيقوم هناك إن شاء الله في الجبل الأبيض. هنا مشاركة من أبو سلطان الغافري من محافظة الظاهرة، شكرا لك. يقول الجبل الأبيض في محافظة شمال الشرقية بالتحديد ولاية المضيبي، وهو من المعالم الطبيعية الجميلة اللي تتميز فيها السلطنة، يجمع بين جمال الطبيعة روعة التضاريس، وكذلك هو وجهة تستحق الزيارة والاستكشاف. اللي سبق لو راح الجبل الأبيض خبرنا كيف التفاصيل وكيف أيضا الوصول للمكان ويسر الوصول للمكان أو العكس. سنتحدث عن المشروع إن شاء الله القادم في الجبل الأبيض في قادم الوقت. صباح السعادة لمن أيضا
لسالم بن محمد الهاجري. أهلا بك يا سالم، يقول عام دراسي جديد لأبنائنا في الأيام القليلة القادمة، نسأل الله أن يبشرهم بما يسرهم وأن يكونوا طلبة للعلم ويستشعروا أن طلب العلم عبادة. اللهم آمين، شكرا لك، ويرجو التوفيق أيضا والسداد للكادر التعليمي والإداري. رسائل جميلة نزين بها الصباحات على 724-24-10، ننتظرها بإذن الله تعالى. وخبرونا أيضا عن استعداداتكم للعام الدراسي الجديد، تشريتوا ولا بعدكم؟ ما شاء الله على الزحام الموجود في كل مكان، الله يحميكم جميعا. بقية السوالف والأحاديث والتفاصيل نواصلها إن شاء الله حتى تمام التاسعة، ولكن قبلها دعونا نذهب للفترة الإخبارية الأولى والزميلة الجميلة واعد الهطالي.

0: شكرا للزملاء عائشة وهزاع، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان وجمهورية طاجيكستان تعقدان جلسة المشاورات السياسية في العاصمة الطاجيكية دوشنبه بقيمة 1,950,000,000 ريال عماني. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح 5 فرص استثمارية نوعية في محافظة ظفار. طهران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد تمسكها بالدبلوماسية والدفاع عن سيادتها. وشهداء وجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل حصارها على بلدة قصرة بالضفة الغربية. إلى التفاصيل. استقبل دولة قاهر رسول زادة رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث فرص تعزيز التعاون وتطويره في مختلف المجالات. وأعرب دولة رئيس الوزراء عن تقدير حكومة بلاده لدور سلطنة عمان ومكانتها، مؤكدا اهتمام طاجيكستان بتعميق علاقات التعاون بين البلدين واستكشاف مجالات جديدة من شأنها تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع آفاقها. هذا وعقدت سلطنة عمان وجمهورية طاجيكستان جلسة المشاورات السياسية الثالثة، وذلك بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه. جرى خلال جلسة المشاورات بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعلمية والثقافية، إلى جانب بحث سبل دعم الاستثمارات المشتركة وتنشيط التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فيما ترأس الجانب الطاجيكي سعادة شريف زادة فاروق حميدين ونائب وزير خارجية جمهورية طاجيكستان. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن سلطنة عمان وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة جراء حرائق الغابات التي اندلعت في شمال البلاد وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. كما تعرب الوزارة عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن طرح 5 فرص استثمارية نوعية بمحافظة ظفار في منصتها الرقمية استثمر في عمان بقيمة إجمالية تقارب 1,950,000,000 عماني، وتشمل الفرص مشروعات متنوعة في قطاعات التنمية الحضرية والتطوير العقاري والسياحة البيئية والبحرية.
1: ضمن جهودها للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المحافظات وإبراز مقوماتها وإمكاناتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين وربطهم بالجهات المعنية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن طرح 5 فرص استثمارية نوعية بمحافظة ظفار في منصتها الرقمية استثمر في عمان بقيمة إجمالية تقارب 1,950,000,000 ريال عماني، وذلك في قطاعات التنمية الحضرية والتطوير العقاري والسياحة البيئية والبحرية. وتضم الفرص المطروحة مشروع سهول الرذاذ بالتعاون مع محافظة ظفار، وهو مشروع حضري متكامل يقع في منطقة إتين بولاية صلالة ويمتد على مساحة تبلغ نحو 470,000 متر مربع بقيمة استثمارية تقدر بنحو 40,000,000 ريال عماني، منها 15,000,000 ريال عماني استثمار حكومي. ويهدف المشروع إلى تطوير وجهة متكاملة تضم مرافق للضيافة والتجزئة والترفيه والأعمال إلى جانب المساحات والمرافق العامة. كما تعرض المنصة فرصة حديقة الذاكرة النباتية في سهلرزات بالتعاون مع هيئة البيئة، وتمتد على مساحة تقارب 1.5 مليون متر مربع، وبقيمة استثمارية تقدر بنحو 4 ملايين ريال عماني. ويجمع المشروع بين المحافظة على النباتات العمانية النادرة والمهددة بالانقراض والبحث العلمي والتعليم والسياحة البيئية. وهناك مشروع النزل البيئي ومركز الزوار بخور صناك الواقع في منطقة حاسك ضمن سلسلة جبل سمحان، ويمتد على مساحة تبلغ نحو 47,000 متر مربع بقيمة استثمارية تقارب 4 ملايين ريال عماني. ويتضمن نزلاً بيئياً ومركزاً للزوار وتجارب صحية وأنشطة خارجية متنوعة، إلى جانب حلول مستدامة تشمل استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة منخفضة الأثر البيئي. وفي قطاع السياحة البحرية، تستعرض المنصة بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة مشروع نادي الغوص في جزر الحلانيات على مساحة تبلغ نحو 5,000 متر مربع، وبقيمة استثمارية تقدر بنحو 1.5 مليون ريال عماني. ويستهدف تطوير وجهة متخصصة في سياحة الغوص والأنشطة البحرية تضم مرافق لتعليم الغوص وتأجير المعدات وتنظيم الرحلات البحرية، إلى جانب مرافق

0: تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان من خلال تطوير منظومة متكاملة لترويج الاستثمار والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لحصر الفرص الاستثمارية النوعية وإبرازها أمام المستثمرين المحليين والدوليين والعمل على استقطاب الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
1: أكدت الحكومة الإيرانية تمسكها بموقفها الرافض للعقوبات الاقتصادية الأمريكية متعهدة بالوقوف بحزم في مواجهتها وعدم السماح لهذه الإجراءات بالتأثير على قراراتها السياسية أو الدفاعية، وشددت على أن الدبلوماسية والدفاع يمثلان مسارين متكاملين ولا يمكن الفصل بينهما. تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران وسط تحركات دولية تهدف إلى احتواء التوتر وفتح قنوات للحوار، بينما تؤكد طهران أن مواجهة العقوبات والتعامل مع التحديات الأمنية يتطلبان موقفا متماسكا يجمع بين المسار الدبلوماسي والقدرات الدفاعية. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن طيران الاحتلال المسير شن غارة جوية واحدة على الأقل في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال العسكري النار شرقي المدينة واستهداف حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية حصارها على بلدة قصر جنوب نابلس، وشهدت البلدة مواجهات ميدانية واشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات عقب هجوم شنته مجموعات من المستوطنين على أراضي ومنازل الفلسطينيين بالتزامن مع اقتحام قوات إسرائيلية للبلدة وتوفير الحماية للمستوطنين الذين يواصلون حصار منازل فلسطينية للأسبوع الثالث على التوالي، كما هاجمت مجموعات من المستوطنين المنطقة وأضرمت النيران فيها بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل الدموع بكثافة تجاه الشبان والمنازل السكنية المحاصرة. رصدت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان اليونيفيل استهداف المناطق الجنوبية من لبنان بأكثر من 1000 قذيفة خلال الفترة الممتدة بين 24 و 27 من أغسطس الجاري بمعدل 147 قذيفة يوميا. وقالت اليونيفيل إن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا، مؤكدة أن تداعيات هذا الوضع لا تزال تلقي بثقلها على المدنيين إذ تضررت المنازل والبنى التحتية الحيوية، فيما تكافح المجتمعات المحلية للتعافي. قتل 37 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مستودعا يحتوي على مواد متفجرة عند الأطراف الغربية للعاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى حريق هائل وانفجارات متتالية. وصعدت كل من روسيا وأوكرانيا على مدى الأشهر الأخيرة هجماتها البعيدة المدى التي تستهدف البنى التحتية المدنية مثل المستودعات ومنشآت النفط والموانئ، مما تتسبب في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين إلى مستويات قياسية. أظهرت النتائج الجزئية التي أوردتها هيئة البث العامة في أيسلندا تقدم الجانب المؤيد لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بفارق ضئيل، وأفادت الهيئة استنادا إلى حوالي 87 ألف صوت تم فرزها أن حوالي 51.2% من الناخبين أيدوا اقتراح الحكومة باستئناف المفاوضات، بينما عارضه 48.8%، ويحق لنحو 270 ألف شخص التصويت في أيسلندا. أعلن المجلس العسكري الحاكم في جمهورية النيجر سيطرته التدريجية على الوضع بوجه ما أسماهم بالمتمردين الذين قاموا باحتجاز جنود في القاعدة العسكرية الواقعة في محيط مطار العاصمة نيامي، ودعا في بيان له السكان إلى الحفاظ على الهدوء ومواصلة أعمالهم بحرية. وكان إطلاق نار كثيف

0: قد سمع في عدة أحياء من العاصمة، لا سيما في محيط القصر الرئاسي والمطار الدولي المجاور للقاعدة العسكرية، دون ورود مزيد من التفاصيل. ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في محافظة جيجل شرقي الجزائر إلى 73 شخصا وفق حصيلة مؤقتة، فيما خلفت خسائر واسعة في الممتلكات والغطاء النباتي. وأتت الحرائق على مساحات واسعة من الغطاء النباتي، كما تضررت منازل وممتلكات ومحاصيل زراعية في واحدة من أكثر الحرائق التي شهدتها المنطقة مأساوية. تتواصل في نيبال عمليات البحث والإنقاذ بعد فيضانات خاطفة مدمرة ضربت مناطق حدودية مع الصين، مخلفة مئات الضحايا وآلاف المفقودين، فيما تواجه فرق الإنقاذ مخاطر فيضانات جديدة. وارتفعت حصيلة الضحايا إلى نحو 700 شخص في نيبال وإقليم التبت الصيني، فيما لا يزال نحو 3000 شخص في عداد المفقودين. وأدت السيول والانهيارات إلى تدمير قرى وطرق وجسور ومنشآت الطاقة الكهرومائية، ما صعب الوصول إلى المناطق المتضررة. سجل مؤشر القطاع المالي ببورصة مسقط أفضل مستوى له في 18 عاما، وأغلق في ختام تداولات الأسبوع الماضي بأكثر من 13300 نقطة. وجاءت مكاسب المؤشر نتيجة تحسن النتائج المالية لعدد من البنوك والشركات المالية والاستثمارية وشركات التمويل، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي السياق ذاته ارتفعت الأرباح الصافية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط بنحو 1.2 مليار ريال عماني، وذلك خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل نموا بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. سجلت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان بنهاية شهر يونيو الماضي ارتفاعا بنسبة 12.45% لتصل إلى 19,368,700,000 ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتمثلت هذه الودائع في ودائع الأجل وودائع التوفير وودائع تحت الطلب. وأوضحت النشرة الصادرة عن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للودائع بلغت 16,598,100,000 ريال عماني. 22 طلبا للاستثمار استقبلتها مدينة نزوة الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري بإجمالي استثمار تجاوز 12 مليون ريال عماني في مجالات النفط والغاز وصنع المواد الكيميائية والمستلزمات الطبية ومواد البناء ومنتجات الزجاج.
1: 22 طلبا للاستثمار استقبلتها مدينة نزوة الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن خلال النصف الأول من العام الجاري. تم توطين 20 مشروعا منها بإجمالي حجم استثمار تجاوز 12 مليون ريال عماني، وتتنوع مجالاتها بين قطاعات النفط والغاز وصنع المواد الكيميائية والمستلزمات الطبية ومواد البناء ومنتجات الزجاج وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة لمحافظة الداخلية بصورة خاصة وسلطنة عمان بصورة عامة. وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات التراكمي في المدينة الصناعية أكثر من 560 مليون ريال عماني، فيما بلغ عدد المشاريع القائمة والمنتجة 193 مشروعاً، بينما بلغت المساحة الإجمالية للمدينة 7,200,000 متر مربع. وتواصل مؤسسة مدائن العمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مدينة نزوة الصناعية، منها طرح مناقصة الدراسات الاستشارية لمشروع المنطقة السكنية واستكمال تأجير المساحات في مجمع مدائن الريادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة، ويقام هذا المشروع على مساحة 11 ألف متر مربع بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبتكلفة تبلغ 1,200,000 ريال عماني. كما شهد النصف الأول من العام الجاري افتتاح عدد من المصانع في مجالات اللوازم الطبية والغذائية والنفط والغاز والتشكيلات الحديدية، بالإضافة إلى تنفيذ تركيب خلايا للطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الكهرباء كتجربة مبدئية لإحدى الشركات المستثمرة. هذا ويعد مركز الخدمات مسار في المدينة الصناعية نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحدة وفترة زمنية محددة وفق منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في سلطنة عمان. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: تبدأ يوم الثلاثاء المقبل بولاية صلالة أعمال الحلقة المتخصصة بعنوان السياحة الحلال، وتأتي الحلقة ضمن جهود سلطنة عمان لتعزيز منظومة الحلال الوطنية وبناء القدرات الفنية والمعرفية في القطاعات المرتبطة بها والاستفادة من الفرص المتنامية التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي عالميا، إلى جانب دعم التوجهات نحو تنويع المنتجات والخدمات السياحية وتعزيز تنافسيتها وفق المعايير والمواصفات الإقليمية والدولية. احتفى متحف عمان عبر الزمان بوصول عدد زوار قاعات العرض المتحفي إلى 1,000,000 زائر منذ افتتاحه، في إنجاز يعكس مكانته كوجهة ثقافية ومعرفية وسياحية وما يقدمه من تجربة تفاعلية للتعرف على تاريخ عمان وحضارتها ومسيرتها الممتدة عبر الزمان. وشهد المتحف منذ افتتاحه إقبالا من الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، شكل العمانيون منهم 81%. تبدأ اليوم بولاية صلالة أعمال الندوة الدولية الأممية استدامة الموارد المائية المياه وتغير المناخ، وتستعرض الندوة التجربة العمانية في إدارة واستدامة الموارد المائية والجهود المبذولة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على المياه السطحية والجوفية وإدارة مخاطر الفيضانات والجفاف والملوحة والمحافظة على الأفلاج وصيانة وتأهيل منشآتها. كما ستبحث الندوة توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في إدارة الموارد المائية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والنمذجة الهيدرولوجية. افتتحت الجمعية العمانية للمسرح، فتحت باب المشاركة في النسخة الأولى من مهرجان مسقط المسرحي الذي سيقام خلال شهر ديسمبر المقبل، وبدأت الجمعية في استقبال طلبات المشاركة على أن يستمر التقديم حتى الأول من نوفمبر المقبل. ودعت الجمعية الفرق المسرحية والجامعات والكليات إلى استقبال متطلبات التقديم قبل الموعد النهائي المحدد، على أن تتولى لجنة المشاهدة والاختيار تقييم الأعمال المتقدمة وإعلان العروض التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في المهرجان. وإلى الأخبار الرياضية، حيث تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من دوري جندال لكرة القدم بإقامة 3 مباريات، على أن تستكمل الجولة غدا بإقامة 4 مباريات، وتدشن الجولة بمواجهة تجمع النهضة مع المصنعة على مجمع البريمي الرياضي، فيما يلتقي النصر مع فنجة على مجمع السعادة الرياضي، ويواجه بهلا نادي السيب على استاد السيب، ويلتقي غدا عمان مع ظفار على مجمع السلطان قابوس الرياضي، وسمائل مع صحم على مجمع نزوة الرياضي، وصور مع الشباب على مجمع صور الرياضي، فيما يستضيف صحار فريق عبري على مجمع صحار الرياضي. استهل منتخبنا الوطني للسداسية كرة القدم مشواره في بطولة كأس العالم سوكا 2026 بألمانيا بفوز مثير ومستحق على نظيره الصيني 4-2، ليحصد أول 3 نقاط في منافسات المجموعة كي. تعادل فريق ليفربول مع ضيفه نوتنغهام فورست بهدفين مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا التذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان وجمهورية طاجيكستان تعقدان جلسة المشاورات السياسية في العاصمة الطاجيكية دوشنبة بقيمة 1,950,000,000 ريال عماني. وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار تطرح 5 فرص استثمارية نوعية في محافظة ظفار. طهران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد تمسكها بالدبلوماسية والدفاع عن سيادتها. وشهداء وجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل حصارها على بلدة قصرة بالضفة الغربية. مستمعينا، أعد لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطلي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

إذاعة سلطنة عمان. سمائل، الفيحاء الفسيحة، المضمار وإشعاع نور الإسلام، الوادي النضر الخلاب، أرض الفرض وحصانة البرج. استمعوا إلينا في ولاية سمائل وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة، مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين إلى صباح الخير يا بلادي. شكرا لوعد الهطالي على الفترة الإخبارية الأولى والتي كانت عملت بالكثير من التفاصيل الوطنية، الكثير من الأخبار. شكرا للمتفاعلين على 724410 اللي بعده يسولف عن الجبل الأبيض في سلطنة عمان وموقعه والتضاريس الجميلة اللي راح وزار المكان، وانخفاض أيضا درجات الحرارة هناك. في هذا أصدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تذكر تفاصيل حول مشروع طريق الجبل الأبيض اللي دخل المرحلة التحضيرية تمهيدا لبدء الأعمال التنفيذية قريبا واللي بتستغرق 25 شهر. المسار الرئيسي لهذا الطريق بيبدأ في نيابة طيوي وصولا إلى قمة الجبل بطول 9 كيلومترات وبيكلف 13 مليون ريال عماني ونصف. إذن بيربط قمة الجبل الأبيض بطريق قريات صور، هذا طبعا أكيد أنه بيعزز الترابط الاجتماعي للناس اللي ساكنين في القرى الجبلية، يسهل حركة التنقل إلى مراكز المدن، وأيضا يفتح المشروع الاستثمار السياحي في المقومات الواعدة في الجبل الأبيض. الوزارة تعتزم مستقبلا إنشاء 7 وصلات فرعية بطول أكثر من 46 كيلومتر لربط عشرات القرى الجبلية وفق الاعتمادات المالية. طبعا اللي زار المكان يعرف وعورة التضاريس هناك في الجبل، وطبعا الارتفاعات يمكن ما تتجاوز 2000 متر فوق سطح البحر. المهندسة خلود بنت خالد الفارسي مديرة هذا المشروع، مشروع الجبل الأبيض، قالت أن المعلومات فيها الكثير من التفاصيل حول هذا المشروع، ضمنها حديث عن التصميم اللي راعت فيه الوزارة التعامل مع هذه الخصائص الاستثنائية لهذا الموقع الجغرافي من خلال اعتماد هندسة دقيقة لمسار الطريق تتناسب مع الانحدارات وظروف الطبوغرافية، طبعا إلى جانب استخدام تقنيات متقدمة في أعمال الحفر والقطع الصخري. يعني من الأشياء الجميلة اللي يمكن يذكرها حتى الزائر لعمان من دولة أخرى لما يشوف كذا طريق شقة بصعوبة بين الجبال، يقول ما شاء الله يعني على الجهد والعمل اللي كان في هذا الطريق. حتى وانت تسير في طرقاتنا الجميلة من بين المحافظات وتشوف الجبال عن يمينك وعن شمالك تقول الحمد لله على نعمة عمان، وعلى أيضا أن يسر لنا هذه الطرقات إن شاء الله أنها تكون طرقات آمنة. مزيد من التفاصيل في صباح الخير يا بلادي، أهلا بكم جميعا وبرسائلكم على 724410. ننتظر هذه الرسائل، نرحب بكم في هذا الصباح، نكون معكم نحن فريق العمل في الإعداد والتقديم، أكون معك عائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الرسبي.

0: حي ومرحب، صباح الورد والسعادة لكم جميعا. في صباح الخير يا بلادي، مرحبا بمستمعتنا العزيزة سناء الغزيلية أم مجد من قريات. أهلا بك يا سناء. تقول: نقول المعلمين عودا حميدا إن شاء الله، وبالتوفيق للمعلمين والمعلمات، نتمنى لهم عام مليء بالخير والتوفيق إن شاء الله، وجعل الله عملهم شفيعا لهم ويسر لهم أداء الأمانة ورزقهم طولة البال، ونقول الله يعينكم ويعيننا يا رب. تقول لهم: ومن هذا الأثير نصبح على معلماتنا الجميلات الأستاذة سناء البلوشي أم أديم، وأيضا الأستاذة عائشة الغزيلية أم اليزن، لهن كل التحية، ويسر الله إن شاء الله طريقهن وبالتوفيق في هذا العام الدراسي الجديد. حديث عن الإنجازات اللامنقطعة للعمانيين أينما كانوا. صباحك سعيد يا سليمان سعيد العاصمي. يقول: نبارك للبطل يعقوب بن راشد بن يعقوب الوائلي وصوله خط النهاية 108 كيلو في ارتفاع 6200 متر في سباق CCC في جبال قمم أو قمم جبال الألب. يقول: فخر عماني يكتب على قمم الألب، إنجاز يجسد العزيمة والإصرار، وأيضا يكتب اسم عمان بفخر في واحد من أصعب التحديات في الجري الجبلي عالميا. جمال الجبال الألب، طبعا الحمد لله الله كتب لي وزرتها مرتين من مناطق مختلفة، فإن شاء الله ندعو لكم كذا تزوروا هذه المنطقة وهذه الجبال الآسرة وتتفكروا في خلق الله تعالى. تحدي صراحة الجري الجبلي وإنجاز جميل مثل ما ذكر مستمعنا، ونبارك البطل يعقوب الوائلي على هذا الإنجاز. ومن الإنجازات أيضا التي تسجل باسم عمان، إنجاز لشرطة عمان السلطانية التي تتوج بالمركز الأول بالبطولة الدولية المفتوحة للرماية التكتيكية. الله على العماني لما يقنص في الرماية، ما شاء الله العمانيين يعني مبدعين ومتميزين. وهذه المرة الإنجاز لشرطة عمان السلطانية، نتحدث عن هذا الإنجاز مع ضيفنا الذي نرحب به الرائد سعيد بن سالم المعمري، مساعد مدير العمليات الخاصة بقيادة شرطة المهام الخاصة والمشرف على الفريق المتوج بالمركز الأول. الرائد سعيد، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عائشة، صباح النور والسرور.
0: يا حي ومرحب، بداية نبارك لكم هذا الإنجاز الجميل المتوج باسم عمان.
1: الله يبارك فيك وجزاكم الله خير على الاستضافة والتهنئة. هذا الإنجاز يمثل لنا الفخر والاعتزاز الكبير والأهم بالنسبة لنا، أن استطعنا الحمد لله رب العالمين أن نمثل السلطنة وجهاز شرطة عمان السلطانية بصورة مشرفة في هذا المحفل الدولي.
0: نعم فعلا هو محفل دولي كما ذكرت، مشاركة من 41 فريق من وحدات القوات الخاصة والفرق العسكرية والأمنية من عدة دول. كيف كانت طبيعة هذه المنافسة ومستوى المشاركين، وكيف تفوق أيضا الفريق العماني على كل هذه الفرق المشاركة؟
1: الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لتحقيق المركز الأول لم يأتي من فراغ، وإنما جاء بعد فترة من الإعداد الحمد لله والتدريب والجهد الكبير وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم من القيادة العامة الموقرة مع تسخير كافة الإمكانيات والمعدات والدعم المستمر الحمد لله رب العالمين، والعمل بروح الفريق الواحد نهدي هذا الإنجاز لمولاي جلالة السلطان هيثم المعظم القائد الأعلى، حفظه الله وللشعب العماني كافة. ونسأل الله أن يكون هذا الإنجاز دافع لتحقيق المزيد من المشاركات والاستحقاقات لقاءات.
0: نعم فعلا، يعني هذه البطولة أيضا رائد سعيد تضمنت 11 مسابقة وفعالية كلها تحاكي ظروف المهام العملاتية أيضا الواقعية يعني في صلب العمل العسكري. كيف أسهم تنوع هذه المنافسات في اختبار الجاهزية ومهارات أيضا الفريق؟
1: نعم أختي عائشة، تنوع المسابقات كان من أبرز عناصر قوة البطولة، لأنها كانت لم تعتمد على المهارة فقط، وإنما جمعت بين الرماية التكتيكية والدقة والسرعة، نفس الشيء في الرماية أيضا اللياقة البدنية والقوة والتحمل يعني وتجاوز الموانع والعمل الجماعي نفس الشيء. يعني وجود 11 مسابقة مختلفة في وضع الفرق أمام اختبارات متعددة كان المطلوب المحافظة على المستوى الثابت مع الأداء والجاهزية طوال أيام البطولة.
0: رائع جدا.
1: هذا النوع من المنافسات التعايشة يعطي مؤشر حقيقي على مستوى جاهزية الفريق وقدرته على توظيف المهارات المختلفة والتعامل مع الضغط والتحديات المتنوعة.
0: نعم فعلا، يعني مشاركات من دول عديدة، كل دولة أكيد أنها لها بروتوكولات معينة، أساليب معينة في الإعداد والتحضير لكافة المشاركين. أبرز المهارات والإمكانات اللي ساعدت فريق شرطة عمان السلطانية على تحقيق هذه النتائج المتقدمة وحسم صدارة الترتيب العام.
1: نعم 11 بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى كان للأعداد الجيد والمسار التدريبي الواضح في قيادة شرطة المهام الخاصة لفرق العمليات الخاصة، وتوجد مسابقة تكتيكية داخلية باختيار أفضل عناصر للمشاركات الخارجية. أيضا الانضباط والالتزام بالمسار التدريبي كان له الدور الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز، والعمل أيضا بروح الفريق والتجانس بين المتسابقين والمدربين إلى جانب اللياقة البدنية والدقة في الرماية والسرعة في اتخاذ القرار مع التركيز تحت الضغط كان من أهم العوامل التي ساعدتنا على تحقيق نتائج متقدمة.
0: نعم فعلا، إن شاء الله دائما أعلى النتائج تحققونها في كل المشاركات. هذه المشاركات الإنجازات الدولية ليست فقط تضاف لرصيد المشارك نفسه أو الفرد في شرطة عمان السلطانية، ولكن أيضا كجهاز عام ولاسم السلطنة بشكل أعم. أيضا كيف تسهم هذه المشاركات وحرصكم دائما على أن تكون هناك بصمة لسلطنة عمان في هذه الإنجازات الدولية؟ كيف تطور قدرات الفرق، فرق العمليات الخاصة، وتعزز أيضا تبادل الخبرات مع الأجهزة العسكرية والأمنية من مختلف الدول؟
1: نعم عشان مثل هذه المشاركات الدولية أكيد لها القيمة الكبيرة. ليش؟ لأنها تتيح لنا الاحتكاك بفرق وحدات ذات خبرات ومدارس تدريبية مختلفة، والاطلاع على مستويات وأساليب متنوعة في التدريب والمنافسات التكتيكية، كما أنها تساعد في تقييم المستوى الذي وصل إليه الفريق وتحديد الجوانب التي يمكن تطويرها مستقبلا، والاستفادة من الخبرات الموجودة في مثل هذه البطولات وتبادل المعرفة والخبرات مع الفرق المشاركة. في النهاية أختي عائشة، يمكن تحقيق الإنجاز هو أمر نفتخر به، لكن الأهم أن نعود من كل مشاركة بخبرة ومعرفة إضافية تسهم في تطوير مستوى الفريق ورفع الجاهزية للمشاركات في الاستحقاقات القادمة. ونحن كمدربين ونحن مدركين بأن الحمل صار أكبر بعد تحقيق هذا الإنجاز، ولكن سوف نعمل جاهدين على المحافظة عليه وتحقيق البطولات في الاستحقاقات القادمة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، وأبناء عمان قدها بإذن الله لتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة باسم عمان. ولكم أيضا كل التحية والتقدير للتركيز في التدريب المستمر وأيضا تأهيل هذه الكوادر الوطنية التي نفخر بها. شكرا جزيلا لك رائد سعيد، ونبارك لكم أيضا مرة أخرى هذا الإنجاز، ونرسل التحية لكل أفراد هذا الفريق المتوج بالمركز الأول، وكذا أيضا كل أفراد العاملين على تدريبه. بارك الله فيكم.
1: مشكور أختي عائشة، بارك الله فيكم، مشكورين على التهنئة وجزاكم الله خير.
0: أسعدكم الله، بقية صباح سعيد نرجوه لضيفنا رائد سعيد بن سالم المعمري، مساعد مدير العمليات الخاصة بقيادة شرطة المهام الخاصة والمشرف على الفريق المتوج بالمركز الأول في البطولة الدولية المفتوحة للرماية التكتيكية.

وسهلا بكم مع سادة المستمعين في صباح الخير يا بلادي. أبو نهال يعقوب بن عرابة، أهلا بك، صباح النور. يقول: الجزء الأكبر من الجبل الأبيض يقع في ولاية دما والطائيين، توجد به عدد من المسارات تربط ولاية دما والطائيين وولاية قريات نياب الطيوي، ويتميز بأجوائه الباردة وكثرة المناحل الطبيعية، وتكثر فيه أيضا أشجار البوت. في حلقة سابقة تحدثنا عن البوت والفوائد الجميلة فيه أيضا، وكيف أن سبحان الله في كثير من المناطق على قول عماني ينقض كذا من الله، يعني بدون زراعة، ولكن أيضا بعض الأشخاص يحاولوا استزراع أو زراعة شجرة البوت. صباح السعادة لك يا أم خالد، أهلا وسهلا. تقول: فعلا بدينا نجهز نفسيا أنفسنا نفسيا للمدارس، الأسواق ما شاء الله مزدحمة دائما، كل الناس عند أماكن بيع القرطاسية. فعلا يا أم خالد. وتقول أيضا: نعود لأعمالنا إن شاء الله موفقين بإذن الله تعالى بعد الإجازة. أبو بكر البوصي، أهلا بك، شكرا على هذه المقاطع المصورة التي أرسلتها. يقول: صباحكم خير من شاطئ الحافة وعين صلالة. عاد أنتوا أجواءكم استثنائية يا محمد. صباح الخير لخالد، أهلا بك يا خالد، دير بالك، أهم شيء في الطريق. مصور لنا كذا كوب القهوة، يقول: هذا اللي حار بالصداع من بداية الصباح. أنا ما أعرف والله كم مرة أكلمكم عن سالفة القهوة وبداية الصباح وعلى معدة فارغة، ولكن إيش رأيكم خبركم إيش يصير في دماغك لما تشرب القهوة بالوقت المحدد. بداية تتحفز يعني مناطق الانتعاش والنشاط في الدماغ مجرد ما أنك تشربها حتى تشم ريحتها، مثل ما الآن أنا يحدث معي. يمكن ما من محبي القهوة، ولكن جزاه الله خير الزميل عبد الحميد الرواحي، يعطيك العافية يا عبد الحميد على رائحة القهوة اللي ملت المكان ما شاء الله، مبخرة الاستوديوهات كاملة، أتوقع ما فقط استوديوهاتنا نحن هنا يعني، واستوديو 8 بالتحديد أو 7. الناس تجيك من الاستوديو الثاني تقول لك جات ريحة قهوة عبد الحميد، فيعطيك العافية يا عبد الحميد على هذه القهوة الجميلة. فلما تشم ريحة القهوة تتحفز عندك مناطق الدماغ. أما الرشفة الأولى من القهوة فيمكن أن تشعر ببعض آثارها بسرعة كبيرة حتى قبل أن تصل كميات كبيرة من الكافيين إلى مجرى الدم. لما ترشف الرشفة الأولى يقول لك مستقبلات التذوق تعطي إشارات إلى الدماغ أنه يتنشط، خاصة في مناطق الشعور باليقظة والمكافأة. الخبراء يرون أن هذا التحسن السريع في المزاج قد يكون مرتبطا بالتوقع أو ما يعرف بتأثير الدواء الوهمي. يعني كل حد عارف أنه لما يشرب قهوة تتعدل أموره أو يتعدل مزاجه، فهو الشعور فقط، يعني أنه رح يتعدل مزاجك رح يعدل لك مزاجك. أما بعد 10 دقائق من تناولك للقهوة يبدأ الكافيين في الظهور في مجرى الدم بعد 10 دقائق بالتحديد، ويحدث معظم الامتصاص في الجزء الأول من الأمعاء. يرتفع مستواه في الدم، يبدأ تأثيره المنبه في الظهور، يزداد شعورك باليقظة، يتحسن الانتباه والأداء الذهني. الدكتور داون ميلر من الجمعية البريطانية للتغذية ذكر أن تأثيرات الكافيين تبدأ في الظهور خلال نحو 20 دقيقة من تناولك لفنجان القهوة. أما بعد 30 دقيقة إلى ساعة تصل إلى ذروة النشاط، خلينا نقول مستوى الكافيين في الجسم لدى معظم الأشخاص يصل إلى الذروة خلال فترة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة بعد شرب القهوة. وخلال هذه المرحلة قد ترتفع مستويات الأدرينالين، مما يحفز استجابة ما يعرف بالكر والفر، وتزداد أيضا اليقظة. حتى كذا تشوف الرياضيين دائما معاهم القهوة مستعدين. ويرتفع أيضا مع أخذك للقهوة بعد نصف ساعة بالتحديد أو ساعة ضغط الدم، ويزداد نشاط الدوبامين بصورة طفيفة، وهذا يعدل المزاج والدافعية والشعور بالإنتاجية.
لكن بعض الأشخاص اللي شوية حساسين للكافيين ممكن يصير عندهم شوية خفقان أو حتى الرعشة، الناس اللي ما متعودين كثير على الكافيين. تناولك للقهوة مع الطعام يساعد على إبطاء الامتصاص والتخفيف من حدة هذه الآثار. يعني اللي يشعر بالرعشة من القهوة أو خفقان، زين إنه يأخذ معاها مثلا شيء يأكله. أما يعني بعض الأشخاص يتأثروا بالقهوة بكونها مدرة للبول أجلكم الله، وكذلك أيضا محفزة لنشاط الهضم. لأنها إيش تسوي؟ لما تتناول القهوة دائما بانتظام ممكن أن يرتبط الأمر بزيادة بعض أنواع البكتيريا النافعة في الأمعاء. زين، متى تحس أن مفعول القهوة خلص؟ هل يسدك فنجان؟ بعد كم ساعة ترجع تأخذ فنجان آخر؟ العلم يقول لك أن يبلغ عمر النصف للكافيين نحو 6 ساعات. 6 ساعات بس؟ والله 6 ساعات واجد، أنا حسبت أقل صراحة. الجسم يحتاج هذه المدة يعني تقريبا للتخلص من نصف الكمية الموجودة فيه من الكافيين. تتراجع التأثيرات المرتبطة بالكافيين وأيضا نشاط الدماغ اللي كان مرتبط أساسا بالقهوة. بعض الأشخاص يصير عندهم ما يعرف بهبوط الطاقة أو انهيار الكافيين بعد ما تمر 6 ساعات من شربهم لكمية جيدة من القهوة. بعد 6 ساعات تأخذ لك كوب ثاني، يقول لك ما دائما يكون الكوب الآخر هو الحل السريع للتخلص من النعاس، ولكن زين أنك تأخذ جرعاتك من الكافيين بشكل متفرق. واللي يشرب قهوة الحين بالعافية عليك، وتستانس معنا إن شاء الله في صباح الخير يا بلادي حتى تمام 9:00.

0: تحبون قهوة شمالية؟ كيف طبيعتها؟ شجرة قصح؟ خفيفة شوية؟ والله ما أعرف، أهم شيء حد يصنعها كما تقول الأغنية، شوية هيل، زعفران، حركات. صباحكم ورد وسعادة، أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. صباحك خير يا أبو أسعد الهاشمي، يصبح الجميع ويهدينا السلام، وكما يقول دائما هو تفضلوا فنجان القهوة. وبعد شكله تحمس مع الأغاني اللي فيها القهوة يا هزاع. مخرجنا يقول جيبوا لي المخرج، أبغى أدق بفنجان قهوته. يا أخي العماني عنيف حتى في اللفظة، يعني بس في اللفظ يقول لك كرهني بواحد زيادة، يعني عطني فنجان غيره، يعني إذا من كثر ما عجبتنا عاد القهوة. إن شاء الله يا رب دوام السعادة والابتسامة والرضا لكم جميعا، مرابعينكم في طرقاتكم الصباحية وين ما كان المشوار، رايح دوامك، رايح تتشرح على المدرسة، رايح تقضي مشوار آخر، إن شاء الله يا رب تصل لوصول السلامة، وأهم شيء مستانس معنا. كما وعدناكم سنتحدث عن أعمال منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026. كلنا نحتفي بالإنجاز، بالمشاريع الرائدة الجميلة، ورائع جدا أن نرى فيها إسهامات من أكثر من جهة، مؤسسات حكومية داعمة، صناديق محددة لدعم هذه المشاريع، القطاع الخاص هو الآخر له يد وإسهام كبير في الكثير من المشاريع التنموية، الجمعيات الأهلية، الأفراد، الجميع مشارك في بناء العزيزة عمان. لذا اليوم يأتي هذا المنتدى، إذ تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان خلال الفترة من اليوم 30 حتى الغد 31 من أغسطس في ولاية صلالة، بالتحديد منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026. يرعى افتتاح المنتدى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. إذن هذا يعد كونه منتدى إلى منصة وطنية للحوار، التكامل، بناء شراكات جديدة، كلها تستهدف ترسيخ مفهوم الاستثمار الاجتماعي. مزيد من التفاصيل يحدثنا فيها ضيفنا الذي نرحب به، الأستاذ أحمد بن مسلم كشوب، المدير التنفيذي لمركز الاستثمار الاجتماعي بغرفة تجارة وصناعة عمان. أستاذ أحمد، سلام الله عليك، طيب الله صباحك بكل خير.
1: أهلا وسهلا، طيب الله صباحكم وسعد الله صباحكم بكل خير.
0: أهلا بك. إذن نتحدث عن المنتدى الاستثمار بالتحديد الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026، أهميته في ترسيخ الاستثمار الاجتماعي كمفهوم وكمسار تنموي واستثماري مستدام.
1: أولا شكرا جزيلا على اللقاء، و سعيد بأن أكون معكم على الهواء مباشرة، وأنت أسلفت في بداية حديثك عن المفهوم، قد إني لا مثل ما يقول لا فضفوك، ولكن منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026 أتى ليوضح للجميع وللحضور بأنه الاستثمار الاجتماعي يعتبر استثمار مرادف للاستثمار التقليدي وليس منافس له، ولكن الاستثمار الاجتماعي موجه لحل تحديات محددة مجتمعية تساهم في التقلب على بعض التحديات المجتمعية وبوصلته توجه للإنسان. فأتى هذا المفهوم بأنه الاستثمار الاجتماعي هو استثمار في الإنسان من خلال مبادرات مجتمعية محددة تساهم في حل تحديات مجتمعية.
0: نعم، كيف يمكن الانتقال بالاستثمار الاجتماعي

0: اجتماعية تساهم في حل التحديات الاجتماعية. فلو تلاحظي المحور الاستراتيجي في محاور رؤية عمان 2040 الإنسان والمجتمع.
1: فعلا.
0: وهذا محور مهم جدا، يمكن لنا أن نستخرج العديد من المبادرات، وهذه المبادرات تأتي من رواد أعمال اجتماعيين لديهم شغف في تنفيذ مبادراتهم والتي يكون لها أثر اجتماعي متعاظم، وأيضا يكون لها عائد مالي مستدام بحيث استمراريتها. أيضا من المحاور المهمة المحور الاقتصادي. في مبادرات كثيرة جدا بإمكانك أن تستخلصها من المحور الاقتصادي، وخاصة مبادرات الاستثمار الاجتماعي المبني على الذكاء الاصطناعي المسؤول. ويمكن لي أن أعطي مثال في هذا الجانب، إحنا لسنا طرف فيه ولكن مثال دائما نطرحه للجميع. منصة بيمة. بيمة، أنت توقع تجلس في بيتك تأمن سيارتك تجدد سيارتك ومن خلال المنصة. هذه المنصة حققت عائد مالي، خدمت المجتمع، وفي نفس الوقت حققت وظائف لأبنائنا العمانيين. فلو تلاحظي هذا هو المفهوم الاستثمار الاجتماعي. استثمار يتقلب على تحدي معين، يخدم المجتمع وينتج عنه فرص عمل، وأيضا يكون ذو عائد مالي على المبادرة نفسها. أنا أعطيتك أمثلة، ولكن أحب أيضا أعرق قليلا على أساس لكي المستمع يكون المفهوم واضح لديه.
1: تفضل.
0: المحور الاستدامة أو البيئة والاستدامة. إحنا أمامنا هدف استراتيجي ب 2050 تحقيق الحياة الصفري.
1: نعم صحيح.
0: في فريق عمل عنده خطة تنتهي ب 2050 لنصبح ضمن الدول والتي حققت الحياة الصفري. في هذا الخطة اللي تابعها الفريق في مخرجات يمكن تحويلها إلى مبادرات، وهذه من خلال الاستفادة من التكنولوجيا في تخفيض ثاني أكسيد الكربون، لأن التكنولوجيا عالميا الحين يستخدم في بعض المصافي والمصانع لتخفيض ثاني أكسيد الكربون، وأيضا في تكنولوجيا موجود حاليا ممكن الاستفادة منه ل الانتقال بالCO2 إلى صناعات تحويلية ذات عائد مالي. هذا أمثلة. أو بالأحرى استزراع بعض المناطق لبعض الأشجار والتي تساهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون. يعني لو أنت حطيتي بالخارطة العريضة محاور الرؤية عمان 2040 مرنة وبها كل العناصر والتي يمكن لرائد العمل الاجتماعي أن يقوم بتصميم أو أنه يصمم مبادراته والتي تتكامل مع مفهوم الاستثمار الاجتماعي. فمن هذا المنطلق أتى هذا المنتدى ليوضح أهمية ومفهوم الاستثمار الاجتماعي وتكامله مع محاور رؤية عمان 2040، وأيضا ارتباطه بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
1: نعم فعلا. يعني أستاذ أحمد حرفيا ذكرت بعض التفاصيل اللي ممكن رائد العمل في مجال الاستثمار الاجتماعي يستلهم منها أفكاره لمشاريعه، ولكن نحن نتحدث أيضا عن هذا المنتدى الذي يسعى لدعم الاستثمار الاجتماعي من خلال المحاور التي وضعت في هذا المنتدى.
0: عندنا في الافتتاحية عدة محاور. المحور الأول رايح يسلط الضوء على كيفية ارتباط أو تسلسل أو حلقة التسلسل بين مبادرات الاستثمار الاجتماعي بمفهومها وارتباطها بمخرجات الرؤية وارتباطها بأهداف الأمم المتحدة، وما هي الفرص الموجودة لرواد

0: الأعمال الاجتماعية بحيث يمكنهم تصميم مبادراتهم من خلال العناصر التي أسلفت وذكرتها والتي ترتكز على مفهوم الاستثمار الاجتماعي وتقديمها للشركاء لدراستها وتطويرها وحوكمتها ومن ثم المضي قدما بها للانتقال بها من مبادرة إلى مشروع ذو أثر وعائد مستدام.
1: نعم فعلا، ولا يتأتى ذلك إلا أيضا بوجود تمويل يسعى لجعل هذه المشاريع مستدامة. فماذا عن التمويل المبتكر، الأدوات التي يمكن أن تعزز استدامة هذه المشروعات الاجتماعية وتوسع أثرها، مثل ربما الوقف التنموي وغيرها من النماذج التمويلية؟ أستاذ أحمد،
0: مصادر تمويل كثيرة.
1: نعم.
0: وأنا قبل ما أنتقل إلى الإجابة، أي مؤسسة مالية تجارية تذهبي إليها بمبادرة معينة، إذا كانت مكتملة الأركان يقول لك ممتاز، هذه مكتملة الأركان، مبادرة مستدامة، بتحقق ربح، إذا أنا رايح أوفر لك دعم. أنا أتكلم عن التقليدي. بينما ما تحدثنا به هو الاستثمار الاجتماعي، حاليا أصبح إذا لم أقل كل الوزارات والمؤسسات الحكومية لديها دائرة الاستثمار الاجتماعي أو وقف. عندك في وزارة الصحة وقف، عندك في أيضا وزارة الأوقاف وقف، عندك حاليا مؤسسات المجتمع مدني لديها أيضا موارد للاستثمار، عندك الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عندك البنك التنمية، عندك أيضا الشركاء الاستراتيجيين أو الشركات الفاعلة في دعم وتمويل مبادرات الاستثمار الاجتماعي والتي يشهد لها في السلطنة في تمويل مثل هذه المبادرات. أنا لا يمكن إذا ذكرت واحدة بعينها مثل تنمية نفط عمان، مجموعة شركات أوكيو وميفكو والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال صحيح، وأيضا عندك المؤسسة الاجتماعية، المؤسسة التنموية الاجتماعية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. فالتمويل في حد ذاته ليس عائق أمام صاحب المبادرة والمؤطرة والتي تحمل كل عناصر النجاح بمفهوم الاستثمار الاجتماعي والموجه لتنمية الإنسان وتحقيق أهداف مستدامة وعائد اجتماعي.
1: نعم فعلا، يعني أستاذ أحمد، ربما حديثك محفز للأشخاص اللي عندهم الكثير من الأفكار لمشاريع فيها استثمار اجتماعي، وبالتحديد كما ذكرت إذا كانت مبادرة مكتملة الأركان ستجد الدعم إذا طرقت الأبواب الصحيحة للدعم. كذلك أيضا ربما بمشاهدة الكثير من التجارب الناجحة لمشاريع نجحت في الاستثمار الاجتماعي، وهذا ما سيكون من خلال المنتدى المقام والمعرض المصاحب له للمبادرات المشروعات الرائدة. كيف سيسهم هذا المعرض اليوم في دعم رواد الأعمال الاجتماعيين وربطهم بالمستثمرين والشركاء، وأن يحولوا أفكارهم وأيضا يذللوا التحديات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو والقياس؟
0: ممتاز. بالنسبة للمنتدى، مثل ما أسلفت أنه يومين، اليوم الثاني بيكون لدينا ورش عمل تخصصية، والورش العمل التخصصية رايح يحضرها ما بين 75 إلى 100 رائد عمل أو ذو علاقة بالاستثمار الاجتماعي بمؤسسته. فخلال هذه الورش العمل سوف يتوضح له خارطة الطريق، كيف يمكن له أن يعد مبادرته، يضع العناصر، يراجعها، يؤطرها، يقيس، يضع المدخلات، يقيس المدخلات قبل ما تكون مخرجات، ومن ثم بإمكانه أنه أيضا القياس الاستباقي للمدخلات أن يقارنه فيما بعد بالمخرجات من خلال قياس الأثر الاجتماعي والمعمول فيه حاليا، وهو تحويل العائد المالي أو رأس المال إلى أثر اجتماعي بإمكانه أن يتم قياسه. حتى في الدول الأخرى الكثير من المؤسسات لديها محاسب اجتماعي. المحاسب الاجتماعي على سبيل المثال إذا أنت حطيت 100 ريال في استثمار اجتماعي أو في دعم مجتمع، يقيس الأثر من 100 ريال هذه على المستفيدين. إن كان الأثر مباشر أو غير مباشر، ويحوله إلى أرقام مما يعطيك كم 100 ريال، ما هو العائد الاجتماعي لها من خلال استثمارها أو توجيهها للمستفيدين منها.
1: بإذن الله تعالى يستفيد الكثير من المبادرين في قطاع الاستثمار الاجتماعي في هذا المنتدى بكل تفاصيله، وأيضا ما أعد له من محاور وورش ومعرض أيضا مصاحب. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد على كل التفاصيل التي ذكرتها، راجين لكم كل توفيق وسداد.
0: شكرا جزيلا، وحبيت أن أختم الحديث معك علما بأنك أنت كان مقدمة حديثك فعلا تعريف بالاستثمار الاجتماعي، ولكن رسالة الختامية هو إن الاستثمار في الإنسان والمجتمع ليس تكلفة، بل استثمار في استدامة الاقتصاد الوطني. وفي هذا المنتدى ومن خلال هذا المنتدى طموحنا أيضا من خلال المنتدى وفي مركز الاستثمار الاجتماعي أن نجمع بين كل القطاعات والقطاعات مختلف أنواعها ورواد الأعمال، ونحول هذا التكامل إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وللقياس والاستدامة. وشكرا لكم.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا الأستاذ أحمد بن مسلم كشوب، المدير التنفيذي لمركز الاستثمار الاجتماعي بغرفة تجارة وصناعة عمان. حدثنا مشكورا عن بدء أعمال منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026.

0: وسهلا بكم مشددا أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. تعرب وزارة الخارجية في سلطنة عمان عن تضامن سلطنة عمان وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة جراء حرائق الغابات اللي اندلعت في شمال الجزائر، أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وتعرب الوزارة أيضا عن خالص المواساة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لكل المصابين. اللي تابع الفيديوهات من الجزائر يعني يشعر بالأسى حقيقة على جمال طبيعة الجزائر، وأيضا طبعا الضحايا الله يرحمهم إن شاء الله كل من قضى في هذه الحرائق، وأيضا عمليات الإخماد اللي كانت مستمرة جدا كثفت أو كانت بوتيرة يعني سريعة جدا، ما كانت فرقة واحدة ولكن فرق مواصلة الجهود لساعات طويلة، فرق الحماية المدنية والمصالح المعنية أيضا كلها الجهود تضافرت للسيطرة على هذه الحرائق، وشاركوا أيضا مواطنين في عمليات الإخماد وسط متابعة رسمية مستمرة لكل هذه التطورات في الوضع الحدث هناك في شمال الجزائر. الأربعاء الماضي تكلموا عن مقتل 12 شخص، هي آخر حصيلة وطنية رسمية متاحة حتى الآن، وأثارت أيضا هذه الحرائق القلق البالغ. طالت ولايات ساحلية تشهد خلال أغسطس غالبا ما شاء الله حركة واسعة حتى السياحة هناك في الجزائر. يمكن اللي زاد النار واللهب دائما لما نسولف عن حرائق الغابات لما يكون في هواء كثير أو يعني الرياح القوية هي التي تسهم في تأجيج ألسنة اللهب بقدرة الله تعالى، تنقل الشرر إلى مناطق جديدة مأهولة بالسكان، هو الأمر اللي صعب هذه المراحل في عمليات الإخماد والتدخل. يعني معنا الصيف ما كان بالحدة الكبيرة جدا، وهذه حرائق الغابات في مناطق أوروبا وحتى المناطق الساحلية لدول المغرب العربي المطلة كذلك أيضا، هي الحرائق الغابات تحدث غالبا في فترة الصيف، يعني حاليا نفس الوقت الحالي، بس إنه شدة الصيف ما كانت بتلك الشدة، ولكن أكيد أن هذه الظواهر وتكرارها خاصة يفرض على المؤسسات أن تعزز الإجراءات الوقائية وتستعد للتكيف مع هذه المخاطر المناخية. التحية والسلام لكل المشاركين الأعزاء على 72-44-10. صباح سعيد لصاحب الرقم المنتهي ب 766 يسلم علينا ويقول عودة حميدة لك يا أستاذة، شكرا لك. يقول هذه تأثيرات القهوة لما كنا نسولف عن القهوة، وأهم شيء هي رفيقة الدرب في كل الوجهات، شكرا لك لمتابعتك. هنا رسالة أخرى تتحدث عن القهوة أيضا وكونها يعني سد منيع ضد الصداع الصباحي كما يذكر، بنخبركم بعض التفاصيل اللي تساعدكم لحل مشكلة الصداع بعيدا عن الأدوية وعن القهوة أيضا. كنا نسولف عن إخماد الحرائق قبل قليل، مساكين الأشخاص اللي في الجزائر، كانت بعض الكاميرات التقطت صور المواطنين اللي أكثرهم يعني يستخدموا الطرق المعروفة لإطفاء الحريق، أول شيء يجي في بالك أنك تأخذ ماء طبعا عشان تخمد الحريق. الماء وما أدراك ما الماء وهو شريان الحياة، يقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وذكرنا في بداية الحلقة أن حروب قامت على مصادر المياه. في اليوم الشغل الشاغل لكثير من الدول تنمية موارد المياه، سنتحدث عن انطلاق ندوة استدامة الموارد المائية والمياه وتغير المناخ في محافظة ظفار. يشاركنا الحديث المهندس علي بن بخيت بيت سعيد، وهو مدير دائرة موارد المياه في المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. المهندس علي سلام الله عليك، صباح الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت عائشة.
0: أهلا بك. بداية حدثنا عن ندوة استدامة الموارد المائية، المياه وتغير المناخ، أهمية هذه الندوة، أبرز الأهداف التي ترسمونها لها، كيف لها أن تعزز استدامة الموارد المائية هنا في سلطنة عمان؟
1: نعم، تأتي ندوة استدامة الموارد المائية، المياه وتغير المناخ في وقت مهم جدا، لأن موضوع المياه اليوم أصبح كما نعلم جميعا مرتبط بشكل مباشر بالتغير المناخي ومستقبل التنمية. تنظم هذه الندوة وزارة الثروة الزراعية السمكية وموارد المياه بشراكة مع بلدية ظفار ونما لخدمات ظفار، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة اليونسكو والجمعية العمانية للمياه، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين. أختي الكريمة، تهدف هذه الندوة إلى استعراض التجربة العمانية الرائدة في إدارة واستدامة الموارد المائية وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التحديات والحلول التي تساعد على مواجهة التغيرات المستقبلية. تتناول هذه الندوة 4 محاور رئيسية. المحور الأول عن استدامة الموارد المائية في ظل التغير المناخي، والمحور الثاني عن إدارة الموارد المائية والتخطيط لمواجهة المخاطر المناخية، المحور الثالث عن التقنيات الحديثة لضمان استدامة المياه والسياسات والشراكات في دعم الاستدامة المائية كمحور رابع.
0: نعم، جميل. كيف ينعكس تغير المناخ بالتحديد على الموارد المائية؟ أبرز التحديات، المخاطر التي سيتم نقاشها في هذه الندوة، ويناقشها بالتحديد محور إدارة الموارد المائية والتخطيط لمواجهة هذه المخاطر.
1: نعم، بطبيعة الحال المناخ لا يعني فقط ارتفاع درجات الحرارة،
0: صحيح،
1: وإنما يؤثر أيضا على أنماط هطول الأمطار وكمياتها وتوزيعها وشدتها. وهذا بطبيعة الحال يفرض علينا التعامل مع مجموعة من المخاطر، من بينها الفيضانات والجفاف وزحف الملوحة وما قد ينتج عنها حقيقة من تأثيرات على المياه السطحية والجوفية. ولهذا تستعرض الندوة اليوم الجهود المبذولة في سلطنة عمان لمواجهة هذه التحديات وتعزيز القدرة على التنبؤ والاستعداد وإدارة المخاطر. كما نعلم جميعا أن التحدي بالنسبة لنا في وزارة الثروة الزراعية السمكية وموارد المياه ليس فقط كميات المياه، وإنما درجة عدم اليقين في توقيت المياه وتوزيعها وشدة الأحداث المناخية. لذلك حاليا أختي الكريمة لم يعد مطلوبا ندير المياه بناء على ما حدث، وإنما نخطط لما قد يحدث مستقبلا إن شاء الله.
0: نعم فعلا، كل هذه التفاصيل الدقيقة في موضوع موارد المياه، كما ذكرت أيضا تغير المناخ، الفيضانات، كميات المياه المختلفة، الكثير من التفاصيل، آلية حفظ المياه، التملح في بعض المناطق، التصحر، يعني تفاصيل واسعة كثيرة، ونحن يعني في منطقة معروفة بالجفاف عالميا يعني مقارنة بمناطق أخرى، فأكيد أن هناك سعي أيضا لاستجلاب أحدث التقنيات التي تقيس كل هذه المؤشرات التي تساعد في استدامة المياه التي تحافظ على كمية أكبر أيضا من المياه للمستقبل. فما أبرز التقنيات والحلول الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة إدارتنا للمياه واستدامتها وتعزيز أيضا جاهزية قطاع المياه؟
1: طبعا هناك توجه متزايد نحو توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في إدارة الموارد المائية، وفي الحقيقة السلطنة رائدة في هذا المجال. الندوة تستعرض عددا من التطبيقات المهمة مثل الذكاء الاصطناعي، الاستشعار عن بعد، نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة الهيدرولوجية. هذه التقنيات بطبيعة الحال تساعدنا على فهم الموارد المائية بشكل أدق، تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر ودعم اتخاذ القرار. إضافة إلى أن هناك حلول مبتكرة أختي الكريمة في تنويع مصادر المياه مثل تحلية مياه البحر، إعادة استخدام المياه المعالجة، ورفع كفاءة استخدام المياه خاصة في القطاع الزراعي. وبالنسبة لنا في الوزارة التقنية ليست هدف بحد ذاته حقيقة، إنما القيمة الحقيقية أن نحول هذه البيانات إلى معرفة، والمعرفة إلى اتخاذ قرارات أفضل.
0: نعم فعلا، كل هذه الدراسات وأيضا التقنيات الحديثة، دراسة سواء كانت دراسة ميدانية لوضع الطبيعة، البيئة، موارد المياه، وأيضا في سياق آخر التقنيات الحديثة التي تساعدنا في إدارة المياه، كل ذلك أيضا يأتينا غالبا من دراسات بحثية دقيقة من مؤسسات أكاديمية أيضا موثوقة لها، أيضا بحوث منشورة في مجلات علمية محكمة دوليا. فحديث أيضا عن الشراكات بين الجهات الحكومية والأكاديمية البحثية بالتحديد والقطاع الخاص، الخبراء الذين أيضا تحتكمون لهم في كثير من القضايا، أبرز النتائج والمخرجات المتوقعة من الندوة والرسالة التي توجهونها للمجتمع حول المحافظة على المياه.
1: نعم، في الحقيقة استدامة المياه مسؤولية مشتركة، ولا يمكن لجهة واحدة أن تحققها بمفردها، وهذه الندوة يعني خير مثال على ذلك من خلال تعاون الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية والبحثية، كذلك القطاع الخاص والخبراء، لأن كل جهة أختي الكريمة لديها خبرة وإمكانات يمكن أن تكمل الأخرى. نحن نتطلع إلى أن تسهم هذه الندوة في تبادل المعرفة والخبرات والخروج بتوصيات وحلول علمية يمكن البناء عليها في تطوير إدارة الموارد المائية وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية. الأهم بالنسبة لنا أن لا تبقى هذه المخرجات حقيقة أو توصيات، وإنما تحول إلى مبادرات وبرامج قابلة للتنفيذ إن شاء الله. أما بالنسبة لرسالتنا للمجتمع فهي أن المياه مورد استراتيجي ومسؤولية مشتركة، المحافظة عليه تبدأ من الاستخدام الرشيد اليوم لضمان استدامته للأجيال القادمة إن شاء الله.
0: نعم صدقت. المهندس علي بن بخيت بيت سعيد، مدير دائرة موارد المياه في المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، شكرا جزيلا لك لحديثك معنا في هذا الصباح.
1: شكرا جزيلا.
0: إذن حدثنا المهندس علي عن انطلاق ندوة استدامة الموارد المائية في وتغير المياه أيضا في محافظة ظفار.

40 دقيقة بعد 8 صباحا تستمعون لي صباح الخير يا بلادي. يلا كذا مخرجنا عطاكم هذه الدفعة الإيجابية مع هذه الأنغام الظفارية الجميلة. أظن اللي كان في نواد خلاص روح صحيح؟ الطبلة والصفقة وكل هذه التفاصيل. حي ومرحب بالجميع، أهم شيء تكون داير بالك في الطريق اللي ينود صح يا أخي، في أحباب وأهل ينتظروك إن شاء الله تعود بسلامة وأمان. الله يوصلك سالم غانم، ونحن أيضا بدورنا هنا في صباح الخير يا بلادي نرابعك في طريقك ونسينك إن شاء الله تصل بسلامة وعافية، وأهم شيء مستانس معانا في هذه الرحلة الصباحية. الله يبعد عنا وعنكم إن شاء الله الصداع وتفاصيله، هنا مثل ما وعدتكم بخبركم بعض الطرق اللي نبتعد فيها عن الصداع بعيد عن المسكنات الكثيرة. ديروا بالكم بكثرة المسكنات، بتقول لك يلا بترتاح خذ لك حبتين وبترتاح بعدين وتكمل شغلك، بس أنت ما تعرف إيش الآثار السلبية على الأجهزة داخل الجسم، كيف تصرف كل هذه المركبات الكيميائية. بداية نشوف إذا عندك الصداع متكرر، لازم يكون يمكن يكون إشارة يخبرك عن شيء، مشكلة داخلية ما مجرد صداع عابر. أحيانا سبحان الله بعض الأطعمة الأكل اللي تاكله ممكن إنه يحفز الصداع، أو يكون عندك صداع خفيف تاكل هذه الأطعمة يزيد بشكل كبير. من هذه الأطعمة يعني بشكل صادم الشوكولاتة. تخيلوا أن الأشخاص اللي يعانوا من الصداع بشكل متكرر ممكن أنها تزيد نوبة الصداع إذا تناول الشوكولاتة أو المكسرات أو الجبن المعتق، اللحوم المصنعة، المخللات والأطعمة المخمرة ممكن أنها تزيد الصداع. أيضا بعض المشروبات اللي تحتوي على الكافيين والمحليات الصناعية والكحول، التغيرات في ضغط الهواء والطقس، روائح النفاذة مثل شيء أشخاص ما يطيقوا بعض أنواع العطور، يعني إذا شم عطر معين خلاص يحس نفسه مصدع. عشان كذا في بعض الدول خاصة الآسيوية عندهم يعني من الذوق الاجتماعي أن لا تضع عطرا طاغيا يعني يصل للجميع لأنوف الجميع، لأنه ممكن يزعج أشخاص محددين ما بس ما تعجبهم الريحة ممكن حتى يحفز عندهم الصداع. عشان كذا حتى أنا كنت في بعض في أحد الدول الآسيوية فاشتريت عطر، قلت يلا ماركة يعني من تلك الدولة، بس أبدا ما رائحته قوية، خفيفة جدا جدا يعني تكاد أنك يعني تشمها بالغصب أنك أم عندنا إحنا العطور العربية لا فواحة بشكل كبير. فبعض الروائح ممكن أنها تحفز الصداع حتى العطور ومنتجات التنظيف. الإجهاد الناتج عن بعض الأنشطة مثل لما تمارس تمارين رياضية شاقة ومجهدة ممكن أنها تحفز أيضا الصداع. عشان تتخلص منه وما تركض على المسكنات، جرب استخدام الكمادات الباردة إذا كنت تعاني من نوبات الصداع النصفي. وضعك لكمادة باردة على جبهتك ممكن أنه يساعد، حتى مثلا مكعبات ثلج تلفها بقماش معين أو حتى منشفة ربما تحطها على الجبهة بشكل محدد أو حتى في جانب الألم ممكن أنه يخفف من نوبة الصداع النصفي. أما العكس اللي هي وسادة التدفئة أو الكمادة الساخنة متى تساعد؟ إذا كان الصداع اللي عندك هي صداع ناتج عن توتر، تنتظر شيء كبير مثلا وبدأت تحس أو أفكار معينة، عندك مشكلة محددة اجتماعية فتعاني من الصداع من هذا التوتر، ممكن إن الكمادة الدافئة تساعدك. أيضا الصداع المرتبط بالجيوب الأنفية، الأشخاص اللي يعانوا من الجيوب الأنفية الله يعينكم صراحة، ممكن أيضا الكمادات الدافئة تساعد في تقليل هذا الصداع المرافق للجيوب الأنفية. أيضا إذا أنك حازم راسك بشيء مثلا الرجال الله يكون في عونكم بالمصر هذا لدرجة مرة عشان يكون مضبوط مشدود بشكل كبير ممكن أنه يكون محفز للصداع. النساء ربطات الشعر، أول شيء حاول أنك تنفس شوي عن راسك هذا الرباط المحكم بشدة. أيضا تخفف الإضاءة في الشاشات طبعا وفي جهازك الهاتف أو أيضا حتى في المنزل بشكل عام، إذا خففت الإضاءة ممكن أن يساعد في تخفيف الصداع. ممكن الأشخاص يقول لك إذا عندك صداع خذ اللبان اللي هو العلكة،
والعلم يقول عكس ذلك، ممكن أن مضغ العلكة ما يؤذي الفك فحسب، ممكن أنه يساهم في زيادة نوبات الصداع. وأيضا الأشخاص اللي عندهم عادة قضم الأظافر أو حتى نتف اللي هي الجلد اللي يطلع على الشفاح، دائم حاول أنك تشرب كميات كافية من الماء ومن السوائل بشكل عام، وحاول أنك تتناول كميات متفرقة جيدة من الطعام المحتوي على البروتين والكربوهيدرات، لأن حتى ربما الصيام لفترات طويلة قد يسبب شيء من الصداع. وما ننسى التدليك الخفيف على جانبي الرأس الصدغين، ممكن فعلا أن يساعد في تخفيف الصداع.

0: أهلا وسهلا بكم في صباح الخير يا بلادي، إلى وصلتنا الحوارية الأخيرة كما ذكرنا في بداية الحلقة، وهنأنا المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئات الإدارية وتدريسية في المدارس عودتهم للعمل ومباشرتهم هذه الأمانة العظيمة. نتحدث وإياكم عن هذه العودة، إن شاء الله تكون عودة ميمونة وعودة حميدة للمعلمين في بداية هذا العام الدراسي الجديد. يحدثنا في هذا السياق الأستاذ سيف بن مبارك الجلنداني، مدير عام المديرية العامة لمحافظة شمال الباطنة بوزارة التعليم. أستاذ سيف، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله أستاذ عائشة، صباح النور عليكم وعلى جميع المستمعين.
0: بداية نبارك لكم هذه العودة، ما الذي تمثله في الاستعداد للعام الدراسي الجديد؟ ما أبرز الأولويات التي ينبغي أن يبدأ بها المعلم؟
1: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. بداية يسرني أن أتقدم لجميع أعضاء الهيئة التعليمية في مدارسنا الحكومية والخاصة بسلطنة عمان بمناسبة عودتهم الدراسية للعام الدراسي الجديد 2026-2027. سائل الله سبحانه وتعالى أن يكون عاما حافلا بالعطاء والإنجاز، تتجدد فيه الهمم وتتسع فيه مساحات الإبداع ويثمر فيه كل جهد أثرا جميلا في طلابنا. وعودة إلى سؤالك، ما الذي تمثله عودة المعلمين وما هي أبرز الأولويات التي ينبغي أيضا أن يركزوا عليها ويبدأوا فيها؟ طبعا نحن نقول أن عودة المعلمين الزملاء جميعا إلى مدارسهم في هذا اليوم هي فرصة متجددة للبناء على خبراتهم، وكذلك أيضا للتخطيط لعام دراسي متكامل فيه طلبة جدد يتمتعوا بقدرات واحتياجات مختلفة، والاستعداد الحقيقي دائما من قبل معلمينا لا يبدأ بالكتاب أو المقرر وعدد الحصص التي سيدرسها، بل يبدأ دائما بالمعرفة الحقيقية والدقيقة بطلابهم، وكذلك تحديد نواتج التعلم التي سيركزوا عليها في مناهجهم. كذلك أيضا يعني سيصلوا بالطالب ما الذي سيفعله وكيف يربط تعلمه بواقع حياته، وكيف يبنوا أيضا بيئة صفية آمنة يشعر دائما الطالب فيها أنه مشارك وأنه على ثقة كبيرة وأنه منتمي. كذلك أيضا من ضمن الأولويات كيف يستطيع المعلمون أيضا أن يتشاركوا مع إدارة المدرسة ويبنوا فريق واحد مستفيدين من خبرات بعضهم البعض في مجتمع مهني يبني ويساعد ويساند الجميع. وكذلك أيضا جميع معلمينا طبعا لا يعتبروا طلابهم مجرد أرقام، بينما هم يروا فيهم أنهم هم الاستثمار الحقيقي طويل المدى، يزرعوا فيهم كثير من المعارف والمهارات والقيم التي سيظهر إن شاء الله أثرها في مستقبل حياتهم وفي مستقبل عمان الخير
0: بإذن الله تعالى. قبل وصول الطلبة للمدارس، كيف للمعلمين والمعلمات استثمار هذه الفترة في تهيئة ربما البيئة الصفية لإيصال المعلومة بشكل أفضل، لتقبل أيضا الطلبة لبيئة المدرسة، وأيضا كيف لهم أن يضعوا الخطط التدريسية التي تراعي احتياجات الطلبة ومستوياتهم المختلفة؟
1: طبعا المعلمون والهيئة التعليمية وإدارات المدارس في هذا الأسبوع يقوموا بتهيئة هذه المدارس والصفوف لتكون بيئة تعلم جاذبة، وليست فقط أماكن جلوس لتلقي المعرفة، ولكن أيضا مكان يشعر فيه الطالب بأنه مكان يشارك فيه ويفكر. وكذلك أيضا يقوم المعلمون والهيئة التعليمية جميعا أيضا بمراجعة نتائج التحصيل الدراسي وتحليلها لتكوين صورة أيضا أولية عن مستويات الطلبة وكيف يبنوا خططهم وبرامجهم على وطبعا خططهم العلاجية وخططهم أيضا التنشيطية لطلبتهم في هذا العام، بحيث أنهم أيضا يبدأوا انطلاقة صحيحة يبنوا فيها خطط مرنة تدعم من الطلبة ممن هم بحاجة إلى الدعم، وكذلك أيضا يعززوا مستويات التعلم ويفتحوا أفاق التحدي أمام الطلبة المجيدين، بحيث أن معلمينا طبعا خلال هذه الفترة أيضا يتبادل يتبادلوا المعرفة فيما بينهم وكذلك أيضا في مجتمع مهني، ويناقشوا أيضا مناهجهم الدراسية سواء كانت الجديدة، ويحللوا أيضا ما وصلوا إليه في المناهج الموجودة أيضا من الأعوام السابقة، بحيث أيضا يبنوا خبرات تعليمية نشطة تدعم تعلم الطلبة وفق مستوياتهم التعليمية في بأسلوب ما يسمى تفريد التعليم. وتفريد التعليم هو كيف يستطيع المعلم أن يبني هذا المحتوى ليحقق من خلاله الأهداف التعليمية وفق مستويات الطلبة. فهذا أحد الاستراتيجيات الجميلة في التعليم والتعلم حاليا، اللي هو تفريد التعلم أو ما يسمى بالتعليم المتميز.
0: نعم، جميل جدا. أكيد أن المعلمين دائما في دأب مستمر لتطوير مهاراتهم للتعامل مع كل جديد في البيئة المدرسية، وأيضا مع الأفكار الكثيرة والطلبة ومستوياتهم المختلفة. نتحدث عن أهمية الإنماء المهني للمعلم الذي أصبح جزء أساسي في تطوير العملية التعليمية. أبرز المجالات اللي ينبغي أن يركز عليها المعلم أنه يطور مهاراته مع بداية هذا العام الدراسي، خاصة مع التوسع في استخدام التقنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي. أستاذ،
1: طبعا احنا اليوم يعني بدأنا أول يوم دوام لجميع المعلمين. الوزارة تنفذ اليوم برنامج تعريفي للمعلمين الجدد على مستوى في جميع محافظات السلطنة لعدد يقارب 4000 معلم ومعلمة. فنحن في وزارة التعليم ننظر على أن الإنماء المهني ليس هو دورة تدريبية، بل هو أيضا شراكة مهنية، جزء فيها أيضا يقود المعلم الخبير أو المعلم الأول لمساندة أيضا زملاء، بالإضافة إلى أن هناك أيضا يعني جوانب مرتبطة بالبرامج الاستراتيجية أيضا، وبرامج استراتيجية ينفذها المعهد التخصصي في خبراء المواد الدراسية كخبراء العلوم أو خبراء الرياضيات أو اللغة الإنجليزية أو غيرها. لكن على مستوى أيضا المدارس تنفذ برامج إنماء مهني غالبا يعني ينفذها المعلم الأول وفق خطة مهنية محددة وفق أولويات التطوير التي ظهرت بناء على تحليل نتائج التحصيل أو بناء على تحليل الاحتياجات أو زيارات الإشرافية اللي تمت العام الماضي. أيضا فيما يرتبط يعني بالذكاء الاصطناعي وكيف أيضا توظيفه في التعليم، هناك أيضا برامج، بعضها برامج عن بعد وبعضها أيضا برامج حضورية في هذا الجانب. كيف يمكن أن يوظف المعلم الذكاء الاصطناعي بطريقة متوازنة أيضا في التعليم، لأن احنا ننظر على الذكاء الاصطناعي وأدوات التقنية هي أدوات معينة وأدوات مساندة للمعلم. لذلك الإنماء المهني لابد أن يظل مستمر دائما وحاضر لدى المعلم، لأنه أيضا يجدد كثير من أساليب التدريس لدي.
0: إن شاء الله كل التوفيق والسداد لكل المعلمين والمعلمات. لضيق الوقت أنا لا يسعني لأن أشكرك جزيل الشكر اليوم الأستاذ سيف بن مبارك الجلنداني، مدير عام المديرية العامة لمحافظة شمال الباطنة بوزارة التعليم. شكرا جزيلا لك، وبالتوفيق إن شاء الله. رسائل كلها إيجابية للمعلمين والمعلمات لعودتهم للتدريس مع بداية هذا العام الدراسي الجديد. بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا لكم، ونحن ننظر دائما أن معلمينا يروا أن في كل درس فرصة وكل طالب لديهم أمانة، وكل يوم دراسي هو مساحة جديدة لصناعة أثر أن يبقى بإذن الله. جزاكم الله خير، شكرا جزيلا.
0: أسعدك الله وجزا الله كل خير كل من يحاول صناعة الأثر وبناء جيل قادم جديد موفقين بإذن الله تعالى، كل المعلمين والمعلمات وكل أعضاء الهيئة التدريسية والإداريين في مدارسنا والطلبة. إلى هنا أصل وإياكم أعزائي المستمعين سريعا إلى ختام هذه الحلقة من صباح الخير يا بلادي، على أمل أن ألقاكم في حلقات أخرى قادمة. كنوا بخير. كنت معكم إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج تحيات هزاع بن سيف الراسبي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان وجمهورية طاجيكستان تعقدان جلسة المشاورات السياسية في العاصمة الطاجيكية دوشنبة بقيمة 1,950,000,000 ريال عماني. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح 5 فرص استثمارية نوعية في محافظة ظفار. مؤشر القطاع المالي ببورصة مسقط يسجل الأسبوع الماضي أفضل مستوى له في 18 عاما ليغلق عند أكثر من 13,000 نقطة. طهران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد تمسكها بالدبلوماسية والدفاع عن سيادتها. شهداء وجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل حصارها على بلدة قصر بالضفة الغربية. 37 قتيلا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مستودعا للمواد المتفجرة قرب كييف. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال وإقليم التبت الصيني إلى نحو 700 وفاة وآلاف المفقودين. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سأوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. استطاع الجيش العماني الذي يقوده الإمام سلطان بن سيف تحرير مسقط وما حولها بعد تضحيات كبيرة، ولم يبق سوى الجزيرة التي تقع فيها القلعتان المنيعتان الجلالي والميراني. استعد 600 مقاتل من الشباب غير آبهين بالموت للهجوم على الأسوار بقيادة محمد بن حميد، وقد غطوا رؤوسهم بعمائم قطنية.
1: الفرقة الأولى سوف تتسلق الأسوار وأنا سوف أكون معها، والفرقة الثانية تتقدم نحو الأبواب وتضرم فيها النار، والفرقة الثالثة تقوم بإطلاق النار لحماية المهاجمين وإشغال العدو. هيا بنا.
2: الله أكبر، الله أكبر،
1: يصل إلى أعلى السور يرفع العلم ويصيح
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
3: أكبر. أصيب القائد محمد، أصيب القائد محمد.
1: تابعوا الهجوم، تابعوا الهجوم. تولى أنت القيادة يا أحمد.
4: حاضر يا سيدي، احملوه إلى خيمة الإسعاف. هيا بسرعة، ما بكم؟ أسرعوا،
3: الرصاص ينهدر علينا بغزالة يا سيدي.
4: لا بد من نقله بسرعة، إنه ينزف.

سمعت شريفة أصوات الجند وهي تعلن عن إصابة محمد، فركضت دون وعي إلى الأسوار حيث كانت المعركة محتدمة تريد إسعافه.

0: ولكن لم تكد تصل إليه، حيث كان محمولاً على الأكتاف حتى فاجأتها رصاصة في رأسها فسقطت على الأرض. فوجئ محمد حين صحى بشريفة مع اثنين من الجرحى تجمعهم خيمة إسعاف واحدة.
1: شريفة، أنت هنا؟ كيف أصبت؟
2: سمعت أنك جريح فأسرعت لإسعافك، ولا أدري ماذا أصابني.
3: جراحها خطيرة يا سيدي.
2: لم تصغي إلي وأصررت على تسلق السور.
1: لقد جئنا للموت في سبيل الله يا شريفة. هذه معركة حرية ولا بد من التضحيات.
2: كيف حال إصابتك؟
1: الحمد لله ليست خطيرة. وأنت شريفة؟ شريفة؟ شريفة؟
3: إصابتها قاتلة يا سيدي، لقد أصيبت في رأسها ولا نستطيع إخراج الرصاصة.
2: أوصيكم بدفني في مقابر المسلمين.
1: أرجوك لا تقولي هذا الكلام. شريفة؟ شريفة؟ شريفة؟
4: لا تحزن يا سيدي، ستكون الجنة مأواها بإذن الله. هل توصي بشيء يا سيدي؟
1: أوصيكم بإخبار أبيها التاجر ناروتسم ودفنها في مقبرة أهلي.
4: حاضر يا سيدي.

0: لم يدرك نارويتم جثة ابنته إلا في المقبرة، حيث أمر محمد بأن تدفن بين قبور أسرته، فبكى قرب قبرها بكاء مرا، ووقف شبيكة يسانده.
1: لقد أكرمكم القوم إذ دفنوا تشاندرا في مقابرهم، وهي أيضا قد خدمتهم بموتها في سبيل تحرير بلادهم.
2: الفراق صعب يا سيد شبيكة، لقد كنت أحبها حبا شديدا.
1: ما حدث هو شرف لنا، نحن لا نستطيع أن نعيش في بلد دون أن نذوق حلوه ومرة. ألم ترى بعينيك ونحن قادمان إلى هنا آلاف الضحايا من العمانيين في الشوارع؟
2: ولكن الفراق مر وقاسر يا صديقي، ماذا أقول لأمها؟
1: قل لها إن ابنتك قد غدت محبوبة العرب جميعا، وسوف تبقى قصتها خالدة بينهم. هيا بنا.
0: في مقر القيادة العامة كان هناك اجتماع عاجل دعا إليه الإمام سلطان لدراسة آخر المستجدات.
3: ما هو الموقف العسكري يا شيخ مسعود؟
4: المعركة تدور الآن يا سيدي في الجزيرة، والمدافع البرتغالية تطلق قذائفها على جنودنا بكثافة من القلاع والسفن. الشهداء كثيرون، ولكننا مصممون على مواصلة القتال بإذن الله.
3: ومتى تتوقعون دخول القلاع؟
4: غدا بإذن الله، فقد بدأ جنودنا يزحفون إليها شبرا شبرا لتقريب المسافة وتخفيف القصف. سوف يكون دخولها ليلا.
3: ماذا؟ ليلا؟ لماذا اخترتم الليل؟
4: لإيجاد أماكن تمركز أفضل لجنودنا وتخفيف الإصابات.
3: وما هي أخبار قواتنا البحرية؟
4: لقد استطاع مسلم العريمي أن يصل بجنوده الفدائيين إلى السفن البرتغالية، فأعطبوا بعض السفن وقتلوا رماتها، ولكنه اضطر للانسحاب بعد سقوط العديد من مقاتليه أثناء القتال الشديد.
3: كيف حال جراحك الآن يا محمد؟
5: الحمد لله يا سيدي، إنها تتماثل للشفاء.
3: هل لديك ما تقوله؟
5: نعم يا سيدي، أخشى أن يلجأ البرتغاليون إلى حرق مسقط، وهذه إحدى دسائسهم لعرقلة انتصارنا.
3: أليس في هذا خطر عليهم أيضا؟
5: لا يا سيدي، إنهم في القلاع العالية ولن تصل النار إليهم، ونحن في الوديان وفي البيوت.
4: سنعمل على منع ذلك بعون الله، سوف نقوم بتحذير الأهالي ليأخذوا الحيطة والحذر.
3: نعم نعم، لقد عرف كل منكم واجبه الآن، توكلوا على الله.

0: في منتصف الليل كان العرب يتسلقون الجبال لدخول القلاع واحدا إثر الآخر، وما إن أقبل الصباح حتى كان الهجوم كثيفا على القلعتين، واستطاع المتسلقون قتل بعض الرماة وتمكنوا من التسلل إلى القلعتين، واشتد القتال داخلهما. كانت الأوامر بدخول القلعتين مهما كان الثمن، وأطال البرتغاليون أمد المعركة 4 أيام واستماتوا في الدفاع وهم ينتظرون المدد. وقويت عزائمهم من جديد باقتراب سفينتين برتغاليتين كبيرتين تحملان 10 المدافع للمشاركة في المعركة، فاستدعى الإمام سلطان قيادته على الفور.
1: لقد وردتني أنباء خطيرة يا أخ مسعود.
2: ما هي يا سيدي؟
1: هناك سفينتان برتغاليتان كبيرتان تتجهان إلى مسقط ومطرح، وليس لدينا ما يقاومهما، فأنت تعلم أن أغلب السفن الحربية موزعة في موانئنا لحمايتها.
2: ومن جاءكم بهذا النبأ؟
1: قبطان سفينة من الكويت، وقد كان في عدن فشاهد السفينتين قادمتين إلى هنا فأسرع مبحرا لإبلاغنا.
2: سوف نطلب من القائد مسلم التصدي لهما بزوارقه الفدائية.
0: اجتمع مسلم العريمي مع قادة الزوارق لوضع خطة للتصدي للسفينتين البرتغاليتين.
3: أنت يا ابن مغيوث سوف تأخذ معك 100 رجل وتتجه قبل العشاء إلى السفينة التي رست أمام ميناء مسقط، وأنا سوف أتوجه مع 100 مقاتل إلى مطرح للتصدي للسفينة الثانية.
4: السفينتان قد بدأتا إطلاق حممهما على قواتنا المهاجمة للقلاع يا سيدي.
3: سوف نسكت هذه المدافع إن شاء الله.

0: قبل العشاء. كانت 10 زوارق صغيرة فيها رجال شجعان تتسلل ليلا بقيادة ابن مغيوث نحو السفينة البرتغالية الضخمة التي لم تتوقف عن إطلاق مدافعها من ميناء مسقط باتجاه القوات العربية المهاجمة.
1: هي السفينة، لقد وصلنا. هيا يا رجال، ارموا الخطافات بسرعة، تسلقوا السفينة. هيا هيا.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
1: اقتلوا سدنة المدافع، اسكتوها، اثقبوا السفينة، اشعلوا فيها النار، اشعلوا فيها النار. عودوا إلى الزوارق، عودوا إلى الزوارق.
3: انظر يا سيدي، النيران تشتعل فيها، إنها تغرق.

وتمكن مسلم العريمي أيضاً بقواته الفدائية من إغراق السفينة الثانية التي كانت راسية وهي تقصف في مطرح. وهكذا أحبط آخر أمل للبرتغاليين.

0: سيدي الإمام، البرتغاليون يرفعون الرايات البيض في كل مكان، لقد استسلموا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله. رحم الله شهداءنا وشفى جرحانا. هذا يوم مجيد انتظره العمانيون طويلا.
2: سيدي، هناك رسول قادم من قبل البرتغاليين.
3: جئتكم ومعي رسالة من قبل كائد الحامية، وهو يعرض عليكم فيها شروط الصلح.
1: بل قل شروط الاستسلام.
3: كما تشاء يا سيدي.
1: ماذا لديك؟
3: تفضل يا سيدي.
1: إنهم يعرضون الانسحاب الكامل وإطلاق سراح أسراهم، ويطلبون أيضا أن نسمح لهم بالمغادرة بسفنهم الباقية.
4: وبعد التشاور مع القيادة، وافق الإمام سلطان بن سيف على هذه الشروط.

0: بعد هذا النصر المؤزر جلس الإمام في قلعة الجلال يستقبل المهنئين من أهل عمان.
1: سيدي، لقد وصلت سفينة قادمة من البصرة وفيها وفد من المهنئين العرب، وهي تحمل شراعا كبيرا أبيض كتب عليه: واعتصموا بحبل الله جميعا.
2: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أدخلهم.

0: السلام عليكم يا سيدي إمام عمان.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: جئنا نهنئكم بهذا النصر العظيم يا سيدي.
1: أهلا وسهلا بإخوتنا العرب، من أين أقبلتم؟
0: جئنا من قرين وكاظمة والبصرة والبحرين، ومن ساحل فارس وقطر وخورفكان وجلفار، مهنئين وفخورين بهذا النصر.
1: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم جميعا. نصر عمان هو نصر للعرب والمسلمين جميعا، ومجد عمان هو مجد للعرب والمسلمين جميعا.
2: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: القوم واللغة واللسان.
2: مرحبا بكم. تلقيت رسالة طويلة خلاصتها أن الإسلام خاص بالعرب، وذكر كاتبها ثلاث آيات. الأولى: وإنه لذكر لك ولقومك. والثانية: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والثالثة: بلسان عربي مبين. والجواب على ذلك: القوم في الأصل اسم منقول من المصدر قام، قوما وقومة وقياما، وبإدخال الألف واللام على المصدر يظهر القوم بمعنى جماعة من الناس بينهم روابط من نسب أو عقيدة أو مصالح، وتلك الروابط تفرض عليهم مواقف معينة تجاه بعضهم بعضا. فمثال رابطة النسب: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم، وغيرها. ونلاحظ أن إسناد لفظة قوم إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قومك قومي وردت في السور المكية فقط، ولم ترد في السور المدنية مثل: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ذلك أن قبيلة قريش قوم النبي وإليهم ينتسب، ولم تكن بينه وبين أهل المدينة رابطة نسب، ولكن القرآن الذي هو ذكر له ولقومه لم يمنعهم من أن يأخذه بعضهم إلى غيرهم. ولذا عرض النبي رسالته على القبائل حتى توفق أهل يثرب للإيمان بها، فصارت يثرب المدينة المنورة. كما نلاحظ أنه منذ بدء الإسلام آمن به عدد من غير قريش ومن غير العرب، وليس من المقبول أن يأتي أحد أتباع ثقافة أخرى يريد الانتساب للإسلام ثم نقول له: كلا، لن نقبل إسلامك، فأنت لست عربيا وهذا الدين خاص بنا. وإذا كانت تلك هي رابطة النسب، فثمة رابطة أخرى هي رابطة العقيدة، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهؤلاء من مختلف الأنساب والأماكن صيرهم الإيمان قوما، ومثلها آيات أخرى. وقد أراد الإسلام تغليب رابطة العقيدة في تكوين الأمة على رابطة النسب من غير إلغاء لهذه الأخيرة، بل بتشذيبها من التعصب والعنصرية. ولنا أدلة وفيرة على هذا، كما في الخطاب النبوي الموجه للناس كافة لا للعرب خاصة: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. ولا يمكن أن يكون الإسلام دينا عنصريا ينحبس في إطار قومية معينة، بل هو دين للناس، لكل الناس، بلا فرض ولا إكراه، بل باقتناع وحوار بالتي هي أحسن. لكل دين من الأديان زمنه وقومه، ليكتمل ذلك في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والهيمنة هي سيطرة ممتزجة بالرحمة، وكونه بلغة معينة لا ينفي ذلك. والإسلام ليس دينا عنصريا، ولم يفضل قوما على قوم إلا بالتقوى. ولنا أن نمعن النظر فيه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبملاحظة هذه الآيات يتضح تماما أن الإسلام للناس كافة في إطار لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وفي غيرها من عديد الآيات. وعلينا أن نلاحظ أن كل سؤال مثل لماذا قال كذا ولم يقل كيت في أي نص من النصوص لا يمكن الوصول به إلى جواب نهائي إلا من قبل كاتب النص أو قائله. للناقد أن ينقد السبب بعد أن يجتهد بتشخيصه له، وللشارح أن يشرحه بعد أن يفهمه، ولكن لا يحق لأي كان أن يعتبر إجابته هي الصواب الذي لا صواب غيره، ذلك لأن كاتب الأصل المنقود أو المشروح له وحده الحق في الإجابة النهائية. هذا مع نص بشري كتبه إنسان، فما بالك بنص سماوي يرسم للناس صراطه المستقيم؟ فمن عجب أن يأخذ الكاتب حريته أمام النص القرآني فيفتي بما توحيه إليه مكوناته النفسية والثقافية والاجتماعية بعيداً عن الحقول الدلالية للنص، كلمات وصياغة، ثم يجزم بأنه الحق الذي لا حق غيره ويلزمك بما رآه.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
0: في رحلة المثابرة والإبداع،
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ميمونة سالم المعمري، خريجة كلية والجات، عندي بكالوريوس إدارة موارد بشرية وإدارة أعمال. طبعا أنا بديت حياتي العملية في القطاع الخاص، دخلت في أكثر من شركة، بديتها 3 سنوات في شركة السرين، وبعدين انتقلت لشركة أخرى اللي هي تابعة لقطاع النفط والغاز اللي هي اسمها كاميرون إنشكيب. كنت موظفة استقبال. في هذه الفترة أنا حبيت أطور من نفسي، وما كنت حابة أني أنا أكون يعني مجرد موظفة استقبال، حبيت أطور من نفسي أكثر، ودخلت دراسات ودخلت معاد واشتغلت عندهم. من بعد ما أخذت الدراسات هذه في تقوية اللغة الإنجليزية وفيما يخص الإدارة وكذا، يعني تحصلت على ترقية وطلعت من الاستقبال ودخلوني في الإدارة. في هذه الشركة، شركة كاميرون، اشتغلت تقريبا 3 سنوات. نفس بعد كذا كان في شركة جديدة اسمها كروسكو هذيك الأيام في عام 99، وقلت أجرب حظي معاهم، رحت وقدمت عندهم نفس الشيء وخلوني موظفة استقبال. بعد كذا في موظفة هناك الله يذكرها بالخير كانت بريطانية، فشافتني أني أنا عندي يعني قدرات أني أكثر أني أنا أكون من موظفة استقبال، فتكلمت مع المدير المسؤول وقالت له هذه أنا أريدها تكون معاي داخل في الإدارة. بديت في الإدارة وكنت موظفة إدارية عادية، الحمد لله يوم بعد يوم بديت أطور من نفسي، تميت أدخل لكل كل الأقسام، أحب أتعلم، أروح للمحاسبة، أروح للمالية، أروح لكل الأقسام الموجودة في الشركة. بعد كذا صرت مساعد إداري.
1: نستطيع. نستطيع. تتغير قيمة الأشياء بتغير أماكنها، فالمكان المميز يمنح للأشياء قيمتها. نستطيع. نستطيع.
2: في هذه الفترة الحمد لله قدرت أثبت وجودي، وطبعا واجهت جدا جدا جدا صعوبات وتحديات في هذه المرحلة، يعني إن ما بالسهل إن الواحد يعني يوصل للي يطمح إليه بكل بساطة. حبيتني أنا أطور من نفسي أكثر وأكثر. قلت لهم أنا أريد أدرس، ودرست وحصلت على البكالوريوس وكنت الأولى مع مرتبة الشرف، يعني كنت أريد أثبت وجودي، وكان طموحي أكبر أني أنا أوصل لأكثر من كذا. عموما الحمد لله بعد ما في 2010 تخرجت على طول انتقلت إلى وظيفة أخرى، وفي 2015 طيرت إدارة الشركة وصرت أنا مديرة موارد بشرية. ظليت في القطاع الخاص 25 سنة و9 أشهر. في هذه الفترة في 2018 وأنا على رأس العمل دخلت مجال الإعلام في الإعلانات، وأنا حاليا عضوة في الجمعية العمانية للسينما وصرت ممثلة سينمائية، والحمد لله بعد ما طلعت من التقاعد زاد شغفي أكثر في الإعلام، يعني في مجال السينما. طبعا اشتغلت في أكثر من عمل، وكنت داعمة الأولى لطلبة جامعة السلطان قابوس، اشتغلت معاهم يعني في أكثر من عمل، كنت دائما أوقف معاهم. طبعا حاليا أنا إن شاء الله أحاول أني أنا أتعلم أكثر في مجال السينما وأدخل في مجال الإخراج. بديت كخطوة أولى في الإخراج، عملت فيلم اسمه صمت، وبعدني ما زلت أنا أشتغل عليه، يعني حاولت أدخل فيه في مسابقة تواصل ولكن ما حالفنا الحظ بالفوز، ولكن هي ترى الحياة تجارب، وإن شاء الله بإذن الله في أعمال قادمة إن شاء الله جاية. والحين قاعدة أشتغل على يعني عمل فيلم قصير، إلي عدة أفلام قصيرة شاركت فيها، عندي فيلم رماد اللي للمخرج الأستاذ سليمان الخليلي، وطبعا هذا الفيلم حقق أكثر من 23 جائزة محلية ودولية. في 2023 حصلت على لقب أفضل ممثلة دور نسائي في مهرجان سينما المرأة والطفل، والحمد لله رب العالمين. وما زال عندي يعني شغف وطموح أني أنا أوصل يعني لمراحل أعلى من كذا، أريد أوصل دول الخليج. حلمي أني أنا أوصل يعني أروح سعودية أمثل هناك في السعودية، كون السعودية صارت يعني انطلاقة جدا جيدة الحمد لله رب العالمين. إحنا هنا في عمان ما مقصرين معانا، خصوصا في الجمعية العمانية للسينما يدعموا كثير الشباب وجزاهم الله ألف خير. يعني الواحد لما يكون عنده طموح ويحب شغله يبدع فيه أكثر، والحياة يعني الواحد لازم يقتنص الفرص، وأنا الحمد لله رب العالمين اقتنصت كل الفرص اللي جاتني، واليوم الحمد لله أنا فخورة بنفسي وأشكر كل اللي وقفوا معي، أشكر الأساتذة اللي كانوا معي في الكلية اللي ساعدوني ووقفوا معي، أشكر الأساتذة اللي وقفوا معي اللي وصلوني في اللي أنا فيه الحين، الأستاذ ناصر الأخزمي هذا اللي له فضل كبير علي، دكتور حميد العامري، أستاذ محمد العقمي، أستاذ أنور الرزيقي، هذه كلهم يعني وقفوا معي وساندوني، الأستاذ المخرج سليمان الخليلي، أستاذ محمد الكندي، أوجه لهم كل التحية وأشكر كل من وقف معي من زملاء وزميلات، وأشكر إذاعة سلطنة عمان، ودائما أقول نحن دائما ومعا نستطيع، وشكرا لكم.
1: نستطيع في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
8: رفعة الجادرجي:
9: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
8: معاذ الألوسي:
10: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
8: راسم بدران:
11: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
8: شهيرة فهمي:
12: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
12: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان،
14: إذاعة سلطنة عمان تقدم قصائد وقصص. كتبها للإذاعة نور الدين الهاشمي. قصائد وقصص. يؤديها ويرويها مجموعة من نجوم الدراما الإذاعية. ينفذها صلاح بن جمعة الرئيسي. قصائد وقصص. يخرجها طالب بن محمد البلوشي.
15: راجو يا راجو، خبصة الرينو، خب شوية هادت الخلق.
16: أرباب أنا فيه هب غني واجد أرباب، وماني في غريد غني أنا.
15: كنا نحب نغني عماني، بس لازم تسمع صوت الزباين، يمكن يحتاجوا شيء ود الحلال.
16: ما في خوف أرباب، أنا اسمع واجد واجد تمسب سنور أنا.
15: انزين سير امسح الطاولة. ها هناك اللي جنب الباب من شوية راح الزبون، روح
16: جنبه. زين في روح أنا.
17: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
15: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
16: شاي كبير صغير مو في ريد.
17: صبر شوية صبر. أقول لك جاي يوسف ولا ما قعده؟
15: لا ما عدا بعد ما قعد شوية، يعني شوية وبيجي إن شاء الله.
17: ما أعرف إيش اللي صار في خطبة ودخول البارحة، أنا يعني مستعجل.
15: هذا يوسف وصل. هوا
18: سلام عليكم.
17: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحيديني تعطى. أقول لك ايش صار معاكم بخطبة اخوك عامر مو سهر مستوى؟
16: بعدهم ما اتفقوا ذيلة على كون مبارحة طول الليل مراقد.
17: كيف؟
16: اهل العروس وين طالبين مهرواي؟
17: لا والله كم طالبين؟
16: وين 10,000 ريال.
17: والله والله والله والله والله حاشا.
19: هو اخوك يقدر يدفع؟
16: لا ما يقدر، مساكين عامر مساكين، توه موظف جديد بعده.
19: زين اقول لك لازم تساعد يا يوسف.
16: ان شاء الله حموتوا ما تتحملوا انتوا وتتقمروا وتساعدوا.
15: ولد اخوك انت ولا ولد اخونا احنا؟
17: ما ادري عنه.
16: تقمروا شويه
19: يوسف، انا عارفك انت تقدر
16: ان شاء الله، لكن العين بصيره واليد قصيره.
17: عرفتوا تو؟
20: عرفتوا أنا ليش ما باغي أتزوج؟
19: بس ما كل الناس تهتم بالمهر وما تهتم بحياة بنتهم.
20: يا ريت.
15: المال سهل يمكن تدبيره. بس سمعوا سمعوا هذه المجلة أون إيش مكتوب فيها؟
19: إيش مكتوب؟
20: إيش مكتوب؟
15: يقولوا إن في بنت أسترالية جميلة اشترطت على مين يريد يخطبها إن تصير الخطبة بقاع البحر. وسمعوا بعد وسمعوا بعد
3: استعجل
15: استعجل. واحدة فرنسية تشترط على اللي يتزوجها أن يخطبها فوق قمة هملايا بالهند.
20: أعوذ بالله
21: قبل عمرات
20: أنا أطلع فوق سطح البيت ورقولي انتفضل.
15: وفي واحدة روسية وأن تشترط على اللي يريد يخطبها أن يطلبها في القطب الشمالي.
19: يا جماعة لا تستغربوا، في واحدة عربية جميلة طبعا اشترطت على اللي يريد يتزوجها انه يقتل اسد. الاسد اللي كان يقطع الطريق ويهاجم المسافرين لازم يقتله.
20: لا الحبيب عقب الفلوس اسهل عند الشرط. هوي
19: الحقيقة في قصة اجمل واجمل بعد.
15: انا بصراحة ضحكني ابراهيم قدر
20: كده. لا طبعا
15: زين سليمان ايش القصة؟
19: زين سمعوا. يحكى انه في قديم الازمان وربما في الزمن العباسي كان في بلاد نجد أميرة جميلة اسمها دعت، وكانت شاعرة وتحب الشعر كثيرا، وقد أقسمت ألا تتزوج إلا الشاعر الذي يكتب بها أجمل قصيدة حب. فجاءها الشعراء ومعهم قصائد الحب من كل البلاد والأقطار، ولكن
22: ختام قصيدتي وختام قولي بأنك فقت حسن العالمين، وهذا الحسن من شهد وورد، فهيا يا أميرة وامنحينا.
23: شكرا أيها الشاعر، لن أمنحك أي شيء. مع السلامة، أوصله إلى الباب.
24: ألم يعجبك حقا ما قاله الشعراء فيك اليوم يا ابنتي؟
23: كلا يا أبي.
24: وإلى متى ستبقين هكذا؟
23: حتى أسمع أجمل قصيدة.
24: لقد مضت سنة كاملة على هذا الحال.
23: فلتكن سنوات، لقد أقسمت ألا أتزوج إلا من يقول في أجمل الشعر،
24: وأنا وافقتك على ذلك.
23: هل أنت نادم يا أبي؟
24: لا أدري يا ابنتي، أنا خائف أن يطول الأمر وتندمين على الأيام التي تمضي من عمرك.
25: يا دوقلة يا دوقلة
26: يا دوقلة. نعم يا عكيمة، لقد جلبت لك هذا الطعام. ألم تجو حقا؟
25: كلا.
26: كل أن لقد أكلت في البيت منذ شهرين وأنت على هذه الحالة، تبتعد عن الناس، طعامك قليل، لا تكلم أحدا، وفي شرود دائم. ما بك؟ أخبرني أرجوك.
25: لا شيء.
26: ماذا تخفي خلف ظهرك؟ أرني.
25: لا شيء.
26: أنت تخفي سرا ما؟
25: لا شيء.
26: أنا
25: شيء.
26: أخوك أخوك، قل لي ما بك أرجوك.
25: أنا أكتب قصيدة.
26: لم أعدك شاعرا من قبل.
25: هذا صحيح، ولكن شيئا عجيبا قد حرك عاصفة الشعر في خاطري.
26: ما هو؟
25: الحب.
26: الحب؟ هل لإحدى بنات تهامة الجميلات؟
25: لا.
26: لمن إذن؟
25: للأميرة دعت النجدية.
26: نعم يا إلهي، الأميرة الشاعرة وصاحبة المهر المستحيل.
25: نعم.
26: هل تعشقها؟
25: حتى نقى العظام.
26: لكنك لم ترها.
25: الأذن تعشق قبل العين أحيانا.
26: وكيف ستصفها وأنت لم ترها؟
25: لم أترك شخصا مسافرا أو عائدا أو شاعرا مخفقا في مسعاه إلا وسألته عنها.
26: حسنا أرني ما كتبت.
25: لم تكتمل القصيدة بعد.
26: أسمعني بعض ما كتبت.
25: سوف أسمعك مطلع القصيدة.
26: قل لي أذان صاغية. هيا.
25: هل بالطلول لسائل رد أم هل لها بتكلم عهده؟ ما رأيك؟
26: المطلع جميل، المهم باقي القصيدة.
25: معك حق، أشعر أن كل بيت أنظمه تسيل روحي معه.
26: لا تتأخر، هيا أمك قلقة عليك.
19: أخيرا استطاع شاعر يدعى دوقلة أن ينظم قصيدته اليتيمة.
0: وليش سموها اليتيمة نوادي؟
19: يقال إما لأنه لا يعرف للشاعر إلا هذه القصيدة، أو أن سبب التسمية يعود إلى تشبيه هذه القصيدة بالجوهرة اليتيمة التي لا نظير لها.
20: انزين، خلونا الحين من اسم القصيدة، المهم نعرف إيش اللي صار. إيش اللي صار يا جماعة الخير؟
19: أحسنت، معك حق. استعد دوقلة للسفر باتجاه بلاد نجد.
0: والشاعر وين بلاده؟
19: في تهامة يا صالح، جنوب الحجاز.
25: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
25: أتسمح لي ولناقتي ببعض الماء؟
1: الماء فقط؟ تفضل.
25: شكرا لك.
1: تفضل، ها هو الماء.
25: الحمد لله، أريد بعض الماء لناقتي.
1: وها هو الماء للناقة. استرح استرح، إلى أين أنت ذاهب يا أخ العرب؟
25: إلى نجد.
1: نجد؟ ما زالت بعيدة، ومن أين أنت قادم؟
25: أنا من تهامة.
1: وما هو غرضك من الذهاب إلى نجد؟
25: أريد لقاء الأميرة دعد هناك.
1: الأميرة دعد؟ أتعرفها؟
25: كلا، ولكني سمعت عنها كثيرا، وقد يكون حظي جيدا فتكون من نصيبي وأتزوجها.
1: هل أنت أمير؟
25: كلا.
1: هل أنت زعيم عشيرة أو غني؟
25: لا هذا ولا ذاك.
1: ماذا أنت إذن؟
25: أنا شاعر وقد كتبت فيها قصيدة جميلة، وقد أقسمت هي ألا تتزوج إلا من يكتب في وصفها أجمل قصيدة.
1: أعرف وأعرف. اسمع، حان الآن وقت طعام العشاء، سأذبح لك خروفا صغيرا طري اللحم، ما رأيك؟
25: بارك الله بك،
1: إكرام الضيف واجب علي. أنت شاعر وأخاف أن تهجوني بين القبائل إذا لم أكرمك.

0: من طعامك؟ لسنا بخلاء؟
1: الحمد لله، لقد شبعت.
0: والآن حان موعد سماعنا للقصيدة التي ستلقيها بين يدي الأميرة. أهي، ماذا قلت اسمها؟
1: دعد.
0: اسم جميل، هاتي أسمعنا. ما بك؟ ألن ترد لي جميل إكرامي لك ولناقتك؟ هيا
1: سأنشدها، أرجو أن يبقى الأمر سرا بيننا.
0: ها؟ اطمئن اطمئن، لن يعرف بها أحد غيري.
1: هل بالطلول لسائل رد، أم هل له بتكلم عهد؟ أبلى الجديد جديد معهدها، فكأنما هو ريطة جرد، وتلث سارية وغادية، ويكر نحس خلفه سعد. أصريع كل من أم صريع ردى؟ أودي فليس من الردى بد.
0: أودي فليس من الردى بد.
1: ما رأيك؟
0: لا بأس بها، هل يمكنك أن تعيدها من جديد؟ ألن تنام يا دوقلة؟
1: لا أشعر بالنعاس.
0: ولكن عليك أن تنام، فما زال عليك أن تقطع غدا مسافات طويلة. لا أقول هذا لأني مللت ضيافتك، معاذ الله، ولكن أمامك طريق طويل، وأخشى أن يسبقك أحد الشعراء إلى الفوز بقلب هذه الأميرة.
1: حسن حسن، سأنام، تصبح على خير.
0: وأنت أيضا تصبح على خير، مع أني لا أعتقد ذلك. نام أخيرا.
2: خذ، قتلتني.
0: خذ، تريد أن تحظى بالأميرة؟ ستكون من نصيبي. سأدفنك هنا في قلب هذه الرمال، وسأدفن السر معك.
3: ووجهك يا أميرة مثل شمس، وقدك مائس كالخيزران، يفوح العطر منك كياسمين.
4: يكفي.
5: ألا تريدينني أن أكمل القصيدة أيتها الأميرة؟
4: كلا، مع السلامة. كم شاعرا بقي أمام باب القصر؟
6: 11 شاعرا يا مولاتي.
4: اصرفهم جميعا، يكفي ما سمعت اليوم.
6: عمرك مولاتي،
7: أنت تضيعين عمرك يا ابنتي. أحقا لم يعجبك أي شاعر؟
4: كلا يا أبي، أنا شاعرة وأعرف الجيد من الرديء المصطنع.
6: مولاتي،
4: ماذا أيها الخادم؟
6: لقد صرفت جميع الشعراء يا سيدتي، ولكن هناك شاعر يرفض الذهاب ويصر على أن يسمعك قصيدته، ويقول إنه جاء من مكان بعيد جدا.
4: أدخل.
0: السلام على مولاتي الأميرة.
4: وعليك السلام.
0: لقد طبق صيت حسنك يا مولاتي الآفاق، وألهمني هذه القصيدة الرائعة التي لا يستحقها غيرك.
4: أسمعنا ولا تكثر من الكلام.
0: هل بالطلول لسائل رد، أم هل لها بتكلم عهد؟ من طول ما تبكي الغيوم على ساحاتها ويقهقه الرعد.
4: أحسنت أيها الشاعر، تابع.

0: أوسنا إذا نظرت أو مدنف لما يفق بعد بفتور عين ما بها رمد
1: وبها تداوى الأعين الرمد.
2: رائع رائع، أكمل أكمل.
1: إن تتهمي فتهامة وطني أو تنجدي يكون الهوى نجد.
2: توقف توقف، أعد ما قلته.
1: إن تتهمي فتهامة وطني أو تنجدي يكون الهوى نجد.
2: يا حراس اقبضوا علي.
3: ها؟ لماذا أيتها الأميرة؟
2: لأنك قاتل زوجي يا صاحب القصيدة. هذه القصيدة ليست لك.
3: بل لي، أقسم على.
2: أخرس الشاعر الذي نظم هذه القصيدة من تهامة. أنسيت البيت الذي يقول: إن تتهمي فتهامة بلدي، ولهجتك ليست تهامية. اقتلوا هذا الكاذب المجرم.
3: سامحيني يا مولاتي، حبي لك أعماني عن كل شيء.
2: بل الطمع والحسد أيها المجرم اللئيم، خذه من هنا.
4: كنتم مع قصائد وقصص، مع تحيات قطاع الإنتاج الدرامي نور الدين الهاشمي، صلاح بن جمعة الرئيسي، والمخرج طالب بن محمد البلوشي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
6: ما هذا الذي فعلته يا يوسف؟
7: وما الذي فعلته خطأ يا أمي؟
6: أكياس الشاي.
7: لقد تركت أكياس الشاي على الأرض ليأتي عامل النظافة فيأخذها.
6: كان من الصواب أن تضعها في كيس المخلفات الذي خصصناه لذلك. يا بني، المرء عنوان بيته.
7: ماذا تعنين بذلك يا أمي؟
6: تصرف الإنسان خارج بيته يعكس ما يفعله داخل بيته.
7: لكنني لا أرمي أكياس الشاي أو أي أكياس أخرى في البيت إلا في أماكنها المخصصة.
6: إذن يجب عليك فعل هذا حتى وأنت خارج البيت.
7: عامل النظافة هناك وهو قريب منا، وسوف يأتي ويأخذ ما خلفناه.
6: قم وضع كيس الشاي في كيس القمامة المخصص لذلك قبل أن يأتي عامل النظافة.
7: أمرك يا أمي.
4: للأسف نحن نطلق على من يأخذ مخلفات بيوتنا لقب عامل نظافة أو عامل زبالة. أما الدولة الثامنة الأكثر إنتاجاً للشاي في العالم فإنهم يكرمون هؤلاء العمال، فنحن يجب علينا احترام هذه الفئة من الناس لأنهم ينظفوننا من مخلفاتنا.
8: إننا نحترمهم ونقدرهم كثيراً يا أبي، فلولاهم لأصبحت المدن غير نظيفة أبداً ولا صحية.
6: صدقت يا ماجد. ذات يوم رن جرس باب أحد الناس، فخرج الطفل ليفتح الباب، فسأله أبوه:

0: بالباب، فقال الطفل: إنه صاحب الزبالة يا أبي. فقال له الأب بمنتهى اللطف: يا بني، نحن أصحاب الزبالة، أما هذا فهو صاحب النظافة.
1: إنها التربية والأخلاق يا رحمة، ففي هذه الدولة جعلت مادة الأخلاق من المواد الأساسية التي تدرس في مدارسها منذ العام الأول وحتى التخرج من الابتدائي، لكي يتمكن الفرد من التعامل مع الآخرين.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل معنا يا أخي.
2: شكرا لكم يا أستاذ، إنما عملي هو جمع القمامة، والمكان الذي تجلسون فيه نظيف جدا ولا قمامة فيه، وهذا يعكس عنوان منزلكم، فالنظافة تتبعكم أينما سرتم. بورك فيكم.
0: أسمعت ما قاله العامل يا يوسف؟
4: أجل سمعت يا أمي، شكرا لك على النصيحة.
1: تفضل واحتسي معنا كوبا من الشاي يا أخي العزيز، فلن نؤخرك. إلينا بالشاي يا رحمة.
0: في الحال يا صالح.
2: الله الله، ما ألذ طعم هذا الشاي يا أم يوسف.
0: هنيئا مريئا يا عم عبيد.
4: هل تعرف الدول الأكثر إنتاجا للشاي يا عم عبيد؟
2: يا بني، أنا لست متعلما، ولو كنت أحمل شهادة علمية لما رأيتني أعمل هنا، ولربما استطعت إجابتك على هذا السؤال.
4: كيف تقول أنك لست متعلما وأنا أرى معك كتابا تحمله معك؟
2: أجل، فأنا أحب القراءة، لكن الظروف منعتني من إكمال دراستي. قصتي طويلة، لكن الثقافة شيء والشهادة العلمية شيء آخر يا ولدي.
5: إذن فأنت رجل مثقف غير متعلم.
2: ثقافتي ليست كبيرة، فأنت ترين طبيعة عملي، فهي تأخذ جل وقتي، ولكن عند استراحتي أقرأ في الكتاب الذي أجلبه معي من المنزل.
6: إذن فأنت تستطيع أن تجيب على السؤال الذي طرحه عليك أخي يوسف.
2: وماذا كان يقول سؤال أخيك يوسف يا ماجد؟ هل لا ذكرتني؟
4: سؤالي كان يقول: هل تعرف الدول الأكثر إنتاجا للشاي يا عمي عبيد؟
2: أعرف الكثير من الدول التي تنتج الشاي، وهذه المعرفة جاءت من خلال قراءتي المتنوعة.
0: جميل جدا يا عم عبيد، فأنت رجل مطلع وباحث عن المعرفة.
2: أنا كما وصفتني بالضبط.
5: إذن ستشاركنا قليلا في معرفة أسماء الدول الأكثر إنتاجا للشاي على مستوى العالم، فأبي لا يعطينا الإجابة بشكل مجاني. لابد من البحث والمثابرة.
2: ولما لا؟
0: إذا كنت ستجلس معنا على الغداء سنطلب لك من الطعام سوشي.
2: سوشي؟ كأنك تريدين أن تقولي إن الدولة الأكثر إنتاجا للشاي يتصدر السوشي قائمة الطعام فيها.
0: نعم يا عم عبيد.
2: إذن فقد عرفتها، إنها...
1: مهلا يا عم عبيد، مهلا. فأنا أريد من الأطفال التفكير قليلا في معرفة اسم هذه الدولة.
2: إن كان الأمر كذلك فأنا سوف أصمت. ها، كنت سأتهور.
4: ليتك تهورت يا عم عبيد.
5: لكنني لم أعرف أي طعام يكون السوشي يا أمي، فأنا لم أسمع به من قبل.
0: السوشي يا ابنتي هو طعام شهير في هذه الدولة التي نتحدث عنها.
5: ما هي مكوناته؟
0: يصنع السوشي من الرز المخلل مع تغطيته بشرائح سمك نيئة مستطيلة منزوعة الجلد، أو يلف الرز حول حشوات مختلفة من المأكولات البحرية أو الخضروات أو الفطور أو بيض السمك أو اللحوم الحمراء.
2: ما شاء الله ما شاء الله، معلومات دقيقة وشرح مفصل يا أم يوسف.
0: هذا بعض مما عندك يا عم عبيد، هلا أكملت المعلومة إن كنت تعرفها؟
2: نعم، قد تكون حشوة أو غطاء رز السوشي نيئا كالأسماك وبيوضها، أو مطبوخا أو مفروما، أليس كذلك يا أم يوسف؟
0: بلى يا عم عبيد.
2: هل عرفتم اسم هذه الدولة يا أبنائي؟

0: ما شاء الله عليك يا عم عبيد، معلوماتك ثرية جدا للغاية. فيما شرودك يا عم عبيد؟
1: أولئك الشباب الصغار شغلوا بالي، إنهم لا يتورعون عن رمي مخلفات ما يأكلون ويشربون في كل مكان من الحديقة، فهذا السلوك يعكس ما هم عليه في بيوتهم. بإذنكم يا جماعة.
0: إلى أين؟
1: إلى أولئك الفتية لتنبيههم على ما يفعلون. ليتهم يتعلمون من أبناء هذه الدولة التي تعتبر الدولة الثامنة في إنتاج الشاي على مستوى العالم.
2: ماذا يفعل أبناء هذه الدولة يا عم عبيد تجاه المخلفات؟
1: يا ابنتي يا غزلان، يقال إن المسافرين لهذه الدولة لا يحتارون بسبب عدم توفر حاويات قمامة، ويضطرون إلى الاحتفاظ بالنفايات حتى تصادفهم حاوية نفايات في طريقهم. على العموم، شكرا لكم على الشاي، وأستاذنكم الآن. هاي يا شباب، أنتم يا أولاد، لا ترموا مخلفات الطعام والشراب على الأرض. هل تسمعون ما أقول لكم؟ لا ترموا مخلفات طعامكم على الأرض.
3: كان الله في عونك يا عم عبيد.
4: لم تخبرنا حتى الآن يا أبي عن اسم هذه الدولة التي جعلتها في المرحلة الثامنة في إنتاج الشاي على مستوى العالم.
0: وهل هذا يهمك في شيء يا يوسف؟
4: وكيف لا، لأن هذا مما لا يعرفه الأطفال أيضا.
0: إذن فأنت لا تهمك مصلحتك فقط، بل تنظر إلى مصلحة الأطفال أيضا.
4: بكل تأكيد، فوجودنا هنا من أجل الأطفال أولا وأخيرا، لنعرفهم على ما لا يعرفون.
0: هذه الدولة يا يوسف التي نتحدث عنها يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة.
4: دول كثيرة يا أبي تعدى عدد سكانها 100 مليون نسمة.
0: نعم نعم، فبعض هذه الدول لا يعرفها أطفالنا الأعزاء، ولكننا سنعرفهم عليها لاحقا. وبالمناسبة،
4: ماذا يا أبتي؟
0: ما دمنا مع الأرقام، فالإحصائيات تقول إنه يوجد في هذه الدولة 50,000 شخص تجاوزت أعمارهم 100 عام.
4: الجميل جدا فيما نحن فيه الآن هو أننا نريد معرفة الدولة الثامنة الأكثر إنتاجا للشاي على مستوى العالم، ولكن هذا الموضوع يجرنا إلى معلومات أخرى جانبية متنوعة لا يعرفها الكثير من الأطفال.
5: ونحن هنا لتقديم ما لا يعرفه الأطفال لكي نساعدهم على المعرفة، أليس كذلك؟
3: بكل تأكيد يا ماجد، فالمعرفة لا تأتي فقط من القراءة، لكنها تأتي أيضا من خلال المناقشة والاستماع.
0: كلامك جد إيجابي يا رحمة.
4: هل معنى هذا أن كلامي سلبي يا أبي؟
0: لا لا يا يوسف، لا، ما قصدت شيئا من ذلك، فلا تكن حساسا.
4: حسنا حسنا يا أبي، هات معلوماتك الأخرى عن هذه الدولة.
0: هذه الدولة هي عبارة عن أرخبيل.
4: أرخبيل؟
5: ما معنى كلمة أرخبيل يا غزلان؟
0: أمنحكما فرصة للبحث عن معنى الكلمة في الإنترنت، وخاصة في جوجل. هيا، أمامكما دقيقة واحدة فقط لعملية البحث.
6: ما لا يعرفه الأطفال.
0: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
6: وحمد بن عامر الوردي.
0: ما لا يعرفه الأطفال.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: في جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
0: إذاعة سلطنة عمان.
6: الهوية هي أصبحت الآن هي الموضوع الأكثر انتشارا في العالم.
7: خصوصية هذه الهوية كيف ممكن أنها تنتقل بشكل مضمون إلى الجمهور؟
6: نتيجة العولمة أنت تدافع عن ما تمتلك. نعم. من عناصر
7: القيمة الحقيقية في الممارسة هي ما تحفظ الشيء. نعم. حتى يكون مستدام مع هذا المجتمع.
6: ينبغي أن تكون هناك مؤسسات تستوعب هذا التحول.
7: اليوم الانتماء قد يضعف من ناحية الاهتمام بالقضايا الوطنية.
6: الرداء الأمريكية لرئيس ترامب وضعت منشور في أنه لا للعولمة. الثقافات المحلية كيف تصبح مقنعة للأفراد الذين ينتمون إليها؟
8: المناظرة. كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة. إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. العولمة وما أفرزته من تطور متسارع وأثرها على الهوية الثقافية للمجتمعات هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. هل ما زالت المجتمعات قادرة على حماية موروثها الثقافي وسط تدفق تكنولوجي هائل يمس تفاصيل حياتنا اليومية؟ أم أن الهوية بطبيعتها كيان مرن يتطور مع الزمن ولا يتعارض مع الحداثة؟ وماذا عن تأثير الإعلام الجديد والعولمة والتطور السريع على الهوية الثقافية؟ هل نحن أمام تطور يعمق حضورها أم تحولات تهدد جذورها؟ أسئلة عديدة نناقشها اليوم مع ضيفي الكريمين من خلال المناظرة. ضيف الأول الكاتب علي الرواحي، باحث في الفلسفة والاقتصاد السياسي، ويدافع عن فكرة أن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية بل تغذيها. أهلا وسهلا بك أستاذ علي.
6: أهلا وسهلا، تشرفنا.
9: حياك الله. وضيف الآخر في المناظرة الأستاذ أحمد الجابري، مبتكر ومهتم بالتطور التكنولوجي، يدافع عن فكرة أن الهوية أو يدافع عن الهوية وأنماط تأثير العولمة عليها. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
10: أهلا وسهلا بك أستاذ إدريس.
9: حياكم الله. نبدأ مباشرة فيما نسميه يعني بخطاب الافتتاح في كل حلقة أو في كل مناظرة. خطاب الافتتاح. تمثل العولمة والتطور المتسارع تهديدا مباشرا للهوية الثقافية. بداية، كيف تقدم خطاب الافتتاح في هذا الموضوع بشكل عام؟ أبدأ معك أستاذ علي.
6: أولا شكرا على الاستضافة. ثانيا، أنا أرى أنه الهوية بحد ذاتها كمفردة هي تأتي من منطق الرياض القديم لدى الأغريق، بأن الهوية ألف يساوي ألف وألف لا يساوي سالب ألف، يعني وكان هناك فرد أو مجموعة متشابهة لها أنماط سلوك معينة وعادات وتقاليد وأنماط حياتية تتساوى أو تتشابه فيما بينها ولا تتشابه مع الجماعات الأخرى. الجماعات الأخرى تعتبر بالنسبة لها العنصر السالب أو غير المتشابه. لذلك في المنطقة الرياضي يعني من عندما تم الحديث عن الهوية بهذا الشكل كانوا هناك أشياء وعناصر تشبه بعضها وعناصر لا تشبه بعضها. فمع مرور الزمن والتحولات التاريخية سواء مع الرومان أو لاحقا مع الحضارة الإسلامية ولاحقا مع الحضارة الأوروبية تشكل مفهوم الهوية. تشكل لدى المؤرخين والفلاسفة ولكن مؤخرا هناك خطابات ودراسات تبحث في لماذا تصاعد أو تنامى هذا الخطاب خطاب الهوية في حول العالم مثلا. ويعود الحقيقة الاهتمام بهذا الموضوع لأنه بعد وجود الدول الحديثة في العالم وتشكل الدول أصبح الأفراد ينظرون لأنفسهم بأنهم يختلفون عن غيرهم. يعني في هذه الحدود السياسية يختلف عن الحدود السياسية الأخرى. لذلك ظهرت القوميات والعرقيات بشكل كبير جدا وظهرت الدول الوطنية الحديثة الناشنال ستيت وتكونت بناء على هذه الأعراق عندما رأت نفسها بأنها تمتلك مفردات غير مختلفة عن الآخرين. فمع مرور الوقت أصبح العنصر الأساسي كيف أضمن أنا أو أخرج من هويتي هذه الشخصية إلى العالم. يعني كيف التحولات العالمية لا تؤثر علي وفي المقابل كيف أنا كفرد أن أغرس هذه ثقافتي في العالم ولا تتأثر. وأصبحنا أمام خطاب كبير جدا، خطاب تاريخي وخطاب فلسفي وخطاب حتى ديني، ودخلنا في خطابات حتى تكنولوجية يعني بأنه هذه الهوية التي تتكون من عناصر مختلفة هي قابلة أن يعني تتلون وتتفاعل وتتأقلم ولا خوف عليها.
9: نعم، وتنسجم مع مختلف
6: مختلف. لكن في المقابل ظهرت دعوات مناقضة. يعني مثل ما نرى الآن في اليمين المتطرفة وغيره ظهرت دعوات مناقضة بأنه لا، نحن نختلف عن الآخرين ونمتلك أسباب هذا الاختلاف ونمتلك العناصر والتاريخ والثقافة والمحللات التاريخية، فلذلك ينبغي أن نظل على اختلافنا.
9: نعم،
6: وأن نرسخ هذا الاختلاف سواء عن طريق المؤسسات أو عن طريق العادات والتقاليد أو عن طريق ما نسميه بالتراث الذي نجده خلفنا يعني في من أجدادنا ومن لغتنا ومن سلوكياتنا اليومية ومن ملابسنا ومن مأكولاتنا ومشروباتنا، هذا كله
9: نعم
6: يساهم بطريقة أو أخرى في إذكاء خطاب الهوية.
9: نعم،
6: فبالنسبة للهوية هي أصبحت الآن كما يقال هي الموضوع الأكثر تداولا أو الأكثر الموضوع البحث الأكثر انتشارا في العالم.
9: نعم، ولهذا التأسيس الذي تضعه في هذا الخطاب وفي خطاب الافتتاح هو ما يؤكد أيضا يعني موقفك من هذه القضية أستاذ علي، بأن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية بل تغذيها، وهذا ما تؤكد عليه إن شاء الله لاحقا ضمن ما نطرحه من فرضيات. أنتقل إليك أستاذ أحمد في إطار زمني 3 دقائق في خطاب هذا الافتتاح.
7: شكرا جزيلا أول حاجة على إطراء هذا المحور الجميل في تعزيز الهوية الثقافية. لو جينا نتكلم عن الثقافة العامة، نتكلم عن العادات والتقاليد، نتكلم عن الهوية بشكل عام، فهو مصطلح كبير وقد لا يؤثر في سلوك معين أو لا يؤثر في ثقافة معينة ولا لي يعني رمزية معينة لمجتمع محدد. بينما هي هوية ممكن أنها تبنى لأوطان، ممكن أنها تبنى لمجتمعات، تبنى لأمم. فهذه الهوية ممكن أنها تتغير من حقبة إلى أخرى بطريقة متسارعة، وهذا اللي يجعل المخاوف تزيد بشكل جدا كبير لمسألة تطور التكنولوجيا وتطور التقنية من اختفاء بعض الخصوصيات المتعلقة بهذه الهوية. كل في مجاله. يعني كثير من الأمثال اللي ممكن نضربها في حوارنا اليوم على وجه الخصوص في سلطنة عمان، على العادات والتقاليد، على الموروث الثقافي، على الجانب العمراني، على أيضا اللغة. نتكلم عن أجيال ممكن أنها تصعد لهذا البلد بطريقة يعني متطورة أكثر، لكن هذا التطور ما يخفي العادات والتقاليد ويخفي أيضا الموروث الذي تأصل في مجتمعات بشكل عام. لو تكلمنا أيضا هل هو الجانب التكنولوجي مؤثر اليوم بشكل مباشر على هذه الهوية أو لا؟ لوجدنا أن الإجابة قد تكون نعم، وممكن إثبات ذلك
11: نعم.
7: من خلال التطرق إلى يعني أمثلة مختلفة في استخدام هذه التكنولوجيا وخصوصية استخدامها في نقل المعرفة اتجاه الهوية بشكل عام
11: نعم.
7: لأن أصبحت التقنية اليوم في متناول كل شخص، يتاح له استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ف كمية المسؤولية اللي ممكن تطلع من كل شخص يجسد هذه الهوية، هل هي بنفس الرسالة وبنفس الموروث وبنفس المضمون الذي توارثه المجتمع العماني؟ هذا ما نطرح في تساؤل رئيسي في مسألة خصوصية هذه الهوية، كيف ممكن أنها تنتقل بشكل مضمون إلى الجمهور وإلى الخارج حتى أنها تجسد بطريقة جميلة تمثل هذا البلد وتمثل المجتمع.
11: نعم، ربما أيضا يبرز يعني هذا التدليل حول هذا الموضوع وهذه الفكرة تحديدا في سياق الحديث في قادم الوقت. يعني أنت تؤكد أن التطور المتسارع وفي سياق العولمة أثرت بشكل أو بآخر على الهوية الثقافية. نذهب إلى المحور الثاني في هذه المناظرة. هناك فرضية تقول أستاذ علي وأستاذ أحمد، يعني في سياق العولمة وأدواتها أدى التطور التقني والإعلامي إلى تراجع اللغة والعادات والتقاليد المحلية مما شكل خطرا على المجتمع والدولة. أبدأ معك أستاذ علي، كيف ترد على هذه الفرضية في سياق الموقف الذي تنطلق منه في هذه القضية؟
6: طبعا وجود العولمة معناه في يعني بشكل أو بآخر وجود ثقافة مهيمنة
11: نعم
6: على والثقافات الأخرى تأتي تنضوي تحتها أو أقل شعبية أو أقل تداولا أو أقل قوة، لذلك تهيمن ثقافة معينة أو لغة معينة، وهو كما هو واضح. وأحيانا تأتي هذه الهيمنة ليست بسبب التكنولوجيا التي هي تعتبر منتج متأخر أو حديث، هناك أسباب كثيرة من ضمنها كان القوة العسكرية والاستعمار، وساهمت إلى حد كبير في وضع هذه اللغات معينة اللي هي اللغات الأوروبية الحديثة سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية أو غيره كمنتجة للعلوم وكمنتجة للمعارف ولغات عالمية، بالرغم من أن عدد السكان في قد يكون الناطقين ببعض اللغات ليس قليل. يعني مثلا اللغة العربية عدد ناطقين باللغة العربية كثر يعني، فلكن في المقابل أحيانا ترتبط المسألة بمسألة المنتج أو ماذا تنتج هذه اللغة من معارف ومن وما هو المسار التاريخي الذي كان يرافقها. مثلا نرى الآن هذا بطبيعة الحال أثر أيضا على بقية اللغات، يعني بقية اللغات ليست ساكنة
11: نعم
6: هي متحركة ومتفاعلة، ومع مجيء العولمة كما تشهد بعض الدراسات بأن اللغات أصبحت أقل استعمالا. بعض اللغات المحلية، هناك لغات ربما لم نسمع بها في العالم على وشك أنها تنقرض، سواء هذه اللغات يعني أساسية وكم عدد السكان، ولكن في المقابل أيضا بعض اللغات تتسع في الاستعمال. فالعولمة من جهة أثرت على زيادة المساحات اللغوية أو السياسة اللغوية كما تسمى، ولكن في المقابل أدت إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن بعض المستخدمين هذه اللغات بدأوا بالعودة للغاتهم الأصلية.
11: نعم،
6: يعني في عمان الآن نرى بأنه بسبب هذه العولمة أصبح الإنسان يعود للغة المحلية.
11: نعم،
6: كثيرا يعني لا يستخدم سواء في وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ لم يعد يشعر بالخجل مثل السابق. في السابق كان يشعر في بعض الأجيال كانت تشعر بالخجل من اللهجات المحلية وبعض الألفاظ وبعض الاستخدامات. ولكن الآن أصبح لا، أصبح أنت من نتيجة العولمة أنت تدافع عن ما تمتلك من عناصر. يعني ظهرت كثير من أنماط الحياة سواء في عمان أو في دول، عندما نذهب لآسيا أو نذهب لأمريكا اللاتينية، نجد الموضوع جدا مثري، أنه لغات بدأت في الذوبان على وشك أنها تنتهي أو تختفي أو لا، يعني لا تستخدم كثيرا، لاحقا بدأت تعود للوسط من جديد. يعني مثلا الآن نجد كان اللهجة اللبنانية مثلا، حتى اللهجة المصرية، في كانت بعض الدعوات أن تكون هي اللغة هي المكتوبة،
11: وما اللغة
6: هي المكتوبة في لدى في الثقافة في لبنان أو حتى في مصر.
11: نعم.
6: كانت هناك دعوات أن تصبح هي اللغة المكتوبة. نعم. ليست المحكية فقط.
11: نعم.
6: فمع مرور الوقت أنت تشهد، وهذا يأتي أيضا مع خطاب الهوية. يعني عندما يكون خطاب الهوية مرتفع، نشهد في الضحية من الضحايا، وهي المشترك البشري.
11: نعم.
6: يعني هناك جدا علاقة طردية بين أنه عندما يرتفع خطاب الهوية،
11: نعم،
6: ينخفض أو إلى حد كبير خطاب الهوية وخطاب المشترك البشري.
11: نعم.
6: يعني تصبح اللغة هي لغتي أنا.
11: نعم.
6: ونحن تأتي من جديد، هذه النحن تشمل عناصر كثيرة.
11: بالضبط. وهي بكونها هي مكون من مكونات الهوية، ربما ذهبت إلى أن هناك تأثير نسبي من العولمة على الهوية الثقافية أو أحد مكونات الهوية الثقافية.
6: بالضبط.
11: ولكن ربما أيضا هناك في سياقات أخرى تؤكد فيها أنها أن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية، برغم يعني هذا التطور المتسارع في مختلف يعني مفردات وأنماط العولمة. لكن حتى أيضا يعني نذهب إلى ذات المسألة وذات الفرضية بالنسبة للطرف الآخر عند الأستاذ أحمد، كيف ترد على هذه الفرضية وأيضا في إطار دقيقتين وكذلك ما ذكره أستاذ علي؟
7: نعم، يعني هي مسألة اختلاف الثقافات واختلاف اللغات كذلك من بين المجتمعات.
11: نعم.
7: بين الدول بشكل عام، يعني هل فعلا التقنية اليوم والتكنولوجيا بشكل عام العولمة بحد ذاتها أثرت عليها بشكل مباشر أو لا؟ هي أعتقد من كلام الأستاذ علي هي فعلا فيها دلالة بتأثير على الخصوصية في بعض اللغات سواء كانت العربية أو الأجنبية. يعني تكلم أستاذ علي عن أيضا مسألة الاستحاء أو الخجل من استخدام اللغة ذاتها في مختلف الثقافات، وأصبحت اليوم كدلالة ممكن أنها تستخدم بكل جراءة. إيش اللي جعل اليوم استخدام هذه اللغة في التقنية من مبدأ يعني الخصوصية، بحيث أني أنا أظهر هذه الثقافة في الميديا في التقنية بحكم أني أنا متميز ومتفرد بخصوصية معينة، فأصبحت تظهر لا تمارس.
11: نعم.
7: فما نبحث عنه فعلا القيمة الحقيقية في الممارسة هي ما تحفظ الشيء.
11: نعم.
7: حتى يكون مستدام مع هذا المجتمع. إذا هل التكنولوجيا أيضا مؤثرة في هذا الجانب؟ فهي مؤثرة بشكل جدا كبير، فأصبحت العادات والتقاليد شيء للمظهر أو للترند أو للشو في عالم الميديا، وأصبحوا اليوم المؤثرين أو كذلك المستخدمين للتقنية يبرزوا هذه الثقافة ويبرزوا هذه العادات والتقاليد والخصوصيات في اللغة.
11: نعم.
7: كشيء مميز لهم، بينما هل يمارسوه مع مجتمعاتهم؟ فهي الإجابة بالطبع لا، يعني أصبحت اللغة هجين من مختلف الثقافات بيننا وبين بعض، أصبحنا نتكلم يعني خمس كلمات عربي وبعدها ثلاث كلمات انجليزي وبعدها ممكن نتحول الى فرنسي.
11: تأثير على فهي يعني
7: اكيد.
11: نعم.
7: طيب، تأثير مباشر.
11: ربما هناك ايضا يعني فرضيه اخرى يعني تعزز هذه المساله من يعني بشكل او باخر، تقول هذه الفرضيه بان العولمة والانفتاح الثقافي جعلت الاجيال الجديده اكثر ارتباطا بالثقافه العالميه من هويتها الاصليه، مما أدى الانفصال عن جوهر الهوية الوطنية، هكذا تقول الفرضية. وأعود إليك مجددا أيضا أستاذ أحمد ثم بعد ذلك معك أستاذ علي في الرد على هذه الفرضية في إطار دقيقتين فقط.
7: يعني بس للإيضاح في مسألة الانفصال عن الهوية الوطنية، مسألة يعني العزف عن العادات والتقاليد وكذلك الموروث الثقافي الموجود في البلد، هذا يعني من ناحية الفرضية فقط.
11: نعم من ناحية الفرضية فرد عليها لديك يعني ما ترد عليه.
7: طيب بس لو تعيد الفرضية.
11: الفرضية نعم تقول جعلت العولمة والانفتاح الثقافي الأجيال الجديدة أكثر ارتباطا بالثقافة العالمية من هويتها الأصلية، ومما أدى الانفصال عن جوهر الهوية الوطنية.
7: بكل تأكيد يعني المسألة العولمة اليوم تظهر لي العادات والتقاليد والأحداث اللي تصير في الخارج في غضون دقيقة، وهذا ما جعل الانسجام الأجيال والمستخدمين مع التكنولوجيا، يعني حضورهم مع التكنولوجيا أصبح تفاعلوا أكثر من مجتمعاتهم أكثر من أسرهم. فهذا التفاعل المطلق اللي جالسين نعيش اليوم مع التكنولوجيا أصبح أيضا عزوف جدا كبير مع الاهتمامات العالمية. نعم. مع التوجهات العالمية في مختلف الدول سواء كانت الأجنبية أو العربية، اليوم الانتماء قد يضعف من ناحية الاهتمام بالقضايا الوطنية بحكم أن أصبح المتابع منفتح بشكل جدا كبير على الأحداث العالمية، وهذه الأحداث تؤثر بشكل أو بآخر على النمط الفكري لمختلف المجتمعات، وأيضا يؤثر بشكل مباشر على تأصيل الهوية الوطنية اتجاه الفرد ذاته. نعم. وانتماء لهذا الوطن من خلال الخصوصية اللي ممكن أنه يتفرد فيها من ناحية التفكير الإبداعي. اليوم لما نتكلم عن خصائص معينة في مجتمع معين في عمان على وجه الخصوص، لو ضربنا مثال على ظفار إلى الشرقية إلى الداخلية إلى مسندم إلى مسقط، لو وجدنا هناك اختلافات جدا كبيرة في الدلالات في العادات والتقاليد في كذلك الموروث الثقافي، تخيل أن هذا النقاش يكون محصور دون أي تقنية. لو وجدنا تبادل ثقافي جدا كبير على المستوى الوطني، ولو وجدنا ارتباط متماثل أيضا بين أفراد المجتمع، بينما لما وجدنا التقنية انشغلنا بأشياء أخرى، انشغلنا بقضايا أخرى، قضايا دول، قضايا توجه عالمي، فهذا التوجه وهذه القضايا ما تؤثر وما تضعف أيضا الارتباط المجتمعي في الوطن.
11: واضح جدا. يعني أستاذ علي أيضا يعني ربما بشكل أو بآخر يعني قد تتفق مما أو على ما ذكره أحمد فرد على هذه الفرضية، كيف ترد عليها؟
6: نعم. أنا بس أبدأ في نقطة مقولة لابن خلدون في نعم. هذا السياق بأنه المغلوب حسب يعني مولع بتقليد الغالب، يعني دائما المجموعة المغلوبة أو المهزومة أو تولع دائما بتقليد من هو منتصر.
11: نعم.
6: طبعا ابن خلدون قال في سياق آخر، ولكن من الممكن أن نراها يعني متوفرة لدينا في سياقات مختلفة. الآن السؤال يرتبط بالعناصر وبالثقافات المحلية.
11: نعم.
6: الثقافات المحلية كيف تصبح مقنعة للأفراد الذين ينتمون إليها؟
11: نعم.
6: هذا هو السؤال الذي أراه السؤال المرحلة الآن، هذه المرحلة جدا مهمة وصعبة. ولدي مثل ما أنت قلت أحمد، هناك صحيح بتقليد وكذا، لكن هذا التقليد لا يأتي من فراغ. الآن مهمة المستقبلية على هذه الثقافات المحلية أن تتغير وأن تتفاعل مع العالم بحيث أن لا تفقد كل من ينتسب إليها. يعني هذا الانغلاق وهذا الدفاع الدائم عن العادات والتقاليد والعناصر أمام خيارات كثيرة في العالم يبدو أنه معركة خاسرة.
11: نعم.
6: يعني إلى متى والثقافة المحلية لا تقبل بالتطوير
11: تطوير ذاته،
6: يعني كلمة الانفتاح تبدو أنها يعني إلى حد ما أكبر واسع وفضفاضة، ولكن أيضا أنها تستوعب المتحولات.
11: نعم.
6: يعني أنت أمام تحولات جد لا إرادية ولا اختيارية.
11: نعم.
6: لا يعني هي مسألة من بداية نفصل في الهوية بين الأشياء التي نستخدمها يوميا والتي لا تؤثر علينا، وبين الأفكار. يعني هذه الأشياء مثل الهواتف النقالة والسيارات هي أدوات نستخدمها يعني.
11: نعم.
6: ولكن ما الذي يؤثر علينا؟ يؤثر علينا الأفكار، هي التي تضعنا أمام تحدي وأمام موقف محرج أمام الثقافات الغالبة.
11: نعم.
6: الثقافات المحلية في كل العالم بالمناسبة هي ثقافات ترغب أن تتقدم وتتفاعل وتتطور.
11: نعم.
6: اكتشفت لديها نقص كبير، وهذا النقص ليس بنقص أنطولوجي، يعني ليس نقصا قصورا ذاتيا لا يمكن ردمه، لا، هذا النقص بسبب ظروف تاريخية.
11: نعم.
6: وممكن التفاعل معه والتطوير وكذا. لكن أعود للنقطة اللي قال أحمد، أنه هناك تقليد الآن المهم على الثقافات المحلية سواء كثقافات أو حتى كمؤسسات أو حتى كدول، بأنها تقول لنفسها بأنه ما يحدث الآن هذا كما نقول الآن العولمة أو هذا الغزو أو هذا الاكتساح.
11: نعم.
6: لم يعد والصياح عليه لم يعد مجدي على الثقافات المحلية والدول.
11: نعم.
6: والمؤسسات.
11: نعم.
6: أن تغير وأن تتفاعل من نفسها معك مع هذا وتستوعب هذه التحولات.
11: نعم.
6: بحيث أنه لما يأتيني فرد من الأفراد ويقول أنا أريد ألف أو أريد باء أو أريد جيم، ليس بالضرورة أن يقمع.
11: نعم.
6: وأن يعني يرمى في خانة النبذ أو غيره، لا، ينبغي أن تكون هناك مؤسسات تستوعب هذه التحولات.
11: نعم. هذه التحولات أشرت إليها غير مرة في الرد على هذه الفرضية أستاذ. نعم. علي، وربما جزء من هذه التحولات بأن خلقت نماذج ثقافية جديدة في إطار هذه التحولات. ونذهب إلى الفرضية الأخيرة في هذا الحديث ونستثمر فيه الوقت. تقول هذه الفرضية بأن العولمة وأبعادها التكنولوجية والاقتصادية ساهمت في خلق نموذج ثقافي جديد يهدد خصوصية المجتمعات. إلى أي مدى هذا الأمر صحيح من وجهة نظرك؟ كيف ترد على هذه الفرضية؟ بعد ذلك انتقل إليك أستاذ أحمد.
6: طبعا عندما جاءت العولمة، على أساس لنضع الأمور في سياقها، عندما جاءت العولمة لم تأتي مثل ما قلنا بأشياء وأدوات، جاءت أيضا بقيم، وجاءت بمجموعة كثيرة من الأفكار سواء اقتصادية وسياسية وحقوقية وغيرها.
11: نعم.
6: وتتأثر هذه المجتمعات بهذا النمط، يعني إذا لم تنتج هذه المجتمعات ما يضعها، يعني ليس بالضرورة أن تكون دائما مدافع.
11: نعم.
6: أحيانا تدافع وفي نفس الوقت تنتج، يعني حتى في الشطرنج دائما مقولة جدا مأثورة أن الدفاع أو الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، يعني التمترس والانغلاق والعودة للعادات والتقاليد والذكريات والتاريخ والسرد، هذه أشياء مهمة، ولكن أمام هذه الأشياء كلها
11: لا تدفعك إلى الأمام،
6: لا تدفعك إلى الأمام، وأنت أمام أجيال، يعني أجيال مختلفة.
11: نعم.
6: الآن ما الأجيال القادمة هي تتعاطى مع التكنولوجيا، وهذا بالمناسبة مسألة عالمية، وبعض الدول تتفاعل معها بطريقة أو أخرى بأنه توظف هذه التكنولوجيا لخدمة العناصر المحلية.
11: نعم.
6: العناصر المحلية لها أيضا عمر تاريخي معين، يعني لا ينبغي أن ننظر لعناصرنا التاريخية على أنها صالحة لكل زمان ومكان.
11: نعم.
6: العولمة جاءت لتضع الآن والحديث عن العولمة قبل يمكن 4 أشهر الرداءة الأمريكية لرئيس ترامب وضعت منشور في إكس وتويتر.
11: نعم.
6: بأنه لا للعولمة، فكان مطروح وأصبحت انتقالات كثيرة على الموضوع، يعني.
11: نعم.
6: العولمة في فترة من فتراتها كانت تقاد سياسيا.
11: نعم.
6: والآن تقاد اقتصاديا، والآن تقاد تكنولوجيا. الآن. نعم. الشركات تدير كل شيء، كل العالم، لحساب الربح وليس للقيم.
11: نعم، واضح.
6: فالقيم ينبغي أن تكون من الداخل متفاعلة وخصبة وثرية، وإذا لم تتفاعل القيم مع الداخل،
11: نعم،
6: ستفقد الأجيال الجديدة
11: بكل تأكيد. نعم. أستاذ أحمد، يعني وكأن أستاذ علي يقول يجب أن نتصالح وننسجم مع ما أفرزته العولمة، أو ربما قد تكون هناك أيضا يعني ضرورة حتمية للانسجام مع مختلف هذه الأدوات حتى نذهب نوعا ما إلى الأمام، صح التعبير؟ كيف ترد على هذه الفرضية وما ذكره أستاذ علي في إطار دقيقتين فقط؟
7: طبعا هي مبدأ أهمية العولمة بشكل عام على الفرد هي حتميا هي مهمة جدا، وهذا الشيء لا يختلف عليه اثنين، بس هل هي مؤثرة في العادات والتقاليد والهوية؟ هي هذا الجدال اللي أو هذا الموضوع اللي جينا نتحدث فيه اليوم. الفرضية اللي تكلمت فيها مسألة هل العولمة قدرت أنها تخلق لنا ثقافة جديدة اليوم؟ هل قدرت أنها تعطينا أيضا يعني خصوصيات ما كانت موجودة سابقا فيما بيننا؟ فعلا هذا الأمر موجود. اليوم نتكلم عن فضاء إلكتروني من كل أجناس العالم موجودة فيه، ممكن أنها تتفاعل بين بعضها البعض عن طريق ألعاب إلكترونية، عن طريق برامج تواصل اجتماعي، عن طريق يعني الفي آر وغيرها من التقنيات الحديثة اللي ممكن توصلك في التفاعل مع طرف آخر. فبيكون جميعا من ثقافات مختلفة، هذا ما يجعل أنه نوجد فيما بين لغة، لغة التحاور، وهذا اللغة تنعكس سلبا على الثقافات والتقاليد اللي توارثناها في مجتمعاتنا. اليوم لما نتكلم عن سلوك ممكن أن يتجسد في المجتمعات عن طريق إرث معين، لو تكلمنا بالدلالة على السمت العماني نتكلم عن السمات العمانية المتأصلة مع المجتمعات العمانية من خلال تفاعلهم السلوكي بين بعضهم البعض، لوجدنا هناك تأثير كبير في مسألة كثير من الدلالات والخصوصيات اللي كانت تستخدم في السمت العماني أصبحت اليوم مخفية بسبب اندماج الأجيال الصاعدة مع التكنولوجيا واندماجها مع الثقافات الخارجية، وكذلك وإيجاد مساحة في التفاهم مع هذه الثقافات والتحاور معها. هذا ما أشغل الجانب يعني الثقافي اللي موجود على وجه الخصوص لثقافة أخرى مبنية على التكنولوجيا.
11: واضح جدا، أشكرك أحمد، وربما نصل هنا إلى نقطة الختام أو ما نسميه بخطاب الختام في إطار دقيقة واحدة فقط أمام كل ما ذكرناه وما طرح من فرضيات وما ذكر أيضا أستاذ أحمد وما تطرقنا إليه أستاذ علي، من لديك خطاب الختام في دقيقة واحدة فقط.
6: نعم، أنا أرى أنه الآن المهمة المستقبلية على الثقافات المحلية، وهناك دائما تنافر كبير بين الثقافات المحلية على مستوى العالمي، هذا تنافر كبير بين الثقافة المحلية والثقافة العالمية.
11: نعم،
6: دائما يقابل الثقافة العالمية جاءت عن طريق، بعضهم يقول عن طريق الدبابة، عن طريق الصواريخ، عن طريق العقوبات، عن طريق القوة بمعناها صح.
11: نعم،
6: هذه القوة قد تكون تكنولوجية، ولكن المهمة القادمة على الثقافات المحلية أن تستوعب هذه المتحولات والمتغيرات وأن لا تضعها دائما في خانة الرفض أو النبذ. لماذا؟ لأن الأجيال القادمة لها متطلبات أخرى مختلفة، ولها احتياجات ولها طموحات، وهذه الطموحات بالمناسبة ليست لا تنحصر فقط في الأشياء، يعني لا تنحصر على التكنولوجيا والملابس والرغبات الآنية، أيضا حتى على الرغبات المعنوية. الرغبات المعنوية أن يكون هو يحقق نفسه وأن يخرج من الجماعة. الآن أكبر مشكلة عند لدينا تقريبا هي وجود هذا الكم الهائل من الجماعات التي تنهي الفرد، يعني تقصم الفرد، لا وجود الفرد. بدون فرد لا وجود لثقافات محلية أصلا.
11: بكل تأكيد وضحت الفكرة في خطاب الختام. أشكرك جدا أستاذ علي. أستاذ أحمد،
7: يعني خلاصة لما يعني طرأنا في مسألة العولمة وآلية تأثيرها على الثقافات بشكل عام على الهوية، لوجدنا أن فعلا أنه العولمة هي قوة ناعمة ممكن أنها تهدد الثقافات وتهدد الهوية الوطنية بطريقة أو بأخرى، ويجب على ممارسة العادات والتقاليد ليس بمظهرها وإنما بسلوكها بين المجتمعات في بين بعضها البعض. ونؤكد من يعني من ليس له ماضي ليس له حاضر، فيجب علينا الحفاظ على العادات والتقاليد بطريقة تتناسب مع استدامتها لأجيال قادمة.
11: أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد الجابري، مبتكر ومهتم بالتطور التكنولوجي، شكرا لحضورك معنا في حلقة اليوم.
7: شكرا جزيلا وشاكر لكم هذا.
11: بارك الله فيك. أشكرك أيضا الأستاذ الكاتب علي الرواحي، باحث في الفلسفة والاقتصاد السياسي، كل الشكر لك.
6: شكرا على الاستضافة الكريمة.
11: في ختام هذه المناظرة مستمعينا، يتضح لنا أن العولمة بما تحمله من تطور تقني وثقافي وإعلامي تمثل واقعا لا يمكن تجاهله، لكنها في الوقت ذاته تفتح بابا واسعا للتساؤل حول قدرة المجتمعات على الحفاظ على هويتها الثقافية وخصوصيتها الحضارية. نشكر ضيفينا الكريمين على هذا الطرح الثري، وشكر لكم موصول مستمعين الكرام على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من المناظرة بأمان الله.
12: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. بقيمة 1,950,000,000 ريال عماني، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح 5 فرص استثمارية نوعية في محافظة ظفار. طهران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد تمسكها بالدبلوماسية والدفاع عن سيادتها. وشهداء وجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل حصارها على بلدة قصرة بالضفة الغربية. إلى التفاصيل. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن سلطنة عمان وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة جراء حرائق الغابات التي اندلعت في شمال البلاد، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. كما تعرب الوزارة عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن طرح 5 فرص استثمارية نوعية بمحافظة ظفار في منصتها الرقمية استثمر في عمان بقيمة إجمالية تقارب 1,950,000,000 ريال عماني، وتشمل الفرص مشروعات متنوعة في قطاعات التنمية الحضرية والتطوير العقاري والسياحة البيئية والبحرية.
1: ضمن جهودها للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المحافظات وإبراز مقوماتها وإمكاناتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين وربطهم بالجهات المعنية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن طرح 5 فرص استثمارية نوعية بمحافظة ظفار في منصتها الرقمية استثمر في عمان بقيمة إجمالية تقارب 1,950,000,000 ريال عماني، وذلك في قطاعات التنمية الحضرية والتطوير العقاري والسياحة البيئية والبحرية. وتضم الفرص المطروحة مشروع سهول الرذاذ بالتعاون مع محافظة ظفار، وهو مشروع حضري متكامل يقع في منطقة إتين بولاية صلالة، ويمتد على مساحة تبلغ نحو 470,000 متر مربع بقيمة استثمارية تقدر بنحو 40,000,000 ريال عماني، منها 15,000,000 ريال عماني استثمار حكومي. ويهدف المشروع إلى تطوير وجهة متكاملة تضم مرافق للضيافة والتجزئة والترفيه والأعمال إلى جانب المساحات والمرافق العامة. كما تعرض المنصة فرصة حديقة الذاكرة النباتية في سهل رزات بالتعاون مع هيئة البيئة، وتمتد على مساحة تقارب 1,500,000 متر مربع وبقيمة استثمارية تقدر بنحو 4,000,000 ريال عماني. ويجمع المشروع بين المحافظة على النباتات العمانية النادرة والمهددة بالانقراض والبحث العلمي والتعليم والسياحة البيئية. وهناك مشروع النزل البيئي ومركز الزوار بخور صناك الواقع في منطقة حاسك ضمن سلسلة جبل سمحان، ويمتد على مساحة تبلغ نحو 47,000 متر مربع بقيمة استثمارية تقارب 4,000,000 ريال عماني، ويتضمن نزلا بيئيا ومركزا للزوار وتجارب صحية وأنشطة خارجية متنوعة، إلى جانب حلول مستدامة تشمل استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة منخفضة الأثر البيئي. وفي قطاع السياحة البحرية تستعرض المنصة بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة مشروع نادي الغوص في جزر الحلانيات على مساحة تبلغ نحو 5,000 متر مربع وبقيمة استثمارية تقدر بنحو 1,500,000 ريال عماني، ويستهدف تطوير وجهة متخصصة في سياحة الغوص والأنشطة البحرية تضم مرافق لتعليم الغوص وتأجير المعدات وتنظيم الرحلات البحرية، إلى جانب مرافق إقامة صديقة للبيئة مستفيدة من التنوع البحري الفريد الذي تتميز به جزر الحلانيات. وبالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني جرى طرح فرصة مدينة صلالة المستقبلية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1,900,000,000 ريال عماني، وعلى مساحة تصل إلى 10 كيلومترات مربعة. ويقوم المشروع على تطوير مخطط حضري متكامل يجمع بين الاستخدامات السكنية والتجارية والصحية والتعليمية والترفيهية والضيافة. وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان من خلال تطوير منظومة متكاملة لترويج الاستثمار والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لحصر الفرص الاستثمارية النوعية وإبرازها أمام المستثمرين المحليين والدوليين، والعمل على استقطاب الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
0: أكدت الحكومة الإيرانية تمسكها بموقفها الرافض للعقوبات الاقتصادية الأمريكية، متعهدة بالوقوف بحزم في مواجهتها وعدم السماح لهذه الإجراءات بالتأثير على قراراتها السياسية أو الدفاعية. وشددت على أن الدبلوماسية والدفاع يمثلان مسارين متكاملين ولا يمكن الفصل بينهما. تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران وسط تحركات دولية تهدف إلى احتواء التوتر وفتح قنوات للحوار، بينما تؤكد طهران أن مواجهة العقوبات والتعامل مع التحديات الأمنية يتطلبان موقفا متماسكا يجمع بين المسار الدبلوماسي والقدرات الدفاعية. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن طيران الاحتلال المسير شن غارة جوية واحدة على الأقل في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي النار شرقي المدينة واستهداف حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية حصارها على بلدة قصرى جنوب نابلس، وشهدت البلدة مواجهات ميدانية واشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات عقب هجوم شنته مجموعات من المستوطنين على أراضي ومنازل الفلسطينيين بالتزامن مع اقتحام قوات إسرائيلية للبلدة وتوفير الحماية للمستوطنين الذين يواصلون حصار منازل فلسطينية للأسبوع الثالث على التوالي. كما هاجمت مجموعات من المستوطنين المنطقة وأضرمت النيران فيها بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان والمنازل السكنية المحاصرة. رصدت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان اليونيفيل استهداف المناطق الجنوبية من لبنان بأكثر من 1,000 قذيفة خلال الفترة الممتدة بين 21 و 27 من أغسطس الجاري بمعدل 147 قذيفة يوميا. وقالت اليونيفيل إن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا، مؤكدة أن تداعيات هذا الوضع لا تزال تلقي بثقلها على المدنيين. تضررت المنازل والبنى التحتية الحيوية فيما تكافح المجتمعات المحلية للتعافي. قتل 37 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مستودعا يحتوي على مواد متفجرة عند الأطراف الغربية للعاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى حريق هائل وانفجارات متتالية. وصعدت كل من روسيا وأوكرانيا هجماتها

حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في محافظة جيجل شرقي الجزائر إلى 73 شخصا وفق حصيلة مؤقتة، فيما خلفت خسائر واسعة في الممتلكات والغطاء النباتي. وأتت الحرائق على مساحات واسعة من الغطاء النباتي، كما تضررت منازل وممتلكات ومحاصيل زراعية في واحدة من أكثر الحرائق التي شهدتها المنطقة مأساوية. وإلى الخبر الأخير، حيث أفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في النيبال اليوم بأن الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال النيبال قرب الحدود مع الصين ارتفعت إلى 57 وفاة و3000 مفقود. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بقيمة 1,950,000,000 ريال عماني، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح 5 فرص استثمارية نوعية في محافظة ظفار. طهران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد تمسكها بالدبلوماسية والدفاع عن سيادتها. وشهداء وجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل حصارها على بلدة قصرى بالضفة الغربية. مستمعين، حرر لكم هذه النشرة يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. لا تمر الكوارث في كتابنا في هذه الحلقة بوصفها أحداثا كبرى تقع خارج الحياة، بل تدخل إلى تفاصيلها الصغيرة، إلى البيت والذاكرة واللغة والعلاقات، وإلى الطريقة التي يرى بها الإنسان نفسه والآخرين في لحظة يتغير فيها كل شيء من حوله. ومن ظفار تحديدا تحمل القصص في هذه المجموعة ثقافة محلية واضحة في الأمثال وفي المفردات وفي طرائق التعبير عن الحب والألفة، حتى يبدو المكان أكثر من مجرد خلفية للحكاية، بل جزءا من لغتها ومن تكوين شخصياتها. هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة عن المجموعة القصصية أيام مكونة وكورونا للكاتبة العمانية إشراق النهدي، الصادرة عن الآن ناشرون وموزعون الأردن عام 2023. فأهلا وسهلا بكم. مرحبا إشراق.
4: أهلا ومرحبا.
3: دعينا نتحدث في البداية عن حضور الواقع المحلي تحديدا من خلال الأمثال في هذا العمل. لأي درجة هذا يجعل النص شخصي، وكيف ممكن الكاتب يزود أدواته بهذه الثقافة؟ يعني أنت ما الذي فعلت حتى تكوني، خليني أقول، يقظة وأيضا عارفة الأمثال وطبيعتها وكيف تقال وين يتم استثمارها؟
4: نعم، بالنسبة للنصوص تقريبا أغلبها قد تكون مليئة بالأمثال، خاصة وأنه التعايش مع الناس وأيضا الاختلاط بهم يساعدك أنه تستمعين إلى هذه الأمثال، خاصة عندما تكون هناك مواقف معينة تقال فيها أمثال معينة من خلال الاحتكاك بالناس أيضا، وأيضا الاطلاع على بعض الكتب التي تتناول هذه الأمثال. كان لابد أن يكون هناك يعني انبهار بهذه الأمثال، ولماذا جاتني فكرة لماذا لا نستخدم هذه الأمثال نحن في الكتابة بينما نستخدمها فقط في أيامنا اليومية. فجاءت الفكرة أن أضيف لهذه القصص أمثال تكون مناسبة قادرة على احتواء المعنى وأيضا الموقف. كانت هناك جهود طبعا، كنت أحب أسأل أيضا مثلا كبار السن عن كيفية نطق هذه الأمثال وهل هي صحيحة كما أنطق أو حتى كما أكتب، لأن عندما تكتبين غير لما تنطقين. فقمت بهذه الدراسة بطريقة أو بأخرى، سألت عن طريقة الكتابة استخدامها، تأكدت أيضا من المواقف التي تستخدم فيها، خاصة أحيانا تحسينها قديمة لا تستخدم مع الجيل الجديد. أيوة، لأنه أغلبهم نسوا استخدامها أو حتى مثلا لم يعودوا يستخدموها.
3: نعم طبعا، نحن على طول الكتاب نشوف في هوامش تشرح هذه الأمثال، وهذا بصراحة كان بالنسبة لي مثير الاهتمام. يعني أنا أحبيت أمثال كثيرة، منها ما يعرف رطنتي إلا بطنتي، صح أنا أنطقها؟
4: أيوة صح.
3: وإيش تعني هذه بالضبط؟
4: أكثر الناس اللي يعرفون الأشياء يعني يكونوا الأشياء الناس القريبة منها، مثلا ابني هو اللي راح يعرف كل الأشياء، وابن المكان هو اللي راح يعرف خبايا الأمور أو حقائق الأمور.
3: نعم جميل جدا. يعني أيضا مواصلة للحديث عن هذا الموضوع، أنا شخصيا حتى كقارئة عمانية اكتشفت أشياء كثيرة فيما يتعلق باللغة، وهذا طبعا يعكس التعددية الموجودة في عمان. مثلا كلمات الحب في لهجة ظفار مختلفة، لأي درجة هذا كان مهم بالنسبة لك أنه يكون موجود؟ هل كان في هدف توثيقي أو هدف قادم من أنك تريد يكون النص أكثر محلية وأقرب للواقع اللي تعيش فيه؟
4: نعم، يعني بشكل خاص صلالة أو محافظة ظفار، خلينا نقول محافظة ظفار غنية باللهجات المختلفة أو حتى اللغات المختلفة، لأنها تقريبا مختلفة تماما، كل لغة مختلفة عن الأخرى، مثل الشحرية، المهرية، البدوية، كل هذه الأشياء. فنحن طبعا في بعض الفنون المهمة نفس فن النانا، كان هذا الفن كثير استوقفني وشدني عندما كنت أستمع إليه، خاصة هناك شعراء معروفين يكتبونه نفس علي العايل والشعراء البقية، الحين بس يستحضرني هذا الاسم على أساس أنه أصلا علي العايل كاتب وعنده الكثير من الإنذارات. فكانت الفكرة أنه هذا الفن فن أصيل ومهم وغير مطلع عليه من قبل الدول العربية أو جديد، فكنت حابة أني أضيف أو أكتب هذه الفنون أو هذه الكلمات حتى اللي ذكرتها في الكتاب باستخدام في قالب قصصي يكون جميل، قادر على احتواء المعنى، قادر على أن يصنع فرق إضافي للقارئ سواء كان داخل السلطنة في المحافظات الأخرى أو حتى في الدول العربية الأخرى. أنا أعتبر أحيانا نفسي سفيرة للمعنى، سفيرة للكلمة، أعتبر نفسي هناك واجب يجب أن أظهره عندما أكتب، خاصة عندما مثلا تتطور في الكتابة. يمكن هذا كتابي الأخير هو اللي قدرت أني أصنع فيه هذا الفارق، أني أندمج المحيط المحلي، أيضا أتفاعل مع الأشخاص الموجودين. بسبب هذا الكتاب استطعت أن أصل إلى شريحة مختلفة من الأشخاص، تواصلت معهم، تحدثت معهم، شرحوا لي المعاني، طريقة نطق الكلمات لأنها صعبة جدا. الحين لو سألتيني إشراق اقرأي لنا العبارات نانا، لن أعرف أن أقرأ لأنها صعبة حقيقي. يعني هي لغة مختلفة تماما عن اللغة اللي نتكلمها، ولكن أغلبها مغنى، في منها مغنى أيضا، وسألت عنها بدقة أيضا، حتى الشرح تحت كان شرح دقيق، فسألت عدة أشخاص.
3: نعم، يعني أنا حديثك هذا يذكرني شخصيا بمقدمة كتاب جماليات المكان لغاستون باشلار للمترجم والكاتب طبعا غالب هلسة، واللي فرق بين الأدب الكوزموبوليتان والأدب العالمي، ويقول بأنه الأدب العالمي هو أدب أكثر محلية ولكن يستطيع أن يتقاطع معه القارئ في كل مكان. وفعلا معظم الأعمال الخالدة هي أعمال تتعلق بواقع معيش محلي، وعلى الرغم من ذلك إحنا قادرين نتواصل معه وإحنا موجودين في أماكن بعيدة.
4: نعم أكيد.
3: نعم
4: أكيد، خاصة أنه مثلا يعني من خلال الشخصيات، المكان، الزمان، تستطيعين أن توصلين محافظة ظفار في مخيلة القارئ يستطيع أن يتخيلها، أن يشعر بها. ممكن خاصة استخدمت بعض الكلمات في الكتاب قد تكون معروفة لدى القارئ في كل الدول العربية، وأيضا هو يستطيع أن يشعر أن هناك في تشابه بطريقة أو بأخرى، حتى لو اختلفت الكلمات، ولكن ستجدين طريقة الوصف، طريقة الكتابة عندما تدخلين في جو القراءة وتتخيلين أو هناك مخيلة قادرة على إيصال هذه المعاني وهذا التعبير، هذا الإحساس وحتى الشعور، أو يمكن حتى التجارب. مثلا عندما أكتب شخصية في الكتاب، هي شخصية الجدة في الكتاب في القصة الأولى، وهي قصة عروق، الجدة التي تشتغل مع الأدوات أدوات التجميل، أدوات العطارة مثلا، النباتات، تستطيع أن مثلا تقوم بالحجامة بالوشم. هي شخصية مثلا تشبه الشخصيات المختلفة في الدول المختلفة. عندما تتعامل مع هذه الأشياء كلها يمكن للقارئ أن يشعر بتلك الرائحة، ممكن يتخيل أنه دخل محل للأعشاب، محل العطارة، ممكن أن يتخيل أيضا رائحة العطور التي تستعملها، بعض الأشياء، بعض الزينة التي ذكرت في القصة أيضا يمكن هي موجودة في الدول الأخرى، صح مع اختلاف بعض الكلمات والنطق وهذه الأشياء، ولكن نجد أنها أيضا موجودة في كل الدول العربية، ولكن نحن نكتشف أن هناك في تقاطع، أشياء تشبه الآخرين ونحن نعيش بنفس الطريقة، ولكن هناك فرق بسيط تجمعنا نحن، هذه الأشياء، هذه العادات، التقاليد، الثقافة العربية أحيانا تتغير، أو حتى في الدول الأجنبية، ولكن نجد أنه استعمال هالشيء كان في نفس الطريقة أو الكلمة، نجد هناك عادة تشبه الدول الأخرى، السلوكيات المختلفة، يظل الإنسان هو الإنسان.
3: نعم.
4: يستخدم أو تتاح له فرصة استخدام الموارد المحيطة من حوله بحيث أنه يطوعها بمنفعة قادرة أنه يلبي احتياجاته. نجد هذا موجود بشكل إنساني بشري في كل مكان يعني. فهذا التشابه، تشابه الثقافات، الاختلافات أيضا أحيانا تتشابه، الأشياء المتشابهة تختلف قليلا، وهذا شيء موجود.
3: وحتى أيضا الاختلاف بحد ذاته ممكن يكون إثراء، يعني مش بالضرورة يكون في تقاطعات أو تمثيلات تشبه القارئ في مكان آخر، ولكن تعرفه على ثقافة أخرى والتقاطع معها على الرغم من إنها ثقافة مختلفة، هذا بالنسبة لكثير من القراء شيء مهم جدا
4: جدا. الاختلاف أحيانا يصنع الدهشة، يصنع الفضول، الشغف، التتبع، أن ترصدين هذه الأشياء، تبحثين عنها، القارئ سيهتم بهذا الشيء، بالاختلاف أيضا سيهتم مثلا أن يكون هناك إثراء، سواء معلومات، سواء معرفة، سواء مثلا إثراء في معرفة الاختلاف بين الدول المختلفة، هذا الشيء جدا مهم وأكيد موجود.
3: نعم نعم، يعني أنا دائما أقول بأنه فؤاد الإنسان واحد ولكنه يعيش في عوالم مختلفة ومتباينة. طيب دعينا نذهب إلى موضوع هذا الكتاب، كورونا وإعصار مكونو. الكتابة والكارثة إشراق لطالما كان موضوع للتأمل من الكتاب والمفكرين، يعني عندما يكتب قاصة عن كورونا مثلا من خلال الحياة اليومية، ما الذي يريد التقاطه؟ هل ممكن الحديث من داخل تلك التجربة أم أنه يحتاج إلى مسافة من الكارثة، دعيني أقول من الأزمة، حتى يستطيع أن يتأمل فيها ويكتب عنها؟
4: نعم، في الكتاب يعني نلاحظ أني أنا بعض القصص كتبتها في كورونا نفسها 2020-2021، ما زلت كنت متعايشة تلك الفترة، خاصة أمل أني أنا كنت صيدلانية، فكنت أضطر أروح المستشفى يعني العيادة، فكنت أتعايش يوميا حالة كورونا في الدوام، أن أتعايش مع الممرضين والأطباء، مدى الخوف الذي يعترينا جميعا، المرضى، الحالات التي تأتي، كيف يكون هناك حذر، استطعت أن أتفاعل مع هذه المرحلة تفاعل غير طبيعي. مثلا نحن كبشر أو كإنسان عندنا المعاناة اليومية، النضال اليومي، التعب اليومي في الواقع اللي نعيشه الآن قبل كورونا. لما بدأ كورونا، وباء كورونا، كان الخوف تطور إلى مستوى آخر، الخوف الذي يشكله هذا الوباء الجديد، صار التغيير لمفهوم المعاناة أمام الخوف من فقدان الحياة، يعني يصبح الواقع أقل ألما، كل المشكلات السابقة تصبح صغيرة وتافهة لأنك تشعر أن النهاية قريبة أو النهاية على الأبواب. عندما تنظر إلى الوباء أمامك استشعر إنه كل اللي خلفك تافه.
3: نعم.
4: لأنه خلاص نحن أمام مصير غريب. تتذكرين الوباء يعني كان له تأثير إنه مجموعة كبيرة توفت خاصة في الدول الأخرى، كان يبدو الأمر مرعب. عشت في هذا الجو وكتبت بعض القصص، ويعني كنا نحاول أيضا إنه لم أكتب من أجل إني أوثق فقط، من أجل إني يكون أيضا أحتاج إني أنقل مشاعري، أنقل ما يحدث حولي، المرضى وأيضا الأطباء تعاملهم المباشر كان أيضا صعب، الحالات اللي أسمع بها في المستشفيات الأخرى، الحالة اللي أحيانا كانت مشكوك فيها وتصل إلى العيادة، كل هذه الأشياء. أحيانا الإنسان يكتب بدافع الخوف، أحيانا بدافع التوثيق، أحيانا بدافع أنه يجب عليه أن يكتب شيئا، وأن هذا الشيء يعني يكون جزء من أحاسيسه ومشاعره ومن الحياة اللي يعيشها في تلك اللحظة. أن نقف فيما بعد وننظر إلى الوباء، نشعر أنه نحن الحمد لله انتصرنا عليه بطريقة أو بأخرى من الله يعني. فكان هذا الموضوع يبعث فينا أيضا الاطمئنان، ولكن عندما ننظر إلى شعورنا سابقا والآن نشعر أن الفترة كانت صعبة وأن الموضوع كان كبير وأن الوباء كان مميت وكل هذه الأشياء. شوفي فرق الذاكرة الآن وقبل، هناك مسافة كبيرة بين الشعور وبين الأحداث، والآن وأنا أكتب ممكن طريقة كتابتي تكون مختلفة عن قبل. لو لاحظت أنه بعض القصص أيضا كان في مشاعر عميقة، كيف استخدمنا الأشياء من حولنا، كيف استطعنا أنه مثلا أزمة القفازات أو الماسك القناع الطبي، هذه الأشياء ظهرت بشكل كبير أيام كورونا. يعني في بعض القصص ذكرتها أيضا لأن هذه كانت حقيقة. الآن تعالي انظري إلى هذه الأشياء مكدسة في الصيدليات. تتغير أهمية الأشياء بتغير الوضع الذي نعيشه. أيام كورونا حتى المعقمات كانت ناقصة في بعض الأماكن، كانت أزمة نقص المعقمات، أزمة نقص الناس التي كانت يعني تهرع إلى شراء ديتول والأشياء الكثيرة، الكلوركس، المنظفات. شوفي الآن هناك يعني اختلاف في استهلاك السلعة اللي موجودة في السوق. هذه الأشياء أثرت نفسيا اقتصاديا، أثرت بشكل كبير على مستوى الأفراد والدول والبلدان. كل هذه الأشياء تركت ذاكرة كبيرة إلى درجة أنه نحن نعتبر هذا الوباء جزء من تاريخنا البشري.
3: نعم.
4: فأكيد هناك سيكون كتاب سيكتبون عن هذا الوباء بطرق مختلفة، بفنون أدبية مختلفة. يعني الحمد لله أني كتبت تلك الفترة، استطعت أني أكتب الإحساس كما كان عليه.
3: نعم.
4: فأشكر ربي لما أرجع أكتب أقول الحمد لله أني كتبت، لأني لو كتبت الآن سيكون الفرق واضح.
3: نعم جميل. طب أنا لفت انتباهي أنك أنت صيدلانية وبالتالي كنت قريبة مما يحدث بشكل مباشر، لأي درجة هذا مهم إشراق؟ يعني ربما معايشة هذا الواقع يختلف عن تخييله من مسافة.
4: نعم، لأني كنت في قلب الحدث استطعت أن أنقل اللي كان يحدث في المستشفيات، استطعت أن أيضا أنقل ما يحدث للطبيب نفسه عندما يعني يغادر من بيته إلى المستشفى وعندما يعود من المستشفى إلى البيت. في بعض القصص أيضا كنت أكتب بدقة تصرف الممرضات، مخاوف الأشخاص، مثلا الطاقم الطبي، طريقة تعامله مع المريض، مع الواقع، الحركات البسيطة عندما كنا نستخدم الكلينكس أو القفاز من أجل فتح باب المصعد أو زر المصعد. كيف كنا نستخدم التعقيم، الأماكن اللي نستخدم فيها التعقيم في كل مرة، كانت هذه الأشياء، أو حتى إيش الإجراء الأول عندما تدخل المستشفى أو العيادة، كيف يتم تعقيمك عند الباب نفسه، طريقة تعامل الطبيب مع المريض، إيش الاحتياطات. كل هذه الأشياء ذكرتها بدقة في الكتاب، وأعتقد أني بطريقة أو بأخرى كنت محظوظة أني شفت هذه الأشياء أمامي تحدث، وكيف الخطوات المرتبة. يعني ما أقول غير أنه ساعدني وجودك صيدلانية، ساعدني كثيرا أن أكتب في هذا الموضوع بشكل دقيق.
3: نعم جميل جدا. يعني قبل قليل أشرتي لإحدى شخصيات القصص، وهي الجدة التي تعمل في العطارة وأيضا في أعمال أخرى. هنالك أيضا شخصية في قصة أخرى، مزنة، وهي امرأة قوية كما تظهر في القصة. لماذا يقال إشراق أن النساء يقدمنا مهزومات، خليني أقول، في كتابات الكاتبات النساء، ودائما يكون ضعيفات أو بحاجة ربما للإنقاذ من قبل الرجل أو النظام وما إلى ذلك؟
4: يبدو أن المرأة الآن بدأت تثور على كل الضعف اللي وجدته سابقا، يعني الحمد لله. لكن شوفي، هي مزنة كانت في القصة ظهرت قوية وفي نفس الوقت كانت ضعيفة، هناك تناقض في الشخصية. يعني لما أقرأ الآن بعد أن كتبت القصة بسنوات ورجعت أقرأ، وجدت أنه مزنة جدا قوية في القصة. ليش؟ لأنها أولا عنوان القصة من الذي قتل مزنة، نحن حتى في نهاية القصة لم نجد القاتل، كان هناك إشارة بسيطة من الوالد ولكن لم نجد أنه القاتل موجود. مزنة رغم أنها توفت ويعني تم قتلها، ولكن كانت في القبر لم تموت، ما زالت موجودة. كان طيفها يعاقب الوالد، وفي نفس الوقت ظلت كذاكرة في خيال والدها، وكان يعذبها، لم يستطع أن ينام، لم يستطع أن يرتاح، كان نوع من الإحساس بالذنب، إلى أن استطاع أن يبرئ القاتل اللي دخل السجن بظلم. عندما سامحوا وقال عفو، استطاعت مزنة أن تنتقل إلى ربها. كيف هذه القصة جت في بالي أني أكتبها بهذه الطريقة، أو استخدمت فيها خيال بشكل كبير يعني، ولكن ظهرت مزنة قوية متناقضة، كانت ذكية، وكانت يعني لو لاحظنا أنه هي كانت ذكية، تحفظ كل شيء، كانت تحفظ الأحكام، تحفظ القرآن، تحفظ الأحاديث، وفي نفس الوقت كان عندها حلال، وعندما أخذت الحلال في البداية، أو حتى كانت ترعى الأغنام وكذا، في البداية كان عندها عدد قليل من الأغنام، ثم استطاعت أن تمتلك يعني أو يصير عندها أكثر حلال أكثر من ذي قبل، استطاعت أن تنشط ثروتها، أن يعني تكون قوية بطريقة أو أخرى. ولكن تعرفي المجتمع أحيانا، في القصة أنا أقصد ليس في الواقع فقط، أنه أحيانا هناك عادات وتقاليد تجعل المرأة أنها تنصاع لها، فالقصة كانت خيالية، ولكن ربما تحمل مزنة موجودة في مكان ما، تحمل هذه الصفات، يكون لها نفس القصة، أو أنها تكون ضعيفة بهذه الطريقة، أو أنها في نفس الوقت أن تكون قوية كمزنة. يعني القصة يحتاج لها قراءة عميقة أعمق من كذا، ولكن مزنة أراها قوية وأراها ضعيفة، وأراها مظلومة، وفي مكان آخر أرى إنها أخذت حقها بطريقة أو بأخرى، لأنه عندما ماتت أو تم قتلها أو يعني عثروا على جثتها وحاولوا أن يدفنوها، لم تمت، ظلت ذاكرة حية قادرة على أنها تصل للحقيقة، حقيقة أنه لا يمكن معاقبة شخص بجريمة لم يفعلها، أو إنها مثلا أنصفت حتى بعد فترة طويلة من الزمن، لكن كان هناك وجودها حتى وهي متوفية أو حتى في قبرها كان لها دافع أو دور في العفو عن الشخص الذي لم يقتلها ودخل ظلما للسجن. يعني
3: نعم، يعني ربما نحن نحتاج إلى مزيد من الكتابة عن النساء التي تظهر فعلا هذه التناقضات، وطبعا مما يجعل النساء، خليني أقول، بشريات أكثر. طيب، في أنت أيضا تحدثت عن إعصار موكونا قبل شوي، كنا نتكلم عن كورونا، تقولين وتكتبين في مقطع من الكتاب: وفي إعصار موكونا عندما سقط البيت علينا ساعة ضربنا البرق الذي لم نتوقع شدته، كانت هي في الفناء خارج البيت تحتضن براحتيها نبتتها، فمتنا كلها ولكنها نجت. يعني أن تظهر، خليني أقول، الأزمة أو الكارثة أو الحدث الكبير في الحدث الصغير أو في الالتفاتات الرقيقة لمثل هذه الالتفات، لأي درجة هذا قادر فعلا أنه، خليني أقول، يحتوي ويعالج ربما الأزمة الكبيرة.
4: نعم، نحن أنا أتذكر أنه الإعصار في البداية كان يقول أنه راح يكون منخفض، فيما بعد طلع إعصار موكونو لم يكن شيء سهل. يعني أنا أتذكر أني أو حتى أغلب الناس كانوا نايمين لما قاموا الصباح وجدوا بيوتهم غرقانة. يعني في ناس كانت على الأسرة وعندما وضعت أرجلها على الأرض وجدت أن الأرض كله ماء، كيف دخل الماء من منافذ البيت؟ ما أعرف، سبحان الله، أحيانا يمكن من الشباك. لكن الكوارث أحيانا تجعلنا في تفكير عميق، أنه نحن يا إلهي هل سنعيش ولا خلاص، لأنه كانت البيوت أحيانا تتهدم، وأيضا يعني كانت الرعد، كان الرعد والبرق، كان الجو عاصف بالطريقة غير طبيعية، وإحنا في البيت ننظر إلى هذه الأشياء. أنا أتذكر إنه الشرطة، أسمع صوت الشرطة وهم يقولون اللي بيته منخفضة يروح لبيت جاره، ممكن يروح للطوابق العليا، لأن الطابق الأول في منهم بيوتهم غرقت. وهذه كتبتها في بعض القصص، صح القصص كانت خيالية، ولكن الأحداث اللي مرتبطة بمكون وكورونا حقيقية كانت. الجمل اللي سمعتها من الشرطة، الناس كيف تعاملت مع الوضع، كيف الكوارث أحيانا تجمعنا نحن كشعب أو كبشر، نحاول نعيش في الأجواء الصعبة، سواء كان وباء سواء كان إعصار، أنواع مناخية، نجد أنه نحن نحاول البقاء، نحاول أن نستمر على قيد الحياة. يعني ذكريات هذا الكتاب قد ذكريات جدا أتذكرها، وأنت الحين تسأليني أتذكر كيف تعايشت مع الموضوع. في بعض الناس بيوتهم كانت بجنب الوادي على طول، كان في خطر كبير إن البيوت، حتى بيتنا القديمة على الوادي، أتذكر أنا كنت أقول الحمد لله انتقلنا من البيت وإلا كان راح نغرق الحين. فشوفي يعني كيف الناس ساندت بعض. يعني موكونو جعل هناك أخلاقيات جديدة بين البشر، كيف أنه هم أيوة ممكن تجينا في أي لحظة، مثلا جيران لا يتعارفون ولكن في بعض المشكلات ممكن أنهم يتساندون. مثل موكونو جعلنا نتعرف على بقعة أكبر من الناس، نسأل عنهم نتأكد أنهم بخير، حتى اتصالات من خارج المحافظة، يعني الناس كثير سألت عن بعض، تذكروا بعض. هذه الظروف كلها كيف كانت شدتها أو كيف أنها طبعت في الأشخاص ذكريات. أنا أتذكر أنه في بعض الناس كانوا يقولون أو كانوا يرددون: اللهم يا ربي إذا سلمتنا من هذه المشكلة راح أعمل كذا، راح أهتم بكذا، إن شاء الله راح أعوض عن هذه الأشياء اللي قصرت فيها سابقا، تجدين نفسك واقفة أمام أنه ممكن النهاية تكون قريبة ولكن أنا قصرت. تجعل هناك مراجعة للذات، إيش أنا قصرت فيه، إيش الأشياء التي لم أقم بها، الأشياء اللي يجب علي مثلا أن أقوم بها ولم أقم بها، وأنا الآن أوعد ربي خلاص أني راح أتحسن مستقبلا. شوفي كيف الناس أو يفكرون، كيف تغير طريقة تفكيرهم، طريقة التعامل مع هذا الوضع، يجعلنا نراجع أنفسنا. نعم الأجواء المناخية أو حتى هذه الكوارث تساعد الإنسان أنه يتغير، مش بس المحيط الخارجي بما فيه من حطام تحطيمات أو حتى البيوت التي تتكسر، الخسائر المادية، هناك أيضا خسائر بشرية، الناس التي تذهب مثلا أو كانت موجودة في أماكن منخفضة وقت الأمطار والإعصار، في كان جثث، وجود جثث أشخاص معينين يمكن لم يقوموا بأخذ الحيطة والحذر. هذه الأشياء كثير غيرتنا، غيرت على مستوى الفقد، فقد العائلي في بعض الأسر، نحن أيضا تأثرنا لأنه جيراننا وأحبابنا، فيعني فعلا كان له أثر كبير وتأثير يعني في الذاكرة، في القلب، في الروح، هناك أثار كبيرة في هذه الأمور.
3: نعم، يعني إحنا للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كان بودنا نتحدث أكثر عن هذا الكتاب. شكرا جزيلا لك إشراق النهدي على هذا الحوار الجميل عن كتابك أيام من مكونة وكورونا، الصادر عن الآن، ناشرون وموزعون في الأردن عام 2023، ونحن دائما نتطلع إلى القراءة عنك وعن الثقافة المحلية في ظفار.
4: شكرا، بارك الله فيكم، وشكرا للمستمعين وعلى الاستضافة هذه الجميلة. معك أنت أمل، ما شاء الله، دائما محاورة رائعة.
3: شكرا جزيلا إشراق. إذن إلى اللقاء أحبتنا المستمعين الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
1: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
1: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
1: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
1: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
0: عزيزي المستمع،
5: عزيزتي المستمعة،
0: في الحلقة السابقة من هذا البرنامج تحدثنا عن عنصر التشويق باعتباره أحد المؤثرات الفنية في عملية البناء الدرامي.
5: اليوم سنتحدث عن عنصر جديد من عناصر المؤثرات الفنية في عملية البناء الدرامي، وهو عنصر التنوع أو التباين.
0: ولأن هذا الموضوع يمتاز ببعض الطول، سنقسم الحديث حوله إلى حلقتين، اليوم وغدا.
5: أصدقاءنا، يعد التنوع مبدأ فنيا مهما تأخذ به كل الفنون.
0: إنه يمثل التباين بين جزئيات العمل الفني ومؤثراته، بحيث لا تنطبع كلها أو معناها بصورة واحدة أو شكل واحد.
5: التنوع ضرورة فنية يترتب على إغفالها احتمال اختلال البناء ككل وانصراف المشاهد عنه.
0: والواقع أن تحقيق مبدأ التنوع يتحقق في أنواع متعددة في البناء الدرامي، أهمها
5: التنوع في تكوين أجزاء السيناريو ومشاهده.
0: لا ينبغي أن تكون أجزاء السيناريو ومشاهده أو جزء منها على وتيرة واحدة، حتى لا يفقد البناء الحيوية والفاعلية اللازمين للسيطرة على انتباه المتفرج.
5: التنوع في الإيقاع.
0: الطابع العام لإيقاع البناء ككل لا تحده طبيعة الصراع،
5: أي لا يعني بقاؤه خاضعاً للنموذج من البداية للنهاية دون تباين.
0: كيف؟ هل لا أوضحت قليلاً؟
5: نعم، إذا كان الإيقاع البطيء هو السمة العامة للبناء، فينبغي تدعيمه بلمسات من إيقاع سريع بين الحين والآخر، حتى لا يتسرب الملل إلى سياق البناء.
0: والعكس صحيح، فالإيقاع السريع كطابع عام ينبغي أن يتضمن لحظات من الإيقاع البطيء بين الحين والآخر، حتى لا يلهث المتفرج في متابعة أحداثه ويشعر بالإرهاق الذي لا يمكنه ملاحقة تطوره، فيفقد بالتالي متعة المشاهدة.
5: التنوع في المزاج النفسي.
0: عزيزي المستمع، هذا النوع من التنوع في البناء الدرامي سنتعرف عليه في حلقة الغد، فلا تتعجل المعرفة.
4: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست دكتور وليد سيف. الجزء الثاني.
5: أصدقاءنا، عرفنا في حلقة الأمس أن دكتور وليد سيف، واسمه وليد إبراهيم أحمد سيف، المولود في 19 من شهر يناير عام 1948 في طول كرم، وهو كاتب للدراما التلفزيونية.
0: وما لم نقله عنه في حلقة الأمس أنه شاعر وكاتب قصة ومؤلف مسرحي.
5: ليس هذا وحسب.
0: ماذا أيضا؟
5: هو أيضا ناقد وباحث وأكاديمي.
0: عمل منذ عام 1987 مديرا للإنتاج التعليمي في جامعة القدس المفتوحة، التي ساعد في إعداد برامجها التحضيرية.
5: يلفت شعر وليد سيف الانتباه بجدية موضوعه الشعري وأصالة تناوله، ويعترف الكثير من الشعراء بتأثير شعره عليهم.
0: نشر حتى الآن 3 دواوين شعرية، وهي
5: قصائد في زمن الفتح عام 1969،
0: وأيضا وشم على ذراع خضرة عام 1971،
5: تغريبة بني فلسطين عام 1979،
0: إضافة إلى قصيدتي البحث عن عبد الله البري والحب ثانية.
5: ما يهمنا في هذا البرنامج الصورة المكتوبة، فهي بغيتنا وغايتنا.
0: فلنرى بحس المشاهد ما كتبه صورة السيناريست الدكتور وليد سيف.

0: أصدقاءنا، السيناريست وليد سيف هو من أبرز مؤلفي الدراما التاريخية،
1: وتنهل الدراما التلفزيونية التي يكتبها من التراث العربي الغني،
0: وهو يكتب أيضاً مسرحيات ومقالات تتناول المأساة الراهنة التي يعانيها الشعب الفلسطيني.
1: كتب عملاً بعنوان الدرب الطويل، وهو دراما تلفزيونية مسلسلة تحكي حياة أجيال متعددة لعائلة فلاحة فلسطينية.
0: ومن أعماله المهمة والتي خصصنا لها حلقة بالأمس مسلسل التغريبة الفلسطينية.
1: له من الأعمال التاريخية ما سوف نستعرضه بعد قليل.
0: مسلسل الخنساء، وهو من إخراج صلاح أبو هنود، وقد أنتج عام 1977.
1: هذا المسلسل يحكي قصة الخنساء في الجاهلية وفي الإسلام، وهو من بطولة منى واصف ونبيل المشيني ومحمد حسن الجندي، ويقع في 13 حلقة.
0: كذلك من أعماله التاريخية مسلسل عروة بن الورد.
1: هذا المسلسل يحكي قصة الشاعر الجاهلي عروة بن الورد وتزعمه لصعاليك قبيلته ومعاناته بسبب ذلك.
0: قام بدور البطولة فيه النجم أسامة المشيني وقمر الصفدي.
1: من المسلسلات التاريخية الأخرى التي رسم صورها السيناريست العربي الفلسطيني الدكتور وليد سيف مسلسل شجرة الدر.
0: يحكي قصة الملكة شجرة الدر مذ كانت زوجة للصالح أيوب وتملكها مصر حتى مقتلها.
1: المسلسل من بطولة نضال الأشقر ومحمد حسن الجندي، أحمد مرعي، نبيل المشيني، أديب قدورة وعماد فريد.
0: أصدقائنا، من المسلسلات الشهيرة التي كتبها السيناريست دكتور وليد سيف مسلسل عمر الذي قام بإخراجه المخرج الراحل حاتم علي.
1: هذا المسلسل الذي أنتج في عام 2012 يحكي قصة الخليفة عمر بن الخطاب وكيف تحول من رجل ذي شأن في قريش إلى خليفة من خلفاء الإسلام.
0: أخذ السيناريست معظم الحوار والسيناريو لفترة عهد النبي من مسلسله القديم بيوت في مكة.
1: مسلسل عمر من بطولة الفنان النجم غسان مسعود، سامر إسماعيل، مهيار خضور، مي سكاف وآخرين.
2: نريح هنا يا أمير المؤمنين؟ ما الذي أبكاك يا أمير المؤمنين؟
3: الشكر لله على النعمة والخشية من الفتنة. لا إله إلا الله العلي العظيم، المعطي ما شاء لمن شاء. لقد رأيتني وأنا أرعى إبل الخطاب في هذا الوادي، كان فظا غليظا يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت، والآن أمسيت ليس بيني وبين الله أحد.
0: أصدقائنا، من مؤلفات السيناريست الدكتور وليد سيف كتاب الشاهد المشهود، سيرة ومراجعات فكرية.
1: هذا الكتاب صدر في عام 2016 للميلاد، وهو سرد روائي لسيرته.
0: تحدث فيه وليد سيف عن ولادته في مدينة طولكرم وعن حياته اليومية بين أشجار وشوارع وأحياء مدينته طولكرم، وصولاً إلى حياته الدرامية.
1: إنه كاتب الشاهد والمشهود.
0: أيها الأصدقاء، حصل السيناريست دكتور وليد سيف على عدد من الجوائز، منها
1: جائزة مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون لعدة أعوام، منها عام 2002 وعام 2003 و2004 و2011 وغيرها من الأعوام.
0: كذلك حصل على جائزة تيكي لأفضل سيناريو وأفضل مسلسل تاريخي عن مسلسل عمر بن الخطاب عام 2012.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
6: في الإعداد
5: وفي الإخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم

القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فالكرم أيها المستمع الكريم من الصفات التي يحبها المولى سبحانه وتعالى، واتصف بها سبحانه وتعالى، واتصف بها الأنبياء كذلك. فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرهط كما في القرآن قال سبحانه: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، وفي الآية الأخرى: فجاء بعجل سمين. انظر، حتى وصف الله عز وجل العجل بأنه سمين، وهذا يدل على كرمه صلوات الله وسلامه عليه. وحبيبنا ونبينا وقدوتنا بأبي وأمي هو صلى الله وسلم بارك عليه، كما في الحديث أنه صلى الله وسلم بارك عليه يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك، رواه البخاري. فالكرم أيها المستمع الكريم من الصفات التي يحبها المولى، والكرم هو بذل المال أو الطعام أو أي شيء فيه نفع مشروع عن طيب نفس، تعطي وأنت طيبة بها نفسك. والكرم ضد البخل، والبخل صفة يبغضها المولى عز وجل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. فالبخل هو ضد الكرم، عدم بذل المال وعدم بذل الطعام وعدم بذل ما ينفع الناس. نعوذ بالله من الأخلاق السيئة. أيها المستمع الكريم، الكريم حبيب الله، والإنسان ما يسلم من العيوب وما يسلم من الأخطاء ولا يسلم من النقص ولا من التقصير، ولكن الكرم يغطي هذه الجوانب التي قد قصر فيها الإنسان. وفيما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه أنه قال: تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. فلان من الناس، نعم فلان هذا الرجال يا أخي مشكلة، هذا سريع الغضب، هذا إذا زعل يكسر وإلى آخره، لكنه والله يا أخي هذا الرجال فيه خير، هذا رجل كريم. يعني الكرم هنا غطى على العيب الذي فيه، لكن هذا رجل مصلي في الصف الأول، وهذا رجل كلامه طيب وكلامه عسل وأخلاقه جميلة، لكن يا أخي أنا ما أحبه. ليش يا أخي؟ بخيل، ما يطلع البيسة. نعوذ بالله من ذلك. يعني صفة البخل صفة ذميمة ربما قد تغطي على الصفات الحسنة. أيها المستمع الكريم، من المالك الحقيقي للمال؟ هو الله عز وجل، وإنما المال وديعة عندنا، والله عز وجل ينظر ماذا نفعل في هذه الأموال. الله عز وجل يقول: وآتوهم من مال الله. فالمالك الحقيقي للمال هو الله عز وجل، لأنه هو الرازق سبحانه وتعالى. إذن هذا المال ليس ملكك، وإنما أنت مستخلف فيه، هذه واحدة. شيء آخر، إذا أنفقت يا عبد الله كان هذا المال
صدقة لك عند الله عز وجل، وما تقدموا لأنفسكم من خير ها تجدوه عند الله، مثل ما أنفقت كثيرا كان أو قليلا، لكن هل تجد عند الله نفس ما أنفقت أم أفضل؟ قال سبحانه وتعالى تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الله أكبر، يعني ما تجد عند الله مما أنفقت في الدنيا أعظم أجرا مما أنفقت. انظر يا عبد الله، كذلك وما تنفقه في هذه الدنيا فإن الله يخلفه، فالله سبحانه وتعالى يخلف على المنفق. وفي كل يوم ينزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، الذي أنفق أعطيه أخلف.

صدقة وبر، ثم تأتي الزوجة تنفق عليها وعلى عيالك، بكم تنفق؟ بعض الناس يسأل كم أعطي؟ الله عز وجل لم يحدد، وإنما قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن تنفق على قدر استطاعتك، ولكن يا عبد الله احذر أن تكون كريما مع الآخرين بخيلا على أهلك وعلى أولادك، احذر. وإنما أولى الناس بخيرك هم أقاربك، هم أقاربك، الزوجة والعيال هم أولى الناس. قد قال عليه الصلاة والسلام: دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على خيلك، ودينار تنفقه على عيالك أو على أهلك، وأحبهم إلى الله الذي تنفقه على أهلك. احرص يا عبد الله أن تنفق وأن تكون كريما، واغرس صفة الكرم في زوجتك وفي أبنائك، لأن الأبناء يكبرون على ما غرس فيهم وهم صغار، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عودت أبنائك على الكرم وهم صغار، إذن أنت أول المستفيدين من كرم أبنائك. ولكن إذا كنت بخيلا وأبنائك طبيعي أنهم يعني يكبرون ويكونون بخلاء، غدا يبخلون عليك وأنت أول المتضررين من ذلك. فاحرص يا عبد الله أن تكون كريما مع أقرب الناس إليك، وأن تكون كريما مع جميع الناس، لأن الكريم حبيب الله سبحانه وتعالى، ومن تخلق بخلق الكرم فإن الله يحبه ويدخله الجنة، ويكفر الله من سيئاته، ويحبب فيه خلقه، ويخلف الله عليه خيرا في الدنيا وفي الآخرة. الله أسأل الكريم سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الكرماء، ومن عباد الصالحين، ومن عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

آيات الرحمن في القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا، عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
9: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
10: شيء من اللغة، من اللغة.
9: الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
11: القوم واللغة واللسان.
12: مرحبا بكم. تلقيت رسالة طويلة خلاصتها أن الإسلام خاص بالعرب، وذكر كاتبها 3 آيات. الأولى: وإنه لذكر لك ولقومك. والثانية: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والثالثة: بلسان عربي مبين. والجواب على ذلك: القوم في الأصل اسم منقول من المصدر قام، قوما وقومة وقياما، وبإدخال الألف واللام على المصدر يظهر القوم بمعنى جماعة من الناس بينهم روابط من نسب أو عقيدة أو مصالح، وتلك الروابط تفرض عليهم مواقف معينة تجاه بعضهم بعض. فمثال رابطة النسب: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم، وغيرها. ونلاحظ أن إسناد لفظة قوم إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قومك قومي وردت في السور المكية فقط، ولم ترد في السور المدنية، مثل: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ذلك أن قبيلة قريش قوم النبي وإليهم ينتسب، ولم تكن بينه وبين أهل المدينة رابطة نسب، ولكن القرآن الذي هو ذكر له ولقومه لم يمنعهم من أن يأخذه بعضهم إلى غيرهم. ولذا عرض النبي رسالته على القبائل حتى توفق أهل يثرب للإيمان بها، فصارت يثرب المدينة المنورة. كما نلاحظ أنه منذ بدء الإسلام آمن به عدد من غير قريش ومن غير العرب، وليس من المقبول أن يأتي أحد أتباع ثقافة أخرى يريد الانتساب للإسلام ثم نقول له: كلا، لن نقبل إسلامك، فأنت لست عربيا، وهذا الدين خاص بنا. وإذا كانت تلك هي رابطة النسب، فثمة رابطة أخرى هي رابطة العقيدة، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهؤلاء من مختلف الأنساب والأماكن صيرهم الإيمان قوما، ومثلها آيات أخرى. وقد أراد الإسلام تغليب رابطة العقيدة في تكوين الأمة على رابطة النسب من غير إلغاء لهذه الأخيرة، بل بتشذيبها من التعصب والعنصرية. ولنا أدلة وفيرة على هذا، كما في الخطاب النبوي الموجه للناس كافة لا للعرب خاصة: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. ولا يمكن أن يكون الإسلام دينا عنصريا ينحبس في إطار قومية معينة، بل هو دين للناس، لكل الناس، بلا فرض ولا إكراه، بل باقتناع وحوار بالتي هي أحسن. لكل دين من الأديان زمنه وقومه، ليكتمل ذلك في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والهيمنة هي سيطرة ممتزجة بالرحمة، وكونه بلغة معينة لا ينفي ذلك. والإسلام ليس دينا عنصريا، ولم يفضل قوما على قوم إلا بالتقوى. ولنا أن نمعن النظر فيه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبملاحظة هذه الآيات يتضح تماما أن الإسلام للناس كافة في إطار لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وفي غيرها من عديد الآيات. وعلينا أن نلاحظ أن كل سؤال مثل: لماذا قال كذا ولم يقل كيدا، في أي نص من النصوص، لا يمكن الوصول به إلى جواب نهائي إلا من قبل كاتب النص أو قائله. للناقد أن ينقد السبب بعد أن يجتهد بتشخيصه له، وللشارح أن يشرحه بعد أن يفهمه. ولكن لا يحق لأي كان أن يعتبر إجابته هي الصواب الذي لا صواب غيره، ذلك لأن كاتب الأصل المنقود أو المشروح له وحده الحق في الإجابة النهائية. هذا مع نص بشري كتبه إنسان، فما بالك بنص سماوي يرسم للناس صراطه المستقيم. فمن عجب أن يأخذ الكاتب حريته أمام النص القرآني فيفتي بما توحيه إليه مكوناته النفسية والثقافية والاجتماعية، بعيدا عن الحقول الدلالية للنص، كلمات وصياغة، ثم يجزم بأنه الحق الذي لا حق غيره، ويلزمك بما رآه.
13: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى،
9: ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
10: شيء من اللغة، من اللغة.
9: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
14: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
15: رفعة الجادرجي.
16: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
15: معاذ الألوسي.
17: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
15: راسم بدران.
18: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
15: شهيرة فهمي.
1: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
19: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
1: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة، مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
20: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
21: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
22: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقا بالفعل.
23: القطط من أكثر الحيوانات ذكاء، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
22: ما لا يعرفه الأطفال،
23: ما لا يعرفه الأطفال.
22: هلال الهلالي،
23: رشا البلوشية،
22: عصام الزجالي،
23: جنان آل عيسى،
22: عايشة البلوشية،
23: إدريس النبهاني،
22: محمد الشمري،
23: فيصل الشكيلي.
22: ما لا يعرفه الأطفال،
23: ما لا يعرفه الأطفال.
22: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
23: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
24: ما هذا الذي فعلته يا يوسف؟
25: وما الذي فعلته خطأ يا أمي؟
24: أكياس الشاي.
25: لقد تركت أكياس الشاي على الأرض ليأتي عامل النظافة فيأخذها.
24: كان من الصواب أن تضعها في كيس المخلفات الذي خصصناه لذلك. يا بني، المرء عنوان بيته.
25: ماذا تعنين بذلك يا أمي؟
24: تصرف الإنسان خارج بيته يعكس ما يفعله داخل بيته.
25: لكنني لا أرمي أكياس الشاي أو أي أكياس أخرى في البيت إلا في أماكنها المخصصة.
24: إذن يجب عليك فعل هذا حتى وأنت خارج البيت.
25: عامل النظافة هنا وهو قريب منا، وسوف يأتي ويأخذ ما خلفناه.
24: قم وضع كيس الشاي في كيس القمامة المخصص لذلك قبل أن يأتي عامل النظافة.
25: أمرك يا أمي.
23: للأسف نحن نطلق على من يأخذ مخلفات بيوتنا لقب عامل نظافة أو عامل زبالة. أما الدولة الثامنة الأكثر إنتاجاً للشاي في العالم فإنهم يكرمون هؤلاء العمال، فنحن يجب علينا احترام هذه الفئة من الناس لأنهم ينظفوننا من مخلفاتنا.
26: إننا نحترمهم ونقدرهم كثيراً يا أبي، فلولاهم لأصبحت المدن غير نظيفة أبداً ولا صحية.
24: صدقت يا ماجد. ذات يوم رن جرس باب أحد الناس، فخرج الطفل ليفتح الباب، فسأله أبوه من بالباب؟ فقال الطفل إنه صاحب الزبالة يا أبي. فقال له الأب بمنتهى اللطف: يا بني، نحن أصحاب الزبالة، أما هذا فهو صاحب النظافة.
23: إنها التربية والأخلاق يا رحمة، ففي هذه الدولة جعلت مادة الأخلاق من المواد الأساسية التي تدرس في مدارسها منذ العام الأول وحتى التخرج من الابتدائي، لكي يتمكن الفرد من التعامل مع الآخرين.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
23: تفضل معنا يا أخي.
0: شكرا لكم يا أستاذ، إنما عملي هو جمع القمامة، والمكان الذي تجلسون فيه نظيف جدا ولا قمامة فيه، وهذا يعكس عنوان منزلكم، فالنظافة تتبعكم أينما سرتم. بورك فيكم.
24: أسمعت ما قاله العامل يا يوسف؟
25: أجل سمعت يا أمي، شكرا لك على النصيحة.
23: تفضل واحتسي معنا كوبا من الشاي يا أخي العزيز، فلن نؤخرك. إلينا بالشاي يا رحمة.
24: في الحال يا صالح.
0: الله الله، ما ألذ طعم هذا الشاي يا أم يوسف.
24: هنيئا مريئا يا عم عبيد.
25: هل تعرف الدول الأكثر إنتاجا للشاي يا عم عبيد؟
0: يا بني، أنا لست متعلما، ولو كنت أحمل شهادة علمية لما رأيتني أعمل هنا، ولربما استطعت إجابتك على هذا السؤال.
25: كيف تقول أنك لست متعلما وأنا أرى معك كتابا تحمله معك؟
0: أجل، فأنا أحب القراءة، لكن الظروف منعتني من إكمال دراستي. قصتي طويلة، لكن الثقافة شيء والشهادة العلمية شيء آخر يا ولدي.
22: إذن فأنت رجل مثقف غير متعلم.
0: ثقافتي ليست كبيرة، فأنت ترين طبيعة عملي، فهي تأخذ جل وقتي، ولكن عند استراحتي أقرأ في الكتاب الذي أجلبه معي من المنزل.
26: إذن فأنت تستطيع أن تجيب على السؤال الذي طرحه عليك أخي يوسف.
0: وماذا كان يقول سؤال أخيك يوسف يا ماجد؟ هل لا ذكرتني؟
25: سؤالي كان يقول: هل تعرف الدول الأكثر إنتاجا للشاي يا عمي عبيد؟
0: أعرف الكثير من الدول التي تنتج الشاي، وهذه المعرفة جاءت من خلال قراءتي المتنوعة.
24: جميل جدا يا عم عبيد، فأنت رجل مطلع وباحث عن المعرفة.
0: أنا كما وصفتني بالضبط.
22: إذن ستشاركنا قليلا في معرفة أسماء الدول الأكثر إنتاجا للشاي على مستوى العالم، فأبي لا يعطينا الإجابة بشكل مجاني. لابد من البحث والمثابرة.
0: ولما لا؟
24: إذا كنت ستجلس معنا على الغداء سنطلب لك من الطعام سوشي.
0: سوشي؟ كأنك تريدين أن تقولي إن الدولة الأكثر إنتاجا للشاي يتصدر السوشي قائمة الطعام فيها.
24: نعم يا عم عبيد.
0: إذن فقد عرفتها، إنها...
23: مهلا يا عم عبيد، مهلا. فأنا أريد من الأطفال التفكير قليلا في معرفة اسم هذه الدولة.
0: إن كان الأمر كذلك فأنا سوف أصمت. ها، كنت سأتهور.
25: ليتك تهورت يا عم عبيد.
22: لكنني لم أعرف أي طعام يكون السوشي يا أمي، فأنا لم أسمع به من قبل.
24: السوشي يا ابنتي هو طعام شهير في هذه الدولة التي نتحدث عنها.
22: ما هي مكوناته؟
24: يصنع السوشي من الرز المخلل مع تغطيته بشرائح سمك نيئة مستطيلة منزوعة الجلد، أو يلف الرز حول حشوات مختلفة من المأكولات البحرية أو الخضروات أو الفطور أو بيض السمك أو اللحوم الحمراء.
0: ما شاء الله ما شاء الله، معلومات دقيقة وشرح مفصل يا أم يوسف.
24: هذا بعض مما عندك يا عم عبيد، هل أكملت المعلومة إن كنت تعرفها؟
0: نعم، قد تكون حشوة أو غطاء رز السوشي نيئا كالأسماك وبيوضها، أو مطبوخا أو مفروما، أليس كذلك يا أم يوسف؟
24: بلى يا عم عبيد.
0: هل عرفتم اسم هذه الدولة يا أبنائي؟

0: ما شاء الله عليك يا عم عبيد، معلوماتك ثرية جدا للغاية. فيما شرودك يا عم عبيد؟
1: أولئك الشباب الصغار شغلوا بالي، إنهم لا يتورعون عن رمي مخلفات ما يأكلون ويشربون في كل مكان من الحديقة، فهذا السلوك يعكس ما هم عليه في بيوتهم. بإذنكم يا جماعة.
0: إلى أين؟
1: إلى أولئك الفتية لتنبيههم على ما يفعلون. ليتهم يتعلمون من أبناء هذه الدولة التي تعتبر الدولة الثامنة في إنتاج الشاي على مستوى العالم.
2: ماذا يفعل أبناء هذه الدولة يا عم عبيد تجاه المخلفات؟
1: يا ابنتي يا غزلان، يقال إن المسافرين لهذه الدولة لا يحتارون بسبب عدم توفر حاويات قمامة، ويضطرون إلى الاحتفاظ بالنفايات حتى تصادفهم حاوية نفايات في طريقهم. على العموم، شكرا لكم على الشاي، وأستأذنكم الآن. هاي يا شباب، أنتم يا أولاد، لا ترموا مخلفات الطعام والشراب على الأرض. هل تسمعون ما أقول لكم؟ لا ترموا مخلفات طعامكم على الأرض.
3: كان الله في عونك يا عم عبيد.
4: لم تخبرنا حتى الآن يا أبي عن اسم هذه الدولة التي جعلتها في المرحلة الثامنة في إنتاج الشاي على مستوى العالم.
0: وهل هذا يهمك في شيء يا يوسف؟
4: وكيف لا؟ لأن هذا مما لا يعرفه الأطفال أيضا.
0: إذن فأنت لا تهمك مصلحتك فقط، بل تنظر إلى مصلحة الأطفال أيضا.
4: بكل تأكيد، فوجودنا هنا من أجل الأطفال أولا وأخيرا، لنعرفهم على ما لا يعرفونه.
0: هذه الدولة يا يوسف التي نتحدث عنها يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة.
4: دول كثيرة يا أبي تعدى عدد سكانها 100 مليون نسمة.
0: نعم نعم، فبعض هذه الدول لا يعرفها أطفالنا الأعزاء، ولكننا سنعرفهم عليها لاحقا. وبالمناسبة،
4: ماذا يا أبتي؟
0: ما دمنا مع الأرقام، فالإحصائيات تقول إنه يوجد في هذه الدولة 50,000 شخص تجاوزت أعمارهم 100 عام.
4: الجميل جدا فيما نحن فيه الآن هو أننا نريد معرفة الدولة الثامنة الأكثر إنتاجا للشاي على مستوى العالم، ولكن هذا الموضوع يجرنا إلى معلومات أخرى جانبية متنوعة لا يعرفها الكثير من الأطفال.
5: ونحن هنا لتقديم ما لا يعرفه الأطفال لكي نساعدهم على المعرفة، أليس كذلك؟
3: بكل تأكيد يا ماجد، فالمعرفة لا تأتي فقط من القراءة، لكنها تأتي أيضا من خلال المناقشة والاستماع.
0: كلامك جد إيجابي يا رحمة.
4: هل معنى هذا أن كلامي سلبي يا أبي؟
0: لا لا يا يوسف، لا، ما قصدت شيئا من ذلك، فلا تكن حساسا.
4: حسنا حسنا يا أبي، هاتي معلوماتك الأخرى عن هذه الدولة.
0: هذه الدولة هي عبارة عن أرخبيل.
4: أرخبيل؟
5: ما معنى كلمة أرخبيل يا غزلان؟
0: أمنحكما فرصة للبحث عن معنى الكلمة في الإنترنت، وخاصة في جوجل. هيا أمامكما دقيقة واحدة فقط لعملية البحث.
6: ما لا يعرفه الأطفال.
0: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
6: وحمد بن عامر الوردي.
0: ما لا يعرفه الأطفال.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك سلطان إبراهيم ملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لجلالة الملك وشعب بلاده الصديق، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكدا الحرص على تعزيزها وتطويرها بما يلبي مصلحة شعبي البلدين. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن طيران الاحتلال المسير شن غارة جوية واحدة على الأقل في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال العسكرية النار شرق المدينة واستهداف حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية حصارها على بلدة قصرة، وشهدت البلدة مواجهات ميدانية واشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات عقب هجوم شنته مجموعات من المستوطنين على أراضي ومنازل الفلسطينيين، بالتزامن مع اقتحام قوات إسرائيلية للبلدة وتوفير الحماية للمستوطنين الذين يواصلون حصار منازل فلسطينية للأسبوع الثالث على التوالي. كما هاجمت مجموعات من المستوطنين المنطقة وأضرمت النيران فيها، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان والمنازل السكنية المحاصرة. رصدت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان اليونيفيل استهداف المناطق الجنوبية من لبنان بأكثر من 1000 قذيفة خلال الفترة الممتدة بين 21 والسابع والعشرين من أغسطس الجاري بمعدل 147 قذيفة يوميا. وقالت اليونيفيل إن الوضع في لبنان لا يزال هشا، مؤكدة أن تداعيات هذا الوضع لا تزال تلقي بثقلها على المدنيين. تضررت المنازل والبنى التحتية الحيوية، فيما تكافح المجتمعات المحلية للتعافي. قتل 37 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مستودعا يحتوي على مواد متفجرة عند الأطراف الغربية للعاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى حريق هائل وانفجارات متتالية. وصعدت كل من روسيا وأوكرانيا هجماتها التي تستهدف البنى التحتية المدنية مثل المستودعات ومنشآت النفط والموانئ، مما تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين إلى مستويات قياسية. فقد اندلع حريق في مصفاة نفط روسية بمنطقة لينينغراد اليوم عقب تحطم طائرة مسيرة بالقرب منها، وفق ما أفادت به السلطات المحلية، في وقت تواصل فيه كييف هجماتها التي تستهدف منشآت الطاقة الروسية. ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في محافظة جيجل شرق الجزائر إلى 73 شخصا وفق حصيلة مؤقتة، فيما خلفت خسائر واسعة في الممتلكات والغطاء النباتي. وأتت الحرائق على مساحات واسعة من الغطاء النباتي، كما تضررت منازل وممتلكات ومحاصيل زراعية في واحدة من أكثر الحرائق المأساوية التي شهدتها المنطقة. أفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في النيبال اليوم بأن الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال النيبال الأربعاء قرب الحدود مع الصين ارتفعت إلى 750 وفاة و3000 مفقود. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في المنتدى الاقتصادي والذي يبث كل يوم أحد من الساعة 1 وإلى الساعة 2. أعزائي المستمعين، لم يعد العمل الاجتماعي في صورته الحديثة مجرد تبرع أو مساعدة مؤقتة، ولم يعد أيضا كذلك نجاح المبادرات يقاس بحجم الأموال التي أنفقت أو بعدد المستفيدين الذين وصلت إليهم. المعيار الأهم اليوم هو ماذا تغير في حياة الإنسان والمجتمع نتيجة هذا الإنفاق. هل تحولت الأسرة من الاحتياج إلى الإنتاج؟ وهل ولدت مبادرات فرصة عمل أو مصادر دخل؟ وهل بنيت قدرات يمكنها الاستمرار والنمو بعد انتهاء التمويل؟ ومن هنا يبرز مفهوم الاستثمار الاجتماعي بوصفه انتقالا من معالجة الاحتياجات الآنية إلى بناء حلول مستدامة، ومن المبادرات المتفرقة إلى منظومة تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية والمجتمع المحلي حول أولويات وطنية مشتركة. وتتزامن حلقتنا اليوم مع انطلاقة منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة بمحافظة أفار، لنناقش الإطار الوطني للاستثمار الاجتماعي وفلسفة إنشاء مركز الاستثمار الاجتماعي ودور مجلس إدارته ونموذج عملي، وكيف يمكن تحويل الموارد والأفكار والشراكات إلى أثر اقتصادي واجتماعي مستدام قابلا للقياس. يسرني أرحب بضيفي هذه الحلقة الدكتور عامر بن عوض الرواس، عضو مجلس إدارة مركز الاستثمار الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم دكتور عامر، كما أرحب بالأستاذ أحمد بن مسلم كشوب المدير التنفيذي لمركز الاستثمار الاجتماعي. أهلا وسهلا، وأرحب بجميع مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الاقتصادي. حياكم الله دكتور عامر، وكذلك أيضا الأستاذ أحمد في هذا اللقاء المفيد والجميل.
2: حياك الله دكتور.
1: حياكم الله،
2: ونحن شرف نكون معك في هذا البرنامج اللي إذا لا شك مسموع وتصل رسالته للجميع.
1: جزاك الله خير.
3: حياك الله دكتور.
1: يا مرحبا. جميل، نبدأ بالمسار الأول يعني حول العمل الاجتماعي في منظومة وطنية، ونبدأ معك دكتور عامر، كيف يمكن لسلطنة عمان أن تنتقل من النظرة التقليدية للعمل الاجتماعي باعتبارها دعما أو تبرعا ومن المبادرة المتفرقة الموسمية إلى الاستثمار الاجتماعي باعتبار أداة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
2: في الحقيقة أنه ما في شك أن في هناك أثر لكل تلك المبادرات والدعم التي قدمته مؤسسات القطاع الخاص وكذلك بعض المؤسسات الحكومية، ولكن هذا الدعم ربما كان في طبيعته آني وأثره لا شك محسوس، ولكن استدامته أقل وعائده أقل فيما يتعلق بالعائد المالي. الاتجاه هو أن تكون هناك آليات وهيكلة مرنة لوضع شراكات تبني ثقافة أولاً، لأنه تبدأ في البداية بالثقافة، ثقافة العمل المشترك من أجل بناء استثمار اجتماعي مستدام ذو أثر متعاظم. الهدف من تعاظم الأثر أنه نحن نرى أنه هناك كثير من الأفكار التي تسد حاجات حقيقية للمجتمع، ولكن لا يتم هيكلتها ووضع الشراكات اللازمة

0: أثناء الإنجاز حتى نتمكن من تعظيم هذا الأثر وضمان استدامته.
1: جميل. هل ينقلنا هذا الدكتور إلى إيجاد أهمية وجود استراتيجية وطنية تترابط أيضا مع الرؤية مسافات رؤية عمان 2040؟
0: هناك استراتيجيات واضحة في
1: المركز
0: المحور الإنسان والمجتمع حول أهداف هذا المركز وحول ما يمكن عمله لرفاهية الإنسان ورقي المجتمع. هذا المركز ما هو إلا أحد هذه الأدوات، ويعمل مع كل مرتكزات الرؤية وخصوصا في هذا المحور.
1: جميل. أستاذ أحمد، إذا كانت الغاية في بناء منظومة وطنية، فما الدور العملي الذي يوديه مركز الاستثمار الاجتماعي داخل هذه المنظومة؟
2: هو الدور المركز حقيقة أنه يعكس التوجه الاستراتيجي لمجلس الإدارة حول الانتقال بالاستثمار الاجتماعي من استثمار آني وذو أثر غير مستدام إلى أثر مستدام، كان ذلك الأثر اجتماعي أو أيضا مالي. وهذا يعكس التوجه الاستراتيجي من خلال مخرجات محاور رؤية عمان 2040، واللي أسلف الدكتور ذكر الإنسان والمجتمع، واللي هو استخرج أو استنبط منها رؤية ورسالة والقاية من إنشاء هذا المركز. فوجود المركز هو فقط ليضع الحوكمة والآليات اللي تمكن مجلس الإدارة من تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والتي من شأنها إنها تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك من خلال بعض المبادرات والتي هي أساسا نظر إليها كتحدي. فعادة استراتيجية المجلس الإدارة والمركز بأنه كيف يمكن نحول هذا التحدي إلى مبادرة استثمار، بحيث أنه نساهم في التقليل أو حل هذا التحدي، وفي نفس الوقت أنه هذه المبادرة ينتج عنها استدامة وتعاظم أثر، وأيضا تمكن أن تشغل نفسها بنفسها. فكل ما أريد أن أوضحه هنا أنه المركز وجد لكي يعكس هذه الاستراتيجية، ومثل ما أسلف الدكتور، ويضعها في قالب وإطار يمكن تمكن بأنه يتم تنفيذ هذه المبادرات وفقا للرؤية ومعايير الاستثمار الاجتماعي المتعارف عليها عالميا.
1: جميل. يمكن أيضا الدكتور عامل، ودخلنا في الأولويات في تخصيص أيضا كذلك رأس المال للاستثمار الاجتماعي، أعتقد الاحتياجات متعددة.
0: صحيح.
1: يعني ولا بد أيضا وجود أولويات أيضا موجودة. كيف دور المجلس في تحديد هذه الأولويات في ظل الموارد يعني قد تكون شحيحة غير متوفرة، وكذلك الاحتياجات المجتمعية بلا شك ضخمة ومتطلبات كثيرة جدا، دور المجلس في تحديد المسارات الأولويات في هذا المجال؟
0: المجلس يعي تماما أنه دورهم هو خلق حاضنة لتكامل الجهود بين كل هذه المؤسسات التي تعمل في إطار مواجهة التحديات الاجتماعية. فالأولوية تأتي من خلال تحليل التحدي وأثره السلبي على المجتمع وإمكانية الأفكار المطروحة في مواجهته وحله حل مباشر ومستدام. وبعد تحديد الهدف والتحدي المراد مواجهته، يتم النظر في ما هو قائم أولا كتحليل، لأنه نحن لا نريد أن نكرر ما هو موجود، نريد نبني على ما هو موجود ونعمل كحاضنة لتجميع الجهود وتوجيهها في إطار أكثر فاعلية. فبعد التحليل لفاعلية الأفكار في التصدي للتحديات، يتم دراسة ما هي الموارد المطلوبة ومن هم الشركاء الفاعلون في إنجاز واستدامة هذه الحلول، وكيف سيكون النموذج العمل الذي يؤدي إلى استدامة وعائد مالي يتم وضعه في توسيع الأثر أو تعظيم الأثر على مستوى الوطن ككل. فبالتالي احنا في النهاية حاضنة لتكامل الجهود بين كل ما هو موجود من مبادرات، وفي في البداية نبدأ بالتحدي ودراسة التحدي الذي يؤثر على

0: قطاع أكبر من المجتمع، ويمكن حله بأفكار قائمة وأدوات وشركاء فاعلون وقادرون أن يضعون آليات تحد من هذا التحدي وتحوله إلى فرصة استثمارية لها عائد مستدام.
1: لكن هل شعب دكتور عامر منذ تدشين المركز 2024 وإلى الآن، وأنت ركزت على نقطة مهمة جدا، الثقافة،
0: نعم.
1: ثقافة العمل المجتمعي، كيف تقيس مدى التحول أو انتقال المجتمع، سواء مؤسسات حكومية أو مؤسسات قطاع خاص أو أيضا كذلك أصحاب أعمال، حول مفهوم هذا الاستثمار الاجتماعي؟
0: أهم تحدي هو بناء هيكلة مرنة، لأنك أنت ما تريد تبني يعني أعداد كبيرة من الموظفين يعملون بآلية بيروقراطية،
1: أو
0: بما
1: تقليدية.
0: أننا نحن أهم قيمنا هي التمكين والشراكة. فبالتالي إحنا داخليا ما نحتاج جيش من الموظفين، كل ما نحتاجه هو كوادر مؤهلة تستطيع أن تحلل هذه الأفكار و ترى مناسبتها في حل أي تحدي يعرض علينا، وبعد ذلك البحث عن الشركاء المناسبين وتمكين القائمين على هذه الأفكار وتمكين المبادرين وذوي الطاقات الواعدة من استغلال قدراتهم في وضع الحلول في مكانها من خلال الشراكات والموارد التي نوفرها لهم. أنا أعتقد موضوع تقبل الشراكات هو التحدي الأكبر.
1: صحيح.
0: هناك ثقافة ولله الحمد انتشرت في عمان من زمان، وهي موضوع الاستثمار الاجتماعي والعمل المجتمعي، لكن كل يعمل بمفرده، والشراكات كانت دائما، وحتى من خلال خبرتي السابقة في عمان تيل، دائما الشركات تتفادى أن تعمل مع شركات قرينة لها هوية تجارية قوية مثلها، لأنه يتم إبراز الهوية
1: صحيح.
0: التجارية للمؤسسة من خلال أثر العمل الاجتماعي اللي يقومون به. فبالتالي عندما تعمل أكثر من شركة، من هي الشركة التي سوف تكون في الصدارة؟ وعندما نحول الأمر إلى أرقام، فالشركة الأكبر التي تدفع أكثر ربما تتصدر هويتها هذا العمل الاجتماعي. نحن نعمل على خلق حاضنة الجميع فيها شركاء،
1: ممتاز.
0: والجميع فيها سواسية، والجميع كل يقوم بدوره حسب الإمكانات والموارد والقدرات الكوادر الموجودة لديه. فهدفنا التحديين هو خلق هذه الهيكلة المرنة، التحدي الآخر خلق شراكات دائمة وتستوعب الشباب والطاقات الواعدة، وأيضا تتقبل فكرة مشاركة الفضل،
1: جميل.
0: لأن الصراع على الفضل
1: اي طبعا.
0: هو من أهم معوقات الاستثمار الاجتماعي.
1: جميل. في هذا الطرح ايضا، لما ناتي للمعايير، هل هناك معايير يستخدمها المركز يعني للمفاضلة بين المشروع واختيار اكثر وجدوى الاثر ايضا نفسه؟
2: نعم، شوف، دعني أضيف إلى ما قاله. هو فعلا كل ما سلط الضوء عليه الدكتور هو فعلا حقيقة. هذه التحديات اللي ممكن يكون الاستثمار الاجتماعي بشكل عام يواجهها كمفهوم، ولما أتت الرؤية من إنشاء هذا المركز اللي يضع أطر معينة، هذه الأطر أو المعايير تساهم في تحليل المبادرة والتي قدمت من قبل الطاقات الواعدة مثل ما هو أسلف، أو المبادرات والتي تم دراستها أو احتضانها من قبل الشركاء، والتي تحمل نفس الأهداف والمقاصد، والتي هي أن تكون بنموذج استثماري ذو أثر ويساهم في حل التحدي ويخلق أو ينتج عنه عائد مالي. هنا المركز يضع آليات محددة، تبدأ من دراسة المبادرة كمدخلات، ومرورها ومن هم الشركاء المباشرين وغير المباشرين، وما هو العائد المتوقع والأثر المتوقع من هذه المخرجات
3: لانه تاخذ هذه المخرجات وتحولها الى الى نتائج رقميه او وبعد ما تضع هذا التحليل كامل كخارطه مفصله تنتقل هذه المبادره الى مبادره تتكامل مع عناصر الاستثمار الاجتماعي والعنصرين الاساسيين هو تعاظم اثرها واستدامته وعائد مالي. الآلية تنتقل فيما بعد إلى من هم الشركاء، إن كان شركاء في عملية الحوكمة أو التاطير أو التوجيه أم شركاء في أيضا التمويل هذه المبادرة، وكيف يمكن يكون في تكامل بين المركز وبين الشركاء وأصحاب المصالح والذين أقول يحملون نفس المقاصد والأهداف وليس بهدف تسويقي لمؤسستهم من خلال وضع شعارها أو دعم وإبرازها بأنها بتقوم بدور. هنا تأتي تحدي لذكره وهو الثقافة المجتمعية حول الاستثمار الاجتماعي، وكيف يمكن أن نفصل بين الاستثمار الاجتماعي كاستثمار مرادف للاستثمار التقليدي ولكن بمنهجية مختلفة، وبين المسؤولية المجتمعية للشركات والتي تقع على عاتق الشركات كمسؤولية مجتمعية تجاه المجتمع، وبين دور المؤسسات الأهلية والجمعيات الدعم. هناك في خيط رفيع قد يتوجب علينا، وهذا يمكن إحدى الأهداف الأساسية من إقامة هذا المنتدى، بأنه نسلط الضوء على أهمية الاستثمار الاجتماعي وتكامله مع مخرجات رؤية عمان 2040، وأيضا ارتباطه بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأيضا نخرج بتوصيات بحيث إحنا نضع خطة واضحة وخارطة طريق تعكس رؤية والقاية من إنشاء هذا المركز والتوجه الاستراتيجي لمجلس الإدارة لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية خلال الخمس سنوات الماضية. فلما أرجع إلى نقطة أنه هناك فعلا لازلنا في بداية الطريق لنشر ثقافة الاستثمار الاجتماعي، وأيضا الفصل بين عملية التسويق التجاري للهوية وبين الاستثمار الاجتماعي كاستثمار مرادف وذو عائد اجتماعي ومستدام ويساهم في حل تحديات، وبين العمل الخيري المباشر واللي يقدم من أفراد أو مؤسسات خيرية. انطلاقا من ذلك كان من إحدى الأهداف الرئيسية والتي وجه فيها مجلس الإدارة هو نشر ثقافة الاستثمار الاجتماعي كاستثمار مرادف ولكنه بمنهجية يساهم في خدمة المجتمع مع تحقيق عائد اجتماعي ومالي.
1: لكن أشار للدكتور أيضا إلى موضوع تقبل الشركات، يعني هل من 2024 إلى الآن في نمو في تقبل لهذه الشركات وفي ازدياد أيضا لهذا الجانب؟
3: دعني أعرج على هذه النقطة ومهمة جدا، لأنه فعلا التحدي هو كيف يمكن أن نتكامل. سابقا كان كل مؤسسة ضمن رؤيتها وأهدافها إنها تدخل عنصر المسؤولية المجتمعية، إن كان ذلك مسؤولية تجاه المجتمع وإن كان ذلك بهدف إبراز دورها في دعم بعض المبادرات. خلال السنوات الخمس الماضية أو العشر الماضية وقفت العديد من المؤسسات والشركة وقال طيب إحنا صرفنا أكثر من 10 مليون أو 20 مليون، فمجلس الإدارة سأل قال 10 مليون أو 20 مليون هل لنا أن نعرف استدامته وماذا حقق وتعاظم أثره؟ فأصبح لدى الشركات هذه دائرتين، أنا أعطيك كمثال، دائرة للرعايات واللي هي تسويق الشعار، ودائرة أطلق عليها دائرة الاستثمار الاجتماعي والتي هي ساهمت أو قللت من التحدي والذي يمكن المركز بأنه يدخل في شراكات مع هذه. على سبيل المثال لدينا المركز لديه شراكة مع تنمية نفط عمان، ولن أكشف النقاب عن الاتفاقيات التكامل والتي سوف توقع في تاريخ 30، والاتفاقيات التعاون سوف تكون اتفاقيات شراكة تحمل ما أسلف وذكره الدكتور من مقاصد وأهداف بمنهجية الاستثمار الاجتماعي، والذي يساهم في حل تحدي مجتمعي محدد ويكون يأتي من ضمن مخرجات رؤية عمان 2040. فأجد أنه في حاليا تقبل أكثر مما كان عليه سابقا بأنه كل مؤسسة ترقب أنها هي أنا لوحدي، ولكن مجالس الإدارة والرؤية الاستراتيجية طرح سؤال: أين هذه الأموال وما العائد منها؟ هل هي فقط كرعايات أو دعاية، أم هي فعلا بهدف استثمار مستدام؟ فلهذا بدت الأمور تتحرك بحيث أنه إحنا نحقق هذا الهدف، ولكن المشوار لا زال في بدايته.
1: يمكن استوعبت منك دكتور عامر في قضية يعني المركز أتى ليحل جزء من الشتات هذه الجهود.
0: نعم، جزاك الله خير. أنت الآن رديت على جزء من سؤالك كما رد الأستاذ أحمد، ولكن قبل نبحث إيش هي كانت الفجوة
1: بالضبط.
0: ما هي الفجوة التي كانت سبب هذا التحدي في التكامل والشراكة بين هذه المؤسسات الكبرى التي لا شك كل على حدة قدم ويقدم كثير من الجهود الاجتماعية الملموسة؟ وجود شريك موثوق، وكون أنه المركز يحظى بدعم ورعاية وحضانة الحاضن الرئيسي لهذا المركز هي غرفة التجارة والصناعة، فنرى أنه المركز ممكن أن يكون هذا الشريك الموثوق أو الوسيط الموثوق، وتأتي هذه الموثوقية من خلال المعايير الموضوعة والهيكلة الموضوعة لحماية عمل المركز، ولكن أيضا من حضانة الغرفة لهذا المركز، لأن الغرفة مسؤولة عن تعظيم أثر القطاع الخاص في المجتمع وتكامل القطاع الخاص مع العمل الحكومي لفائدة المجتمع. فبالتالي احنا كأداة من أدوات الغرفة لإبراز دور القطاع الخاص نجد في أنفسنا الموثوقية المطلوبة للوسيط الذي يمكن أن يجتمع حوله جميع الشركاء كثيرا، ضمن آلية شفافة ومرنة تعطي لكل دوره حسب قدرته وأيضا حسب أولوياته، لأن كل شركة لها أولويات مختلفة ولديها كوادر مختلفة وقدرات مختلفة التي يمكن أن توظفها لكل مشروع من المشاريع المطروحة. فنعتقد أن الموثوقية الموجودة بالإضافة إلى دعم الغرفة وكون الغرفة هي الحاضنة لكل العمل الخاص بالسلطنة يعطينا دفعة إيجابية أو ميزة تنافسية في كوننا الشريك أو الوسيط الموثوق.
1: جميل. يمكن يعني الحديث يكر بعضه، يعني لما اتيت للحاضن بدأت أفكر في الحوكم.
0: نعم.
1: في قضية أيضا مجلس الإدارة وأيضا كذلك الحاضن أو الجهات الداعمة أيضا.
0: نعم.
1: والشركات والجهات أيضا المساهمة في هذا المركز.
0: نعم.
1: كيف المجلس الإدارة يستطيع أن يخلق يعني قضية تدخل المجلس في الأعمال الإدارية والتشغيلية مثلا، وكذلك مدى قدرة المالك والحاضن في فرض سلطة أيضا؟ وأنت يعني منزك على الأحد مستشار لمنظمات عالمية ومحلية ودولية ومدرسة أيضا، بلا شك قيمتك أنا أتت لأجل إيجاد هذه المنظومة والمساهمة أيضا فيها، يعني ليس مدحا ولكن هذا الكل يشهد لك بذلك.
0: جزاك الله خير، شهادة أعتز بها من قامة اجتماعية واقتصادية مثلك، ولكن لا شك أنه الغرفة كان توجهها من البداية أن تأتي بشخصيات لها خبرة وعمل سواء مع المنظمات العالمية مثل ما هو في حالتي أو جمعيات عمانية موجودة وقائمة مثل دار العطاء أو شركات فاعلة وكبرى مثل شركة الغاز وجسور وتنمية نفط عمان وغيرها. فأتت الكوادر اللي تم اختيارها من شركات كبرى حكومية وأجنبية، بالإضافة إلى شركات خاصة مثل شركة بهوان. فبالتالي الخبرات اللي موجودة على المركز، على مجلس المركز، كلها خبرات متنوعة ومتكاملة، سواء أتيت من الجانب الإعلامي الذي يغطي جزئية ثقافة المجتمع، أو الجانب الحوكمة، الخبرة العملية في الجمعيات والشركات الكبيرة العامة أو الشركات الخاصة أو المؤسسات العالمية، وكيف تعمل بمنهجية تضمن استدامة الأثر وأيضا شفافية عملياتها. فأعتقد التكامل بين أعضاء مجلس الإدارة راح يحقق بإذن الله المرجو من الحاضنة لهذا المركز التي هي غرفة التجارة والصناعة، ونأمل أنه كلنا نجتهد معا مع الإدارة التنفيذية في تحقيق رؤيتهم، وهم مدركين تماما، أقصد بهم غرفة التجارة والصناعة ومجلس إدارتها، مدركين تماما لمسؤوليتهم تجاه توظيف رأس المال الخاص في خدمة المجتمع، وليس فقط رأس المال ولكن الموارد والخبرات المتوفرة للقطاع الخاص، ووضعها بين أيدي المجتمع لتمكين الشباب والطاقات الواعدة في خدمة المجتمع وسد احتياجات المجتمع بطريقة مستدامة وأثر يتعاظم.
1: جميل. ترجمت هذه الحوكمة والاستدامة كواقع تنفيذي كما يقال من بداية تصميم لأي مشروع وإلى أن ينتهي، كيف ممكن الإدارة التنفيذية يعني تترجم هذه المنظومة والمعايير؟
2: سوف أضيف نقطة، إنه في تكامل إيجابي وملموس ودعم من مجلسي الإدارة، مجلس إدارة المركز ومجلس إدارة الغرفة حقيقة، وهذا شيء لولا هذه الرؤية والتناغم والتكامل بين مجلسي الإدارة قد لا نحقق ما حققنا في فترة قصيرة جدا. علاوة على ذلك، وجود سيدتي صاحبة السمو أيضا لأن لديها باع طويل في الاستثمار الاجتماعي والعمل الاجتماعي، وأيضا هي رئيسة لعدة جمعيات أو مجالس في هذا الجانب. فالمركز مثل ما أسلفتم في الحديث حاضنة، يأتي من تحليل تحدي معين ووضعه في معايير قياس محددة إلى أن يتم رفعه إلى مجلس الإدارة وفقا للخارطة، وليست خارطة شفوية وإنما خارطة موضحة في بالنظام الأساسي للمركز، وعلى طول يتم التوجيه مجلس الإدارة بما يرى مناسب، وبالشركاء المزمع أنه ندخل معهم في شراكات في تنفيذ هذه المبادرة، لأنه مثل ما أسلف الدكتور أنه التكامل لا يمكن أنك تصنع تغيير وأثر بمفردك، وإنما لما تتكامل مع بقية المؤسسات ومع الأفراد واللي يعملون نفس الأهداف ولديهم نفس القناعات، فتتمكن من الانتقال من مبادرة إلى مشروع، والمشروع هذا إلى تحقيق أهداف قابلة للقياس وقابلة للاستدامة والأثر. فدور المركز في الحوكمة هو لديه نظام أساسي ولديه آليات واضحة من ابتداء من استقبال الطلب أو تطوير مبادرة مرتبطة بأحد محاور الرؤية، ومرورها عبر الخارطة والتي توضح جليا وتعكس مفهوم الاستثمار الاجتماعي والمتعارف عليه والأصبح حديث الساعة حاليا، يمكن بدأ في التسعينات ولكن أصبح حاليا
3: استثمار مرادف. فالحوكمة والآليات تم اعتمادها من مجلس الإدارة وفي نظام أساسي للمركز، وأيضا في تقريبا مش تقريبا إلا ولله الحمد المجلس دفع بأنه يتم تحقيق الكثير من أساسيات انطلاقة المركز ودخوله في شراكات، وهذا كله أتى لأنه في تكامل الرؤى بين مجلسي إدارة القرفة والمركز.
0: إذا ممكن أضيف فضل دكتور فضل. كل الأدوات الحوكمة والآليات اللي ذكرها الأستاذ أحمد سوف تحول بإذن الله، نحن في إطار بناء منصة إلكترونية، لأنه كانت
3: ما تدشن أنت الحين.
0: نعم تدشن إن شاء الله اليوم.
1: موجود ضمن المحاور. موجود ضمن المحاور.
0: بس دعني أستبق وأذكرها لأنه مهم إنه يرون أن لا يرى المستمع أو لا يرى المستمع من ما قلنا إنه هناك بيروقراطية، ولكن كل هذه المحاور الحوكمة وخطوات التسجيل وغيره سوف يتم تحويلها إلى المنصة التي سوف تدشن. كان صاحبة سمو كانت صاحبة سمو من البداية هدفها أنه نحن نسهل على كل المتقدمين. وكذلك أيضا هذه المنصة تعطي شفافية أكثر، أي حد يهتم بعملنا ممكن أنه يجي ويراجع البيانات والمعلومات المتوفرة، ومن خلال المعلومات المتوفرة ممكن أن نحلل ونقيس أداء كل مشروع
1: ممتاز.
0: وبالتالي نبني على الخبرة الموجودة
1: ممتاز.
0: فأدوات القياس ما هي فقط للمشاريع وأثرها على المجتمع، ولكن لعملنا إحنا
1: كمجلس
0: إدارة وكإدارة تنفيذية، لأنه إحنا مسؤولين أمام الغرفة والمجتمع
1: صحيح.
0: أنه نحن نحقق أهداف الغرفة ونحقق الأثر المطلوب على المجتمع.
1: جميل بلا شك، ويطن أستاذ أحمد خبرة متراكمة
0: ما شاء الله
1: في القطاع الخاص في نفس التخصص
0: من أجل نفس ذلك تم اختياره قبلنا، إحنا لا نأخذ الفضل ولكن الفضل الغرفة لهذا العمل
3: تكامل.
1: إحنا سنأخذ استراحة قليلة بس على أساس ننتقل الآن في حيثيات المنتدى
0: تمام.
1: والذي يمر يومين اليوم وغدا 30 و31 بعد الفاصل إن شاء الله.
3: شكرا.
4: المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم. بلا شك عندما نتحدث عن الاستثمار الاجتماعي الكل يتشوق أن يكون قريب، سواء كان كمساهم أو داعم أو كذلك أيضا يعني قادر على خلق هذه الثقافة لدى المجتمع، نكون أقرب أيضا للمنتدى المقام اليوم، منتدى الاستثمار الاجتماعي. من الحوار إلى التنفيذ، أصبح حوار، نحن نريد أن نحول هذا الحوار إلى التنفيذ. دكتور، يعني هذا اللقاء المنعقد اليوم يعني اللي تحت الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة يناقش الانتقال من سلية الاستثمار وتمكين الإنسان وبناء القدرات وتحويل الأفكار إلى فرص، منظور يعني كمجلس الإدارة، بندخل في الجزئيات التفصيلية، ولكن كمنظور مجلس إدارة لهذا المنتدى، وماذا يتوقع منه وماذا سيضيف أيضا للمركز؟
1: كما ذكرت سابقا، من أهم قيمنا هي نشر الثقافة بالإضافة إلى بناء الشراكات، والمنتدى أساسه هذا الأمرين، هو نشر الثقافة فيما يتعلق بأهمية الاستثمار الاجتماعي ذو العائد المالي الذي يوفر الاستدامة ويعظم الأثر، وكذلك أيضا بناء الشراكات. في هذا المنتدى سوف يتم توقيع عدد من الشراكات، سوف يتم أيضا تدشين المنصة، بالإضافة إلى مسألة نشر الثقافة، فهناك كثير من المحاضرات ورش عمل ومحاضرات تؤدي هذا الغرض. فنحن نتمنى أنه يكون يعود هذا المنتدى بالنفع للحضور، وكذلك أيضا من خلال التغطية الإعلامية التي منها الآن نشكر إذاعة سلطنة عمان على هذه التغطية، أن تصل إلى المجتمع ككل وللطاقات الواعدة التي نستهدفهم بمشاريعنا وبالدعم المتوقع بإذن الله.
0: سيكون نقل تجارب أيضا، من تجارب عدة، أوراق العمل أيضا ركزت تحقيقها بعدة جهات، جهاز الاستثمار موجود أكثر من
1: نعم.
0: طرف،
1: هذول هم الشركاء اللي نعمل على بناء شراكات مستدامة، ويكونوا هم الشركاء الأساس في عملنا، وبعدها تكون في شراكات حول المشاريع، ولكن هناك يجب أن يكون للمركز شركاء أساسيين لأنه أثرهم أكثر في المجتمع، وكذلك أيضا أثرهم أكبر في الاقتصاد، لأنه من أهداف الاستثمار الاجتماعي هو تعظيم الحراك الاقتصادي، والحراك الاقتصادي يعود بالنفع على أصحاب الأعمال اللي هم من تسعى لخدمتهم الغرفة. فهنا يأتي دور الشركاء الأساسيين في فتح أبواب مع الشركات الحكومية مثلا من خلال جهاز الاستثمار، شركات النفط العاملة تحت مظلات الشركات الكبرى، لأنه أنت تعرف هيكلة قطاع الطاقة أنه هناك في شركات كبرى، وبعدها مئات من الشركات تعمل لخدمتها، كل لديها مواردها وأهدافها الاجتماعية، وبإمكان الشركات الكبرى أن تساعدنا في الوصول لشركات المقاولين كما يسموهم للاستفادة من مواردهم وأيضا من تواجدهم في مناطق مختلفة من السلطنة، لأن الهدف هو أن يتسع العمل للجميع ويصل لكل أنحاء عمان، فالشركاء الرئيسيين سوف يوصلون لكل الشركاء الذين يعملون معهم.
0: لو أربط بحكم خبرتك لما كنت أيضا رئيس جمعية أوبال أيضا تذكر،
1: نعم،
0: يعني قطاع الطاقة والنفط أصبح له معايير معينة محددة،
1: نعم،
0: وأعتقد بدأوا يفكروا الآن في كيفية حتى الأثر الاجتماعي هذا كيف تحققه من خلال التكامل منظومة كاملة. فهل هنا المركز سيحدد أو يكون في اتفاق مثلا نسب معينة؟ طبعا أنت لا تريد، مثل ما ذكرت المفاضل يقول أنا أريد أكون الأول في أي يعني عطاء تم، يعني هل سيكون هناك اتفاق في قضية تخصيص نسبة معينة للمركز، يعني أيضا المجموعة تؤدي دورها، المنظومة أنت كنت تديرها في فترة طويلة؟
1: حقيقة يعني تجربة أوبال أو جمعية الطاقة مفيدة جدا للمركز من خلال العمل على وضع شراكات وأيضا معايير أساسية تغطي قطاع محدد اللي هو في هالحالة قطاع الطاقة والتعدين، ولكن هنا الفكرة أنه نحن نكون لقطاعات عدة أكبر. وأنا شخصيا كعضو أتكلم عن نفسي، لأنه لم يتم طرح نسب في المجلس إلى الآن، لا أفضل أن نضع نسب، يجب أنه نحن نبدأ بمبدأ الترغيب، وعندما يرون الناس الأثر ومن خلال القياس فبالتالي رح يرغبون أكثر. وهذا اللي عملنا فيه في جمعية الطاقة، كان إذا تذكر لسنين عديدة إلزامية بالاشتراك.
0: صحيح.
1: إحنا شلنا الإلزامية وقلنا الاشتراك لمن يرى أنه هناك فائدة من الاشتراك، والاشتراك لمن يرى أن هناك عائد لمؤسسته وللمجتمع ككل وللقطاع كقطاع طاقة وتعدين ومعادن. ورأينا أنه الإقبال في البداية قل بعد ما ألغينا مبدأ الإلزام، ولكن قليلا شيئا فشيئا رجع المنضمين للجامعة المنتسبين عفوا للجمعية، ووصلنا الآن إلى أكثر من 500 شركة منتسبة للجمعية برغبتها، لأنها رأت هناك عائد وفائدة من هذا الاشتراك.
0: جميل. على السريع، هل في نموذج عالمي خليجي عربي ممكن الاستثمار مركز، بحكم أيضا وجودك أيضا يعني دوليا، هل في نموذج بتحاول تغرسه أو يعني تأسسه في هذا المركز؟
1: في الحقيقة أنا إلى الآن يعني من خلال خبرتي لما اطلع على مركز بهكذا هيكلية وبهكذا أهداف، ولكن هناك نماذج مختلفة يمكن استقطاب ما هو أفضل منها.
0: جميل.
1: العالم الآن ينتقل من ما كان يسمى best in breed، أنه في شيء خلاص متكامل تأخذه وتحطه كما هو، إلى ما يسمى الآن best in suite، أنك تعمل لك تركيبة خلطة تشكيلة تركيبة تفيد خصوصيتك، خصوصية المجتمع في عمان، وخصوصية أيضا التحديات. لكل مجتمع تحديات مختلفة، فأنا لم أرى إلى الآن من خلال تجاربي المحدودة أي مركز بهكذا هيكلة وبهكذا أهداف.
0: جميل. أستاذ أحمد، زين ندخل في حيثيات المنتدى. يعني رعى صاحب السمو المحافظ ظفار أيضا افتتاحية هذا المنتدى، وعدة أوراق عمل موجودة، يعني نكون قريبين جدا من أهم ما سيتداول خلال اليوم وغدا.
2: بالنسبة للمنتدى، أولا مثل ما أسلف الدكتور ندعو الجميع للمشاركة والحضور، والمنتدى يأتي ضمن رؤية واستراتيجية القرفة أيضا ومركز الاستثمار الاجتماعي من خلال ممثلا بمجلس إدارته ويأتي لنشر ثقافة الاستثمار الاجتماعي كاستثمار مثل ما أسلم. ولن نعيد أنه إحنا نوضح مفهومها، ومفهوم هي استثمار مرادف للاستثمار التقليدي ولكن بمنهجية مختلفة. فسيركز المنتدى اليوم على عدة محاور، في بدايتها بيكون أيضا أوراق عمل توضح ارتباط أو كيف التكامل الاستثمار الاجتماعي مع محاور رؤية عمان 2040 ومع أيضا أهداف الأمم المتحدة، وأيضا كيف يمكن أنه إحنا نخرج ببعض المخرجات والتي ترتبط برؤية أو الخطة الخمسية للقرفة والخطة الخمسية للمركز، والتي في الآونة الأخيرة اعتمدها مجلس الإدارة. هذا في بداية. وأيضا سيتم التوقيع على العديد من، مثل ما ذكر الدكتور جزاه الله خير، العديد من اتفاقيات التكامل بين شركاء استراتيجيين يحملون نفس المقاصد والأهداف ويؤمنون بأنه الاستثمار الاجتماعي استثمار يجب أن يكون له نموذج يختلف عن الهبات أو العطاءات التي لا تكون مستدامة في نموذجها. فسننتقل أيضا لليوم الثاني باستعراض بعض الأمثلة مثل مركز خدمات المجتمع في جامعة سلطان قابوس، وأيضا نطمح أنه بيكون أيضا معنا مركز الشباب لأيضا تجربتهم. علاوة على ذلك بيكون لدينا بعض من مؤسسات القطاع الخاص والقطاع النفطي ذات الخبرة في مجال المسؤولية المجتمعية. وفي اليوم الثاني سوف ننتقل إلى ورش عمل لها أربعة محاور أساسية.
0: جميل، توضح حول الورش هذا.
2: الورش العمل بتكون أربعة ورش عمل تبدأ تقريبا من الساعة العاشرة، بيكون فيها التمكين والقياس الأثر وكيفية وضع المبادرة، تطير المبادرة ووضعها، وكيف يمكن أن تربط المبادرة هذه بالتحدي وتوضح كيف ساهمت في التحدي هذا. ففي أربع محاور رئيسية في ورش العمل، وبيكون بيشرف على الورش هذه الدكتور عامر، والشيخ علي الحشار تكون أيضا. الشيخ علي الحشار بيت خبرة في أو ذو خبرة،
1: لديه خبرة كبيرة
2: في المسؤولية المجتمعية، وبيكون أيضا لدينا أمثلة عن من رواد الأعمال أو أصحاب الطاقات الواعدة واللي تمكنوا أيضا من تقديم مبادرات استثمارية اجتماعي، وساهم المركز في تمكينهم أو دعمهم في لهذه المبادرات، سوف أيضا يشاركوا في هذه الورش العمل، وسوف يشاركون في ورق عمل، لأنه أيضا المنتدى اليوم رايح يشير بجلاء على مبادرات ساهم فيها المركز، ومبادرات استثمار اجتماعي موجهة لرواد أعمال اجتماعيين قائمين على مبادرات فعلا تساهم في حل تحديات اجتماعية لا يمكنني أني أسردها كلها هنا، ولكن إحنا ارتعينا. وحتى أذكر ما أنسى صاحب السمو تقول أبو رايد، إحنا نريد الناس تطلع على نتائج ملموسة تعكس هذه الرؤية. فأوراق العمل سيقدموها رواد أعمال استفادوا من دعم المركز وفقا للمنهجية والاستراتيجية التي طرحها مجلس الإدارة، وسوف يقول لك طيب هذا دعم، هذا المخرجات، وهذا الأثر، وكيف تعاظمه بحيث أن يكون على الأمر الواقع. هذا كل ما أريد أن أسلط الضوء عليه بالنسبة. وأيضا في المنتدى لن أسلط عليها الضوء الحين، ولكن دعني أقول أنه في مفاجأة، ورايح هذه المفاجأة لن لأنه إذا ذكرتها الحين لن تبقى، ولكن سوف أذكرها لاحقا بإذن الله، ولكن ليس على الهواء مباشرة في المنتدى. ورايح فعلا تؤكد رؤية ورسالة والقاية من إنشاء المركز والتكامل بين مجلسي إدارة القرفة والمركز، والتوجه الاستراتيجي للتكامل مع محاور رؤية عمان 2040 ذات العلاقة وأيضا أهداف الأمم المتحدة في كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة والاستثمار الإجتماعي.
0: جميل. دكتور عامر، منهجية أنه الجهة تنتظر، يعني المجتمع ينتظر من الجهة المانحة أو اللي أعطت البدل، متى نخلق مجتمع شريك في تحديد احتياجاته أو أولوياته أكثر مما هو ينتظر؟ للأسف لازال يعني المفهوم لدى المجتمع أنه يترقب هذه الجهة أي كانت المركز أي جهة في المسؤولية الاجتماعية أنه تأتيها. ليش ما نخلق العكس؟ يعني نتركه شريك يحدد أولوياته، يحدد احتياجاته، يحدد ما يمكن أن يصنع منه أيضا منتج ومساهم في الاقتصاد الوطني. هل سيبقى مدى حياته هو متلقي ولا سيكون أيضا في يوم من الأيام منتج ومنفذ؟ وأنت عاد يعني بحر واسع في هذا الجانب.
1: لا، هو شوف، كنا بدأنا نتكلم عن أهمية المنتدى كأداة من أدوات نشر الثقافة، ولكن الثقافة كان أساسها أيضا التعليم وأهداف التعليم. في البداية، في بداية النهضة المباركة والمتجددة الحمد لله، كانت الأهداف هي خلق موظف، وفي الغالب موظف حكومي، وبعد ذلك خلق موظف للقطاعين، وبعدها خلق موظف ورائد أعمال. الآن أصبح الانتقال من فقط تعليم لخلق موظفين سواء في القطاع الخاص أو العام أو رواد أعمال، أيضا خلق مبادرين يعملون في العمل الحر. مع ثقافة التفكير في العمل الحر تأتي ثقافة تحليل التحديات في كل مجتمع. كل واحد من الشباب الآن اللي يرى أنه الآن أنا ليست غايتي من التعليم أن أحصل على وظيفة، بيصبح أنه عنده الآفاق مفتوحة أنه ينظر من خلال مجتمعه إلى التحديات التي يمكن سدها بأفكار وابتكارات تحتاج تأطير أولا، ومن ثم تمويل وإشراف وتوجيه لحلها. نتمنى أنه في النهاية تخلق مبادرات مصغرة في كل ولاية لديها حاجة واضحة ولديها مبادر أعمال وطاقة واعدة رأت أنه هناك إمكانية لسد هذه الاحتياجات من خلال مبادرة معينة. بعد نجاح التجربة في إطار جغرافي معين يمكن بعد نجاحها نقلها لكل مناطق السلطنة.
0: ممكن يربط هذا التعاون مع المحافظات؟
1: ما في شك، ما في
0: دور
1: شك.
0: المركز أيضا
1: من أهم الشركاء الاستراتيجيين. نحن ربما جزاك الله خير ما ذكرنا هذا الأمر. الشريك الاستراتيجي الأول هو المستفيد، والمستفيد يمثله المؤسسات الحكومية التي تخدمه وهي المحافظات والولايات. فبالتالي العمل مع المحافظات كشركاء استراتيجيين أمر أساسي.
0: جميل. المخرج كان يشر لي يعني أو شكنا على يعني الانتهاء. كيف يقرأ دكتور عامر هذا المركز بعد 10 سنوات؟ وأنت رجل استراتيجي عندك يعني استراتيجيات طويلة المدى وقصيرة المدى محليا والدولي، كيف تقرأ يعني عيش المشهد للمركز بعد 10 سنوات؟
1: بالنسبة لي أنا النجاح بعد 10 سنوات إنه لا يكون هناك حاجة لنا إحنا كمجلس أو حتى كموظفين، وإنه يصبح إنه على ما يسمى أوتو بايلوت، إنه العمل الاستثمار الاجتماعي يعتبر عمل يعني في تطبيع بحيث إنه الجميع يعرف كيف يسلك هذا المسلك وكيف يستخدم الآليات والموارد وكيف يبني الشراكات ربما من خلال المنصات الإلكترونية والآليات التي سوف نبنيها بإذن الله وسندشن أحدها اليوم، وأيضا من خلال الثقافة التي غرست وأصبحت تحصيل حاصل كما يقولون.
0: أستاذ أحمد، عندما ترى النتائج أصبحت على أرض الواقع، هناك مؤشرات، هناك أداء، هناك المجتمع يشهد بأن هذا الأثر أصبح ملموس، ماذا يمثل لك؟
3: يمثل لي بأنه فعلا هو ما يسعى إليه المركز للانتقال من منهجية التبرع إلى الاستثمار، ومن المبادرة إلى الأثر، ومن العمل الفردي إلى التكامل، لنصنع لكي ينتج عنه أو يصنع معا أثرا متعاظما ومستدعما. هذا جميل. ما يمثل لي في ختام هذه الحلقة اليوم اللي هو لها علاقة بمنتدانا الاستثمار الاجتماعي، وأكرر اسمح لي أكرر شكري للدكتور عامر، لأنه حقيقة مش في وجهه، وهنا أقولها ملزمة أمام الناس، أنه داعم للمركز بكل ما يستطيع لكي نحقق هذه الأهداف. وأيضا من هذا المنبر أدعو الجميع للمشاركة وحضور المنتدى.
0: شكرا جزيلا دكتور عامر،
1: شكرا
0: عضو الرواس عضو مجلس إدارة، والشكر أيضا للأستاذ أحمد مدير التنفيذ المركز، والشكر موصول لمستمعينا ومتابعينا وزميلي هاشم العمري على إخراج هذه الحلقة.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. أحسنت.
4: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ ملك ماليزيا بالعيد الوطني لبلاده ورئيس قرقيزستان بذكرى استقلال بلاده. الندوة الدولية استدامة الموارد المائية تبحث بولاية صلالة تنويع مصادر المياه وحماية المخزونات الجوفية. نحو 90% نسبة إنجاز أعمال مشروع مستشفى سمائل الجديد بمحافظة الداخلية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك سلطان إبراهيم ملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لجلالة الملك وشعب بلاده الصديق، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكدا الحرص على تعزيزها وتطويرها بما يلبي مصلحة شعبي البلدين. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس صادير جباروف رئيس الجمهورية القرقيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب فيها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس وشعب بلاده الصديق، راجيا تحقيق المزيد مما يتطلعون إليه من تقدم وازدهار. أكد منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026 الذي افتتح في ولاية صلالة على أهمية ترسيخ مفهوم الاستثمار الاجتماعي باعتباره مسارا تنمويا مستداما قادرا على تحويل التحديات إلى فرص ومبادرات قابلة للتنفيذ والنمو. رعى افتتاح المنتدى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
1: ترسيخ مفهوم الاستثمار الاجتماعي باعتباره مسارا تنمويا مستداما قادرا على تحويل التحديات إلى فرص ومبادرات قابلة للتنفيذ والنمو والقياس، هدف يسعى إليه منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان في ولاية صلالة بمحافظة ظفار. صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة مجلس إدارة مركز الاستثمار الاجتماعي بغرفة تجارة وصناعة عمان.
2: إن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا ينبغي أن ننظر إليها فقط باعتبارها مشكلات تحتاج إلى تمويل، وإنما باعتبارها أيضا فرصا يمكن تحويلها إلى استثمارات تصنع حلولا مستدامة. فالاستثمار الاجتماعي يبدأ بتحد حقيقي ومحدد، ثم يحول الحل إلى مبادرة، والمبادرة إلى مشروع قابل للتمويل والتنفيذ والنمو.
1: المنتدى يستعرض عدداً من التجارب والنماذج الوطنية الناجحة ويبحث الآليات التي يمكن من خلالها توجيه الموارد والتمويل نحو مشروعات ومبادرات تجمع بين العائد المالي والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة. مصطفى بن أحمد بن سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
3: ستوفر هذه المبادرة منصة لتناول المعرفة وعرض الابتكارات واستكشاف كيفية تنفيذ الاستراتيجيات الاستثمار الاجتماعي بفعالية في المؤسسات من خلال جلسات حوارية. طبعا هذه الشراكة تأتي كفكرة من غرفة تجارة صناعة عمان مع القطاع الخاص، والهدف منها هو إيجاد مشاريع نوعية تخدم القطاع الخاص، يشارك فيه القطاع الخاص ورواد الأعمال.
1: ويصاحب المنتدى معرض للمبادرات والمشروعات الرائدة في مجال الاستثمار الاجتماعي الذي يوفر مساحة لرواد الأعمال والاجتماعيين والطاقات الواعدة لعرض منتجاتهم وأفكارهم وابتكاراتهم، كما يفتح المجال أمامهم للتواصل مع المؤسسات والمستثمرين والشركاء، بما يسهم في تحويل الأفكار والمبادرات الواعدة إلى مشروعات أكثر قدرة على النمو والاستمرار.
0: بدأت بولاية صلالة أعمال الندوة الدولية الأممية استدامة الموارد المائية، المياه وتغير المناخ بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء المحليين والدوليين. الندوة بحثت تعزيز الأمن المائي في سلطنة عمان وتنويع مصادر المياه من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المعالجة ورفع كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي. واستعرضت الندوة الجهود المبذولة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على المياه السطحية والجوفية وإدارة مخاطر الفيضانات والجفاف والملوحة، إلى جانب حماية المخزونات الجوفية والمحافظة على الأفلاج وصيانة وتأهيل منشآتها. أكثر من 89% نسبة إنجاز أعمال مشروع مستشفى سمائل الجديد بمحافظة الداخلية، ويمثل المشروع نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة لما سيوفره من خدمات صحية متكاملة وتخصصية وطاقة استيعابية أكبر مقارنة بالمستشفى الحالي. ويقام المشروع على مساحة أرض تبلغ نحو 250 ألف متر مربع، وتصل المساحة الإجمالية للمباني إلى نحو 66 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية إجمالية بلغت قرابة 45 مليون ريال عماني. بلغت نسبة إنجاز مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي دباليما خصب بمحافظة مسندم نحو 76%، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 151 مليون ريال عماني. ويعد المشروع الذي تنفذه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة لتعزيز شبكة الطرق والربط بين ولايات المحافظة ونياباتها. ويمتد الطريق بطول 72 كيلومترا، ويتكون من ثلاثة أجزاء. يبدأ الجزء الأول من ولاية خصب إلى نيابة ليما بطول 20 كيلومتر، فيما يمتد الجزء الثاني داخل نيابة ليما لمسافة 8 كيلومترات، ويربط الجزء الثالث بين نيابة ليما وولاية دبا بطول 44 كيلومتر. تعمل وزارة الطاقة والمعادن على ترسيخ منظومة متكاملة للصحة والسلامة والبيئة في قطاع النفط والغاز عبر تطوير التشريعات والرقابة على الأنشطة. وتعتمد الوزارة منظومة حوكمة لمتابعة أداء الشركات المشغلة وتعزيز التحسين المستمر في نهج يستهدف حماية العاملين والبيئة ورفع كفاءة العمليات واستدامتها.
4: أصبحت منظومة الصحة والسلامة والبيئة نهجاً مؤسسياً متكاملاً يحكم جميع مراحل العمل في قطاع النفط والغاز، بدءاً من التخطيط والتصميم وصولاً إلى التشغيل والحد من المخاطر والاستجابة للطوارئ. وفي هذا الجانب تعمل وزارة الطاقة والمعادن على تطوير التشريعات والحوكمة والرقابة على الأنشطة وتعزيز إدارة المخاطر والجاهزية للطوارئ، سعياً إلى حماية العاملين والبيئة ورفع كفاءة العمليات واستدامتها. وفي مقدمة هذه التشريعات قانون النفط والغاز الذي يتضمن متطلبات لحماية الإنسان والبيئة والممتلكات وإبرام اتفاقيات الامتياز مع الشركات المشغلة وفق أعلى معايير الكفاءة الفنية والمالية وإلزامها بالامتثال للقوانين والاشتراطات المحلية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الأنشطة والعمليات. كما تعتمد الوزارة منظومة حوكمة لمتابعة أداء الشركات المشغلة وتعزيز التحسين المستمر، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للوقوف على تنفيذ هذه الخطط في مجال الصحة والسلامة والبيئة في أنشطة ومشروعات الشركات المشغلة في مناطق الامتياز، وكذلك اعتماد أهداف استراتيجية تشمل تعزيز ثقافة الصحة والسلامة والبيئة ودعم التنمية المستدامة وتسريعة تنفيذ خريطة الطريق نحو الحياد الصفري للانبعاثات وتنمية قدرات القطاع وتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ واستمرارية الأعمال وتبادل المعرفة والتعلم المستمر وأيضا الاستفادة من تحليلات البيانات في دعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء فيما يتواءم مع دور الوزارة في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات. وأثمرت هذه الجهود المشتركة في تحسن أداء قطاع النفط والغاز في مؤشرات العام الماضي من خلال تنفيذ حوالي

0: بالتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص، ويرتكز على الإدارة المثلى للمخاطر ورفع الجاهزية والاستثمار في الكفاءات الوطنية وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم اتخاذ القرار وتعزيز السلامة التشغيلية وترسيخ معايير الاستدامة.
1: تتواصل الأعمال بوتيرة متسارعة في مشروع استكمال شبكة الصرف الصحي بولاية الجبل الأخضر التي تنفذه النماء لخدمات المياه بتكلفة 3 ملايين ريال عماني، فقد بلغت نسبة الإنجاز 68%، ومن المؤمل لانتهاء منه في الربع الأخير من العام الحالي.
2: وسط تضاريس جبلية متباينة، يتقدم مشروع استكمال شبكة الصرف الصحي في الجبل الأخضر بنسبة إنجاز بلغت 68% وبتكلفة تقترب من 3 ملايين ريال عماني، مشروع يتجه لاكتماله في الربع الأخير من العام الجاري، ويمثل خطوة مهمة في تطوير الخدمات ومواكبة نمو الولاية. وفي تحدي هندسي تفرضه طبيعة الجبل الأخضر، يمتد الخط الرئيسي للصرف الصحي 4 كيلومترات و200 متر مع نحو 46 غرفة للصرف الصحي، إلى جانب شبكة لنقل المياه المعالجة يبلغ طولها نحو 9 كيلومترات، بما يعزز كفاءة المنظومة واستدامتها. المهندس أحمد بن عبد المجيد الهوتي مدير مشاريع بشركة نماء لخدمات المياه:
3: يعد المشروع من المشاريع الحيوية لاستكمال البنية التحتية بولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، حيث يعزز جهود الحكومة في توسيع خدمات الصرف الصحي بالمحافظة، إضافة إلى التوسع في منظومة الخدمات الأساسية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 68%، والمتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من هذا العام. تم وضع أعلى المواصفات للخط الرئيسي والخط المياه المعالجة ثلاثيا من خلال تحمل الضغط العالي، وأخذ بعين الاعتبار التضاريس الصخرية والتربة القاسية في المنطقة. تكمن الصعوبة الكبرى في كون ولاية الجبل الأخضر منطقة جبلية ذات تضاريس وعرة، مما يتطلب أعمال حفر متقدمة وشاقة لتمديد الأنابيب وإنشاء غرف الصمامات والمعابر.
2: وفي صورة أشمل، لا يتوقف أثر المشروع عند حدود الخدمة، فهو يحمي مصادر المياه الجوفية ويقلل الاعتماد على صهاريج نقل مياه الصرف، ويعيد توظيف المياه المعالجة في ري الحدائق والمسطحات الخضراء، ليكون المشروع خطوة نحو بنية أكثر كفاءة ومستقبل أكثر استدامة لولاية الجبل الأخضر. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن الذيب الهنائي من ولاية الجبل الأخضر محافظة الداخلية.
1: بعد 45 يوما من البرامج المتنوعة، اختتمت فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2026 التي استقطبت أكثر من 300,000 زائر من داخل سلطنة عمان وخارجها. وشهد المهرجان برنامجا متنوعا شمل الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية والعائلية، إلى جانب برامج المغامرات والأنشطة المرتبطة بطبيعة الجبل الأخضر. احتفى متحف عمان عبر الزمان بوصول عدد زوار قاعات العرض المتحفي إلى 1,000,000 زائر منذ افتتاحه، في إنجاز يعكس مكانته كوجهة ثقافية ومعرفية وسياحية، وما يقدمه من تجربة تفاعلية للتعرف على تاريخ عمان وحضارتها ومسيرتها الممتدة عبر الزمان. وشهد المتحف منذ افتتاحه إقبالا من الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، شكل العمانيون منهم 81%. وختام المستمعين، هذا تذكير بأبرز العناوين: جلالة السلطان المعظم يهنئ ملك ماليزيا بالعيد الوطني لبلاده، ورئيس قرغيزستان بذكرى استقلال بلاده. الندوة الدولية استدامة الموارد المائية تبحث بولاية صلالة تنويع مصادر

المياه وحماية المخزونات الجوفية. نحو 90% نسبة إنجاز أعمال مشروع مستشفى السمائل الجديد بمحافظة الداخلية. أعد لكم مستمعين أخبار عمان يعقوب الهشامي ومنير الهنائية، ونفذها على الهواء مباشرة علي العجمي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

يا سلام على هذه الموسيقى وذكرياتها الجميلة مستمعين الكرام، أينما كنتم وكانت وجهاتكم ومقاصدكم وكيفما كنتم تستمعون لنا عبر الأثير وعبر المنصات الرقمية في عمان وخارجها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد في استديو الظهيرة. اشتقنا لكم ولمتابعتكم وتفاعلكم معنا بعد ما توقفنا خلال إجازة الصيف، وأتمنى أنها كانت إجازة حلوة عليكم، قضيتوا فيها أوقات جميلة مع أسركم وأحبابكم، واسترجعتوا فيها طاقاتكم وشغفكم لأعمالكم والأشياء اللي تحبوا تسووها. نرجع لكم مستمعينا بنفس الطاقة والروح اللي تعودتوا عليها في استديو الظهيرة، مساحة نقاش صريحة بدون مجاملة أو تكلف، نطرح فيها القضايا التي تهمكم بكل موضوعية ومهنية. وحلقة اليوم إن شاء الله هي أول حلقة بعد الإجازة، لكن راح نبدأها مباشرة إن شاء الله بمتابعة للمستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع، ونحن طبعا على مشارف شهر سبتمبر، شهر البدايات، تعود فيها المدارس إن شاء الله الأسبوع القادم وتفتح الجامعات أبوابها. واليوم تابعنا طبعا استقبال جامعة السلطان قابوس لدفعة جديدة من طلبتها، وتبدأ كذا دائما في شهر سبتمبر يعني مواسم جديدة من العمل والطموح، كأن العام يمنحنا في سبتمبر فرصة أخرى لنبدأ من جديد. ومع هذه العودة تقبلوا تحيات فريق العمل الذي يرافقكم خلال الدقائق القادمة، في الإخراج المرئي حمد الفرعي، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج مروان السعيدي.

0: هلا بالطيبين الغالين مستمعينا، وهذه العودة لبرنامج استديو الظهيرة اللي أكيد من خلال هذه المساحة راح نكون في آخر المستجدات وبنناقش مختلف المواضيع. ويمكن واحد من المواضيع اللي دائما نركز عليها ونتحدث عنها باستمرار هي منظومة القيم والأخلاق والهوية الوطنية، واحد من المواضيع المهمة جدا، وأكيد مع مستجدات هذا العصر وتسارع وجود هذه المنصات اللي دائما ما تجعل العالم صغير جدا، يجب الحديث عن هذا الموضوع أكيد. وبيكون معنا اليوم الشيخ عبد الله بن علي الشحري، باحث في الشؤون الإسلامية والفكرية والتربوية، وراح نناقش إن شاء الله نقاش موسع حول هذا الموضوع. مستمعينا، مثل ما تعرفوا يعني في استديو الظهيرة دائما نتابع مختلف الأحداث ونحاول قدر الإمكان نكون معكم في أفكاركم وفي هواجسكم وفي المواضيع اللي تشغل بالكم. ونحن هكذا دائما يعني بطبيعة مجتمعنا مواضيعنا دائما متشابهة ودائما نتشارك فيها. وقبل ما نبدأ حلقة اليوم بمواضيعها المعتادة، نتوقف عند خبر أليم هز وجدان المجتمع يوم الجمعة الماضي في ولاية سمائل. وقع حادث تصادم مروري مؤسف أسفر عن وفاة 6 حالات وإصابة 18 آخرين، منهم 8 حالات وصفت بالحرجة. هذا الحادث أثر فينا كلنا كمجتمع واحد متماسك ومترابط، خاصة في الأوقات الصعبة. ويعني باسمكم جميعا نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر وذوي المتوفين، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، كما نسأل الله الشفاء العاجل لكل المصابين. رحم الله المتوفين وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا هناك اهتمام كبير بهذا الموضوع، وبيان أو توضيح صادر من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمكتب سلامة النقل. ذكرت وزارة النقل في تغريدة لها على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي أن التحقيق في حادث التصادم المروري الذي وقع على طريق السلطان ثويني بن سعيد بمنطقة وادي بني رواحة في ولاية سمائل يعني قائم، وذلك للوقوف على الأسباب والعوامل ذات الصلة بالحادث. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع سيكون إن شاء الله معنا بعد قليل المهندس هيثم الزجالي، مدير دائرة النقل البري بوزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات. وسنتحدث مع المهندس هيثم عن تفاصيل هذا الموضوع ومتابعة وزارة النقل. طبعا نحن نعرف أن وزارة النقل وضعت الضوابط والقوانين واللوائح والتشريعات التي تنظم عملية النقل البري في طرقاتنا، ومن خلال إن شاء الله تواصلنا مع المهندس هيثم بن أحمد الزجالي مدير دائرة النقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سنتعرف على جهودهم ومتابعتهم لهذا الموضوع. أهلا وسهلا بك المهندس هيثم.
1: أهلا وسهلا أخي عبد الله،
0: حياك الله وسعيدين بالتواصل معك. للوقوف على آخر مستجدات متابعة وزارة النقل للحادث الأليم الذي طبعا نعرف تفاصيله، وبداية يعني المهندس هيثم، ما الذي يمكن توضيحه حتى الآن بشأن حادث التصادم، وما أبرز الجوانب التي تخضع للتحقيق لتحديد الأسباب والعوامل التي أدت إليه؟
1: نعم، في بداية الأمر يعني تتقدم وزارة النقل والاتصالات تمثل بمعالي وزير الموقر وسعادة المهندس وكيل الوزارة بتقديم أحر التعازي والمواساة لأهل المتوفين سائلين المولى عز وجل أن يغمدهم بواسع رحمته. طبعا بحسب المعلومات الرسمية أخي عبد الله المعلنة حتى الآن أن الحادث وقع طبعا على طريق السلطان ثويني بن سعيد بمنطقة وادي بني رواحة في ولاية سمائل. طبعا الحادث شمل عدد من المركبات حسب البيان شرطة الأمان السلطانية 7 حالات وفاة و18 إصابة، ونتمنى لهم الشفاء العاجل قريب إن شاء الله تعالى. طبعا الوزارة في نفس اليوم باشرت التحقيق في الحادث بالوقوف على أسبابه والعوامل والملابسات المرتبطة فيه. طبعا التحقيق أخي عبد الله في مثل هذه الحوادث لا يركز على عامل واحد، طبعا يركز على مجموعة من الجوانب، منها الحالة الفنية للشاحنة، نظام الفرامل، الإطارات، وزن الحمولة، وطريقة توزيعها وتثبيتها، سرعة المركبة أيضا، وسلوكيات السائق وحالته، وظروف الطريق والحركة المرورية وقت وقوع الحادث. وإن شاء الله ننتظر اكتمال التحقيق تصدر نتائج رسمية حول ملابسات هذا التعريف إن شاء الله تعالى
0: بإذن الله. نعم طبعا نحن احتراما لإجراءات التحقيق لن نسأل حول تفاصيل هذا الحادث لأنه لا زال قيد التحقيق، ولكن نتحدث بشكل عام، ما هي أهم الجوانب التي تتابعها وزارة النقل بشأن التزام مركبات النقل الثقيل من خلال وجودها في الطرقات ومن خلال تعاملها مع أوزان مختلفة تتطلبها أكيد العمليات التشغيلية لكثير من الأعمال والصناعات؟
1: نعم طبعا وفي ضوابط للأوزان والأبعاد وتفريد الحمول، هذا طبعا كله موضح في اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في عبد الله. طبعا المادة 24 من اللائحة حددت الأوزان والأبعاد المسموح بها للشاحنة المستخدمة الطرق، طبعا أيضا توزيع الوزن على المحاور أيضا من أهم الاشتراطات للنقل الثقيل. وطبعا اللائحة في المادة 29 أيضا تلزم المرخص بالتأكد من تحرك الشاحنة مع أن الحمول مع التأكد من الحمولة منظمة وموزعة ومثبتة بشكل آمن وتمنع تحركها وسقوطها أو تسربها في الطرق. نعم. بمعنى أوضح يعني سلامة الحمولة ليست مسألة عادية وإنما التزام قانوني وأساسي قبل السماح للشاحنة بالتحرك.
0: نعم يمكن قبل وجود مثل هذه الإجراءات القانونية أو وجودها لكن عدم تفعيلها التفعيل اللازم، كنا نسمع دائما عن مخالفات ترصد ضد الشاحنات متعلقة بالأوزان وعدم التزامها بالأوزان المحددة، كيف تتابعون هذا الالتزام المهندس هيثم؟ ويعني في مقابلات سابقة كنتم تتحدثون عن نسب مرتفعة في المخالفات المرتبطة بالأوزان.
1: نعم هو طبعا تتم مراقبة أوزان الشاحنة أخي عبد الله على الطرق من خلال الموازين الذكية، تم تركيب موقعين وجاري تركيب خلال هذا العام أكثر من 3-4 مواقع بالإضافة إلى وجود موازين متنقلة تم تفعيلها وتوزيع على مفتشي النقل البري. وطبعا الجهود قائمة على الطرق بحيث أن جميع مفتشي النقل البري بعد ما يتأكد من عدم أو أن الشاحنة غير آمنة يمنع استمرارها من الطريق بهدف أن نحمي مستخدمي الطريق والمحافظة على البنية الأساسية للطرق. وطبعا الوزارة دائما تصب تركيزها على حماية مستخدمي الطريق. طبعا المادة 26 اللي هي نفس الشيء من اللائحة التنفيذية في حال ضبط المركبة مخالفة يتم مخالفتها حسب اللائحة. طبعا المخالفات بشكل دائم والهدف منها مش يعني يعني دائما نحرر المخالفات فقط، بينما هنحاول قدر الإمكان هنقلل هذه الأوزان مرور على شكل الطرق.
0: إيه نعم. قد يتساءل يعني البعض ممن يتابعون هذا اللقاء الآن، ما هي الحوكمة والإجراءات التي يعني ترتبط بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والإجراءات المعتادة يعني التي تنفذها شرطة عمان السلطانية في مسألة المخالفات؟ يعني ما هي طبيعة التزامات وزارة النقل في متابعة هذه الشاحنات مقارنة بالمخالفات التي قد تحرر يعني حال بقية مستخدمي الطرق؟
1: نعم هو طبعا أخي عبد الله أي شاحنة تتقدم بتصريح نقل حمولة ثقيلة يتم دراسة الطلب هنا في الوزارة طبعا، وفي فريق مشكل أيضا أو خلينا نقول قسم معني في الإدارة العامة للمرور دوره طبعا دائما يتم مرافقة تلك الشاحنات الثقيلة في حال تقدم صاحب وسيلة النقل. أحيانا تجينا طلبات للنقل الثقيل يتم إصدار ترخيص أو تصريح معين من الوزارة وتزامن مع موعد معين من شرطة عمان السلطانية يتم مرافقة تلك الشاحنات الثقيلة للعبور وتحديد مسار لها معين توقيت معين وطريق معين بحيث أن الحمولة توصل لموقع التسليم بس من خلال التصاريح المسبقة من الوزارة ومن شرطة عمان السلطانية. في حال أن الشاحنات هذه لم تصدر أي تصاريح أو مخالفة للأوزان يتم تطبيق عليها جميع الإجراءات اللي موجودة في اللائحة من خلال الغرامات من خلال الترخيص إيقاف الترخيص عدم التزامها بالقوانين.
0: نعم. المهندس هيثم البعض تحدث خلال الأيام الماضية عن مواصفات الطرق نفسها، كيف تراعي هذه المواصفات جميع الاستخدامات سواء من المركبات الخفيفة أو المركبات الثقيلة، وما هي الحالات التي تستدعي أحيانا إلى تصاريح خاصة لمرور بعض الشاحنات التي تحمل ربما أثقال غير اعتيادية؟ يعني نحن نعرف يمكن بعض المشاريع تتطلب يعني شحنات استثنائية في أحجامها وأطوالها.
1: نعم هي الحمولة الاستثنائية أخي عبد الله مش متعلقة بالوزن فقط، أحيانا ذيك حمولة خفيفة بس فيها عرض فيها فهذه أيضا تعتبر حمولة استثنائية.
0: نعم.
1: فأغلب الطرق الحمد لله رب العالمين مصممة بأحسن أو خلينا نقول أعلى المعايير، بس دائما الأوزان الثقيل هذه دائما حسب ما تتوزع على الأوزان المحورية على وسيلة النقل بحيث أنها ما تأثر على طبقات الأسفل. أيضا بعض الطرق يعني الوزارة قامت بمنع مرور الشاحنات فيها بحيث ان العرض الطريق او شيء كذا من هالقبيل انها تمنع، يتم دراسه مسار بديل اخر لتلك الشاحنات.
0: نعم. نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق المهندس هيثم، ولجهودكم في تنظيم النقل البري، ويعني دائما السلامه مقدمه على كل شيء، وهذا نلاحظه بشكل واضح طبعا في اللوائح والقوانين والتشريعات التي تصدر دائما.
1: لا ان شاء الله تعالى، الوزارة الهدف الاساسي دائما حمايه مستخدمي الطريق، بحيث دائما يعني نتجنب هذا النوع من الحوادث، وان شاء الله نتمنى ان ما تتكرر باذن الله تعالى من خلال يعني تكثيف حمله التفتيش ان شاء الله تعالى في شكل الطرق الاسفلتيه. نعم. بحيث نضمن سلامه مستخدمي الطريق باذن الله تعالى مستقبلا وحاليا ان شاء الله تعالى
0: باذن الله. المهندس هيثم بن احمد الزجالي، مدير دائره النقل البري بوزاره النقل والاتصالات وتقنيه المعلومات، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا، هذه كانت محطتنا الأولى في استديو الظهيرة. بعد قليل سنبدأ معكم إن شاء الله موضوعنا الرئيس لهذا اليوم، والذي سنتحدث فيه عن منظومة القيم والأخلاق والهوية الوطنية، مع الشيخ عبد الله الشحري، باحث في الشؤون الإسلامية والفكرية والتربوية.

0: تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة في يوم الأول بعد عودته طبعا من الإجازة. ومباشرة هناك مجموعة من المواضيع المهمة اللي نحرص أنها تكون حاضرة في برنامجنا. ومثل ما يعرف الجميع عالم سريع التغير، تتعدد فيه المؤثرات وتتسع فيه دائرة الأفكار والمحتوى، وتبقى القيم الراسخة والهوية الوطنية أساسا لحماية الفرد وتعزيز تماسك المجتمع واستقراره. اليوم مستمعينا سنتحدث بشكل تفصيلي عن منظومة القيم والأخلاق والهوية الوطنية مع الشيخ عبد الله بن علي الشحري، باحث في الشؤون الإسلامية والفكرية والتربوية. أهلا وسهلا بك، وسعيدين جدا بوجودك معنا في الاستديو.
1: الله يحفظكم، أنا أكثر سعادة حقيقة، وجزاكم الله خير وبارك الله تعالى الجهود.
0: هذه خير بداية، يعني يبدأ برنامجنا بعد التوقف بوجودك شيخ عبد الله.
1: أحسن ظنكم والله يحفظكم،
0: وصوتك دائما من الأصوات الحاضرة يعني عند المستمعين والمتابعين، خاصة عندما نتحدث عن مواضيع كهذه. ويبدو يعني الشيخ عبد الله انه موضوع القيم والاخلاق والهويات بشكل عام اصبح موضوع في غايه الاهميه، تلتفت اليه الدول بشكل كبير. سابقا يمكن كان الوضع قابل للتحكم والسيطره وهكذا، بحكم يعني قدره الدول على انها يعني تقدم وتدير هذه العمليه، ولكن بسبب هذه الفضاءات المفتوحة وهذا العالم المفتوح يبدو أنه تعزيز الوعي الذاتي بهذه المنظومة بالقيم أصبح هو المتطلب الأول.
1: بالضبط بالضبط، فنقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. كما تفضلت أستاذي، يعني أصبح الآن هذا الهاجس لدى الجميع. ليش؟ وين كان الإشكال والتحدي؟ المسألة لما بدأ يعني من القرن 18، يعني بدأت الأطر المعرفية تتوسع عند الإنسان وسهولة الحصول على المعرفة والتقدم اللي حصل، التكنولوجي والتقدم أولا الصناعي ثم التكنولوجي. كانت هناك فكرة موجودة عند الإنسان أنه كلما تقدمنا معرفيا وتطورنا يفترض أن هذا سيمشي كذلك تباعا أو ينسحب على المنظومة الأخلاقية والقيمية، يعني أن الإنسان سيكون أكثر أخلاقا. واللي حصل وفاجئ البشرية أنه كان العكس، يعني اللي حصل العكس تماما، أنه في تحديات صارت أخلاقية، عندنا تحديات قيمية، عندنا تحديات على مستوى الهوية. وهنا بدأ ومن دق ناقوس الخطر في البداية المفكرون وعلماء والأدباء، لكن بشكل عام ما كانت الأمور يعني. أما الآن لا، لما بدأ يلحظ، لا أتكلم فقط عن الجريمة، حتى على المستوى الأخلاقي، على المستوى الأسري، بدأ هناك يعني صيحات نذير عالية أنه إيش اللي بيحصل، نريد أن نفهم لماذا نحن نتقدم في أشياء كثيرة جدا، بينما في المستوى القيمي والهوية مش فقط نتوقفنا بل نتراجع على المستوى الإنسان يعني بشكل عام.
0: نعم نعم، القيم والأخلاق عادة مستهدفة بين الدول والشعوب،
1: يعني بشكل عام الأصل في الإنسان قبل العصر الحديث الذي فيه تحديات كبيرة ونحتاج أننا نفهمه. قديما كانت المنظومة الأخلاقية مطلوبة من الجميع، يعني ما تستشعر أنه مثلا في شيء أنه نحن هذا الجانب نريد أن نزيله، أو ما يوجد على مستوى البشرية الكل. أما في زماننا نعم، نضم صوتي إلى صوتك، في شيء بيحصل، يعني نحن بحاجة أن نتوقف، لأنه الآن صرنا حتى على مستوى الفطرة، يعني على مستوى أمور فطرية كانت غير قابلة للنقاش. يعني حتى لا أدخل في تفاصيل كثيرة، تخيل أنه على مستوى الصحة النفسية، على مستوى منظمة الصحة، كانت هناك بعض الأمور نعتبرها أنه أمور خاطئة وينبغي أن الشخص اللي يمارسه يعاقب. الآن صارت تعتبر على أنه سلوك طبيعي، وأنه ليس أصلا اضطرابا نفسيا وما في أي مشكلة، وتم إخراجها تماما من مقاييس الاضطرابات النفسية. يعني كشذوذ مثلا، يعني كمثال.
0: نعم،
1: ففي إشكال.
0: نعم، تابعنا بعض القراءات التي تشير دكتور أنه مسألة التغيرات في القيم والأخلاق يعني تم الإشارة إليها من بعض الكتاب منذ سنوات طويلة قبل وقوعها، وكأنها قراءة استباقية لطريقة استهداف القيم والشعوب. البعض يرى أنه هذه يعني نظرية مؤامرة، البعض يقول والله ولكن هو أمر طبيعي يحدث. من خلال قراءاتك ومتابعتك، مدى دقة أن تكون مثل هذه القراءات الاستباقية والإشارات حول استهداف منظومة القيم والشعوب لتحقيق مصالح معينة موجودة وحاضرة؟
1: أنت يعني قلت كلمة قوية ما شاء الله، نظرية المؤامرة. يعني صار اليوم حتى كثير من الباحثين والكتاب يعني يخشى أنه إذا طلع هذا الموضوع أن يتهم بأنه يتبنى نظرية ماذا؟ يتبنى نظرية المؤامرة. كما تفضلت فعلا بعض الأدباء وبعض الكتاب وبعض الفلاسفة بالذات فلسفة الأخلاق يعني كان بدأ يلاحظ أنه في إشكالية، وقضية أنه وهذه من أخطر الشبه اللي تنتشر الآن بين كثير ممن يتكلمون في هذه السياقات، أنه هذه ضريبة التطور.
0: نعم،
1: وهذه الجملة حقيقة يعني مغلقة. لماذا؟ لأن البشرية في كل مراحلها التاريخية كانت تتقدم للأمام. الفرق بين هذا العصر والعصور السابقة أن هذا العصر تطور سريع جدا.
0: نعم،
1: لكن لماذا نحن نربط ذهنيا بينني إذا تقدمت تقنيا ومعرفيا أنني ينبغي أن أتراجع أخلاقيا؟ يعني لو سنسلط الضوء مثلا على الحضارة الإسلامية، الحضارة الإسلامية لعبت دور كبير جدا في موصلة إليه البشرية اليوم المعاصرة.
0: نعم،
1: وللأسف هذا الأمر لا يعرف. يعني مثلا لما نأخذ مثلا المفكر الفرنسي جوستاف لوبون في كتاب حضارة العرب، الرجل يقول أنا صدمت، يعني أنا دخلت في هذا الموضوع، أنا سأتكلم سأقرأ في الأثر العربي والأثر الإسلامي على العالم على المستوى الحياتي والحضاري، ظننت أنه سيكون جزء بسيط، لأتفاجأ أنه لم يكن أبدا بحال من الأحوال أن نصل إلى الحضارة المعاصرة لولا العرب ولولا المسلمون. السؤال الذي أيضا طرحه جوستاف لوبون أن العرب ما تخلوا عن قيمهم، يعني ما كانوا شاط لما انتقلوا من مرحلة اللي يسميها القرآن الجاهلية، تخيل أن جاهلية العرب وأدبنات وعبادة أصنام، نقلوا من الإسلام نقلة نوعية وبدأت الحضارة تتطور وتقدم، لكن مع ذلك ما فقدوا أبدا المعيار الأخلاقي. حتى هو يقول جملة يعني غريبة، قال الذي لفت انتباهي في العرب أنهم إذا دخلوا إلى أي مكان لا يكتفون فقط ببناء المسجد. نحن دائما نعتقد أنه فقط النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة بنى المسجد، لكن في الحقيقة هو بنى شيء قبل المسجد، هو وضع ركائز المسجد لكن المسجد استغرق أشهر. المبنى الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم مع المسجد كان المدرسة، نعم، دار مخرم ابن نوفل. فهذا الأمر انعكس على المسلمين قديما، فمن فكت الأمور، فقال دائما كان المسلمون إذا دخلوا إلى مكان يبنون مسجدا وبجانبه مدرسة. هذا التأطير المتكامل. فبالتالي عصرنا هل يعاني من تحديات؟ وتحديات كبيرة وبحاجة إلى تأمل. وللأسف كما يقول بعضهم، قال الإنسان المعاصر أصلا ما وجد وقت ليلتقط أنفاسه من أمر إلى أمر ومن إشكال إلى إشكال، فنحن بحاجة أن نلتقط أنفاسنا على مستوى المفكرين الأدباء الباحثين، على مستوى المجتمعات، على مستوى الدول، على مستوى العالم كله، أن نقف قليل لنعيد النظر في المنظومة الأخلاقية. اليوم نحن عندنا صوت قوي جدا بكل أسف يأتينا يعني من الغرب أن الأخلاق نسبية، وينبغي حتى قضية الآن الهوية صارت نفسها الفكرة محاربة، يعني نفسها يعني فلاسفة كبار أصلا هم غير متقبلين مفهوم الهوية، يعني هم فقط ينظرون الهوية الفردية، ما ينظرون إلى الهوية الجماعاتية أو الهوية الوطنية أو الهوية المشكلة لذات المجتمع، نحن لا نريدها.
0: نعم،
1: فأنت لما تعطيني، وهذا الذي الآن نحن نعيش أثاره، لما نحن يكون فقط عندي الهوية الفردانية، طيب قلنا لهم إيش هي مغذيات الهوية الفردانية؟ يعني سلمنا معكم جدلا مثلا، نحن سنقول معكم أنه ما عندنا هوية وطنية أو قومية، معنا لا نقبل. بل والآن الدراسات الحديثة يعني النفسية والفلسفية والتربوية تؤكد أن هذا السياق الذي ذهب فيه الذي نذهب فيه لما يسمى بالهوية الفردانية سياق كارثي، سياق كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وأنه الإنسان إذا انبت عن سياق ما يسمى بمشكل الهوية ومشكل المجتمع ومشكل الدولة، ما الذي يبقى عنده؟ يعني مثل ما يقول أحد يعني بلسان بسيط جدا، قال إذا ضعف الإيمان عند الإنسان ما الذي يحجزه عن الخطأ؟ قال يعني العيب، العيب المجتمعي، الحارة المجتمعي. فتبقى إذن المعايير المجتمعية والأخلاقية جنبا إلى جنب مع المعايير الدينية مع المعايير الفطرية تبني الإنسان الصالح.
0: هذه الفردانية بنرجع لها يعني شيخ عبد الله، لأن مفهوم تنامى بشكل كبير خاصة عند الشباب، ويعني تسمع من خلال تعليقاتهم كتاباتهم يعني كأنه هو ما مسؤول غير عن نفسه وما حد مسؤول عنه غير نفسه كذلك يعني. لكن قبل لا نتحدث عن الفردانية، من الجيد الإشارة يعني شيخ عبد الله إلى قيمة الأخلاق في الإسلام، وكيف ينظر الإسلام إلى القيم والأخلاق ب يعني طريقة تجعلنا نستند على شيء مهم وهو ديننا، فنتحدث عن هذا الجانب وأهميته في الإسلام وكيف قدم على أشياء كثيرة أحيانا.
1: أحسنت، الله يجزيك خير. هذا من الأمور التي ينبغي أن نعيد نظرتنا لديننا من خلالها. للأسف كما تفضلت أستاذي، كثير ما إن شاء الله مش كثير، يعني قد تجد أن البعض يعتقد أنه حتى تدخل في سلك الإسلام وتكون من الناجين يوم القيامة يجب أن تحقق المنظومة الشعائرية. فإذا أنا عندي منظومة شعائرية أنا نجوت، بينما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسم ملمح ماذا متكامل. فلما يسمع يعني أذاننا تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، خلاص الكل مباشرة يعني كل نريد أن نكون قريبين منك يا رسول الله، لأنه هدف هذا الأمر كله الآخرة والجنة وعنده. فالصحابة كلهم نظروا باهتماء. لما تسأل الآن أي شخص شعائري في زمانه، مع احترامي طبعا للجميع، لما نسأل للأسف يعني بعض أبنائنا الذين نحن بحاجة أن نفهمهم سلامهم فهما حقيقيا، قل له من أقرب الإنسان سيكون يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول لك أكثرهم صلاة، أكثرهم صياما، أكثرهم حجا. طبعا هذه أعمال عظيمة، أنا لا أقلل من شأنها، هذه أركان الإسلام. لكنه قال أحاسنكم أخلاقا.
0: الله،
1: سهل أنك تصلي، سهل، أما وين التحدي؟ أن ينعكس أثر صلاتك في واقعك، هنا التحدي، هنا الصعوبة. فقال أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. قالوا يا رسول الله شفت فلانة ماذا بها؟ قالوا تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتفعل. الراوي كان بيتكلم عنها، قال لك كان فيها عيب يا رسول الله، تؤذي جيرانها، لا أخذت أموالهم، لا اعتدت عليهم، فقط كانت تؤذيهم فقط باللسان، يعني أذية الجار باللسان، ما تكلم، ما ناقش، ما سأل عن الأسباب، قال تؤذيهم باللسان؟ قال نعم. قال هي في النار. يا رسول الله هي في النار، وحدة متكاملة، أنا كما أريد منك أن تصلي وأن تصوم أريد منك أخلاقا. قالوا يا رسول الله فلانة فلانة تصلي فقط الفروض، ما تصلي للفروض، يعني قيام الليل ما عندها، طبعا طيب قيام الليل لكن ما عندها، الصيام ما تصلي، ما تصوم للفريضة، ولكنها تحسن إلى جيرانها،
0: خلق
1: فقط. قال هي في الجنة، قال هي في الجنة. إيش الرسالة يا سيدي يا رسول الله؟ أنا أريد مجتمع أخلاقي، أريد مجتمع متكاملا، كما أنكم تحرصون على تأدية الصلاة في وقتها ينبغي أن نحرص كذلك على تأدية الأخلاق في منظومتها. هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إليه. وبالتالي لما تنظر يعني للأسف الواقع كثير منا للأسف ما زال مصر على أنني أنا أصلي فرضي وأصوم، ثم بعد ذلك قد تجد للأسف أنه اللسان، المنظومة الأخلاقية، منظومة التعامل، يعني كما يعني أحدهم كان يسألني عن موضوع الاهتمام بالعمل وساعات العمل، قلت له تتأخر عن الصلاة، قال أعوذ بالله، عن الصلاة أبدا ما أخر عن وقته. قلت طيب ولماذا العمل يتأخر عن وقته؟ أما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب، الله عز وجل هو الذي يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فلما كنت عابدا لله تعالى في سجودك ولم تكن عابدا لله تعالى في عملك؟ هو سبحانه، هو الإله، هو إله الصلاة وهو إله العمل، فلما كانت النظرة مختلفة؟ ليس الإشكال في الدين، الإشكال في تعاملنا للأسف نحن مع الدين. فالمنظومة الأخلاقية والقيمية أستاذي العزيز هي الأساس. ولماذا أقول هي الأساس؟ الصلاة متى فرضت؟ في السنة العاشرة للبعثة، 10 سنوات. طيب لا إله إلا محمد رسول الله في دقيقتين جبناها، وماذا نفعل سيدي يا رسول الله؟ 10 سنوات الصلاة فرضت في السنة العاشرة. طيب الصيام وصلاة الجمعة والزكاة والحج كله في المدينة بعد أكثر من 13 سنة. طيب 13 سنة إيش كان اللي فيها؟ كان فيها الذي أخبرنا به سيدي جعفر لما مثل أمام النجاشي مكبلا، قال ما الذي أحرقكم؟ قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي من الضعيف. شوف استذكر المنظومة الأخلاقية السيئة اللي كانت موجودة في ذلك المجتمع، لأنه تشكل سيدي جعفر أنه الإسلام الفارق بينه وبين غيره بعد كلمة لا إله إلا الله رسول الله المنظومة الأخلاقية. فبعث الله إلينا نبيا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى الله وحده لنعبده ولنشركه به شيئا، وأمرنا هذا فهم الصحابة الآن، هذا فهم الآن نريده في أبنائنا وشبابنا ومجتمعاتنا. قال وأمرنا، أمرك بماذا يا سيدي جعفر بعد الإيمان بالله؟ قال بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم والكف عن المحارم والدماء. يعني منظومة أخلاقية متكاملة، لم تأتي العبادات حتى تكاملت المنظومة الأخلاقية عند المجتمع.
0: نعم، إذن التزامنا الديني إذا لم تعبر عنه أخلاقنا أكيد هناك يعني خلل وعلامة استفهام كبيرة. يعني لأن البعض أحيانا يعني يفصل يقول لك يعني ملتزم دينيا، ولكن يعني في بعض الممارسات والمعاملات واللين في الحديث والجيران وغيرها بعيد. يعني
1: أحسنت، يعني وقد حتى أنه يصلي ولكن للأسف قد يمارس أعمال غير شرعية قانونا أو غير شرعية تجاريا أو أخلاقيا سيئا مع مسكين. وهو شوف مثل ما قلت أستاذي، يقول لك أنا ملتزم دينيا لأنه وصار متصور أنه الالتزام الديني عبارة عن الصلاة والصيام. أنا مدام صليت فرضي وصمت يومي فأنا ملتزم عند الله عز وجل. من أين جاءتنا هذه الثقافة؟ هنا يعني لابد أن نعيد النظر. نحن نريد الثقافة المحمدية، نريد ذلك المسلك المحمدي الرائع الذي بهر الناس بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. يأتيه الإنسان غير المسلم ويأتي كما لما رأى، بس قال هذه ليست يعني إلا بأخلاق نبي، ما كان مؤمن في لكن لما رأى الأخلاق قال لا هذه أخلاق نبي، هذا لا يمكن أن يكون إنسان عادي. فبالتالي المعضلة الكبيرة والتحدي الكبير اليوم أمام مؤسساتنا بكل يعني درجاتها بكل مهامها، مؤسساتنا الدينية والتربوية والإعلامية ومؤسساتنا الأسرية، أننا نعيد أو سأكون أكثر دقة أننا نحرص على أن يفهم أبناؤنا والنشأ الصاعد أن يفهم حقيقة إسلامه. لأن الإسلام ذلك الكل الذي لا يتجزأ، ذلك الإيمان والإسلام والإحسان. منظومة الإحسان لابد أن يفهمها الشاب بالذات. ليش أنا أركز على هذا العصر؟ دائما نقول هذه العبارة، ما يوجد زمان يعيش فيه الشاب تحدي كزماننا، ما يوجد. حتى دائما نقول للآباء أنتم تعيشون، أبناؤكم يعيشون عصر مختلف، فحنوا على أبنائكم، يرحموا أبنائكم. يرحموهم. أنت سابقا من سن يعني 10 سنوات تفطر على الصلاة وعلى قيم المجتمع وقيم الآباء لأن الكل كان ينشئك عليها. بيتك ومنطقتك وأسرتك وقبيلتك والعالم كله ينشئك عليها. أما اليوم ذلك الفتى الغير ينشأ وهو أمام تحدي كبير جدا. لذلك يعني من أشهر الكتب اللي انتشرت مؤخرا، صدر عام 2025 تقريبا، ترجم اللغة العربية 2025، اسمه تمسك بأطفالك لكاتبين من أشهر يعني العلماء في علم النفس التربوي، جابور ماتي ونيوفيلد. قالا جملة غريبة جدا وهما ليس مسلمين غربيين. قال لأول مرة في التاريخ البشري تحصل هذه المعضلة التربوية. قلنا ليش يا جابور؟ قال هناك من ينافسنا على أطفالنا. هذا ما حصل في التاريخ سابقا. يمكن المراهق يتحدى، تكون عنده أفكار، ابنك لما يصل لدرجة الشاب، أما طفل عمره 5 سنوات و4 سنوات لا أحد ينافسني عليه، أنا أضع فيه الأفكار التي أريدها. قال أما اليوم نحن نشهد موقف مختلف، هذا شخص غير مسلم يقول هناك من ينافسنا وقد انتصر.
0: هي التقنية. شيخ عبد الله، الآن من يتابعنا يمكن كثيرين خلصوا أعمالهم وفي طريق عودتهم لمنازلهم ولأبنائهم، ونحن مقبلين إن شاء الله بعد أسبوع على بداية عام دراسي جديد، قد يسألوا هذا السؤال، كيف نتمسك بأطفالنا يعني على عنوان الكتاب في وجود كل هذه التحديات وفي وجود من يشاركنا تربيتهم؟ نحن لا نستطيع أن نمنعهم على الانفتاح على هذه التقنيات الحديثة وفي نفس الـ

0: استبيان حول قضية متابعة الآباء لتلك الأجهزة أو معرفة الآباء، وجدوا أن 89% هم أصلا يعني لا يعرفون أصلا أولادهم بيتابعونش. لما نسقط هذا الآن على مجتمعاتنا نحن، أنا الآن أول سؤال أقوله للآباء وأقوله للأمهات، هل نحن كآباء وأمهات، هل نحن الآباء والأمهات، هل نحن مدركون حجم التحديات؟ لأنه كما تفضلت كلمة رائعة، لا نستطيع أن نمنع، فعلا لا نريد المنع، لم يكن المنع في يوم من الأيام علاجا أبدا أبدا، وبالذات في هذا العصر، في عصر التحولات. هناك بديل موجود، أنت عندما تمنعه البديل متاح وموجود وسوف يقفز إليه الفتى مباشرة. إذن لابد أن العملية التي من خلالها أقنع أبنائي ما تكون عملية المنع أبدا. المنع يصلح فقط في ماذا؟ في العقلية العسكرية، نعم في المعركة لابد، هناك نحن بحاجة إلى العقلية الرائعة لأنها تنجيك في المعركة، أما على مستوى الأسرة لا، أنت أب، أنت هناك لست موظف، لست المسؤول، لست، لا لا، أنت الأب، فلا بد أن تكون العقلية عقلية الأب مع الإبن. إذن إيش الذي نريده بالدرجة الأولى؟ فقط أولا ثقافة ماذا؟ ثقافة الشعور بالتحديات. أنا الآن أب والأم، هل نحن فعلا عندنا إدراك لهذه التحديات؟ لماذا؟ جمعية الاجتماعيين العمانية مشكورة قامت ببحث رائع جدا حول أثر تأثر أجهزة التقنية والتواصل الاجتماعي على الأبناء. الدراسة ما شاء الله خرجت تقريبا في 200 صفحة، جميلة جدا يعني. تقريبا نحن عندنا من أبنائنا الصغار، يعني حتى خلي منك المراهقين، لا الأطفال الصغار، نسبة من يمتلك جهاز تقني 99%، يعني عمليا جميل. كل أطفالنا كل أطفالنا. الآن السؤال الثاني الذي يتم طرحه، ما مدى إدراك الأبوين بالآثار التي يمكن أن تحدث هذه الأجهزة في أبنائهم؟ مش يعني ليس فقط على مستوى مثلا التحصيل العلمي، حتى على المستوى الأخلاقي وعلى المستوى السلوكي، ما هي الآثار؟ نحن بحاجة أن نعرف. للأسف حقيقة يعني الأرقام مقلقة، الأرقام جدا جدا مقلقة. يعني لو سمحت لي أن أذكر دراسة أقيمت على مستوى العالم العربي، أعتذر أكثر من العالم العربي، قامت بها اليونسكو حول مدى ما يقضيه الأب مع أبنائه.
1: نعم.
0: كم يقضي الأب مع أبنائه؟ وكانت النتيجة أن متوسط ما يقضيه الأب مع أبنائه، وأنا أحدد الأب العربي وأنا أعيد الأمر ليس جلد للذات، أتمنى وأرجو من كل أب أن يسمعني ومن كل أم تسمعني، إنه ما نعتبر هذا جلد للذات، يعني إحنا تعبنا من جلد الذات، وإنما ينبغي أن تكون عندنا صلابة نفسية نبحث عن الأخطاء التي نقع فيها، عن التحديات لكي نفهمها، عن الإجابات لكي نطبقها، هذا ما نريده. فأنا لما أسمع هذه الدراسة تقول لي إنه متوسط ما يقضيه الأب العربي مع ابنه هو المتوسط في اليوم نصف دقيقة، أقلق
1: يا إلهي،
0: أقلق. طبعا سيقفز أحد الآباء يقول لا أنا جلست معهم وكنا نتابع البرنامج ونشوف الفيلم مع بعض ونتغدى مع بعض. عزيزي الغالي، هذا نسميه تربويا وقت معاش، ليس وقتا تربويا. فرق بين الوقت المعاش والوقت التربوي. الوقت التربوي رأيت لما يجلس خمس دقائق ابنك على الجهاز، هذا وقت تربوي لأنه بكليته منجذب إليه. الوقت التربوي عبارة عن ماذا؟ أنا أستمع إليه وأنا أحاوره وأنا أغرس فيه. إذا وجدت واحدة من هذه الثلاث المعطيات، أنت تعيش مع ولدك وقتا تربويا، وأنت أيتها الأم الفاضلة تعيشين مع ابنتك مع ولدك وقتا تربويا. هذا المتوسط، هذا المعدل وجدوا تقريبا نصف دقيقة. إذن النقطة الأولى أن نفهم حجم التحديات. النقطة الثانية أن أبدأ الآن أنا الأب وأن تبدأ الأم أنه سننطلق، نحن اقتنعنا بهذا الكلام، الآن نحن سنعمل معكم، نحن سوف نفرغ من أوقاتنا ومن أعمالنا لكم.
1: نعم. هل يمكن توصيف وسائل التواصل الاجتماعي أنها غزو؟
0: يعني لحد كبير نعم، بحسب الاستخدام.
1: لأن لما أقول غزو الشيخ عبد الله، لا أقصد تأثيرها على الأبناء فقط، أقصد تأثيرها حتى على الآباء وأولياء الأمور، لأن ربما هم كذلك تناسوا يعني كثير من المبادئ والقيم اللي يجب أن يغرسوها في أطفالهم، يعني حتى يمكن بغير قصد منهم لما يقدموا قدوات لأبنائهم قد يقدموا قدوات من هذا الوسط الذي يعيشوا في أوقات طويلة، يعني وسائل التواصل الاجتماعي يشاركوا أبنائهم بطولات يمكن يعني بعيدة عن المفهوم الحقيقي للقدوة.
0: أحسنت، جميل.

0: رائع ما شاء الله. ويعني هذا النموذج حتى كنا احيانا نذكر شيء قريب منه في الطرح، يعني لما كنا نطرح مع الاباء او بعض المحاضرات التربويه، انه يعني حتى على مستوى جيلنا، يعني مش حتى بس الجيل اللي بعدنا واللي بعدنا واللي بعدنا والجيال الان الصغيره، لا لا، كانت بعض المفاهيم الرياضيه مطروحه.
1: نعم.
0: فتجد انه الشاب مثلا يقول لك انا معجب بهذا اللاعب وانا معجب بهذا الممثل، ما يخرج الامر عن درجه الاعجاب، ما يوجد هناك حاله الانتماء. الذي نصنفه الان فلسفيا او نصنفه نفسيا وتربويا، الحاصل الان بين كثير من ابنائنا والمراهقين والعلاقه مع مثلا ممثل او مع لاعب، هذا لم يعد اعجابا. التوصيف العلمي الان هذا انتماء، هو منتمي له. لما يكون بهذه الصورة، أنه حتى عنده الحرص الشديد يفكر مثله ويأكل مثله ويلبس مثله، وصار يعني حتى بعضهم يحب البلد اللي انتمي لها، اللاعب الفلاني،
1: ويدافع عنه بشراسة
0: بشراسة، لأن هي يعني آخر مرحلة قبل الانتماء نسميها الدفاع، يعني هم نسميها بمرحلة الانجذاب التسويقي. ذكرتها صاحبة كتاب مليون شارع المليونير شارع الرئيسي، الأستاذة كودي سانشيز. فهذه حلقة الانجذاب التسويقي هذه جدا خطيرة، لأنها سابقا تحصل بالفطرة. اليوم الشركات عرفت بهذه الحلقة نفسيا، فصار يستخدم علماء نفس لكي نستطيع أن نوصل الطفل من مرحلة الوعي والإدراك والإعجاب إلى مرحلة الدفاع والانتماء. فالأمر ترى غير طبيعي اللي بيحصل الآن.
1: نعم.
0: يعني قديما كانت الكرة موجودة وأشياء كثيرة موجودة، ليش تفاعلنا معها اختلف؟ لماذا انتقلنا من مرحلة الوعي أو الإدراك أو الإعجاب كما مرحلة الانجذاب التسويقي، انتقلنا إلى مرحلة المحبة، ثم تجاوزنا إلى الدفاع، ثم وصلنا إلى الانتماء؟ لأنها تعرض بطريقة تجعل الذهن ينتق. هذه طبعا المراحل الست موجودة في الدماغ.
1: نعم.
0: أي شيء أنت تراه، إما أنك يكون عندك إدراك له أو وعي أو إعجاب أو محبة أو دفاع. فمثلا الآباء والأجداد إيش اللي كان في مرحلة الانتماء؟ كانت الوطن، الأرض، هو كان ينتمون إليه ويدافعون عنه بحياتهم.
1: نعم.
0: أما شيء آخر قد يكون إعجاب، قد يكون إدراك. فالآن المعادلة تغيرت تماما. فنعم، الآباء بحاجة إلى أن يعيد النظر يقينا. لذلك يعني كلامك ما شاء الله ذكرني بالأثر النبوي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويمكن هذا الكلام الآن يعني قد يعني لا يعجب كثير من إخواني، نهانا عن السمر بعد العشاء. هذه عجيبة. ليش يا سيدي رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الرجل بعد العشاء أن يبقى في البيت. لماذا يا سيدي رسول الله؟ نهانا عن السمر. ليش؟ قال لأن أريدك أن تكون في البيت مع الزوجة مع الأولاد. بس ليه ما يصير يا رسول الله؟ يعني لماذا بعد العشاء بالذات؟ بعد 1400 سنة تأتي الدراسات تكشف ماذا؟ وهذا الكلام ذكره يعني بالتفصيل صاحب كتاب كيف نوظف أبحاث الدماغ في التعليم، أن أنسب وقت للطفل لتقبل المفاهيم القيمية، أنسب وقت للطفل إدراكه ذهنيته في مراكز هناك تتقبل ما يسمى بمنظومة القيم، أنسب وقت هو ماذا؟ هم طبعا ما قال بعد العشاء، هو يقولون بعد العشاء يعني بعد الساعة، بأدبياتنا بعد صلاة العشاء.
1: نعم.
0: هذا أنسب وقت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرادنا مش فقط أن نجلس في البيت وكلنا ينشغل بجهازه، لا، هو أرادنا أن نعيش مع أطفالنا. يعني كأنه يقول لنا الآن هذا وقت الغرس، اغرسوا قيمكم وقيم ابائكم، اغرسوا الفضائل والقيم والاخلاقيات، اغرسوها. ليش؟ لانه الان بعد ان تغرسوها هو سينام، الان ستنتقل من مرحله الذاكره البسيطه او المتوسطه الى الذاكره العميقه، لتتحول من مرحله القناعات الى مرحله الانتماءات. هذه الامور غايه في الاهميه، وللاسف قد نجد كثير من الاباء يغفلون عنها. للاسف.
1: نعم. مروان مخرجنا تحبنا نواصل ولا الأذان متى؟ طيب طيب طيب، إذا نواصل. هناك يمكن يعني الشيخ عبد الله أمر في غاية الأهمية، وهو الحد الفاصل ما بين التمسك يعني بتعاليم الدين الإسلامي وأخلاقيات الدين الإسلامي وما بين الغلو والتعصب. وتعرف يمكن كثير من الاشتغال من الغرب على أنه التمسك بالدين الإسلامي مدخل للتعصب والغلو والكراهية وهكذا. فكيف يعني يجب أن يعي المربين وأولياء الأمور والآباء في أنهم يغرسوا القيم الحقيقية الصحيحة للدين الإسلامي، بحيث تحدثنا قبل قليل عن الأخلاق في الدين وكيف هي يعني مقدمة في كثير من تعاملنا وأفعالنا. فنريد منكم الشيخ في توضيح هذا النقطة بالتحديد حتى يكون هذا الغرس كذلك غرس صحيح يعني للأبناء.
0: الله يفتح عليك أستاذي. نعم، هذا الموضوع في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. مطلوب منك، المطلوب من الآباء من الأمهات أن يعمقوا هذه القيم، سواء كانت القيم القرآنية أو النبوية أو حتى الموروث الأخلاقي لمجتمعاتنا وإرث أبائنا وإرث أجدادنا. هذا الأمر في غاية الأهمية ولا ينبغي أبدا أن نقلل من شأنه، لأنه كما تفضلت أنت في بداية الطرح أنه هو التحدي أصلا. هو التحدي، وأنا حتى أؤكد هذا التحدي، يعني سأعطيك دراسة جدا مقلقة ومنها سنعبر إلى أبائنا وإلى أمهاتنا حتى يدركوا أن الأمر غاية في التحدي. يوجد كتاب ألفه باحث عربي اسمه الهويات الافتراضية في المجتمعات العربية، وكتاب حديث الدكتور عبد الحكيم حميد. الملفت يعني أكثر ما لفتني في الكتاب دراسة قاموا بها على مجموعة كبيرة من الشباب والفتيات العرب، بعضهم جامعيين بعضهم ما بعد الجامعة، يعني أعمارهم مختلف، تتكلم عن من 18 إلى قريب 30، وعملوا لهم استبيان. أول سؤال طرح، أول يعني سؤال ضمن فيه، هل ترون أن القرآن الآية القرآنية والحديث النبوي لها أي علاقة بتشكيل هويتك ونظرتك الحياة؟ أنا طرحت هذا السؤال في أكثر من مكان على أبنائنا وشبابنا في هذا البلد، أسأل الله أن يحفظهم. نحن ما شاء الله ما زال يعني الجميل، ليش إحنا عندنا تحدي أكبر؟ لأنه إحنا ما شاء الله عندنا نبت طيب، فعلينا أن نكلأه بالعناية والرعاية وأن نحافظ عليه وأن نقلل من هذه المهمة. أنا صدمت لما رأيت الاستبيان، تخيل معي أن 87% قالوا ليس لهما علاقة. 87%، وأنا على يقين أن كثير منهم ممكن يصلي ويصوم، أنه خلاص انفصلنا تماما، أنه لا ما ليش تدخل آية والحديث في تكوين شخصيتي. 87%، يعني فقط 13% قالوا نعم لهما دخل. السؤال الثاني كان في الاستبيان، الذاكرة، ذاكرتنا الحضارية، ذاكرة أمتنا، علومنا، تاريخنا، هل له علاقة في تكوين هويتنا؟ 92% قالوا لا. فقط 8%. والسؤال الذي أقلقني جدا، الوطنية، العادات، التقاليد، مآثر آبائنا، ثقافة آبائنا، سلوك آبائنا، عادات أجدادنا، هل لها علاقة في واقعنا المعاش، في هويتنا؟ كانت الإجابة 93% قالوا لا، لا نريد الفكر الوطني ولا الهوية ولا العادة والتقاليد، نحن نريد أن نكون كالآخر. فقط 7% قالوا نعم. إذن هذا الاستبيان، هذه الدراسة تؤكد ما تفضلت به يا أستاذي، أنه فعلا نحن بحاجة إلى أننا نقف ونخرج من دائرة ما يسمى بماذا واجب الجميع ليس بواجب أحد. تتكلم مع الأب يقول لك والله المدرسة، تتكلم مع المدرسة تقول لك المسجد يقول لا لم يعد هذا الطرح، لم نعد نريده. نريد الكل أن يقول أنا عندي قدر من المسؤولية لابد أن أمارسه. الكل يتعاون، الكل يتعاون، لأنه التحدي كبير. يعني تخيل أصل الله لا قدر الله تعالى ذلك أن نرى مثل هذه الأرقام في مجتمعنا، شيء مقلق، شيء مقلق وشيء مخيف. فبالتالي نرجع إلى النقطة التي أنت طرحتها وغاية في الأهمية، ما الذي أنا أغرسه في أولادي؟ ما مفهوم التدين الذي أنا أغرسه في أولادي؟ لأنه هذا أيضا أمر غاية في الأهمية. ما هو القدر الذي أطرحه؟ بفضل الله تعالى الناس، يعني كما قال أحدهم، لو تكلم المتخصصون لسلم الناس، ولو لم يتكلم إنسان إلا في فنه لكان الناس في خير عظيم. طيب أنا الآن كأب، أنا لست عالما، ليس مطلوب منك أن تكون عالما أبدا. لماذا؟ لأن هناك زوايا لا يتكلم فيها إلا العلماء، وهناك اختصاصات لا تتكلم فيها إلا الجهات المختصة. طيب أنا الأب ما هو دوري؟ دورك المنظومة القيمية والأخلاقية، أن أجعل منه إنسان أحسن، أن أجعل منه إنسان أقرب إلى الله تعالى، أن يكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحب خلق الله تعالى. هذا مقدور لكل الناس، وهذا هو التدين الذي نحن نريده. هذا هو المستوى التدين المرغوب فيه والذي نحن نريده.
1: هذا أمر في غاية الأهمية يا شيخ عبد الله. يمكن نحن في عمان يصعب علينا أحيانا التحدث عن مواضيع كهذه، لأنه ولله الحمد يعني كبلد وكمجتمع بعيدين عن
0: الحمد لله.
1: التعصب وعن التطرف وعن الكراهية وعن العنف. ولكن مع هذا الانفتاح الكبير والوصول السهل لعقول الشباب، أعتقد من الأهمية أن نتحلى بالجرأة ونسمي الأسماء كذلك بمسمياتها، حتى يبقى هذا المجتمع وهذا البلد يعني نبات طيب
0: آمين.
1: لا يقبل أي
0: إلا طيبة.
1: تربة فاسدة ولا يقبل إلا طيبة. أهمية أن ينتبه كذلك أولياء الأمور لأبنائهم، خاصة يعني المقبلين على يعني قوة الشباب، خلينا نقول
0: أحسنت.
1: في هذه المداخل التي يحاول الآخر أن يدخل منها، التعصب والكراهية والتطرف ويعني التكفير وهكذا، وغرس هذه الأفكار في عقول الشباب، يعني تجنبا في أن ننصدم في يوم ما إنه هذا الاشتغال وهذا العمل مورس على شبابنا في غفلة منا، أو في اعتقادنا إنهم يعني يمارسوا شكل من أشكال التدين ولله الحمد،
0: أحسنت
1: وبعدها نتفاجأ بشيء آخر
0: بالضبط
1: لا قدر الله.
0: بالضبط. هذه جزئية غاية في الأهمية. يعني يوجد عندنا باحث متعمق جدا في هذه الدراسات الفكرية وقضية الإرهاب والتعصب اسمه مارك سيجمان. مارك سيجمان عنده كتاب اسمه فهم خاطئ للإرهاب، تكلم فيه يعني كيف يتشكل الإرهاب، من أين يأتي الإرهاب، من أين يتشكل. مثلا يعني ما توجد عند يعني كما تقول الأرقام العلمية أبدا ليس بسبب قراءة كتاب. يعني لا يمكن مثلا إنسان قرأ كتاب وصار متطرفا أو صار مكفرا لخلق الله، ولا من أين جاءت؟ هو كما تقول الدراسات بالأساس رقم واحد الصديق، الصديق. ولذلك مهم جدا أنه يكون الشاب عنده وعي في اختيار صديقه، أن يكون عنده ذلك الإدراك. ومهم أنه من البداية الأب والأم يشكلوا في شخصية الطفل المعايير التي من خلالها يقبل الصديق وكيف يختار صديقه.
1: نعم.
0: فتخيل انه السبب الاول هو الصديق. السبب الثاني مجتمع التقنيه. التقنيه لما يدخل على ماذا؟ لما يدخل على التطبيقات وهو غير معد وهو غير محصن. يعني كما قال الشاعر العربي: اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. فهو لما تدخل، لما يكون الشاب غير مهيئ غير معد، وترمى عليه ماذا؟ الشبهه، وترمى عليه تلك الفكره، ويتم فهمه: انت عمرك ما كنت متدين، تعال نحن نفهمك التدين الصح. نعم، هذا ايضا تحدي. الامر الثالث فقد المعنى. اذا ما يوجد معنى في الحياه، ثم تاتي منظومة تقنية أو مجتمع، حتى لو مجتمع افتراضي، يشعر بالانتماء. تخيل أنه هذه أقوى جزئية، كما يقول طبعا الدراسات أقوى. يعني لماذا ينتقل الإنسان من التدين السليم والتدين الجميل والرحموتي إلى تدين إقصائي وتكفيري، ويعتقد أنه من خلال أذيته لخلق الله سيكون أقرب إلى الله؟ معنى عجيب جدا. نحن ديننا يقوم على أن إماطة الأذى فقط، تميط الأذى عن الطريق.
1: نعم.
0: لكي، مع أنه الأذى عن الطريق لن يؤذي إنسانا، مستحيل إنسان أذى عن الطريق سيؤذي إنسان. قالوا لكي لا يتأذى ماذا؟ لا يتأذى ذوقيا. أنت تبعد الأذى عن الطريق حتى عين أخيك لا ترى ذلك الأذى فتتأذى. أنت تأذيت لما رأيته، أنت لا تريد إخوانك. هذا المستوى الراقي في العملية الرحموتية والأخلاقية في هذا الدين. فيأتي شاب مسكين يظن أنه تكفير الآخر وكره إخواني وعمل مشاكل مع إخواني هذا تقرب من الله تعالى. عجيب. ليش اللي حصل؟ للأسف لم يكن محصنا أبدا. ثم جاء من أشعر بفكرة الانتماء. فيقول هذا الكاتب أو هذا الأكاديمي أنه متى ينجذب الشاب إليهم؟ إذا نحن أصلا لم نحقق له شعور الانتماء.
1: نعم.
0: ينبغي أن نحن منذ البداية، وهذا أستاذي العزيز يجرني إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي ماذا؟ أسمعها كثير لما نقيم دورة محاضرة، يقوم أحد الإخوة بحسن يقول: يعني يا جماعة الزيتونة، يعني الانتماء أو التربية أو العلاقة الأسرية، ترى نحن كآبائنا وكأجدادنا يعني هم أخذوا دورات ولا أخذوا توعية ولا أخذوا ما نحن أيضا لا نحتاج إلى ذلك، وأولادي مثل ما تربيت أنا مع أبي وقد سيتربى أبنائي. وهذه هي الإشكالية التي لا يفهمها كثير من الناس. لا في فرق يا عزيزي، وهو اختلاف ماذا؟ اختلاف الأزمنة.
1: صحيح.
0: أبدا لم تكن هناك ضغوطات فكرية، لم تكن هناك أيادي خفية تحاول أن تكتذب عقيدة وعقلية ابنك، لا هذا لم يكن موجودا، لم يكن ابنك لم يكن ذال الصغير سابقا يقف أمام الشاشة 6 و7 و8 ساعات لكي تعيد شاشة تشكيلة شخصيته من جديد، أبدا لم يكن لم يحصل هذا. أنت تخيل معي إنه صاحبة كتاب دماغ المراهقين تذكر إنه من الأسباب اللي تجعل الإنسان يذهب إلى التطرف، من الأسباب اللي تجعل يذهب إلى التطرف أي على أن يكون إنسان عنيف، هو إدمان التواصل الاجتماعي إذا بالغ في إدمانه، ومن ضمن الأشياء أنه إدمانه المواقع مثلا الإباحية، طرح خايف الغرابة. يعني أنا الآن كشخص خارج هذه الدائرة المعرفية إيش العلاقة أن أنه أدمن مثلا هذا وأدمن أشياء محرمة تجعلني أبغض خلق الله وأكفرهم، ويمكن أني بكل بساطة قد أمارس عمل عدواني وعنيف ضدهم. إيه نعم هذا كذا ما تثبت الدراسة. إذن معطياتنا العصرية مختلفة عن كل عصر، فالمطلوب منا جميعا الآباء والأمهات أن ندرك هذا الأمر. وأيضا هناك مسؤولية على الشباب، أنت كشاب مساءل أمام الله تعالى أنك تنظر في الأفكار التي تلقى أمامك، مش فقط لأنه وفر لك جو من الانتماء تسارع إلى الولوج في تلك الأفكار، لا لا لا يجب أن تتوقف. لكن الجزئية التي يعني أنبه عليها مفهوم الانتماء. وجدوا أنه معظم من يدخل في هذا السلك أنه يكفر أو يبدع أو يمزق الوحدة الوطنية والوحدة مجتمعية أنه للأسف لم يكن يشعر بشعور الانتماء، فوجد بيئة إلكترونية توفر له هذه البيئة وأشعرته بالانتماء.
1: نعم شيخ عبد الله، أنقل لك تحايا مستمعين واستمتاعهم بهذا الحوار، ولفتتني بعض التعليقات. يعني يقول لك شيخ عبد الله أنه البعض يعني مستواهم العلمي والمعرفي والمهني أحيانا يكون عالي جدا، ويعتقد محيطهم ومجتمعهم إن هؤلاء محصنين لأنهم وصلوا مرتبة وظيفية والعلمية عالية، ولكن ننصدم جميعا أحيانا في أنهم يقعوا في فخ هذه الأفكار المتطرفة. كيف نستطيع أن نميز أو نفرق ما بين تقدم خلنا نقول المهني والعلمي يعني لبعض الأشخاص حولنا، وبين كذلك خطورة يعني وقوعهم في أفكار كهذا؟
0: نعم أحسنت أستاذي، كلام رائع وهذا ملاحظ. وجدنا أنه أشخاص فعلا عنده مستوى تعليمي جيد وحصل درجات علمية في تخصصات علمية صعبة جدا، ثم بكل أسف انساق إلى هذا الوحل، وطبعا كلمة سيئة لكن اضطر أن نقولها حقيقة لأن أذية الخلق أمر مزعج. الفرق ما أين يكمن؟ للأسف هناك عندما يسمى بالمهارات الصلبة والمهارات الناعمة. لا يوجد أبدا من يدخل في هذا الفكر من المثقفين أبدا. من هو المثقف؟ للأسف يعني نحن عندنا من التحديات التي نعيشها مفهوم التخصص. الإنسان المتخصص المتخصص في مجال واحد فقط ويقرأ فيه ويفهمه ويتبحر فيه ويصبح ملم بكل أطرافه، هذا لا يسمى مثقفا، هذا يسمى متخصص. الدراسات تثبت أن المتخصص يمكن أن يقع في براثن التكفير، لكننا أبدا حسب ما تقول الدراسات، حسب ما تقول الإحصاءات والأرقام، لا نجد مثقفا يقع أبدا. وهذا يعطينا نقطة أخرى، إذن ما المطلوب منا الآن؟ مش فقط أننا نطمئن والله الإنسان مستوى التعليمي راقي، ليس بشرط، نحن بحاجة إلى مستوى ثقافي. أنا بحاجة إلى إنسان يكون مثقفا. طيب أنا ما استطعت أن أجعل منه مثقفا. في نقطة جدا مهمة وهي ماذا؟ الثقافة، الانتماء، الاقتداء. مهم جدا أنني أؤسسه على قدوة، مهم جدا. يعني لما ننظر في كل هذه الفضاءات الموجودة الآن أمامنا، من يمارس هذه الأذية للأسف المعرفية ويعتقد أنه يتقرب من الله تعالى، لا يمكن أن نجد أنه تخرج من عند عالم رباني، مستحيل أبدا. ما بتجد أنه مثلا والله أسأل من قدوتك، والله مثلا كمثال يعني سيقول لك والله أنا قدوتي سماحة الشيخ أحمد الخليلي وأنا أقرأ كتبه، ستقول له طيب هو ينهى نهيا شديدا عن هذا؟ لذلك هو يعني من تخرج على يد العلماء الربانيين واعتبرهم قدوة وأحبهم وارتبط بهم هو محصن من هذا الفكر. طيب لما تأتي لهذا الشخص تجد أنه يا أخي من قال لك هذا الفكر؟ من وين؟ والله أنا اقتنعت به وكنت أتابع فلان من الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تبحث في هذا الشخص تجد أنه شخص متعصب. لكن لأن هذا الشاب لا يمتلك اللياقة الفكرية والقدرة المعرفية لكي يصنف هذا الشخص الذي يستمع به واعتبره شيخا وأحبه وارتبط به. إذن دوري أنا الآن ماذا؟ من البدايات لما بدأت أربطه بالمسجد وأربطه بالصلاة أربطه أيضا بالقدوات، سواء القدوات الماضية من العلماء الربانيين أو القدوات ماذا؟ المعاصرة. لأن الإنسان بطبيعته يريد أن يرى التشكل أمامه، أنا أريد أن أرى شخصا أمامي. يعني أنا منبهر بمن مضى من العلماء، نعم، لكن أنا أيضا أريد قدوة أمامي، أريد أن أراه أن يفعل ما أفعل وأن أحتذي به وأن أقتدي به. فإذا مهم جدا أن أربطهم بعلماء. فلما مثلا أنا أربط ابني مثلا بسماعة الشيخ أحمد حفظه الله تعالى، أربطه بعلمائنا، أربطه، أنا حصنته من التطرف، حصنته من التكفير. طيب أنا ما كان عندي خطة تثقيفية، أنا ما كان عندي إطار انتمائي أن أربطه ببلده، وأنا مربطه بقدوات ربانية أنا على يقين من سلامة فكره، علي أن ألوم نفسي بعد ذلك؟ يقينا سيحصل. فقضية أنه عنده معرفة أو عنده تخصص، هذا لا، يعني ليس بالضرورة أنه سيمنعه عن التطرف. لا، الذي يمنع عن التطرف واحد من هذه الثلاثة.
1: نعم، نحن إن شاء الله بعد أذان العصر سنتحدث عن الجهود المؤسسية كذلك، وخاصة الجهود المؤسسية النوعية، وأنت تحدثت عن بعضها الشيخ عبد الله، وكيف ممكن أنها تساهم في مواكبة كل هذه المتغيرات التي نحتاجها. نحن مستمعين نذهب للفترة الدينية لأذان العصر، وبعدها نواصل باقي محطاتنا في استديو الظهيرة.
2: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، استوديو الظهيرة، لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، مستمعين إذاعة سلطنة عمان ومستمعين الشقيقة إذاعة الشباب أينما كنتم في باقة برامجنا المتنوعة. ونواصل حديثنا عن منظومة القيم والأخلاق والهوية الوطنية. نرحب بك مجددا شيخ عبد الله، وسعيدين بوجودك في طبعا استديو ظهيرة. والدقائق المتبقية القادمة للحديث عن هذا الموضوع، كان لك حديث سابق شيخ عبد الله حول البرامج النوعية للشباب، وكيف يعني يجب علينا أنه يعني نواكب كل هذه التغيرات ببرامج نوعية. يمكن شوية محتاجين نتعب عليها أكثر، نستعد لها أكثر، ولكن هي ضرورية جدا لتحقيق الاستفادة المطلوبة. فكيف تجد أهمية اشتغال المؤسسات على البرامج النوعية التي تلبي وتحقق الإشباعات المطلوبة لدى الشباب؟
2: الله يفتح عليك. هذا الموضوع غاية في الأهمية. لابد أنه إحنا كمؤسسات، يعني الجميع، نحن المؤسسات والأباء والكل، مؤسسات بالذات، يعني أنه نفصل بين فكرتين، بين فكرة المضمون وبين فكرة عملية توصيل المضمون. هذا لابد أن نفصل بينهم. عملوا دراسة حول مجموعة كبيرة من الشباب، مذكورة في نفس الكتاب اللي ذكرته، بأنه أنت تتابع أي شيء يتعلق بالهوية، بالوطنية، يتعلق بالذاتية، يتعلق ب... فكانت الإجابة أنه 5% فقط، 95% يشاهدون أشياء أخرى. لكن السؤال الآن ليش؟ يعني هل لأنهم مثلا أشخاص سيئون، أنه ما عندهم انتماء، أنه ما عندهم تيون؟ لا، كانت يعني كلمة ثقيلة شوي حقيقة، يعني وساطرة نقول هل هي موجودة في الدراسة. يعني والدراسة ليست في بلدنا، حتى ليست في بلد خليجي، لكنها في بلد عربي. كان في هناك كلمة تقريبا أجمع عليها كل من شاركوا في هذه الدراسة، قالوا لأنها مملة. إذا لابد نضع نقطع الصفر. قالوا لأنها مملة، قالوا نحن ما عندنا مشكلة مع ذاتيتنا، نحب ذاتيتنا، نحب. إذن إيش المطلوب منا؟ لابد أن نفصل بين الأهداف التي نريد أن نعمقها وبين آلية إيصال هذه الأهداف إلى عقول أبنائنا. لابد أن نفهم شخصياتهم. فالبعض قد يعتقد أنه لا، نحن إذا غيرنا أو بدلنا من هذه الأساليب نكون نغير شيء من ذاتيتنا. أبدا. لاحظ أخي العزيز، الصلاة بعد 1000 سنة أو قبل 1000 سنة تقدم الناس، وصلوا حتى إلى الفضاء. هل نغير شيء في الصلاة؟ لا. لماذا؟ لأن الصلاة شرعت بأصلها ووصفها. قالنا القرآن، قالنا الإسلام، صلوا وهكذا صلوا. إذن شرعت بأصلها ووصفها. طيب لما نأتي إلى العلم، شرع بأصله، أصل العلم، قال أطلب العلم. طيب ووصفه لم يتدخل الشرع فيه، لأن العبقرية القرآنية تعرف ماذا؟ بالإعجاز، أن الأساليب العلمية سوف تتغير وتطور عبر التاريخ. فالأصل موجود، أما الوصف غير موجود. فبالتالي نحن عندنا أصل، أصل قيمي، أخلاقي، تربوي، نريد أن نعمقه في قلوب أبنائنا. بأي وصف؟ هل شرطا أن نستخدم الوصف اللي قبل 10 و20؟ لا، ليس شرطا. علي أن أبحث كيف أستطيع، حتى لو أتي أنا بأفكار أكثر حداثة وأكثر فيها من الجديدة مما يأتينا من الآخر.
1: نعم. اطلعت شيخ عبد الله على تجربة دورة الانضباط العسكري، وأبديت إعجابك يعني بهذه الدورة النوعية حقيقة، واللي من الواضح أنها عام بعد عام تتطور. يعني هذا نموذج يمكن جيد يمكن الحديث عنه، وتجارب أكيد المؤسسات الأخرى كل وفق يعني اختصاصه ونوعية البرنامج وهكذا.
2: رائع، هذه دورة رائعة. أنا أول مرة أشارك فيها، يعني بهذا شاركت فيها العام الماضي بس ما كان بهذا العمق والطول، وبقيت أيام أكثر من يوم يعني جلست. دورة رائعة، حتى أنا علقت يعني قلت يعني تريدون الحل، الحل هنا في هذه الكلمتين، لأن الدورة متكاملة وما فصلت الشباب عن واقعهم ولبت كل احتياجاتهم وركزت على المضامين الأساسية. وين الخلل؟ وين التحديات؟ أنا عندي تحديات فكرية أخلاقية، ركزت على كل جانب، حتى الجانب الجسدي، حتى الجانب التقني. فبالعكس رائعة جدا، يعني وحقيقة القائمين عليها نشكرهم كل الشكر. وهي أصلا ترى يعني الدورة هذه بتوجيهات سامية من لدن صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. وهذا من الأشياء التي تبهج النفس، أن بفضل الله عز وجل يعني نرى السلطان حفظه الله المعظم هو بنفسه يعني كم مرة ذكر منظومة الأسرة. هذا أمر رائع يعني، وهذا الحمد لله في خير عظيم ينبغي أن نستثمره في بلدنا، أنك تجد يعني سلطان البلاد والعباد يتكلم عن الأسرة. كم مرة في كم خطاب سامي ذكر من الأسرة وتكلم عن منظومة الأسرة والتربية، وكانت لفتة يعني رهيبة عندما ذكر أنه الأبناء ما يتربون عبر وسائل التواصل. هذا في غاية الأهمية. فبالتالي بفضل الله عز وجل أنت في هذا البلد السلطة يعني صاحب الجلالة بذاته حفظه الله ورعاه فيه توجيه إلى أن نهتم بالمنظومة الأسرية. إذن علينا كما قلت فعلا جميع المؤسسات أن تواكب هذا الحدث. الأهلية يجب أن تكون متواكبة مع شخصية الشباب.
1: نعم، يعني لو استبقنا شوي الوصول إلى مرحلة تربية الأبناء، نعرف أن الوقت يعني سيداهمنا هذا الحديث وهذا الموضوع طويل وكبير، لكن مسألة تأسيس الأسرة بالنسبة للشاب والشابة، يعني هذا جيل جديد الآن الذي سيصنع هذه الأسر يعني، ولكن يبدو أن تأسيس هذه الأسر كذلك يمر بتحديات معينة لأن في متغيرات وضع مختلف. كيف يمكن الاشتغال منذ الوهلة الأولى لتكوين الأسرة قبل حتى تربية الأبناء يعني خطة طويلة خلنا نقول في إعداد أجيال فعلا متمسكة بقيمها وأخلاقها وهويتها؟
2: والله أستاذي ما شاء الله هذا الأمر نعم مهم. يعني يقال إنه أحد الفلاسفة جاءه رجل امرأة وقالوا يعني نريدك أن تضع لنا خطة لتربية ولد ابننا. اليوم فقط جاء، اليوم ولد الابن، قال تأخرتم كثير. يعني أي واحد سمع القصة أعتقد يجيب المبالغة.
1: نعم.
2: وإذا بالعلم الآن يكتشف أن الطفل يعني في بطن أمه الكلمات اللي سمعها اللي يتأثر بها. تخيل معي. فنعم، لكن أيضا حتى يعني لا يقال نحن نبالغ أو ندخل اليأس في قلب أحد يقول لك والله أنا أولادي كبار. لا، يعني من جمال هذا الدين أنه ما يوجد شيء اسمه تأخرت. لا، ممكن أنك تسترجع. إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فما في عندنا حاجة اسمه الباب المغلق وانتهى الطريق. لا، ما دمت حيا التغيير ممكن، تعال وأقبل والله تعالى يعينك. فمثل ما تفضلت، من أين، ماذا نفعل؟ النقطة الأولى التي نتمناها من أسرنا من مجتمعنا، أولا نحن بحاجة إلى الوعي. إذا صار لأنه كثير من الآباء لما يسمعوا هذا الكلام يقول لك طيب يا أخي أنا ما عندي القدرات المعرفية، أنا ما درست التربية ولا أمتلك هذا. أقول أنت عندك شيء رباني. وجدوا في دراسة أن تأثير كل البيئات تأثيرها على الطفل 30%. المدرسة، الشارع، الأصدقاء، تأثيرها 30%، بينما تأثير الأسرة الأبوين تأثيرهم 70%. إذن السؤال الذي سيطرحه الآن كل أب وأم، وينهم 70%؟ لماذا لم أؤثر فيهم؟ لأنها غير مفعلة. أنا عندي 70% لكنها غير مفعلة. أنا أدير الظهر له، أنا ربطت احتياجات ابني بماذا؟ بالقوت وماذا يلبس. والأم ربطت احتياجات الرضيع بأن ترضعه وبأن يبقى في البيت وتوفر الأجهزة. فما احترامي نحن لم نفعل 70%، بمعنى مجرد أن يكون هناك اهتمام وتوجيه من الآباء والأمهات ومتابعة هذا سيحدث تغييرا. دائما أنا أحرص من البداية نقول نحن بحاجة إلى رفع درجة الوعي. أول ما يكون عندي أنا الوعي والرغبة في التغيير هذه بداية الخير.
1: نعم، إذن هذه دعوة لتفعيل 70% التي بأيديكم. شكرا جزيلا لك شيخ عبد الله، وأترك الكلمة الأخيرة لك قبل الختام.
2: والله صلى الله عز وجل أن يبارك هذه الجهود وأن يحفظ بلدنا وأن يحفظ مجتمعنا من كل هذه التحديات ومن كل هذه الآفات. نحن في خير عظيم، ونحن بفضل الله تعالى بلد ومجتمع أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة، فقال لو أنها نعمان أتيت، لو أنها نعمان أتيت. تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم جغرافيا وتجاوز المكان والإنسان ولم يفطن لأحد إلا لأهل عمان. هذا الثناء المحمدي ينبغي أن نحرص على أن يكون باقيا في وجودنا وفي أبنائنا في مجتمعنا. أسأل الله أن يحفظ هذا البلد.
1: شكرا جزيلا لك شيخ عبد الله بن علي الشحري، باحث في الشؤون الإسلامية والفكرية والتربوية، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على متابعتكم وتفاعلكم معنا. تجدون هذه الحلقة عبر منصاتنا الرقمية على منصة عين، وعلى قناتنا في اليوتيوب، وعلى منصة إكس، وأكيد نرحب دائما بتفاعلكم واقتراحاتكم لمواضيع برنامجنا في استديو الظهيرة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي حمد الفرعي، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. نلقاكم غدا في نفس الموعد، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية ونستهلها بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ ملك ماليزيا بمناسبة عيد بلاده الوطني ورئيس الجمهورية القرغيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
0: منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة يبحث في صلالة التحديات والمبادرات والفرص القابلة للتنفيذ والنمو.
1: نحو 90% نسبة إنجاز الأعمال بمشروع مستشفى سماء الجديد بمحافظة الداخلية.
0: الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ غاراته الجوية وعمليات التفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك سلطان إبراهيم ملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لجلالة الملك وشعب بلاده الصديق، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكدا الحرص على تعزيزها وتطويرها بما يلبي مصلحة شعبي البلدين.
1: كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس صادير جبروف رئيس الجمهورية القرقيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب فيها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس وشعب بلاده الصديق، راجيا تحقيق المزيد مما يتطلعون إليه من تقدم وازدهار.
0: أكد منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026 الذي افتتح أعماله في ولاية الصلالة على أهمية ترسيخ مفهوم الاستثمار الاجتماعي باعتباره مسارا تنمويا مستداما قادرا على تحويل التحديات إلى فرص ومبادرات قابلة للتنفيذ والنمو. رعى افتتاح المنتدى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
2: ترسيخ مفهوم الاستثمار الاجتماعي باعتباره مسارا تنمويا مستداما قادرا على تحويل التحديات إلى فرص ومبادرات قابلة للتنفيذ والنمو والقياس، هدف يسعى إليه منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان في ولاية صلالة بمحافظة ظفار. صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة مجلس إدارة مركز الاستثمار الاجتماعي بغرفة تجارة وصناعة عمان.
3: إن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا ينبغي أن ننظر إليها فقط باعتبارها مشكلات تحتاج إلى تمويل، وإنما باعتبارها أيضا فرصا يمكن تحويلها إلى استثمارات تصنع حلولا مستدامة. فالاستثمار الاجتماعي يبدأ بتحد حقيقي ومحدد، ثم يحول الحل إلى مبادرة، والمبادرة إلى مشروع قابل للتمويل والتنفيذ والنمو.
2: المنتدى يستعرض عدداً من التجارب والنماذج الوطنية الناجحة ويبحث الآليات التي يمكن من خلالها توجيه الموارد والتمويل نحو مشروعات ومبادرات تجمع بين العائد المالي والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة. مصطفى بن أحمد بن سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
4: ستوفر هذه المبادرة منصة لتناول المعرفة وعرض الابتكارات واستكشاف كيفية تنفيذ الاستراتيجيات الاستثمار الاجتماعي بفعالية في المؤسسات من خلال جلسات حوارية. طبعا هذه الشراكة تأتي كفكرة من غرفة تجارة صناعة عمان مع القطاع الخاص، والهدف منها هو إيجاد مشاريع نوعية تخدم القطاع الخاص، يشارك فيه القطاع الخاص ورواد الأعمال.
2: ويصاحب المنتدى معرض للمبادرات والمشروعات الرائدة في مجال الاستثمار الاجتماعي الذي يوفر مساحة لرواد الأعمال والاجتماعيين والطاقات الواعدة لعرض منتجاتهم وأفكارهم وابتكاراتهم، كما يفتح المجال أمامهم للتواصل مع المؤسسات والمستثمرين والشركاء بما يسهم في تحويل الأفكار والمبادرات الواعدة إلى مشروعات أكثر قدرة على النمو والاستمرار.
1: التقى صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندة بن ماجد آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس بالطلبة الجدد من الدفعة 41 للعام الأكاديمي 2026-2027 من طلبة الدراسات الجامعية الأولى، وذلك بالقاعة الكبرى في مركز الجامعة الثقافي، حيث بلغ عدد المقبولين نحو 3120 طالبا وطالبة موزعين على مختلف الكليات. ويأتي البرنامج بهدف تعريف الطلبة بالجهات والمراكز الموجودة في الحرم الجامعي التي تقدم الخدمات والتسهيلات المختلفة التي يحتاج إليها طلبة الجامعة في الجوانب الأكاديمية والأنشطة الدينية والثقافية والرياضية المتنوعة وبرامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية. كما يتضمن البرنامج مواعيد اللقاءات المهمة وأوقات وأماكن أداء اختبارات البرنامج التحضيري.
0: نظمت الكلية العسكرية التقنية فعاليات الأسبوع التعريفي لطلبة الدفعة 14 للعام الأكاديمي 2026-2027 من طلبة الدبلوم العام لبرنامج مركز القبول الموحد والطلبة المتقدمين عبر البرامج التدريبية والتعليمية المقرونة بالتشغيل بالتنسيق مع وزارة العمل، وذلك لرفد وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والجهات الأمنية والمدنية بالكفاءات الوطنية الفنية المؤهلة. وتضمن الأسبوع التعريفي عروضا مرئية عن المراحل الدراسية ومصادر التعلم بالكلية إلى جانب عدد من المحاضرات المختلفة.
1: بلغت نسبة إنجاز مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي دبا ليما خصب بمحافظة مسندم نحو 76%، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 151 مليون ريال عماني. ويعد المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة لتعزيز شبكة الطرق والربط بين ولايات المحافظة ونياباتها، حيث يمتد الطريق بطول 72 كيلومترا ويتكون من 3 أجزاء. يبدأ الجزء الأول من ولاية خصب إلى نيابة ليما بطول 20 كيلومترا، فيما يمتد الجزء الثاني داخل نيابة ليما لمسافة 8 كيلومترات، ويربط الجزء الثالث بين نيابة ليما وولاية دبا بطول 44 كيلومترا.
0: أكثر من 89% نسبة إنجاز أعمال مشروع مستشفى السمائل الجديد بمحافظة الداخلية، ويمثل المشروع نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة لما سيوفره من خدمات صحية متكاملة وتخصصية وطاقة استيعابية أكبر مقارنة بالمستشفى الحالي. ويقام المشروع على مساحة أرض تبلغ نحو 250 ألف متر مربع، وتصل المساحة الإجمالية للمباني إلى نحو 66 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية إجمالية بلغت قرابة 45 مليون ريال عماني.
1: تعمل وزارة الطاقة والمعادن على ترسيخ منظومة متكاملة للصحة والسلامة والبيئة في قطاع النفط والغاز عبر تطوير التشريعات والرقابة على الأنشطة. وتعتمد الوزارة منظومة حوكمة لمتابعة أداء الشركات المشغلة وتعزيز التحسين المستمر في نهج يستهدف حماية العاملين والبيئة ورفع كفاءة العمليات واستدامتها.
5: أصبحت منظومة الصحة والسلامة والبيئة نهجاً مؤسسياً متكاملاً يحكم جميع مراحل العمل في قطاع النفط والغاز، بدءاً من التخطيط والتصميم وصولاً إلى التشغيل والحد من المخاطر والاستجابة للطوارئ، وفي هذا الجانب تعمل وزارة الطاقة والمعادن على تطوير التشريعات والحوكمة والرقابة على الأنشطة وتعزيز إدارة المخاطر والجاهزية للطوارئ سعيا إلى حماية العاملين والبيئة ورفع كفاءة العمليات واستدامتها. وفي مقدمة هذه التشريعات قانون النفط والغاز الذي يتضمن متطلبات لحماية الإنسان والبيئة والممتلكات وإبرام اتفاقيات الامتياز مع الشركات المشغلة وفق أعلى معايير الكفاءة الفنية والمالية وإلزامها بالامتثال للقوانين والاشتراطات المحلية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الأنشطة والعمليات. كما تعتمد الوزارة منظومة حوكمة لمتابعة أداء الشركات المشغلة وتعزيز التحسين المستمر بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للوقوف على تنفيذ هذه الخطط في مجال الصحة والسلامة والبيئة في أنشطة ومشروعات الشركات المشغلة في مناطق الامتياز، وكذلك اعتماد أهداف استراتيجية تشمل تعزيز ثقافة الصحة والسلامة والبيئة ودعم التنمية المستدامة وتسريع تنفيذ خريطة الطريق نحو الحياد الصفري للانبعاثات وتنمية قدرات القطاع وتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ واستمرارية الأعمال وتبادل المعرفة والتعلم المستمر، وأيضا الاستفادة من تحليلات البيانات في دعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء فيما يتواءم مع دور الوزارة في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات. وأثمرت هذه الجهود المشتركة في تحسن أداء قطاع النفط والغاز في مؤشرات العام الماضي من خلال تنفيذ حوالي 321 مليون ساعة عمل وقطع حوالي 503 ملايين كيلومتر، ما يعكس نمو حجم العمل لهذه العمليات. كما أن الحوادث المضيعة للوقت انخفضت ب23% لتبلغ 30 حادثا، فيما بلغ

0: معايير الاستدامة.
1: تتواصل الأعمال بوتيرة متسارعة في مشروع استكمال شبكة الصرف الصحي بولاية الجبل الأخضر الذي تنفذه نماء لخدمات المياه بتكلفة 3 ملايين ريال عماني، حيث بلغت نسبة الإنجاز 68%، ومن المؤمل الانتهاء منه في الربع الأخير من العام الحالي.
0: وسط تضاريس جبلية متباينة، يتقدم مشروع استكمال شبكة الصرف الصحي في الجبل الأخضر بنسبة إنجاز بلغت 68% وبتكلفة تقترب من 3 ملايين ريال عماني، مشروع يتجه لاكتماله في الربع الأخير من العام الجاري، ويمثل خطوة مهمة في تطوير الخدمات ومواكبة نمو الولاية. وفي تحدي هندسي تفرضه طبيعة الجبل الأخضر، يمتد الخط الرئيسي للصرف الصحي 4 كيلومترات و200 متر مع نحو 46 غرفة للصرف الصحي، إلى جانب شبكة لنقل المياه المعالجة يبلغ طولها نحو 9 كيلومترات، بما يعزز كفاءة المنظومة واستدامتها. المهندس أحمد بن عبد المجيد الهوتي، مدير مشاريع بشركة نماء لخدمات المياه.
2: يعد المشروع من المشاريع الحيوية لاستكمال البنية التحتية بولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، حيث يعزز جهود الحكومة في توسيع خدمات الصرف الصحي بالمحافظة، إضافة إلى التوسع في منظومة الخدمات الأساسية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 68%، والمتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من هذا العام. تم وضع أعلى المواصفات للخط الرئيسي والخط المياه المعالجة ثلاثيا من خلال تحمل الضغط العالي وأخذ بعين الاعتبار التضاريس الصخرية والتربة القاسية في المنطقة. تكمن الصعوبة الكبرى في كون ولاية الجبل الأخضر منطقة جبلية ذات تضاريس وعرة، مما يتطلب أعمال حفر متقدمة وشاقة لتمديد الأنابيب وإنشاء غرف الصمامات والمعابر.
0: وفي صورة أشمل، لا يتوقف أثر المشروع عند حدود الخدمة، فهو يحمي مصادر المياه الجوفية ويقلل الاعتماد على صهاريج نقل مياه الصرف، ويعيد توظيف المياه المعالجة في ري الحدائق والمسطحات الخضراء، ليكون المشروع خطوة نحو بنية أكثر كفاءة ومستقبل أكثر استدامة لولاية الجبل الأخضر. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن الذيب الهنائي من ولاية الجبل الأخضر، محافظة الداخلية.
3: أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيم نقل أرقام الاتصالات في خطوة تهدف إلى تمكين المنتفعين من اختيار موفر خدمات الاتصالات الأنسب لهم من حيث الأسعار وجودة الخدمات وتغطية الشبكات، مع الاحتفاظ بأرقامهم بالإضافة إلى تنظيم وحوكمة إجراء نقل أرقام الاتصالات وضمان سلاسة تنفيذها، بما يعزز المنافسة العادلة في سوق الاتصالات. كما أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيم تنفيذ البنية الأساسية غير النشطة في المباني والمجمعات العقارية بهدف تنظيم وتطوير شبكات التوصيل الداخلي لخدمات الاتصالات وتعزيز المنافسة العادلة وضمان النفاذ المفتوح لكافة المرخص لهم، بما يسهم في تقديم خدمات اتصالات متكاملة للمنتفعين وفق أعلى المعايير الفنية والتطويرية في سلطنة عمان.
1: نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الملتقى التوعوي الأول بعنوان النزاهة المؤسسية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الرقابي وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والتعريف بالتشريعات والأنظمة ذات الصلة بحماية المال العام، بالإضافة إلى دعم الممارسات المؤسسية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين استخدام الموارد وتجنب حالات تضارب المصالح.
3: الفترة الإخبارية الثانية مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ ملك ماليزيا بمناسبة عيد بلاده الوطني

0: ورئيس الجمهورية القرقيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
1: منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة يبحث في صلالة التحديات والمبادرات والفرص القابلة للتنفيذ والنمو.
0: نحو 90% نسبة إنجاز الأعمال بمشروع مستشفى سمائل الجديد بمحافظة الداخلية.
1: الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ غاراته الجوية وعمليات التفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وإلى أخبارنا العربية والعالمية، حيث تقترب الانتخابات الإسرائيلية، فيعمل المرشحون على تصعيد خطابهم وخطواتهم ضد الوجود الفلسطيني في مسعى للفوز، فيما يدفع الشعب الفلسطيني ثمن السباق الانتخابي الإسرائيلي.
2: أصوات المستوطنين هدف السياسيين الإسرائيليين الساعين للفوز بالانتخابات في أكتوبر المقبل، وعليه يتركز الخطاب في هذا الاتجاه. نفتالي بنت رئيس الوزراء الأسبق صرح أنه سوف يعتبر حال فوزه بالانتخابات 600,000 مستوطن في الضفة الغربية جزءا من الدولة الإسرائيلية. ويذهب آخرون ما زالوا في سدة الحكم إلى إطلاق العنان لمزيد من انتهاكات المستوطنين بدعم من الجيش. فلليوم 22 على التوالي يحاصر مستوطنون 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصر بنابلس، ووسع آخرون بؤرة استيطان في بلدة إذناب الخليل، واستولت مجموعة على حديقة غرب مدينة رام الله. وجرف جيش الاحتلال 10 دونمات من قرية دير بلوط بسلفيت، وأخطر بهدم منازل قرب بيت لحم مع تجريف لأراضٍ في الأغوار الشمالية. وبحسب توثيق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون بدعم الجيش خلال الشهر الماضي 798 اعتداء، وأصدر الجيش 33 أمرا عسكريا للسيطرة على أكثر من 830,000 دونم من أراضي الضفة، إضافة ل 80 عملية هدم طالت عشرات المنازل والمنشآت. مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وثق أكثر من 1540 اعتداء منذ مطلع العام الجاري. الجيش الإسرائيلي يواصل خلال المداهمات والاقتحامات اعتقال الفلسطينيين بينهم أطفال. وحسب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اعتقل الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري 276 طفلا من الضفة الغربية والقدس، في وقت لا يزال المصير مجهولا ل3,000 فلسطيني بينهم أطفال مفقودون قصرا من قطاع غزة. سكان القطاع ودعوا 5 شهداء سقطوا خلال الساعات 24 الماضية، وأعلن عن إصابات في استهدافات لجباليا في الشمال وخان يونس في الجنوب، مع سماع أصوات تفجير المباني في المناطق الشرقية للقطاع. القدس المحتلة في مرمى الاستهداف الميداني أيضا، إذ اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية، إلى جانب مواصلة سلطات الاحتلال خطواتها لتوسيع المد الاستيطاني بما يخدم مخطط تهويد القدس. أسلوب آخر لخطب ود المستوطنين اعتمده إتمار بن جفير وزير الأمن الإسرائيلي، الذي نشر مقاطع مصورة لاقتحامه أقسام الأسيرات في سجن الدمون، ما اعتبره نادي الأسير الفلسطيني إثباتا على تورطه في الانتهاكات البالغة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون، والتي تم توثيقها بشهادات حية. الوقت المتبقي للانتخابات الإسرائيلية سيكون مثقلا بالتصعيد المتدحرج في الأراضي الفلسطينية، فالفوز بالانتخابات إسرائيليا يمر عبر بوابة الاستهداف للوجود الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وعمليات تفجير وإحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدة النبطية والمنصور وبيت يحون، فيما نفذ تفجيرين عند أطراف بلدة عيت الجبل. وتأتي التطورات الميدانية وسط استمرار حالة النزوح في لبنان، بعدما قالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين بلغ أكثر من 330,000 شخص.
1: وفي خبر آخر، نوهت موسكو باحتمال إنهاء النزاع في المنظور القريب، وأكدت في الوقت نفسه أنها سترد بشكل فوري في حال استخدام السلاح النووي ضدها، بينما اعتبر الرئيس الروسي أن المعركة التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا هي من أجل حاضر ومستقبل بلاده.
3: أعلن ليونيد سلوتسكي رئيس الشؤون الدولية في مجلس الدوما أن موسكو ترفض مجرد فكرة استخدام السلاح النووي انطلاقا من حرصها على تقليل الخسائر بين المدنيين إلى أدنى حد، ولكن إذا قرر الغرب تزويد القيادة الأوكرانية بمكونات أسلحة نووية تكتيكية لاستخدامها ضد روسيا، فإن موسكو سترد بقوة وبشكل فوري. جاء ذلك في تصريحاته للصحفي الأمريكي كارلسون، وأعلن أن النزاع الأوكراني سينتهي في المستقبل المنظور بانتصار روسيا، وأن القوات الأوكرانية رغم الدعم الغربي الكبير بالأسلحة تتعرض لهزائم متلاحقة، في حين تتقدم القوات الروسية باستمرار حسب تعبيره. الملفت للنظر أن رئيس الوزراء البولندي توسك اعتبر أن الأشهر السبعة أو الثمانية القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، ويجب الاستعداد لمختلف الظروف غير المتوقعة حيث يمر الصراع الروسي الأوكراني بمرحلة مفصلية. من جهة ثانية، أعلن الرئيس بوتين أن روسيا الاتحادية تخوض حاليا معركة من أجل حاضرها ومستقبلها، مطالبا بالاستفادة من الخبرات التي اكتسبها العسكريون خلال العمليات العسكرية الخاصة من الابتكارات والتقنيات المحلية. في الشأن الميداني، تصاعد القصف المتبادل بين الطرفين والذي يتبدى بشكل جلي في حصاد المعارك الذي يقدمه كل طرف عن الأسبوع الفائت، حيث أشارت الدفاع الروسية إلى تنفيذ 12 ضربة جماعية شاملة أسفرت عن تدمير 8 سفن ومرافق وقود ومراكز بنية تحتية وعدة مطارات أوكرانية، إضافة إلى استكمال السيطرة على 7 بلدات جديدة وسقوط قرابة 10,000 عسكري، في حين أشار الحصاد الذي أجرته كييف الأسبوع المنصرم إلى قصف المواقع اللوجستية ومنشآت الطاقة الروسية والقواعد الجوية في عمق الأراضي الروسية، ما أسفر عن حدوث حريق هائل في بطرسبورغ وداغستان ونيجني نوفغراد. كما استهدفت القوات الأوكرانية قاعدة كفارديسكي الجوية في القرم، وخسائر بشرية مقاربة للخسائر الأوكرانية. ويلفت النظر أن الرئيس زيلينسكي أعلن عن استراتيجية جديدة تقضي بتوسيع الهجمات من قرابة 300 لتصل إلى 1,000 هجوم يومي للضغط على موسكو وإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات حسب تعبيره. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: استدعت تركيا السفير الأوكراني لدى أنقرة بعد تعرض سفينتين تشغلهما شركات تركية لهجومين منفصلين قرب الساحل الروسي، وتأتي الخطوة في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها المباشرة في حركة الملاحة والتجارة الإقليمية.
4: استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الأوكراني في أنقرة على خلفية هجومين وقعا هذا الأسبوع في البحر الأسود، واستهدفا سفينة تركية وسفينة ثانية كانت في طريقها لقطر السفينة الأولى بحسب بيان للخارجية التركية، ولم يذكر ما إذا كان الهجومان أسفرا عن سقوط ضحايا. وأوضح البيان أنه خلال الاجتماع شددت تركيا على الضرورة المطلقة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والملاحة والبيئة في البحر الأسود. ولا تقتصر أهمية هذه الحوادث على الجانب الدبلوماسي بين أنقرة وكييف، إذ تعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة التجارية في منطقة تشكل ممراً حيوياً للتجارة الدولية ولصادرات الحبوب والطاقة. وكانت تركيا قد دعت خلال الأسابيع الماضية إلى تجنب استهداف السفن المدنية والتجارية في ظل استمرار العمليات العسكرية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا واتساع آثارها في البحر الأسود. كما سبق لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن دعا إلى وقف مؤقت للهجمات التي تهدد حركة الملاحة في المنطقة. وتحاول أنقرة التي تحافظ على علاقات مع كل من موسكو وكييف مواصلة دورها الدبلوماسي في الحد من تداعيات الحرب، فيما يضيف استهداف السفن التجارية تحديا جديدا أمام الجهود الرامية إلى حماية أمن البحر الأسود ومنع انتقال المواجهة إلى نطاق أوسع. ويبقى أمن الملاحة في البحر الأسود قضية ذات أهمية مباشرة لتركيا، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل أيضا باعتبار المنطقة جزءا أساسيا من حسابات الأمن الإقليمي، في وقت تتزايد فيه المخاطر التي تواجه السفن المدنية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في محافظة جيجل شرقي الجزائر إلى 73 شخصاً، وذكرت السلطات الجزائرية أن عدة مناطق شهدت عمليات متواصلة لإخماد النيران، وأتت الحرائق على مساحات واسعة من الغطاء النباتي، كما تضررت منازل وممتلكات ومحاصيل زراعية. وأضافت السلطات أنها وضعت أجهزة للرصد والمراقبة للتأكد من عدم تجدد الحرائق مرة أخرى.
0: قالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز إن اتفاق الطاقة المبرم مع الولايات المتحدة سيظل ساري المفعول لمدة 25 عاما، ويهدف إلى زيادة إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مع الحفاظ على سيادة فنزويلا على مواردها الطبيعية. وأضافت ديلسي أن الاتفاق من شأنه أن يساعد على إنعاش الاقتصاد الفنزويلي وزيادة الإيرادات الحكومية، مشيرة إلى أن الاتفاق سيطور 17 حقلا نفطيا استراتيجيا بهدف زيادة الإنتاج، ويمكن أن يشمل الاتفاق 8 حقول نفطية أيضا جديدة.
1: وهذه جولة في أخبارنا المنوعة، حيث بدأت بولاية صلالة أعمال الندوة الدولية الأممية استدامة الموارد المائية، المياه وتغير المناخ، وتبحث الندوة تعزيز الأمن المائي في سلطنة عمان وتنويع مصادر المياه من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المعالجة ورفع كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي. واستعرضت الندوة الجهود المبذولة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على المياه السطحية والجوفية وإدارة مخاطر الفيضانات والجفاف والملوحة والمحافظة على الأفلاج وصيانتها وتأهيلها.
0: بعد 45 يوما من البرامج، اختتمت فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2026 التي استقطبت أكثر من 300,000 زائر من داخل سلطنة عمان وخارجها. وشهد المهرجان برنامجا متنوعا شمل الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية والعائلية، إلى جانب برامج المغامرات والأنشطة المرتبطة بطبيعة الجبل الأخضر.
1: احتفى متحف عمان عبر الزمان بوصول عدد زوار قاعات العرض المتحفي إلى 1,000,000 زائر منذ افتتاحه، في إنجاز يعكس مكانته كوجهة ثقافية ومعرفية وسياحية، وما يقدمه من تجربة تفاعلية للتعرف على تاريخ عمان وحضارتها ومسيرتها الممتدة عبر الزمان. وشهد المتحف منذ افتتاحه إقبالا من الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، شكل العمانيون منهم 81%.
0: أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اكتشاف مقبرة تعود إلى عصر الدولة القديمة لشخص يدعى سخنتيوب تاح، إلى جانب منظومة مترابطة من آبار الدفن ضمت العديد من اللقى الأثرية. وأشارت الوزارة إلى أن النقوش المحفوظة على الباب الوهمي والعناصر الجنائزية تضمنت ألقابا تعكس المكانة المرموقة التي كان يشغلها صاحب المقبرة في الجهاز الإداري للدولة القديمة، مضيفة بأن المقبرة ضمت أيضا العديد من المومياوات الآدمية وأكثر من 100 تمثال، إضافة إلى 3 توابيت حجرية عثر عليها مغلقة وفي حالتها الأصلية، وتمثال خشبي على هيئة صقر، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأواني الفخارية واللقى الأثرية.
1: أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تأجيل إطلاق مهمة كرو 13 إلى محطة الفضاء الدولية الذي كان من المقرر إطلاقها في منتصف سبتمبر المقبل. وأفادت ناسا في بيان لها بأنها تعمل مع سبيس إكس على تعديل موعد إطلاق المهمة لمعالجة تسرب مؤكسد في منظومة الدفع بمركبة دراغون، جرى اكتشافه أثناء عمليات التجهيز القياسية للمركبة قبل الإطلاق. وتضم مهمة كرو 13 4 رواد من الولايات المتحدة وروسيا وكندا.
0: وإلى جولة سريعة في الأخبار الرياضية، حيث تنطلق غدا منافسات الجولة الأولى من دوري جندال لكرة القدم بمشاركة 14 ناديا، وذلك بإقامة 3 مباريات تجمع النهضة مع المصنعة والنصر مع فنجة فيما يلاقي بهلا نادي السيب. وتتطلع الأندية المشاركة إلى تسجيل بداية قوية في منافسات الموسم الجديد.
1: وإلى الخبرين الأخيرين، حيث يشارك المنتخب الوطني البارالمبي لكرة الريش الطائرة في العاصمة الصينية بكين في بطولة الصين الدولية للريش الطائرة البارالمبية، حيث تعد هذه المشاركة هي الأولى من نوعها للجنة البارالمبية العمانية في منافسات الريش الطائرة على المستوى الدولي. وفي الدوري الإنجليزي، تعادل فريق ليفربول مع ضيفه نوتنغهام فورست بنتيجة 2 لكل منهما في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقدم نوتنغهام في النتيجة 2، حيث أنهى الشوط الأول متقدما بهدف دان دوي في الدقيقة 24 من المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام، نصل بحضراتكم إلى ختام الفترة الإخبارية الثانية التي قدمت من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ ملك ماليزيا بمناسبة عيد بلاده الوطني، ورئيس الجمهورية القرقيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
1: منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة يبحث في صلالة التحديات والمبادرات والفرص القابلة للتنفيذ والنمو.
0: نحو 90% نسبة إنجاز الأعمال بمشروع مستشفى سمائل الجديد بمحافظة الداخلية.
1: وفي العنوان الأخير، الجيش الإسرائيلي واصل تنفيذ غاراته الجوية وعمليات التفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.
0: وختاما مستمعينا، تقبلوا تحيات فريق العمل في الإعداد زميل سليمان بسهيل الكيومي، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي.
1: وكنا معكم في قراءة هذه الفترة محدثكم أحمد بن سالم الكلباني، وتحيات زميلي محمد بن حافظ العامري. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ميمونة سالم المعمري، خريجة كلية ولقات، عندي بكالوريوس إدارة موارد بشرية وإدارة أعمال. طبعا أنا بديت حياتي العملية في القطاع الخاص، دخلت في أكثر من شركة، بديتها 3 سنوات في شركة السرين، وبعدين انتقلت لشركة أخرى اللي هي تابعة لقطاع النفط والغاز اللي هي اسمها كاميرون إنشكي. كنت موظفة استقبال. في هذه الفترة أنا حبيت أطور من نفسي، وما كنت حابة أني أنا أكون يعني مجرد موظفة استقبال، حبيت أطور من نفسي أكثر، ودخلت دراسات ودخلت معاهد واشتغلت عندهم. من بعد ما أخذت الدراسات هذه في تقوية اللغة الإنجليزية وفيما يخص الإدارة وكذا، يعني تحصلت على ترقية وطلعت من الاستقبال ودخلوني في الإدارة. في هذه الشركة، شركة كاميرون، اشتغلت تقريبا 3 سنوات. نفس بعد كذا كان في شركة جديدة اسمها كروسكو، هذيك الأيام في عام 99، وقلت أجرب حظي معاهم، رحت وقدمت عندهم نفس الشيء وخلوني موظفة استقبال. بعد كذا في موظفة هناك الله يذكرها بالخير كانت بريطانية، فشافتني أني أنا عندي يعني قدرات أني أكثر أني أنا أكون من موظفة استقبال، فتكلمت مع المدير المسؤول وقالت له هذه أنا أريدها تكون معاي داخل في الإدارة. بديت في الإدارة وكنت موظفة إدارية عادية. الحمد لله يوم بعد يوم بديت أطور من نفسي، تميت أدخل لكل كل الأقسام، أحب أتعلم، أروح للمحاسبة، أروح للمالية، أروح لكل الأقسام الموجودة في الشركة. بعد كذا صرت مساعد إداري.
2: نستطيع.
4: نستطيع.
2: تتغير قيمة الأشياء بتغير أماكنها، فالمكان المميز يمنح للأشياء قيمتها.
4: نستطيع.
2: نستطيع.
3: في هذه الفترة الحمد لله قدرت أثبت وجودي، وطبعا واجهت جدا جدا جدا صعوبات وتحديات في هذه المرحلة، يعني إنه ما بالسهل إن الواحد يعني يوصل للي يطمح إليه بكل بساطة. حبيت أن أنا أطور من نفسي أكثر وأكثر. قلت لهم أنا أريد أدرس، ودرست وحصلت على البكالوريوس وكنت الأولى مع مرتبة الشرف، يعني كنت أريد أثبت وجودي، وكان طموحي أكبر أني أنا أوصل لأكثر من كذا. عموما الحمد لله بعد ما في 2010 تخرجت على طول انتقلت إلى وظيفة أخرى، وفي 2015 طيرت إدارة الشركة وصرت أنا مديرة موارد بشرية. ظليت في القطاع الخاص 25 سنة و9 أشهر. في هذه الفترة في 2018 وأنا على رأس العمل دخلت مجال الإعلام في الإعلانات، وأنا حاليا عضوة في الجمعية العمانية للسينما وصرت ممثلة سينمائية، والحمد لله بعد ما طلعت من التقاعد زاد شغفي أكثر في الإعلام، يعني في مجال السينما. طبعا اشتغلت في أكثر من عمل، وكنت داعم الأولى في لطلبة جامعة السلطان قابوس، اشتغلت معاهم يعني في أكثر من عمل، كنت دائما أوقف معاهم. طبعا حاليا أنا إن شاء الله أحاول أني أنا أتعلم أكثر في مجال السينما وأدخل في مجال الإخراج. بديت كخطوة أولى في الإخراج، عملت فيلم اسمه صمت، وبعدني ما زلت أنا أشتغل عليه، يعني حاولت أدخل فيه في مسابقة تواصل، ولكن ما حالفنا الحظ بالفوز، ولكن هي ترى الحياة تجارب، وإن شاء الله بإذن الله في أعمال قادمة إن شاء الله جاية. والحين جالسة أشتغل على يعني عمل فيلم قصير، إلي عدة أفلام قصيرة شاركت فيها، عندي فيلم رماد اللي للمخرج الأستاذ سليمان الخليلي، وطبعا هذا الفيلم حقق أكثر من 23 جائزة محلية ودولية. في 2023 حصلت على لقب أفضل ممثلة دور نسائي في مهرجان سينما المرأة والطفل، والحمد لله رب العالمين. وما زال عندي يعني شغف وطموح أني أنا أوصل يعني لمراحل أعلى من كذا، أريد أوصل دول الخليج. حلمي أني أنا أوصل يعني أروح السعودية أمثل هناك في السعودية، كون السعودية صارت يعني انطلاقة جدا جيدة، الحمد لله رب العالمين. إحنا هنا في عمان ما مقصرين معانا، خصوصا في الجمعية العمانية للسينما يدعموا كثير الشباب وجزاهم الله ألف خير. يعني الواحد لما يكون عنده طموح ويحب شغله يبدع فيه أكثر، والحياة يعني الواحد لازم يقتنص الفرص، وأنا الحمد لله رب العالمين اقتنصت كل الفرص اللي جاتني، واليوم الحمد لله أنا فخورة بنفسي، وأشكر كل اللي وقفوا معي، أشكر يعني أشكر الأساتذة اللي كانوا معي في الكلية اللي ساعدوني ووقفوا معي، أشكر الأساتذة اللي وقفوا معي اللي وصلوني في اللي أنا فيه الحين، الأستاذ ناصر الأخزمي هذا الإله فضل كبير علي، الدكتور حميد العامري، أستاذ محمد العقمي، أستاذ أنور الرزيقي، هذه كلهم يعني وقفوا معي وساندوني، الأستاذ المخرج سليمان الخليلي، أستاذ محمد الكندي، أوجه لهم كل التحية وأشكر كل من وقف معي من زملاء وزميلات، وأشكر إذاعة سلطنة عمان، ودائما أقول نحن دائما ومعا نستطيع، وشكرا لكم.
4: نستطيع.
1: نستطيع.
4: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
4: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
4: وقيادة المستقبل.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا movement that inspires.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، هذا أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. أهلا ومرحبا بكم معنا في رحلة مسائية خريفية تجمع عبق التراث بجمال الحاضر.
3: أهلا بكم أيها الأحبة، حيث نبادلكم التحايا ونهديكم أطيب الأمنيات من صلالة الأصالة مع أجواء الخريف وهذه المساءات الرائعة.

مساء المحبة والجمال لكل من اختار أن يكون معنا مستمتعاً ومشاركاً لأجواء الخريف، ومساء السياحة للمتجولين بين السهول والجبال والوديان والعيون والسواحل.

أكيد نجدد هذه التحية الطيبة عليا لكل من يعني رسمت هذه الأجواء الخريفية أجمل الذكريات والعشاق الطبيعة الذين جاءوا يبحثون عن المصيف الجميل فوجدوا بيننا في سلطنة عمان هنا في محافظة ظفار وجدوا الجمال في كل زاوية حيث هذا التناغم بين البيئات وتعدد الحكايات حيث تتجلى أصالة الإنسان العماني في كل هذه المعطيات الطيبة حلا وترحالا وترحابا بضيوف وزوار محافظة ظفار.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الرحلة المسائية، رحلة الأحد، التي نسعد أن نكون قريبين منكم دائما في هذا التتبع مع المساء الجميل، مع الأجواء الخريفية من ناحية، ومع الأنشطة والبرامج والفعاليات التي ما زالت تواكب هذا الموسم الجميل، والمشاركات الجميلة من قطاعات حكومية وخاصة وأهلية. فبكم دائما نسعد أينما كنتم.

0: نسعد معكم بهذه الرفقة المسائية اليومية من الخامسة إلى السابعة، ونحاول أن نرصد من خلالها مجموعة من المناشط والفعاليات، العروض والأمسيات والمهرجانات، المحاضرات، ورش العمل، وكل ما يفيد السامع والزائر إلى محافظة ظفار في مختلف القطاعات والوجهات هنا في الاستوديو في برنامج أثير الخريف، ومن خلال زملائنا أيضا في الربط الخارجي الذين يكونون قريبين من زوار محافظة ظفار في الأماكن، نقول في فضاء الطبيعة أو حتى في بعض المناشط والفعاليات المختلفة.
1: إذن هنا هذه تحية مسائية لكم من فريق العمل.
0: في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفري. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي با علوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري وشريف بن سعيد بيت سليم. من هندسة الاستديوهات الإذاعية المهندس خالد بن عاشور بوسلاسر والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف. هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خميس بن سالم الشامسي والمهندس محمود بن سليمان الذهلي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي.
1: معنا من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. وبعطر لبان هذه أحلى التحايا المسائية إخراجا من معمر بن مسلم العمري.

الملكية تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنى. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا. Movement that inspires.

على الله عودة الماضي مهما كانت العودة، وهنا في عودة الماضي حضور الماضي بتجسيد مختلف بين الفنون والأصالة والمعمار والبيئات المختلفة هنا في محافظة ظفار، التي تتيح لكل زائر أن يعيش بعض من لحظات هذا الماضي ومشاعر النوستالجيا المختلفة، خصوصا حينما تحضر الفنون والأنغام والإيقاعات باختلافها ويعيش الزائر معها في هذه الأجواء الأصيلة.

إذن التناغم أيضا مع الموسيقى والمفردة واللحن في هذه الأجواء المسائية هو يعني نبأ آخر من ينابيع هذه الجماليات الطبيعية، وبالتالي عندما نستمع لهذه الموسيقى وهذه الكلمات وهذه الأصوات نجدها هي المرافقة القريبة من كل التفاصيل لبيئاتنا العمانية الغناء على امتداد هذه الأرض الطيبة. وربما الأصوات اللي استمعنا لها قبل قليل أيضا هي ترتبط بأجواء محافظة ظفار بخريفها وتنوع بيئاتها المختلفة.

0: ريحة العود ريحة زكية، وريحة العود تفوح بين كل الجنبات هنا معنا في عودة الماضي، أيضا مع اللبان ومع الأجواء المختلفة، خاصة عندما نقترب من معرض جمعيات المرأة العمانية. فنجد هذا الحضور الجميل لكل المفردات التي ترتبط بالموروث، خاصة الحرفيات الجميلة التي ارتبطت بها المرأة العمانية في الفخاريات والعطور والبخور وغيرها من الأصناف، وربما علي الأقرب كل يوم رايحة الصيف.
1: رايحة أستمتع حقيقة بالفعاليات أيضا اللي تقام هناك في مساحة جمعيات المرأة العمانية المختلفة. نرى حضور جميل حتى للنشأ الأولاد والبنات كذلك، من خلال تجسيد حي لمجموعة من العادات والتقاليد، ويعني نقل الثقافات المختلفة ما بين مختلف الولايات أيضا، في مثلا طريقة الأعراس، طريقة الأزياء كذلك، كلها تعرض
0: صحيح
1: هناك من خلال فرص في أيام مختلفة أيضا لمختلف الولايات،
0: نعم،
1: ولاية مرباط، ولاية مرشان، ولاية صلالة، وغيرها أيضا من الولايات
0: وبالأمس يمكن
1: التي
0: المقاطع
1: حاضرة.
0: الجميلة المنتشرة كانت أعتقد بأهلنا من جزر الحلانيات، ولاية شبيه وجزر الحلانيات، أيضا كانت المشاركة جدا مميزة من خلال مجموعة من العادات والتقاليد والحرفيات والفنون الجميلة.
1: من هذا المنبر في الحقيقة نحن نقدم دعوة لكل من يستمع لنا من جمعيات المرأة العمانية أن يحضروا ويشاركونا في هذه الأمسيات الجميلة من خلال برنامج أثير الخريف. حقيقة حاولنا أن نتواصل معهم، لكن ربما لارتباطات معينة ما تمكننا إلى الآن أن نقوم بهذه الحوارية من خلال هذا الاستوديو، ولكن إذا في حد يستمع لنا وعنده الاستعداد فإحنا أيضا نسعد بهذه الحواريات بالتأكيد مع أحد أعضاء الجمعيات.
0: على كثر ما شاء الله التنوع الجميل والمشاركات الجميلة، يعني أتمنى فعلا أن يكون هناك أيضا

0: يعني تفعيل لمن يبرز هذا الجهد الجميل، يعني
1: صحيح.
0: المتواجد كل جمعيات ولايات محافظة ظفار لها كل التحية والتقدير، مشاركات رائعة وجهد جميل، وأكيد أكيد نحتاج إنه أحد يتواجد أيضا يتحدث عن كل جمعية لها لمسة معينة، لها إضافة معينة، حتى وإن تحدثنا عن الأشياء التقليدية ففي الجهة الأخرى نجد الشيء المطور والمعاصر بشكل أيضا لا يخلو من الأصالة، يعني خاصة موضوع الفخاريات يمكن عليا تحدثنا في هذا الجانب، وتسلسل مجموعة من الـ يعني الـ الحرف التقليدية العمانية، المنسوجات وغيرها، نجد فعلا يعني في تناغم بين الجيلين، بين الجيل القديم وبين الجيل الحالي، وكل هذا أكيد يشكل في النهاية يعني لوحة كذا تراثية بديعة تواكب يعني رحلة العطاء لهذا الموروث العماني الأصيل.

تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: أهلا بكم وحياكم الله من جديد مستمعينا في أثير الخريف، وهذا الترحال المتنقل مستمر معكم مع زملائنا أيضا من خارج الاستديو في هذه المحطة، معنا زميلنا شريف بن سعيد بيت سليم. مساك الله بالخير شريف.
1: مساء الله بالنور عليا ولجميع من يتابعنا الآن عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وأيضا عبر منصة عين. الجميل أن جمال هذا الموسم عليا وكل من يتابعنا لا ينتهي، في كل يوم تجدد محطة جديدة فيها تفاصيل جديدة من هذا الموسم، جماليات الموسم. أيضا اليوم في هذه الوقفة معي واحدة من الجماليات اللي دائما السائح والزائر وأيضا المتنقل داخل ولايات ومحافظات سلطنة عمان يبحث عنها، الحلوة العمانية اللي جاية من سناو وحطت رحالها في أتين. زادت الموقع أيضا جمالية مثل ما أسلفت، وإن أيضا الكثير من الناس الكثير من حلان المكان يطلبوا الحلوة، وفي تنافس جميل في أحد المواقع هنا في أتين، سهل أتين. طبعا الجمال أن التنافس تنافس حلو، يعني تحسي حتى أن المحلات في بعضها يتساعدوا. صح أنا أتنافس معك في البيع والشراء، لكن في نفس الوقت أنا أوقف معك وأنا أساندك فيما يتعلق بمشروعك. راح نقترب من الجماليات هذه ومن أنواع وأصناف الحلوى العمانية، كثير من التفاصيل تتعلق بطلب أنواع الحلوى مع ضيفي. نمسي عليك بالخير.
2: مساء النور والسرور، حيا جهان أستاذي، كيف حالك؟
1: نتعرف عليك في البداية.
2: المعتز المعولي.
1: يعطيك العافية المعتز. طبعا الحلوى جالسين الأول نتكلم عن الحلوى، وقلنا أن الحلوى من سناو. زين، خبرنا عن بداية المشروع هذا في عجاب.
2: طبعا هذه من الأجداد إلى الأحفاد، هذا شيء عادة عمانية، فلازم من الأجداد تعلمناها إحنا الأحفاد ومستمرين فيها إلى اليوم إن شاء الله.
1: أكثر الناس اللي تفضل الحلوى، أو حتى نبدأ بأنواع الحلوى اللي تفضل عندكم واللي تبيعوها هنا في المحل.
2: عندنا طبعا أربع أنواع حلوى، النوع الأول يبدأ خاصة بالهيل والزعفران، وعندي السلطانية بماي ورقة بالأخضر، وعندي الملكية قصب سكر عماني، وعندي بالعسل.
1: جميل. أكثر الأنواع هذه اللي الناس تطلبها، الناس تحس أن الناس لا تدور عليها، ويمكن إذا ما كانت موجودة الناس تحسها شوية ها تزعل عليها.
2: طبعا هي أكثر الأنواع عقابا للزبائن هي الحلوى الخاصة اللي بالهيل والزعفران، بحكم أن السلطانية تجي شوية مدخنة فيها ما يورطي باللحم فما ترضي جميع الآراء، والملكية كذلك والعسل كذلك، فالخاصة هذه تشمل جميع الزبائن.
1: وليش تحس أن هي متميزة الخاصة هذه، أو ليش أنتم ميزتوها بهالفضل؟
2: متميزة أن فيها الهيل والزعفران واضح جدا، فيعطيك القياسات كلها مضبوطة بالسنتر، وكأنه ماشي شيء ناقص ولا شيء زايد.
1: ليش ما غيرت سميتوها هذه السلطانية وهذه الخاصة؟
2: لا، السلطانية أن هذيك على كنا مسمى قديم، أن الحلوى تقدر تقول عمانية بعد، أن فيها ما يورد قبل الأخوات.
1: جميل. حركة الناس وتردد الناس على المحلات اللي هي مختصة بها الحلوى، عندكم أنتم هنا تحديدا كيف كانت حركة الناس خلال هالموسم، مع أنه أنتم نشاطكم مستمر على مدار السنة؟
2: فعلا. نعم، نحن نشاطنا مستمر على مدار السنة، وهذه السنة الحمد لله الزبائن جايين، في ناس معانا من سنين من دول الخليج يجيوا عنا عشان هذه الحلوى، ونحن ترى لوقت متأخر نجلس بحكم أن في ناس يجونا من بعيد، لقينا من الدهاريز، لقينا من طاقة، يقول والله اني جاي عشان مشتاق الحلوى الخاص.
1: عجيب
2: والله. فعاد نضطر ان نجلس احيانا نسكر سنتين ثلاث ونقرهم زبايننا عشان يزعلوا علينا بس.
1: ما شاء الله. والله. وش الاشياء الثانيه اللي غير الحلوى ممكن انك تحس انه محل سيف في صناعه الحلوى ممكن انه يضيفها مستقبلا؟
2: نحن الحمد لله اضفنا كم شيء مميز ويتعلق بالحلوى، معانا ايس كريم بالحلوى العمانيه، يمكن هذا ما سمعت الباب قبل، بس الحمد لله بدينا
1: جديدة.
2: هذه جديدة الحمد لله بدينا فيه، ونفس الشيء معنا شاهي كرك في الحلوى.
1: عليها وعقيل، سمعت ترى في شاي بالحلوى، وفي بعد نفس الشيء آس كريم بالحلوى. زين، جديد السيف، يعني انتوا الحين ما شاء الله صار لكم موسمين وانتوا موجودين هنا في محافظة الظفار، وش الجديد اللي ممكن انتوا تضيفوه للموسم؟ وخلنا نقول بعدها تعطيني رسالة للشباب اللي حابين يبدوا مشاريع في مجال سواء مجال الحلوى أو مجال أي منتجات تتعلق بالتراث العماني.
2: نعم. طبعا احنا مركزين على الحلوى انها تكون نفس ما كانت السابق، ما يتغير عليها شيء وما نضيف عليها اللي هي الاضافات تقرب الحلوى الاصيل. تعرف انا هذه النقطه كنت اريد اركز عليها اللي هي الاحتفاظ بالموروث زي ما هو
3: زي ما هو.
2: بيع تاجر خلى محور اقتصادك لكن ما تغير.
3: نحن بالفعل نغير عندنا طريقه التقديم، شيء نسوي في الفخار، شيء نسوي بوكس كامل تقدله مع القهوه مع الحلوى، في واجد افكار معانا، ولكن الحلوى هي نفس ما هي، نحن فقط نتميز طريقه التقديم. اي نعم.
2: والرساله للشباب؟
3: الرساله للشباب صراحه لازم عندنا الابواب الحمد لله كلها قد سهل، فنسال الله لهم التوفيق والنجاح، والله يستر امورهم، هي بس يبغى لها دفره، طلع من البيت وان شاء الله كل شيء يستخدم.
2: واكد لهم بعد ان الصعوبات والحوادث اكيد
3: اكيد
2: انها تحصل، لكن ما تتوقف عندها وتستسلم وترجع،
3: هي عقبه واحده تعديتها تفتح لك الحياه باذن الله.
2: ربي يوفقكم ويوسع عليكم ان شاء الله، ودائما نشوف مثل الاسماء هذه العمانيه موجوده ان شاء الله في على مستوى دولي، حتى ما تكون انها موجوده على المستوى المحلي. عقيل وعليا وكل من يتابع برنامج أثير الخريف، هكذا كانت الوقفة من سهل أثين من محل السيف لصناعة الحلوى العمانية، الحلوى العمانية اللي جت ناو وحطت رحالها في أثين، وكثير من أصناف الحلوى اللي موجودة أيضا متوزعة من مختلف محافظات سلطنة عمان، وحطت رحالها أيضا في محافظة ظفار تواكب الموسم وأيضا مستمرة على مدار العام. هكذا هي المشاريع الشبابية والأفكار، جهود جميلة جدا نجدها في مختلف المجالات.
0: نعم.
2: وخصوصا في ريادة الأعمال.
0: نعم، كل التحية لك شريف، والتحية أيضا لضيفك الكريم، وبإذن الله دائما يكونون موفقين وخطاهم مسددة في تقديم هذا الموروث بأفضل صورة ممكنة. شكرا لك مرة أخرى،
2: يعطيكم العافية.
0: مستمعين في أثير الخريف، رحلتنا معكم مستمرة إلى السابعة، فابقوا بالقرب.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في هذا الترحال المسائي، ومن هنا من عودة الماضي حيث أيضا الفعاليات التي ما شاء الله مع هذه المساءات الخريفية تتجدد بين جنبات هذا الموقع، سواء في البيئات المجسدة، البيئة الريفية والبدوية والحضرية، أو من خلال أيضا الموقع الآخر المسرح المقابل للفرضة حيث الأماس الشعبية الجميلة. اليوم في مجموعة من الأصوات الشابة عليا تتواجد على المسرح.
1: بالتأكيد جميل أنه أيضا هذه الأصوات سبقتها أصوات الفنانين الكبار هنا في محافظة ظفار اللي قدموا الموروث العماني بأفضل صورة وبأبهى حلة، واليوم الفرصة أيضا تتجدد لهؤلاء الشباب. مجموعة من الأسماء بالتأكيد منهم الفنان حسام هبيس والفنان المنذر البرعمي، سند سويلم، محمد زعبنوت وأبو بكر باعمر، وبالتأكيد أحدهم راح يكون ضيفنا اليوم في هذه الحلقة في محطة بإذن الله نغمية جميلة.
0: الشباب أكيد نوجه لهم كل التحية على هذا الجهد الجميل، وأكيد للقائمين. يبقى سؤال، يعني تأخير الحفلات الفنية العمانية لهذا الوقت تحديدا من يعني نقول رحلة فعاليات موسم خريف ظفار، 70% و80% من زوارنا غادر المحافظة، هل الهدف إبراز الصورة العمانية للفنان العماني والملحن العماني والكلمة الشعرية العمانية؟ إذا كان هالسؤال فأتوقع الرفقة يفترض تكون من بداية الموسم كل أربعاء أو كل خميس تكون هناك سهرة فنية فيها أسماء عمانية من الجيلين، من جيل الرواد ومن جيل الشباب. تخصيص الجزء الأخير الآن يعني من المهرجان لهؤلاء الأصوات، خاصة أصوات الشباب، يعني أكيد هدف ومسعى كبير من كل الجهات انهم يبرزوا ويظهروا ويتعرفوا عليهم الناس ويسمعوا اصواتهم وانغامهم والوانهم الغنائيه، وهم بدورهم ايضا يواكبوا هذا الجانب بجهد وبحرص وبتقديم نماذج مختلفه جميله للمغنى وللفنون العمانيه. لكن تاخيرهم بهذا الوقت اتوقع هذه نقطه ما اعرف من يجاوب عليها الجهه المنظمه بلديه ظفار او المعنيين ايضا لهم رايهم الشخصي في هذا الموضوع.

جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف، حيث الترحال المستمر والمحطات المختلفة مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. في هذه المحطة راح نتحدث عن قضية مهمة، قضية استدامة الموارد المائية وما تواجهه من أبرز التحديات التي تواجه دول المنطقة، يعني بالتحديد في ظل المتغيرات المناخية وما تفرض أيضا من ضغوط متزايدة على مصادر المياه. الحوارية هذه راح تكون مع الدكتور خالد بن سالم المشيخي، المدير العام المساعد لشؤون السدود بالمديرية العامة لتقييم موارد المياه. أهلا وسهلا دكتور خالد.
1: يا هلا بكم،
0: حياك الله. في البداية دكتور، وإحنا نتحدث عن ندوة استدامة الموارد المائية والمياه وتغير المناخ أيضا، خلنا نتحدث عن أهمية تنظيم مثل هذه الندوة في محافظة الضفار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مما لا شك فيه أن الموقع الجغرافي لسلطنة عمان والتي تندرج تحت النطاق الجاف والشبه الجاف يفرض عليها الكثير من التحديات، مثلها مثل البلدان الأخرى خاصة في منطقة الشرق الأوسط. في هذا الحالة يعني ندرة الموارد المائية، مش ندرة يعني قد تقول هي ندرة، أو قلة الموارد المائية، قلة الأمطار، كثرة البخر، كل هذه الأشياء يعني تفرض علينا أشياء أنه لابد أن نتعامل مع المورد المائي بكل حذر، ونحاول بقدر ما نستطيع أن نرشد من الاستهلاك، وفي نفس الوقت نستغل كل الظروف المتاحة بحيث أن نوصل إلى استدامة. وهكذا هي هذه الندوة تأتي في هذا الإطار أو في نفس التوجه، أنه أحد المهام وأبرز المهام اللي موجودة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وخاصة في قطاع موارد المياه، هي أن تركز على هذه الجوانب، وأن تسعى بشتى الطرق سواء داخليا أو مع مؤسسات ذات خبرة دولية وخارجية، بحيث أنه نستغل أو مما نسميه الاستخدام الأمثل لهذه الموارد المحدودة.
0: أبرز القطاعات أو المسارات أيضا اللي ممكن تتداخل مع هذا الجانب دكتور؟
1: أبرز المسارات هي طبعا الموارد المائية الطبيعية اللي هي التي تأتي مباشرة من الأمطار. طبعا نحن ما عندنا أنهار بحيث أن تكون هي كمصادر قوية، عندنا مياه جوفية وتستغل بحوالي 83 إلى 85% في القطاع الزراعي. في الجانب الآخر كيف نحن نستفيد أيضا من المقاومات الأخرى، الوزارة دأبت على إنشاء السدود، وحاليا تقريبا وصلنا إلى حوالي 214 سد لمختلف التخصصات، السدود حماية وسدود تغذية الخزانات الجوفية وسدود أيضا تخزينية، وخاصة هذه نركز عليها في المناطق الشحيحة في الموارد المائية، خاصة في الجبل الأخضر وجبل شمس، وهذه الأماكن تقريبا بحكم شح الموارد المائية نركز على سدود التخزين السطحي، لأنها تعتبر أيضا من يعني المصادر المهمة في استقرار السكان وفي الحصول أيضا على مصدر أيضا تنموي واقتصادي بالنسبة لهم. هذا الجانب. الجانب الآخر نحن نركز حاليا أيضا على استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة، وما نسميها حاليا بالمياه المجددة، أصبحت هذه من المصادر المهمة، لأن يعني كما تعلمون حاليا نحن مثلا محطات التحلية هي أصبحت خيار استراتيجي بالنسبة لدول الخليج العربي بما فيها عمان، والكميات التي تستغل في يعني الامدادات في المدن وفي جميع الأماكن هي كميات ليست بالسهلة، فلا بد أن يستفاد منها. في الجانب الآخر إنه نحن نستفيد من هذه الكميات بعد المعالجة بحيث توصل لمراحل متقدمة في تقريبا يعني المرحلة الثلاثية، حتى يستفاد منها في الجانب الزراعي وفي أكثر في جانب التشجير استخدام البلدي، فأصبحت هذه المياه هي أيضا تساهم بطريقة أو بأخرى في يعني الاستدامة.
0: نعم، بالتأكيد هناك تحديات كثيرة تواجه هذا الفكرة، فكرة استدامة الموارد المائية، ولكن أيضا التغير المناخي هو أحد هذه التحديات. كيف ممكن يغير هذا التقلب أو التغير المناخي على هذه القضية؟
1: حقيقة بالنسبة للتغير المناخي هذا حقيقة واقعية، وإذا ما نظرنا أيضا في الدراسات التي تمت وكذا، كان تقريبا قبل 8000 سنة كانت أمطار الخريف تصل إلى حدود الرياض. هذا ورقة منشورة علمية أنا اطلعت عليها، كانت تصل إلى حدود الرياض، لكن من هذيك الفترة ومن خلال هذيك هي في تراجع مستمر باتجاه قطر الأرض. في الفترة الأخيرة، السنوات الأخيرة، كأننا وصلنا إلى نقطة النهاية وبدينا ناخذ الخط الرجعي، وهو يعني ممكن يكون فيه ما بعد للتحسن. فلاحظنا أيضا السنوات الأخيرة أنه بدأت الأمطار أيضا تأتي أيضا بشكل أكبر، خاصة لو نظرنا في صحراء النجد. النجد يمكن بعض المرات توصل 10 سنوات ما تجيها أمطار، لكن الفترة الأخيرة لاحظنا أنه كل سنة أو سنتين أن الأمطار جاية. فهذا طبعا يدلل على أنه هذه تغيرات مناخية. وبالجانب الآخر، يعني بإمكان الإنسان العادي يعني يستنبط هذا من خلال يعني مثلا مسارات أو الأودية الموجودة القائمة حاليا، لما تلاحظ عرض الوادي كيف هو كان وكيف الحين أصبحت المياه تجري في اتجاه معين، ونحن لما ننشي أي منشآت طرق وغيرها نستخدم جزء من هذا الوادي كعبارات، لكن في واقع الأمر أن الوادي بهذاك العرض لم يتم اعتباطا، وإنما تم في فترات مطيرة كانت يعني تنحت في هذا الوادي حتى وسعت في هذا الاتجاه. الجانب الآخر، يعني المياه التي تمت أيضا تخزينها في منطقة النجد، طبعا لما درسنا النظائر المستقرة والمشعة لهذه المياه ودرجات أيضا الغازات الخاملة، أعطتنا بيانات الغازات الخاملة أن هذه المياه دخلت في الخزان في درجات حرارة باردة هي تصل من 20 إلى 22 23 درجة، يعني حاليا متناقضة مع الوضع القائم الآن. لو تسحب الآن ماء من الخزان الجوفي تجد يمكن المياه توصل إلى 35 أو 37 درجة. فهي فعلا أنه هذا يدلل على أنه المنطقة كانت تمر بفترات مطيرة، وهي التي يعني مكنت الخزانات الجوفية من تستقبل كميات هائلة من المياه في السابق. أما الأمطار التي تأتينا في الفترة اللي نحن عايشناها فهي قليلة جدا، والتغذية فيها تغذية تأتي، لكن ما هي بهذا المستوى أن تكون لك هذا المخزون على عموم منطقة النجد وبهذه الكميات.
0: نعم دكتور خالد، بالنسبة للفرد العادي في هذا المجتمع اللي احنا نعيش فيه، كيف ممكن يساهم أيضا في الحفاظ على موارد المياه من خلال سلوكياته ومعيشته اليومية؟
1: هو كل إنسان، هي يعني عملية المحافظة على الموارد المائية هي مسؤولية الجميع، ومش هي مسؤولية جهة بعينها. ما لم تتكاتف جميع الجهات لن تصل إلى يعني يقولوا مثلا أنه الاستدامة أو يصل إلى الحلول المبتقاة. فكل إنسان يفترض أن يكون هو عامل إيجابي في المساهمة في المياه، في الحفاظ أيضا على المياه من التلوث، يعني ليس بس عملية المساهمة في التقليل من الترشيد، بل أيضا إذا كان عندك مخزون جوفي ولم تحافظ عليه أصبح ملوث، أصبحت لا تستفيد من هذا المخزون الجوفي. فيفترض أن كل شخص يكون هو سفير في هذا الجانب، وكلنا نتعاون وندرك أساسا. يفترض أيضا نكون يعني كل هذه المؤسسات وال يعني سواء المؤسسات الرسمية أو الأهلية مثل الجمعية الزراعية وغيرها، لابد أن نكون كلنا على اطلاع وعلى اهتمام بهذا المصدر المائي، وأنه نحن نفكر في عملية استدامة هذا المصدر، ليس فقط في عملية الاستغلال السريع أو أنه يكون في فترة محدودة.
0: نعم جميل. بالنسبة للأمن المائي وما تتمتع به السلطنة في هذا الجوانب، وأبرز التحديات أيضا اللي تواجه هذا الجانب في عمان؟
1: والله بالنسبة لسلطنة عمان، إذا ما قارناها بالدول المجاورة الأخرى هي تعتبر أفضل من الآخرين، لأن نحن أيضا لا زالت عندنا بعض الخزانات أو مناطق الإمدادات اللي هي محددة في عدة أماكن. ففي حالات الطوارئ بإمكاننا نلجأ إلى هذه الخزانات ونستفيد منها حتى لو توقفت مثلا محطات التحلية. فوضعنا ليس بالسيء من ناحية الإمدادات. صحيح نحن نعتمد الآن على محطات التحلية، لكن لو لاحظنا فيما يكون يمكن حوالي 6-7 شهور المحطة كانت متوقفة بسبب السيول، ولكن كان يستغل مثلا، ما حد شعر بأنه في مشكلة، خاصة في صلالة مثلا اللي هي المدينة الرئيسية، كان الإمدادات كانت تشغل من عبر الخزانات، الخزان الجوفي لحوض صلالة والسعادة.
0: إيش الدور الرئيسي اللي تقدمه محطات التحلية؟
1: الدور هي الإمدادات الشرب للاستخدام الآدمي، هي هذا تركيزها على هذا الجانب. طبعا محطات التحلية يعني حاليا ليست بطريقة اقتصادية حتى تستغل من ناحية الزراعة، لكن هي حاليا مركزة على إمدادات مياه الشرب للاستخدام الآدمي.
0: في من وجهة نظرك في أساليب معينة أو جوانب معينة ممكن نحن نستغلها في إعادة تدوير المياه أيضا بطريقة أخرى، المياه المستخدمة في الجانب الزراعي أو غيره؟
1: هي حاليا التركيز الآن صارت يعني مع العديد من الجهات أو شركات وكذا، صار يستغل كمية المياه المعالجة اللي تنتج هنا حتى عندنا في صلالة وفي جميع مناطق السلطنة. حتى الوزارة الآن يعني بدأت بمبادرة في بركة وفي منطقة الشخاخيط، بدأت في هذه المبادرة بأن تمدد مياه المجددة إلى عدد من المزارع، وخلاص يعني تقريبا هي ماضية في الموضوع. وفي نفس الوقت في أكثر من مكان ممكن تستغل هذه المياه وتستغل بطريقة بحيث أنك تعيد لك رافد آخر، يعني بدل ما تعتمد على المياه الجوفية تستفيد من المياه هذه اللي هي كانت ممكن تذهب هدر.
0: جميل. هنا أيضا دكتور ممكن نسأل عن التجارب، سواء كانت تجارب في الدول المحيطة فينا أو تجارب أخرى عالمية، إذا كان في نوع معين من قيد الدراسة أو النظر إلى إمكانية استغلال موارد المياه في يعني بأساليب مختلفة، نقول هل وضعت أو نوقشت من خلال الندوة؟
1: طبعا هناك أكثر من ورقة كانت نوقش فيها أيضا هذا الموضوع، استغلال المياه المجددة، أيضا جودة المياه بالنسبة لمحطات التحلية، في العديد من أيضا سيكون هناك أيضا أوراق أخرى اللي هي في الشراكات ما بين المختلفة والتكامل في الشراكات ما بين مختلف المؤسسات. ففي العديد أيضا كانت مساهمة أيضا من اليونسكو ومن عدة جهات أيضا خارج أيضا السلطنة حتى نستفيد من آراء الآخرين. فطبعا يعني الصفة السائدة أنه نحن لا نكابر على الآراء وإنما نبحث عن أفضل الحلول.
0: جميل.
1: يعني دائما أفضل الحلول هي مبتغى كل الجهات، وبالتالي هي هدف. وإن ما يأتي هذا الهدف أو تأتي هذه المساهمة التي نستفيد منها فنحن نبحث عنها أينما قاعد.
0: جميل.
1: لكن في شراكات أيضا مع مؤسسات خارجية، البرنامج الهيدرولوجي أيضا اليونسكو، مع عدة جهات نحن نتابع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا الاستخدام السلمي للمياه. كل هذه الجهات أيضا الوزارة تنتهج نهج الشراكة في هذا الجانب.
0: جميل. هذه الندوة أقيمت في محافظة ظفار، وقبل ما نختم معك دكتور، هل يمكن الاستفادة من خصوصية موسم الخريف في المحافظة بالاستفادة من مياه الأمطار؟
1: هي مياه الأمطار بالنسبة للخريف يستفاد منها بشكل مباشر، فهي المصدر الرئيسي لتغذية الخزان الجوفي مثلا لحوض صلالة وبعض الأحواض أخرى أيضا في نفس الوقت، فهي بشكل أساسي مستفاد منها، غير عن الاستفادة السياحية وأيضا استفادة المجتمعات يعني أعشاب، وأيضا تعتبر تساهم في سلاسل الإمدادات بالنسبة لهم أيضا يعني الحيواناتهم أو شيء من هذا القبيل. فالاستفادة هي مستمرة يعني ولا تتوقف.
0: جميل.
1: فإن شاء الله تعالى إنه الأمور تكون استفادة أيضا من الناحية السياحية. طبعا كل هذه المئات الآلاف أو الملايين التي تتوافد على محافظة ظفار ما هي إلا بسبب أمطار الخريف في وقت إنه المناطق الأخرى هي يعني حرارتها لا تطاق، فيأتي الشخص إنه فعلا إلى محافظة ظفار ليستجم ولو الفترة محدودة أسبوع أو أيام معدودة يعني.
0: جميل. كل تحية لك دكتور خالد بن سالم المشيخي، المدير العام المساعد لشؤون السدود بالمديرية العامة لتقييم موارد المياه. الحوار هذا كان حول ندوة استدامة الموارد المائية، المياه وتغير المناخ. كل التحية لكم ولكل الجهود أيضا القائمة لإنجاح مثل هذه الندوات.
1: شكرا جزيلا وجزيتوا خيرا.
0: يعطيك العافية.
1: يوفقكم.
0: تسلم. جزاك الله خير.
1: سنتم.

0: أهلا بكم وحياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف. نحن هنا في هذا النقل بين الأمسيات والعروض والمهرجانات المختلفة الذي يضمها هذا المهرجان الكبير، مهرجان خريف ظفار 2026. ونحن أيضا هنا في عودة الماضي من خلال تواجد استوديو إذاعة سلطنة عمان، ننتقل كذا مع زميلنا محمد بن عبد الله المهري في زوايا فعاليات عودة الماضي. فأهلا بك محمد، وخبرنا إيش عندك اليوم.
1: مساء الخير عليا، مساء الخير عقيل، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. موجود في فعاليات عودة الماضي، وتحديدا أكثر في البيئة الحضرية، للحديث أيضا عن بعض التفاصيل المرتبطة بأيضا الاستوديو وتفاصيل الصور، بالإضافة إلى بعض المتعلقات أو المفردات المرتبطة أيضا بالدختر، وهذه الكلمة أيضا المترجمة بمعنى طبعا الطبيب أو الدكتور. وأنا موجود في استوديو اللي يجسد أيضا كثير من التفاصيل المختلفة. يسر أن يكون معي سالم بن سعيد. سالم مساء الخير.
2: مساء النور والسرور. أياه
1: سالم، إيش صوروا يعني الناس اللي يجوكم هنا، إيش عجبهم عادة أن يصوروا معيش بالضبط، إيش الحزوارات
2: يعجبهم؟ يصوروا مع الكاميرات ومع أنهم يلبسوا البشت أو الجاكيت اي نعم، ويمسكوا العود ومصورهم. يعني
1: في كثير، انا لاحظت قبل فتره انه مريت فشفت بعض الناس، حتى اسر، احيانا اسر يجسدون ايضا صوره قديمه بلبس قديم.
2: اكيد اكيد اكيد يعجبهم هذا الشيء، لانه يرجعهم الى الماضي يعني.
1: والمكان فيه كثير من نقول الاكسسوارات وايضا ديكور قديم، حتى عندكم ما شاء الله يعني كل تفاصيل العود وحتى ثياب عندكم.
2: اي نعم اي نعم.
1: يجيكم ناس شباب فقط ولا شباب وناس كبار؟
2: في ناس كبار، في شباب، وفي عوائل، وفي يعني ناس حتى من برا الخليج.
1: ايش يشدهم الناس الخارج؟
2: يشدهم انه المكان قديم واستديو يرجعهم للماضي، وخاصه من الخلفيه يعني.
1: الخلفيه طبيعيه. وزمان اتذكر لما الواحد يروح مثلا للاستوديو يعني اللي يصور زمان وعنده صوره شيء غير، كانت الصورة مباشرة على طول 24 ساعة يعني
2: الحاضر فورية. نعم، موجودة الكاميرا الفورية. ايوه.
1: ايضا الجميل ايضا مستمعين الكرام انه الشباب ايضا مجسدين حتى كل مراحل ايضا التصوير الفوتوغرافي من خلال الكاميرات القديمة او ما يسمى زمان بالكاميرات الفورية. احيانا الكاميرات الفورية يكون فيها يعني حتى يعني الحبر نفسه او نقول الفيلم نفسه ربما يكون احيانا اغلى من الكاميرا.
2: صحيح. وبعضهم يعني حتى يقول يرجعوا الماضي، يقولوا لي كان الفيلم يجي نصه محروق.
1: نسمع.
2: ايوه.
1: طيب عموما نتمنى لك كل التوفيق سالم. نتمنى لك سالم سعيد. وسالم ايضا انت اكيد تعلمت شيء من خلال وجودك. ايش تعلمت؟
2: تعلمت الثقافه القديمه.
1: صحيح. عرفت حتى على مراحل
2: كثير. نعم.
1: كاميرات.
2: نعم.
1: شفت الناس كيف يفرحون حتى بالتوثيق القديم.
2: نعم
1: طيب سالم كشاب الان، نحن كلنا مرتبطين، هذه فعاليه عودة الماضي تعتبر ايضا بيئه، او البيئه الحضريه بيئه ايضا، ما هو دورنا ايضا للحفاظ على البيئه بشكل العام؟ انت مع زملائك لما تروحون سهليتين ولا تروحون اي مكان او على الشواطئ الدهاريز او الحافه، ايش دورنا تجاه البيئه؟
2: نحافظ عليها ومن نقيسها ونخلي المكان نفس ما كان يكون نظيف.
1: وايضا نحاول انه حتى نخبر اخواننا وزملائنا انه حتى قطع الاشجار يعتبر وكانك تقطع شيء من بيتك، بالاخير هي البيئه بيتنا.
2: صحيح.
1: اذا احسنت سالم، نتمنى لك كل التوفيق. طبعا تسمعنا بجائزه نقديه مقدمه من هيئه البيئه، تفضل. نتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا.
2: عفوا.
1: ايضا الدختر تعتبر ايضا قصه مجسده هنا في فعاليات عودة الماضي، وتحديدا ايضا في هذه البيئه. معنا احد الشباب ايضا مجسد دختر، وايضا مع الان مساعد دكتور يعني او مساعد طبيب. الان ما في حالات لله الحمد، الاسير فاضي تماما. السلام عليكم خالد، مساء الخير على الطاقوير.
3: سلام عليك الله بالنور.
1: خالد الدختر حلو
3: الكلمه. اكيد هذا الدختر زمان بمعنى الدكتور.
1: نعم. يمكن ايضا جميل انك يعني تعرفت على كثير من الاعشاب واليه التعامل حتى مع المرضى خالد بالنسبه لك.
3: أكيد أكيد أكيد. والدختر يعني تميز بالأعشاب سابقا
1: والمواطن التقليد.
3: أكيد أكيد.
1: كيف إقبال الناس والزوار أيضا للمكان؟ يشدهم الكلمة تشدهم؟
3: نعم، الكثير مستغرب ويجي يسأل عليه يعني إيش الدختر وافيدهم يفيدوني بنفس الوقت.
1: طيب الاستخدام طبعا القديم كان استخدام فقط تقليدي لبعض الاعشاب، وكان التطبيب ايضا القديم كان مختلف. طيب خالد، ماذا اضاف لك العمل؟ ايش تعلمت؟
3: تعلمت العديد من الاشياء، مثل كيف كان الدكتور اول، وكيف كان تعامله مع الناس، وكيف يتعامل عنده،
1: كيف كان العلاج البقى يعني
3: ايوه، ومتى بدا ومتى انتهى.
1: جزاك الله خير. طيب خالد، انت قبل فتره كذا كان لك ايضا مجموعه من الصور تولي درست ايضا الولايات، اي دورنا في البيئه يا خالد؟ ما هو دورنا للحفاظ على البيئه؟ اذا رحت رحله مع شباب اي دورنا نحافظ على البيئه؟
3: اكيد المحافظه على البيئه ترى شيء لابد منه، المحافظه على البيئه.
1: ولما تطلعوا رحله مع شباب لازم نكون ايضا جاهزين عشان نحافظ على
3: البيئه. صحيح صحيح، يعني هذا الشيء لازم.
1: والبيئه ليست فقط خريف، لا، البيئه هي البيئه الساحليه والجبليه، كل مكان طبيعي ممكن يرتاده الانسان هو يعتبر بيئه ويعني ملك للجميع، يجب ان نحافظ عليه، حتى لما نروح رحلات بحريه احيانا.
3: صحيح صحيح،
1: في البعض البلاستيك
3: في كل الاماكن. نعم لابد ان نحافظ على المكان افضل من المكان.
1: اذا خالد فزت معنا بجائزه نقديه مقدمه من ناحيه البيئه، شكرا جزيلا لك. اذا مستمعينا الكرام، مثل ما ذكرنا طبعا هذه الجوله ربما ايضا جولة بسيطة ولكن فيها كثير من القصص المختلفة. فقط تعليق على الدكتور، الدكتور هي كلمة بمعنى الدكتور، وأول طبيب كان في محافظة ظفار هو الدكتور أحمد شفير، وهو ربما كلمة الدكتور نسبت إليه، كان يعمل أيضا في العيادة هنا في صلالة بالإضافة إلى معالجة الناس من الصباح إلى المساء، وكان أيضا حتى في بيت أحمد شفير الآن لازال بير الدكتور، ولا زالت كثير من الأشياء المرتبطة فيه، وعنده كان دراجة ربما الفترة هذه ما كان منتشرة كثير من الدراجات، فيسموها أيضا سيكل الدختر، ولكن عالج الناس حتى في بيته، وهي تحية أيضا لأولاده واللي ممكن يستمع لنا عبر هذا الأثير عليه. أكيد نتمنى له الرحمة أيضا والمغفرة، كان له دور كبير جدا في التطبيب بعد التطبيب الشعبي. حاولنا علي أن نأخذكم اليوم أيضا في تفاصيل هذه البيئات، من البيئة الحضرية تعرفنا على الاستوديو وكيف يمكن الناس أن يوثقوا هذه اللحظة ولكن ثقافتهم وطريقتهم القديمة، ثم تعرفنا على التطبيب كيف كان هذا التطبيب التقليدي من خلال استخدام البيئة نفسها والأعشاب المختلفة، وحاولنا بقدر الإمكان أن نرسل هذه المعلومة والمعرفة لك.
0: نعم، كل التحية لك محمد، شكرا لك، وشكرا أيضا لضيوفك في هذه المحطة، واللي من خلالهم بإذن الله رسالة الحفاظ على البيئة أيضا تصل لكل مستمع ولكل زائر. تحياتنا لك ومستمعينا في أثير الخريف، رحلتنا معكم مستمرة.
4: زون للخريف، تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت سرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
5: كيا، movement that inspires.
6: فين السحابة
7: والبخور، قصة محبة في سطور.
6: فين السحابة
7: والبخور.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف، هذه الرفقة المسائية معكم من الخامسة وحتى السابعة، وكما ذكرنا في بداية الرحلة على مقربة من الفعاليات التي تقام هنا وهناك، خاصة هنا في طبعا عودة الماضي والمحطات الفنية الجميلة التي بدأت تقريبا هذا الأسبوع. بالأمس القريب كان هناك نخبة من الأصوات رواد الأغنية العمانية، نقول الفنان الكبير عمر جبران، الفنان سالم بن محاد، الفنان أحمد غدير والفنان محمد بركات، واليوم القافلة مستمرة مع نخبة من الأصوات الشابة. ضيف عزيز بدندنة وترية وصوت جميل، الفنان الناخبي المهري معنا في أثير الخريفة. مساء عليك بالخير.
1: مساك الله بالنور.
0: يا هلا بيك وسهلا.
1: حياك الله.
0: سعداء بوجودك معنا.
1: والله أنا سعيد جدا وتشرفت في معرفتكم.
0: الله يسلمك. سعداء اليوم مع الشباب مع نخبة من الأصوات على المسرح هنا في عودة الماضي. كيف كذا؟
1: والله استعداد، إن شاء الله في استعداد ممتاز جدا. ان شاء الله نقدم شيء افضل من السابق.
0: انا شفتكم امس ولا اول امس كان في بروفات؟
1: ايوه اول امس.
0: نعم. محضرين كم كم شخص؟ الفنان كم اغنيه تقريبا؟
1: الفنان تقريبا 3-4 أغاني 5 أغاني على حسب الامكانيه يعني.
0: وما شاء الله، واتوقع الجمهور ايضا يعني ان شاء الله يكون مستمتع معكم بهذه الاختيارات. الناخبي محلي، شعبي معين، عاطفي، خليجي، ايش بالضبط؟
1: هذه الامسيه ان شاء الله تكون مميزه جدا. تكون جلسات حضرمية. نظام جلسات مثلا جلسات الكويت، جلسات هم يريدوا يختلفون بهذا الشيء.
0: يعني كل ليلة تختلف شوية.
1: أيوة، كل ليلة تختلف شيء.
0: ممتاز. طيب خلاص، احنا على أساس الوقت أيضا مع المستمع نكسب صوتك على وتر العود، ايش تسمعنا في البداية؟
1: بنسمعك إن شاء الله أغنية من كلمات مستهل جعبوب من الحان المرحوم محمد البرامي،
0: اللي هي ليالي.
1: ليالي قد مضت.
0: قد مضت. جميل، نسمع شيء منها.

0: يعطيك العافية الناخبي. طبعا الأغاني الشعبية هذه التي تلامس الناس أيضا لتواكب الموسم، أعتقد يعني أيضا مطلوبة خاصة في المشاركات الشعبية خلال موسم الخريف.
1: نعم والله، نفس هذه الأغاني يعني في بعض الأغاني ما تنشر، إذا نزلتها اليوم مثلا فمش لازم تنتشر بنفس السنة، يعني قد تكون بعد 3 سنوات 4 سنوات تنتشر فجأة كذا،
0: وكأنها أغنية جديدة.
1: هي كأنها أغنية
0: أغنية
1: جديدة.
0: جديدة، جميل. لكن القديم أيضا، المحطات القديمة، يمكن الأخ إذا تتفق معي ولا لا، أوجه كل التحية للفنانين الرواد، ربما تسجلت من فترات طويلة، يعني بعضها في الثمانينات وبعضها أحيانا قبل الثمانينات. أنتم كجيل أيضا لما تبحثوا فيها وتجددوها، أتوقع فيها كثير من الاختراع، حتى لو يتم تغيير المفردات الشعرية أحيانا والاحتفاظ بالألحان، لأنها مرتبطة أيضا بالتراث وبالبيئة.
1: نعم، الحين عندك مثلا الأغاني القديمة صار يتم تجديد الآن، فالناس قد ترجع للأغاني القديمة مثل عمر جبران،
0: نعم،
1: المرحوم سالم علي سعيد، أحمد غدير، سالم محاد، لو يجددوها الآن فراح بتكون أقوى وأقوى من السابقة.
0: والتجديد أشوفه الحين أصبح أكثر شيء من جيل الشباب أيضا في
1: نعم.
0: المناسبات والحفلات.
1: نعم.
0: قلت لي اليوم الجلسة طابعها حضرمي؟
1: طابعها حضرمي شوية.
0: طيب يلا ندندن حضرمي.
1: يلا.
0: أثير الخريف، هذه الرحلة معكم ومع الفنان الناخبي المهريوفي، كذا تحضير أيضا إن شاء الله لمسمع غنائي نسمع.

0: إذا محطات نغمية الناخبي بخل علينا مقطع ويوقف يوقف المطر. جميل، الأغاني اللي اخترتها إن شاء الله للجلسة اليوم ناخذ فكرة عنها أيضا من باب التشويق، إيش محضر للجمهور اليوم اللي راح يكون معنا إن شاء الله هنا في عمودة الماضي؟
1: أعطيكم واحدة اللي محضرها اليوم إن شاء الله.
0: كل الأغاني حضرمية
1: الأربع؟ كل الأغاني.
0: اخترت ايش الالوان بالضبط من الفنانين؟
1: في اغنيه حضرميه، يعني غنوا اكثر من شخص،
0: من فنان،
1: مش ما اسم الاغنيه منى خاطري.
0: منى خاطري. نسمع شيء منها
1: ان شاء الله.

0: النخبة اللي لاحظوا الحين الشباب اللي في سنك الأغلب الآن يمكن ما بقول يعني أكثر من نص العطاء كذا جلساتكم كلها حضرمية.
1: أيه.
0: ليش السر يعني؟ هل يعني يستهويكم اللون نفسه؟ مع أن اللون صعب في
1: لون صعب.
0: أيوه لكن الأغلب يعني في هذا اللون، غير مثلا اللون اليافعي أو اللون الاصطنعاني أو ألوان أخرى، ليش الحضرمي بالذات؟
1: الحضرمي ما في روح جميلة. يعني هي مش اللغة، كل شيء له
0: نعم.
1: مخصص له يعني.
0: صحيح، ويمكن تأثير الناس الكبار اللي يقدموا هذه الألوان أيضا.
1: أيوه.
0: من فترات طويلة لهم تأثير على المتلقي. طيب اشتغالك أنت خلال الموسم، احنا نقول خلال موسم الخريف نلحظ نشاط ما شاء الله للشاعر وللفنان وللإعلامي للكل اللي حاول أن يكون له كذا تواجد جميل، إيش المشاركات مالك خلال الموسم؟ في إيش شاركت؟
1: في هذا الموسم الخريف
0: نعم
1: إن شاء الله؟
0: خريف نعم.
1: ما لي مشاركة هذه السنة إلا عندك اللغني بس
0: اللي
1: قدمتها هذيك، واليوم الحفل بإذن الله هذا بس
0: فقط. نعم. ليش مكسل شوية ولا
1: لا على الارتباطات وعلى
0: جميل ليش اخترت هذه الأغنية لمستهيل جعبوب لما بحثت في
1: لأنها جميلة يعني ما أخذت حقها في هذا الموسم.
0: جميل
1: من سنوات عديدة.
0: ويمكن بعض الأغاني فعلا مثل ما ذكرت يمكن تكون أحيانا توقيت نزولها أو ما تخدمها ظروف معينة. وكثير من الأعمال يمكن القديم اللي جددها أيضا الراحل رحمة الله عليهم الجميع سالم بن علي وبعده محمد البرعمي، في ناس يفكروها للبرعمي وهي أساسا لسالم بن علي كان. هذا موضوع التجديد يظل أيضا له بصمة للفنان عندما يختار الأغنية ويختار اللحن. طيب في القريب إيش محضر كذا يعني شيء كعمل خاص لك انت الناخبي؟
1: في اغنيه من كلمات مسهيل جعبوب ان شاء الله بيتم تجديدها باذن الله خلال الفتره القادمه.
0: اها يعني من الاعمال القديمه شويه هي؟
1: من الاعمال القديمه.
0: الحان من؟
1: الحان نفسي محمد المرحوم محمد البرعمي.
0: يعني ما شاء الله اغلبكم اللي في هذا السن كلكم متاثرين بمحمد البرعمي.
1: الحمد لله لان الالحان جميله جدا.
0: نعم رحمه الله عليك. نعم. وقدم لون مختلف والاعمال اللي يغنيها لها بصمه وان كانت لفنان
1: نعم.
0: معروف مثل الراحل سالم بن علي ايضا.
1: الله.
0: طيب نرجع للوتر وايش نسمع؟
1: بسمعك اغنيه فرصه اللقاء وياك تسوى معي عامين من كلمات مسهيل جعبوب والحان مصل حرب.

نخبي، شكرا لك على هذه الدندنة الوترية الجميلة، شكرا لحضورك معنا. أعرف اليوم عندك تحضير وحفل، ومع ذلك يعني كنت معنا على الموعد. كل التحية لك، نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله كذا نلتقي في القريب القريب ومع أعمال جديدة بإذن الله. شكرا على حضورك مرة أخرى، كل التوفيق إن شاء الله. كل التحية لضيفنا الفنان طبعا صاحب الصوت الجميل والحرص والانتقاء، الفنان النخبي المهري، على هذه الوقفة معنا في أثير الخريف.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستراك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا، movement that inspires.
2: أهلا بكم ومساء الخير لكل من يشاركنا هذه الرفقة الخريفية التي نحاول من خلالها ومن خلال هذه اللقاءات أن نسلط الضوء على الرسائل الهادفة أيضا والمشاركات المختلفة في موسم خريف ظفار 2026. في هذه المحطة راح نتحدث عن موضوع مهم جدا اللي هو المواطنة الرقمية مع الأستاذة منى بنت محمد سهيل جعبوب سفيرة التحول الرقمي في محافظة ظفار. أهلا بك أستاذة منى.
3: حياك الله
2: يحييك. في هذه المحطة أستاذة منى حابين نقترب أكثر من موضوع المواطنة الرقمية وتحديدا في محور كيف أن التحول الرقمي لا يلغي الهوية، يعني هذا الجانب الارتباط كبير بين التقنيات، بين الذكاء الاصطناعي، بين الهوية، بين الشباب كذلك. فسؤالنا راح يكون كيف أن التحول الرقمي لا يلغي الهوية بل يمنحها حياة وامتداد أوسع أيضا.
3: السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا.
3: يسعدني وشرفني أن أكون بينكم اليوم لنتحدث عن موضوع يمس قلب كل مواطن غير على وطنه.
2: نعم.
3: نحن كثيرا ما نسمع عن عبارة التحول الرقمي ويتبادر إلى أذهاننا يعني أننا نتحدث عن برمجيات وشاشات وأجهزة ذكية فقط. لأن في سلطنة عمان هذا التحول الرقمي بدأ يختلف، بدأ ينظره بجهة أخرى، نحن نراها أداة وطنية كبرى لتعزيز هويتنا وأشياء تراثنا.
2: نعم.
3: وتعميق قيم المواطنة في نفوس الأبناء. التقنية اليوم لم تأتي لتبعدنا أساساً عن العادات والتقاليد، بل جاءت لتقرب عاداتنا وتراثنا إلينا وإلى العالم بأكمله بأسلوب عصري لتراث عماني أصيل. التراث العماني الآن ليس مجرد سيجارة قلاع ولا ملابس قديمة أو فعاليات ومهرجانات، التحول فقط بل التحول الرقمي جاء ليعطي هذا التراث قيمة مضافة للأجيال وللعالم الخارجي.
2: نعم.
3: طبعا احنا عندنا ممكن من خلال طرح مسابقات رقمية، ايضا تشجيع المبادرات في عمل مثلا على سبيل المثال المتاحف الافتراضية، ممكن الشباب العماني او حتى طلبة المدارس على مستوى السلطنة تطرح لهم مسابقة في المتاحف الافتراضية بحيث انهم يصمموا لكل محافظة متحف افتراضي.
2: نعم.
3: هذا المتحف الافتراضي يكون هو ايضا رسالة للعالم الخارجي ايضا للداخل الخارجي بحيث يعطي انطباع عن هوية عمان وتراثها.
2: نعم. أيضاً جميل.
3: كنا لدينا ايضا اشقة لهذه الفنون سلطنة عمان لله الحمد تتمتع بتراث ثري، والتحول الرقمي يشكل قيمة مضافة في هذا الجانب.
2: جميل. في هناك أيضا أستاذة منى إذا تحدثنا عن الأمن الاستباقي والمنظومة التقنية هي درع ذكي في مواجهة يعني
3: نعم.
2: نقول إنه هذا المجال فيه مسارات مختلفة، فيه له إيجابيات وله أيضا مساوئ. فالأمن الاستباقي في هذه المنظومة يعتبر درع ذكي في مواجهة الجريمة على سبيل المثال. كيف ممكن نستعرض أيضا دور التقنية الحديثة والتحول الرقمي في حماية المجتمع ومواجهة الأساليب أيضا المستحدثة في مختلف السلبيات؟
3: طبعا في بالنسبه في المجتمع يتبادر الى الذهن ان التحول الرقمي فقط هي معاملات ذكيه، معاملات بنكيه، اجراءات حكوميه، لكن الواقع اختلف الان. الان السلطنه بدات تركز بشكل كبير مع هذا التطور التقني من خلال يكون لدينا تحول الى امن استباقي ودرع ذكي.
2: نعم.
3: هذا الامن الاستباقي من خلال طبعا الاجهزه الحاسوبيه، الذكاء الاصطناعي، البرامج التي تستخدمها الجهات المعنية في تتبع كل ما يهدد المجتمع بحيث أن تقف حائط وصد منيع ضد أخطر مهددات المجتمع. على سبيل المثال آفة المخدرات.
2: نعم.
3: التاجر في السابق لم يقف، طبعا في السابق كان يقف في زوج الشارع، الآن لا، بدأ يتسلل عبر تطبيقات الهاتف إلى غرف الأبناء، ويأتي دور الدرع الذكي هنا اللي هو مركز الدفاع الإلكتروني والجهات المختصة لتتبع ذلك.
2: نعم.
3: آه سلطنة. أنا ما أبدأ أقول يعني أيضا أنا بتابع وكجانب أدخل في جانب رعب وخوف، لا، أيضا التحول الرقمي جاء في الجانب الإنساني والعلاجي. لدينا منصة هنا اسمها منصة حياة، هذه كنموذج كسرت هذا حاجز الخوف والخجل من طلب المساعدة. وفرت أيضا خط دفاع أول لإنقاذ هذه الأسر قبل فوات الأوان، هي منصة رقمية وطنية في سلطنة عمان، تعنى بتقديم الدعم والتوعية والوقاية من مخاطر الإدمان والمؤثرات العقلية.
2: جميل.
3: طبعا تأسست هذه المنصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان، أيضا هي لم تبنى بجهد جهة واحدة بل بجهد جهة واحدة. جاءت ثمرة شراكة وتكامل استراتيجي بين عدة وزارات حكومية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الأوقاف والشؤون المدنية، وزارة الإعلام، وزارة الثقافة والرياضة، وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
2: نعم.
3: طبعا
2: جميل.
3: هذه المنصة بإمكان أي مثلا شاب لا قدر الله تعرض لإدمان، أسرة ما عرفت كيف تتصرف مع ابنها، ممكن من خلال هذه المنصة من غير ما يعطون أي بيانات، أيضا هي مرتها أي طلب بيانات شخصية،
2: تحافظ على الخصوصية يعني.
3: أيوة، يدخل يحصل على استشارات طبية، استشارات نفسية اجتماعية بالمجان.
2: نعم.
3: أو من غير ما يشوف هويته، في حال إذا أتيح تواصل معهم هناك أيضا رقم مجاني هذه الاستشارات تبتدي بواحد واحد صفر.
2: نعم.
3: وأيضا هنالك أيضا دردشة، وممكن أيضا من خلال الموقع الإلكتروني أيضا موجود إذا حبوا أنهم أيضا يتواصلوا معهم.
2: هذا جانب أيضا من
3: لم تقصر في هذا الجانب.
2: نعم. إذن هذا جانب مهم من جوانب التحول الرقمي والأمن الاستباقي والمنظومة التقنية. أستاذة منى، من خلال حضورك في المهرجانات المختلفة مثلا في ولاية سدح، في ولاية مرباط، ومختلف الأمكنة أيضا اللي قدمتي فيها أعمال ورش عمل، الرسالة هذه توجه للشباب في كثير من الأحيان بشكل مباشر، كيف حضور الشباب وكيف تفاعلهم مع هذه الرسالة؟
3: كان تفاعل رائع.
2: نعم.
3: التفاعل كان بأمانة كان رائع.
2: نعم.
3: وأيضا أنا من النوع اللي يأخذ معهم دردشة.
2: نعم.
3: يعني حوار ومناقشة وعصف ذهني، خاصة في ضوء أنهم يعني كثير منهم بهذا من كلامهم وصلنا إلى مرحلة الإدمان 24 ساعة على هذه الأجهزة وعلى الألعاب الإلكترونية. يعني في بعض الألعاب الإلكترونية مفيدة، وفي بعض الألعاب الإلكترونية أيضا هذه أتت لتدمير هذا الجيل.
2: نعم.
3: يعني في بعض الألعاب تعطيهم طرق الإدمان، تعطيهم طرق الابتزاز، تعطيهم طرق القمار، لعبة القمار، تعطيهم الإباحية اللي هي مثل لعبة الأزياء، الأطفال يختاروا الزي وتعلمهم خطوة وراء خطوة وراء خطوة، وهذا أمر جدا خطير.
2: هنا احنا نحتاج
3: ترتب على الأسرة أنها تراقب ابنها.
2: نعم.
3: أو أبنائهم يراقب الأسرة من كل النواحي. الطفل يفترض أنه ما يكون عنده موبايل من البداية، ما يمنع يشوفه ساعة، يعني تابع ساعة بس مش 24 ساعة. أنا أتابع ابني بجهاز موبايل وبعدين أضيعه 24 ساعة في الغرفة أو في الصالة هو على الأجهزة هذه. وهذه الأجهزة أيضا في برامج مسيسة لتدمير عقول الشباب.
2: نعم.
3: والجهات المعنية أيضا مش مقصرة، أيضا دور الأسرة مهم جدا.
2: صحيح.
3: لازم تكون شراكة
2: هنا
3: مجتمعية.
2: صحيح.
3: هذا الجانب.
2: هنا الشراكة المجتمعية والوعي الرقمي هي الفكرة في أنها أيضا تكامل وتتضافر مع الجهود الرسمية عبر الأدوات الرقمية المختلفة لحماية الناشئة والشباب كذلك.
3: صحيح. الشراكة المجتمعية والوعي الرقمي لا يمكن أن تنجح بجهود الجهات الرسمية والأمنية وحدها فقط.
2: نعم.
3: بل تتطلب تكامل ثلاثي الأبعاد بما معناه بين الحكومة والأسرة والمجتمع.
2: نعم.
3: باستخدام ذات الأدوات والمنصات التقنية. يفترض أنهم هم ولي الأمر يبادر، هم اللي يتابعوا، هم اللي يبحثوا كيف أنا أحمي أسرتي، كيف أنا أحمي ابني. لا بد يكون في وعي رقمي في هذا الجانب.
2: نعم.
3: يفترض أن الأسر العمانية ألا تقف متفرجة أمام الشاشات التي بيد أطفالها. لابد أن يكون هنالك وعي رقمي لإيجابيات وسلبيات هذه التقنيات، ويكون هناك حوار دافئ. يعني أذكر من أحد الشباب كلمني قال مشكلة أن بعض الأسر أو بعض الآباء يتعاملوا معنا بقوة بعنف. ما في احتواء، يفترض أن يكون في احتواء، في حوار دافئ وصريح في المنزل.
2: نعم.
3: بحيث إذا تعرض الإبن أو الفتاة، الإبن أو الإبنة، لأي ابتزاز أو أي محاولة إغواء من مروجين.
2: نعم.
3: رقميين مباشرة يلجؤون للأسرة دون خوف. نحن الآن أصبحنا في عالم منفتح.
2: صحيح.
3: تحديات كثيرة بتواجه هذا الجيل. فلابد أن يكون الأسرة دورها واضح ودورها أساسي لغرس القيم.
2: نعم.
3: ما أقدر أغرس القيم وأعززها إلا من النشأ، من الطفولة وتبتدي من الأسرة.
2: نعم.
3: وأيضا أتكلم على نقطة مهمة، طبعا دور الأم والأب مهمين عملية تشاركية، وأكد على دور الأم بالدرجة الأولى.
2: نعم.
3: خاصة في الحلقة الأولى لما من ذلك أن الطفل أرض طول الوقت مع أمه، فلا بد أن تكون الأم حذرة قدر المستطاع في تربية ابنها وغرس القيم، لأنه مو استثمار. ما معقول أنا أستثمر في أرض أو أستثمر في ذهب أو أستثمر في تجارة أو عقار. الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الأبناء.
2: نعم. يعني أن تكون الأسرة هي الحاضنة الأولى.
3: لا يمكن الفراق في هذه الحالة.
2: نعم، يعني أن تكون الأسرة هي الحاضنة الأولى لكل التغيرات التي تحصل مع الناشئ أو مع الشباب. إذن أستاذة منى، ما الإضافة التي يمكن أيضا أن تضيفيها لهذا الحوار، أو رسالة التي ممكن أن نخرج بها أيضا من خلال هذه المساحة؟
3: مثل ما أكدت عليه، التلاحم الأسري مع الحكومة مهم جدا.
2: نعم.
3: لأنه هذا أيضا تنص عليه رؤية عمان 2040 في محور الإنسان والمجتمع، إنه هما أساس التنمية وركيزتها. وركيزتها من خلال الوعي والشراكة، هذه أيضا كلها عوامل مهمة للحفاظ على هذا المجتمع. هذه كلها عوامل مهمة.
2: نعم.
3: طبعا هذا المجتمع.
2: كل تحية لك
3: أيضا.
2: نعم. تفضلي.
3: أيضا الشباب، ممكن الشباب كيف أنا أشغل وقتي؟ صناعة محتوى رقمي. ممكن يتم صناعة محتوى رقمي مفيد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، اليوتيوب، تيك توك، الانستغرام إلى آخره.
2: نعم.
3: بحيث يظهروا جمالية الثقافة العمانية، الرحلات. ما شاء الله إحنا لاحظنا الحين شباب ما شاء الله عمان واعي، وصرنا نتابعهم بأمانة.
2: صحيح.
3: أيضا التزام بالأخلاقيات، التسامح، الاحترام، الأداب، هذه كلها أيضا يفترض أنها من خلال المنصات، من خلال هذه وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث أننا نظهر الإنسان العماني، الإرث التقليدي، نحوله إلى منتج أيضا رقمي منافس.
2: نعم.
3: أمام العالم الخارجي.
2: جميل جميل. إذن أستاذة منى، في الحقيقة هذه الجهود يعني كبيرة، ويجب أن تتلاحم مثل ما ذكرتي من خلال حديثك. كل التحية لكم ولكل من يساند ويجاهد أيضا لإظهار هذه الجهود وإيصال هذه الرسالة إلى النشأ وإلى الشباب وإلى كل الجهات المعنية وأولياء الأمور بصورة مناسبة. كل التحية لك الأستاذة منى بنت محمد سهيل جعبوب، سفيرة التحول الرقمي في محافظة ظفار.
3: شكرا حبيبتي، جزاك الله خير. وفي ختام هذا الحديث، أسأل الله عز وجل أن يحفظ صفقتنا الغالية أمان، أن تكون واحة للأمن والأمان، وأن يحيطها الله بعنايته ورعايته، وأن يحفظ شباب هذا الوطن بالوعي والعطاء، وأن يحفظ قائد مسيرتنا المتجددة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. وأشكر طبعا وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي أيضا لها دور كبير في أن أعطتنا مساحة من هذا الجهد من خلال التوجيه كسفراء التحول الرقمي.
2: نعم.
3: نمثل الوزارة خير تمثيل في هذا الجانب
2: بإذن الله. كل تحية لكم مرة أخرى، وبإذن الله هذه الجهود تستمر وأن تصل الرسالة إلى الشباب ولكل من تعنيه هذه الأفكار الطيبة والنيرة بإذن الله.

0: إذن حبرتنا هكذا هي الدقائق، نقول تمضي جميلة بس مسرعة كالعادة، نصل لمحطة ختام. حاولنا اليوم أن نكون قريبين من بعض الأنشطة وبعض الفعاليات التي واكبت هذا اليوم، يمكن من ضمنها ندوة استدامة الموارد المائية، المياه وتغير المناخ، هذا الحدث أيضا الجميل والذي أبرز أيضا كثير من المشاركات المحلية والخليجية. الجانب الفني هنا في عودة الماضي والسهرات الثقافية الشعبية التي أيضا نرافق فيها أصوات الشباب. اليوم الناخبي المهري كان معنا، والجمهور هنا في عودة الماضي أيضا على موعد بحول الله تعالى مع مجموعة من الأصوات راح تكون حاضرة هذا المساء. تقريبا 6 أو 7 من الأصوات الشابة موجودين: حسام هبيس، المنذر البرعمي، أبو بكر باعمر، محمد زعبنوت، وسند سويلم، بالإضافة للناخب المهري. راح تكون دندنة حضرمية عالية
1: محبر
0: اللي كانت كده الوضع. فهي جميل التناغم، يبدو أنه القائمين منسقين أن كده أجواء عمانية على خليجية على يابانية، خليط من الألوان الموسيقية الفنية تكون في هذه الجلسات، بالإضافة للسمر المعتاد للبرعم.
1: نعم، تبدأ تقريبا هذه الأمسية الفنية في الساعة 10 حسب ما هو معلن، فيمكن تكون سهرة صباحي، ما أتوقع أن الناس يطلعون الساعة 12 مع كل هذه الأصوات الجميلة
0: الموجودة. أي ما شاء الله، واحد يقول لك يغني 4 أغاني
1: ما شاء الله. إذن السهر هنا مستمر في عودة الماضي، ومختلف الفعاليات أيضا والزوايا فعالة بإذن الله، تتوفق هكذا الجهود، وكل من يحضر أيضا يستمتع بحضور هذه الأمسيات الفنية مع الفنانين خلال الأيام القادمة.
0: نعم، في فعاليات أيضا مستمرة عليا، مهرجان ظفار الدولي للنحت الدورة الأولى، طبعا مجسدين مجموعة من يعني الأشكال الجميلة. أتوقع الأيام القادمة راح تكون فيها كثير من التفاصيل، والمهرجان مستمر حتى 3 سبتمبر للخميس المقبل. نعم.
1: وفي هذه الرحلة بالتأكيد مقدم الشكر والتقدير لهيئة البيئة عبد الصمد القرشي، الشهرة للحلوى العمانية، إرث للعطور.
0: ونذكر أيضا أنه في الغد راح تكون هناك جلسة فنية أخرى هنا في عودة الماضي، فيها 7
1: من
0: الأسماء الفنية والفنانين الشباب: الفنان محسن فاضل، الفنان أحمد العمري، طلال خير الله، نواف الشحري، حسام العجيلي، منيف العامري، وسالم بعيور. ما شاء الله، إذا حسبنا 7 كل واحد 4 أغاني يبغى لهم 3 ساعات
1: ما شاء الله. في الواحد يعني الأول من سبتمبر بإذن الله.
0: حفلتهم بتكون إن شاء الله يوم الثلاثاء
1: يوم الثلاثاء.
0: إذا نصل معكم أحبائنا مع هذا الترحال لمحطة الختام. أكيد نشكر كل من تواصل معنا وتابعنا، وأكيد التحية كذلك لضيوفنا الذين أخذنا من وقتهم وتواجدوا معنا هنا في استوديو أثير الخريف في عودة الماضي.
1: وهذه تحايا فريق العمل لكم: في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري وشريف بن سعيد بيت سليم.
0: نعم، الزملاء من هندسة الاستوديوهات الإذاعية: المهندس خالد بن عاشور أبو سلاسل والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف. من هندسة البث الفضائي والوصلات: المهندس خميس بن سالم الشامسي والمهندس محمود بن سليمان الدهلي.
1: من تقنية المعلومات: المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة: أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري.
0: وهذه أحلى التحايا إخراجا من معمر بن مسلم العمري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 7 مساء في إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعينا ونقدم لحضراتكم أخبار عمان نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم النصر، وملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ورئيس الجمهورية القرقيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة يبحث في صلالة التحديات والمبادرات والفرص القابلة للتنفيذ والنمو. نحو 90% نسبة إنجاز الأعمال بمشروع مستشفى سمائل الجديد بمحافظة الداخلية. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم النصر. أعرب جلالته خلالها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته وللشعب التركي الصديق، مشيدا بعمق العلاقات والروابط بين البلدين والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك سلطان إبراهيم ملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لجلالة الملك وشعب بلاده الصديق، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكدا الحرص على تعزيزها وتطويرها بما يلبي مصلحة شعبي البلدين. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس صادير جابروف رئيس الجمهورية القرقيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب فيها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس وشعب بلاده الصديق، راجيا تحقيق المزيد مما يطلعون إليه من تقدم وازدهار. أكد منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026 الذي افتتح أعماله في ولاية صلالة على أهمية ترسيخ مفهوم الاستثمار الاجتماعي باعتباره مسارا تنمويا مستداما قادرا على تحويل التحديات إلى فرص ومبادرات قابلة للتنفيذ والنمو. رعى افتتاح المنتدى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
1: ترسيخ مفهوم الاستثمار الاجتماعي باعتباره مسارا تنمويا مستداما قادرا على تحويل التحديات إلى فرص ومبادرات قابلة للتنفيذ والنمو والقياس، هدف يسعى إليه منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان في ولاية صلالة بمحافظة ظفار. صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة مجلس إدارة مركز الاستثمار الاجتماعي بغرفة تجارة وصناعة عمان.
2: إن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا ينبغي أن ننظر إليها فقط باعتبارها مشكلات تحتاج إلى تمويل، وإنما باعتبارها أيضا فرصا يمكن تحويلها إلى استثمارات تصنع حلولا مستدامة. فالاستثمار الاجتماعي يبدأ بتحد حقيقي ومحدد، ثم يحول الحل إلى مبادرة، والمبادرة إلى مشروع قابل للتمويل والتنفيذ والنمو.
1: المنتدى يستعرض عددا من التجارب والنماذج الوطنية الناجحة ويبحث الآليات التي يمكن من خلالها توجيه الموارد والتمويل نحو مشروعات ومبادرات تجمع بين العائد المالي والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة. مصطفى بن أحمد بن سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
3: ستوفر هذه المبادرة منصة لتناول المعرفة وعرض الابتكارات واستكشاف كيفية تنفيذ الاستراتيجيات الاستثمار الاجتماعي بفعالية في المؤسسات من خلال جلسات حوارية. طبعا هذه الشراكة تأتي كفكرة من غرفة تجارة صناعة عمان مع القطاع الخاص، والهدف منها هو إيجاد مشاريع نوعية تخدم القطاع الخاص، يشارك فيه القطاع الخاص ورواد الأعمال.
1: ويصاحب المنتدى معرض للمبادرات والمشروعات الرائدة في مجال الاستثمار الاجتماعي الذي يوفر مساحة لرواد الأعمال والاجتماعيين والطاقات الواعدة لعرض منتجاتهم وأفكارهم وابتكاراتهم، كما يفتح المجال أمامهم للتواصل مع المؤسسات والمستثمرين والشركاء بما يسهم في تحويل الأفكار والمبادرات الواعدة إلى مشروعات أكثر قدرة على النمو والاستمرار.
0: التقى صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندا بن ماجد السعيد رئيس جامعة السلطان قابوس بالطلبة الجدد من الدفعة 41 للعام الأكاديمي 2026-2027 من طلبة الدراسات الجامعية الأولى، وذلك بالقاعة الكبرى في مركز الجامعة الثقافي، حيث بلغ عدد المقبولين نحو 3120 طالبا وطالبة موزعين على مختلف الكليات. ويأتي البرنامج بهدف تعريف الطلبة بالجهات والمراكز الموجودة في الحرم الجامعي التي تقدم الخدمات والتسهيلات المختلفة التي يحتاج إليها طلبة الجامعة في الجوانب الأكاديمية والأنشطة الدينية والثقافية والرياضية المتنوعة وبرامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، كما يتضمن البرنامج مواعيد اللقاءات المهمة وأوقات وأماكن أداء اختبارات البرنامج التحضيري. نظمت الكلية العسكرية التقنية فعاليات الأسبوع التعريفي لطلبة الدفعة 14 للعام الأكاديمي 2026-2027 من طلبة الدبلوم العام لبرنامج مركز القبول الموحد والطلبة المتقدمين عبر البرامج التدريبية والتعليمية المقرونة بالتشغيل بالتنسيق مع وزارة العمل، وذلك لرفد وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والجهات الأمنية والمدنية بالكفاءات الوطنية الفنية المؤهلة. وتضمن الأسبوع التعريفي عروضاً مرئية عن المراحل الدراسية ومصادر التعلم بالكلية إلى جانب عدد من المحاضرات المختلفة. بلغت نسبة إنجاز مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي دبا ليما خصب بمحافظة مسندم نحو 76%، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 151 مليون ريال عماني. ويعد المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة لتعزيز شبكة الطرق والربط بين ولايات المحافظة ونياباتها، حيث يمتد الطريق بطول 72 كيلومترا ويتكون من 3 أجزاء. يبدأ الجزء الأول من ولاية خصب إلى نيابة ليما بطول 20 كيلومتر، فيما يمتد الجزء الثاني داخل نيابة ليما لمسافة 8 كيلومترات، ويربط الجزء الثالث بين نيابة ليما وولاية دبا بطول 44 كيلومترا. أكثر من 89% نسبة إنجاز أعمال مشروع مستشفى سمائل الجديد بمحافظة الداخلية، ويمثل المشروع نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة لما سيوفره من خدمات صحية متكاملة وتخصصية وطاقة استيعابية أكبر مقارنة بالمستشفى الحالي. ويقام المشروع على مساحة أرض تبلغ نحو 250 ألف متر مربع، وتصل المساحة الإجمالية للمباني إلى نحو 66 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية إجمالية بلغت قرابة 45 مليون ريال عماني. تعمل وزارة الطاقة والمعادن على ترسيخ منظومة متكاملة للصحة والسلام والبيئة في قطاع النفط والغاز عبر تطوير التشريعات والرقابة على الأنشطة، وتعتمد الوزارة منظومة حوكمة لمتابعة أداء الشركات المشغلة وتعزيز التحسين المستمر في نهج يستهدف حماية العاملين والبيئة ورفع كفاءة العمليات واستدامتها.
4: أصبحت منظومة الصحة والسلامة والبيئة نهجاً مؤسسياً متكاملاً يحكم جميع مراحل العمل في قطاع النفط والغاز، بدءاً من التخطيط والتصميم وصولاً إلى التشغيل والحد من المخاطر والاستجابة للطوارئ. وفي هذا الجانب تعمل وزارة الطاقة والمعادن على تطوير التشريعات والحوكمة والرقابة على الأنشطة وتعزيز إدارة المخاطر والجاهزية للطوارئ، سعياً إلى حماية العاملين والبيئة ورفع كفاءة العمليات واستدامتها. وفي مقدمة هذه التشريعات قانون النفط والغاز الذي يتضمن متطلبات لحماية الإنسان والبيئة والممتلكات وإبرام اتفاقيات الامتياز مع الشركات المشغلة وفق أعلى معايير الكفاءة الفنية والمالية وإلزامها بالامتثال للقوانين والاشتراطات المحلية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الأنشطة والعمليات. كما تعتمد الوزارة منظومة حوكمة لمتابعة أداء الشركات المشغلة وتعزيز التحسين المستمر، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للوقوف على تنفيذ هذه الخطط في مجال الصحة والسلامة والبيئة في أنشطة ومشروعات الشركات المشغلة في مناطق الامتياز، وكذلك اعتماد أهداف استراتيجية تشمل تعزيز ثقافة الصحة والسلامة والبيئة ودعم التنمية المستدامة وتسريع تنفيذ خريطة الطريق نحو الحياد الصفري للانبعاثات وتنمية قدرات القطاع وتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ واستمرارية الأعمال وتبادل المعرفة والتعلم المستمر، وأيضا الاستفادة من تحليلات البيانات في دعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء فيما يتواءم مع دور الوزارة في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات. وأثمرت هذه الجهود المشتركة في تحسن أداء قطاع النفط والغاز في مؤشرات العام الماضي من خلال تنفيذ حوالي 321 مليون ساعة عمل وقطع حوالي 503 ملايين كيلومتر، ما يعكس نمو حجم العمل لهذه العمليات. كما أن الحوادث المضيعة للوقت انخفضت ب23% لتبلغ 30 حادثا، فيما بلغ عدد الحوادث المرورية الجسيمة 10 حوادث بانخفاض بلغ 33%، ولم يتم تسجيل أي وفيات. وأكدت وزارة الطاقة والمعادن على أن مستويات الأداء المتقدمة تأتي نتيجة عمل مؤسسي متواصل بالتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص، ويرتكز على الإدارة المثلى للمخاطر ورفع الجاهزية والاستثمار في الكفاءات الوطنية وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم اتخاذ القرار وتعزيز السلامة التشغيلية وترسيخ معايير الاستدامة.
0: تتواصل الأعمال بوتيرة متسارعة في مشروع استكمال شبكة الصرف الصحي بولاية الجبل الأخضر الذي تنفذه نماء لخدمات المياه بتكلفة 3 ملايين ريال عماني، حيث بلغت نسبة الإنجاز 68%، ومن المؤمل الانتهاء منه في الربع الأخير من العام الحالي.
5: وسط تضاريس جبلية متباينة يتقدم مشروع استكمال شبكة الصرف الصحي في الجبل الأخضر بنسبة إنجاز بلغت 68% وبتكلفة تقترب من 3 ملايين ريال عماني، مشروع يتجه لاكتماله في الربع الأخير من العام الجاري ويمثل خطوة مهمة

0: تحتية بولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، حيث يعزز جهود الحكومة في توسيع خدمات الصرف الصحي بالمحافظة، إضافة إلى التوسع في منظومة الخدمات الأساسية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 68%، والمتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من هذا العام. تم وضع أعلى المواصفات للخط الرئيسي والخط المياه المعالجة ثلاثيا من خلال تحمل الضغط العالي وأخذ بعين الاعتبار التضاريس الصخرية والتربة القاسية في المنطقة. تكمن الصعوبة الكبرى في كون ولاية الجبل الأخضر منطقة جبلية ذات تضاريس وعرة، مما يتطلب أعمال حفر متقدمة وشاقة لتمديد الأنابيب وإنشاء غرف الصمامات والمعابر.
1: وفي صورة أشمل، لا يتوقف أثر المشروع عند حدود الخدمة، فهو يحمي مصادر المياه الجوفية ويقلل الاعتماد على صهاريج نقل مياه الصرف، ويعيد توظيف المياه المعالجة في ري الحدائق والمسطحات الخضراء، ليكون المشروع خطوة نحو بنية أكثر كفاءة ومستقبل أكثر استدامة لولاية الجبل الأخضر. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن ذيب الهنائي من ولاية الجبل الأخضر محافظة الداخلية.
2: ختاما مستمعينا لأخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم النصر، وملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ورئيس الجمهورية القرقيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة يبحث في صلالة التحديات والمبادرات والفرص القابلة للتنفيذ والنمو. نحو 90% نسبة إنجاز الأعمال بمشروع مستشفى سماء إلى الجديد بمحافظة الداخلية. إليكم تحيات الزميل يونس بن سعيد القنوبي في التحرير، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي، وتحياتي محمد بن حافظ العامري، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيرية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن عدم وصول أمطار الخريف إلى بعض المواقع الجبلية في محافظة فار، وإلى إيجابيات حدوث مثل هذا الأمر الذي يعلم الأشجار المحلية الصمود. فالصمود لا يأتي فقط من الرفاهية دائما، بل يأتي من الأوقات الشديدة. كيف تستطيع هذه النباتات والأشجار والشجيرات أن تدخل في مرحلة الكمون أو مرحلة السكون لأكثر من عامين متتاليين؟ هذا يعني مهم جدا، وكلما زادت هذه المدة كلما كان الأمر أكثر أهمية، لأنه هذا يعلم الذاكرة الشجرية وذاكرة النباتات الصمود أمام التغيرات المناخية وأمام ما سيحدث في المستقبل. هذا الإرث من الجينات ومن الظروف المناخية الذي يتناقل من شجرة إلى أخرى من ملايين السنوات هو الذي يميز الأشجار المحلية. لذلك استخدام الأشجار المحلية في التشجير يقلل الخطورة، خطورة الوفاة أي الفقدان، يقللها بدرجة كبيرة جدا لهذه الأشجار، لأن هذه الأشجار في الأصل لديها القدرة على التحمل يعني الظروف الصعبة جدا. أما الأشجار المستوردة إذا حدث أي خلل في الصيانة أو تأخر في موضوع معين أو نقص في مغذيات معينة، فقد يفقد عدد كبير من هذه الأشجار. لذلك استخدام الأشجار المحلية لا يعتبر فقط دعم للتنوع الحيوي المحلي والحفاظ على الأنواع المحلية ومساندة حقيقية للبيئة وحماية النظم البيئية من الأنواع الغازية وإلى آخره من هذه المنافع التي لا حدود لها، لكن هو أيضاً يعتبر مهم جدا بالنسبة للحفاظ على الأشجار، بالنسبة للتكاليف المالية، بالنسبة للتكيف مع هذه الظروف اللي موجودة. لا يحتاج أن أنت تدربه، لأن تتعامل مع كائن حي عنده خبرة تفوق عشرات الآلاف من السنوات في بقائه في الظروف البيئية المختلفة، فيستطيع أن إذا توفر له الماء الكافي أن يكون في أفضل الحلل المخضرة كما هو الحال في فصل الخريف، وإذا حدث أي خطأ ممكن أن يتخلص من أوراقه وأن يدخل في مرحلة الكمون، وإذا عادت المياه وعادت دعم من جديد يخضر مجددا. وهذا الكلام يعني مش كلام نظري فقط، بل كلام من تجارب حقيقية تمت في أحدى مصورات التجارب هنا في ولاية صلالة. هذا المصور فيه أشجار وشجيرات من الأنواع التي تدخل في الكمون في فصل الخريف، تزهر فقط في فصل الربيع ثم تتخلص من كل أوراقها بحكم فقدان الماء، وتظل عواد يابسة بنية رمادية إلى أن يأتي موسم الخريف مرة أخرى لتنبض الحياة مجددا في هذه الأغصان. لكن هذه الأغصان الموجودة في مصورات التجارب تزهر وتخضر، بعضها يتحول أوراقه إلى اللون البرتقالي، الأحمر الفاقع، الأحمر الغامق، الأصفر قبل أن تتلاشى الورقة نهائيا. تشكل لوحات فنية مميزة جدا، وحتى يصل ارتفاعها في بعض الأحيان وهي شجيرات مثل طوب إلى 3 متر أو 4 متر. هذا النوع من الأشجار يسمى محليا طوب. طوب أوراقه يعني رمحية، وهذه الأوراق تأخذ لها اللون الأخضر في البداية، الأخضر الفاتح ثم الأخضر الغامق ثم الأحمر ثم الأحمر الفاتح ثم البرتقالي ثم اللون الأصفر اليابس، ثم تتلاشى هذه الورقة. فورقة الطوب تدخل في مراحل لونية عجيبة جدا، وهذه المراحل ليست مراحل مرضية. حتى ولو كان النبات يسقى بالماء ولديه كمية كافية من المياه، الورقة هذه دورة حياتها لشجير الطوب، ويستمر النبات بإنتاج الأشجار طوال العام وبإنتاج الأزهار مرارا وتكرارا. أيضا أغلف، أيضا كل الأنواع المحلية اللي استخدمت في هذه التجارب أثبتت صمودها، أثبتت قدرتها على الإخضرار الدائم، أثبتت الإزهار بأوقات مختلفة، خاصة الشجيرات التي تدخل في مرحلة الكمون. هذه الشجيرات كنا نعتقد أنها خلاص لا يمكن لها، حتى ولو هطلت عليها أمطار لا يمكن أن تعود بشكل مناسب كما هو الحال في فصل الخريف، لكن أثبتت التجارب أن هذه الأشجار تستطيع أن تعود وتخضر إذا توفرت لها الظروف المناسبة، وحتى تزهر. موعد إزهارها مش فقط في فصل الربيع، وإنما دائمة الإزهار كلما توفرت لها حاجاتها من الماء والغذاء. لذلك الأنواع المحلية واستخدامها والمحافظة عليها يعد ركيزة أساسية في دعم التنوع الحيوي وفي دعم نجاحات مسارات التشجير في سلطنة عمان. لذلك هذه الذاكرة الشجرية لا يجب أن تظل محصورة فقط في المواقع الحرجية وفي الغابات، بل يجب أن يتم زراعتها في كل المواقع في سلطنة عمان وفي شبه الجزيرة العربية. يعني يفترض أن تستورد دول العربية وشبه الجزيرة العربية تستورد هذه الأشجار وهذه الأنواع من محافظة ظفار، وأن يكون في مشاتل حقيقية تنتج الملايين من هذه الأشجار ويتم توريدها إلى مختلف دول العالم، خاصة المناطق الجافة، لأن هذه الذاكرة الشجرية لا تقدر بثمن وسيكون لها سوق كبير جدا. ومنها أيضا يتم المحافظة على هذه الأشجار ويتم الإكثار من زراعتها في كل سلطنة عمان، ثم يتم أيضا توفير مورد اقتصادي مستدام يساهم في عمليات التشجير وزيادة أعداد الأشجار والمحافظة عليها. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الرياضي الوقت الإضافي. كما عودناكم في الوقت الإضافي هناك مساحة من الوقت لنتحدث في تفاصيل مختلفة تتعلق بكرة القدم. أنا جحنون الحضري يحييكم في الإعداد والتقديم وأنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات محمود المرهون، وفي الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد. والبداية دائما بأبرز محاور هذه الحلقة. الأحمر الشاب يدشن الطموح الأسيوي من الدوحة. قطار دورينا ينطلق في محطته الأولى وبداية التنافس نحو اللقب 50 في تاريخ المسابقة. الاتحاد العماني لكرة القدم وشركة جندال الراعي الرسمي للمسابقة يقدمان جوائز وحوافز جديدة للجماهير، وقرعة إيجابية لمنتخبنا الوطني للناشئين. خليجيا النصر السعودي يتمسك بصدارة دوري روشن. هذه أبرز محاور حلقتنا لهذا الأسبوع مستمعينا الأحبة أصدقاء الوقت الإضافي، أكيد كل هذه التفاصيل ستكون حاضرة معنا نناقشها مع ضيوف أعزاء، وبلا شك أرحب بهم أولا الكابتن فوزي بشير. مساء الخير كابتن.
1: مساء الخير أبو سعيد، مسي عليك ومسي على الكابتن القدير أبو عميرة ومسي على المستمعين الكرام.
0: حياك الله كابتن، أيضا أرحب بالكابتن عبد الغني أبو عميرة. مساء الخير.
2: مساء النور والسرور يا أبو سعيد، وتحية متبادلة مع الكابتن الأسطورة العمانية الفوزي بشير، وتحية المستمع الكرام.
0: حياكم الله، أكيد نقاط عديدة ستكون حاضرة معنا في هذا الوقت الإضافي على مدار ساعة ونصف سنكون معكم نتحدث بتفاصيل مختلفة، بدءا بالمحطة المهمة لمنتخب الشباب والتي تنطلق غدا في العاصمة القطرية الدوحة. فاصل قصير ثم نبدأ الحوار والنقاش حول المواضيع المتعلقة بهذه الحلقة.

القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام من خلال برنامج الوقت الإضافي، والحديث في محطته الأولى يبدأ حول منتخبنا الأحمر للشباب الذي يدشن الطموح الأسيوي غدا الاثنين عندما يلتقي مستضيف المجموعة المنتخب القطري في مستهل مشواره الأسيوي. الطموح كبير حول العناصر الشابة في مجموعة بإمكان منتخبنا أن يصنع الفارق وأن يحقق طموح الوسط الرياضي والجماهير العمانية في بلوغ نهائيات كأس آسيا، والتي ستقام في مطلع أو في أواخر شهر مارس وحتى شهر إبريل في الصين 2027. منتخبنا الوطني للشباب أكيد يبحث من خلال رحلته العشرين في التصفيات عن تواجد رابع في النهائيات، وهو المنتخب الذي كان قد نجح سابقا في بلوغ النهائيات في ثلاث مناسبات سابقة. نتمنى من خلال هذه المحطة أن تكون الفرصة مؤاتية لكتيبة المدرب الوطني حمد العزاني في قيادة جيل شاب يواصل العمل والاستمرار في التنافس مع بقية منتخبات القارة والوصول لما لا إلى نهاية كأس العالم. كابتن فوزي، بلا شك منتخبنا الوطني عنوانا لمستقبل أفضل داخل هذه المجموعة.
1: مجموعة تعتبر مجموعة صعبة، قطر والسعودية وهونغ كونغ، يعني هذا المنتخبات دائما يكونون في نهائيات كأس العالم، يكون هناك عداد وتحضير بشكل جيد. ما هنيك اليوم المنتخب السعودي والرؤية السعودية أو العمل اللي بنشاهده من السعودية، أكيد الفئات السنية أخذت حيز كبير من اهتمام الرياضة في السعودية. وقطر أكيد اليوم قطر كل الاعتماد على المراحل السنية، شفنا الاهتمام بهذا القطاع بشكل خاص، شاهدنا المنتخبات القطرية دائما ما تكون في المنافسات النهائية في كل البطولات، إن كان في قارة آسيا حتى لصعودهم في الأولمبيات أو صعودهم لكأس العالم الفئات السنية. أكيد يعتبر المنتخب هونغ كونغ بالنسبة لنا يعتبر نوعا ما غامض، ما شاهدنا المنتخب هونغ كونغ، لكن اليوم شاهدنا المنتخبات أو الفرق في قارة شرق آسيا، شاهدنا التطوير الكبير في هذا الجانب. دائما ما نحط مثال هو أوزبكستان أو إندونيسيا، وهذا المنتخبات اللي كانت في السابق مغمورة اليوم دائما ما تنافس على بطاقات الصعود أو حتى في البطولات. نعم اليوم المنتخب العماني عليه حمل كبير، مدرب حمد العزاني، أكيد اليوم الشارع العماني محتاج الفرحة. فترة طويلة في مراحل السنية ما صعدنا إلى النهائيات كأس آسيا أو حتى صعود للكأس العالم، كان في السابق دائما منتخباتنا ما يتأهلون ويصعدون إلى هذا البطولات الكبيرة. أظن أن البطولة صعبة على كل المنتخبات. نعم المنتخب العماني كابتن حمد العزاني خذ فرصة كبيرة، أعداد الفريق بصورة جيدة، شاهدنا معسكراته الداخلية، شاهدنا معسكر خارجي في جمهورية مصر، شاهدنا مباريات كانت نتائجها جدا مذبذبة، ما شاهدنا مستوى ثابت من هذا المنتخب في الفترة الأخيرة. دائما حمد العزاني إذا مسك منتخب يركز على عنصر الموهبة، يركز على عنصر اللاعبين، دائما يكون عندهم تكنيك عالي داخل الملعب. نحن اليوم ما نريد نخسر هذا المنتخب، نريد يكون في هناك استمرارية للعطاء هذا اللاعبين، نريد يكون هناك في انسجام بين اللاعبين أكثر. هذا أعتقد هذا هو هدف هذا المنتخب، أنه يكون عنده استمرارية الوصول من منتخب الشباب إلى

0: المنتخب الأولمبي، من ثم ممكن يكون لهم حظوظ كبيرة في المنتخب الأول، لكن هذا يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى تأهل من هذا من هذه المجموعة، يحتاج إلى لاعبين يكونون في الصورة المطلوبة. نتمنى نشوف مواهب. اليوم محتاجة عمان محتاجة لاعبين مواهب، في السابق كان فيها أسامي كثيرة وأسامي كبيرة كانت تقدم أنفسها بصورة جدا ممتازة في خلال هذا البطولات، لكن في آخر 5 سنوات أو 7 سنوات الأخيرة لن نشاهد أسامي كبيرة أن يكون فيها مستقبل الكرة العمانية. لكن نتمنى بهذه البطولة نشاهد أن نحصل نتائج صعدنا إلى المرحلة الجاية، نشاهد مستوى طيب من المدرب محمد العزاني، ونشاهد مواهب أنها هي تكون رديفة للكرة العمانية.
1: بلا شك هذا ما نتمنى على مستوى الخطوة الأولى لمنتخب الشباب الذي يلعب غدا كما ذكرنا أمام المنتخب القطري في افتتاح مشواره الأسيوي، للاقتراب أكثر من أجواء المنتخب ومعرفة الجاهزية الكاملة لخوض هذه التصفيات. يسعدنا أن نتواصل مع مدير المنتخب الوطني الكابتن صلاح ثويني. مساء الخير كابتن صلاح، أهلا بك معنا في برنامج الوقت الإضافي، سعداء أيضا بتواجدك معنا.
2: مساء الخير جحنون، ومساء على الكباتن المعقل كابتن فوزي والكابتن أبو عميرة، وتحياتي لكم وللمستمعين.
1: أكيد نطلع أولا على الجاهزية والحماس الذي بلا شك يلف معسكر المنتخب في خوض غمار هذه التصفيات.
2: وأنا بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد طبعا طالما نحن وصلنا يعني إلى التصفيات إن شاء الله نكون جاهزين بمباراة بكرة الافتتاحية مع المنتخب القطري. أعتقد أنه ديربي خليجي، يعني المجموعة كلها خليجية باستثناء هونغ كونغ. أتمنى إن شاء الله أن احنا نظهر، طبعا المباراة الأولى هي مباراة مهمة وهي مفتاح الصعود. أتمنى إن شاء الله نكون جاهزين للمباراة بكرة، نظهر أقل شيء ب3 نقاط يعني بالمباراة، يصبح لنا أكيد 60% يمكن. لا لا تنسى ان التصنيف يساعدك يعني للصعود عفوا، لان الثمان مجموعات يصعد كاول 8 و7 ثواني، في فرصه كبيره ان شاء الله ان الواحد يعني ينافس على بطوله الصعود. لان للامانه احنا دائما الصعود هو يخلق حتى للجيل هذا فرصه الاحتكاك والاستمراريه في فتره طويله، وايضا يساعد حتى المنتخب القادم ان شاء الله في التصنيف اساس ما يوقع نفس الحرج اللي وقعنا الحين في مجموعه كلها دربيات وخليجيه. دائما المستوى ودائما التصنيف هو اللي يخليك انت دائما في التصنيف جيد يكون توصل لابعد نقطه.
1: نعم اكيد، يعني المنتخب خاض العديد من سلسله التجارب الوديه، كيف تقيمون هذه التجارب؟ وهل وصل الكابتن حمد العزاني الى النقاط الفنيه التي يرتكز عليها في المواجهات القادمة أمام المنتخب القطري أولا ثم المنتخب السعودي اللي بلا شك مع كل التقدير لمنتخب هونغ كونغ في آخر هذه المجموعة، لكن أن تذهب وفي في رصيدك من النقاط تبقي نفسك في المنافسة أمر مختلف تماما قبل مواجهة هونغ كونغ اللي يعتبر نسبيا هو نقطة لن نقول الضعف لكن النقطة الأخيرة لمعرفة كيف يمكن أن يكون شكل المنتخب في المجموعة.
2: اتفق معك جحنون، طبعا الكابتن حمد اكيد خبرته تسعف انه طبعا يقرا المجموعه، واكيد انه شاف بعض المباريات المنتخب السعودي المنتخب القطري. للامانه جاهزيتنا نحن لهذه البطوله، نطمح ان احنا نتفرب البطاقه الاولى للصعود، وجاهزين على يعني سلسله التجارب اللي خضناها كانت مفيده جدا. لعبنا مباريات مع منتخبات ولعبنا مباريات مع انديه من دوري جندال هم الصفوه، ومع المنتخبات العسكرية أيضا اللي هي تضم لاعبي المنتخب الأول. الاستفادة كانت قصوى جدا، شباب صغار أعتقد مواليد 2007-2008، الاحتكاكهم كان جيد في الفترة الماضية. نحن وصلنا إلى أتم الجهازية، وطالما إن وصلنا إلى أتم الجهازية أكيد إننا مطالبين حن بظفر بطاقة الصعود بإذن الله.
1: نعم كابتن صلاح، إحنا ما زلنا متواصلين معك في هذا الحوار وهذا الحديث حول منتخبنا الوطني للشباب، لكن دعونا نتوقف قليلا مستمعينا الأحبة ثم نعود لنستكمل الحديث مع مدير منتخبنا الوطني الكابتن صلاح ثويني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي.
1: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ما زلنا متواصلين معكم في الحديث حول منتخبنا الوطني للشباب والذي يخوض غدا أولى مبارياته ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا الصين 2027، حيث يلتقي منتخبنا المنتخب القطري في العاصمة القطرية الدوحة التي تحتضن هذه المجموعة، والتي تضم أيضا المنتخب السعودي وكذلك منتخب هونغ كونغ. أرحب مجددا بمدير منتخبنا الوطني الكابتن صلاح ثويني. كابتن صلاح، كنا نتحدث دائما بأن البداية ستكون مهمة بالنسبة لمنتخبنا، وعطفا على أن المجموعة أيضا تقام في منطقة الخليج وتلاقي أيضا منتخبات خليجية، مدى الحافز الذي يتشكل لدى اللاعب والقلق الذي ربما يذهب من الجهاز الفني والإداري، خاصة أنه من الحظ أننا نلعب في ملعب جيد في منطقة تتناسب مع الظروف المحيطة بسلطنة عمان عكس المناطق الأخرى في القارة؟
2: طبعا أخوي جحلوم، بلا شك أكيد المباراة هذه مباراة الافتتاحية هي دائما تكون مهمة، ومثل ما ذكرت أنت تلعب في ملاعب طبعا مهيئة جدا، الكل يعرف القطر وما تحتويه من البنية التحتية في الملاعب، ولكن أكيد أن الجهاز الفني أيضا حذر في هذه المباراة. طبعا المباراة الافتتاحية دائما هي بوابة العبور، وما تريد أنك تخسرها عشان ما تدخل في حسابات، والمجموعة مثل ما تفضلت أنها خليجية طبعا، ويعني أنا أقول لك أنها هي مشابهة، وصراحة للأمانة المنافسة هي مطلب أن الصعود بطاقة الصعود، والمنافسة أنا أعتقد أن ما في أفضلية فريق على فريق في هذه المرحلة بالذات. إن شاء الله نكون حاضرين، طبعا لازم تكون حاضر ذهنيا، والكباتن اللي عندك يعرفوا تركيز اللاعب كيف يكون ذهنيا أول، ومروا بهذه الظروف يعرفوا كيف يكون بعدين داخل الملعب. أرضية الملعب هذا هو شغل المدرب.
1: نعم.
2: الفريق للأمانة اليوم بيبدي بعد ساعة إن شاء الله عندنا التمرين الأخير، وبيضع المدرب طبعا تشكيلة واضحة الكل يعرفها، يعني واضحة أكيد عند المدرب في رأس المدرب من فترة ولعب فيها مباريات. يبقى الجهازية الآن هي تكون الجهازية الصلابة الذهنية عند اللاعبين، وإن شاء الله يكونوا بكرة يعني يكونوا حاضرين نفسيا وبدنيا إن شاء الله في المباراة، لأن الأجواء حارة تحتاج صبر، المباراة تحتاج يعني مجهود، تحتاج مثل ما ذكرت أنا صلابة ذهنية في المباراة. بإذن الله إن شاء الله نقدم أداء جيد في المباراة الافتتاحية، لأن للأمانة المباراة الافتتاحية هي البوابة العبور بنسبة 60%.
1: نعم، يعني خاصة أيضا على مستوى الأرقام عامل الأهداف سيكون أيضا عاملا مؤثرا في مسألة الصعود. يعني لاحظنا كابتن من خلال التجارب الودية لمنتخبنا افتقار المنتخب إلى الحالة الهجومية التهديفية، أغلب النتائج هدفين عندما ينتصر منتخبنا أو بالتعادل بهدف مقابل هدف، بالإضافة إلى استقبال منتخبنا للأهداف. كيف يمكن أن يتعامل المدرب مع هذه الوضعية في ظل أنه هذه النقطة ستكون أعتقد حاسمة في هذه المجموعة؟
2: هي شوف عملية الأهداف هذه نسبة طبعا يعاني منها يعني من فترة طويلة نسبة، لأن تعرف الحين ندرة الأهداف هذه هي عملية صعبة، والكرة الشامل اليوم ما تعتمد على لاعب معين. بالنسبة للمباريات اللي ما أعتقد أن احنا ما سجلنا فيها أو تعادلنا فيها أو خسرنا فيها، نحن كنا نبحث عن رتم عالي عن رتم اللي نلعب فيه، ولو كنا نريد طبعا أن احنا نفوز كنا لعبنا مع الفئة اللي هي تناسب سنة، مثلا تلعب مع فريق مثلا الفرق هذه اللي هي عمرها 17 18 سنه، والله احنا لعبنا مع الناس اللي نقدر نستفيد فيهم باستثناء المنتخبات اللي لعبنا معهم اللي هي في نفس اللي في اللي احنا فيه. ولكن اللي اقدر اقول لك فعلا يعني طبعا الاهداف احنا ما بنركز على نسبه الاهداف في المقام الاول الا ما بعد المباراه الاولى، تعرف انت لو قدرت انك انت تحصل نقاط
1: صحيح
2: تبعد عن حسبه الاهداف وحسبه المركز الثاني، الاهداف دائما تنحسم في المركز الثاني. نحن عندنا مباراه اللي هي يمكن الناس تقول او انه الاقل الأقل منافسة في الفريق ولو فريق هونغ كونغ. هو طبعا أنا أعتقد أن نلعب مع ثالث مباريات، إحنا أعتقد أن مباريات الحسم هي أول مباراتين. إذا قدرنا نحسم أول مباراتين ما بندخل في حزبة، نقدر نحن خلاص نحسم إن شاء الله بالنقاط. أتمنى إن شاء الله، أتمنى بإذن الله إن شاء الله أن نكون نحن نقدر يعني نخطف البطاقة بدل أن ندخل في حزبة الأهداف من البداية إن شاء الله. ومثل ما قلت لك أن إحنا المباراة الأولى هي تشكل 60% من المشوار اللي أنت تريد توصله، سواء أنك تفوز أو تتعادل في المباراة الأولى تفتح لنفسك أفاق كثيرة في نحو المنافسة على البطاقة.
1: نعم أكيد هذا ما نتمناه، أن يكون المنتخب قادر على أن يتجاوز هذه المجموعة بعيدا عن الحسابات التي أصبحت يعني في السنوات الأخيرة جزءا من مشوار أغلب المنتخبات السنية، الحسبة التي ما تؤرق الجماهير العمانية وتؤرق أيضا طموحات المنتخبات أيضا على مستوى تلك التصفيات السابقة. نتمنى أن تكون هذه التصفيات مختلفة بأن يحقق منتخبنا نقلة نوعية كبيرة من خلال الأداء ومن خلال النتائج وحصد الثلاث نقاط. كابتن صلاح استأذنك بس أنه أيضا كابتن فوزي بشير كابتن عبد الغني أبو عميرة حابين يتداخلون معنا في هذا الحوار.
3: السلام عليكم يا أبو تامر.
2: عليكم السلام. أنا كابتن فوزي، كيف حالك؟
3: أخبارك؟ صحتك بخير؟
2: الله يسلمك بخير.
3: والله أبو ثامر أشدني في الحوار معك مع الأخ أنت والأخ جحنون أن أنت تتكلم على الحسبة وتتكلم على المباراة الأولى اللي هي بتكون يعني أهميتها على المجموعة كبير. أكيد هذا الشيء تكلمتوا مع اللاعبين بهذا الموضوع، وأكيد أن اللاعبين يعرفون أن المباراة الأولى هي تكون هي معبر كبير أو مفتاح التأهل إن شاء الله. أكيد هذا جانب، لكن اليوم أنت اللاعبين عندك 30 لاعب، في لعيبة ممكن هذا الضغوطات البطولات ممكن مش متعودين عليها، ممكن يكون موضوع إيجابي أو سلبي. لكن نحن عارفين الكابتن حمد العزاني والكابتن بوثامر صلاح تويني تعاملنا معكم ونعرفين نعرف كيف تعاملون مع اللعيبة. نتمنى بكرة نكون بصورة جيدة، ونحن صراحة متشوقين ومتعطشين منتخب من نفس منتخب الشباب إنه يظهر بمستوى جيد، والشارع الرياضي محتاج فرحة، محتاجين نفرح أبو ثامر، محتاجين نشاهد منتخب شباب يقدم مستويات كبيرة ويفوز ويتأهل للمجموعة الثانية المرحلة الثانية، وإن شاء الله هذا الشيء اللي بيصير. أبو ثامر عشان ما أطول عليك أنا سؤالي من خلال المعسكرات اللي خطوها في المرحلة السابقة، إن كان معسكر الخارجي في جمهورية مصر العربية الشقيقة أو في المعسكرات الداخلية، أكيد الكابتن حمد العزاني يبحث على الجانب، كان يبحث على الجانب البدني والجانب الفني. بس هل سؤالي، هل اختيار اللاعبين منتخب الشباب كان معظم اللاعبين هم نواة المنتخب الناشئين اللي كانوا في المراحل السابقة، أو من الأندية أو دور الشباب الأندية متواجد في سلطنة عمان، أو من اختيارات أكيد الخبرة خبرتك الكابتن حمد العزاني مع علاقاتكم مع المدربين المتواجدين في هذه المراحل تم الاختيار أو تجميع هذا اللاعبين؟ أنا الفت نظري أن في معسكرات كانت طويلة ومعسكرات كانت كثيرة داخلية، وما وصلنا إلى ممكن نحن يعني نحن بعيدين صح اليوم، نحن نسألك أنت قريب، ما وصلنا للمستوى اللي نحن كجمهور نطمن. أنت ذكرت الحين الكابتن الأستاذ جحنون أنك أنتوا تلعبون مع فئات أكبر من الفئة اللي أنتوا تختاروها، عندكم عمل تقومون فيه، نحترم هذا العمل، لكن أنا سؤالي هل تم تجميع هذا المنتخب بأي صورة من الصور اللي أنتوا شفتوها مناسبة في هذا المرحلة؟
2: طبعا كابتن، شوف أيضا شوف أنا بعطيك معلومة، أصلا دائما نحن أصلا في الفئات السنية عندنا جاب، والمشكلة دائما شوف دائما نحن أكيد أن بعض المجموعة هذا 2008 2009 كانوا في المنتخب السابق بعض منهم، بس كان في سن صاغط اللي هو 2007 ما كانت عنده بطولة وتوقف فترة طويلة. المدربين أكيد أن احنا الاختيار هذا تم ما بين المنتخب السابق المنتخب الناشئين وما بين 2007 اللي هم شاهدهم المدرب في الدوري، وأيضا التجمعات كانت أعتقد وصلنا إلى 70 لاعب وتم الاختيار التصفية منهم من 70 لاعب هذه المجموعة أساس أنهم هم الأفضل في وجهة نظر الجهاز الفني. بالمستوى اللي يلعبوه. وطبيعي المراحل الفنية دائما تعاني منها أنت في هذه الفترة، لأن مش الكل تقدر أنت تشوفه، ومش الكل اللي تقدر أنت تشوفه. وحنا نعتمد دائما مثل ما تفضلت أنت على المدربين وعلى المباريات. وطبعا ما في دوري مغول مثل هذه، وقد كان عندنا الفئة الصاغطة اللي هم ما كان عندهم دوري اللي هم 2007، وعانينا في تجميع 2007، لكن قدرنا نطفر مجموعة من اللاعبين والحمد لله رب العالمين. أنا أعتقد أن هذه المجموعة اللي هي الحين اللي هي الأجهز، مش الأفضل بالنسبة للأجهز، لأن تعرف أنت تمر على مواضيع كثيرة فوزي، وأنت ذكرت وعارف هذا الموضوع، موضوع الدراسة وموضوع إحنا اختلف يعني الحين يمكن 3 لعيب يمكن تعذروا بسبب الدراسة والكليات والالتحاق بالعسكرية، وهذا حق مشروع يعني لكل حد وأسرته وكيف يفكر. ولكن المجموعة طبعا هي الأجهز الآن اللي موجودة في المنتخب، أريد أكرر لك يعني يمكن هي تكون الأجهز، بس مش من المقاس إن تكون هي الأفضل. لو الله وفق وصعد المنتخب، شيء طبيعي إنك أيضا بتبحث بعد عن أسماء اللي بتثبت وجودها في الدوري، وبتطالع الدوري يعني الدوري الآن المراحل السنية بدأ، وإن شاء الله نتمنى دائما الاستمرارية، لأن قلت لك أنا الاستمرارية هي دائما اللي تحتي أفضلية. وأنت يا كابتن شفت وعشت المراحل، عارف دائما احنا عندنا مشكله ان احنا دائما اي منتخب ما يتاهل يخلق مشكله للمنتخب اللي بيجي بعده، لان التوقف، هذه عمليه التوقف تعمل ربكه دائما وتعمل ربكه حتى بالتصنيف. وهذه مشكله نعاني فيها كل ما نكون فقد الحدث، اعدادنا زين، صعدنا، تاهلنا، مثل منتخباتنا السابقه كيف وصلت؟ وانت كابتن شاهد على الكلام، وصولكم انت وكان وتعلقكم وجودكم بالاستمراريه.
3: ابو ثامر، هي المشكله اليوم كمسؤولين في على الرياضه او منظومه رياضيه، لو تاهل المنتخب الكل يدعم هذا المنتخب، الكل يوقف مع المنتخب، لو المنتخب تعثر الكل يهرب، والكل هي مراحل سنيه تحتاج دعم لان وصول المنتخب الاول. صحيح اليوم صحيح الفوز والخساره هذا شيء جيد، لكن انت بتستثمر هذا العمل لكي انه لو وصول المنتخب الاول، في حاله خروجه الكل يبعد، الكل ينسى، الكل للاسف الشديد هذا واقع اليوم، هذا واقع. من كذا نتمنى لكم الاستمراريه والصعود لهذه المرحله.
2: شوف هو ترى دائما انت مربوط، دائما مربوط استمراريه اي جيل او سن معين او فئه معينه بالاستمراريه. وانت عارف يا كابتن ان احنا مقبلين على تحدي كبير في الفتره القادمه، ومقبلين على الشارع الرياضي طالب ان المنتخبات تكون جيل يسلم جيل. صحيح. وانت عارف المعاناه اللي احنا جالسين نعانيها، ونعرف ان بنوصل لكاس اسيا. الان يمكن اخرج عن الموضوع شو اسمه، عموما لو فتحنا هذا الموضوع يطول. صحيح. فوزي. صحيح. لكن انا دائما اقول يعني مثلا انت كل ما تبدا مرحله يجب انك تساعد وتدعم وكل ما تقدر ان هذه المرحله تكمل، لان احنا نختلف عن مثلا الدول المجاوره. وشوف استمراريه الدوري متى يلعب ومتى ينتهي، كم عدد المباريات اللي يلعبها اللاعب في المراحل السنيه. في بعض المجموعات يعني مثل الشرقيه او صلاله، انا اقول لك 5 عندي يمكن ما يكفي ان يلعب 10 مباريات، 10 مباريات ما تكفي يا كابتن ان هي تصغر اللاعب على مستوى دولي. وانت الرتم الدولي اكيد الكابتن فوزي انت تعرف يختلف كل الرتم الدولي، نوعيه اللاعب، شو اللاعب. انت دائما الكابتن حمد انت عارف عشت معه يبحث عن اللاعب اللي يوصل على مدى بعيد. صحيح. نحن دائما نبحث عن اللاعب اللي يوصل على مدى بعيد، مش لاعب مراحل فنيه ويتوقف. يا ما مروا علينا لاعبين وانت مروا عليك لاعبين كنت تشوفهم في المراحل السنيه جيدين بس ما كملوا.
1: صحيح. نعم.
2: وهذه معاناه.
1: نعم. بو ثامر، بس في هذه النقطة بالذات يعني في ظل ما أشرت إليه أنه إحنا ربما لا نملك التنافسية المستمرة على مستوى الجانب المحلي، من خلال الجهاز الفني والإداري والاتحاد عملتم على هذه المعسكرات المتنوعة المختلفة، وذكرت أنه إحنا نملك ربما الأجهز وليس الأفضل، هل وصل المنتخب الآن إلى الجاهزية ونسبة هذه الجاهزية للدخول في هذه التصفيات؟
2: أنا قلت لك يحلون شوف الجهازية أكيد إن إحنا ما دخلنا التصفيات إلا الحين، لازم إن إحنا نكون جاهزين، والحمد لله إحنا جهاز الفريق جاهز بدنيا ومستوعب مدى إيش اللي يريد من المدرب. وطبعا مثل ما ذكر أيضا الكابتن فوزي ضغوطات ما ضغوطات، نحاول نخرج اللاعبين نكونهم بعضهم أول مرة يخضوا هذه التصفيات. ولكن أنا أقول لك يعني
1: هل الجاهزية الجاهزية مبنية على الجانب البدني أو في لا مفهوم لا في مفهوم الجوانب التكتيكية أيضا؟
2: لا الجوانب، حتى الجوانب الفنية حتى الجوانب الفنية يعني الجوانب الفنية أيضا اشتغل عليه المدرب، والجاهزية البدنية اشتغل عليه. وقلت لك أنا في هذه الفترة احنا وصلنا للمجموع الأجهز.
1: نعم.
2: اللي جاهزة سواء بدنيا أو فنيا، في هذه الفترة.
1: نعم كابتن عبد الغني.
2: عبد الغني قلت لك أنا أصلا المباراة الأولى هي اللي تفتح لنا
1: مفتاح
2: كثير.
1: صحيح.
2: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: بإذن الله.
2: إن شاء الله بإذن الله نأدي أداء جيد بكرة ونخرج حن بالثلاث نقاط وما بعد ذلك نفكر في مباراة السعودية شو نريد من المباراة السعودية.
1: بإذن الله كابتن عبد الغني.
4: مساك الله بالنور سوري أبو تامر.
2: الله يسلمك بأميرك.
4: سعيد سمعنا صوتك من فترة ما سمعنا صوتك.
2: الله
4: يبارك فيك ابو تامر. هو انت ذكرت بالنسبه للمباريات الحصول الحظ انها ديربيات والديربيات انت عارف وحنا عارفين انه دائما نتائجها ما تكون غير محسومه وبعض الاحيان حتى ممكن المستضيف يكون تحت الضغط وهذا جانب ايجابي اخر. في الجانب الاخر النقطه الثانيه هو صعوبه المواجهه الاولى انه مرتبطه بالمباراه الثانيه لان نتيجتها لها تأثير على مواجهتك المنافس الآخر اللي هو منافس ثالث بعد عمان وبعد قطر. وتعرف أنت بعد كل يومين ثلاث أيام يعني اليومين بتواجه الفريق الآخر والمباراة الأولى ممكن تطلب منك مجهود جبار وانت عندك يومين عشان تقابل منافس آخر اللي ممكن يكون تأثير البدني له دور حتى لو عندك الجاهزية البدنية لكن المباريات والمجهود اللي يقوم به اللاعب بالعفوية مالته داخل المباراة فيكون لها تأثير آخر أو ممكن يكون يحصل لك أي مثلا حد طرد حد.
2: أنا كابتن بضيف لك شغلة أساس أن نكون واقعيين وأكون شفاف وصريح في الموضوع. أنا أقول لك أنا أكثر شيء للأمانة أقول لك بالنسبة لو تنظر الجدول الدوري نحن جدول دوري عندنا أصعب عن الفريقين السعودية وقطر. إحنا نلعب مباراة مع قطر المستضيف والفريق أيضا مباراة الافتتاحية ويتمنى هو عفسان ستيب باي ستيب يعني. نحن المباراة الأولى أنا أقول لك يعني شوف لازم نتزل فيها مجهود كثير أساس إن ما نطلع خاسرين في هذه المباراة وندخل في حسبة لأن لا تنسى إن قطر مباراتهم الثانية الجدول يخدمون ممكن يلعب ورقيا يعني الأضعف هو هونغ كونغ. السعودية طبعا أول مباراة ما أعتقد إن بيبذل مجهود المضاعف مثل ما مباراتنا نحن وقطر بتكون هي المباراة اللي رتمها عالي. نتمنى إن شاء الله حل المباراة الأولى اللي هي نقدر احنا نسترجع اللعيبه بعدين والاستشفاء وعمليه الاستشفاء ونجهز بس ما يعني صعب انك انت تخسر مثلا الثلاث نقاط وتخسر ايضا مجهود اللعيبه في البدايه. انت دائما الحافز المعنوي انك تكسب المباراه عشان تدخل المباراه الثانيه لان المباراه تعتبر مباراه تاهل.
4: انا
2: النتيجه بتكون
4: فيه. انا ابو ثامر انا في هذا السياق ليش ذكرت لك ان ارتباط المباراه الاولى بالمباراه الثانيه لانه بعدين لازم تعرف حاجه ابو ثامر انت ان يعني اهم شيء انك انت ما تخسر هذه نقطه مهمه جدا. واذا انت ما تريد تخسر فلازم تكون عندك الفعاليه الدفاعيه سواء الجماعيه او الفرديه بعدم ارتكاب اخطاء فرديه. فلكن الملاحظ لحنا يعني وهذا هو السؤال من هذا هو القصد من السؤال هل كان في حلول لاستقبال الاهداف لانه انت الامر فيه حسبه اهداف والامر فيه بعض المباريات ان يعني تتاخر ممكن ما ترجع فيها. فانت لما تبحث على التسجيل فتصير تبحث على انك تروح ترجع في المباراه وهذا ما راح يضاعف المجهود اكثر. فهذا هو اللي انا بغيت اسالك هل كابتن العزاني
2: نحن لا لحظه كابتن نحن نتكلم عن حسبه الاهداف وهذا سابق الاواني. حسبه الاهداف دائما تنحسب على المركز الثاني مش الاول. احنا نبحث اول شيء عن النقاط ما بعد المباراه الاولى ممكن انت تدخل في حسبه الاهداف. لا قدر الله خسرت مباراه ممكن انت شو تريد من مباراه السعوديه وشو تريد من مباراه هونغ كونغ وتحسب على المجموعات لان حسبه الاهداف دائما نحسبها على المركز الثاني. اما انا اقول لك ترى شوف الان اذا حسبت النقاط وتساوم فريقين في النقاط طبيعي انك انت كاول وثاني كل الفريقين بس هذا لا تنسى انه في فرصه كبيره من ثمان مجموعات سبع
4: صحيح
2: سبع ثواني يصعدوا مجموعه واحده اللي ما بيصعد فيه
4: هو
2: في بدايه الامر حسبه الاهداف خلينا ما نسرعين في الاهداف خلينا احنا نكسب النقاط قبل الاهداف.
4: هو شوف ابو ثامر انا بغيت نوصل لك البيت القصيد هو المشكل اللي كان في فتره الاعداد انه كل المباريات استقبلنا فيها اهداف فنحن هل نحن عالجنا هذا الامر لانه ممكن يكون مشكل فردي وفي مشكل جماعي يعني كمنظومه
2: لا او كابتن شوف هو نسبه الاهداف اللي استقبلناها مش اهداف كثيره حتى تقول هي كانت مباريات في سيتي وانا ذكرت ان احنا لعبنا مع فرق ممكن تفوقنا في المستوى لاعبين في المنتخب الاول لاعبين عندهم خبر اكثر كان الاستفاده الفنيه منهم نحن كيف الشق الدفاعي نشتغل عليه وما بعد ذلك نفكر في الشق الهجومي وقدرنا احنا في صحيح. بعض المباريات ان احنا نلعب على شيء وممكن انا اقول لك انا اللي يمكن الطرح الكابتن فوزي عجبني في لقطه، هو عارف ان شوف انت دائما يوم تلعب، وايضا هو لعب بطولات كثيره ويعرف ان نظام المجموعات بالذات انك دائما اللي هو عنده يعني الكابتن فوزي عنده تجارب يمكن كبيره كثيره في المباراه الافتتاحيه كيف تتعامل معها وكيف تكسبها، لان هي اللي تنشنك. الان حسبه الاهداف، حسبه ان احنا يدخل علينا هدف وما ندخل، احنا الان عمليه الشق الدفاعي شقالين عليه، ونسبه الاهداف نسبه وتناسب. يمكن انا اقول لك يعني لعبنا مباريات اذا تذكر لي مع منتخبات مش مشكلة، أنا أقدر أذكر لك مع منتخب مصر لعبنا مباراتين، صحيح أن خسرنا مباراتين لكن الليفل كان عالي في المنتخب اللي لعبنا معه. منتخب البحرين تعادلنا في المباراتين 1-1 أيضا سجلنا بس ما سجلت أهداف تنقص منتخب سوريا. ممكن المباراة الثانية لولا الطرد اللي صار عندنا ما كان إن إحنا مثلا يتسجل فينا في الدقيقة 45 أو في الوقت شو اسمه. بالنسبة للفرق اللي لعبنا معها المنتخبات العسكرية هذه كنا احنا عندنا نظرة بعيدة بدنيا كيف نشتغل عليه، كيف مثلا تعرف الفرق هذه تجهز ولاعبين منتخب هذا كان العامل البدني هو الأساس. صحيح. أهم من النتيجة.
4: أتفق معك.
2: وصل في مرحلة من المراحل العامل الفني، دخلنا في منتخب طاجكستان بحثنا عن العامل الفني والحمد لله بدأ الفريق يمشي، لكن ترى قلت لك أنا لما نرجع شوف المراحل السنيه بالذات يعني يمكن انت محتاج اقل شيء 18 او 16 مباراه دوليه تلعبها على اساس يوقفوا اللعيبه هذول.
3: ابو ثامر خارج عن الفوز والخساره وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق، بس نتمنى نشوف مواهب، نشوف محمد ربيع، خليفه عايل، احمد حديد، كانوا عماد، نفس هذه النوعيات، نفس هذه اللعيبه يعني تكتشو. اكيد احنا عندنا ثقافه كبيره صراحه ابو ثامر، وانا صراحه شهادتي فيك مجروحه وانت الكابتن محمد العزاني، نريد نشاهد مواهب يعني نتمنى يعني فتره طويله ما شاهدنا
1: هذه المواهب تسقل باستمراريه النجاح باذن الله،
3: حتى في نظره المدرب، اختيار المدرب، الناس العاملين نفس الاداريين يقدروا انهم يزرعوا الثقه في اللعيبه. اهم شيء شوف اللاعب الصغير مهما اذا انت اعطيته الثقافه النفس يلعب استمتع في الملعب، تاكد كل تاكيد بيطلع شيء من داخل ما يقدر يطلع مدرب.
2: انا بقول لك شغله بس عزاز، ويمكن تكلمت معك اكثر مره على الهواء، مشكلتنا نحن عندنا مشكله، أنا أكلمك بصراحة يعني أنا على الرياضة لما نتكلم عن الرياضة نحن الخبرات ما نستفيد منها، نحن الخبرات ولا لعب ولا لماس، لأن نشوف إحساس اللاعب ما يحس به إلا اللاعب اللي لعب وتعب في الملعب. وأنت فاهم إيش أقصد أنا في الموضوع فوزي.
3: نعم.
2: زين ما يحس به إلا اللاعب. أنت تتكلم على نقطة مهمة جدا كابتن فوزي، تتكلم عن نقطة مهمة، أنت لعبت وعرقت وتعبت ويمكن في مباريات
1: يعني أبو ثابر اسمح لي بس طالما ذكرت هذه النقطة يعني، وإحنا في برنامجنا دائما الشفافية جزء من هذا الطرح والموضوعية أيضا. اليوم أنت تقصد بمعنى أنه اليوم تجارب ولاعبي المنتخب على سبيل المثال إذا أضرب اليوم فوزي بشير، لكن اليوم هل فوزي عند القبول والرغبة أنه يتواجد مع الأندية على مستوى المراحل السنية؟ أنا أسأل فوز.
2: لا أنا أنا أنا أنا لو حطيت لي جحنون أنت دخلتني في موضوع، أنا ما أحط فوزي في موقع أنه مثلا في المراحل السنية يشتغل. خبرة فوزي الاحترافية أنا تساعدني كاسم، يساعدني فوزي كاسم خارجيا
1: بس من يؤسس
2: داخليا. حتى
1: من يؤسس
2: شوف المشكله ان يجحنون احنا لو دخلنا احنا ما عندنا تواصل اجيال يعني جيل يسلم جيل. يعني انا اليوم مفترض ان انا الحين لو جاني فوزي اعرف الشباب، لان انت لا تنسى ان اللي عندي الان في منهم 2009 ممكن في فتره اللي لعب فيها فوزي في بعض ما يذكروا. انت لازم تواصل اجيال يعرفوا فوزي ماذا قدم فوزي وده يساعدك برا فوزي. ومع احترامي حتى للجميع الكباتن، يعني يمكن اذكر فوزي كمثال ويعدوني المستمعين لان فوزي موجود في البرنامج.
1: صحيح.
2: يعني اذكر لعيب كثير يعني بس هذا الجانب كبير جحنون لو دخلنا فيه.
3: هذا موضوع اخر صحيح. احنا جبتنا على الجرح يا ابو ثامر صراحه، ما استمتعنا بالحديث
1: هذا
3: معك
1: موضوع
3: اكيد يحتاج لهذا حلقات.
2: هذا يحتاج لجحنون يعني تعرف ان احنا يعني انا يعز في نفسي للامانه كباتن كبار وقدموا عندهم خبرات وعايش دماغهم واعرف قدراتهم واعرف تاثيرهم واعرف اختيارهم واعرف احترامهم داخليا وخارجيا يقدروا يساعدوك في افاق كثيره. انت تعرف حتى الاتحاد الاسيوي اليوم لما تجيك اسم وهو اسم معروف ويطهر وهذا، شوف انت الحين مثلا وصلنا قطر يسالك عن اسماء وين هي وين شقال وين متى. انت خلي انا لا تخلي اقول لك
1: لا. طيب في هذه النقطه يعني كنا احنا كابتن في فترات نتناقش على مستوى الإطار العام داخل هوية المنتخبات، بمعنى من يعمل داخل هذه المنتخبات حتى يشكل ثقافة ووعي ومفهوم آخر عما يحدث داخل الأندية. نتحدث عن أخصائي التغذية، نتحدث عن الطبيب النفسي، نتحدث عن الطبيب المعالج. هذه الأدوات هل هي جزء من المنتخب الشباب الآن أم مفقودة؟
2: لا لا موجودة، بالعكس أنت تعرف أفوز يعرف كابتن حمد، دائما نشوف المعد البدني ومسؤول التغذية والدكتور موجود معنا وأخصائي العلاج، هذا دائما جزء من عمله يعني.
1: ممتاز.
2: يعني معروفة كثقافة لاعب، ولكن ترى أنت دائما نشوف النشأ دائما يجي من النادي، هل الأساسيات هي في البداية لما يتعود على اللعب موجودة في النادي؟ هنا السؤال جحلون. هل الحصص التدريبية كفاية؟ ومعمير يعرف هذا الكلام. يعني هنا السؤال، لما أنت تيجي تجهز لاعب، أنت ذكرت لي قبل نص ساعة تقول لي هل فوزي؟ أنا لا، أنا لو حطيت فوزي ما بحطه يرجع في المراحل السنية، لأن أنا أريد أستفيد منه في أشياء أكبر عنه، لأن نشوف لأن إحنا فقدنا الاحتراف، فقدنا الهوية، فقدنا أشياء، لأن إحنا فقدنا الاحتراف، فقدنا الهوية، فقدنا أشياء.
1: طيب كابتن،

0: بس اللاعب هذا مفقود.
1: نعم.
0: يعني انا اذكر يعني الحين على فوزي، لما انا على كلام مثلا اضرب لك مثال، وجاني مثلا مثل كابتن فوزي او غيره في مثال، يمكن انا ما سبحان الله اتمر بك في مواقف هو يعرف اذا كان انا صادق او كاذب، لانه هو مر في هذه المرحله وهذه التجربه.
1: صحيح.
0: عكس شخص ثاني واضح.
1: صحيح.
0: انتوا اطلتوا علي وانا عندي تمرين خلوه.
1: احنا سبحنا على هذا الاطال، وبالعكس احنا سعداء بحديثك ابو ثامر. كنت واحد من الشخصيات الرياضيه اللي مرت على كثير من المحطات، واكيد محطه جديده يحمل فيها الجمهور العماني كل الأمل بالمنتخب الشاب الذي يقص غدا أولى مبارياته أمام المنتخب القطري. لكن قبل الختام أهم نقطة، أعتقد أنه قبل أن تبدأ الصافرة نقطة التركيز، شاهدنا في مباريات المنتخب السابقة والفئة السنية كانت أحيانا تسجل علينا من أول ركلة البداية، ونقطة التركيز أمر مهم جدا في هذه التصفية.
0: صحيح. أنا ذكرت لك دحين قبل شوي الصلابة الذهنية عند اللاعب هي المفروض هاي تزرع.
1: نعم.
0: اللاعب هي الصلابة الذهنية، ما بعد ذلك إيش اسمه.
1: نعم.
0: هتتفق مع فديش بإذن الله، إن شاء الله الأمور إن شاء الله تمشي على أكمل وجه، نكون جاهزين بإذن الله إن شاء الله.
1: إن شاء الله. مدير المنتخب الوطني للشباب كابتن صلاح ثويني، أنا شاكر لك على هذه الدقائق، وأتمنى لكم التوفيق وبداية موفقة للأحمر الشاب في مواجهة العناب القطري.
0: الله يسلمك دحون، وانا شاكركم هذا التداخل ان شاء الله، وسمحوا لي على الاطاله يعني.
1: ابد نتشرف، وان شاء الله الاسبوع القادم يكون اتصال فرح وتاهل بحول الله
0: باذن الله ان شاء الله
1: باذن الله. الله يحفظك.

0: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وما زلنا في المحور والكلام الأخير حول منتخب الشباب. كابتن فوزي، أكيد منتخب تنتظر بداية أمام صاحب الأرض منتخب القطري. منتخب الشباب على مدار مشاركاته العشرين السابقة في التصفيات لم ينجح إلا في ثلاث مناسبات، وأنتم كنتم الجيل الأول اللي نجح في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، وكان ذلك الوقت في إيران. تشكل من خلاله بعد ذلك منتخب الوطني الأول، وتشكل منتخب مختلف. أكيد دائما منتخب الشباب هو المنتصف بين مرحلة الناشئين والأولمبي، والتي يمكن من خلال اكتشاف الموهبة والاستمرارية عامل مهم جدا لهذا الشيء.
1: من هناك نقطة البداية أعتقد منتخب الشباب هو اللي يعطيك نوع ما استمرارية في كرة القدم أو في مشوارك الرياضي. أعتقد أنا حتى غايب عن الكثير، أنا في مراحل السنية منتخب الناشئين أنا ما لعبت هذه المرحلة اللي هي مرحلة الناشئين. لعبت بديت في المنتخبات الوطنية من مرحلة الشباب، تصفيات كأس آسيا المجموعات في لبنان في بيروت. أعتقد كانت تضم مجموعتنا المنتخب القطري، أعتقد المنتخب السوري، وكان دائما ما يكلمونا نحن منتخب الشباب. يعني في السابق ما يتأهل كثير إلى نهائيات كأس آسيا للشباب، لكن تأهلنا من هذا المجموعة، وأنا كنت هداف الفريق مع المدرب، أعتقد المدرب البرازيلي جيرفان فييرا. ومن هناك بدأت مشوار المنتخب الأول. أعتقد هذا المجموعة كانت تضم أسامي كثيرة، بعدين حلفاء التوفيق الاستمرارية إلى المنتخب الأول. أعتقد أذكر من الأسامي بدر ميمني كان موجود، نبيل عاشور، يعقوب جمعة، محمد حمد كتكوت،
0: علي الحبسي
1: كان متواجد، كان كثير. يعني إذا رجعنا للكلام، هذا المرحلة جدا مهمة بالنسبة لهذا المجموعة حاليا المتواجدة في دولة قطر للتأهل. وسمعنا الكلام من المدير القدم.

0: كثير. أعتقد كصلاح ثويني من المدراء وبالأخص في المراحل السنية خاض خبرات كبيرة مع جميع المدربين السابقين. اليوم ما في عذر، اليوم ما في عذر أن احنا عدم تأهلنا للمرحلة الثانية في ظل النظام الجديد، 8 فرق 8 بطاقات التأهل، وبعدين
1: ثبات بشكل مباشر
0: وبعدين
1: سبعة كأفضل ثاني.
0: أكيد هناك في فرص كبيرة.
1: هذا المرحلة هذه المرة كاتحاد آسيوي يبحث من خلال وضع التنافس، اليوم إذا أنت ما تحتل المراكز الأولى لا تذهب لأن تكون الرابع، عندما تكون الرابع ستسقط إلى مرحلة التطوير وبالتالي تغيب عن التصفيات صحيح. القادمة في 2029.
0: هي نحن نبحث على الاستمرارية اليوم أبو سعيد، حتى ممكن من خلال حديثك مع المدير صلاح ثويني هو يبحث على الاستمرارية، يبحث على عطاء أكثر فرصة أكبر من اللاعبين أنهم يمارسون أو أنهم يلعبون تجارب كبيرة. وأنا حتى في خلال حديثي معه وأنا متأكد وهذا واقعنا للأسف الشديد، كل ما أنك تطلع من مرحلة يتم تهميشك، يتم أنك تطلع من خارطة الكرة العمانية إذا ما حالفك التوفيق أنك تلعب مع فريق الأول، وهذا شيء صعب في هذا السن أنك أنت تلعب مع فريق الأول. حتى المسابقات المحلية الموجودة من نادي لنادي تختلف العطاءات، نحن ما دخلنا في أمور جانبية سلبية كثير، اصلا هذا اللاعبين هو نواة أندية، المفروض يفترض يكونوا نواة أندية، اللاعبين يكونوا متأسسين بصوره جيده.
2: هي
0: اليوم المدرب المنتخب يختار من الأندية، لكن شاهدنا بخبرت حمد العزاني الكوتش حمد العزاني انه عمل التجمعات الطويله، نحن ما كنا نحب ان تكون هذه التجمعات الطويله، كنا نحب ان نكون نحن في معسكرات خارجيه نلعب مع منتخبات كبيره تقدر ان ترفع مستوى اللاعب، لكن هذا الواقع وهذا اللي عمل عليه. حتى في ظل ان نحن دائما كنا في الحلقات السابقه نتكلم على النتائج دائما تكون متذبذبه، يقول لك هو بيلعب مع انديه او لا اعمار اكبر من الاعمار اللي هو بيشارك فيها في هذه البطوله، هذا سياسه مدرب اليوم. لكن انا اتمنى للكابتن حمد العزاني والستاف الموجود معاه والجهاز الفني وان شاء الله التوفيق اليوم. صحيح بنلعب مع صاحب الارض وبين جمهوره بين ارضه ملعب مع المنتخب السعودي، دائما المنتخب السعودي يكون منافس على على على
1: يعني كابتن فوزي، يعني رقميا ربما المنتخب السعودي على مستوى الأهداف على مستوى التسجيل هو منتخب مرعب، لكن عندما تبدأ التجارب الرسمية أو التصفيات الرسمية
0: الفوارق الفوارق تكون جدا قصيرة. ذكر كابتن أبو عميرة أن تعرف الدربيات الخليجية دائما ما تكون الفوارق صغيرة، لكن أنا أتكلم في مرحلة الشباب أو النشأ لا الفوارق تبان هناك في فوارق اذا تحس في لاعبين تكتيكيا افضل مكونين اكثر، وهذا مرحله التكوين. اليوم ممكن هذا السؤال لو تكلمني على الفريق الاول لا هناك ما تكون في فوارق كبيره، هناك في لاعبين لعبوا مع بعض، لاعبين معظمهم محترفين، لاعبين يقدرون انهم تكتيكيا يستوعبون من المدرب. اليوم هذا مرحله التكوين دائما ما تكون صعبه، جميع الخطوط تحصلها جيده، نادر تشوف منتخبات بهذا الصورة. لكن نتمنى احنا اول يعني اول مباراة نشاهد فيها المنتخب العماني اللي هو
1: منتخب الشباب. انا اراها مباراة الصعود.
0: هو ابو سعيد بس انا ما قطع حديثك اليوم، هو صلاح يعني كصلاح ثويني يتكلم على نقطة المباريات ما كانت منقولة بالنسبة لنا، ما نعرف ايش المنتخب ايش بيظهر المظهر الاول، بعكس ممكن في السابق كنا نحن نشاهدهم في أرض الواقع، نشاهدهم يلعبوا مباريات خارج السلطنة تكون منقولة. هذا الشيء اللي أنا يعني يرقني كثير أن المنتخب بداية الأولى هل بيكون في الصورة اللي نحن متمنين يكونون فيها أو لا.
2: هو شوف مثل ما تفضلت كابتن فوزي، هو تفرق لأنه هذا السن، هذا سن العجين اللي تكونه اللي أنت تأخذ الحجم اللي تريده فيه، فالمفارقات اللي راح تكون في الملعب هو النضج التكتيكي والثقافة التكتيكية والتنظيم داخل الملعب والواجبات الدفاعية والهجومية، لكن الإمكانيات الفردية والحماس والرغبة هذيك نحن دائما معروفين عليها في عمان موجودة، الرغبة والحماس وعدم.
1: ولا تنسى أنت تلعب أمام عاملين أنه قطر تلعب على ملاعبها، وإذا كان في جمهور سيحضر يدعم المنتخب القطري، بالإضافة إلى الجو مثل حديث الكابتن صلاح قال الجو حار، وبالتالي المجهود إذا كان بحماس اللاعب لن يعرف كيف يتعامل مع 90 مباراة لكن أو 90 دقيقة.
2: هنا هنا هنا كابتن قحنون هنا تتبقى تعليمات هي.
1: إيه صحيح.
2: هي تتبقى تعليمات وتبقى أمور تتقسم حسب مجريات المباراة وتكون هي تعليمات. أنا أتكلم دائما على السن مال اللاعب يدخل في الحماس. إذا أنت ما تسيطر على هاك اللاعب داخل الملعب فيدخل لك في الحماس ويدخل في العشوائية. هنا يبرز التكوين وثقافة اللي هو تكون بها. نحن هذا اللي شوية يعني مثل ما نقول مفقودة نوعا ما. اللهم إذا التحق التحق بالمنتخب يبدأ يتقف تكتيكيا لكن ما مش كافي لأنه هي مرحلية يعني معسكر 7 أيام ويروح ويروح خلاص. إلا باستثناء الفترة هذه من حسن حظ الكابتن العزاني أنه أكبر فترة اللي مسك عنده الفريق هي هذه الفترة هذه. و13 مباراة مو سهلة. 13 مباراة ودية 8 دولية و5 مع أندية محلية ما هي سهلة أبو سعيد. لازم توصل للمثالية. احنا ما عندنا عذر المثالية نوصلها أخطأنا نصلحها. الطريقة ألف والطريقة باء تكون جاهزة عندي نكون مجهز نفسي لاستقبال الهدف نكون جاهز لكيف أتعامل السبق إلى سجل الهدف نكون عارف شغلي والتعامل. هذه كلها هذه أمور كلها الإنسان يعملها والفترة كانت سامحة جدا.
1: وهذا الهدف من التجارب والمعسكرات
2: أكيد وهذا هو اللي احنا نتكلم عليه. يعني أنت 13 مباراة أبو سعيد ما مش شيء سهل.
1: وحتى المنتخب ارتقى في نوعية وكنا دائما نشير أنه يجب على المنتخب أن يلتقي مع المنتخبات أن يلتقي مع أفكار مختلفة وليس مع الأندية المحلية. وبالتالي هذا المنتخب مضى بهذا النهج وهذا أمر قد يساعد اللاعب على أن يشعر بأن القيمة الدولية أصبحت موجودة بالنسبة له.
2: صحيح صحيح أبو سعيد. أنت الحين هو الفرق بين تصطدم بواقع في المباريات الرسمية عامة مستويات عالية ومع مدارس كروية وفرق بين استعدادك أو مبارياتك الإعدادية تكون بعيدة كل بعد على الأجواء اللي أنت راح تعيشها أو المباريات اللي راح تعيشها. هذا مشكل كبير.
1: يعني المنتخب السعودي فضل أنه يقيم معسكرة في شهر أغسطس كاملا في الدوحة.
2: فهنا يبين حتى المباريات أبو سعيد يبحث له على على على مباريات في
1: لعب 3 مباريات
2: بالضبط وهذه المباريات يبني عليها على الليفل اللي راح يواجه به المنتخبات اللي معاه في بالمجموعة. فأنت حتى ما تستهنك منتخب لبنان أبو سعيد هذه المنتخبات متعبة.
1: هونغ كونغ
2: حتى سوري هونغ كونغ منتخبات متعبة ما عندها شيء تخسر أبو سعيد. فالتعبك أثر أكثر أكثر
1: يعني عندما ننظر دائما إلى تصفيات المراحل السنية المباراة الأخيرة فرق مثل هونغ كونغ عادة تأتي مستسلمة ليس لديها أمل لكن عامل عدم الحصول على المركز الأخير سيكون عاملا مهما في هذه التصفيات. لكن نعيد ونكرر بأنه المواجهة الأولى أمام المنتخب القطري هي المواجهة التي تعني اقتراب العبور إلى المرحلة القادمة وهذا الأمر ذكر مدير المنتخب وبلا شك يدرك أيضا اللاعبون. لا نريد أن نشكل الضغط على منتخب الشباب أو المراحل السنية بشكل عام لكن من المهم أن يظهر المنتخب بصورة مثالية أن نشعر بأننا نملك منتخب يبشر بمرحلة جديدة هي بطاقة أو بطاقتين. هناك منتخبات أيضا تعمل واتحادات تطمح لأن تواصل العمل واستمرار منتخباتها في هذه التصفيات. من سيتعامل مع ظروف هذه المجموعة والتي أراها مناسبة جدا لأن يحقق منتخب الشباب قفزة نوعية وأن يعيد نفسه مرة أخرى إلى نهائيات الآسيوية بعد أن كان حاضرا لآخر مرة في أوزبكستان 2023 هي فرصة وهي حقيقة يمكن أن تحدث في هذه المجموعة التي تبدأ فيها الرحلة الآسيوية غدا مع المنتخب القطري.

0: كل التوفيق لمنتخبنا الوطني للشباب والذي يلعب غدا في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مسقط أولى مبارياته أمام المنتخب القطري. من منتخب الشباب إلى منتخب الناشئين، حيث جرت قرعة تصفيات آسيا للناشئين وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا في المجموعة السابعة إلى جانب الكويت، البحرين، لبنان وبروناي دار السلام، حيث تقام مجموعة منتخبنا في مدينة صلالة عندما تستضيف هذه المجموعة خلال الفترة من 8 حتى 20 نوفمبر القادم. أكيد هذه البطولة ستقام في أوزبكستان في عام 2027، كأس آسيا للناشئين. كابتن فوزي، منتخبنا يستضيف مجموعة في صلالة، فرصة وعمل جيد أيضا من الاتحاد في أن يكون جزء من ضمن الدول التي تستضيف مجموعة منتخباتها في بلادها، وبالتالي تشكل نقطة قوة وإضافة جماهيرية بالنسبة لمنتخبنا الوطني.
1: هذا مطلب أبو سعيد، لابد أنك أنت تستضيف نفس هذه البطولات، نفس هذه المجموعات، لكي يكون عندك أنت أولية في التأهل. أكيد عنصر الجمهور والأرض أكيد هذا عنصر مساعد لأي منتخب يستضيف هذا البطولات، وشاهدنا عندنا أمثلة كثيرة صارت. شاهدنا المنتخب القطري، المنتخب السعودي، المنتخب الإماراتي، دائما ما يستضيفون ودائما ما يصعدون. العنصر هذا جدا،
0: وحنا أيضا كانت لنا تجربة في مجمع السعادة، تأهل منتخب الناشئين في إحدى التصفيات.
1: نعم، هذا عنصر جدا مساعد في كرة القدم، لكن اليوم نتكلم على الشق الفني والشق هذا. أعتقد أن الكابتن أحمد سالم بيت سعيد أعتقد خذ الفترة الكافية مع مجموعة من اللاعبين، ممكن دخل تصفيات في السابق، ممكن هو ما قدموا الصورة الجيدة بعد تأهلهم للمرحلة الثانية، لكن اليوم أتت للفرصة عند أعتقد ثقة الاتحاد العماني في هذا المدرب. لابد أن المدرب اليوم خذ فكرة جيدة عن اللاعبين، خذ فكرة جيدة عن المنتخبات المنافسة في هذه المجموعة. اليوم أريد نشاهد مجموعة من اللاعبين تقدم مستوى جيد، تقدم لنا بطاقة من أحد بطاقات التأهل. أظن أن كل عناصر النجاح،
0: الفارق في مرحلة الناشئين لا يوجد مركز ثاني، تتصدر من خلال 7 بطاقات موجودة، تنضم إلى 9 منتخبات تأهلت مباشرة بسبب تواجدها في كأس العالم في النسخة الماضية، أعطى الاتحاد لهذه المنتخبات أفضلية التواجد المباشر في نهاية كأس آسيا.
1: وهذا شيء أعتقد بيعملنا صعوبة، ونحن نشكر الاتحاد العماني لاستضافتهم هذا البطولة في أرضنا وفي محافظة ظفار في هذه الأجواء المناخية. إن شاء الله تكون جيدة،
0: شان نوفمبر أجواء مثالية،
1: أكيد بيكون أجواء مثالية. وهذا اليوم الفرصة نحن لكي ننتهل من هذه المجموعة، وقادرين نعم. المجموعة تضم المنتخب البحريني، المنتخب اللبناني والكويتي البوراني. أنا أشوف المنافسة بتكون بين المنتخب الكويتي، المنتخب البحريني والمنتخب العماني. هي صح المنتخب اللبناني دائما المنتخبات اللي هي في الوطن العربي، المنتخب اللبناني، المنتخب السوري دائما ما يكونون على الحصان الأسود في هذه المجموعات، لكن لابد أن الكابتن أحمد السالم يعد العدة لهذا البطولة إن شاء الله.
0: نعم،
2: وأشوف أبو سعيد مثل ما نقول صعودها في صعود منتخب واحد، والمباريات هي ما نقول 3 مباريات 4 مباريات.
0: ما هو الأفضل بالنسبة لمرحلة الإعداد؟ هل نتشابه بمثل ما قدم لمنتخب الشباب، أم إقامة دولة رباعية يتعايش فيها اللاعب مع أجواء التنافس المتكرر من خلال بطولة واضحة؟
2: احنا الحين ابو سعيد راح ندخل في الدخول،
0: احنا دخلنا مرحله العمل
2: الحين. لا، احنا الحين في الدخول المدرسي، وهذا الدخول المدرسي عنده علاقه بالمشكل مع الناشئين. انت تعرف الحين مثل ما تفضل الكابتن ابو ثامر قال لك 2 من اللاعبين، يعني انا اللي عارف انه
0: حرم منهم المنتخب،
2: ايوه، فانسحبوا ولاعبين يعني ممتازين، وهذا مشكل كبير. احنا هذا جانب. الجانب الاخر، إذا ما تدخل في التنافسية الدولية مثل الشكل اللي راح به المنتخب الشباب، على الأقل مثل ما تفضلت أبو سعيد، نختار فترة معينة ونبني عليها مثلا دورة، سواء خارجيه او تكون داخليه، الاقل تكون دوليه. ما نروح نجلس على باللعب منتخب ناشئين مع فريق ناشئين في محليا، ما يصير. نبقى دائما فانت ما ممكن تدخل الولد في سن معين صغير وتدخله في التنافسيه الدوليه هو ما عمره عاشها، كي بغيتو يتعامل معها هذا مشكل كبير. فلهذا لازم يعرفوا الحين عندك الدخول المدرسي، عندك العطل، عندك الامور الدولي المحلي، فلازم تبحث على الصيغه اللي توصل للمثاليه. لان احنا بوسعيد هذا موسم حاسم بالنسبه للكره العمانيه، نتمنى منتخب الشباب يوصل للاسيا، منتخب الناشئين يوصل للاسيا، والمنتخب الاول يحقق مبتغى وصورة جيدة يبني عليها من خلال كأس الخليج، يبني عليها اللي هو الكأس آسيا. وهذا شيء مهم جدا إذا بغينا ننطلق انطلاقة ونمشي في طريق غير الطريق اللي كنا نروح فيه من أول. فلهذا فأنا أتمنى من الجهات المسؤولة على المنتخبات السنية لا سيما المنتخب الناشئين، فمرحلة جد جد حساسة لا نفسيا ولا على جميع المستويات بوسعيد، لأن نحن دخلنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ المدرسة بدات، هذا غادي راح يكون عائق كبير. فلازم نوجد الحلول أساس ما يبقوا يكون عندنا احنا كل مرة نتحقق بالمدرسة ونتحقق، وهذا واقع احنا ما بنخرج منه. فلهذا نوجد الحل في الضائقة.
0: لا شك يعني أيضا التحصيل العلمي للطلبة أمر مهم جدا
2: أكيد،
0: وعامل أساسي بالنسبة للأسرة، وبالتالي يجب أن توفق بين العاملين المتعلق بتوفير البيئة المناسبة في أن الطالب اللاعب الناشئ يتحصل على دروسه، يستكمل مفهوم التعليم الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، والمشاركة المتعلقة بالمنتخب. فلذلك يعني اليوم يجب أن يكون العمل قد بدأ بخطة واضحة، لأن الأمر متعلق بشهرين فقط على انطلاق التصفية.
2: هذا الأساس أبو سيد، أنت لما ممكن
0: يعني ليس مسألة تتعلق بمعسكرات خارجية الآن، لا الأمر مختلف.
2: بالضبط، الأمر كله لازم
0: داخلي.
2: إذن أيوة الأمر كله داخلي، وأنت داخلي لازم تختار الفترة اللي هي الولد ما عنده مشاكل عائلية في
1: الاختيار. اليوم أنا ما انتظر الصدفة ولا انتظر اليوم، أنا عندي شهرين كافية لقدر أن أنا أختار المجموعة من اللاعبين اللي بيعملون استمرارية معي، من ثم أنا أتخذ قراراتي في اللاعبين. ثم أن أنا انتظر لين آخر مرحلة واللاعب عنده مشكلة في أمور دراسية مع ولي أمره، وهناك يتم اللاعب استبعاده من القائمة، أعتقد هذا بيعمل الشوشرة لأي جهاز فني. اليوم ممكن البيئة الموجودة في المدربين المراحل السنية كابتن أحمد السالم عماني أحمد العزاني يقدر يتعامل، لكن لو جيب مدرب أجنبي في آخر مرحلة اللاعب يقول لك أنا ما أقدر أن أنا أشارك عندي مرحلة دراسية، لا ما راح يرضى من اليوم. العمل عندك في استراتيجية تقوم فيها، إذا تريد تصعد للمرحلة الثانية لابد يكون هناك في استراتيجية أبو سعيد. إن كان أنا يعني الدورة الرباعية هذا لابد منها أن تتواجد مع منتخبات متقاربة للمنتخبات اللي أنا بدخل معهم في المجموعة، يكون هناك في دراسة لكل اللاعبين اللي يكون موجودة في قائمة الكابتن أحمد سالم عشان ما يتعارض في موضوع الدراسة. أبو سعيد خلاص يعني جاء الوقت اللي اليوم الكل يعمل، جاء الوقت اللي اليوم نحن ما ننتظر الصدفة، جاء الوقت اللي نحن ندرس كل الجزئيات لهذا البطولات. اليوم الجزئيات البسيطة هي اللي تعمل لك شوشرة، تعمل لك بس أعذار. ما أريد نسمع أعذار الأندية، المدربين، الاتحادات، التربية والتعليم. أعتقد أن كل الظروف أنها متهيئة أن نحقق نتائج إيجابية، إن كان منتخب الناشئين، منتخب الشباب، من ثم منتخب الأولمبيا، حتى المنتخب الأول. أتمنى نحن نريد نفرح بوسعيد، خلاص يعني تعبنا نحن نتناقش في أمور خارج نطاق كرة القدم. نريد نتكلم اليوم كرة القدم، نريد بكرة نحن الأسبوع القادم نتكلم على فوز منتخبنا، نتكلم على الأداء، نتكلم على المستويات، نتكلم على مستوى اللاعبين. نتكلم اليوم إن شاء الله أبو سعيد، نحن ما عندنا إلا نحن نكون عندنا أمل وعندنا تفاؤل إن شاء الله اللي يتقدم صورة جيدة من المدربين الحاليين.
2: هو شفت هو البعد دائما على المشاركة الدولية اللي هي مثلا آسيا وكذا، التظاهرات الكبيرة، هذا يخلق عند الشاب في أي جيل جاء من بعد الأجيال دائما يخلق فيه الانهزامية أنه رايح ونفسيته أنه الخروج من المنافسة. على عكس انت لما يصير عندك ثقافة المشاركات دائما فهذا كلام اخر. حتى الولد
0: وهذا كان عندنا احنا، كان يشار الى المنتخب الناشئين العماني المرشح للظفر بكأس آسيا وليس للتأهل للمرحلة القادمة. ربما منتخب الشباب عانى حتى يصل إلى مرحلة النهائيات الآسيوية، وبدأ في عام 2000 يعني من خلال مشاركاته السابقة لم ينجح إلا في عام 2000، لكن أنك أنت تستمر في التواجد هذا الأمر اللي يفترض أنك أنت تكون جزء فيه، لأنك أنت عنصر مهم على مستوى المنطقة الجغرافية صحيح. وعلى مستوى القارة.
2: حتى المنتخبات اللي تكون متواجدة معك دائما أنت يعني بالعكس أنت لازم حتى اللي يتكلم عليها أبو ثامر التصنيف هذا من وين يجي أبو سعيد؟ من المشاركات الدولية الكبيرة. حتى الاستمرارية يا أبو سعيد، شفت لما أنت كناشئين لنفرض نحن مثلا إن شاء الله نتمنى هذا المنتخب الناشئ لو صعد هو استمرارية المنتخب الشباب اللي وتصير عنده التنافسية الدولية والروح الانتصارية موجودة، لكن أنت ناشئ ما يعني مرحلة كلها ما شارك دوليا، يجي مرحلة الشباب ما شارك دوليا، يجي المنتخب الأولمبي مشكلة، فهذا يتأثر كثير على المنتوج الكروي بالنسبة للاعب.
0: نعم أكيد المنتخب الوطني للناشئين سيستضيف هذه المجموعة في مدينة صلالة في محافظة ظفار في الفترة من 28 من نوفمبر القادم. كل التوفيق أيضا لمنتخبنا الوطني للناشئين، وأن تبدأ مرحلة الإعداد الفعلية لخوض غمار هذه التصفيات والتي يتأهل من كل مجموعة منتخب واحد. نغلق ملف منتخباتنا الوطنية لنفتح ملف دوري جندال الذي انطلق اليوم الأحد بمنافسات الجولة الأولى، حيث افتتحت منافسات الموسم بمواجهة جمعت النهضة بضيفه المصنعة، حيث نجح النهضة من التفوق بهدف دون مقابل. أيضا هناك مواجهات أخرى تلعب في أمسية الافتتاح، حيث يلتقي نادي النصر بضيفه فنجة، والنصر أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين دون مقابل. وبهلة والسيب حامل لقب النسخة الماضية سيظهر أمام بهلة في افتتاح هذه المباريات. أكيد جولة أولى، جولة أعلن من خلالها قبيل ساعات أو في صباح اليوم الاتحاد العماني عن تفاصيل مختلفة تتعلق بجوائز تحفيزية يتشارك من خلالها بالتعاون مع الشريك الراعي شركة جندال للحديد عن تخصيص حوافز وجوائز مالية تتجاوز 130 ألف ريال عماني للموسم الرياضي 2026-2027. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى إشعال المنافسة الجماهيرية وتحفيز اللاعبين وتكريم كافة العناصر المساهمة في إنجاح منظومة الدوري من خلال دوري جندال. تتوزع هذه الجوائز والحوافز بناء على المبادرات والمسارات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم. هناك حوافز جماهيرية للأندية بمبادرة مدرجنا يجمعنا، تم تخصيص 100,000 ريال عماني لدعم الجماهير وروابط المشجعين وتوزيع مكافآتها نهاية الموسم على الأندية العشر الأوائل التي سوف تستوفي المعايير المحددة للحضور الجماهيري. طبعا توزع الجوائز في ختام الدور الأول ومع نهاية الموسم. المركز الأول 30,000 ريال عماني، المركز الثاني 25,000 ريال عماني، المركز الثالث 10,000 ريال عماني، المركز الرابع 8,000، المركز الخامس 7,000، والمركز السادس إلى العاشر تندرج المكافآت من 6,000 ريال عماني وصولا إلى 2,000 ريال للمركز العاشر. جوائز اللاعبين والأجهزة الفنية سيشهد الموسم مع ختام الموسم الحالي تكريم المتميزين في الفئات الفنية الكروية، اللاعبين أفضل لاعب، أفضل لاعب واعد وهداف الدوري، حارس المرمى والمدربين، أفضل حارس مرمى وأفضل مدرب، جوائز المساهمين وعناصر التنظيم تقديرا بلا شك للجهود الإدارية والتنظيمية التي تضمن نجاح الموسم ستكون هناك أيضا جوائز للتحكيم والإدارة من خلال أفضل حكم، أفضل حكم مساعد، وأفضل إداري. التنسيق والإعلام من خلال جائزة أفضل منسق جماهيري وأفضل منسق إعلامي، المنظومة الأمنية والفنية تكريم الجهات المسؤولة عن المراقبة والتنسيق الأمني والفني للمباريات. أكيد هي بادرة مهمة تبدأ من خلالها منافسات دوري جندال التي بلا شك ستكون بإحضار الجماهير وتحفيز الجماهير لإشعال هذه المنافسة. كابتن فوزي، بادرة أو مبادرة جيدة من جانب الاتحاد والشريك والراعي الرسمي لهذه المسابقة، خطوة دعنا نقول بأنها تفتح حالة من الإيجابية نحو دعم جماهيري يكبر من موسم إلى آخر.
1: بكل تأكيد خطوة يشكرون عليها الشركة الراعية اللي هي شركة جندال ومع الاتحاد العماني على تقديمهم الدعم للروابط والدعم للاعبين المتميزين والإداريين والفنيين اللاعب الواعد هذا. لكن بوسعيد أعتقد أن الجوائز النهائية هذا تقام كل سنة، اللي هو أفضل لاعب واللاعب الواعد وأفضل مدرب.
0: نحن نتكلم عندنا ما تقوم كل سنة،
1: لا موجودة يعني في السنوات الماضية،
0: السنة اللي قبلها أقيمت.
1: نحن نستهدف الجمهور. اليوم نحن للأسف شديد لما نحن نشاهد المباريات المدرجات فاضية، هذا الشكل ما نتمنى أن نشاهده في كل موسم، أنه يتكرر عدم حضور الجماهير الملعب. اليوم حتى الجوائز المرصودة للموضوع الجمهور راحت للروابط. اليوم أنا خليني أستهدف الجمهور، أستهدف الشخص اللي كيف يحضر أرضية الملعب. اليوم أستهدف الروابط، الروابط موجودة كل سنة موجودة، لكن الروابط تعتمد من الأندية، بتكلم على الموارد المادية اللي هي كيف تحضر الروابط لأرضية الملعب. اليوم أنا ما بحثت على فكرة أن كيف أحضر الجمهور لحضور أرضية الملعب، ما شاهدت أنك تسويق مثلا أي دعاية يعملونها كيف أنه يجذبون الملعب. نحن شاهدنا في دولة قطر اليوم يعني شيء أبهر للعالم، أبهر للوطن العربي اليوم، أنك أنت تحضر جميع المباريات في الأخير أنك تحصل الجائزة في نهاية الموسم، هذا حافز اليوم أن أنا أحضر كل جميع المباريات. لكن أنا أحدد ولا أخصص المبلغ المادي للروابط، أعتقد أن هذا القرار غير موفق، أتمنى أن يعودون النظر فيه أن كيف أنك أنت
0: ماذا تريد كابتن؟ اليوم لما الاتحاد والشركة الراعية تبحث عن إيجاد مدخل للجماهير،
1: أبحث عن الجمهور نفسه،
0: تحاول أن تؤسس قاعدة. الآن هذه القاعدة أصبحت مفقودة، روابط الجماهير هي ستعطي لكل جولة أفضل رابطة. الآن يبقى العمل حول ما تقوم بها هذه الأندية مع الشخصيات المعنية بتشكيل هذه الروابط. وأنت تقصد أنت كيف يمكن أن نحفز الجمهور من غير أن يرتبط مع الرابطة؟ هذا عمل أيضا يجب أن يكون بشركات أخرى وليس فقط من خلال الراعي. اليوم نحن نتحدث عن خطوة أولى.
1: أوكي، الخطوة هذا ما هي موجودة بسعيد بشكل أو بآخر، كانت هو الدراسة كثير. نحن نتكلم على روابط الأندية، نتكلم على جمعيات عمومية الأندية كيف أنهم يبحثوا على الجمهور الحضور في مباريات الدوري. لكن اليوم أنت عندك المشكلة صارت عامة. كنا أول شيء نتكلم على أندية اللي هي دائما ما تكون في متوسط ترتيب أو في مذيل الترتيب. اليوم حتى الأندية اللي هي الكبيرة اللي دائما ما تكون عندها قاعدة جماهيرية كبيرة، نتكلم على النصر، نتكلم على ظفار، نتكلم على صحار، نتكلم غابت هذا الجمهور عن هذا الأندية. اليوم صارت عندك المشكلة مشكلة مرض حاصر، لازم أنك أنت تعالج هذا المرض اللي متواجد والآفة اللي متواجدة في دوري عمان. أنا رأيي أنه يكون في هناك جوائز مرصودة في أرضية الملعب تحفز الجمهور
2: عينية الحضور. يعني
1: عينية أتكلم أنا في اليوم هذا الجوائز موجودة في كل دوريات العربية، حتى في الدوريات المتواجدة المجاورة، أتكلم على الدوري الإماراتي، أتكلم على الدوري دائما يكون هناك في سيارات.
0: أضرب بس كابتن فوزي، أنا ذكرت لك في حلقة سابقة وأشرت إليها وراح تتكرر طالما نتعامل مع الجانب التسويقي بشكل أحادي واحتكار. إذا كان الراعي المتعلق بمسابقة الدوري سيرفض حضور شركاء آخرين سيظل الوضع متأزم. إذا كان بطولة اليوم بنك صحار الدولي استلم بطولة جديدة تسمى كأس الاتحاد، أخذ الحيز المسمى، لكن هل يمكن للآخرين أن يكونوا شركاء داخل هذه المسابقة؟
1: لا
0: أنا أشك.
1: لا طبعا ما شاهدنا أبو سيد.
0: وبالتالي أنت اليوم دائما نشاهد اليوم في دول الجوار تأتي شركة لكن تقدم مبلغ كبير جدا ثم تأتي بقية الشركات لتتوزع هذه المكافآت المالية أو القاعدة المالية على أمور أخرى، في أمور تخص الأندية وفي أمور تخص الجانب التنظيمي وفي أمور تخص الجانب الجماهيري. اليوم نقول خطوة جيدة من جانب الراعي أنه فكر في الجمهور، لأنه الراعي السابق لم يفكر في الجمهور.
2: هو شوف أنت أبو سعيد مثل ما تفضلت، فممكن تكون شركة الراعي الرسمي لي الحضور جمهور.
0: اليوم قطاع السيارات عندنا متوفر، هل اليوم في شركة ستأتي لتقدم ما لا تقل عن 7 سيارات تتوفر في مجمعات الملاعب لتقول للجمهور تفضلوا واحضروا احنا مساهمين معكم؟
2: وكثير من الشركات، مش شركة،
0: وين
2: شركات كثيرة ممكن،
0: وين
2: ممكن
0: هذه الشركات
2: تغطي الموسم كامل وتغطي الملاعب اللي في كل أسبوع، في كل أسبوع يعني احنا عدنا في كل أسبوع يعني 7 مباريات في الأسبوع.
0: لا أنا أريد سيارة في مجمع السعادة إلى نهاية الموسم.
2: إيش قلت لك أنا؟ قلت لك أبو سعيد أنا الحين إذا تحسبها في كل أسبوع سيارة.
0: لا هذه كررناها كابتن، اليوم هذه كانت 11 سيارة موجودة مع الاتحاد العماني السابق تم توزيع على المباريات التي كانوا يرون أنها مباريات جماهيرية، وبالتالي انتهت تلك السيارات دون أن تحقق النتيجة المرجوة. أنا أريد استمرارية، بمعنى اليوم لما أضع سيارة في مجمع السعادة على سبيل المثال أو أيا كانت الجائزة، من سيحضر من جمهور النصر وظفار كون هما الممثلين لهذا الملعب والجمهور الذي ينتمي إلى الفرق التي تأتي زائرة إلى نهاية الموسم، إلى نهاية الموسم، بمعنى أنك أنت ظفار ستلعب 13 مباراة على أرضك، النصر ستلعب 13 مباراة على أرضك، مجموع هذه المباريات 26 مباراة، في نهاية الموسم يتم توزيع الجائزة. لكن أنا أضعها في مباراة ديربي ظفار النصر ثم أقول انتهت الجائزة، هذا صارت اليوم. لا، إحنا نريد جوائز مستدامة تشكل فارق، تشكل رغبة، تشكل خطوات الجمهور إلى الملعب وليس لحظية ووقتية.
2: هي الجوائز الأسبوعية، الأسبوعية في كل المباريات أبو سعيد، هذا لأن أنت أسبوعيا تريد هذاك.
0: ممكن أن تخلق جواز بهذا النوع؟ نعم
2: بالضبط. فهانت أنت الحافز الأسبوعي مش هو مؤثر جدا كثير، إن احنا عندنا تجارب بسيطة حتى الناس على آيفونات دخل الناس جات على
0: إيه. بس إذا كنا سنضرب أمثلة مثلا اليوم، إذا كنا سنضرب أمثلة اليوم في قطر لا يبحثون عن جائزة أسبوعية، يبحثون عن نهاية موسم مثالي،
2: موسم كامل،
0: في جوائز مرصودة بشكل حقيقي واضح، في بطائق توزع للجمهور يتم من خلالها حصد النقاط، وهذه النقاط هي ما ستؤهلك لخوض الحصول على الجائزة. إذن احنا كابتن فوزي نتحدث عن مشروع، هذا مشروع أولي، مشروع يتعلق براعي رسمي نجح في أن يوفر مبلغ مالي مع الاتحاد ليساهم في إنجاح وحضور الجماهير. كيف يمكن للأندية أن تتفاعل مع هذا الأمر؟
1: أبو سعيد أكيد الموضوع يحتاج له دراسة أكبر، أكيد نحن اليوم نكون مفروض بالسابق.
0: أنت ما زلت ما عجبك الموضوع؟
1: لا ما عجبني الموضوع صراحة أبو سعيد. اليوم أنت تبحث على روابط الأندية، تبحث على أن الأندية هي اللي تعمل وتكذب الجمهور للتشجيع. أنا شاهد أنا أرى أن الموضوع هو مش موضوع اليوم مشكلة أندية بس، يعني مشكلة صارت مرض، وهذا للأسف الشديد على كل الأندية السلطنة اليوم، حتى الأندية الكبيرة اليوم، ونفس ما ذكرتك في السابق هي بتعاني من ناحية حضور الجماهير إلى أرضية الملعب. لكن خلينا نحن نأخذ تجربة شجع فريقك أبو سعيد، اليوم شاهدناها في السابق، شاهدنا الزخم الكبير والحضور الكبير في هذا في هذه البطولة. هي نعم هي بطولة تنشيطية، بطولة ترفيهية بالنسبة للفرق، لكن هناك في عمل حقيقي لكي ان حضور هذا الجمهور. كنا احنا نتمنى اليوم ان نشاهد هذا متواجد في الدوري العام، الدوري عام السلطنة.
0: هذا تحتاج انك تسأل المجتمع في كل محافظات السلطنة لماذا تحضر الى بطولة، هو بطولة لا يمارس فيها لاعبين منتخبات او سيمثلوا منتخباتنا الوطنية، وتحضر وترفض ان تحضر بطولة رسمية تشكل مفهوم الدولة، بمعنى أنه هذه البطولة الرسمية تشكل نقطة الصورة التي تمثلها سلطنة عمان مسابقاتها المحلية؟
2: هو مفروض يكون استقصاء أبو سعيد لأن الأمر مهم جدا، لأن مفارقة هادو يعني هي كرة واحدة وهي هي هي هي مثل ما تقول الشغف واحد. فمفروض تعمل مثل ما تفضلت استسخاء، ايش الحلول لما يكون هادو هنا وما يكونوا هنا؟
0: نعم
2: لازم يكون في هذا الاجتهاد.
0: نعم اكيد الجمهور عنصر مهم، الاتحاد يسعى، الشركة الراعية تسعى، يبقى ان يكون الجمهور ايضا قادرا على ان يتفاعل مع هذا الجزء المهم وهي كرة القدم. مهما تشكلت الجوانب الإيجابية في أي دولة سيكون الجمهور هو عنصر النجاح أو العنصر المفقود الذي يشكل نقطة ضعف لتلك المسابقة، والشواهد كثيرة الآن في مختلف الدول. النهضة يفتتح مشوار الموسم بانتصار مهم على حساب المصنعة بهدف دون مقابل.
3: كرة إلى جميل اليحمدي بعرض الملعب، محاولة، برافو على هذا الصمود، برافو على هذا الاستبسال، برافو على السهام الحمراء، حكم المباراة هنا يمشي الكرة، المحاولة خطرة، الألباني يلعب كرة عرضية، أوهو من على دكة البدلاء وفي ليلة الخمسين عاما من تاريخ دورينا الراقي يرتقي أخيرا. هنا يبدأ حكاية الموسم، هنا يكتب السطر الأول في الكتاب الجديد. نعم صفحتنا الجديدة باللون الأخضر، هدف أول على وقع.
0: إذن النهضة ينتصر بهدف دون مقابل ويفتتح مشوار بثلاث نقاط مهمة. النصر أنهى الشوط الأول بالتقدم على فنجة بهدفين دون مقابل. نادي بهلة يستضيف السيب في ختام مباريات اليوم الأول للجولة الأولى. الاثنين تقام أربع مباريات، نادي عمان يستضيف نادي ظفار، نادي سمائل يستقبل نادي صحم، صور يستقبل الشباب، صحار يستقبل عبري. كابتن فوزي أكيد ننتظر إثارة وتنافس، ما نتمنى أن يكون أوسع عما كان عليه في السنوات الأخيرة.
1: نتمنى أبو سعيد يكون تنافس في أكثر من أربع أندية، خمسة أندية في الموسم إن شاء الله.
2: والله في الأبس نتمنى أن تكون تتوسع القاعدة، إذا كان أكثر من خمس تكون تنافسية على أشدها.
0: نعم إحنا أدركنا الوقت، شكرا كابتن فوزي.
1: شكرا
0: كابتن عبد الغني. شكر موصول لكم مستمعين الأحبة، وأنقل لكم تحيات فريق العمل قبل الختام من هندسة الاستوديوهات محمود المرهون، في الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، وهذا جحن الحضر. يتمنى لكم أوقاتا سعيدة. في أمان الله.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم النصر، وملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ورئيس الجمهورية القرقيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة الغربية. ارتفاع ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 800 شخص ومئات المفقودين، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين. ارتفاع قتلى الهجوم الروسي على مستودع ذخيرة بكييف إلى 38 شخصاً. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم النصر. أعرب جلالته خلالها عن خالص التهاني وصادق تمنياته لفخامته وللشعب التركي الصديق، مشيدا بعمق العلاقات والروابط بين البلدين والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك سلطان إبراهيم ملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تهاني وصادق تمنياته لجلالة الملك وشعب بلاده الصديق، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين ومؤكدا الحرص على تعزيزها وتطويرها بما يلبي مصلحة شعبي البلدين. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس صادير جباروف رئيس الجمهورية القرقيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب فيها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس وشعب بلاده الصديق، راجيا تحقيق المزيد مما يتطلعون إليه من تقدم وازدهار. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر إعلامية بإصابة طفلة برصاص الاحتلال في مخيم جباليا وآخر في منطقة التوام، في حين أصيب 4 آخرون إثر استهداف مخزن تابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، وهو ما دفع منظمة أطباء بلا حدود للتأكيد على ضرورة حماية المستشفيات بصفتها أماكن آمنة للمرضى والكوادر الطبية. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 13 فلسطينيا إثر تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في 7 مناطق متفرقة. وأكدت مصادر محلية استمرار الاعتداءات بحماية من جيش الاحتلال في حصار 3 عائلات فلسطينية داخل قرية قصرة بمحافظة نابلس. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده الكامل بحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. ميدانيا شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات النبطية الفوقة والمنصوري وبيت ياحون، ونفذ تفجيرات عند أطراف بلدة عايت الجبل، بالإضافة إلى إحراق منازل في بيت ياحون جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتوازي مع استمرار أزمة اللجوء والنزوح، حيث أعلنت الأمم المتحدة تجاوز عدد النازحين في لبنان حاجز 330 ألف شخص. ارتفع عدد ضحايا الغارة الروسية على مستودع ذخيرة في منطقة كييف إلى 38 قتيلا، بينما يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن 4 مفقودين وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
واستهدف الهجوم منشأة عسكرية تضم قذائف مدفعية وألغاما وطائرات مسيرة بالتزامن مع تصعيد موسكو هجماتها المكثفة على العاصمة ومحيطها خلال اليومين الماضيين. وأكد زيلينسكي نجاح فرق الإطفاء في إخماد معظم النيران، مشيرا إلى أن العمل سيتواصل للتعامل مع التلوث الضخم والدماء في الموقع والتنقيب تحت الأنقاض. وكشف الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت خلال هجماتها للأسبوع الماضي نحو 2000 طائرة مسيرة وأكثر من 1600 قنبلة جوية و31 صاروخا. تتواصل جهود الإنقاذ في النيبال والصين للعثور على أكثر من 3000 مفقود ومئات العالقين داخل أنفاق الكهرومائية إثر انهيار جليدي وطني عودة بحياة أكثر من 800 شخص. وتواجه الفرق صعوبات وعرة جراء الأحوال الجوية القاسية وتجدد هطول الأمطار وارتفاع منسوب مياه الأنهار، فضلا عن المخاوف المستمرة من تشكل سدود وبرك مائية جديدة تهدد بفيضانات إضافية وتستنفر نيبال آلاف الأجهزة العسكرية. وطالبت بمساعدات دولية متخصصة لعمليات الإنقاذ وفحص الحمض النووي، في حين حشدت الصين 2100 عنصر إنقاذ وخصصت 220 مليون يوان لدعم جهود الإغاثة. وقع ممثلون عن الأطراف السياسية في العاصمة الليبية طرابلس اتفاقا برعاية أممية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عامين، ويهدف الاتفاق إلى إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتعديل الأطر القانونية والدستورية لحل نقاط الخلاف القائمة وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي المستمرة منذ عام 2011. وينص الاتفاق المنبثق عن محادثات روما وتونس على مهلة شهر لمصادقة مجلسي النواب والأعلى للدولة ضمن خارطة الطريق الأممية المعتمدة لتحقيق الاستقرار. ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في محافظة جيجل شرقي الجزائر إلى 73 شخصاً، وذكرت السلطات الجزائرية أن عدة مناطق شهدت عمليات متواصلة لإخماد النيران، مشيرة إلى تخصيص أجهزة للرصد والمراقبة لتفادي تجددها بعد أن أتت الحرائق على مساحات واسعة من الغطاء النباتي والممتلكات والمحاصيل الزراعية. أكدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة تيلسي رودريغيز أن اتفاق الطاقة المبرم مع الولايات المتحدة سيظل ساريا لمدة 25 عاما بهدف رفع إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا مع الحفاظ على سيادة البلاد على مواردها الطبيعية. وأوضحت رودريغيز أن الاتفاق سيسهم في إنعاش الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية عبر تطوير 17 حقلا نفطيا استراتيجيا مع إمكانية شمول 8 حقول جديدة مستقبلا. أعلنت الإكوادور حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء البلاد تحسبا لتداعيات ظاهرة إلنينيو المناخية الحالية، والتي يتوقع أن تكون الأشد تاريخيا وأن تبلغ ذروتها بحلول نهاية العام، مسببة درجات حرارة قياسية عالميا بحلول عام 2027. وأمرت وزارة إدارة المخاطر بتفعيل لجان الطوارئ لتنسيق عمليات الإجلاء وحماية السكان، وذلك في ظل بدء ظهور أضرار الظاهرة بالفعل كالجفاف في أمريكا الوسطى وتفاقم حرائق الغابات في إندونيسيا. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم النصر، وملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ورئيس الجمهورية القرقيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة الغربية.
ارتفاع ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 800 شخص ومئات المفقودين، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين. ارتفاع قتلى الهجوم الروسي على مستودع ذخيرة بكييف إلى 38 شخصاً. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وهذه تحيات خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: الوجه المنحطم في الألعاب والبحر والوظيفة. أي خضم نهار وتحدر بك؟ أي بوق نفخ في طينتك فانبجست آثيا إلى هنا؟ أي حصان شارد أعمى تشبثت على ظهره فطرحك في هذه الأحراش المشوكة والحفر الخبيثة؟ أي مناحات قدرت ولادتك فانصاعت خلاياك واستسلمت معادنك؟ من أنت أيها الكائن؟ من أنت أيها المسافر الضال؟ من أنت أيها النوتي الذي غرقت سفينته؟ البرق يضيء العالي والرعد يتبذخ بالصرخة والمطر يصب وابله العظيم والشمس تحرق أديم الأرض والقمر يهدهد العابرين والنجمة تقرأ عاليا أحلام الشعراء وأنت تستوطن سؤالا منبتا وحرقة عارية وجرحا دامعة وزمنا يتقصف كالزبد الذي يلعق بألسنته أعناقه المتآكلة. هل تذكر عندما كنت في الخامسة أو السابعة أو الرابعة حين هجمت عليك تلك الساحرة التي تسمى الحمى وسحبت من جسدك النحيل رواءك ونضارتك وقذفت فيك ارتعادات وارتعاشات وتشنجات؟ وفي اللحظة التي جاء فيها أخوك من المدينة الكبيرة عائدا إلى القرية حاملا معه لعبة جميلة ملونة لعلها عربة كان يهدئ خاطرك ويواسيك ويحاول أن ينقذك من أيدي تلك الساحرة أي الحمى، لكنك وأنت الذي بلا ألعاب في طفولتك كنت تهذي في جهة أخرى في ولع آخر لعل حاجزا إسمنتيا انبثق بينك وبين لعبتك، جدارا من الفولاذ ارتفع بينك وبينها، وعيناك تتقلبان في محجريهما ولسانك يكرر كلمات تتقافز كالألعاب في البراري الشاسعة. كل شيء سيبقى محجوزا عنك بقوة الليل السرمدي بقوة المصير الذي يقود أعين النمور والغزلان والأطفال وبقوة العناكب المخبأة في جهة ما من الروح بقوة الأعاصير التي تسكن في الخاصرة. ها لقد تذكرت ألعابك أيضا، لا شك أنك تتذكر السيارات البلاستيكية الصغيرة جدا الخمسة أو الست التي بحجم الإصبع، وقد كنت فرحا بها غاية الفرح وقد ضربت صدغك المسرات واللذاذات، ثم انهمر المطر غزيرا يضرب بقوة سقف البيت الهش، كنت ترتعش كعصفور من جذر البرد

0: فقد سهوت قليلا عن سياراتك، عن كنزك الطفولي، لكنك سرعان ما تذكرتها وعدت تفتش عنها فلم تجدها، لم تجدها أبدا، لا تحت السرير أو الفرش والألحفة والأغطية، ولا خارج عتبة الباب التي يندلق عندها المطر. وتساءلت كيف يمكن في غمضة عين أن تفر الألعاب، أن تختطف وتسلب، أن تسرق منك دون أن يكون هنالك ثمة أطفال آخرون. وإذا فهي قطة الليل الوحشية العضاءة ذات اللسان الطويل الذي ينهب الفرح، الجني الأزرق الذي يحوم حول وجوه الأطفال. عش في حسرتك كما هي دراجتك الجديدة التي ستنحطم في السباخ في يومها الأول، وقد كنت تدندن لحنا غبيا وأنت تركض بها جهة البحر. ها تتذكر البحر إذن؟ ها أنت في عطلات ابتدائيتك وإعداديتك مخلصا للنهوض الباكر، واقفا قبيل طلوع الشمس على الشاطئ تنتظر مع بقية الأولاد والكهول أن يأتي قارب المعلم الذي يجر وراءه شباكا خضراء دقيقة مليئة بالسمك الفضي، فتسحب الحبل الغليظ مع الساحبين في خط طولي من جهتين متوازيتين لتتجمع الشبكة الكبيرة رويدا رويدا زاخرة بالأسماك المتراقصة تحت أعين الشمس التي بدأت للتو في النهوض. لكن ليس هذا ما تتذكره، بل عليك أن تحفر أكثر في سيرة البحر. أراك معروقة تتمتم بصلاة غريبة، بينما تعرف في داخلك أنك أيها الصياد لا تعرف أن تسبح. ورغم عمرك الذي قضيته هناك، ورغم تشبعك باليود والملح بالرمل والزبد، ورغم أنك تسحب الحبال والشباك وتدفع مع المعلم والصيادين القارب وهو ما يزال في عهدة الموج، فلم توفق في أن تتقمص أجساد الأسماك والسلاحف. وستتذكر جيدا عندها أن الكلب الذي هربت منه إلى مياه البحر جاء يسبح وراءك، وأنك غارق دون محالة، بينما هو يندفع بخفة ويعوم خلفك دون خوف أو نكوص، لولا أن شيئا ما همز داخله فغير مساره بعيدا عنك. ستتذكر أيضا تلك المقولة التي تؤكد على أن الإنسان ولد بالفطرة سباحا، وأن الطفل لو ألقي في الماء كان يمكن أن ينجو لو لم يصرعه تيار عنيف أو موجة عالية، وأن الإنسان يبدأ في نسيان مهارته الغريزية تلك عندما تتملكه المخاوف وتتزعزع ثقته بقدرته وطاقته. وإذن أيها الصياد، نصيبك من البحر بضع سمكات تولي بها قافلا إلى البيت، ويقظة باكرة وتأملات سوداوية في الشساعة والضخامة، وقرابة سرية مع الملح والزبد والنوارس، ولن تكون لك وشجة سباحة فيه ولا براعة في احتضانه والتلبس به ولا إغال في مراميه وأدغاله وأعماقه. ودائما ستتذكر وأنت قابع على كرسيك في الطائرة فكرة أن تهبط تلك الطائرة في البحر إذا ما عرفت مقدار ابتعادها عن التلال والجبال والسهول، محلقة على الأزرق الذي كنت تتهجه وتصحبه وتبكر إليه، وحينها لن يكون لك أمل في النجاة لأنك لا تجيد السباحة، ولأنك قد خنت البحر مذ كنت غضا ويافعا، وأنك هالك لا محالة الآن فما العمل يا صاح؟ والأمر كذلك. ها تتذكر العمل؟ وقد كان أول ما ارتبطت به من عمل مشوكا وحامضا كالليمون، ثم تداعى بك الحال إلى فخاخ وأحابيل أشواكها أطول من إبر الأسل ومرارتها أكثر من أدوية الأطفال. عملت في ماذا يا صاح؟ اشتغلت في أي مصحة؟ توظفت في أي مكان مسيج محكم بالمزاليج العصبية؟ ها هو الزمن المهذار يعلمك درس فشلك الذريع في الألعاب والبحر والوظيفة، وها هي النار تندلع في حطبك المتكسر وفي قامتك المتشظية التي ضعضعتها المصائر. اكتب إذن سيرة نقصاناتك إذا أردت أن تكتمل، وابدأ برسم وجهك قبل أن يتهدم الجسد كله. عن ذلك الوجه المنحطم في الألعاب والبحر والوظيفة.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: في جوهر الأحداث الثقافية
10: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
9: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
11: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
9: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
12: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
9: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
13: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
9: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
14: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1:00 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساءً

0: سكارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن. يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة. نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا.

0: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التالي عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام في برنامج من التاريخ العماني. أعزائنا المستمعين، في حلقة سابقة من حلقات هذا البرنامج تحدثنا عن جهود العمانيين البحرية قبل الإسلام، وتحدثنا أيضا عن نشاطهم البحري الذي قاموا به، وتناولنا مجموعة من التفاصيل التي تتحدث حول أهم المواضيع التي ارتبطت بعلاقة العمانيين بهذا الجانب. اليوم نستأنف مجددا الحديث عن علاقة العمانيين بالبحر وبالملاحة والتجارة في فترة ما بعد الإسلام، وهي الفترة التي شهدت نشاطا عمانيا متزايدا في هذا الجانب، أسفر عن العديد من النتائج الهامة التي يرتبط بعضها بالتفوق العماني في المجال الملاحي والتجاري، والبعض الآخر يرتبط بمساهمة العمانيين بنشر الإسلام في المناطق التي احتفظوا معها بعلاقة تجارية وبحرية. لذلك مستمعينا، من خلال هذا البرنامج من التاريخ العماني نعود مجددا للحديث عن البحرية العمانية ما بعد ظهور الإسلام، لنسلط الضوء وبشكل مفصل على هذا الموضوع الهام في التاريخ العماني. وللحديث في هذا الموضوع يسرنا مستمعينا أن نستضيف الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، خبير في وزارة التراث والثقافة، وهو باحث في التاريخ العماني ومتخصص بالتحديد في التاريخ البحري لعمان. بداية نرحب بك الشيخ حمود معنا في برنامج من التاريخ العماني، وهذه استضافة ثانية، لا نقول أنك ضيف جديد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم أخي أحمد على هذه الاستضافة، وشكر للفريق كامل، الدكتور محمد والأخ علي. والحقيقة إن المادة غنية جدا فيما يتعلق بالدور العماني في التاريخ البحري في الفترة الإسلامية، وهو من القنا ما يحتاج إلى البحث فيه بعمق أكبر حتى نستطيع أن نستشف الدور العماني البحري، كان عسكري، تجاري، إنساني، ثقافي، علمي، في جميع الجوانب. هذه الأدوار إن شاء الله سوف نتطرق لها، لكن سمحت لي أحب أن أعطي فرشة بسيطة
1: كمدخل
2: جميل لهذه الموضوع. الاستشهادات دوما حنا نبحث عن الاستشهادات العالمية حتى نبين الدور العماني في هذا الجانب. فعندنا مثلا دكتور مغربي يسمى الدكتور محمد سليمان أيوب، ذكرها نصا يقول: إن الأكاديين ومن بعدهم السومريين قد سلموا بسيادة العمانيين، وقنعوا باستقبال السفن العمانية القادمة بتجارة الهند وتوابل جنوب الجزيرة العربية، ذاهبا إلى القول أن عمان القديمة كانت حلقة الوصل بين حضارتي النيل وبلاد ما بين الرافدين. وهناك المصادر كثيرة أشارت إلى ذلك. في القرن الثالث قبل الميلاد العمانيين استطاعوا أن يكتشفوا الطريق ويسيروا إلى الطريق الجديد إلى شرق أفريقيا بعد التواجد المقدوني في عهد الفتوحات الإسكندر وظهور الدولة الإخمينية كمنافس للتجارة البحرية العمانية إلى الهند. ومع ذلك لم ينقطع العمانيون على الهند، بل استمروا ولكن بحثوا عن شيء جديد. هذه العلوم الأخرى بطليموس ذكر عمان أنه كان مصدر التاريخ العماني فخرا هو تاريخه البحري بما نشرته للإنسانية من تجارة ونشاط وعلوم إنسانية من مختلف المجالات، كانت دينية أو علمية أو لغوية.
1: بمعنى أنها لم تنقل فقط البضائع،
2: البضائع وإنما كانوا رسل ثقافة وعلم وتجارة، وكانوا رسل الدين، رسلوا ووصلوا بالإسلام إلى مراحل مختلفة من الدول العالمية. هذا ما حبيت أن أعتبره مدخل لهذه الجزئية من المقابلة.
1: جميل، وبإذن الله سننطلق من هذا المدخل للحديث حول مجموعة مهمة من التفاصيل والمحاور التي خصصناها لهذه الحلقة في أو لهذا الموضوع في الجزء الأول ونحن نتحدث عن البحرية العمانية في العصور الإسلامية. مستمعينا سنعود لكم بعد فاصل قصير بإذن الله، وننطلق في أولى محاورنا والتي سنتحدث فيها عن الأسطول العماني في الإسلام إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير.
0: من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.
1: البحرية العمانية في العصور الإسلامية،
0: البحرية العمانية في العصور الإسلامية.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام، والمحور الأول في حديثنا عن موضوع البحرية العمانية في العصور الإسلامية. هذا المحور الأول الذي سنتحدث فيه عن الأسطول العماني في الإسلام، وننطلق من تساؤل مبدئي الشيخ حمود: متى يمكن القول بأول ظهور للأساطيل العمانية في فترة ما بعد الإسلام؟
1: حقيقة الأساطيل العمانية بمفهومها العسكري والتجاري ظهرت ما قبل الإسلام، ولكن من أن محورنا فيما يتعلق بفترة ما بعد الإسلام فهي ظهرت مع بداية في القرن الهجري الأولى، وخاصة في عهد الخلفاء الراشدين، وعندما استعانوا بالأساطيل العمانية لكثير من القيام بعمليات الفتوح، كان في فارس أو في الهند أو في جزر الخليج العربي التي كانت بها بعض القوات الفارسية في تلك الفترة. فهذه الفترة تعود إلى تقريبا يعني في الأربعينات أو الثلاثينات بالضبط، في عهد عثمان بن عفان بالذات ظهرت كقوة أساطيل بحرية شاركت في حملات بحرية مباشرة في الفتوحات الإسلامية.
0: جميل. إذن ما هي الأسباب أو العوامل التي دفعت العمانيين إلى التفكير في إنشاء الأساطيل، كونهم يعني لهم تجربة وباع بحري كبير وخبرة زمنية طويلة إذا ما قارناها بما ورد من قراءات ومن وصف للحضارات الأخرى وهي تصف البحرية العمانية؟ ما هي الأسباب التي جعلت منهم يقومون بإنشاء أسطول؟
1: طبعا كما أشرت قبل قليل، لأن الأساطيل بنوعيها التجارية والعسكرية في البحرية العمانية، في البحرية العمانية ظهرت يعني ما قبل الإسلام، ولذلك أسلها أسبابها في بعد الإسلام. في بعد الإسلام ظهرت لكون أن عمان أصلا كيان مستقل، والاستقلال هذا أوجب وجود أساطيل تحميها، خاصة في فترة الظهور الإسلامي وفي عصر الدولة الأموية والعباسية، عندما أصبحت عمان دولة مستقلة في القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري، فأصبحت هذه القوة قائمة على أساس الحفاظ على هذا القيام، هذا السبب العسكري، ثم حمايتها من القراصنة والهجوم من أي جهة أخرى. الجهة الثانية التجارة، الأساطيل التجارية في تلك الفترة لوجود قراصنة منتشرين في بحر العرب منتشرين في الخليج العربي في بحر عمان، كانت تحتاج إلى حمايات، فترافقها عدد من قطع الأسطول العسكري لتوفير الحماية لها.
0: جميل.
1: وهذا معمول حتى بعد ذلك، لما كانت تذهب إلى الصين كانت رافقها كذلك أساطيل عسكرية تساندها في عملية الحماية من القراصنة، ولنا في ذلك قصص كثيرة وعبر حدثت. الجانب الآخر أن الأساطيل العسكرية العمانية في عهد الدولة الإسلامية أو ما بعد الإسلام عرفت نوعا من التميزات، يعني نوع من التميز عن ما قبلها من فترات زمنية، هي كانت قوة التنظيم وقوة الإدارة وقوة التسليح والإعداد، كان من جنود بحريين أو كان مادة أو أسلحة بحرية متواجدة على السفن. ونذكر بذلك أمثلة، يعني في عهد الإمام قسان وفي عهد الإمام المهنة بن جيفر وفي عهد الإمام الصلت بن مالك، ألا كلهم في عهد الدولة الأئمة، دولة الأئمة. ونعطي بذلك مثال قول الشاعر: ومراكب السلط الخروصي ألف بوصي وبوصي، بغض النظر عن الرقم لكن يعطيك مؤشر وجود أسطول قوي يستطيع أن يحمي هذه البلاد ويحمي نشاطها وعلاقاتها ويوثق دورها كدور ريادي. كذلك هؤلاء الأساطيل رسلوا في عهد الأئمة، دولة الأئمة، للقضاء على قراصنة التكامرة، هؤلاء القراصنة الذي عاثوا في البلاد فسادا كثيرا، وفي سقطرة عندما حاول الأحباش احتلوا سقطرة وأرسلوا إليه واحتلوه، فاستنجدت تلك المرأة السقطرية. بالإمام الصلت
0: بالقصيدة المشهورة
1: فأرسل إليها أسطولا بحريا يقال وصل إلى 300 سفينة، زين، استطاع أن يحرر هذه الجزيرة ويعيد التواجد العربي والإسلامي في شخصية العمانية. هذه الأسباب التي دفعت تقريبا.
0: جميل. وهنا يعني بالإمكان أن نفتح تساؤل للمخيلة: كيف برع أو كيف استطاع العمانيون أن يبرعوا على مسافات طويلة في المحيط الهندي مثلا أو حتى في شرق أفريقيا؟ كيف استطاعوا أن يبسطوا نفوذ تجاري وعلاقات تجارية في منطقة تعج بالقراصنة؟ فهذا التساؤل يشير إلى أنه كان هناك لديهم ما يحميهم من القراصنة.
1: نعم.
0: بالتأكيد.
1: وكانت لهم القدرات من معرفة كذلك معرفة البحار مجاريها ومساراته، ويعرفوا مواقع الجزر ويعرفوا المواقع الجزر التي بها يتركز بها القراصنة ككل جزر الموجودة في بحر العرب، فكانوا يتجاوزوها. إضافة إلى أنهم كانوا يسيروا كذلك بنظام القوافل، يعني الأساطير المشتركة، فيكون هناك مثلا عندنا
0: وليس فرادة
1: يعني إلى فترة قريبة إلى عهد إلى القرن التاسع عشر هناك توصل إلى 16 و 17 سفينة يقودها نأخذ واحد وتمشي كلها معه تسير معه.
0: نحن نعتمد على الكثير من المصادر الشيخ حمود في الحديث حول التاريخ العماني بشكل عام أو حتى التاريخ، ولكن هنا نتطرق إلى أهم المصادر التي يمكن أن نعتمد عليها في دراسة التاريخ البحري لعمان بالتحديد في العصور الإسلامية.
1: هناك كثير من المصادر العمانية وهي معروفة نتركها على جانب، لكن سوف أتطرق إلى المصادر التي كتبها الجغرافيين والرحالة والتاريخيين العرب في نفس الفترة، فترة العهد الإسلامي أو الدولة الإسلامية.
0: جميل،
1: نذكر هناك منها. مجموعة منهم مثلا كتاب المسالك والممالك لأبي القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرادبة، وكتاب رحلة المقدسي أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم لمحمد بن أحمد المقدسي، كتاب البلدان لأبي عبد الله بن محمد بن إسحاق الهمداني، كتاب نسة المشتاق في اختراق الآفاق لأبي عبد الله بن محمد بن محمد إدريس الهاشم القرشي، وكتاب مروج الذهب لأبي الحسن بن علي بن حسين المسعودي، كتاب عجائب الهند بره وبحره وجزائره لبسرك بن شهريان الرام هرمزي، وكتاب خريدة العجائب وفريدة العجائب لسراج الدين الوردي. هنا قائمة طويلة جدا أخي أحمد ممكن الرجوع إليها في هذا القبل، بالإضافة إلى الدراسات الحديثة من دارسين متخصصين يعني في مجال التاريخ البحري، وأذكر منهم الدكتور نعيم عيسى، هذا الدكتور السوري يعني له بحوث ودراسات متخصصة في التاريخ البحري العماني، وهي غنية بمادته
0: بالتحديد في التاريخ البحرية العمانية
1: وهناك كذلك كتاب آخرين كتبوا من العراق أو من الكويت أو من الإمارات كتبوا، من المغرب العربي كتبوا، فنقل كثير من المراجع. طبعا إلى وجود المراجع العمانية خذها بدءا من ابن رزيق ومجموعاته وواوا السالمي حتى وصل إلى الباحثين العمانيين الجدد الموجودين
0: في الوقت الحاضر. جميل، نتساءل مرة أخرى الشيخ حمود، هل كان لنقل مقر الخلافة من دمشق إلى بغداد في عهد الدولة العباسية أثر في البحرية العمانية من الناحية التجارية بالتحديد؟
1: طبعا هذا كلام صحيح 100%، إن من حسن الحظ للبحرية العمانية وتأثيرها الإيجابي نقلة الخلافة من دمشق إلى بغداد.

0: ما دفع العراق العباسيين إلى العمل على تنشيط التجارة البحرية. ومن كان يقوم بالتجارة البحرية؟ هم مركزان في عمان في الخليج العربي بصفة عامة، وعمان عمان وسيراف. زين، هؤلاء النشطاء البحريين اللي غذن، ويكون العمانيين قد برزوا وبزوا أشقائهم من النواخذة السيرافيين، مع أن السيرافيين كانوا بحارة نشيطين جدا، إلا العمانيين كانت لهم ميزات يعني التوقل أكثر في أعماق البحار،
1: خبرتهم بالمحيط،
0: بالمحيط، فما ساعدهم للتوقل. يعني نحن نعرف في تلك الفترة من النواخذ العمانيين والقباطن العمانيين اللي ممكن نذكرهم لاحقا، وصلوا إلى برونيا اللي هي بروناي الآن،
1: بروناي.
0: وصلوا إلى الفلبين، زين، إلى منطقة مندناو، ومن حاس الصف لقيت مسميات عمانية في تلك المناطق تحتاج إلى بحث، ولي تواصلات الآن مع بعض الأخوة الباحثين من الفلبين حول مصر، اسم جزيرة اسمها طيوي، ونفس اللفظ بالإنجليزي يتوافق بالعربي.
1: جميل.
0: ولفظ صور كذلك جزيرة أخرى، زين، ونفس السبيلينج الخاص منها، الحروف مالها S-U-R هكذا تكتب. فهذا يعطي عمق لأن هؤلاء العمانيين يعني كانت لهم من الجدار البحرية أن يصلوا إلى مختلف البحار، حتى بعد ذلك إلى شرق أفريقيا. يعني الكثير منهم يصلوا إلى عمان، وصلوا إلى موزمبيق،
1: حتى أنه يعني في من وصفهم بأنهم مجانين، حد من يعني قدر ما يخترقون المحيط،
0: نعم، من كثر ما يعني يقوص في أعماق المحيط. الكثير منهم من العمانيين يعتقدون أن عمان حدود وصلوا إلى موزمبيق في برحلات بحرية، بينما الأبحاث الحالية تؤكد إلى أنهم وصلوا إلى كيب تاون ودار حراس الرجال الصالح
1: قبل أن
0: يستكشف. وهذه استدلالات ليس بمجرد اجتهاد، وإنما كتابات غربية وشرقية، خاصة في الموسوعة البحرية الروسية التي أكدت أن العمانيين تجاوز رأس الرجال الصالح قبل الكثير من الشعوب، بل أنهم خاضوا البحار قبل الفينيقيين كأبناء عمان. وطبعا تلك الفترة من البحار المشهورين في الأول الذين سكنوا في عمان وتمارسوا بالرحالة هم أقوام يسمون الكوشيين، ومارسوا هذا النشاط البحري في عمان. فالقضية بالنسبة لنا عمان عندنا عمق كبير جدا. هذا التأثير العباسي لنقل العاصمة،
1: أبحرنا بعيدا.
0: أيوة.
1: فنعود إلى بغداد ودمشق.
0: نعم. ساعدهم العمانيين أو يجد أسواق نشطة في البصرة.
1: جميل.
0: فأصبحت التجارة منتشرة. فنلاحظ أن في القرون التالية من تقريبا من القرن الرابع اللي هو الدولة العباسية الهجري حتى القرن السادس، هذه كانت مرحلة طفرة البحرية العمانية، نشطت رغم حالات الحروب القائمة ما بين عمان والدولة العباسية في تلك الفترة، إلا أن العمانيين
1: نشاط البحري لم يتأثر،
0: بل كان حتى العباسيين والحق يجب أن يقال كانوا يشجعوا هذه العملية، بل أنهم وصلوا إلى أنهم كانوا يسمعون الكثير من الحكايات عن البحار العمانيين ويطلبونهم للوصول إلى بغداد، بس العمانيين كانوا يرفضون لأن احنا نكون نرجع إلى سلطتنا في عمان.
1: جميل.
0: هذا كان ذي جانب عماني إيجابي جدا، أن الإنسان يحن إلى بلده ويعطي علمه وخبره وثقلات لبلده.
1: وأيضا هناك جانب إيجابي من الأمر بأنه شاعت خبرة العمانيين بالبحار، فكانوا يستقطبوا كخبرة قوية ونافذة في البحر. أي الفترات الزمنية التي يمكن القول بأن الأساطيل التجارية العمانية شهدت ازدهارا ملحوظا، وكذلك أي الفترات شهدت تراجعا في هذا الجانب؟
0: المسار الحضاري لأي أمة لابد أن يكون في رقي
1: وفي منعرجات بالتأكيد،
0: لكن تعتبر فترة عهد الأئمة، زين، بدأ من القرن الهجري الأول، زين، يعتبر وما تلا يعتبر مرحلة طفرة في التجارة في النشاط البحري العماني.
1: العماني.
0: زين، بدليل إن خلال فترة الأئمة يعني أصبح الوجود العسكري والوجود التجاري البحري العماني فارض وجوده في المنطقة.
1: هل نقول بسبب استقرار المنطقة؟ أكثر مما كانت
0: لما
1: عليه تأمل
0: المنطقة، لما تأمل المنطقة وتأمل المسارات التجارية الدولية هذه تساعد الناس أنها تبحر آمن على حياة بيسافر وبيجي، وخاصة في البحار. نحن نقول أن السفينة أو النخضة أو الركاب في السفينة ليسوا في بحر، وإنما في خمسة بحار: بحر تحت السفينة، وبحر في جانبها، وبحر في أمامها وخلفها، والبحر السادس سماء تظلك لا وجود لك غيرها. فلا بد أنك تتعامل مع هذه العملية بنوع من القدرات الخاصة البشرية، قدرة شجاعة، تميز، براعة، وإذا يتوفر لك الأمن فأنت تتقدم أكثر. فالعمانيين برزوا في هذا الجانب، ويعتبر عهد الإمام قسام الحقيقة يعتبر عهد القسام هو أول من بدأ في حرب ضد التكامر ضد القراصنة، واستعلن كانوا يوصلوا حتى سواحل عمان، وصلوا إلى صحار، ويصلوا إلى مناطق عمان هني ويهاجموا السفن يسلبوها ويرحلوا، فكان لابد من ردعهم، فأنشأ أسطولا بحريا استطاع أن يقضي عليهم. وعادت التجارة مرة ثانية في عهد المهنة بن جيفر، نفس الحكاية، أوجد أسطولا بحريا قويا في عهد الإمام السرط، وهكذا قس عليها واستمرت عليه حتى بداية القرن السادس عشر، عندما بدأ في أواخر القرن الخامس عشر بدأت عمان تضعف تدريجيا، هي الجزئية تقول متى كان في مرحلة انحدار، فضعفت الدولة ووجود سلطنات ووجود قيادات متفرقة
1: زعامية أو قبلية،
0: قبلية يعني مثل النباهنة في مناطق والبقية القبائل في مناطق، فتبقى هذه القضية
1: حتى دخول البرتغاليين،
0: ثم جاء فطبعا قبل البرتغاليين الهرمسيين وجدوا لهم تواجد مملكة هرمس في صحار وفي مسقط وفي صور وفي قريات، بدليل أنهم سيطروا على المناطق الساحلية، لأن المنطقة هذه ضعيفة. ويكفي أن من أمثلة ذلك أن السلطان الهرمزي له محمود الكوسي القلهاتي الذي يعتبر قلهاتي عاصمة الثانية، لما هاجمها وجاء لقلهات فيقول لا احنا ما عدنا شي فلوس، اللي هو الوالي الموجود هناك النباني، ونحن ما عدنا شيء عشان نعطيكم اياه، فهاجموا ونقل الى ظفار، نقل الى ظفار بحريا، ثم يعني يراويك ان المنطقه اصبحت ضعيفه عسكريا والاساطير ما لها قوه سته، فذهب لكنه فضل يرجع البر، وكان هذا بفضل من الله ان كثير من الجنوده يعني تعرضوا للهلكوا بسبب العطش والتعب، وبقى قليل منهم قتلوا موجودة مقابرهم في طيوي الحدث
1: سبب قلة خبرتهم بالمنطقة.
0: قلة خبرتهم.
1: جميل.
0: وإذا استطلقنا لذلك إذا أفضل إجازة في عهد اليعرب وعهد البوسعيد كذلك أوجدوا نوع من القوة
1: عادت
0: مرة ثانية. هذه قضية الانحدار والارتقاء، هذه عملية واردة في التاريخ
1: وطبيعية
0: وطبيعية
1: لتطور الخبرة البحرية إن صح التعبير. نتحدث أيضا عن أنت ذكرت جهود الإمام غسان بن عبد الملك في إنشاء أسطول لردع القراصنة، ولكن يعني نتحدث بشكل مفصل قليلا، هذا الموضوع يحتاج للعديد من الحلقات، ولكن نطرح سؤال عام حول أهم ما قام به الإمام غسان في هذا الجانب، وهل كان هذا الأسطول جله عسكريا متخصصا فقط في هذا الجانب، أم أنه كانت له أدوار تجارية أيضا؟
0: والحين يجب أن نعرف ويعرف الأخوة المستمعين إن الأساطير العسكرية حتى الأساطير العسكرية في فترة الاستقرار الكثير من السفن تعمل في التجارة.
1: جميل.
0: وفي الجانب الآخر في أوقات الشدات الحربية والحروب
1: حتى السفن التجارية تزود
0: ويستعان بها ويستعان بنواخذتها وبحاراتها في التواجد وفي العمل العسكري للحفاظ على عمان. كما قلت سابقا إن عمان في تلك الفترة عانت من القراصنة، قراصنة الهنود خاصة التكامرة، فضايقوا التجارة البحرية العمانية والعربية بصفة عامة. وللعلم إن الأدوار العمانية لم تفيد عمان فقط، وإنما أفادت عمان وعرب الخليج وعرب اليمن وعرب الحجاز
1: بالتأكيد،
0: لما يعني وجدت لهم أرضية آمنة يمارسوا فيها حياتهم التجارية، فانشا اسطول عسكري استطاع ان يهزم هؤلاء القراصنه ويبعدهم عن المنطقه ويسيطر عليها. ثم بعد ذلك كانت الاساطير هذه تعمل وتساهم في النشاط التجاري، فعندنا امثله ذلك كثيره جدا من الائمه كان عندهم سفن يمتلكوها، ولكن هذه السفن كانت اذا لزم الحرب اشتركت واذا لزم التجاره
1: اشتركت. جميل. نود أن نسلط الضوء على أهم السفن العمانية التي كانت تستخدم في النشاط التجاري والملاحي وأسماءها المشهورة.
0: الأسماء في قد تكون كثير من الأسماء يعني أخذت صفة كثير من كتب التاريخ، يعني كانت تكتب المراجع تذكر نوع السفينة ونادرا ما تطرق إلى اسم السفينة.
1: جميل. إذن نتحدث عن أنواع
0: السفن العمانية في تلك الفترة، يعني منها السنبوق. السنبوق طبعا معروف لفترة سابقة، عندنا العكيري، عندنا الزعيمة، عندنا البدن، عندنا البتيل، عندنا ترانكي، عندنا شذاءات، عندنا بركة، عندنا برشة، عندنا غرفة، عندنا الطراد، عندنا البوصي، عندنا الزاروقة، وغيرها كثير من السفن. كانت أنواع السفن لكل مجال عملها. يعني السفن الأولية مثل السنبوق أو العكيري أو الترانكي أو الزاروقة أو القراب كانت تمارس للنشاطات البحرية البعيدة،
1: البعيدة، المسافات الطويلة
0: البعيدة.
1: جميل.
0: وهذه ثابتة وممثقة، وعدنا تتوفر صورها ومساراتها وتجارتها. وعدنا والبدن، والبدن مثال عندك البدن، نوعين من البدن هنا في عمان. في بدن يسمى بدن سواحلي. البدن السواحلي المقصود بالذي يسافر إلى مناطق الساحل في أفريقيا.
1: جميل.
0: يبحر البحار. وعدنا بدن جزري، هو الذي يسافر ما بين مناطق الساحل العمانية أو لصيد الأسماك.
1: جميل.
0: فهذه المسميات تبين لك نوعية السفن. حتى في النوع الواحد هناك حجام تسافر برا وهناك حجام تستخدم في النقل الداخلي أو البحار الداخلي أو الصيد.
1: وهل كانت جميع هذه السفن يبنيها العمانيين على السواحل العمانية فقط، أم أنهم كانوا يبنوا بعضها في سواحل الهندية أو في مناطق يحصلون فيها على الأخشاب أو شيء من هذا القبيل؟
0: هذه القضية تناولها الكثير من المؤرخين في الفترة الإسلامية وأشاروا إليها وذكروها، إن العمانيين كانوا يرحلون إلى
1: مناطق بعيدة
0: بالذات إلى سينان وجزر المالديف والكالديف
1: حصول على الأخشاب الجيدة.
0: مش حصول بس، يعسكروا هناك، يقيموا، يشتروا الأشجار، يقطعوها روحهم، يقسموها إلى قطع
1: ويبنوا سفنهم،
0: ثم يقطعوا أسعافة وينشدوا من ونسجوا من الحبال الخاصة بها ويبنوا سفنهم ويردوا فيها. بقية الأخشاب الأخرى كان يجيبوها معهم.
1: جميل.
0: عسى يسوقوه ويشتري غيرهم منهم.
1: يحتطبون ويصنعون السفينة ويأتون بالباقي.
0: ويأتون بالباقي. وهذه القضية ليست قضية في فترة العهد الإسلامي. الكثير من الكتابات والرسوم السومري والأكادي في العراق القديم كانت تذكر العمانيين كانوا يصدروا أشياء كثيرة من ضمنها الأخشاب.
1: يعني كانوا يقوموا بهذا النقل الثقيل إن صح التعبير منذ أزمنة بعيدة جدا.
0: أزمنة بعيدة واستمر معهم هذا الحال.
1: جميل. إذن عزيز المستمع، يعني من خلال حديث مهم تحدثنا فيه عن مجموعة من أنواع السفن العمانية، طبعا تختلف يعني أنواعها باختلاف طبيعة عملها وأيضا طريقة تصنيعها للمهام التي خصصت لها. أيضا تحدثنا عن طبيعة بناء السفن، أين وكيف وما هي المواد التي تنقل، وهذا يشير إلى تطور وخبرة ملاحية فارقة منذ قديم الأزل فيما يخص التجربة العمانية البحرية. نتحدث عن دور الأسطول العماني الشيخ حمود في حماية طرق التجارة الدولية في العهد الإسلامي، وأنت سبق وأن تحدثت عن تطور الأسطول البحري العسكري يعني وخبرة العمانيين بشكل عام. نتحدث هنا عن دورهم في حماية طرق التجارة الدولية.
0: العمانيين مثل ما اتفقنا سابقا وأشرنا إليه، لأنه وجود الأسطولين العسكري والتجاري مهمين حتى في العصر الحديث. أنت لما تلاحظ إن أي دولة عندها أسطول تجاري قوي يجب أن يكون عندها أسطول بحري عسكري قوي
1: أكيد
0: عشان يقدر يحميها،
1: وإلا لن يستمر.
0: فعمان في تلك الفترة كانت مهددة من جانبين، الجانب الأخطر هم القراصنة.
1: جميل. في البحر.
0: زين. لأن اللي جي يعتدي على عمان سيجد القوة العمانية كانت بحرية وبرية، لكن ذلك يتربص بك و
1: أينما وجدك ضعيفا
0: وحيدا أو سفينتين أو ثلاث ويهاجمهن. ولنجاح ذلك الإنشاد كان لابد من تأمين عسكري بحماية عسكرية آمنة من القراصنة المنتشرين في البحار المجاورة والبعيدة، ولحماية البلاد من أي عدوان خارجي، كما أشرنا إلى ذلك في الكثير من الحملات اللي هي سقطرة اللي هاجمها الأحباش، وهي كانت جزء من عمان، أرسلها عمان عشان الإمام السلط عشان يحررها في عهد من سبقهم الأئمة. لما حاول الأمويين إخضاع عمان وحاول العباسيين إخضاع عمان، فكانت الحراب بينه وبين القرامطة الذين حاولوا، وكثير منهم كانت الأساطير العسكرية العمانية تقوم بالدور الأساسي في حماية عمان من هذا الجانب. كذلك هناك حالة من التوترات كانت بين عمان وفارس، كان وجود هذه الأسطول لابد من وجوده لحماية عمان، وفعلا هذا. ولنا أمثلة تالية بعد ذلك ظهرت في أيام أحمد بن سعيد وأيام اليعاربة وغيرهم. الأساطير التي جهزها كل الأئمة قسان وأئمة العرب وهو أحمد السعيد كان قد كان أسطول عمان البحري دور في الفتوحات الإسلامية في الهند الدوسكري. لا لنا حملتين مشهورات، حملة إلى العيل فارس وانطلقت من جلفار بقوات عمانية، بقوات عمانية وبحرية عمانية، ورحلة أخرى انطلقت من السد إلى السد بقوات بحرية وجيش عماني كامل الذي ذهب يرأسه الوالي في عهد الخلفاء الراشدين الذي قاد هذه العملة وتواجد هناك. بالإضافة إلى أن العمانيين يعني وجودهم كعسكريين وليس من مجالنا هذا، لكن شاركوا كذلك حتى في الحملات البرية. عندك أمثلة، أعطيك أمثلة على ذلك. قراصنة الميد أو كما يسمون الميد أحيانا، قبائل هندية تسكن السند، والسند أقرب جزء من الهند إلينا
1: في الطريق إلى الهند.
0: ألا كانوا أكثر الناس وأكثر عددهم، كانت عصابة منظمة ولذلك ما كانوا يطلعون، يستخدمون نوعين من السفن، سفن كبيرة وسفن صغيرة
1: لاصطياد السفن.
0: لاصطياد السفن كيف يستطيع العمانيين يحاربون؟ كان لابد من وجود قوة عسكرية
1: موازية لقوة.
0: هل يكفي ذلك؟ كان لابد من وضع خطة عسكرية محكمة.
1: جميل.
0: القصة العظيمة، الخطة العمانية كانت تعتمد على هذه، عدم الاستفادة من السفن الكبيرة، نخليها ناخذ السفن المتوسطة والصغيرة. فاستعملوا معهم عمليات الكر والفر وسرعة الدوران حول السفينة،
1: وكانت تشتهر السفن العمانية برشاقتها
0: إضافة تلك الفترة كانت الأسلحة اللي هي الأسلحة اليدوية، سلاح
1: تقليدية الاشتباك،
0: فما كانت تشكل خطيرة خطورة عليهم كالمدافع بعد ذلك أو قيرة والبنادق. هذا سبب إرباك للقراصنة، ما عرفوا كيف يتعاملوا معه. مما استطاع من القوات العمانية أن تسيطر على هذه السفن الكبيرة وتصادرها وتحضرها إلى عمان وقضت على القراصنة،
1: وبالتالي تدرج ضمن الأسطول العماني.
0: ضمن الأسطول العماني، وهذا كانت من ميزات الفكر العماني، الاستفادة من خبرات الآخرين كما حدث بعد ذلك. قراصة النكامرة، هناك نوع قبيلة مجموعة أخرى يسمى النكامرة، هم سكان الدبل إلى الجنوب من السند، ويطلق عليهم أحيانا اسم التهاكرة للمرايق الهندية والمرايق الهندية والفارسية. كذلك كانت لهم أساطيلهم الخاصة، وكان لابد من التعامل معهم بصورة، وتم القضاء عليهم بقوة عمانية لم تدخلها الهنود، ما قدروا لهم رغم أنهم في بلادهم، لكن ما قدروا لهم، قدر لهم العمانيين واستطاعوا لهم. سكان سقطرة كما أشرنا إليه في الخليج العربي، كانت هناك عصابة من القراصنة من سكان عبادان، وكانوا يذوا للتجارة طرق التجارية ويقطعوها ويصادروها، وكانت له جزيرة هذا القرصان يحكمها، فتفاجأ بوجود قوة عمانية
1: قضت
0: على كل أحلامه وقضت على قواته كاملة. فهذه أمثلة. في القرن الخامس عشر الميلادي في نفس الفترة تقريبا، حتى السفن العمانية تعرض كذلك إلى قراصنة اللي هم الفرنسيين أو البرتغاليين أو إلى آخرهم. فتلك الفترة كانت مرحلة الضعف العماني، فما استطاع العمانيين كقوة عسكرية أن يردوا هذا. عهد الأمن كما قلنا في عهد الإمام قسام أنشأ أسطول بحرية ذي بالضبط عام 807 ميلادية، عام 292 هجرية أنشأ السفينة المسمى الشذاءة أو الشذاءات، والمحارة المقراصنة اللي قلنا عنهم في عهد العرب كذلك وفي عهد دولة البوسعيد. على كل الأسطول العماني في فترة الدولة الإسلامية كانت له من القوة ما يستطيع أن يفرض. هذا الفرض ساهم في عدة أشياء. أصبحت المسارات والمجاري البحرية ومحيط العربي المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي مناطق آمنة للتجارة
1: لجميع السفن، أم أنها فقط للسفن العمانية كونها لجميع أحدثت سمعة
0: عمانيون على فكرة؟ يعني كثير من ما أذكر مقولة للدكتور نعيم نعيسى يقول أن العمانيين فضلهم لم يسبق على عمان فقط، وإنما عم العرب والمسلمين كاملة بتأمينهم للطرق البحرية التجارية من جميع القوى. ويكفيهم فخرا أنهم حرروا المنطقة من البرتغاليين. فارس لما حررت عمان من البرتغاليين استعانت بالإنجليز، عمان لم تستعين بحد، لم تستعين، حررت البرتغاليين الصراحة، استمرنا معها في عهد الإمام ناصر بن مرشد حتى جاء عهد الإمام سلطان بن سيف الأول، ولكن في النهاية انتصرنا عليهم في عهد سلطان وطردناهم، ولم يكتفوا بذلك أحد رهبانهم والمؤرخين مرحلة

0: يقول لم يكتفي العمانيون أو سلطان بن سيف بنا في عمان وإنما لاحقنا إلى الهد ولا من بس.
1: جميل. هذا أمر مثري في الحديث حول المحور الأول الأسطول العماني في الإسلام، وهذا ما تحدثنا عنه في الدقائق الماضية رفقة الشيخ حمود الغيلاني. ننتقل مستمعينا بعد فاصل قصير بإذن الله للحديث في المحور الثاني لهذه الحلقة التي نتحدث فيها عن موضوع البحرية العمانية في العصور الإسلامية، وسنتحدث هذه المرة عن جهود البحرية العمانية في الفتوحات الإسلامية، ونحن أشرنا إلى القليل من هذه الأمور قبل قليل في المحور الأول، ولكن انتظرونا بعد هذا الفاصل لنتوسع أكثر في هذا المحور. أهلا بكم في برنامج من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
1: البحرية العمانية في العصور الإسلامية.
3: البحرية العمانية في العصور الإسلامية.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، ونتحدث هذه المرة عن المحور الثاني، جهود البحرية العمانية في الفتوحات الإسلامية. نرحب بالشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، الباحث في التاريخ العماني مجددا، وننطلق في تساؤل أول في هذا المحور. كان للبحرية العمانية دور كبير في فتح بلاد فارس في عهد الخلفاء الراشدين، وسلط الضوء قليلا الشيخ حمود على هذا الموضوع.
1: كما أشرنا سابقا نعطي بذلك أمثلة عليها. في سنة 23 هجرية أرسل عثمان بن عفان ابن أبي العاص والبحرين حملة بحرية إلى الخليج العربي، وبتقدم الوقت الخليج العربي طبعا على أساس أن محاربة الفرس في منطقة اللي كان القوات الفارسية الموجودة في الجزر المنتشرة في الخليج العربي، لأن الفرس في أثناء الحروب الإسلامية فتوح الإسلامية في العراق أرسل
0: حملات إلى الجزر،
1: أرسلوا حملات إلى المناطق هذه على أساس سبب تخفف الضغط عليهم، ففوجوا بقوة عمانية بحرية استطاعت أن تهزمهم وتوضع على هذه القوات وتجعل المنطقة آمنة من أي وجود فارسي. في خلافة عثمان بن عفان كذلك راحت السفن العمانية إلى الهند وإلى السند، وفتحوا السند بقوة عمانية ساعدت في وجود تسهيل عملية الحملات البرية التي يقودها قائد عماني محمد بن قاسم المهلب، زين المهلبي، واستطاعت هذه القوات أن تكون دعم مباشر لهذا التواجد وتسهل من عملياته، لأن وجود قوة تساعد من جانب آخر تضعف تركيز القوة المعادية فتبدأ تفرغ. فكانت هذه العملية قام بها جنود عمانيين وبحار عمان وسفن عمانية، واستطاعوا أن يقودوا وينتصروا في المعركة ورجعوا بعد ذلك. هذه من ضمن الأمثلة التي نستطيع أن نذكرها كإشارات، لأن نحن سبقا تحدثنا عن هذا الجانب جاء نعطيه حقه.
0: جميل، ننتقل إلى تساؤل آخر شيخ حمود، الحديث عن الدور العماني البحري في الفتوحات الإسلامية، ولكن في ضفة بعيدة جدا عن منطقة نفوذهم إن صح التعبير، وهي بلاد المغرب والأندلس.
1: الحديث الحقيقة أخي أحمد، الحديث عن دور العمانيين في الفتوحات الأندلس يحتاج منا إلى الكثير من التدقيق.
0: جميل،
1: والحرص في الطرح، لأن القضية إذا ما تعتمد على منهجية محددة وأرضية تساعد على ذلك فستكون الصورة ناقصة، ستكون الصورة ناقصة.
0: إذا نتعرف على ملامح هذه الصورة،
1: هناك إشارات متفرقة عمل حاليا على تجميعها، زين، رغم الأزد طبعا تفرقوا من ضمن أزد عمان، حتى كتاب القبائل المغرب تقول أن أزد عمان هم الذين هاجروا إلى بلاد المغرب العربي وهم الذين ساهموا في الفتوحات الأندلسية وعملوا في المعسكر. العمانيين ساهموا في وجود أسطول عسكري متواجد في تلك المنطقة، وهذا سوف يقودك إلى السؤال التالي حول قضية دور الأزد في إنشاء هذا الأسطول. العمانيين خذها من تونس، بل هناك إشارات الآن تصل إلينا بعض المعلومات إن حتى في معركة ذات الصواريخ التي أرسلها معاوية لفتح قبرص كان قائد البحرية عماني، قائد البحرية اللي يقود السفن، القائد العسكري شخص آخر. فهذه يعطيك دلالة إن العمانيين هم الذي كانوا يتولون قيادة السفن والأسطول، ثم في مراحل لاحقة أصبح العمانيين.
0: هل كان بسبب تواجدهم في هذه المنطقة أم كان السبب خبرتهم الملاحية؟
1: لا طبعا هم الأزد، طبعا لما كانت الجيوش الإسلامية تكون كان يطلب من الأقاليم الإسلامية أن ترسل من جنودها للمشاركة في الفتوح، فكان العمانيين موجودين أصلا في العراق، كثير من العمانيين الأزد وجودوا في العراق، وصارت الهجرة مع الفتح الإسلامي، وحتى عرفت لهم منطقة خاصة يسمونها أزد عمان
0: فشاركوا
1: وشاركوا. احدى الحملات اعطيك مثال الى ذهبت الى بخارة وسمرقند، كان فيها من الجيش العماني 20 الجيش الاسلامي 20,000 جندي، فيهم 8,000 جندي من أزد عمان، شوف الرقم، فكم عددهم الموجودين هنا؟
0: تقريبا ثلث الجيش.
1: ثلث الجيش هؤلاء كذلك لما صارت الفتوحات في بلاد المغرب ومن مصر وبلاد المغرب وما تلاها الأزد كانوا يساهموا يشاركوا في هذه الحملات وهذه الفتوحات، فوصلوا إلى تلك المناطق وشاركوا بعلمهم وخبرتهم. فلما يعرف أن هذا من الأزد كما قال الشعر، وإذا ولدت لزدي غلام فبالشرف من لحنقيت مجيت. فهذا الشاعر فهذا ولا الناس يعرفون أن أهل عمان أزد عمان هم اللاحين، فكانوا يسندون إليهم قيادة هذه السفن. فكانت كثير من السفن العمانية الإسلامية التي تشارك في هذه الحملات قيادتها ترجع إلى العمانيين
0: بخبرات عمانية.
1: بخبرات عمانية.
0: جميل. يرجع للأزد العمانيين فضل كبير في إنشاء أول قوة بحرية إسلامية في بلاد الأندلس. ما هو تعليقكم شيخ حمود؟
1: في تلك الفترة أن العمانيين كبرنا لوجود قوة بحرية في الأندلس تعمل لحسابها الخاص بالجهاد البحري أو بالتجارة ما بين المغرب والأندلس. في وقت لم يكن الأمويون في الأندلس قد اصطنعوا سياسة بحرية بعدها، كانوا هم يشتغلوا لنفوسهم كتجار وكانت لهم أساطيل تحمي تجارتهم.
0: جميل.
1: نقلوا نفس
0: كانت بشكل شخصي.
1: شخصي اصطنعوا طبعا سياسة الأندلس. الأمويين بدأوا يفكروا في قضية الأساطيل البحرية خاصة في السواحل الشرقية للأندلس ما بين طرطوشة في الشمال والمريف في الجنوب، وتم يتواصلوا عن طريق الأساطيل التي يقودها العمانيين يغزون في البحر وينتسبون إلى الأزد، ومنهم كما يقول الكاتب بني الأسود. هؤلاء قبائل عمانية تواجد هناك ساهمت في هذا النشاط البحري فيما يتعلق في تلك الفترة.
0: جميل. تساؤل أخير وربما يعني سنضع فيه بعض الإضاءات، ولكن سنفتح فيه بوابة تساؤل كبيرة ومفاهيم كبيرة للمستمع وحتى لمتتبعي التاريخ. هناك دراسات حديثة تضمنت بأن العمانيين وصلوا إلى القارة الأمريكية من خلال تواجدهم أو جذورهم في بلاد الأندلس قبل اكتشاف كريستوفر كولومبوس لها، فما هي وجهة نظرك؟
1: هذه هي الجزئية لما قلت لك في البداية لهذا المحور، حول من الحرص والتيقن في طرح المعلومات. هناك قاعدة يجب أن ننطلق منها، إن العمانيين أينما ارتحلوا وحلوا نقلوا ثقافتهم المعرفية والعملية معهم. من ضمن هذه الثقافات أي الثقافة البحرية. إلى جانب آخر، هناك الكثير من الباحثين العرب أشاروا لهذه الجزئية، ولكن يجب أن نستطرق إلى أرضية التواجد العربي في تلك المنطقة وأثارهم، والذين من ضمنهم العمانيين الذين كان لهم الأثر الأكبر فيما يتعلق بالأساطير. دكتور زكي القول يقول عندما تقرأ قصة كولومبوس لاحظ أن هناك تعتيم على الدور العربي والدور الإسلامي فيما يتعلق بهذا المكان، بينما كان العرب والمسلمين ملاحظاتهم ومدوناتهم وخرائطهم موجودة من فترة سابقة
0: وتشير إلى وجود القارة
1: هناك مؤلفات كثيرة للعرب في هذا المجال، أي من ضمن الأرضيات ما يتعلق بعلوم الجغرافيا والفلك قبل أكثر من 200 عام،
0: موازية لوجود كريستوفر أم هي
1: قبل ذلك.
0: جميل.
1: عندهم أمثلة ذلك مؤرخ يسمى ابن رستة له كتاب الأعلاق النفيسة، يقول أجمعت العلماء على أن الأرض أيضا بجميع أجزائها من البحر والبري

0: يعتقدون عليها ركودا طبيعيا. هذه القضية بالنسبة لنا تبين أن هناك في علم جغرافيا وأن هناك في قضايا جغرافية.
1: هناك وجهة نظر سائدة على الأقل أو نظرية سائدة حول الأرض.
0: هناك أرضية.
1: جميل.
0: شخص آخر يقول ووضعها وضع متوسط والنسيم محيط بها من جميع جهاتها وهو جاذب. خلينا سطرين تحت كلمة جاذب. إلى جهة الفلك أو دافع لها ما والله أعلم بحقيقة ذلك. طبعا جاذب هذه تؤكد على قضية
1: بمعنى الجاذبية
0: وهذا قبل 800 عام قبل نيوتن. وهكذا سير البكري. دكتور حسين مونس يقول الجغرافيون الجغرافيون الأندلس هذه لا زيادة هي الفكرة التي جاءت من كولومبوس هو في تاريخ البشر وكأنها أخذ عن أبو عبيد البكري بيده وقاده إلى ما وقع عليهم كشف. هذه القصة هي المعروفة بقصة المغرورين.
1: وهي
0: على أساس أن عدد من الأخوة قرروا السفر واكتشاف. هم العرب من المسلمين الموجودين في الأندلس استعدوا ورحلوا بسفينتهم واستمروا في الرحلة في المحيط الأطلسي حتى يعني صعبت عليهم الاستمرار بكثرة الأمواج وعمق المحيط والرياح اللي فيها. فلجأوا إلى جزيرة. المفاجئ في الجزيرة الملك الجزيرة لما استقبلهم ماذا عمل؟ قال مشي علوم مشي خبر يسلم عن العلوم يسلم عن الأخبار. هذه رسالة واضحة إن أو علامة واضحة إن العرب وصلوا. وهذه قضية الخبر والعلوم أعتقد وجهة نظري قد تكون مقتصرة على عمان حتى اليوم. لا أريد أن أقول أن عمان هم اكتشفوا ولكن أعطي دلائل واستدلالات وعلينا أن نبحث لأن البحث
1: وما زالت بعض السطور غامضة في هذا الشأن.
0: أنت تعرف أنه الدكتور عبد الله القافري الدكتور المتخصص في علم الأفلاك في جامعة نزوة هذا من اكتشافاته اللي لاحظه في المكسيس وأمريكا وجود الأفلاك ما وصل الأفلاك إلى يوم هناك.
1: هذا يدل على أنه يعني انتشار هذا الفكر كان مبعثه يعني
0: وجود ناس كيان
1: واحد.
0: الكثير من الدراسات وجدوا أنه بعض اللوحات المسمارية التي تعود إلى لغات سامية قديمة إذن في أثر سبق كولومبوس لكن هم كتبوا التاريخ والتاريخ يكتبه
1: من وسبقوا يكتبه من سبق نعم. ومن انتصر
0: نعم.
1: ولكن نقول أيضا بأن سطور التاريخ تفتح أبوابها للجميع للبحث والاستقصاء وبالإمكان أن نجد الحقيقة ضائعة بين هذا أو ذاك ولكن سنجدها بإذن الله مع المزيد من الاستقصاء. هذا المحور الثاني تحدثنا فيه مستمعينا عن جهود البحرية العمانية في الفتوحات الإسلامية وسنتحدث في محورنا الأخير إن شاء الله عن المسالك البحرية التجارية العمانية ولكن بعد قليل.
2: من التاريخ العماني
1: البحرية العمانية في العصور الإسلامية

0: نعود لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، والمحور الأخير في الجزء الأول من حلقتنا للحديث عن البحرية العمانية في العصور الإسلامية، ونتحدث عن المسالك البحرية التجارية العمانية. بداية شيخ حمود، ماذا نقصد بالمسالك؟
1: طبعا المسالك هي الممرات أو المسارات البحرية التي اعتمدها قادة السفن النواقض والربابنة للاتجاه إلى نقطة معينة، وهذه المسارات يتخذها بناء على تجربة ورصد وتوثيق بعد ذلك. يعني لما الناخذ يريد ينطلق إلى الدبل مثلا، كان يحدد مساراته كبحرية عمانية قديمة في البداية عشان يطلع من مسقط أو من صحار أو من صور، يتجه إلى الضفة الشمالية

0: من بحر عمان إلى بلوشستان ويساير الطريق حتى يصل. فأصبحت الرحلة طويلة جدا. أراد أن يختصر هذا الزمان
1: باختراق المحيط.
0: باختراق المحيط. فحدد أول نقطة مقاربة له اللي هي مناطق منطقة الدبل. فانطلق إليها. انطلق إليها حتى وصل إليها. فتى يضع علاماته. علاماته طبعا يرصدها بالنجوم. وعلى فكرة النواخذ يكمن يكون على دراية بعلم النجوم في الفلك.
1: هي الدليل الوحيد.
0: الدليل
1: يعني.
0: الدليل الوحيد. خاصة في الليل. في النهار ما قد يشوف شيء. لكن في الليل ما يشوف شيء. طبعا عندهم علامات كثيرة. عندهم لون البحر. عندهم لزوجة البحر. عندهم طعم البحر. عندهم نوعية التربة الموجودة.
1: كمختفي الأثر في الصحراء.
0: كالمختفي. عندهم نوعية الطيور والأسماك التي تتواجد. كلها علام. اكتشفوها وسجلوها. فكان يستمر بطريقة بأمان حتى في هذا المسار يحدده حتى يصل للنقطة التي يتجه إليها.
1: جميل. نتحدث شيخ حمود عن أبرز المسالك التي سلكها العمانيون ضمن نشاطهم البحري.
0: المسالك طبعا المسارات تعتمد على الاتجاه. إذا كان بحر الخليج العربي نأخذ مثال الخليج العربي. هناك مسلكان. مسلك للتجارة معنا بيزور جميع الموالي. ومسلك لجهة مقصودة مباشرة كالذهاب إلى البصرة. فهذه لها مقاصدها. فإذا خرج من صحار عبر مضيق هرمز في عهد الدولة الإسلامية ثم إلى سيراف ثم يصل إلى البصرة. طبعا من الأبلة ثم إلى هو الطريق القديم في العهد الإسلامي. الطريق الحديث يعتمد على البحار. بقصد كان لدينا واخذ بالبضائع مثلا اللي انتقل مثلا من صور. نأخذ مثال مصور في خاصة بالعصر. فيطلع من مصور إلى مسقط إلى صحار ثم يدخل إلى هرمز ومن هرمز يدخل إلى خصب إلى دبي ثم يتوجه إلى قطر ثم يتوجه البحرين للدمام إلى الكويت البصرة ثم يجي على الساحل الإيراني كاملا. فهذه المناطق كلها إمارات.
1: مجموعة مختلفة من المحطات بين ميناء ومرسى
0: وميناء آخر.
1: جميل.
0: بينما هناك طريق مباشر من مضيق هرمز يتمر على الجزر المنتشرة مثل جزيرة هنجام وقيس جزيرة الشيخ ثم خارج حيث يصل إلى البصرة. البحر الأحمر طبعا له مساراته وله طرقه. من رأس الحد يصل طبعا إذا كان منطلق من صحارى أو مسقط أو صور ينطلق من يتجاوز رأس الحد يصل إلى رأس عندنا معروف في الشرقية يسمى رأس الخبة. هذا رأس الخبة هو المفرق إلى الهند أو إلى اليمن وأفريقيا.
1: مفترق طرق.
0: هو كثير من الأخوان يعتقدوا أن رأس الحد هو المفرق. رأس الحد هو الحد الفاصل ما بين بحري عمان
1: وبحر العرب.
0: وبحر العرب. وقضية رأس الخبة تعتبر تحديد مسار السفن. أما إذا راز إلى الدبل مباشرة تطلع من رأس الحد زين. بينما أو السن. بينما إذا راد إلى بومبي أو إلى كالكوت أو إلى مناطق أخرى يتجه من الخبة. وإذا كان إلى أفريقيا يتجه من الخبة. على كل اليمن والبحر الأحمر كان لابد من رأس الحد ثم الخبة إلى يصل إلى جزيرة مصيرة مرباط الشحر المكلة حتى يصل إلى عدن وإن كانت بقية ميدان. أما إذا كان البحار إلى بحر الأحمر فيصل إلى جيزان يتجاوز مضيق باب المندب فيتجي بعدها إلى المخا ومن بعدها إلى الحديدة فيرس هناك أو يكمل رحلته إلى جيزان وهناك يرمي مراسيه فيما يعرف بمنطقة باسم الليث في المنطقة تعتبر آمنة. وإذا أراد أن يكمل اتجاه إلى عصب طبعا في الساحل الغربي البحر الأحمر من إريتريا والحبشة وقد يصل إلى بر السودان. هذه طبعا الوثائق موجودة عندنا إن كثير من العمان كان يصل إلى بر السودان. شرق الهند آسيا والهند وجنوب آسيا طبعا لها مساراتها. أنا أفضل أن أتطرق إليها فيما يتعلق بعلاقتنا بجنوب الهند وشرق آسيا لأن مادتها طويلة جدا. طريقة آخر طبعا شرق أفريقيا وسوف أنا أفضل نرجع إليها في شرق أفريقيا أفضل عن هنا.
1: جميل. إذن مستمعين الكرام مجموعة من النقاط والموضوعات المهمة جدا والتي تحتاج للمزيد من الإضاءة والتقصي والبحث مثل ما قال ضيفنا في هذه الحلقة. إذن هكذا مستمعين الكرام مجموعة من النقاط والموضوعات تحتاج للمزيد من التقصي والبحث. هكذا نأتي بكم مستمعينا إلى نهاية الجزء الأول من هذه الحلقة والتي ابتدأنا فيها الحديث عن البحرية العمانية في العصور الإسلامية وتناولنا فيها نشأة الأسطول العماني في فترة ما بعد الإسلام وأيضا جهود البحرية العمانية في الفتوحات الإسلامية وتطرقنا لمحور آخر وهو الحديث عن المسالك التجارية العمانية القديمة. نأمل مستمعينا أن نكون وفقنا فيما قدمناه لكم في هذه الحلقة من معلومات ومواد تاريخية رفقة ضيفنا الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني الباحث في التاريخ العماني والخبير في وزارة التراث والثقافة والذي يختص بالتاريخ البحري لعمان. هكذا نشكرك الشيخ حمود.
0: شكرا لكم وإن شاء الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله
1: بإذن الواحد الأحد. هكذا مستمعينا الكرام كنا معكم في رفقة على مدى ساعة كاملة من خلال ما نقدمه من مواد تاريخية في برنامج من التاريخ العماني والذي يساهم فيه الدكتور محمد الشعيري بجزء كبير من تحضير هذه المادة العلمية والأكاديمية والتاريخية في آن واحد لنحاور ضيوفنا الأعزاء. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مستمعينا الكرام وإلى لقاء قريب إن شاء الله في برنامج من التاريخ العماني.
2: الأمس هو الماضي وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
7: القراءة بالنسبة للإنسان
8: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
7: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
8: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
7: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
8: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
7: هو الذي يعيش طويلا
8: في ذاكرة البشر.
7: أجمل الكتب.
8: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
7: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
8: أجمل الكتب.
7: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
8: أجمل الكتب.
9: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
10: الرومانسية حسب القرن 19 هي واقعية الناس، وفي تلك السنوات كانت العواطف النبيلة هي الأقرب بين الناس.
9: يتفانى الحبيب من أجل حبيبته ويحبها بدون أمل، هي العاطفة للعاطفة، إنها مرتبطة بالنبل والتضحية.
10: وكم من روايات أحبها الناس في القرن 19 وما قبله، وأغلب الروايات الرومانسية مكتوبة بالفرنسية أو الإنجليزية،
9: ومنها روايات سيرانو دي برغراك وغادة الكاميليا ومجدولين ونانا وآنا كارنينا وغيرها.
10: هذه الروايات غارقة في الرومانسية، وقد قرأها الناس بكل اللغات فأغرموا بها وأحبوا أبطالها البائسين في الحب.
9: عندما دخل العرب إلى عالم الرواية ظهر أدباء بأعينهم رأوا الواقع من خلال القصص الرومانسية وليس من خلال قصص الواقع الأخرى.
10: من هؤلاء الأدباء يوسف السباعي صاحب روايات إني راحلة وبين الأطلال وفديتك يا ليلى ورد قلبي،
9: وأيضا الكاتب الرومانسي محمد عبد الحليم عبد الله الذي كرس كتاباته من أجل كتابة القصص العاطفية التي تقوم على فكرة التضحية والنبل.
10: العشاق الحقيقيون عند كتاب الرواية الرومانسية هم الذين يضحون بسعادتهم من أجل سعادة الآخرين.
9: واتضح هذا في رواية بعد الغروب لمحمد عبد الحليم عبد الله التي تم اختيارها ضمن أحسن 100 رواية عربية.
10: الآن سوف نتعرف على الكاتب محمد عبد الحليم عبد الله قبل أن نقرأ روايته بعد الغروب التي نشرها عام 1949.
9: محمد عبد الحليم عبد الله هو كاتب ريفي تدور أحداث أغلب رواياته في الريف، حيث المكان أنسب لميلاد العواطف الصادقة بعيداً عن زحام المدن.
10: ولد الكاتب في عام 1913 في محافظة البحيرة بشمال الدلتا، وقد تعلم في مدارس الريف فحفظ القرآن الكريم وتفوق في اللغة العربية.
9: سافر إلى القاهرة مثلما سيفعل أبطال رواياته فيما بعد، وهناك التحق بمدرسة دار العلوم العليا التي تخصصت في آداب اللغة العربية.
10: بدت موهبته وهو لا يزال طالباً في جامعة القاهرة، حيث أرسل القصص القصيرة إلى المجلات، ومنها مجلات الرسالة والزهور.
9: كان في العشرين من العمر عندما قرأ قصصه القصيرة منشورة إلى جانب كبار الكتاب، وظل يرأس المجلات طوال فترة دراسته.
10: صدق الكاتب الشاب عبد الحميد جود السحار، وتبادلا قراءة الأعمال الأدبية التي يكتبها كل منهم، ثم انضم إليهما نجيب محفوظ في مرحلة لاحقة.
9: تخرج محمد عبد الحليم عبد الله في مدرسة دار العلوم العليا عام 1937، وعقب تخرجه عمل محررا بمجلة مجمع اللغة العربية.
10: تطور في وظائفه داخل المجمع إلى أن صار رئيسا لتحرير المجمع، هذا الصرح العلمي الذي منح جائزته الأدبية لروايته الأولى لقيطة عام 1945.
9: روايته الأولى تدور حول فتاة وحيدة عاشت في ملجأ للصغار، ثم خرجت من الملجأ كي تعمل ممرضة تواجه الحياة.
10: امتلأت الرواية بحس رومانسي عميق تشعر به فتاة محرومة تجاه الطبيب الذي تعمل معه، وقد عز على الحياة أن تجمعها بحبيبها فتموت على طريقة غادة الكاميليا.
9: في عام 1949 صدرت روايته بعد الغروب، وهي من الأدب الرومانسي، كما بدت هذه الظاهرة واضحة في روايته التالية شجرة اللبلاب.
10: تدور أحداث شجرة اللبلاب حول شكوى الرجل من الفتاة التي وهبت نفسها له وماتت من كثرة الشك.
9: الرجل في روايات محمد عبد الحليم عبد الله يملأه الشك في المرأة، وقد بدا ذلك واضحا في روايته غصن الزيتون.
10: بدت الرومانسية الرقيقة في عناوين وموضوعات رواياته، ومنها شمس الخريف والجنة العذراء والماضي يعود وألوان السعادة ومن أجل ولدي.
9: كتب روايات تاريخية، منها رواية العانس في الحقيقة حول السيد المسيح عليه السلام، وله مجموعات قصصية عديدة منها غرام حائر والليلة الموعودة.
10: مع مرور الزمن خرج أبطال روايته من الرومانسية إلى الواقع المعاش، فروايته الأخيرة للزمن بقية تدور الأحداث حول شاب يحلم بالهجرة خارج وطنه،
9: ويتم اكتشافه في السفينة قبل أن تبحر به إلى أوروبا.
10: ترجمت أعماله إلى العديد من اللغات، منها الفارسية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والصينية والألمانية.
9: حصل على الكثير من الجوائز الأدبية، أولها جائزة المجمع اللغوي عن روايته لقيطة عام 1947، وأيضا جائزة وزارة المعارف عن رواية شجرة اللبلاب.
10: حصلت رواية بعد الغروب على جائزة إدارة الثقافة العامة بوزارة المعارف عام 1949، وحصلت روايته على جائزة أولى في عام 1953.
9: تحولت روايته لقيطة إلى فيلم بعنوان ليلة غرام، إخراج أحمد بدر خان عام 1951. ومن الروايات التي تحولت إلى أفلام شجرة اللبلاب بعنوان عاشت للحب عام 1959، إخراج السيد بدير.
10: أخرج له السيد بدير أيضا رواية غصن الزيتون، وهناك رواية شمس الخريف من إخراج أحمد ضياء الدين. رواية بعد الغروب تأليف محمد عبد الحليم عبد الله، رواية ريفية رومانسية، وهي ليست رواية عن حياة الفلاح في الريف، بل هي حول مهندس زراعي يذهب للعمل في إحدى القرى.
9: أي أن الشخصيات هنا تختلف عن الروايات الريفية المألوفة مثل الأرض والحرام وزينب.
10: الرواية مليئة بالكثير من الجمل الرومانسية بالغة الشعارية، سوف نقتطف منها للتعرف على لغة المؤلف.
9: بطل الرواية هو شاب من الأرياف، تخرج من كلية الزراعة، وعقب تخرجه يعود إلى قريته ليجد أن أباه قد خسر معظم أمواله،
10: فيضطر إلى البحث عن وظيفة تناسبه، وبالفعل يعمل في عدة أعمال بسيطة حتى ينتهي به الحال، ناظراً لإحدى العزب التي يمتلكها الرجل طيب القلب.
9: ابنة هذا الرجل تدعى أميرة، يقع الشاب في حبها عندما يقابلها لأول مرة، ويشعر أنها أيضاً تحبه بنفس القدر، لكن كل منهما يكابر في مشاعره.
10: إن الحب الذي تولد بينهما أشبه بمائدة نرد شطرنج، يحاول كل منهما أن يلاعب الآخر وأن يكسب جولة ضد الآخر،
9: حتى يأتي ابن العم الذي يحاول أن يفرض مشاعره على أميرة وأن يتزوجها. وبالفعل فإن الأب يموت وأميرة تتزوج من رجل لا تحبه.
10: إلا أنه بعد سنوات، بعد أن حلت الشيخوخة بعد الغروب، يلتقي الحبيبان القديمان من جديد، ويكتشفان أن الحب لا يموت حتى بعد الغروب.
9: اللغة أعزائنا هي أبرز ما في أعمال محمد عبد الحليم عبد الله، اللغة العربية التي أتقنها دراسة في مدرسة دار العلوم، واستكمل عشقها في مجمع اللغة العربية.
10: الرواية تدور على لسان الراوي حلمي الذي يقول:
9: ولم يكن أمامي بعد ذلك إلا خطوة أخيرة شاقة عسيرة، وهي أن أنحي عن طريقي أعز نفس على قلبي. وتستطيع أن تتصور معي بؤس امرأة تجبرها الظروف على أن تمسك خنجراً لتغمده في قلب حبيبها.
10: لقد حاولت أميرة أن تجعل حبيبها يصدم فيها، فاستجمعت شجاعتها لتتسم بسمات ليس فيها.
9: استطعت أن ألمح إليك بكلمة، كم تمنيت بعدها أن يخلصني الموت من متاعب آثارها، وكانت تحدثني ولا تزال مطرقة، لكنني رأيت على خديها دمعتين كبيرتين.
10: تمتلئ رواية بعد الغروب بمثل هذه العبارات الجياشة، مثل ما يقول:
9: دمعتان كبيرتان تجريان على صفحتها الناصعة، مرت بعدها فترة سكون، خلفت معها أنفاسا ستعيش إلى الأبد.
10: هذا المشهد يعبر عن اللقاء الذي تم بين أميرة وحبيب شبابها بعد أن تجاوز الاثنان مرحلة الغروب وصارا فوق الستين. إنهما لا يتعاتبان بل يتذكران.
9: ثم تصافحا وهما في غمرة من الماضي تقترب من أن تكون ذهولا.
10: يقول الراوية: إن موكب الحياة قد يلفظ أناسا يختلفون فيه وهم في مقتبل العمر، فتجيش نفوسهم بآمال مختلطة يتحقق بعضها على الآخر.
9: إذن نحن أمام رواية تحمل آمالا وأحلاما تبعد وتختفي عند لحظة إنسانية مغموسة بعطر الآخر وموسومة بسمة التضحية المبذولة من البشر.
10: لقد وافقت أميرة أن تتزوج من ابن عمها بناء على رغبة أبيها، وهو على وشك الرحيل حين طلب من ابنته أن تحفظ عهده لها بالزواج من ابن العم.
9: في رواية بعد الغروب لمحمد عبد الحليم عبد الله، ضحت أميرة بحبها الحقيقي من أجل تنفيذ وصية أبيها. أما حبيبها المهندس الزراعي فقد سافر إلى العاصمة وصار كاتبا مشهورا.
10: إذن نحن أمام رواية إنسانية حول فتاة وشاب يحملان أحلاما وردية وأمنيات بريئة، تسوق أحداثا ممزوجة بالكثير من الوصفيات الرائعة التي تميز بها الكاتب.
9: هذه رواية رومانسية لا تزال الأجيال المتعاقبة تقرأها. إنها رواية عن وفاء امرأة ليس لحبيبها، ولكن لعهد قطعته على نفسها إلى أبيها قبل أن يرحل.
10: ولعل هذا الموقف جعل الكاتب أشخاصه ينظرون إلى النساء بالمزيد من الشك والارتياب.
9: هذا كتاب جميل، رواية بعد الغروب للكاتب محمد عبد الحليم عبد الله.
7: القراءة بالنسبة للإنسان.
8: هي الوقود بالنسبة للمركبة.
7: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
8: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
7: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
8: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
7: هو الذي يعيش طويلا
8: في ذاكرة البشر.
7: أجمل الكتب،
11: أجمل الكتب.
8: إعداد محمود قاسم،
7: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
8: أجمل الكتب.
7: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
8: أجمل الكتب.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن عدم وصول أمطار الخريف إلى بعض المواقع الجبلية في محافظة ظفار، وإلى إيجابيات حدوث مثل هذا الأمر الذي يعلم الأشجار المحلية الصمود. فالصمود لا يأتي فقط من الرفاهية دائما، بل يأتي من الأوقات الشديدة. كيف تستطيع هذه النباتات والأشجار والشجيرات أن تدخل في مرحلة الكمون أو مرحلة السكون لأكثر من عامين متتاليين؟ هذا يعني مهم جدا، وكلما زادت هذه المدة كلما كان الأمر أكثر أهمية، لأنه هذا يعلم الذاكرة الشجرية وذاكرة النباتات الصمود أمام التغيرات المناخية وأمام ما سيحدث في المستقبل. هذا الإرث، الإرث من الجينات ومن الظروف المناخية الذي يتناقل من شجرة إلى أخرى من ملايين السنوات، هو الذي يميز الأشجار المحلية. لذلك استخدام الأشجار المحلية في التشجير يقلل الخطورة، خطورة الوفاة أي الفقدان، يقللها بدرجة كبيرة جدا لهذه الأشجار، لأن هذه الأشجار في الأصل لديها القدرة على التحمل يعني الظروف الصعبة جدا. أما الأشجار المستوردة، إذا حدث أي خلل في الصيانة أو تأخر في موضوع معين أو نقص في مغذيات معينة، فقد يفقد عدد كبير من هذه الأشجار. لذلك استخدام الأشجار المحلية لا يعتبر فقط دعم للتنوع الحيوي المحلي والحفاظ على الأنواع المحلية ومساندة حقيقية للبيئة وحماية النظم البيئية من الأنواع الغازية وإلى آخر من هذه المنافع التي لا حدود لها، لكن هو أيضا يعتبر مهم جدا بالنسبة للحفاظ على الأشجار، بالنسبة للتكاليف المالية، بالنسبة للتكيف مع هذه الظروف اللي موجودة. لا يحتاج أن أنت تدربه، لأن تتعامل مع كائن حي عنده خبرة تفوق عشرات الآلاف من السنوات في بقائه في الظروف البيئية المختلفة، فيستطيع أن إذا توفر له الماء الكافي أن يكون في أفضل الحلل المخضرة كما هو الحال في فصل الخريف. وإذا حدث أي خطأ ممكن أن يتخلص من أوراقه وأن يدخل في مرحلة الكمون، وإذا عادت المياه وعاد الدعم من جديد يخضر مجددا. وهذا الكلام يعني مش كلام نظري فقط، بل كلام من تجارب حقيقية تمت في أحدى مصورات التجارب هنا في ولاية صلالة. هذا المصور فيه أشجار وشجيرات من الأنواع التي تدخل في الكمون في فصل الخريف، تزهر فقط في فصل الربيع ثم تتخلص من كل أوراقها بحكم فقدان الماء، وتظل عواد يابسة بنية رمادية إلى أن يأتي موسم الخريف مرة أخرى لتنبض الحياة مجددا في هذه الأغصان. لكن هذه الأغصان الموجودة في مصورات التجارب تزهر وتخضر، بعضها يتحول أوراقه إلى اللون البرتقالي، الأحمر الفاقع، الأحمر الغامق، الأصفر قبل أن تتلاشى الورقة نهائيا. تشكل لوحات فنية مميزة جدا، وحتى يصل ارتفاعها في بعض الأحيان وهي شجيرات مثل طوب إلى 3 متر أو 4 متر. هذا النوع من الأشجار يسمى محليا طوب. طوب أوراقه يعني رمحية، وهذه الأوراق تأخذ لها اللون الأخضر في البداية، الأخضر الفاتح ثم الأخضر الغامق ثم الأحمر ثم الأحمر الفاتح ثم البرتقالي ثم اللون الأصفر اليابس، ثم تتلاشى هذه الورقة. فورقة الطوب تدخل في مراحل لونية عجيبة جدا، وهذه المراحل ليست مراحل مرضية. حتى ولو كان النبات يسقى بالماء ولديه كمية كافية من المياه، الورقة هذه دورة حياتها لشجير الطوب، ويستمر النبات بإنتاج الأشجار طوال العام وبإنتاج الأزهار مرارا وتكرارا. أيضا أغلف، أيضا كل الأنواع المحلية اللي استخدمت في هذه التجارب أثبتت صمودها، أثبتت قدرتها على الإخضرار الدائم، أثبتت الإزهار بأوقات مختلفة، خاصة الشجيرات التي تدخل في مرحلة الكمون. هذه الشجيرات كنا نعتقد أنها خلاص لا يمكن لها، حتى ولو هطلت عليها أمطار لا يمكن أن تعود بشكل مناسب كما هو الحال في فصل الخريف، لكن أثبتت التجارب بأن هذه الأشجار تستطيع أن تعود وتخضر إذا توفرت لها الظروف المناسبة، وحتى تزهر. موعد إزهارها مش فقط في فصل الربيع، وإنما دائمة الإزهار كلما توفرت لها حاجاتها من الماء والغذاء. لذلك الأنواع المحلية واستخدامها والمحافظة عليها يعد ركيزة أساسية في دعم التنوع الحيوي وفي دعم نجاحات مسارات التشجير في سلطنة عمان. لذلك هذه الذاكرة الشجرية لا يجب أن تظل محصورة فقط في المواقع الحرجية وفي الغابات، بل يجب أن يتم زراعتها في كل المواقع في سلطنة عمان وفي شبه الجزيرة العربية. يعني يفترض أن تستورد دول العربية وشبه الجزيرة العربية تستورد هذه الأشجار وهذه الأنواع من محافظة فار، وأن يكون في مشاتل الحقيقية تنتج الملايين من هذه الأشجار ويتم توريدها إلى مختلف دول العالم، خاصة المناطق الجافة، لأن هذه الذاكرة الشجرية لا تقدر بثمن وسيكون لها سوق كبير جدا. ومنها أيضا يتم المحافظة على هذه الأشجار ويتم الإكثار من زراعتها في كل سلطنة عمان، ثم يتم أيضا توفير مورد اقتصادي مستدام يساهم في عمليات التشجير وزيادة أعداد الأشجار والمحافظة عليها. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك أكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم الحصاد الإخباري. نبدأ الحصاد بقراءة العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم النصر، وملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ورئيس جمهورية قرغيزيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
0: شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة الغربية.
1: ارتفاع ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 800 شخص ومئات المفقودين، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين.
0: وارتفاع قتل الهجوم الروسي على مستودع ذخيرة بكييف إلى 38 شخصا.
1: السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها هلال بن سالم الهلالي وبدر بن خميس الضفري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم النصر. أعرب جلالته خلالها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته وللشعب التركي الصديق، مشيدا بعمق العلاقات والروابط بين البلدين والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.
0: وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك سلطان إبراهيم ملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لجلالة الملك وشعب بلاده الصديق، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكدا الحرص على تعزيزها وتطويرها بما يلبي مصلحة شعبي البلدين.
1: كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس صادير جبروب رئيس جمهورية قرغيزيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب فيها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس وشعب بلاده الصديق، راجيا تحقيق المزيد مما يتطلعون إليه من تقدم وازدهار.
0: استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 13 فلسطينيا إثر تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في 7 مناطق متفرقة. وأكدت مصادر محلية استمرار الاعتداءات بحماية من جيش الاحتلال.
2: أصوات المستوطنين هدف السياسيين الإسرائيليين الساعين للفوز بالانتخابات في أكتوبر المقبل، وعليه يتركز الخطاب في هذا الاتجاه. نفتالي بنت رئيس الوزراء الأسبق صرح أنه سوف يعتبر حال فوزه بالانتخابات 600,000 مستوطن في الضفة الغربية جزءا من الدولة الإسرائيلية. ويذهب آخرون ما زالوا في سدة الحكم إلى إطلاق العنان لمزيد من انتهاكات المستوطنين بدعم من الجيش. فلليوم 22 على التوالي يحاصر مستوطنون 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصر بنابلس، ووسع آخرون بؤرة استيطان في بلدة إذناب الخليل، واستولت مجموعة على حديقة غرب مدينة رام الله. وجرف جيش الاحتلال عشرات الدونمات من قرية دير بلوط بسلفيت، وأخطر بهدم منازل قرب بيت لحم مع تجريف لأراض في الأغوار الشمالية. وبحسب توثيق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون بدعم الجيش خلال الشهر الماضي 798 اعتداء، وأصدر الجيش 33 أمرا عسكريا للسيطرة على أكثر من 830,000 دونم من أراضي الضفة، إضافة لثمانين عملية هدم طالت عشرات المنازل والمنشآت. مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وثق أكثر من 1540 اعتداء منذ مطلع العام الجاري. الجيش الإسرائيلي يواصل خلال المداهمات والاقتحامات اعتقال الفلسطينيين بينهم أطفال. وحسب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اعتقل الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري 276 طفلاً من الضفة الغربية والقدس، في وقت لا يزال المصير مجهولاً ل3000 فلسطيني بينهم أطفال مفقودون قسراً من قطاع غزة. سكان القطاع ودعوا 5 شهداء سقطوا خلال الساعات 24 الماضية، وأعلن عن إصابات في استهدافات لجباليا في الشمال وخان يونس في الجنوب، مع سماع أصوات تفجير المباني في المناطق الشرقية للقطاع. القدس المحتلة في مرمى الاستهداف الميداني أيضا، إذ اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية، إلى جانب مواصلة سلطات الاحتلال خطواتها لتوسيع المد الاستيطاني بما يخدم مخطط تهويد القدس. أسلوب آخر لخطب ود المستوطنين اعتمده إتمار بن جفير وزير الأمن الإسرائيلي، الذي نشر مقاطع مصورة لاقتحامه أقسام الأسيرات في سجن الدامون، ما اعتبره نادي الأسير الفلسطيني إثباتا على تورطه في الانتهاكات البالغة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون، والتي تم توثيقها بشهادات حية. الوقت المتبقي للانتخابات الإسرائيلية سيكون مثقلا بالتصعيد المتدحرج في الأراضي الفلسطينية، فالفوز بالانتخابات إسرائيليا يمر عبر بوابة الاستهداف للوجود الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده الكامل بحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. ميدانيا، شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات النبطية الفوقة والمنصوري وبيت حانون وبيت يحون، ونفذ تفجيرات عند أطراف بلدة عيت الجبل، بالإضافة إلى إحراق منازل في بيت يحون جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. تأتي هذه التطورات الميدانية بالتوازي مع استمرار أزمة اللجوء والنزوح، حيث أعلنت الأمم المتحدة تجاوز عدد النازحين في لبنان حاجز 330,000 شخص.
0: تتواصل جهود الإنقاذ في النيبال والصين للعثور على أكثر من 3000 مفقود ومئات العالقين داخل أنفاق الكهرمائية إثر انهيار جليدي وطيني أودى بحياة أكثر من 800 شخص. وتواجه الفرق صعوبات وعرة جراء الأحوال الجوية القاسية وتجدد هطول الأمطار وارتفاع منسوب مياه الأنهار، فضلا عن المخاوف المستمرة من تشكل سدود وبرك مائية جديدة تهدد بفيضانات إضافية. وتستنفر نيبال آلاف الأجهزة العسكرية، وطالبت بمساعدات دولية متخصصة لعمليات الإنقاذ وفحص الحمض النووي، في حين حشدت الصين 2100 عنصر إنقاذ وخصصت 220 مليون يوان لدعم جهود الإغاثة.
1: ارتفع عدد ضحايا الغارة الروسية على مستودع ذخيرة في منطقة كييف إلى 38 قتيلا، بينما يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن 4 مفقودين، وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. واستهدف الهجوم منشأة عسكرية تضم قذائف مدفعية وألغاما وطائرات مسيرة، بالتزامن مع تصعيد موسكو هجماتها المكثفة على العاصمة ومحيطها خلال اليومين الماضيين. وكشف الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت خلال هجماتها للأسبوع الماضي نحو 2000 طائرة مسيرة وأكثر من 1600 قنبلة جوية و31 صاروخا.
0: هذا ونوهت موسكو باحتمال إنهاء النزاع في المنظور القريب، وأكدت في الوقت نفسه أنها سترد بشكل فوري في حال استخدام السلاح النووي ضدها، بينما اعتبر الرئيس الروسي أن المعركة التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا هي من أجل حاضر ومستقبل بلاده.
3: أعلن ليونيد سلوتسكي رئيس الشؤون الدولية في مجلس الدوما أن موسكو ترفض مجرد فكرة استخدام السلاح النووي، انطلاقا من حرصها على تقليل الخسائر بين المدنيين إلى أدنى حد، ولكن إذا قرر الغرب تزويد القيادة الأوكرانية بمكونات أسلحة نووية تكتيكية لاستخدامها ضد روسيا، فإن موسكو سترد بقوة وبشكل فوري. جاء ذلك في تصريحاته للصحفي الأمريكي كارلسون، وأعلن أن النزاع الأوكراني سينتهي في المستقبل المنظور بانتصار روسيا. وأن القوات الأوكرانية رغم الدعم الغربي الكبير بالأسلحة تتعرض لهزائم متلاحقة، في حين تتقدم القوات الروسية باستمرار حسب تعبيره. الملثل ناظر أن رئيس الوزراء البولندي توسك اعتبر أن الأشهر السبعة أو الثمانية القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، ويجب الاستعداد لمختلف الظروف غير المتوقعة حيث يمر الصراع الروسي الأوكراني بمرحلة مفصلية. من جهة ثانية، أعلن الرئيس بوتين أن روسيا الاتحادية تخوض حاليا معركة من أجل حاضرها ومستقبلها، مطالبا بالاستفادة من الخبرات التي اكتسبها العسكريون خلال العمليات العسكرية الخاصة من الابتكارات والتقنيات المحلية. في الشأن الميداني، تصاعد القصف المتبادل بين الطرفين والذي يتبدى بشكل جلي في حصاد المعارك الذي يقدمه كل طرف عن الأسبوع الفائت، حيث أشارت الدفاع الروسية إلى تنفيذ 12 ضربة جماعية شاملة أسفرت عن تدمير 8 سفن ومرافق وقود ومراكز بنية تحتية وعدة مطارات أوكرانية، إضافة إلى استكمال السيطرة على 7 بلدات جديدة وسقوط قرابة 10,000 عسكري، في حين أشار الحصاد الذي أجرته كييف الأسبوع المنصرم إلى قصف المواقع اللوجستية ومنشآت الطاقة الروسية والقواعد الجوية في عمق الأراضي الروسية، ما أسفر عن حدوث حريق هائل في بطرسبورغ وداغستان ونيجني نوفغراد. كما استهدفت القوات الأوكرانية قاعدة كفارديسكي الجوية في القرم، وخسائر بشرية مقاربة للخسائر الأوكرانية. ويلفت النظر أن الرئيس زيلينسكي أعلن عن استراتيجية جديدة تقضي بتوسيع الهجمات من قرابة 300 لتصل إلى 1000 هجوم يومي للضغط على موسكو وإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات حسب تعبيره. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: وقع ممثلون عن الأطراف السياسية في العاصمة الليبية طرابلس اتفاقا برعاية أممية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عامين، ويهدف الاتفاق إلى إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتعديل الأطر القانونية والدستورية لحل نقاط الخلاف القائمة وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي المستمرة منذ عام 2011. وينص الاتفاق المنبثق عن محادثات روما وتونس إلى مهلة أو على مهلة شهر لمصادقة مجلسي النواب والأعلى للدولة عليه ضمن خارطة الطريق الأممية المعتمدة لتحقيق الاستقرار.
0: استدعت تركيا السفير الأوكراني لدى أنقرة بعد تعرض سفينتين تشغلهما شركات تركية لهجومين منفصلين قرب الساحل الروسي، وتأتي الخطوة في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها المباشرة في حركة الملاحة والتجارة الإقليمية.
4: استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الأوكراني في أنقرة على خلفية هجومين وقعا هذا الأسبوع في البحر الأسود، واستهدفا سفينة تركية وسفينة ثانية كانت في طريقها لقطر السفينة الأولى بحسب بيان للخارجية التركية، ولم يذكر ما إذا كان الهجومان أسفرا عن سقوط ضحايا. وأوضح البيان أنه خلال الاجتماع شددت تركيا على الضرورة المطلقة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والملاحة والبيئة في البحر الأسود. ولا تقتصر أهمية هذه الحوادث على الجانب الدبلوماسي بين أنقرة وكييف، إذ تعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة التجارية في منطقة تشكل ممراً حيوياً للتجارة الدولية ولصادرات الحبوب والطاقة. وكانت تركيا قد دعت خلال الأسابيع الماضية إلى تجنب استهداف السفن المدنية والتجارية في ظل استمرار العمليات العسكرية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا واتساع آثارها في البحر الأسود. كما سبق لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن دعا إلى وقف مؤقت للهجمات التي تهدد حركة الملاحة في المنطقة. وتحاول أنقرة التي تحافظ على علاقات مع كل من موسكو وكييف مواصلة دورها الدبلوماسي في الحد من تداعيات الحرب، فيما يضيف استهداف السفن التجارية تحديا جديدا أمام الجهود الرامية إلى حماية أمن البحر الأسود ومنع انتقال المواجهة إلى نطاق أوسع. ويبقى أمن الملاحة في البحر الأسود قضية ذات أهمية مباشرة لتركيا، ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل أيضا باعتبار المنطقة جزءا أساسيا من حسابات الأمن الإقليمي، في وقت تتزايد فيه المخاطر التي تواجه السفن المدنية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في محافظة جيجل شرقي الجزائر إلى 73 شخصا، وذكرت السلطات الجزائرية أن عدة مناطق شهدت عمليات متواصلة لإخماد النيران، مشيرة إلى تخصيص أجهزة للرصد والمراقبة لتفادي تجددها بعد أن أتت الحرائق على مساحات واسعة من الغطاء النباتي والممتلكات والمحاصيل الزراعية.
0: أكدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أن اتفاق الطاقة المبرم مع الولايات المتحدة سيظل ساريا لمدة 25 عاما، وذلك بهدف رفع إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا مع الحفاظ على سيادة البلاد على مواردها الطبيعية. وأوضحت رودريغيز أن الاتفاق سيسهم في إنعاش الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية عبر تطوير 17 حقلا نفطيا استراتيجيا مع إمكانية شمول 8 حقول جديدة مستقبلا.
1: عدلت الإكوادور حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء البلاد تحسبا لتداعيات ظاهرة إلنينيو المناخية الحالية، والتي يتوقع أن تكون الأشد تاريخيا وأن تبلغ ذروتها بحلول نهاية العام.

0: بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم النصر، وملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ورئيس جمهورية قرغيزيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
0: شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة الغربية.
1: ارتفاع ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 800 شخص، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين.
0: وارتفاع قتل الهجوم الروسي على مستودع ذخيرة بكييف إلى 38 شخصا.
1: أهلا بكم من جديد. أكد منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026 الذي افتتح أعماله في ولاية صلالة، أكد على أهمية ترسيخ مفهوم الاستثمار الاجتماعي باعتباره مسارا تنمويا مستداما قادرا على تحويل التحديات إلى فرص ومبادرات قابلة للتنفيذ والنمو. رعى افتتاح المنتدى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفر.
2: ترسيخ مفهوم الاستثمار الاجتماعي باعتباره مسارا تنمويا مستداما قادرا على تحويل التحديات إلى فرص ومبادرات قابلة للتنفيذ والنمو والقياس، هدف يسعى إليه منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان في ولاية صلالة بمحافظة ظفر. صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة مجلس إدارة مركز الاستثمار الاجتماعي بغرفة تجارة وصناعة عمان.
3: إن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا ينبغي أن ننظر إليها فقط باعتبارها مشكلات تحتاج إلى تمويل، وإنما باعتبارها أيضا فرصا يمكن تحويلها إلى استثمارات تصنع حلولا مستدامة. فالاستثمار الاجتماعي يبدأ بتحد حقيقي ومحدد، ثم يحول الحل إلى مبادرة، والمبادرة إلى مشروع قابل للتمويل والتنفيذ والنمو.
2: المنتدى يستعرض عدداً من التجارب والنماذج الوطنية الناجحة، ويبحث الآليات التي يمكن من خلالها توجيه الموارد والتمويل نحو مشروعات ومبادرات تجمع بين العائد المالي والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة. مصطفى بن أحمد بن سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
4: ستوفر هذه المبادرة منصة لتناول المعرفة وعرض الابتكارات واستكشاف كيفية تنفيذ الاستراتيجيات الاستثمار الاجتماعي بفعالية في المؤسسات من خلال جلسات حوارية. طبعا هذه الشراكة تأتي كفكرة من غرفة تجارة صناعة عمان مع القطاع الخاص، والهدف منها هو إيجاد مشاريع نوعية تخدم القطاع الخاص، يشارك فيه القطاع الخاص ورواد الأعمال.
2: ويصاحب المنتدى معرض للمبادرات والمشروعات الرائدة في مجال الاستثمار الاجتماعي الذي يوفر مساحة لرواد الأعمال والاجتماعيين والطاقات الواعدة لعرض منتجاتهم وأفكارهم وابتكاراتهم، كما يفتح المجال أمامهم للتواصل مع المؤسسات والمستثمرين والشركاء بما يسهم في تحويل الأفكار والمبادرات الواعدة إلى مشروعات أكثر قدرة على النمو والاستمرار.
0: التقى صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجولندا بن ماجد آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس بالطلبة الجدد من الدفعة 41 للعام الأكاديمي 2026-2027 ميلادي من طلبة الدراسات الجامعية الأولى، وذلك بالقاعة الكبرى في مركز الجامعة الثقافي، حيث بلغ عدد المقبولين نحو 3120 طالبا وطالبة موزعين على مختلف الكليات. يأتي البرنامج بهدف تعريف الطلبة بالجهات والمراكز الموجودة في الحرم الجامعي التي تقدم الخدمات والتسهيلات المختلفة التي يحتاج إليها طلبة الجامعة في الجوانب الأكاديمية والأنشطة الدينية والثقافية والرياضية المتنوعة وبرامج الرعاية الاجتماعية

0: والنفسية والصحية. كما يتضمن البرنامج مواعيد اللقاءات المهمة وأوقات وأماكن أداء اختبارات البرنامج التحضيري.
1: نظمت الكلية العسكرية التقنية فعاليات الأسبوع التعريفي لطلبة الدفعة 14 للعام الأكاديمي 2026-2027 من طلبة الدبلوم العام لبرنامج مركز القبول الموحد والطلبة المتقدمين عبر البرامج التدريبية والتعليمية المقرونة بالتشغيل بالتنسيق مع وزارة العمل، وذلك لرفض وزارة الدفاع وقوات السلطنة المسلحة والجهات الأمنية والمدنية بالكفاءات الوطنية الفنية المؤهلة. وتضمن الأسبوع التعريفي عروضا مرئية عن المراحل الدراسية ومصادر التعلم بالكلية إلى جانب عدد من المحاضرات المختلفة.
0: بلغت نسبة إنجاز مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي دبا ليما خصب بمحافظة مسندم نحو 76%، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 151 مليون ريال عماني. ويعد المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة لتعزيز شبكة الطرق والربط بين ولايات المحافظة ونياباتها، حيث يمتد الطريق بطول 72 كيلومترا ويتكون من 3 أجزاء. يبدأ الجزء الأول من ولاية خصب إلى نيابة ليما بطول 20 كيلومترا، فيما يمتد الجزء الثاني داخل نيابة ليما لمسافة 8 كيلومترات، ويربط الجزء الثالث بين نيابة ليما وولاية دبا بطول 44 كيلومترا.
1: أكثر من 89% نسبة إنجاز أعمال مشروع مستشفى سماء الجديد بمحافظة الداخلية، ويمثل المشروع نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة لما سيوفره من خدمات صحية متكاملة وتخصصية وطاقة استيعابية أكبر مقارنة بالمستشفى الحالي. ويقام المشروع على مساحة أرض تبلغ نحو 250 ألف متر مربع، وتصل المساحة الإجمالية للمباني إلى نحو 66 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية إجمالية بلغت قرابة 45 مليون ريال عماني.
0: تعمل وزارة الطاقة والمعادن على ترسيخ منظومة متكاملة للصحة والسلامة والبيئة في قطاع النفط والغاز عبر تطوير التشريعات والرقابة على الأنشطة. وتعتمد الوزارة منظومة حوكمة لمتابعة أداء الشركات المشغلة وتعزيز التحسين المستمر في نهج يستهدف حماية العاملين والبيئة ورفع كفاءة العمليات واستدامتها.
2: أصبحت منظومة الصحة والسلامة والبيئة نهجاً مؤسسياً متكاملاً يحكم جميع مراحل العمل في قطاع النفط والغاز، بدءاً من التخطيط والتصميم وصولاً إلى التشغيل والحد من المخاطر والاستجابة للطوارئ. وفي هذا الجانب تعمل وزارة الطاقة والمعادن على تطوير التشريعات والحوكمة والرقابة على الأنشطة وتعزيز إدارة المخاطر والجاهزية للطوارئ، سعياً إلى حماية العاملين والبيئة ورفع كفاءة العمليات واستدامتها. وفي مقدمة هذه التشريعات قانون النفط والغاز الذي يتضمن متطلبات لحماية الإنسان والبيئة والممتلكات وإبرام اتفاقيات الامتياز مع الشركات المشغلة وفق أعلى معايير الكفاءة الفنية والمالية وإلزامها بالامتثال للقوانين والاشتراطات المحلية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الأنشطة والعمليات. كما تعتمد الوزارة منظومة حوكمة لمتابعة أداء الشركات المشغلة وتعزيز التحسين المستمر، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للوقوف على تنفيذ هذه الخطط في مجال الصحة والسلامة والبيئة في أنشطة ومشروعات الشركات المشغلة في مناطق الامتياز، وكذلك اعتماد أهداف استراتيجية تشمل تعزيز ثقافة الصحة والسلامة والبيئة ودعم التنمية المستدامة وتسريع تنفيذ خريطة الطريق نحو الحياد الصفري للانبعاثات وتنمية قدرات القطاع وتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ واستمرارية الأعمال وتبادل المعرفة والتعلم المستمر، وأيضا الاستفادة من تحليلات البيانات في دعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء فيما يتواءم مع دور الوزارة في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات. وأثمرت هذه الجهود المشتركة في تحسن أداء قطاع النفط والغاز في مؤشرات العام الماضي من خلال تنفيذ حوالي 321 مليون ساعة عمل وقطع حوالي 503 ملايين كيلومتر، ما يعكس نمو حجم العمل لهذه العمليات. كما أن الحوادث المضيعة للوقت انخفضت ب 23% لتبلغ 30 حادثا، فيما بلغ عدد الحوادث المرورية الجسيمة 10 حوادث بانخفاض بلغ 33%، ولم يتم تسجيل أي وفيات. وأكدت وزارة الطاقة والمعادن على أن مستويات الأداء المتقدمة تأتي نتيجة عمل مؤسسي متواصل بالتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص، ويرتكز على الإدارة المثلى للمخاطر ورفع الجاهزية والاستثمار في الكفاءات الوطنية وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم اتخاذ القرار وتعزيز السلامة التشغيلية وترسيخ معايير الاستدامة.
1: تتواصل الأعمال بوتيرة متسارعة في مشروع استكمال شبكة الصرف الصحي بولاية الجبل الأخضر الذي تنفذه شركة نماء لخدمات المياه بتكلفة 3 ملايين ريال عماني، حيث بلغت نسبة الإنجاز 68%، ومن المؤمل الانتهاء منه في الربع الأخير من العام الحالي.
3: وسط تضاريس جبلية متباينة، يتقدم مشروع استكمال شبكة الصرف الصحي في الجبل الأخضر بنسبة إنجاز بلغت 68% وبتكلفة تقترب من 3 ملايين ريال عماني، مشروع يتجه لاكتماله في الربع الأخير من العام الجاري، ويمثل خطوة مهمة في تطوير الخدمات ومواكبة نمو الولاية. وفي تحد هندسي تفرضه طبيعة الجبل الأخضر، يمتد الخط الرئيسي للصرف الصحي 4 كيلومترات و200 متر مع نحو 46 غرفة للصرف الصحي، إلى جانب شبكة لنقل المياه المعالجة يبلغ طولها نحو 9 كيلومترات، بما يعزز كفاءة المنظومة واستدامتها. المهندس أحمد بن عبد المجيد الهوتي مدير مشاريع بشركة نماء لخدمات المياه:
4: يعد المشروع من المشاريع الحيوية لاستكمال البنية التحتية بولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، حيث يعزز جهود الحكومة في توسيع خدمات الصرف الصحي بالمحافظة، إضافة إلى التوسع في منظومة الخدمات الأساسية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 68%، والمتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من هذا العام. تم وضع أعلى المواصفات للخط الرئيسي والخط المياه المعالجة ثلاثيا من خلال تحمل الضغط العالي وأخذ بعين الاعتبار التضاريس الصخرية والتربة القاسية في المنطقة. تكمن الصعوبة الكبرى في كون ولاية الجبل الأخضر منطقة جبلية ذات تضاريس وعرة، مما يتطلب أعمال حفر متقدمة وشاقة لتمديد الأنابيب وإنشاء غرف الصمامات والمعابر.
3: وفي صورة أشمل، لا يتوقف أثر المشروع عند حدود الخدمة، فهو يحمي مصادر المياه الجوفية ويقلل الاعتماد على صهاريج نقل مياه الصرف، ويعيد توظيف المياه المعالجة في ري الحدائق والمسطحات الخضراء، ليكون المشروع خطوة نحو بنية أكثر كفاءة ومستقبل أكثر استدامة لولاية الجبل الأخضر. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن الذيب الهنائي من ولاية الجبل الأخضر محافظة الداخلية.
0: لازلنا معكم مستمعي الكرام ومع إذاعة سلطنة عمان ضمن حصادنا الإخباري. أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيم نقل أرقام الاتصالات في خطوة تهدف إلى تمكين المنتفعين من اختيار موفر خدمات الاتصالات الأنسب لهم من حيث الأسعار وجودة الخدمات وتغطية الشبكات، مع الاحتفاظ بأرقامهم، بالإضافة إلى تنظيم وحوكمة إجراءات نقل أرقام الاتصالات وضمان سلاسة تنفيذها، بما يعزز المنافسة العادلة في سوق الاتصالات. كما أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيم تنفيذ البنية الأساسية غير النشطة في المباني والمجمعات العقارية بهدف تنظيم وتطوير شبكات التوصيل الداخلي لخدمات الاتصالات وتعزيز المنافسة العادلة وضمان النفاذ المفتوح لكافة المرخص لهم، بما يسهم في تقديم خدمات اتصالات متكاملة للمنتفعين وفق أعلى المعايير الفنية والتطويرية في سلطنة عمان.
1: نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الملتقى التوعوي الأول بعنوان النزاهة المؤسسية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الرقابي وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والتعريف بالتشريعات والأنظمة ذات الصلة بحماية المال العام، بالإضافة إلى دعم الممارسات المؤسسية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين استخدام الموارد وتجنب حالات تضارب المصالح.
0: ارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عمان بنسبة 4.5% حتى نهاية يوليو الماضي ليبلغ 31,732 جيجاوات في الساعة. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن محافظة مسقط سجلت أعلى معدل نمو في إنتاج الكهرباء بنسبة 197.4%، فيما تراجع الإنتاج في محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية بنسبة 15.1%. في المقابل انخفض إنتاج المياه بنسبة 3.2%.
1: وإلى باقة من الأخبار الرياضية، حيث حقق نادي النهضة فوزا صعبا على ملعبه بهدف دون رد على حساب لم صنعة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري جندال لكرة القدم. وبهذا الفوز رفع النهضة رصيده ل30 نقاط في رحلة منافسته على بطولة دوري جندال هذا الموسم.
0: وصل ريال مدريد بدايته المثالية في الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز برباعية نظيفة على ضيفه ملقا الصاعد حديثا للدرجة الأولى، ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 مباريات متقدما بنقطتين على أتلتيكو مدريد ولافيس، بينما يمتلك برشلونة صاحب المركز الرابع 6 نقاط حصدها خلال مباراتين.
1: في الدوري الإنجليزي وصل تشيلسي انتصاراته تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو بفوز بأربعة أهداف مقابل 3 على برايتون أند هوف ألبيون، وبدأ برنتفورد في طريقه للانضمام إلى تشيلسي وتحقيق النقطة السادسة بعدما تقدم على ليدز يونايتد بهدف. وتختتم الجولة الثانية من الدوري يوم غد الاثنين عندما يحل حامل اللقب أرسنال ضيفا على أستون فيلا.
0: أعلن الهلال المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين تعاقده مع المهاجم أولي واتكينز قادما من أستون فيلا الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2029. وقال النادي السعودي في بيان إن المهاجم الإنجليزي وقع للنادي لمدة 3 أعوام.
1: بهذا مستمعينا ينتهي عصاد اليوم الإخباري قدمناه لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامه تذكير بالعناوين:
0: حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم النصر، وملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ورئيس الجمهورية القرغيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
1: شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة الغربية.
0: ارتفاع ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 800 شخص ومئات المفقودين، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين.
1: وارتفاع قتلى الهجوم الروسي على مستودع ذخيرة بكييف إلى 38 شخصا.
0: هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الحصاد الإخباري. شكرا لكم على طيب المتابعة. هذه تحيات فريق العمل في هذا الحصاد، كان معكم في الإعداد يونس بن سعيد القنوبي، وفي تنفيذ الحصاد الزميل علي بن حسن العجمي.
1: وكنا معكم في قراءة هذا الحصاد هلال بن سالم الهلالي وبدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
0: أحسن بدر، شكرا. أحسن.

噔噔噔噔噔。

إذاعة سلطنة عمان.

سل فؤادي عن وفا عن صدق وخلال. أنا حطيتهم داخل فؤادي عن وفا عن

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: الرومانسية حسب القرن التاسع عشر هي واقعية الناس، وفي تلك السنوات كانت العواطف النبيلة هي الأقرب بين الناس.
2: يتفانى الحبيب من أجل حبيبته ويحبها بدون أمل، هي العاطفة للعاطفة، إنها مرتبطة بالنبل والتضحية.
3: وكم من روايات أحبها الناس في القرن التاسع عشر وما قبله، وأغلب الروايات الرومانسية مكتوبة بالفرنسية أو الإنجليزية،
2: ومنها رواية سيرانو دي برغراك وغادة الكاميليا ومجدولين ونانا وآنا كارنينا وغيرها.
3: هذه الروايات غارقة في الرومانسية، وقد قرأها الناس بكل اللغات فأغرموا بها وأحبوا أبطالها البائسين في الحب.
2: عندما دخل العرب إلى عالم الرواية ظهر أدباء بأعينهم رأوا الواقع من خلال القصص الرومانسية وليس من خلال قصص الواقع الأخرى.
3: من هؤلاء الأدباء يوسف السباعي صاحب روايات إني راحلة وبين الأطلال وفديتك يا ليلى ورد قلبي،
2: وأيضا الكاتب الرومانسي محمد عبد الحليم عبد الله الذي كرس كتاباته من أجل كتابة القصص العاطفية التي تقوم على فكرة التضحية والنبل.
3: العشاق الحقيقيون عند كتاب الرواية الرومانسية هم الذين يضحون بسعادتهم من أجل سعادة الآخرين.
2: واتضح هذا في رواية بعد الغروب لمحمد عبد الحليم عبد الله التي تم اختيارها ضمن أحسن 100 رواية عربية.
3: الآن سوف نتعرف على الكاتب محمد عبد الحليم عبد الله قبل أن نقرأ روايته بعد الغروب التي نشرها عام 1949.
2: محمد عبد الحليم عبد الله هو كاتب ريفي تدور أحداث أغلب رواياته في الريف، حيث المكان أنسب لميلاد العواطف الصادقة بعيدا عن زحام المدن.
3: ولد الكاتب في عام 1913 في محافظة البحيرة بشمال الدلتا، وقد تعلم في مدارس الريف فحفظ القرآن الكريم وتفوق في اللغة العربية.
2: سافر إلى القاهرة مثلما سيفعل أبطال رواياته فيما بعد، وهناك التحق بمدرسة دار العلوم العليا التي تخصصت في آداب اللغة العربية.
3: بدت موهبته وهو لا يزال طالبا في جامعة القاهرة، حيث أرسل القصص القصيرة إلى المجلات ومنها مجلات الرسالة والزهور.
2: كان في العشرين من العمر عندما قرأ قصصه القصيرة منشورة إلى جانب كبار الكتاب، وظل يرأس المجلات طوال فترة دراسته.
3: صدق الكاتب الشاب عبد الحميد جود السحار وتبادلا قراءة الأعمال الأدبية التي يكتبها كل منهم، ثم انضم إليهما نجيب محفوظ في مرحلة لاحقة.
2: تخرج محمد عبد الحليم عبد الله في مدرسة دار العلوم العليا عام 1937، وعقب تخرجه عمل محررا بمجلة مجمع اللغة العربية.
3: تطور في وظائفه داخل المجمع إلى أن صار رئيسا لتحرير المجمع، هذا الصرح العلمي الذي منح جائزته الأدبية لروايته الأولى لقيطة عام 1945.
2: روايته الأولى تدور حول فتاة وحيدة عاشت في ملجأ للصغار، ثم خرجت من الملجأ كي تعمل ممرضة تواجه الحياة.
3: امتلأت الرواية بحس رومانسي عميق تشعر به فتاة محرومة تجاه الطبيب الذي تعمل معه، وقد عز على الحياة أن تجمعها بحبيبها فتموت على طريقة غادة الكاميليا.
2: في عام 1949 صدرت روايته بعد الغروب، وهي من الأدب الرومانسي، كما بدت هذه الظاهرة واضحة في روايته التالية شجرة اللبلاب.
3: تدور أحداث شجرة اللبلاب حول شكوى الرجل من الفتاة التي وهبت نفسها له وماتت من كثرة الشك.
2: الرجل في روايات محمد عبد الحليم عبد الله يملأه الشك في المرأة، وقد بدا ذلك واضحا في روايته غصن الزيتون.
3: بدت الرومانسية الرقيقة في عناوين وموضوعات رواياته، ومنها شمس الخريف والجنة العذراء والماضي يعود وألوان السعادة ومن أجل ولدي.
2: كتب روايات تاريخية، منها رواية العانس في الحقيقة حول السيد المسيح عليه السلام، وله مجموعات قصصية عديدة منها غرام حائر والليلة الموعودة.
3: مع مرور الزمن خرج أبطال روايته من الرومانسية إلى الواقع المعاش، فروايته الأخيرة للزمن بقية تدور الأحداث حول شاب يحلم بالهجرة خارج وطنه،
2: ويتم اكتشافه في السفينة قبل أن تبحر به إلى أوروبا.
3: ترجمت أعماله إلى العديد من اللغات، منها الفارسية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والصينية والألمانية.
2: حصل على الكثير من الجوائز الأدبية، أولها جائزة المجمع اللغوي عن روايته لقيطة عام 1947، وأيضا جائزة وزارة المعارف عن رواية شجرة اللبلاب.
3: حصلت رواية بعد الغروب على جائزة إدارة الثقافة العامة بوزارة المعارف عام 1949، وحصلت روايته على جائزة أولى في عام 1953.
2: تحولت روايته لقيطة إلى فيلم بعنوان ليلة غرام، إخراج أحمد بدر خان عام 1951. ومن الروايات التي تحولت إلى أفلام شجرة اللبلاب بعنوان عاشت للحب عام 1959، إخراج السيد بدير.
3: أخرج له السيد بدير أيضا رواية غصن الزيتون، وهناك رواية شمس الخريف من إخراج أحمد ضياء الدين. رواية بعد الغروب تأليف محمد عبد الحليم عبد الله، رواية ريفية رومانسية، وهي ليست رواية عن حياة الفلاح في الريف، بل هي حول مهندس زراعي يذهب للعمل في إحدى القرى.
2: أي أن الشخصيات هنا تختلف عن الروايات الريفية المألوفة مثل الأرض والحرام وزينب.
3: الرواية مليئة بالكثير من الجمل الرومانسية بالغة الشعارية، سوف نقتطف منها للتعرف على لغة المؤلف.
2: بطل الرواية هو شاب من الأرياف، تخرج من كلية الزراعة، وعقب تخرجه يعود إلى قريته ليجد أن أباه قد خسر معظم أمواله،
3: فيضطر إلى البحث عن وظيفة تناسبه، وبالفعل يعمل في عدة أعمال بسيطة حتى ينتهي به الحال، ناظراً لإحدى العزب التي يمتلكها الرجل طيب القلب.
2: ابنة هذا الرجل تدعى أميرة، يقع الشاب في حبها عندما يقابلها لأول مرة، ويشعر أنها أيضاً تحبه بنفس القدر، لكن كل منهما يكابر في مشاعره.
3: إن الحب الذي تولد بينهما أشبه بمائدة نرد شطرنج، يحاول كل منهما أن يلاعب الآخر وأن يكسب جولة ضد الآخر،
2: حتى يأتي ابن العم الذي يحاول أن يفرض مشاعره على أميرة وأن يتزوجها. وبالفعل فإن الأب يموت وأميرة تتزوج من رجل لا تحبه.
3: إلا أنه بعد سنوات، بعد أن حلت الشيخوخة بعد الغروب، يلتقي الحبيبان القديمان من جديد، ويكتشفان أن الحب لا يموت حتى بعد الغروب.
2: اللغة أعزائنا هي أبرز ما في أعمال محمد عبد الحليم عبد الله، اللغة العربية التي أتقنها دراسة في مدرسة دار العلوم واستكمل عشقها في مجمع اللغة العربية.
3: الرواية تدور على لسان الراوي يا حلمي الذي يقول:
2: ولم يكن أمامي بعد ذلك إلا خطوة أخيرة شاقة عسيرة، وهي أن أنحي عن طريقي أعز نفس على قلبي. وتستطيع أن تتصور معي بؤس امرأة تجبرها الظروف على أن تمسك خنجراً لتغمده في قلب حبيبها.
3: لقد حاولت أميرة أن تجعل حبيبها يصدم فيها، فاستجمعت شجاعتها لتتسم بسمات ليس فيها.
2: استطعت أن ألمح إليك بكلمة: كم تمنيت بعدها أن يخلصني الموت من متاعب آثارها. وكانت تحدثني ولا تزال مطرقة، لكنني رأيت على خديها دمعتين كبيرتين.
3: تمتلئ رواية بعد الغروب بمثل هذه العبارات الجياشة، مثل ما يقول:
2: دمعتان كبيرتان تجريان على صفحتها الناصعة، مرت بعدها فترة سكون، خلفت معها أنفاسا ستعيش إلى الأبد.
3: هذا المشهد يعبر عن اللقاء الذي تم بين أميرة وحبيب شبابها بعد أن تجاوز الاثنان مرحلة الغروب وصارا فوق الستين. إنهما لا يتعاتبان بل يتذكران.
2: ثم تصافحا وهما في غمرة من الماضي تقترب من أن تكون ذهولا.
3: يقول الراوية: إن موكب الحياة قد يلفظ أناسا يختلفون فيه وهم في مقتبل العمر، فتجيش نفوسهم بآمال مختلطة يتحقق بعضها على الآخر.
2: إذن نحن أمام رواية تحمل آمالا وأحلاما تبعد وتختفي عند لحظة إنسانية مغموسة بعطر الآخر وموسومة بسمة التضحية المبذولة من البشر.
3: لقد وافقت أميرة أن تتزوج من ابن عمها بناء على رغبة أبيها، وهو على وشك الرحيل حين طلب من ابنته أن تحفظ عهده لها بالزواج من ابن العم.
2: في رواية بعد الغروب لمحمد عبد الحليم عبد الله، ضحت أميرة بحبها الحقيقي من أجل تنفيذ وصية أبيها. أما حبيبها المهندس الزراعي فقد سافر إلى العاصمة وصار كاتبا مشهورا.
3: إذن نحن أمام رواية إنسانية حول فتاة وشاب يحملان أحلاما وردية وأمنيات بريئة، تسوق أحداثا ممزوجة بالكثير من الوصفيات الرائعة التي تميز بها الكاتب.
2: هذه رواية رومانسية لا تزال الأجيال المتعاقبة تقرأها. إنها رواية عن وفاء امرأة ليس لحبيبها، ولكن لعهد قطعته على نفسها إلى أبيها قبل أن يرحل.
3: ولعل هذا الموقف جعل الكاتب أشخاصه ينظرون إلى النساء بالمزيد من الشك والارتياب.
2: هذا كتاب جميل، رواية بعد الغروب للكاتب محمد عبد الحليم عبد الله.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: والذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم النصر، وملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ورئيس الجمهورية القرقيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ندوة دولية في ولاية صلالة تبحث توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في إدارة الموارد المائية بسلطنة عمان. منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة يبحث في صلالة حوكمة المبادرات الاستثمار الاجتماعي. شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة الغربية. ارتفاع ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 800 شخص ومئات المفقودين، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين. وفاة أكثر من 70 شخصا جراء الحرائق في محافظة جيجل شرقي الجزائر. وموسكو تعد لضربات مكثفة على منشأة الطاقة الأوكرانية، وكييف تضاعف هجماتها بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية. من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قصائد وقصص. كتبها للإذاعة نور الدين الهاشمي. قصائد وقصص. يؤديها ويرويها مجموعة من نجوم الدراما الإذاعية. ينفذها صلاح بن جمعة الرئيسي. قصائد وقصص. يخرجها طالب بن محمد البلوشي.
2: أهلاً أهلاً شبك عمر. أهلاً أهلاً. ها؟ متى دخلت المستشفى؟ من وداها؟ خلاص خلاص بمر اطمن عليها. يلا مع السلامة. مع السلامة.
3: آه خير خير خير صالح، طمنا خير.
2: أختي الله يعافيكم معاها قصور كلوي وتعمل غسيل كلى كل أسبوع. مسكين حياته مهددة وعندها ثلاثة أطفال.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: ما دام مشان صالح
6: رحول معناها المبلغ اللي اقترضته راح تخلي للعملية.
2: أكيد هذه أختي.
3: بارك الله فيك يا أخ صالح، بارك الله فيك.
2: عن اذنكم يا جماعه اريد اروح المستشفى. يلا برخصتكم عاد.
3: يلا
6: توكل على الله.
7: توكل توكل توكل.
8: يلا هذا انسان صالح، انسان كريم وما يستاهل، بس ايش نقول غير الله يساعده ويعوضه خير. ها اشوفك ساكت سليمان، بيش تفكر؟
3: شو اقولكم، بس الكرم عاده اصيله عند العرب يفتخروا فيها. وعلى ذكر هذا الكلام، هذا الحوار اللي دار الحين، ذكرت حقيقة شاعر عاش في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان اسمه الحطيئة.
6: الحطيئة؟ طيب أنا سمعت عن هذا الاسم، بس إيش معناه أستاذ سليمان؟
3: زين، الحقيقة هذا كان لقبه، واسمه جرول بن أوس، وكان وضيع النسب، ولذلك لقب بهذا اللقب السيء. وهذا الشاعر كان مشهورا بالهجاء وشتم الناس.
8: وإيش السبب في رأيك يا أستاذ؟
3: السبب في رأي كثير من النقاد هو وضاعة نسبه وفقره وبؤسه وقبحه.
8: وكان قبيح بعد.
3: قبيح نعم وقصير، وهذا اللي خلاه يكره وينقم على الناس كلهم.
8: أعوذ بالله.
3: حتى أمه وأبوه ما سلوا من هجاء وسبه، حتى نفسه ما عزت عليه وهجى حتى نفسه. تصوروا.
6: لا إله إلا الله، ده مجنون.
3: لا كان عاقلا وشاعرا جيدا يا إبراهيم، وكان له حادثة مع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
8: أخي شوقتنا، إيش هذا الحادثة يا أستاذ سليمان؟ خبرنا.
3: الحادثة تقول إنه هجا شخصا من الصحابة ومن أشراف العرب، واسمه الزبرقان بن بدر، الذي اشتكى إلى الخليفة عمر بن الخطاب، فقام عمر بسجنه في بئر عميقة جزاء له على شتم أعراض الناس.
9: أيها الحارس، أيها الحارس، أيها الحارس،
10: ماذا تريد يا حطيئة؟
9: هل لك إلى معروف تقضيه لي؟
10: أنت لا تستحق أي معروف يا حطيئة، بعد أن أولغت في شتم الناس.
9: أرجوك أرجوك أيها الحارس، ليس من أجلي، بل من أجل أطفالي الذين تركتهم بلا ماء أو طعام في جوف الصحراء.
10: ماذا تريد؟
9: أريدك أن تحمل مني رسالة إلى الخليفة عمر.
10: وما هي هذه الرسالة؟
9: أبيات من الشعر فاضت على لسان أب خائف على أولاده الذين تركهم في البادية بلا طعام.
10: أسمعني هذه الأبيات.
9: حسن. أيها الخليفة العادل الفاروق، ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر. ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. أنت الأمين الذي من بعد صاحبه ألقى إليه مقاليد النهى البشر.
3: فمن على صبية بالرمل مسكنهم، بين الأباطح يغشاهم بها القرر. نفسي فداؤك، كم بيني وبينهم من عرض داوية يعمى بها الخبر.
6: وعفى عنه الخليفة عمر بن الخطاب؟
3: نعم، بعد أن أخذ عليه عهدا ألا يهجو أحدا من المسلمين بعدها.
8: هي بس هذه القصة يعني ما تتحدث عن الكرم يعني؟
3: معك حق يا يوسف، معك حق.
6: أنا ما فهم شيء. تو من الكريم اللي تقصده إذن؟
3: الحطيئة.
6: الحطيئة كريم؟
8: من هين؟
3: هنا جوهر المشكلة، أنك تكون فقير ومحتاج ويجيك ضيف بدون لا تتوقعه، وتعرفوا أنه واجب الضيف شيء مقدس عند العرب.
8: أوه لاك لاك، أنت شوقتنا أستاذ سليمان. خلي قول قول قول قول.
3: قلنا يا يوسف إن الحطيئة من كرهه للناس وعدم مقدرته على الانسجام مع المجتمع أسكن أسرته في مكان في بيداء وفي شعب منعزل. وفي إحدى الليالي،
11: ثلاثة أيام لم يدخل الطعام إلى جوفهما.
9: أعرف أمن الضروري أن تذكريني أيتها العجوز. أين إياس؟
11: ما زال عند غدير الماء ينتظر قدوم حيوان ما ليصطاده.
9: نفرت الحيوانات من الغدير، حتى الثعالب لم تعد تقربه. إنه حظي البائس. اللعنة على هذا الحظ العاثر. كم أتمنى أن أهجو أحدا من هؤلاء البخلاء الأغنياء الذين استأثروا بكل شيء.
11: لكنك عاهدت الخليفة عمر على عدم الهجاء.
9: وأين الخليفة الآن؟ أين؟ إنه في المدينة وأنا في هذا القصر.
11: أنت من اختار هذا المكان الموحش.
9: ولولا خوفي عليكم لابتعدت كثيرا.
11: لهذه الدرجة تكره الناس؟
9: وأكثر، لو قدر لي لهجوتهم جميعا.
11: لا غرابة في ذلك، فقد هجوت أمك وأباك.
9: وهجوت نفسي أيضا. اذهبي عني الآن أيتها العجوز، وإلا سلقتك بلساني.
12: مساء الخير.
9: هل صدت شيئا؟
12: كلا يا أبي.
9: اغرب عن وجهي.
12: أبي انظر هناك.
9: أي؟ لا أرى شيئا في هذا الظلام.
12: هناك على يمين الكثيب أرى شبح شخص قادم.
9: من هناك؟ أيها الشبح القادم، أنت صديق أم عدو؟
13: بل شخص مسافر جذبته ناركم إلى هذا المكان.
9: أهلاً بالضيف. أهلاً،
12: تفضل أيها الضيف العزيز.
13: لن أثقل عليكم، سوف أسافر في الصباح الباكر.
9: أهلاً وسهلاً، أنت جائع حتما.
13: نعم والله، فلم أتناول طعاما منذ البارحة.
9: لن تجد إلا كل خير إن شاء الله، خذه ليستريح قرب النار يا بني. يا إلهي، ماذا أفعل؟ الضيف قد حل ولا زاد عندي، ماذا سيقول عنا إذا لم نكرمه؟ لعن الله الفقر، إنه يكشف عورة المرء عند الشدائد. إياس، أين تركت ضيفنا؟
12: إنه يستريح أمام النار وتهتم به أمي، وقد سقيناه بعض الماء.
9: الماء؟ ضيفنا بحاجة إلى الطعام يا بني. يا ويلي، سأصبح ضحوكة بين القبائل. الحطيئة البخيل لم يقدم لضيفه إلا الماء.
12: أبي، الحل عندي يا أبي.
9: ما هو يا بني؟ أخبرني.
12: اذبحني وقدم لحمي لضيفك.
9: ماذا تقول؟
12: كما سمعت، وأنا راض كل الرضا.
13: مستحيل، هذا مستحيل يا بني.
12: إذا ذهب ضيفنا جائعا سيقول بأننا بخلاء ولم نكرم، وما أشد هذا العار يا أبي، سيسمنا إلى الأبد. أنسيت كما هجوت أنت خصومك بالبخل والتقدير؟
13: معك حق يا بني، معك حق، فلن يقنع الناس أبدا بأننا فقراء ولسنا بخلاء. تعال يا بني إلى مكان بعيد، أخاف أن ترانا أمك.
12: أنا جاهز يا أبي.
13: أسمعت؟ ها صوت،
12: إنه صوت قطيع قادم إلى غدير الماء.
13: أسرعي، أسرع وهات القوس والسهام بسرعة. هيا

0: توقف هنا يا بني، لا يمكننا أن نتقدم أكثر، هذه الحيوانات شديدة الحذر.
1: أين زعيمها؟
0: انظر هناك، الحمار الضخم المخطط الذي يقف إلى يسار الغدير ويراقب المكان.
1: ماذا تنتظر يا أبي؟ أطلق السهم بسرعة.
0: لا لا، سأتركها حتى ترتوي ويزول عطشها.
1: أخاف أن تهرب.
0: لا تخاف يا بني، لا تخاف.
1: لقد ارتوت يا أبي، ارتوت وسوف تغادر المكان.
0: الآن سوف أسدد سهمي على هذه الأتار السمينة.
1: أصبتها يا أبي، أصبتها. انظر إلى الدم كيف يسيل من جرحها.
0: الحمد لله. هيا، أين سكينك؟
1: هو يا أبي، ها هو.
0: هيا هيا، اذهب وبشر أمك والضيف بصيدنا وأيقظ إخوتك.
1: حاضر يا أبي، حاضر.
0: لا تنسى أن تعد النار لشي اللحم.

0: تفضل أيها الضيف. لقد شبعت والله، بارك الله بكم.
1: لقد اشتهيت لك أنا أيضا هذه القطعة.
0: لا لم أعد أستطيع. بارك الله بكم من أهل بيت، أحسنتم والله استقبالي وإكرامي.
2: إذا أردت النوم فقد أعددت لك مكانا مريحا يا بني.
0: بارك الله بك يا أمي.
2: أتقول لي يا أمي؟ سلمت يا بني.
0: أقسم لكم إني أشعر الآن أنكم مثل أسرتي. اسمحوا لي بالذهاب إلى النوم، فقد أتعبني السير في الصحراء.
3: لن أسألك يا بني من أنت وإلى أين أنت مسافر.
0: وأنا لن أسألكم، لكن يبدو لي أنكم أهل جود وكرم وشهامة، تصبحون على خير.
2: أرأيت يا أبا مليكة، ليس كل الناس أشرارا كما تتوهم. أفعالنا من تجعلهم ينبيع خير.

0: هل نويت السفر أيها الضيف الغالي؟
1: نعم يا عم.
2: ألا تستطيع البقاء يوما آخر؟ فقد أحببناك.
1: وأنا والله، لكن يجب أن أصل إلى قبيلتي قبل آخر النهار. أستودعكم الله.
2: مع السلامة.
0: هل تريدون شيئا؟
2: إلى أين؟
0: أريد السير قليلا في هذه البادية.
2: هل ستتأخر؟ ما بك شريرا؟
3: اتركيه يا أم اتركيه، يبدو أن شيطان الشعر قد تملكه الآن.
0: وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن الرسمة، أخي جفوة فيه من الإنس وحشة يرى البؤس فيها من شراسته نعمة، وأفرد في شعب عجوزا إزاءها ثلاثة أشباح تخالهم بهما، حفاة عراة ما اغتذوا خبز ملة ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما.
4: رأى شبحا وسط الظلام فراعه، فلما بدا ضيفا تشمر واهتم، وقال هيا رباه ضيف لا قرا بحقك، لا تحرمه تليلة اللحمة. وقال ابنه لما رآه بحيرة أيا أبت اذبحني ويسر له طعما، ولا تعتذر بالعدم على الذي طرى يظن لنا مالا فيوسعنا ذما. فروى قليلا ثم أحجم برهة، وإن هو لم يذبح فتاه فقد هما. فبينهما عنت على البعد عانة قد انتظمت من خلف مسحلها نظما، عطاشا تريد الماء فانساب نحوها على أنه منها إلى دمها أضما، فأمهلها حتى تروت عطاشها وأرسل فيها من كنانته سهما. فخرت نحوص ذات جحش سمينة قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحما، فيا بشره إذ جرها نحو أهله

0: المؤثر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن عدم وصول أمطار الخريف إلى بعض المواقع الجبلية في محافظة ظفار، وإلى إيجابيات حدوث مثل هذا الأمر الذي يعلم الأشجار المحلية الصمود. فالصمود لا يأتي فقط من الرفاهية دائما، بل يأتي من الأوقات الشديدة. كيف تستطيع هذه النباتات والأشجار والشجيرات أن تدخل في مرحلة الكمون أو مرحلة السكون لأكثر من عامين متتاليين؟ هذا يعني مهم جدا، وكلما زادت هذه المدة كلما كان الأمر أكثر أهمية، لأنه هذا يعلم الذاكرة الشجرية وذاكرة النباتات الصمود أمام التغيرات المناخية وأمام ما سيحدث في المستقبل. هذا الإرث من الجينات ومن الظروف المناخية الذي يتناقل من شجرة إلى أخرى من ملايين السنوات هو الذي يميز الأشجار المحلية. لذلك استخدام الأشجار المحلية في التشجير يقلل الخطورة، خطورة الوفاة أي الفقدان، يقللها بدرجة كبيرة جدا لهذه الأشجار، لأن هذه الأشجار في الأصل لديها القدرة على التحمل يعني الظروف الصعبة جدا. أما الأشجار المستوردة إذا حدث أي خلل في الصيانة أو تأخر في موضوع معين أو نقص في مغذيات معينة، فقد يفقد عدد كبير من هذه الأشجار. لذلك استخدام الأشجار المحلية لا يعتبر فقط دعم للتنوع الحيوي المحلي والحفاظ على الأنواع المحلية ومساندة حقيقية للبيئة وحماية النظم البيئية من الأنواع الغازية وإلى آخره من هذه المنافع التي لا حدود لها، لكن هو أيضاً يعتبر مهم جدا بالنسبة للحفاظ على الأشجار، بالنسبة للتكاليف المالية، بالنسبة للتكيف مع هذه الظروف اللي موجودة. لا يحتاج أن أنت تدربه، لأن تتعامل مع كائن حي عنده خبرة تفوق عشرات الآلاف من السنوات في بقائه في الظروف البيئية المختلفة، فيستطيع أن إذا توفر له الماء الكافي أن يكون في أفضل الحلل المخضرة كما هو الحال في فصل الخريف، وإذا حدث أي خطأ ممكن أن يتخلص من أوراقه وأن يدخل في مرحلة الكمون، وإذا عادت المياه وعاد الدعم من جديد يخضر مجددا. وهذا الكلام يعني مش كلام نظري فقط، بل كلام من تجارب حقيقية تمت في أحدى مصورات التجارب هنا في ولاية صلالة. هذا المصور فيه أشجار وشجيرات من الأنواع التي تدخل في الكمون في فصل الخريف، تزهر فقط في فصل الربيع ثم تتخلص من كل أوراقها بحكم فقدان الماء، وتظل أعواد يابسة بنية رمادية إلى أن يأتي موسم الخريف مرة أخرى لتنبض الحياة مجددا في هذه الأغصان. لكن هذه الأغصان الموجودة في مصورات التجارب تزهر وتخضر، بعضها يتحول أوراقه إلى اللون البرتقالي، الأحمر الفاقع، الأحمر الغامق، الأصفر قبل أن تتلاشى الورقة نهائيا. تشكل لوحات فنية مميزة جدا، وحتى يصل ارتفاعها في بعض الأحيان وهي شجيرات مثل طوب إلى 3 متر أو 4 متر. هذا النوع من الأشجار يسمى محليا طوب. طوب أوراقه يعني رمحية، وهذه الأوراق تأخذ لها اللون الأخضر في البداية، الأخضر الفاتح ثم الأخضر الغامق ثم الأحمر ثم الأحمر الفاتح ثم البرتقالي ثم اللون الأصفر اليابس، ثم تتلاشى هذه الورقة. فورقة الطوب تدخل في مراحل لونية عجيبة جدا، وهذه المراحل ليست مراحل مرضية. حتى ولو كان النبات يسقى بالماء ولديه كمية كافية من المياه، الورقة هذه دورة حياتها لشجير الطوب، ويستمر النبات بإنتاج الأشجار طوال العام وبإنتاج الأزهار مرارا وتكرارا. أيضا أغلف، أيضا كل الأنواع المحلية اللي استخدمت في هذه التجارب أثبتت صمودها، أثبتت قدرتها على الإخضرار الدائم، أثبتت الإزهار بأوقات مختلفة، خاصة الشجيرات التي تدخل في مرحلة الكمون. هذه الشجيرات كنا نعتقد أنها خلاص لا يمكن لها، حتى ولو هطلت عليها أمطار لا يمكن أن تعود بشكل مناسب كما هو الحال في فصل الخريف، لكن أثبتت التجارب أن هذه الأشجار تستطيع أن تعود وتخضر إذا توفرت لها الظروف المناسبة، وحتى تزهر. موعد إزهارها مش فقط في فصل الربيع، وإنما دائمة الإزهار كلما توفرت لها حاجاتها من الماء والغذاء. لذلك الأنواع المحلية واستخدامها والمحافظة عليها يعد ركيزة أساسية في دعم التنوع الحيوي وفي دعم نجاحات مسارات التشجير في سلطنة عمان. لذلك هذه الذاكرة الشجرية لا يجب أن تظل محصورة فقط في المواقع الحرجية وفي الغابات، بل يجب أن يتم زراعتها في كل المواقع في سلطنة عمان وفي شبه الجزيرة العربية. يعني يفترض أن تستورد دول العربية وشبه الجزيرة العربية تستورد هذه الأشجار وهذه الأنواع من محافظة ظفار، وأن يكون في مشاتل حقيقية تنتج الملايين من هذه الأشجار ويتم توريدها إلى مختلف دول العالم، خاصة المناطق الجافة، لأن هذه الذاكرة الشجرية لا تقدر بثمن وسيكون لها سوق كبير جدا. ومنها أيضا يتم المحافظة على هذه الأشجار ويتم الإكثار من زراعتها في كل سلطنة عمان، ثم يتم أيضا توفير مورد اقتصادي مستدام يساهم في عمليات التشجير وزيادة أعداد الأشجار والمحافظة عليها. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سأوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. استطاع الجيش العماني الذي يقوده الإمام سلطان بن سيف تحرير مسقط وما حولها بعد تضحيات كبيرة، ولم يبق سوى الجزيرة التي تقع فيها القلعتان المنيعتان الجلالي والميراني. استعد 600 مقاتل من الشباب غير آبهين بالموت للهجوم على الأسوار بقيادة محمد بن حميد، وقد غطوا رؤوسهم بعمائم قطنية.
1: الفرقة الأولى سوف تتسلق الأسوار وأنا سوف أكون معها، والفرقة الثانية تتقدم نحو الأبواب وتضرم فيها النار، والفرقة الثالثة تقوم بإطلاق النار لحماية المهاجمين وإشغال العدو. هيا بنا.
2: الله أكبر، الله أكبر.
1: يصل إلى أعلى السور يرفع العلم ويصيح
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
3: أكبر. أصيب القائد محمد، أصيب القائد محمد.
1: تابعوا الهجوم، تولى أنت القيادة يا أحمد.
4: حاضر يا سيدي، احملوه إلى خيمة الإسعاف، هيا بسرعة. ما بكم؟ أسرعوا،
3: الرصاص ينهمر علينا بغزارة يا سيدي.
4: لا بد من نقله بسرعة، إنه ينزف.

0: سمعت شريفة أصوات الجند وهي تعلن عن إصابة محمد، فركضت دون وعي إلى الأسوار حيث كانت المعركة محتدمة تريد إسعافه، ولكن لم تكد تصل إليه حيث كان محمولا على الأكتاف حتى فاجأتها رصاصة في رأسها فسقطت على الأرض. فوجئ محمد حين صحى بشريفة مع اثنين من الجرحى تجمعهم خيمة إسعاف واحدة.
1: شريفة، أنت هنا؟ كيف أصبت؟
2: سمعت أنك جريح فأسرعت لإسعافك، ولا أدري ماذا أصابني.
3: جراحها خطيرة يا سيدي.
2: لم تصغي إلي وأصررت على تسلك السور.
1: لقد جئنا للموت في سبيل الله يا شريفة. هذه معركة حرية ولا بد من التضحيات.
2: كيف حال إصابتك؟
1: الحمد لله ليست خطيرة. وأنت شريفة؟ شريفة؟ شريفة؟
3: إصابتها قاتلة يا سيدي، لقد أصيبت في رأسها ولا نستطيع إخراج الرصاصة.
2: أوصيكم بدفني في مقابر المسلمين.
1: أرجوك لا تقولي هذا الكلام. شريفة؟ شريفة؟ شريفة؟
4: لا تحزن يا سيدي، ستكون الجنة مأواها بإذن الله. هل توصي بشيء يا سيدي؟
1: أوصيكم بإخبار أبيها التاجر ناروتسم ودفنها في مقبرة أهلي.
4: حاضر يا سيدي.

0: لم يدرك نارويتم جثة ابنته إلا في المقبرة، حيث أمر محمد بأن تدفن بين قبور أسرته، فبكى قرب قبرها بكاء مرا، ووقف شبيكة يسانده.
1: لقد أكرمكم القوم إذ دفنوا تشاندرا في مقابرهم، وهي أيضا قد خدمتهم بموتها في سبيل تحرير بلادهم.
2: الفراق صعب يا سيد شبيكة، لقد كنت أحبها حبا شديدا.
1: ما حدث هو شرف لنا، نحن لا نستطيع أن نعيش في بلد دون أن نذوق حلوه ومرة. ألم ترى بعينيك ونحن قادمان إلى هنا آلاف الضحايا من العمانيين في الشوارع؟
2: ولكن الفراق مر وكاسر يا صديقي، ماذا أقول لأمها؟
1: قل لها إن ابنتك قد غدت محبوبة العرب جميعا، وسوف تبقى قصتها خالدة بينهم. هيا بنا.
0: في مقر القيادة العامة كان هناك اجتماع عاجل دعا إليه الإمام سلطان لدراسة آخر المستجدات.
3: ما هو الموقف العسكري يا شيخ مسعود؟
4: المعركة تدور الآن يا سيدي في الجزيرة، والمدافع البرتغالية تطلق قذائفها على جنودنا بكثافة من القلاع والسفن. الشهداء كثيرون، ولكننا مصممون على مواصلة القتال بإذن الله.
3: ومتى تتوقعون دخول القلاع؟
4: غدا بإذن الله، فقد بدأ جنودنا يزحفون إليها شبرا شبرا لتقريب المسافة وتخفيف القصف. سوف يكون دخولها ليلا.
3: ماذا؟ ليلا؟ لماذا اخترتم الليل؟
4: لإيجاد أماكن تمركز أفضل لجنودنا وتخفيف الإصابات.
3: وما هي أخبار قواتنا البحرية؟
4: لقد استطاع مسلم العريمي أن يصل بجنوده الفدائيين إلى السفن البرتغالية، فأعطبوا بعض السفن وقتلوا رماتها، ولكنه اضطر للانسحاب بعد سقوط العديد من مقاتليه أثناء القتال الشديد.
3: كيف حال جراحك الآن يا محمد؟
5: الحمد لله يا سيدي، إنها تتماثل للشفاء.
3: هل لديك ما تقوله؟
5: نعم يا سيدي، أخشى أن يلجأ البرتغاليون إلى حرق مسقط، وهذه إحدى دسائسهم لعرقلة انتصارنا.
3: أليس في هذا خطر عليهم أيضا؟
5: لا يا سيدي، إنهم في القلاع العالية ولن تصل النار إليهم، ونحن في الوديان وفي البيوت.
4: سنعمل على منع ذلك بعون الله، سوف نقوم بتحذير الأهالي ليأخذوا الحيطة والحذر.
3: نعم، لقد عرف كل منكم واجبه الآن، توكلوا على الله.

0: في منتصف الليل كان العرب يتسلقون الجبال لدخول القلاع واحدا إثر الآخر، وما إن أقبل الصباح حتى كان الهجوم كثيفا على القلعتين، واستطاع المتسلقون قتل بعض الرماة وتمكنوا من التسلل إلى القلعتين، واشتد القتال داخلهما. كانت الأوامر بدخول القلعتين مهما كان الثمن، وأطال البرتغاليون أمد المعركة 4 أيام واستماتوا في الدفاع وهم ينتظرون المدد. وقويت عزائمهم من جديد باقتراب سفينتين برتغاليتين كبيرتين تحملان عشرات المدافع للمشاركة في المعركة، فاستدعى الإمام سلطان قيادته على الفور.
1: لقد وردتني أنباء خطيرة يا أخ مسعود.
2: ما هي يا سيدي؟
1: هناك سفينتان برتغاليتان كبيرتان تتجهان إلى مسقط ومطرح، وليس لدينا ما يقاومهما، فأنت تعلم أن أغلب السفن الحربية موزعة في موانئنا لحمايتها.
2: ومن جاءكم بهذا النبأ؟
1: قبطان سفينة من الكويت، وقد كان في عدن فشاهد السفينتين قادمتين إلى هنا فأسرع مبحرا لإبلاغنا.
2: سوف نطلب من القائد مسلم التصدي لهما بزوارقه الفدائية.
0: اجتمع مسلم العريمي مع قادة الزوارق لوضع خطة للتصدي للسفينتين البرتغاليتين.
3: أنت يا ابن مغيوث سوف تأخذ معك 100 رجل وتتجه قبل العشاء إلى السفينة التي رست أمام ميناء مسقط، وأنا سوف أتوجه مع 100 مقاتل إلى مطرح للتصدي للسفينة الثانية.
4: السفينتان قد بدأتا إطلاق حممهما على قواتنا المهاجمة للقلاع يا سيدي.
3: سوف نسكت هذه المدافع إن شاء الله.

0: قبل العشاء. كانت عشرة زوارق صغيرة فيها رجال شجعان تتسلل ليلا بقيادة ابن مغيوث نحو السفينة البرتغالية الضخمة التي لم تتوقف عن إطلاق مدافعها من ميناء مسقط باتجاه القوات العربية المهاجمة.
1: هي السفينة، لقد وصلنا. هيا يا رجال ارموا الخطافات بسرعة، تسلقوا السفينة. هيا هيا.
2: الله أكبر
3: الله أكبر
2: الله أكبر
3: الله أكبر
2: الله أكبر.
1: اقتلوا سدنة المدافع، اسكتوها، اثقبوا السفينة، اشعلوا فيها النار، اشعلوا.

وتمكن مسلم العريمي أيضاً بقواته الفدائية من إغراق السفينة الثانية التي كانت راسية وهي تقصف في مطرح. وهكذا أحبط آخر أمل للبرتغاليين.

0: سيد الإمام، البرتغاليون يرفعون الرايات البيض في كل مكان، لقد استسلموا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله. رحم الله شهداءنا وشفى جرحانا. هذا يوم مجيد انتظره العمانيون طويلا.
2: سيدي، هناك رسول قادم من قبل البرتغاليين.
3: جئتكم ومعي رسالة من قبل كائد الحامية، وهو يعرض عليكم فيها شروط الصلح.
1: بل قل شروط الاستسلام.
3: كما تشاء يا سيدي.
1: ماذا لديك؟
3: تفضل يا سيدي.
1: إنهم يعرضون الانسحاب الكامل وإطلاق سراح أسراهم، ويطلبون أيضا أن نسمح لهم بالمغادرة بسفنهم الباقية.
4: وبعد التشاور مع القيادة، وافق الإمام سلطان بن سيف على هذه الشروط.

0: بعد هذا النصر المؤزر جلس الإمام في قلعة الجلال يستقبل المهنئين من أهل عمان.
1: سيدي، لقد وصلت سفينة قادمة من البصرة وفيها وفد من المهنئين العرب، وهي تحمل شراعا كبيرا أبيض كتب عليه: واعتصموا بحبل الله جميعا.
2: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أدخلهم.

0: السلام عليكم يا سيدي إمام عمان.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: جئنا نهنئكم بهذا النصر العظيم يا سيدي.
1: أهلا وسهلا بإخوتنا العرب، من أين أقبلتم؟
0: جئنا من قرين وكاظمة والبصرة والبحرين، ومن ساحل فارس وقطر وخورفكان وجلفار، مهنئين وفخورين بهذا النصر.
1: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم جميعا. نصر عمان هو نصر للعرب والمسلمين جميعا، ومجد عمان هو مجد للعرب والمسلمين جميعا.
2: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
1: برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا العظيمة.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام في برنامج من التاريخ العماني. أعزائنا المستمعين، في حلقة سابقة من حلقات هذا البرنامج تحدثنا عن جهود العمانيين البحرية قبل الإسلام، وتحدثنا أيضا عن نشاطهم البحري الذي قاموا به، وتناولنا مجموعة من التفاصيل التي تتحدث حول أهم المواضيع التي ارتبطت بعلاقة العمانيين بهذا الجانب. اليوم نستأنف مجددا الحديث عن علاقة العمانيين بالبحر وبالملاحة والتجارة في فترة ما بعد الإسلام، وهي الفترة التي شهدت نشاطاً عمانياً متزايداً في هذا الجانب، أسفر عن العديد من النتائج الهامة التي يرتبط بعضها بالتفوق العماني في المجال الملاحي والتجاري، والبعض الآخر يرتبط بمساهمة العمانيين بنشر الإسلام في المناطق التي احتفظوا معها بعلاقة تجارية وبحرية. لذلك مستمعينا، من خلال هذا البرنامج من التاريخ العماني نعود مجدداً للحديث عن البحرية العمانية ما بعد ظهور الإسلام، لنسلط الضوء وبشكل مفصل على هذا الموضوع الهام في التاريخ العماني. وللحديث في هذا الموضوع يسرنا مستمعينا أن نستضيف الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، خبير في وزارة التراث والثقافة، وهو باحث في التاريخ العماني ومتخصص بالتحديد في التاريخ البحري لعمان. بداية نرحب بك الشيخ حمود معنا في برنامج من التاريخ العماني، وهذه استضافة ثانية، لا نقول أنك ضيف جديد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم أخي أحمد على هذه الاستضافة، وشكر للفريق كامل، الدكتور محمد والأخ علي. والحقيقة إن المادة غنية جدا فيما يتعلق بالدور العماني في التاريخ البحري في الفترة الإسلامية، وهو من القنا ما يحتاج إلى البحث فيه بعمق أكبر حتى نستطيع أن نستشف الدور العماني البحري، كان عسكري، تجاري، إنساني، ثقافي، علمي، في جميع الجوانب. هذه الأدوار إن شاء الله سوف نتطرق لها، لكن سمحت لي أحب أن أعطي فرشة بسيطة
2: كمدخل جميل
3: لهذه الموضوع. الاستشهادات دوما حنا نبحث عن الاستشهادات العالمية حتى نبين الدور العماني في هذا الجانب. فعندنا مثلا دكتور مغربي يسمى الدكتور محمد سليمان أيوب، ذكرها نصا يقول: إن الأكاديين ومن بعدهم السومريين قد سلموا بسيادة العمانيين، وقنعوا باستقبال السفن العمانية القادمة بتجارة الهند وتوابل جنوب الجزيرة العربية، ذاهبا إلى القول أن عمان القديمة كانت حلقة الوصل بين حضارتي النيل وبلاد معبد الرافدين. وهناك المصادر كثيرة أشارت إلى ذلك. في القرن الثالث قبل الميلاد العمانيين استطاعوا أن يكتشفوا الطريق ويسيروا إلى الطريق الجديد إلى شرق أفريقيا بعد التواجد المقدوني في عهد الفتوحات الإسكندر وظهور الدولة الإخمينية كمنافس للتجارة البحرية العمانية إلى الهند. ومع ذلك لم ينقطع العمانيون على الهند، بل استمروا ولكن بحثوا عن شيء جديد. هذه العلوم الأخرى بطليموس ذكر عمان أنه كان مصدر التاريخ العماني فخرا هو تاريخه البحري بما نشرته للإنسانية من تجارة ونشاط وعلوم إنسانية من مختلف المجالات، كانت دينية أو علمية أو لغوية،
2: بمعنى أنها لم تنقل فقط البضائع
3: البضائع وإنما كانوا رسل ثقافة وعلم وتجارة، وكانوا رسل الدين، رسلوا ووصلوا بالإسلام إلى مراحل مختلفة من الدول العالمية. هذا ما حبيت أن أعتبره مدخل لهذه الجزئية من المقابلة.
2: جميل، وبإذن الله سننطلق من هذا المدخل للحديث حول مجموعة مهمة من التفاصيل والمحاور التي خصصناها لهذه الحلقة في أو لهذا الموضوع في الجزء الأول ونحن نتحدث عن البحرية العمانية في العصور الإسلامية. مستمعينا سنعود لكم بعد فاصل قصير بإذن الله وننطلق في أولى محاورنا والتي سنتحدث فيها عن الأسطول العماني في الإسلام إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير.
0: من التاريخ العماني،
1: من التاريخ العماني.
2: البحرية العمانية في العصور الإسلامية،
1: البحرية العمانية في العصور الإسلامية.

0: نعودكم مجددا مستمعينا الكرام، والمحور الأول في حديثنا عن موضوع البحرية العمانية في العصور الإسلامية. هذا المحور الأول الذي سنتحدث فيه عن الأسطول العماني في الإسلام، وننطلق من تساؤل مبدئي الشيخ حمود: متى يمكن القول بأول ظهور للأساطيل العمانية في فترة ما بعد الإسلام؟
1: حقيقة الأساطيل العمانية بمفهومها العسكري والتجاري ظهرت ما قبل الإسلام، ولكن لأن محورنا فيما يتعلق بفترة ما بعد الإسلام فهي ظهرت مع بداية في القرن الهجري الأولى، وخاصة في عهد الخلفاء الراشدين، وعندما استعانوا بالأساطيل العمانية الكثير من القيام بعمليات الفتوح، كان في فارس أو في الهند أو في جزر الخليج العربي التي كانت بها بعض القوات الفارسية في تلك الفترة. فهي الفترة تعود إلى تقريبا يعني في الأربعينات أو الثلاثينات بالضبط، في عهد عثمان بن عفان بالذات ظهرت كقوة أساطيل بحرية شاركة في حملات بحرية مباشرة في الفتوحات الإسلامية.
0: جميل. إذن ما هي الأسباب أو العوامل التي دفعت العمانيين إلى التفكير في إنشاء الأساطيل، كونهم يعني لهم تجربة وباع بحري كبير وخبرة زمنية طويلة إذا ما قارناها بما ورد من قراءات ومن وصف للحضارات الأخرى وهي تصف البحرية العمانية؟ ما هي الأسباب التي جعلت منهم يقومون بإنشاء أسطول؟
1: طبعا كما أشرت قبل قليل، لأن الأساطيل بنوعها التجارية والعسكرية في البحرية العمانية، في البحرية العمانية ظهرت يعني ما قبل الإسلام، ولذلك أسبابها في بعد الإسلام. في بعد الإسلام ظهرت لكون أن عمان أصلا كيان مستقل، والاستقلال هذا أوجب وجود أساطيل تحميها، خاصة في فترة الظهور الإسلامي وفي عصر الدولة الأموية والعباسية، عندما أصبحت عمان دولة مستقلة في القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري، فأصبحت هذه القوة قائمة على أساس الحفاظ على هذا الكيان، هذا السبب العسكري، ثم حمايتها من القراصنة والهجوم من أي جهة أخرى. الجهة الثانية التجارة، الأساطيل التجارية في تلك الفترة لوجود قراصنة منتشرين في بحر العرب ومنتشرين في الخليج العربي في بحر عمان، كانت تحتاج إلى حمايات، فترافقها عدد من قطع الأسطول العسكري لتوفير الحماية لها.
0: جميل.
1: وهذا معمول حتى بعد ذلك، لما كانت تذهب إلى الصين كانت رافقة كذلك أساطيل عسكرية تساندها في عملية الحماية من القراصنة، ولنا في ذلك قصص كثيرة وعبر حدثت. الجانب الآخر أن الأساطيل العسكرية العمانية في عهد الدولة الإسلامية أو ما بعد الإسلام عرفت نوعا من التميزات، يعني نوع من التميز عن ما قبلها من فترات زمنية، هي كانت قوة التنظيم وقوة الإدارة وقوة التسليح والإعداد، كان من جنود بحريين أو كان مادة أو أسلحة بحرية متواجدة على السفن. ونذكر بذلك أمثلة، يعني في عهد الإمام قسان وفي عهد الإمام المهنة بن جيفر وفي عهد الإمام الصلت بن مالك، ألا كلهم في عهد الدولة الأئمة، دولة الأئمة. ونعطي بذلك مثال قول الشاعر: ومراكب السلط الخروصي ألف بوصي وبوصي، بغض النظر عن الرقم لكن يعطيك مؤشر وجود أسطول قوي يستطيع أن يحمي هذه البلاد ويحمي نشاطها وعلاقاتها ويوثق دورها كدور ريادي. كذلك هؤلاء الأساطيل رسلوا في عهد الأئمة، دولة الأئمة، للقضاء على قراصنة التكامرة، هؤلاء القراصنة الذي عاثوا في البلاد فسادا كثيرا، وفي سقطرة عندما حاول الأحباش احتلوا سقطرة وارسلوا إليها واحتلوها، فاستنجدت تلك المرأة السقطرية بالإمام الصلت
0: بالقصيدة المشهورة
1: فأرسل إليها أسطولا بحريا يقال وصل إلى 300 سفينة، زين، استطاع أن يحرر هذه الجزيرة ويعيد التواجد العربي والإسلامي في شخصية العمانية. هذه الأسباب التي دفعت تقريبا.
0: وهنا يعني بالإمكان أن نفتح تساؤل للمخيلة، كيف برع أو كيف استطاع العمانيون أن يبرعوا على مسافات طويلة في المحيط الهندي مثلا أو حتى في شرق أفريقيا، كيف استطاعوا أن يبسطوا نفوذ تجاري وعلاقات تجارية في منطقة تعج بالقراصنة؟ فهذا التساؤل يشير إلى أنه كان هناك لديهم ما يحميهم من القراصنة.
1: نعم.
0: بالتأكيد.
1: وكانت لهم القدرات من معرفة كذلك معرفة البحار مجاريها ومساراته، ويعرفوا مواقع الجزر ويعرفوا المواقع الجزر التي بها يتركز بها القراصنة ككل جزر الموجودة في بحر العرب، فكانوا يتجاوزوها. إضافة إلى أنهم كانوا يسيروا كذلك بنظام القوافل، يعني الأساطيل المشتركة، فيكون هناك مثلا عندنا
0: وليس فرادة
1: يعني. إلى فترة قريبة إلى عهد إلى القرن التاسع عشر هناك توصل إلى 16 و 17 سفينة يقودها، نأخذ واحد وتمشي كلها معه.
0: جميل.
1: تسير معه.
0: جميل. نحن نعتمد على الكثير من المصادر الشيخ حمود في الحديث حول التاريخ العماني بشكل عام أو حتى التاريخ، ولكن هنا نتطرق إلى أهم المصادر التي يمكن أن نعتمد عليها في دراسة التاريخ البحري لعمان بالتحديد في العصور الإسلامية.
1: هناك كثير من المصادر العمانية وهي معروفة نتركها على جانب، لكن سوف أتطرق إلى المصادر التي كتبها الجغرافيين والرحالة والتاريخيين العرب في نفس الفترة، فترة العهد الإسلامي أو الدولة الإسلامية.
0: جميل.
1: هناك مجموعة منهم مثلا كتاب المسالك والممالك لأبي القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرادبة، وكتاب رحلة المقدسي أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم لمحمد بن أحمد المقدسي، كتاب البلدان لأبي عبد الله بن محمد بن إسحاق الهمذاني، كتاب نسة المشتاق في اختراق الآفاق لأبي عبد الله محمد بن محمد إدريس الهاشم القرشي، وكتاب مروج الذهب لأبي الحسن بن علي بن حسين المسعودي، كتاب عجائب الهند بره وبحره وجزائره لبسرك بن شهريان الرام هرمزي، وكتاب خريدة العجائب وفريدة العجائب لسراج الدين الوردي. وهنا قائمة طويلة جدا أخي أحمد ممكن الرجوع إليها في هذا القبل، بالإضافة إلى الدراسات الحديثة من دارسين متخصصين يعني في مجال التاريخ البحري، وأذكر منهم الدكتور نعيم عيسى، هذا الدكتور السوري يعني له بحوث ودراسات متخصصة في التاريخ البحري العماني، وهي غنية بمادته
0: بالتحديد في التاريخ البحرية العمانية.
1: وهنا كذلك كتاب آخرين كتبوا من العراق أو من الكويت أو من الإمارات كتبوا، من المغرب العربي كتبوا، فنقل كثير من المراجع. طبعا إلى وجود المراجع العمانية خذها بدءا من ابن رزيق ومجموعاته السالمي حتى وصل إلى الباحثين العمانيين الجدد الموجودين
0: في الوقت الحاضر. جميل. نتساءل مرة أخرى الشيخ حمود، هل كان لنقل مقر الخلافة من دمشق إلى بغداد في عهد الدولة العباسية أثر في البحرية العمانية من الناحية التجارية بالتحديد؟
1: طبعا هذا كلام صحيح 100%، إن من حسن الحظ للبحرية العمانية وتأثيرها الإيجابي نقلة الخلافة من دمشق إلى بغداد، مما دفع العباسيين إلى العمل على تنشيط التجارة البحرية. ومن كان يقوم بالتجارة البحرية هم مركزان في عمان في الخليج العربي بصفة عامة، وعمان عمان وسيراف، زين، هؤلاء النشطاء البحريين اللي غذن. ويكون العمانيين قد برزوا وبزوا أشقائهم من النواخذة السيرافيين، مع أن السيرافيين كانوا بحارة نشيطين جدا، إلا العمانيين كانت لهم ميزات يعني التوقل أكثر في أعماق البحار،
0: خبرتهم بالمحيط
1: فما ساعدهم للتوقل. يعني نحن نعرف في تلك الفترة من النواخذ العمانيين والقباطن العمانيين اللي ممكن نذكرهم لاحقا وصلوا إلى برونيا اللي هي بروناي الآن، وصلوا إلى الفلبين، زين، إلى منطقة مندناو، ومن حاس الصف لقيت مسميات عمانية في تلك المناطق تحتاج إلى بحث، ولي تواصلات الآن مع بعض الأخوة الباحثين من الفلبين حول مصر، ما اسم جزيرة اسمها طيوي، ونفس اللفظ بالإنجليزي يتوافق بالعربي.
0: جميل.
1: ولفظ صور كذلك جزيرة أخرى، زين، ونفس السبيلينج الخاص منها الحروف مالها SUR هكذا تكتب. فهذا يعطي عمق لأن هؤلاء العمانيين يعني كانت لهم من الجدار البحرية أن يصلوا إلى مختلف البحار، حتى بعد ذلك إلى شرق أفريقيا، يعني الكثير منهم يصلوا إلى عمان، وصلوا إلى موزمبيق.
0: حتى انه يعني في من وصفهم بانهم مجانين حد من يعني قدر ما يخترقون المحيط.
1: نعم من كثر ما يعني يغوصوا في اعماق المحيط. الكثير منهم من العمانيين يعتقدون ان عمانين حدود وصلوا الى موزمبيق في برحلات بحريه، بينما الابحاث الحاليه تؤكد الى انهم وصلوا الى كيب تاون ودارحوا راس الرجال الصالح
0: قبل أن
1: يكون يستكشف. وهذه استدلالات ليس بمجرد اجتهاد وانما كتابات غربيه وشرقيه، خاصة في الموسوعة البحرية الروسية التي أكدت أن العمانيين تجاوز رأس الرجال الصالح قبل الكثير من الشعوب، بل أنهم خاضوا البحار قبل الفينيقيين كأبناء عمان. وطبعا تلك الفترة من البحار المشهورين أو الذين سكنوا في عمان وتمارسوا بالرحالة هم أقوام يسمون الكوشيين، ومارسوا هذا النشاط البحري في عمان. فالقضية بالنسبة لنا عمان عندنا عمق كبير جدا. هذا التأثير العباسي لنقل العاصمة
0: أبحرنا بعيدا. أيوة. فنعود إلى بغداد ودمشق. نعم.
1: ساعدهم العمانيين أو يجد أسواق نشطة في البصرة.
0: جميل.
1: فأصبحت التجارة منتشرة. فنلاحظ أن في القرون التالية من تقريبا من القرن الرابع اللي هو الدولة العباسية الهجري حتى القرن السادس، هذه كانت مرحلة طفرة البحرية العمانية نشطت رغم حالات الحروب القائمة ما بين عمان والدول العباسية في تلك الفترة، إلا أن العمانيين
0: نشاط البحري لم يتأثر
1: بل كان حتى العباسيين والحق يجب أن يقال كانوا يشجعوا هذه العملية، بل أنهم وصلوا إلى أنهم كانوا يسمعون الكثير من الحكايات عن البحار العمانيين ويطلبونهم للوصول إلى بغداد، بس العمانيين كانوا يرفضون لأن احنا نكون نرجع إلى سلطتنا في عمان.
0: جميل.
1: هذا كانت هذه. جميل. جانب عماني إيجابي جدا أن الإنسان يحن إلى بلده ويعطي علمه وخبره وثقلاته لبلده.
0: وأيضا هناك جانب إيجابي من الأمر بأنه شاعت خبرة العمانيين بالبحار، فكانوا يستقطبوا كخبرة قوية ونافذة في البحر. أي الفترات الزمنية التي يمكن القول بأن الأساطيل التجارية العمانية شهدت ازدهارا ملحوظا، وكذلك أي الفترات شهدت تراجعا في هذا الجانب؟
1: المسار الحضاري لأي أمة لابد أن يكون في رقي
0: وفي منعرجات بالتأكيد،
1: لكن تعتبر فترة عهد الأئمة زين بدأ من القرن الهجري الأول زين، يعتبر وما تلا يعتبر مرحلة طفرة في التجارة في النشاط البحري العماني
0: العماني
1: زين، بدليل إن خلال فترة

0: لا لا وجود لك غيرها. فلا بد انك تتعامل مع هذه العمليه بنوع من القدرات الخاصه البشريه، قدره شجاعه، تميز، براعه، واذا يتوفر لك الامن فانت تتقدم اكثر. فالعمانيين برزوا في هذا الجانب، ويعتبر عهد الامام قسام الحقيقه يعتبر عهد القسام هو اول من بدا في حرب ضد التكامل ضد القراصنه، واستعلان كانوا يوصلوا حتى سواحل عمان، وصلوا الى صحار ويصلوا الى مناطق عمان هني ويهاجموا السفن يسلبوها ويرحلوا، فكان لابد من ردعهم، فانشا اسطولا بحريه استطاع ان يقضي عليهم. وعادت التجاره مره ثانيه في عهد المهنا بن جيفر نفس الحكايه، اوجد اسطولا بحريا قويا في عهد الامام السرط، وهكذا قس عليها واستمر ذلك حتى بدايه القرن السادس عشر، عندما بدا في أواخر القرن الخامس عشر بدأت عمان تضعف تدريجيا، اللي هي الجزئية بتقول متى كان في مرحلة انحدار، فضعفت الدولة ووجود سلطنات ووجود قيادات متفرقة
1: زعامية أو قبلية
0: مثل النباهنة في مناطق وبقية القبائل في مناطق، فتبقى هذه القضية
1: حتى دخول البرتغاليين
0: ثم جاء. فطبعا قبل البرتغاليين الهرمزيين وجدوا لهم تواجد، مملكة هرمز في صحار وفي مسقط وفي صور وفي قريات، بدليل أنهم سيطروا على المناطق الساحلية لأن المنطقة هذه ضعيفة. ويكفي أن من أمثلة ذلك أن السلطان الهرمزي له محمود الكوسي القلهاتي الذي يعتبر قلهاتي عاصمة الثانية، لما هاجمها وجاء لقلهات فيقول إحنا ما عدنا شي فلوس، اللي هو الوالي الموجود هناك النفاني، وإحنا ما عدنا شيء عشان نعطيكم إياه، فهاجموا ونقل إلى ظفار، النقل إلى ظفار بحريا، ثم يعني يراويك أن المنطقة أصبحت ضعيفة عسكريا والأساطير ما لقوا بصدة، فذهب لكنه فضل رجع البر، وكان هذا بفضل من الله أن كثير من الجنود يعني تعرضوا للهلكوا بسبب العطش والتعب، وبقى قليل منهم قتلوا موجودة مقابر في طيوي الحد
1: سبب قلة خبرتهم بالمنطقة. خبرتهم جميل.
0: وإذا استطلقنا لذلك إذا أفضل جازة في عهد اليعارب وعهد البوسعيد كذلك أوجدوا نوع من القوة
1: عادت
0: مرة ثانية. هذه قضية الانحدار والارتقاء هذه عملية واردة في التاريخ
1: وطبيعية
0: وطبيعية
1: لتطور الخبرة البحرية إن صح التعبير. نتحدث أيضا عن تذكرت جهود الإمام غسان بن عبد الملك في إنشاء أسطول لردع القراصنة، ولكن يعني نتحدث بشكل مفصل قليلا، هذا الموضوع يحتاج للعديد من الحلقات، ولكن نطرح سؤال عام حول أهم ما قام به الإمام غسان في هذا الجانب، وهل كان هذا الأسطول جله عسكريا متخصصا فقط في هذا الجانب أم أنه كانت له أدوار تجارية أيضا؟
0: هو حين يجب أن نعرف ويعرف الأخوة المستمعين أن الأساطير العسكرية حتى الأساطير العسكرية في فترة الاستقرار كثير من السفن تعمل في التجارة.
1: جميل.
0: وفي الجانب الآخر في أوقات الشدات الحربية والحروب
1: حتى السفن التجارية تزود
0: ويستعان بها ويستعان بنواخذتها وبحاراتها في التواجد وفي العمل العسكري للحفاظ على عمان. كما قلت سابقا إن عمان في تلك الفترة عانت من القراصنة، قراصنة الهنود خاصة تكامرة، فضايقوا التجارة البحرية العمانية والعربية بصفة عامة. وللعلم إن الأدوار العمانية لم تفيد عمان فقط وإنما أفادت عمان وعرب الخليج وعرب اليمن وعرب الحجاز
1: بالتأكيد.
0: لما أوجدت لهم أرضية آمنة يمارسوا فيها حياتهم التجارية، فانشا أسطول عسكري استطاع أن يهزم هؤلاء القراصنة ويبعدهم عن المنطقة ويسيطر عليها. ثم بعد ذلك كانت الأساطير هذه تعمل وتساهم في النشاط التجاري، فعندنا أمثلة ذلك كثيرة جدا من الأئمة كانوا عندهم سفن يمتلكوها، ولكن هذه السفن كانت إذا لزم الحرب اشتركت وإذا لزم التجارة
1: اشتركت. جميل. نود أن نسلط الضوء على أهم السفن العمانية التي كانت تستخدم في النشاط التجاري والملاحي وأسماءها المشهورة.
0: الأسماء في قد تكون كثير من الأسماء يعني أخذت صفته، كثير من كتب التاريخ يعني كانت تكتب المراجعة تذكر نوع السفينة ونادرا ما تطرق إلى اسم السفينة.
1: جميل. إذا نتحدث عن أنواع
0: السفن العمانية في تلك الفترة، يعني منها السنبوق، يعني السنبوق طبعا معروف لفترة سابقة، عندنا العكيري، عندنا الزعيمة، عندنا البدن،

0: عندنا البتيل، عندنا الترانكي، عندنا شذاءات، عندنا بركة، عندنا برشة، عندنا غرفة، عندنا الطراد، عندنا البوصي، عندنا الزاروقة، وغيرها كثير من السفن. كانت أنواع السفن لكل مجال عملها. يعني السفن الأولية مثل السنبوق أو العكيري أو الترانكي أو الزاروقة أو القراب كانت تمارس للنشاطات البحرية البعيدة،
1: البعيدة، المسافات الطويلة
0: البعيدة.
1: جميل.
0: وهذه ثابتة وموثقة، وعدنا تتوفر صورها ومساراتها وتجارتها. والبدن، والبدن مثال عندك، البدن نوعين من البدن هني في عمان. في بدن يسمى بدن سواحلي. البدن السواحلي المقصود بالذي يسافر إلى مناطق الساحل في أفريقيا.
1: جميل.
0: يبحر البحار. وعندنا بدن جزري، هو الذي يسافر ما بين مناطق الساحل العمانية أو لصيد الأسماك.
1: جميل.
0: فهذه المسميات تبين لك نوعية السفن. حتى في النوع الواحد هناك حجام تسافر برا وهناك حجام تستخدم في النقل الداخلي أو البحار الداخلي أو الصيد.
1: وهل كانت جميع هذه السفن يبنيها العمانيين على السواحل العمانية فقط، أم أنهم كانوا يبنوا بعضها في سواحل الهندية أو في مناطق يحصلون فيها على الأخشاب أو شيء من هذا القبيل؟
0: هذه القضية تناولها الكثير من المؤرخين في الفترة الإسلامية وأشاروا إليها وذكروها، إن العمانيين كانوا يرحلون إلى
1: مناطق بعيدة
0: بالذات إلى سينان وجزر المالديف والكالديف،
1: حصول على الأخشاب الجيدة،
0: مش حصول بس، يعسكروا هناك، يقيموا، يشتروا الأشجار، يقطعوها روحهم، يقسموها إلى قطع
1: ويبنوا سفنهم،
0: ثم يقطعوا أسحافة وينشدوا من ونسجوا من الحبال الخاصة بها ويبنوا سفنهم ويردوا فيها. بقية الأخشاب الأخرى كانوا يجيبوها معهم.
1: جميل.
0: عسى يسوقوه ويشتري غيرهم منهم،
1: يحتطبون ويصنعون السفينة ويأتون بالباقي،
0: ويأتون بالباقي. وهذه القضية ليست قضية في فترة العهد الإسلامي، إن كثير من الكتابات والرسوم السومري والأكادي في العراق القديم كانوا تذكر العمانيين كانوا يصدروا أشياء كثيرة من ضمنها الأخشاب.
1: يعني كانوا يقوموا بهذا النقل الثقيل إن صح التعبير منذ أزمنة بعيدة جدا،
0: أزمنة بعيدة، واستمر معهم هذا الحال.
1: جميل. إذن عزيز المستمع، يعني من خلال حديث مهم تحدثنا فيه عن مجموعة من أنواع السفن العمانية، طبعا تختلف يعني أنواعها باختلاف طبيعة عملها وأيضا طريقة تصنيعها للمهام التي خصصت لها. أيضا تحدثنا عن طبيعة بناء السفن، أين وكيف وما هي المواد التي تنقل، وهذا يشير إلى تطور وخبرة ملاحية فارقة منذ قديم الأزل فيما يخص التجربة العمانية البحرية. نتحدث عن دور الأسطول العماني الشيخ حمود في حماية طرق التجارة الدولية في العهد الإسلامي، وأنت سبق وأن تحدثت عن تطور الأسطول البحري العسكري يعني وخبرة العمانيين بشكل عام. نتحدث هنا عن دورهم في حماية طرق التجارة الدولية.
0: العمانيين مثل ما اتفقنا سابقا وأشرنا إليه، لأنه وجود الأسطولين العسكري والتجاري مهمين حتى في العصر الحديث. أنت لما تلاحظه إن أي دولة عندها أسطول تجاري قوي يجب أن يكون عندها أسطول بحري عسكري قوي،
1: أكيد،
0: عشان يقدر يحميها،
1: وإلا لن يستمر،
0: وإلا لن يستمر. فعمان في تلك الفترة كانت مهددة من جانبين، الجانب الأخطر هم القراصنة.
1: جميل. في البحر.
0: زين. لأن اللي جي يعتدي على عمان سيجد القوة العمانية كانت بحرية وبرية، لكن ذلك يتربص بك و
1: أينما وجدك ضعيفا،
0: ضعيفا وحيدا أو سفينتين أو ثلاث ويهاجمها. ولنجاح ذلك الإنشاءات كان لابد من تأمين عسكري بحماية عسكرية آمنة من القراصنة المنتشرة في البحار المجاورة والبعيدة، ولحماية البلاد من أي عدوان خارجي، كما أشرنا إلى ذلك في الكثير من الحملات اللي هي سقطرة اللي هاجمها الأحباش، وهي كانت جزء من عمان، أرسلها عمان عشان الإمام السلط عشان يحررها في عهد من سبقه من الأئمة، لما حاول الأمويين إخضاع عمان وحاول العباسيين إخضاع عمان، فكانت الحراب بينه وبين القرامطة الذين حاولوا، وكثير منهم كانت الأساطير العسكرية العمانية تقوم بالدور الأساسي في حماية عمان. ماذا رجال كذلك هناك حالة من التوترات كانت بين عمان وفارس، كان وجود هذه الأسطول لابد من وجوده لحماية عمان، وفعلا هذا. ولنا أمثلة تالية بعد ذلك ظهرت في أيام أحمد بن سعيد وأيام اليعاربة وغيرهم. الأساطير التي جهزها كل إما قسان و وأيمة العرب وهو أحمد السعيد، كان قد كان أسطول عمان البحري دور في الفتوحات الإسلامية في الهند. الدروس كريم، لنا حملتين مشهورات، حملة إلى العيال فارس، وانطلقت من جلفار بقوات عمانية، بقوات عمانية وبحرية عمانية، ورحلة أخرى انطلقت من السد إلى السد بقوات بحرية وجيش عماني كامل، الذي ذهب يرأسه الوالي في عهد الخلفاء الراشدين الذي قاد هذه العملة وتواجد هناك. بالإضافة إلى أن العمانيين يعني وجودهم كعسكريين وليس من مجالنا هذا، لكن شاركوا كذلك حتى في الحملات البرية. عندك أمثلة، أعطيك أمثلة على ذلك. قراصنة الميد أو كما يسمون الميد أحيانا، قبائل هندية تسكن السند، والسند أقرب جزء من الهند إلينا
1: في الطريق إلى الهند.
0: أهلا كانوا أكثر الناس وأكثر عددهم، كانت عصابة منظمة، ولذلك ما كانوا يستخدمون نوعين من السفن، سفن كبيرة وسفن صغيرة
1: لاصطياد السفن.
0: كيف يستطيع العمانيين يحاربون؟ كان لابد من وجود قوة عسكرية
1: موازية لقوة.
0: هل يكفي ذلك؟ كان لابد من وضع خطة عسكرية محكمة.
1: جميل.
0: القصة العظيمة، الخطة العمانية كانت تعتمد على هذه، عدم الاستفادة من السفن الكبيرة، نخليها ناخذ السفن المتوسطة والصغيرة. فاستعملوا معهم عمليات الكر والفر وسرعة الدوران حول السفينة،
1: وكانت تشتهر السفن العمانية برشاقتها
0: إضافة تلك الفترة كانت الأسلحة اللي هي الأسلحة اليدوية، السلاح
1: التقليدية الاشتباك تقليدية.
0: فما كانت تشكل خطيرة خطورة عليهم كالمدافع بعد ذلك أو قيرة والبنادق. هذا سبب إرباك للقراصنة، ما عرفوا كيف يتعاملوا معه، مما استطاع من القوات العمانية أن تسيطر على هذه السفن الكبيرة وتصادرها وتحضرها إلى عمان، وقضت على القراصنة،
1: وبالتالي تدرج ضمن الأسطول العماني.
0: ضمن الأسطول العماني، وهذا كانت من ميزات الفكر العماني، الاستفادة من خبرات الآخرين كما حدث بعد ذلك. قراصة النكامرة، هناك نوع قبيلة مجموعة أخرى يسمى النكامرة، هم سكان الدبل إلى الجنوب من السند، ويطلق عليهم أحيانا اسم التهاكرة للفرائق الهندية والمرائق الهندية والفارسية. كذلك كانت لهم أساطيرهم الخاصة، وكان لابد من التعامل معهم بصورة، وتم القضاء عليهم بقوة عمانية لم تدخلها الهنود، ما قدروا لهم، ورغم أنهم في بلادهم لكن ما قدروا لهم، قدر لهم العمانيين واستطاعوا لهم. سكان سقطرة كما أشرنا إليه في الخليج العربي، كانت هناك عصابة من القراصنة من سكان عبادان، وكانوا يذوا للتجارة طرق التجارية ويقطعوها ويصادروها، وكانت له جزيرة هذا القرصان يحكمها، فتفاجأ بوجود قوة عمانية
1: قضت
0: على كل أحلامه وقضت على قواته كاملة. فهذه أمثلة. في القرن الخامس عشر الميلادي في نفس الفترة تقريبا، حتى السفن العمانية تعرض كذلك إلى قراصنة اللي هم الفرنسيين أو البرتغاليين أو إلى آخرهم. فتلك الفترة كانت مرحلة الضعف العماني، فما استطاع العمانيين كقوة عسكرية أن يردوا هذا. عهد الأمير كما قلنا في عهد الإمام قسام أنشأ أسطول بحرية ذي بالضبط عام 807 ميلادية، عام 292 هجرية أنشأ السفينة المسمى الشذاءة أو الشذاءات، والمحارة المقراصنة اللي قلنا عنهم في عهد العرب كذلك وفي عهد دولة البوسعيد. على كل الأسطول العماني في فترة الدولة الإسلامية كانت له من القوة ما يستطيع أن يفرض. هذا الفرض ساهم في عدة أشياء. أصبحت المسارات والمجاري البحرية ومحيط العربي، المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي مناطق آمنة للتجارة
1: لجميع السفن، أم أنها فقط للسفن العمانية كونها لجميع السفن. أحدثت سمعة
0: عمانيون على فكرة، يعني كثير من المذكر مقولة للدكتور نعيم النعيسة يقول أن العمانيين فضلهم لم يسبق على عمان فقط، وإنما عم العرب والمسلمين كاملة بتأمينهم للطرق البحرية التجارية من جميع القوى. ويكفيهم فخرا أنهم حرروا المنطقة من البرتغاليين. فارس لما حررت عمان من البرتغاليين استعانت بالإنجليز، عمان لم تستعن بحد، لم تستعن، حررت البرتغاليين الصراحة، استمرنا معها في عهد الإمام ناصر المرشد حتى جاء عهد الإمام سلطان بالسيف الأول، ولكن في النهاية انتصرنا عليهم في عهد سلطان وطردناهم، ولم يكتفوا بذلك. أحد رهبانهم والمؤرخين المرحلة يقول لم يكتف العمانيون أو سلطان بن سيف بنا في عمان وإنما لاحقنا إلى الهند ولا من باسر.
1: جميل. هذا أمر مثري في الحديث حول المحور الأول الأسطول العماني في الإسلام، وهذا ما تحدثنا عنه في الدقائق الماضية رفقة الشيخ حمود الغيلاني. ننتقل مستمعينا بعد فاصل قصير بإذن الله للحديث في المحور الثاني لهذه الحلقة التي نتحدث فيها عن موضوع البحرية العمانية في العصور الإسلامية، وسنتحدث هذه المرة عن جهود البحرية العمانية في الفتوحات الإسلامية، ونحن أشرنا إلى القليل من هذه الأمور قبل قليل في المحور الأول، ولكن انتظرونا بعد هذا الفاصل لنتوسع أكثر في هذا المحور. أهلا بكم في برنامج من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
1: البحرية العمانية في العصور الإسلامية.
3: البحرية العمانية في العصور الإسلامية.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، ونتحدث هذه المرة عن المحور الثاني، جهود البحرية العمانية في الفتوحات الإسلامية. نرحب بالشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، الباحث في التاريخ العماني مجددا، وننطلق في تساؤل أول في هذا المحور. كان للبحرية العمانية دور كبير في فتح بلاد فارس في عهد الخلفاء الراشدين، وسلط الضوء قليلا الشيخ حمود على هذا الموضوع.
1: كما أشرنا سابقا نعطي بذلك أمثلة عليها. في سنة 23 هجرية أرسل عثمان بن عفان ابن أبي العاص والبحرين حملة بحرية إلى الخليج العربي، وبتقدم الوقت الخليج العربي طبعا على أساس محاربة الفرس في منطقة كان القوات الفارسية الموجودة في الجزر المنتشرة في الخليج العربي، لأن الفرس في أثناء الحروب الإسلامية فتوح الإسلامية في العراق أرسل
0: حملات إلى الجزر،
1: أرسلوا حملات إلى المناطق هذه على أساس تسبب تخفف الضغط عليهم، ففوجوا بقوة عمانية بحرية استطاعت أن تهزمهم وتوضع على هذه القوات وتجعل المنطقة آمنة من أي وجود فارسي. في خلافة عثمان بن عفان كذلك راحت السفن العمانية إلى الهند وإلى السند، وفتحوا السند بقوة عمانية ساعدت في وجود تسهيل عملية الحملات البرية التي يقودها قائد عماني محمد بن قاسم المهلب، زين مهلبي، واستطاعت هذه القوات أن تكون دعم مباشر لهذا التواجد وتسهل من عملياته، لأن وجود قوة تساعد من جانب آخر تضعف تركيز القوة المعادية فتبدأ تفرغ. فكانت هذه العملية قام بها جنود عمانيين وبحار عمان والسفن عمانية، واستطاعوا أن يقودوا وينتصروا في المعركة ورجعوا بعد ذلك. هذه من ضمن الأمثلة التي نستطيع أن نذكرها كإشارات، لأن نحن سبق أن تحدثنا عن هذا الجانب جانا في حقه.
0: جميل، ننتقل إلى تساؤل آخر شيخ حمود، الحديث عن الدور العماني البحري في الفتوحات الإسلامية، ولكن في ضفة بعيدة جدا عن منطقة نفوذهم إن صح التعبير، وهي بلاد المغرب والأندلس.
1: الحديث الحقيقة أخي أحمد، الحديث عن دور العمانيين في فتوحات الأندلس يحتاج منا إلى الكثير من التدقيق.
0: جميل،
1: والحرص في الطرح، لأن القضية إذا ما تعتمد على منهجية محددة وأرضية تساعد على ذلك فستكون الصورة ناقصة، ستكون الصورة ناقصة.
0: إذن نتعرف على ملامح هذه الصورة.
1: هناك إشارات متفرقة، عمل حاليا على تجميعها، زين، رغم الأزد طبعا تفرقوا من ضمن أزد عمان، حتى كتاب القبائل المغرب تقول أن أزد عمان هم الذين هاجروا في بلاد المغرب العربي وهم الذين ساهموا في الفتوحات الأندلسية وعملوا في المعسكر. العمانيين ساهموا في وجود أسطول عسكري متواجد في المنطقة، وهذا سوف يقودك إلى السؤال التالي حول قضية دور الأزد في إنشاء هذا الأسطول. العمانيين خذها من تونس، بل هناك إشارات الآن تصل إلينا بعض المعلومات إن حتى في معركة ذات الصواري التي أرسلها معاوية لفتح قبرص كان قائد البحرية عماني، قائد البحرية اللي يقود السفن، القائد العسكري شخص آخر. فهذه يعطيك دلالة إن العمانيين هم الذي كانوا يتولون قيادة السفن والإسطول، ثم في مراحل لاحقة أصبح العمانيين.
0: هل كان بسبب تواجدهم في هذه المنطقة أم كان السبب خبرتهم الملاحية؟
1: لا طبعا هم الأزد، طبعا لما كانت الجيوش الإسلامية تكون كان يطلب من الأقاليم الإسلامية أن ترسل من جنودها للمشاركة في الفتوح، فكان العمانيين موجودين أصلا في العراق، كثير من العمانيين من الأزد وجودوا في العراق، وصارت الهجرة مع الفتح الإسلامي، وحتى عرفت لهم منطقة خاصة يسمونها أزد عمان
0: وشاركوا.
1: احدى الحملات اعطيك مثال الى ذهبت الى بخارة وسمرقند، كان فيها من الجيش العماني 20 الجيش الاسلامي 20,000 جندي، فيهم 8,000 جندي من أزد عمان، شوف الرقم، فكم عددهم الموجودين هنا؟
0: تقريبا ثلث الجيش.
1: ثلث الجيش هؤلاء كذلك لما سارت الفتوحات في بلاد المغرب ومن مصر وبلاد المغرب وما تلاها الأزد كانوا يشاركوا في هذه الحملات وهذه الفتوحات، فوصلوا إلى تلك المناطق وشاركوا بعلمهم وخبرتهم. فلما يعرف أن هذا من الأزد كما قال الشعر، وإذا ولدت لزدي غلام فبالشرف من لحن أجيد مجيد. فهذا الشاعر، فهذا الناس يعرفون أن أهل عمان أزد عمان هم اللاحين، فكانوا يسندون إليهم قيادة هذه السفن. فكانت كثير من السفن العمانية الإسلامية التي تشارك في هذه الحملات قيادتها ترجع إلى العمانيين
0: بخبرات عمانية.
1: بخبرات عمانية.
0: جميل. يرجع للأزد العمانيين فضل كبير في إنشاء أول قوة بحرية إسلامية في بلاد الأندلس. ما هو تعليقكم شيخ حمود؟
1: في تلك الفترة أن العمانيين كبرنا لوجود قوة بحرية في الأندلس تعمل لحسابها الخاص بالجهاد البحري أو بالتجارة ما بين المغرب والأندلس. في وقت لم يكن الأمويون في الأندلس قد اصطنعوا سياسة بحرية بعدها، كانوا هم يشتغلوا لنفوسهم كتجار، وكانت لهم أساطير تحمي تجارتهم.
0: جميل.
1: نقلوا نفس
0: كانت بشكل شخصي.
1: اصطنعوا طبعا سياسة الأندلس. الأمويين بدأوا يفكروا في قضية الأساطير البحرية خاصة في السواحل الشرقية للأندلس ما بين طرطوشة في الشمال والمرية في الجنوب، وتم يتواصلوا عن طريق الأساطيل التي يقودها العمانيين يغزون في البحر وينتسبون إلى الأزد، ومنهم كما يقول الكاتب بني الأسود. هؤلاء قبائل عمانية تواجد هناك ساهمت في هذا النشاط البحري فيما يتعلق في تلك الفترة.
0: جميل. تساؤل أخير وربما يعني سنضع فيه بعض الإضاءات، ولكن سنفتح فيه بوابة تساؤل كبيرة ومفاهيم كبيرة للمستمع وحتى لمتتبعي التاريخ. هناك دراسات حديثة تضمنت بأن العمانيين وصلوا إلى القارة الأمريكية من خلال تواجدهم أو جذورهم في بلاد الأندلس قبل اكتشاف كريستوفر كولومبوس لها، فما هي وجهة نظرك؟
1: هذه الجزئية لما قلت لك في البداية لهذا المحور حول من الحرص والتيقن في طرح المعلومات. هناك قاعدة يجب أن ننطلق منها، إن العمانيين أينما ارتحلوا وحلوا نقلوا ثقافتهم المعرفية والعملية معهم. من ضمن هذه الثقافات أي الثقافة البحرية. إلى جانب آخر، هناك الكثير من الباحثين العرب أشاروا إلى هذه الجزئية، ولكن يجب أن نستطرق إلى أرضية التواجد العربي في تلك المنطقة وأثارهم، والذين من ضمنهم العمانيين الذين كان لهم الأثر الأكبر فيما يتعلق بالأساطير. دكتور زكي القول يقول عندما تقرأ قصة كولومبوس لاحظ أن هناك تعتيم على الدور العربي والدور الإسلامي فيما يتعلق بهذا المكان، بينما كان العرب والمسلمين ملاحظاتهم ومدوناتهم وخرائطهم موجودة من فترة سابقة
0: وتشير إلى وجود القارة
1: هناك مؤلفات كثيرة للعرب في هذا المجال، أي من ضمن الأرضيات ما يتعلق بعلوم الجغرافيا والفلك قبل أكثر من 200 عام
0: موازية لوجود كريستوفر أم هي قبل ذلك.
1: جميل. عندنا من أمثلة ذلك مؤرخ يسمى ابن رستة له كتاب الأعلاق النفيسة، يقول أجمعت العلماء على أن الأرض أيضا بجميع أجزائها من البحر والبري مثل الكرة. هذا قبل أن اكتشفوا الأوروبيين الأرض كروية، قبل الكرة، لقوله تعالى كلهم في فلك يسبح. صدق الله العظيم. واسم الفلك يدل على الاستارة في لغة الاستدارة في لغة العرب. هذا ما يذكره هذا الجانب. شخص آخر لدريسي في نسل مشتاق قبل كولومبوس ب400 عام يقول أن الذي تحصل من كلام الفلاسفة وجلة العلماء وأهل النظر في علم الهيئة أن الأرض مدورة كتدوير الكرة والماء لاصق فيها وراكد عليها ركودا طبيعيا. هذه القضية بالنسبة لنا تبين أن هناك في علم جغرافيا وأن هناك في قضايا جغرافية.
0: هناك وجهة نظر سائدة على الأقل أو نظرية سائدة حول الأرض.
1: هناك أرضية.
0: جميل.
1: شخص آخر يقول ووضعها وضع متوسط والنسيم محيط بها من جميع جهاتها وهو جاذب. خلينا سطرين تحت كلمة جاذب. إلى جهة الفلك أو دافع لها والله أعلم بحقيقة ذلك. طبعا جاذب هذه تؤكد على قضية
0: بمعنى الجاذبية.
1: الجاذبية. وهذا قبل 800 عام قبل نيوتن. وهكذا سير البكري. دكتور حسين مونس يقول الجغرافيون الأندلس هذه لا زيادة هي الفكرة التي جاءت من كولومبوس هو في تاريخ البشر، وكأنها أخذ عن أبو عبيد البكري بيده وقاده إلى ما وقع عليهم كشف. هذه القصة هي المعروفة بقصة المغرورين،
0: وهي
1: هي على أساس أن عدد من الأخوة قرروا السفر واكتشاف، هم العرب من المسلمين الموجودين في الأندلس، استعدوا ورحلوا بسفينتهم واستمروا في الرحلة في المحيط الأطلسي حتى يعني صعبت عليهم الاستمرار بكثرة الأمواج وعمق المحيط والرياح اللي فيها، فلجوا إلى جزيرة. المفاجئ في الجزيرة، الملك الجزيرة لما استقبلهم ماذا عمل؟ قال مشي علوم شي خبر، يسلم عن العلوم، يسلم عن الأخبار. هذه رسالة واضحة، إن أو علامة واضحة إن العرب وصلوا. وهذه قضية الخبر والعلوم أعتقد وجهة نظري قد تكون مقتصرة على عمان حتى اليوم. لا أريد أن أقول أن عمان هم اكتشفوا، ولكن أعطي دلائل واستدلالات وعلينا أن نبحث، لأنه البحث
0: وما زالت بعض السطور غامضة في هذا الشيء.
1: أنت تعرف أنه الدكتور عبد الله القافري، الدكتور المتخصص في علم الأفلاك في جامعة نزوة، هذا من اكتشافاته اللي لاحظه في المكسيس وأمريكا وجود الأفلاك، ما وصل الأفلاك إلى يومناك.
0: هذا يدل على أنه يعني انتشار هذا الفكر كان مبعثه يعني
1: وجود ناس
0: واحد.
1: الكثير من الدراسات وجدوا أنه بعض اللوحات المسمارية التي تعود إلى لغات سامية قديمة، إذن في أثر سبق كولومبوس، لكن هم كتبوا التاريخ والتاريخ يكتبه
0: من وسبقوا عايز. يكتبه من سبق نعم. ومن انتصر نعم. ولكن نقول أيضا بأن سطور التاريخ تفتح أبوابها للجميع للبحث والاستقصاء، وبالإمكان أن نجد الحقيقة بائعة بين هذا أو ذاك، ولكن سنجدها بإذن الله مع المزيد من الاستقصاء. هذا المحور الثاني تحدثنا فيه مستمعينا عن جهود البحرية العمانية في الفتوحات الإسلامية، وسنتحدث في محورنا الأخير إن شاء الله عن المسالك البحرية التجارية العمانية، ولكن بعد قليل.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
0: البحرية العمانية في العصور الإسلامية،
3: البحرية العمانية في العصور الإسلامية.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، والمحور الأخير في الجزء الأول من حلقتنا للحديث عن البحرية العمانية في العصور الإسلامية، ونتحدث عن المسالك البحرية التجارية العمانية. بداية شيخ حمود، ماذا نقصد بالمسالك؟
1: طبعا المسالك هي الممرات أو المسارات البحرية التي اعتمدها قادة السفن النواقض والربابنة للاتجاه إلى نقطة معينة، وهذه المسارات يتخذها بناء على تجربة ورصد وتوثيق بعد ذلك. يعني لما الناخذ يريد ينطلق إلى الدبل مثلا، كان يحدد مساراته كبحرية عمانية قديمة في البداية عشان يطلع من مسقط أو من صحار أو من صور يتجه إلى الضفة الشمالية من بحر عمان إلى بلوشستان ويساير الطريق حتى يصل. فأصبحت الرحلة طويلة جدا، أراد أن يختصر هذا الزمن
0: باختراق المحيط.
1: باختراق المحيط، فحدد أول نقطة مقاربة له اللي هي منطقة الدبل، فانطلق إليها. انطلق إليها حتى وصل إليها، بدأ يوضع علاماته. علاماته طبعا رصدها بالنجوم. وعلى فكرة النواخذ يجب أن يكون على دراية بعلم النجوم في الفلك.
0: هي الدليل الوحيد،
1: الدليل
0: يعني
1: الوحيد، خاصة في الليل. في النهار ما قد يشوف شيء، لكن في الليل ما يشوف شيء. طبعا عندهم علامات كثيرة، عندهم لون البحر، عندهم لزوجة البحر، عندهم طعم البحر، عندهم نوعية التربة الموجودة
0: كمختفي الأثر في الصحراء،
1: كالمختفي عندهم نوعية الطيور والأسماك التي تتواجد، كلها علائم اكتشفوها وسجلوها. فكان يستغل بطريقة بأمان حتى بهذا المسار يحدده حتى يصل للنقطة التي يتجه إليها.
0: جميل. نتحدث شيخ حمود عن أبرز المسالك التي سلكها العمانيون ضمن نشاطهم البحري.
1: المسالك طبعا المسارات تعتمد على الاتجاه. إذا كان بحر الخليج العربي، نأخذ مثال الخليج العربي، هناك مسلكان، مسلك للتجارة معنا بيزور جميع الموالي، ومسلك لجهة مقصودة مباشرة كالذهاب إلى البصرة. هذه لها مقاصدها. فإذا خرج من صحار عبر مضيق هرمز في عهد الدولة الإسلامية، ثم إلى سيراف، ثم يصل إلى البصرة، طبعا من الأبلة ثم إلى، هو الطريق القديم في العهد الإسلامي. الطريق الحديث يعتمد على البحار، بقصد كان لدى المواخذ من البضائع مثلا اللي انتقل مثلا من صور، نأخذ مثال من صور في قصر العصر، فيطلع من صور إلى مسقط إلى صحار، ثم يدخل إلى هرمز، ومن هرمز يدخل إلى خصب إلى دبي، ثم يتوجه إلى قطر، ثم يتوجه البحرين للدمام إلى الكويت البصرة، ثم يجي على الساحل الإيراني كاملا. فهذه المناطق كلها إمارات،
0: مجموعة مختلفة من المحطات بين ميناء ومرسى
1: وميناء آخر.
0: جميل.
1: بينما هناك طريق مباشر من مضيق هرمز يتمر على الجزر المنتشرة مثل جزيرة هنجام وقيس، جزيرة الشيخ، ثم خارج حيث يصل إلى البصرة. البحر الأحمر طبعا له مساراته وله طرقه، من رأس الحد يصل، طبعا إذا كان منطلق من صحارة أو مسقط أو صور، ينطلق من يتجاوز رأس الحد يصل إلى رأس عندنا معروف في الشرقية يسمى رأس الخبة. هذا رأس الخبة هو المفرق إلى الهند أو إلى اليمن وأفريقيا،
0: مفترق طرق.
1: هو كثير من الأخوان يعتقدوا أن رأس الحد هو المفرق. رأس الحد هو الحد الفاصل ما بين بحر عمان
0: وبحر العرب.
1: وبحر العرب، وقضية رأس الخبة تعتبر تحديد مسار السفر. أما إذا راز إلى الدبل مباشرة تطلع من رأس الحد، زين، بينما أو السن، بينما إذا راد إلى بومبي أو إلى كلكوت أو إلى مناطق أخرى يتجه من الخبة، وإذا كان إلى أفريقيا يتجه من الخبة. على كل اليمن والبحر الأحمر كان لابد من رأس الحد ثم الخبة إلى يصل إلى جزيرة مصيرة، مرباط الشحر المكلة حتى يصل إلى عدن، وإن كانت بقية مدن. أما إذا كان البحار إلى بحر الأحمر فيصل إلى جيزان، يتجاوز مضيق باب المندب، فيتجه بعدها إلى المخا، ومن بعدها إلى الحديدة، فيرسل هناك أو يكمل رحلته إلى جيزان، وهناك يرمي مراسيه فيما يعرف بمنطقة باسم الليث، في المنطقة تعتبر آمنة. وإذا أراد أن يكمل اتجاه إلى عصب طبعا في الساحل الغربي البحر الأحمر من إريتريا والحبشة، وقد يصل إلى بر السودان. هذه طبعا الوثائق موجودة عندنا إن كثير من العمان كان يصل إلى بر السودان. شرق الهند، آسيا والهند وجنوب آسيا طبعا لها مساراته، أنا أفضل أن أتطرق إليها فيما يتعلق بعلاقتنا بجنوب الهند وشرق آسيا لأن مادتها طويلة جدا.
0: جميل.
1: طريقة آخر طبعا شرق أفريقيا، وسوف أنا أفضل نرجع إليها في شرق أفريقيا أفضل عن هنا.
0: جميل. إذن مستمعينا الكرام، مجموعة من النقاط والموضوعات المهمة جدا والتي تحتاج للمزيد من الإضاءة والتقصي والبحث مثل ما قال ضيفنا في هذه الحلقة. إذن هكذا مستمعينا الكرام، مجموعة من النقاط والموضوعات تحتاج للمزيد من التقصي والبحث. هكذا نأتي بكم مستمعينا إلى نهاية الجزء الأول من هذه الحلقة، والتي ابتدأنا فيها الحديث عن البحرية العمانية في العصور الإسلامية، وتناولنا فيها نشأة الأسطول العماني في فترة ما بعد الإسلام، وأيضا جهود البحرية العمانية في الفتوحات الإسلامية، وتطرقنا لمحور آخر وهو الحديث عن المسالك التجارية العمانية القديمة. نأمل مستمعينا أن نكون وفقنا فيما قدمناه لكم في هذه الحلقة من معلومات ومواد تاريخية رفقة ضيفنا الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني، الباحث في التاريخ العماني والخبير في وزارة التراث والثقافة، والذي يختص بالتاريخ البحري لعمان. هكذا نشكرك يا شيخ حمود.
1: شكرا لكم، وإن شاء الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله
0: بإذن الواحد الأحد. هكذا مستمعينا الكرام، كنا معكم في رفقة على مدى ساعة كاملة من خلال ما نقدمه من مواد تاريخية في برنامج من التاريخ العماني، والذي يساهم فيه الدكتور محمد الشعيري بجزء كبير من تحضير هذه المادة العلمية والأكاديمية والتاريخية في آن واحد لنحاور ضيوفنا الأعزاء. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مستمعينا الكرام، وإلى لقاء قريب إن شاء الله في برنامج من التاريخ العماني.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم. معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري. تقديم أحمد بن سالم الكلباني. إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الهوية هي أصبحت الآن هي الموضوع الأكثر انتشارا في العالم.
2: خصوصية هذه الهوية كيف ممكن أنها تنتقل بشكل مضمون إلى الجمهور؟
1: نتيجة العولمة أنت تدافع عن ما تمتلك من عناصر.
2: القيمة الحقيقية في الممارسة هي ما تحفظ الشيء حتى يكون مستدام مع هذا المجتمع.
1: ينبغي أن تكون هناك مؤسسات تستوعب هذا التحول.
2: اليوم الانتماء قد يضعف من ناحية الاهتمام بالقضايا الوطنية.
1: الإدارة الأمريكية لرئيس ترامب وضعت منشور في أنه لا للعولمة. الثقافات المحلية كيف تصبح مقنعة للأفراد الذين ينتمون إليها؟
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. العولمة وما أفرزته من تطور متسارع وأثرها على الهوية الثقافية للمجتمعات هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. هل ما زالت المجتمعات قادرة على حماية موروثها الثقافي وسط تدفق تكنولوجي هائل يمس تفاصيل حياتنا اليومية؟ أم أن الهوية بطبيعتها كيان مرن يتطور مع الزمن ولا يتعارض مع الحداثة؟ وماذا عن تأثير الإعلام الجديد والعولمة والتطور السريع على الهوية الثقافية؟ هل نحن أمام تطور يعمق حضورها أم تحولات تهدد جذورها؟ أسئلة عديدة نناقشها اليوم مع ضيفي الكريمين من خلال المناظرة. ضيف الأول الكاتب علي الرواحي، باحث في الفلسفة والاقتصاد السياسي، ويدافع عن فكرة أن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية بل تغذيها. أهلا وسهلا بك أستاذ علي.
1: أهلا وسهلا، تشرفنا،
3: حياك الله. وضيف الآخر في المناظرة الأستاذ أحمد الجابري، مبتكر ومهتم بالتطور التكنولوجي، يدافع عن فكرة أن الهوية أو يدافع عن الهوية وأنماط تأثير العولمة عليها. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ الدرس،
3: حياكم الله. نبدأ مباشرة فيما نسميه يعني بخطاب الافتتاح في كل حلقة أو في كل مناظرة، خطاب الافتتاح: تمثل العولمة والتطور المتسارع تهديدا مباشرا للهوية الثقافية. بداية، كيف تقدم خطاب الافتتاح في هذا الموضوع بشكل عام؟ أبدأ معك أستاذ علي.
1: أولا شكرا على الاستضافة. ثانيا، أنا أرى أنه الهوية بحد ذاتها كمفردة هي تأتي من منطق الرياض القديم لدى الأغريق، بأن الهوية ألف يساوي ألف وألف لا يساوي سالب ألف، يعني وكان هناك فرد أو مجموعة متشابهة لها أنماط سلوك معينة وعادات وتقاليد وأنماط حياتية تتساوى أو تتشابه فيما بينها ولا تتشابه مع الجماعات الأخرى. الجماعات الأخرى تعتبر بالنسبة لها العنصر السالب أو غير المتشابه. لذلك في المنطق الرياضي، يعني من عندما تم الحديث عن الهوية بهذا الشكل، كان هناك أشياء وعناصر تشبه بعضها وعناصر لا تشبه بعضها. فمع مرور الزمن والتحولات التاريخية، سواء مع الرومان أو لاحقا مع الحضارة الإسلامية ولاحقا مع الحضارة الأوروبية، تشكل مفهوم الهوية. تشكل لدى المؤرخين والفلاسفة، ولكن مؤخرا هناك خطابات ودراسات تبحث في لماذا تصاعد أو تنامى هذا الخطاب، خطاب الهوية حول العالم مثلا. ويعود الحقيقة الاهتمام بهذا الموضوع لأنه بعد وجود الدول الحديثة في العالم وتشكل الدول، أصبح الأفراد ينظرون لأنفسهم بأنهم يختلفون عن غيرهم. يعني في هذه الحدود السياسية يختلف عن الحدود السياسية الأخرى. لذلك ظهرت القوميات والعرقيات بشكل كبير جدا، وظهرت الدول الوطنية الحديثة الناشنال ستيت، وتكونت بناء على هذه العراق عندما رأت نفسها بأنها تمتلك مفردات غير مختلفة عن الآخرين. فمع مرور الوقت أصبح العنصر الأساسي كيف أضمن أنا أو أخرج من هوية هذه الشخصية إلى العالم، يعني كيف التحولات العالمية لا تؤثر علي، وفي المقابل كيف أنا كفرد أن أغرس هذه ثقافتي في العالم ولا تتأثر. وأصبحنا أمام خطاب كبير جدا، خطاب تاريخي وخطاب فلسفي وخطاب حتى ديني، ودخلنا في خطابات حتى تكنولوجية، يعني بأنه هذه الهوية التي تتكون من عناصر مختلفة هي قابلة أن يعني تتلون وتتفاعل وتتأقلم ولا خوف عليها.
3: نعم، وتنسجم مع مختلف.
1: لكن في المقابل ظهرت دعوات مناقضة. يعني مثل ما نرى الآن في اليمين المتطرفة وغيره، ظهرت دعوات مناقضة بأنه لا، نحن نختلف عن الآخرين ونمتلك أسباب هذا الاختلاف، ونمتلك العناصر والتاريخ والثقافة والمحللات التاريخية، فلذلك ينبغي أن نظل على اختلافنا.
3: نعم.
1: وأن نرسخ هذا الاختلاف، سواء عن طريق المؤسسات أو عن طريق العادات والتقاليد أو عن طريق ما نسميه بالتراث الذي نجده خلفنا، يعني في من أجدادنا ومن لغتنا ومن سلوكياتنا اليومية ومن ملابسنا ومن مأكولاتنا ومشروباتنا، هذا كله
3: نعم
1: يساهم بطريقة أخرى في إذكاء خطاب الهوية.
3: نعم.
1: فبالنسبة للهوية هي أصبحت الآن كما يقال هي الموضوع الأكثر تداولا أو الأكثر الموضوع البحث الأكثر انتشارا في العالم.
3: نعم. ولهذا التأسيس الذي تضع في هذا الخطاب وفي خطاب الافتتاح هو ما يؤكد أيضا يعني موقفك من هذه القضية أستاذ علي، بأن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية بل تغذيها، وهذا ما تؤكد عليه إن شاء الله لاحقا ضمن ما نطرحه من فرضيات. أنتقل إليك أستاذ أحمد في إطار زمني 3 دقائق في خطاب هذا الافتتاح.
2: شكرا جزيلا أول حاجة على إطراء هذا المحور الجميل في تعزيز الهوية الثقافية. لو جينا نتكلم عن الثقافة العامة، نتكلم عن العادات والتقاليد، نتكلم عن الهوية بشكل عام، فهو مصطلح كبير وقد لا يؤثر في سلوك معين أو لا يؤثر في ثقافة معينة ولا لي يعني رمزية معينة لمجتمع محدد.
3: لا.
2: بينما هي هوية ممكن أنها تبنى لأوطان، ممكن أنها تبنى لمجتمعات، تبنى لأمم. فهذه الهوية ممكن أنها تتغير من حقبة إلى أخرى بطريقة متسارعة، وهذا اللي يجعل المخاوف تزيد بشكل جدا كبير لمسألة تطور التكنولوجيا وتطور التقنية من اختفاء بعض الخصوصيات المتعلقة بهذه الهوية كل في مجاله. يعني كثير من الأمثال اللي ممكن نضربها في حوارنا اليوم على وجه الخصوص في سلطنة عمان، على العادات والتقاليد، على الموروث الثقافي، على الجانب العمراني، على أيضا اللغة. نتكلم عن أجيال ممكن أنها تصعد لهذا البلد بطريقة يعني متطورة أكثر، لكن هذا التطور ما يخفي العادات والتقاليد ويخفي أيضا الموروث الذي تأصل في مجتمعات بشكل عام. لو تكلمنا أيضا هل هو الجانب التكنولوجي مؤثر اليوم بشكل

0: يجسد هذه الهوية؟ هل هي بنفس الرسالة وبنفس الموروث وبنفس المضمون الذي توارثه المجتمع العماني؟ هذا ما نطرح في تساؤل رئيسي في مسألة خصوصية هذه الهوية، كيف ممكن أنها تنتقل بشكل مضمون إلى الجمهور وإلى الخارج، حتى أنها تجسد بطريقة جميلة تمثل هذا البلد وتمثل المجتمع.
1: نعم، ربما أيضا يبرز يعني هذا التدليل حول هذا الموضوع وهذه الفكرة تحديدا في سياق الحديث في قادم الوقت. يعني أنت تؤكد أن التطور المتسارع وفي سياق العولمة أثرت بشكل أو بآخر على الهوية الثقافية. نذهب إلى المحور الثاني في هذه المناظرة. هناك فرضية تقول أستاذ علي وأستاذ أحمد، يعني في سياق العولمة وأدواتها أدى التطور التقني والإعلامي إلى تراجع اللغة والعادات والتقاليد المحلية، مما شكل خطرا على المجتمع والدولة. أبدأ معك أستاذ علي، كيف ترد على هذه الفرضية في سياق الموقف الذي تنطلق منه في هذه القضية؟
2: طبعا وجود العولمة معناه في يعني بشكل أو بآخر وجود ثقافة مهيمنة،
1: نعم،
2: على والثقافات الأخرى تأتي تنضوي تحتها أو أقل شعبية أو أقل تداولا أو أقل قوة، لذلك تهيمن ثقافة معينة أو لغة معينة، وهو كما هو واضح. وأحيانا تأتي هذه الهيمنة ليست بسبب التكنولوجيا التي هي تعتبر منتج متأخر أو حديث، هناك أسباب كثيرة، من ضمنها كان القوة العسكرية والاستعمار، وساهمت إلى حد كبير في وضع هذه اللغات معينة اللي هي اللغات الأوروبية الحديثة سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية أو غيره، كمنتجة للعلوم وكمنتجة للمعارف ولغات عالمية. بالرغم من أن عدد السكان في قد يكون الناطقين ببعض اللغات ليس قليل، يعني مثلا اللغة العربية عدد الناطقين باللغة العربية كثر يعني، فلكن في المقابل أحيانا ترتبط المسألة بمسألة المنتج أو ماذا تنتج هذه اللغة من معارف ومن وما هو المسار التاريخي الذي كان يرافقها. مثلا نرى الآن هذا بطبيعة الحال أثر أيضا على بقية اللغات، يعني بقية اللغات ليست ساكنة،
1: نعم،
2: هي متحركة ومتفاعلة. ومع مجيء العولمة كما تشهد بعض الدراسات بأن اللغات أصبحت أقل استعمالا، بعض اللغات المحلية، هناك لغات ربما لم نسمع بها في العالم على وشك أنها تنقرض، سواء هذه اللغات يعني أساسية وكم عدد السكان، ولكن في المقابل أيضا بعض اللغات تتسع في الاستعمال. فالعولمة من جهة أثرت على ازدياد المساحات اللغوية أو السياسة اللغوية كما تسمى، ولكن في المقابل أدت إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن بعض المستخدمين هذه اللغات بدأوا بالعودة للغاتهم الأصلية.
1: نعم،
2: يعني في عمان الآن نرى بأنه بسبب هذه العولمة أصبح الإنسان يعود للغته المحلية.
1: نعم،
2: كثيرا يعني لا يستخدم سواء في التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي بدأ لم يعد يشعر بالخجل مثل سابقا. في السابق كان يشعر له، في بعض الأجيال كانت تشعر بالخجل من لهجاتها المحلية وبعض الألفاظ وبعض الاستخدامات، ولكن الآن أصبح لا، أصبح أنت من نتيجة العولمة أنت تدافع عن ما تمتلك.
1: نعم،
2: من عناصر يعني ظهرت كثير من أنماط الحياة سواء في عمان أو في دول، عندما نذهب لآسيا أو نذهب لأمريكا اللاتينية.
1: نعم،
2: نجد الموضوع جدا مثري أنه لغات بدأت في الذوبان على وشك أنها تنتهي أو تختفي أو لا، يعني لا تستخدم كثيرا، لاحقا بدأت تعود للوسط من جديد. يعني مثلا الآن نجد كان اللهجة اللبنانية مثلا حتى اللهجة المصرية في بقى كانت بعض الدعوات أنها تكون هي اللغة هي المكتوبة،
1: وما اللغة
2: هي المكتوبة في لدى في الثقافة في لبنان أو حتى في مصر.
1: نعم،
2: كانت هناك دعوات أنها تصبح هي اللغة المكتوبة ليست المحكية فقط.
1: نعم،
2: فمع مرور الوقت أنت تشهد، وهذا يأتي أيضا مع خطاب الهوية، يعني عندما يكون خطاب الهوية مرتفع نشهد في الضحية من الضحايا وهي المشترك البشري.
1: نعم،
2: يعني هناك جدا علاقة طردية بين أنه عندما يرتفع الخطاب الهوية،
1: نعم،
2: ينخفض أو إلى حد كبير

0: كبير خطاب الهوية وخطاب المشترك البشري.
1: نعم
0: يعني تصبح اللغة هي لغتي أنا
1: نعم
0: ونحن تأتي من جديد. هذه النحن تشمل عناصر كثيرة.
1: بالضبط، وهي بكونها هي مكون من مكونات الهوية، ربما ذهبت إلى أن هناك تأثير نسبي من العولمة على الهوية الثقافية أو أحد مكونات الهوية الثقافية.
0: بالضبط.
1: ولكن ربما أيضا هناك في سياقات أخرى تؤكد فيها أنها أن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية برغم يعني هذا التطور المتسارع في مختلف يعني مفردات وأنماط العولمة. لكن حتى أيضا يعني نذهب إلى ذات المسألة وذات الفرضية بالنسبة للطرف الآخر عند الأستاذ أحمد، كيف ترد على هذه الفرضية وأيضا في إطار دقيقتين وكذلك ما ذكره أستاذ علي؟
2: نعم، يعني هي مسألة اختلاف الثقافات واختلاف اللغات كذلك من بين المجتمعات
1: نعم.
2: بين الدول بشكل عام. يعني هل فعلا التقنية اليوم والتكنولوجيا بشكل عام العولمة بحد ذاتها أثرت عليها بشكل مباشر أو لا؟ هي أعتقد من كلام الأستاذ علي هي فعلا فيها دلالة بتأثير على الخصوصية في بعض اللغات سواء كانت العربية أو الأجنبية. يعني تكلم الأستاذ علي عن أيضا مسألة الاستحاء أو الخجل من استخدام اللغة ذاتها في مختلف الثقافات، وأصبحت اليوم كدلالة ممكن أنها تستخدم بكل جراءة. إيش اللي جعل اليوم استخدام هذه اللغة في التقنية من مبدأ يعني الخصوصية بحيث أني أنا أظهر هذه الثقافة في الميديا في التقنية بحكم أني أنا متميز ومتفرد بخصوصية معينة فأصبحت تظهر لا تمارس؟
1: نعم.
2: فما نبحث عن فعلا القيمة الحقيقية في الممارسة هي ما تحفظ الشيء حتى يكون مستدام مع هذا المجتمع. إذا هل التكنولوجيا أيضا مؤثرة في هذا الجانب؟ فهي مؤثرة بشكل جدا كبير، فأصبحت العادات والتقاليد شيء للمظهر أو للترند أو للشو في عالم الميديا، وأصبحوا اليوم المؤثرين أو كذلك المستخدمين للتقنية يبرزوا هذه الثقافة ويبرزوا هذه العادات والتقاليد والخصوصيات في اللغة كشيء مميز لهم، بينما هل يمارسوه مع مجتمعاتهم؟ فهي الإجابة بالطبع لا. يعني أصبحت اللغة هجين من مختلف الثقافات بيننا وبين بعض، أصبحنا نتكلم يعني 5 كلمات عربي وبعدها 3 كلمات إنجليزي وبعدها ممكن نتحول إلى فرنسي.
1: تأثير على
2: فهي
1: يعني
2: أكيد
1: نعم.
2: طيب تأثير مباشر.
1: ربما هناك أيضا يعني فرضية أخرى يعني تعزز هذه المسألة من يعني بشكل أو بآخر، تقول هذه الفرضية بأن العولمة والانفتاح الثقافي جعلت الأجيال الجديدة أكثر ارتباطا بالثقافة العالمية من هويتها الأصلية، مما أدى الانفصال عن جوهر الهوية الوطنية، هكذا تقول الفرضية. وأعود إليك مجددا أيضا أستاذ أحمد ثم بعد ذلك معك أستاذ علي فالرد على هذه الفرضية في إطار دقيقتين فقط.
2: يعني بس للإيضاح في مسألة الانفصال عن الهوية الوطنية، مسألة يعني العزف عن العادات والتقاليد وكذلك الموروث الثقافي الموجود في البلد، هذا يعني من ناحية الفرضية فقط.
1: نعم، من ناحية الفرضية فرد عليها لديك يعني ما ترد عليه.
2: طيب بس لو تعيد لي الفرضية.
1: الفرضية نعم تقول جعلت العولمة والانفتاح الثقافي الأجيال الجديدة أكثر ارتباطا بالثقافة العالمية من هويتها الأصلية، ومما أدى الانفصال عن جوهر الهوية الوطنية.
2: بكل تأكيد، يعني المسألة العولمة اليوم تظهر لي العادات والتقاليد والأحداث اللي تصير في الخارج في غضون دقيقة، وهذا ما جعل الانسجام الأجيال والمستخدمين مع التكنولوجيا، يعني حضورهم مع التكنولوجيا أصبح تفاعلوا أكثر من مجتمعاتهم أكثر من أسرهم. فهذا التفاعل المطلق اللي جالسين نعيش اليوم مع التكنولوجيا أصبح أيضا عزوف جدا كبير مع الاهتمامات العالمية مع التوجهات العالمية في مختلف الدول سواء كانت الأجنبية أو العربية. اليوم الانتماء قد يضعف من ناحية الاهتمام بالقضايا الوطنية، بحكم أن أصبح المتابع منفتح بشكل جدا كبير على الأحداث العالمية، وهذه الأحداث تؤثر بشكل أو بآخر على النمط الفكري لمختلف المجتمعات، وأيضا يؤثر بشكل مباشر على تأصيل الهوية الوطنية اتجاه الفرد ذاته وانتماء لهذا الوطن من خلال الخصوصية اللي ممكن أنه يتفرد فيها من ناحية التفكير الإبداعي. اليوم لما نتكلم عن خصائص معينة في مجتمع معين في عمان على وجه الخصوص، لو ضربنا مثال على ظفار إلى الشرقية إلى الداخلية إلى مسندم إلى مسقط، لو وجدنا هناك اختلافات جدا كبيرة في الدلالات، في العادات والتقاليد، في كذلك الموروث الثقافي. تخيل أن هذا النقاش يكون محصور دون أي تقنية، لو وجدنا تبادل ثقافي جدا كبير على المستوى الوطني، ولو وجدنا ارتباط متماثل أيضا بين أفراد المجتمع، بينما لما وجدنا التقنية انشغلنا بأشياء أخرى، انشغلنا بقضايا أخرى، قضايا دول، قضايا توجه عالمي، فهذا التوجه وهذه القضايا ما تؤثر وما تضعف أيضا الارتباط المجتمعي في الوطن.
1: واضح جدا. يعني أستاذ علي أيضا يعني ربما بشكل أو بآخر يعني قد تتفق مما أو على ما ذكره أحمد في الرد على هذه الفرضية، كيف ترد عليها؟
0: نعم، أنا بس أبدأ في نقطة مقولة لابن خلدون في هذا السياق، بأنه المغلوب حسب يعني مولع بتقليد الغالب، يعني دائما المجموعة المغلوبة أو المهزومة أو تولع دائما بتقليد من هو منتصر. طبعا ابن خلدون قال في سياق آخر، ولكن من الممكن أن نراها لا يعني متوفرة لدينا في سياقات مختلفة. الآن السؤال يرتبط بالعناصر وبالثقافات المحلية. الثقافات المحلية كيف تصبح مقنعة للأفراد الذين ينتمون إليها؟ هذا هو السؤال الذي أراه السؤال المرحلة الآن، هذه المرحلة جدا مهمة وصعبة. ولدي مثل ما أنت قلت أحمد، هناك صحيح بتقليد وكذا، لكن هذا التقليد لا يأتي من فراغ. الآن مهمة المستقبلية على هذه الثقافات المحلية أن تتغير وأن تتفاعل مع العالم بحيث أن لا تفقد كل من ينتسب إليها. يعني هذا الانغلاق وهذا الدفاع الدائم عن العادات والتقاليد والعناصر أمام خيارات كثيرة في العالم يبدو أنه معركة خاسرة. يعني إلى متى والثقافة المحلية لا تقبل بالتطوير، تطوير ذاته، يعني كلمة الانفتاح تبدو أنها يعني إلى حد ما أكبر واسع وفضفاضة، ولكن أيضا أنها تستوعب المتحولات. يعني أنت أمام تحولات جد لا إرادية ولا اختيارية. لا يعني هي مسألة من بداية نفصل في الهوية بين الأشياء التي نستخدمها يوميا والتي لا تؤثر علينا، وبين الأفكار. يعني هذه الأشياء مثل الهواتف النقالة والسيارات هي أدوات نستخدمها يعني، ولكن ما الذي يؤثر علينا؟ يؤثر علينا الأفكار، هي التي تضعنا أمام تحدي أو أمام موقف محرج أمام الثقافات الغالبة. الثقافات المحلية في كل العالم بالمناسبة هي ثقافات ترغب أن تتقدم وتتفاعل وتتطور. اكتشفت لديها نقص كبير، وهذا النقص ليس بنقص أنطولوجي، يعني ليس نقصا قصورا ذاتيا لا يمكن ردمه، لا، هذا النقص بسبب ظروف تاريخية وممكن التفاعل معه والتطوير وكذا. لكن أعود للنقطة اللي قال أحمد، أنه هناك تقليد. الآن المهم على الثقافات المحلية سواء كثقافات أو حتى كمؤسسات أو حتى كدول، بأنها تقول لنفسها بأن ما يحدث الآن، هذا كما نقول الآن العولمة أو هذا الغزو أو هذا الاكتساح، لم يعد والصياح عليه لم يعد مجدي على الثقافات المحلية والدول والمؤسسات أن تغير وأن تتفاعل من نفسها معك مع هذا وتستوعب هذه التحولات، بحيث أنه لما يأتيني فرد من الأفراد ويقول أنا أريد ألف أو أريد باء أو أريد جيم، ليس بالضرورة أن يقمع وأن يعني يرمى في خانة النبذ أو غيره، لا، ينبغي أن تكون هناك مؤسسات تستوعب هذه التحولات.
1: هذه التحولات أشرت إليها غير مرة في في الرد على هذه الفرضية أستاذ علي، وربما جزء من هذه التحولات بأن خلقت نماذج ثقافية جديدة في إطار هذه التحولات.

0: ونذهب إلى الفرضية الأخيرة في هذا الحديث ونستثمر فيه الوقت. تقول هذه الفرضية بأن العولمة وأبعادها التكنولوجية والاقتصادية ساهمت في خلق نموذج ثقافي جديد يهدد خصوصية المجتمعات. إلى أي مدى هذا الأمر صحيح من وجهة نظرك؟ كيف ترد على هذه الفرضية؟ بعد ذلك أنتقل إليك أستاذ أحمد.
1: طبعا عندما جاءت العولمة على أساس لنضع الأمور في سياقها، عندما جاءت العولمة لم تأتي مثل ما قلنا بأشياء وأدوات، جاءت أيضا بقيم وجاءت بمجموعة كثيرة من الأفكار سواء اقتصادية وسياسية وحقوقية وغيرها.
0: نعم.
1: وتتأثر هذه المجتمعات بهذا النمط، يعني إذا لم تنتج هذه المجتمعات ما يضعها، يعني ليس بالضرورة أن تكون دائما مدافع.
0: نعم.
1: أحيانا تدافع وفي نفس الوقت تنتج، يعني حتى في الشطرنج دائما مقولة جدا مأثورة أن الدفاع أو الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، يعني التمترس والانغلاق والعودة للعادات والتقاليد والذكريات والتاريخ والسرد، هذه أشياء مهمة، ولكن أمام هذه الأشياء كلها
0: لا تدفعك إلى الأمام،
1: لا تدفعك إلى الأمام، وأنت أمام أجيال، يعني أجيال مختلفة.
0: نعم.
1: الآن ما الأجيال القادمة هي تتعاطى مع التكنولوجيا، وهذا بالمناسبة مسألة عالمية، وبعض الدول تتفاعل معها بطريقة أو أخرى بأنه توظف هذه التكنولوجيا لخدمة العناصر المحلية.
0: نعم.
1: العناصر المحلية لها أيضا عمر تاريخي معين، يعني لا ينبغي أن ننظر لعناصرنا التاريخية على أنها صالحة لكل زمان ومكان.
0: نعم.
1: العولمة جاءت لتضع الآن بالحديث عن العولمة قبل يمكن 4 أشهر الرداءة الأمريكية لرئيس ترامب وضعت منشور في إكس وتويتر.
0: نعم.
1: بأنه لا للعولمة، فكان مطروح وأصبحت انتقادات كثيرة على الموضوع، يعني
0: نعم.
1: العولمة في فترة من فتراتها كانت تقاد سياسيا،
0: نعم،
1: والآن تقاد اقتصاديا، والآن تقاد تكنولوجيا. الآن
0: نعم.
1: الشركات تدير كل شيء، كل العالم لحساب الربح وليس للقيم.
0: نعم، واضح.
1: فالقيم ينبغي أن تكون من الداخل متفاعلة وخصبة وثرية، وإذا لم تتفاعل القيم مع الداخل،
0: نعم،
1: ستفقد الأجيال الجديدة.
0: بكل تأكيد. نعم. أستاذ أحمد، يعني وكأن أستاذ علي يقول يجب أن نتصالح وننسجم مع ما أفرزته العولمة، أو ربما قد تكون هناك أيضا يعني ضرورة حتمية للانسجام مع مختلف هذه الأدوات حتى نذهب نوعا ما إلى الأمام إن صح التعبير. كيف ترد على هذه الفرضية وما ذكره أستاذ علي في إطار دقيقتين فقط؟
2: طبعا هي مبدأ أهمية العولمة بشكل عام على الفرد هي حتميا هي مهمة جدا، وهذا الشيء لا يختلف عليه اثنين، بس هل هي مؤثرة في العادات والتقاليد والهوية؟ هي هذا الجدال اللي أو هذا الموضوع اللي جينا نتحدث فيه اليوم. الفرضية اللي تكلمت فيها مسألة هل العولمة قدرت أنها تخلق لنا ثقافة جديدة اليوم، هل قدرت أنها تعطينا أيضا يعني خصوصيات ما كانت موجودة سابقا فيما بيننا، فعلا هذا الأمر موجود. اليوم نتكلم عن فضاء إلكتروني من كل أجناس العالم موجودة فيه، ممكن أنها تتفاعل بين بعضها البعض عن طريق ألعاب إلكترونية، عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، عن طريق يعني الفي آر وغيرها من التقنيات الحديثة اللي ممكن توصلك في التفاعل مع طرف آخر. فبيكون جميعا من ثقافات مختلفة، هذا ما يجعل أنه نوجد فيما بيننا لغة التحاور، وهذا اللغة تنعكس سلبا على الثقافات والتقاليد اللي توارثناها في مجتمعاتنا. اليوم لما نتكلم عن سلوك ممكن أن يتجسد في المجتمعات عن طريق إرث معين، لو تكلمنا بالدلالة على السمت العماني نتكلم عن السمات العمانية المتأصلة مع المجتمعات العمانية من خلال تفاعلهم السلوكي بين بعضهم البعض.
0: نعم.
2: لوجدنا هناك تأثير كبير في مسألة كثير من الدلالات والخصوصيات اللي كانت تستخدم في السمت العماني أصبحت اليوم مخفية بسبب اندماج الأجيال الصاعدة مع التكنولوجيا واندماجها مع الثقافات الخارجية وكذلك وإيجاد مساحة في التفاهم مع هذه الثقافات والتحاور معها. هذا ما أشغل الجانب يعني الثقافي اللي موجود على وجه الخصوص لثقافة أخرى مبنية على التكنولوجيا.
0: واضح جدا، أشكرك أحمد، وربما نصل هنا إلى نقطة الختام أو ما نسميه بخطاب الختام في إطار دقيقة واحدة فقط أمام كل ما ذكرناه وما طرح من فرضيات وما ذكر أيضا أستاذ أحمد وما تطرقنا إليه أستاذ علي، من لديك خطاب الختام في دقيقة واحدة فقط.
1: نعم، أنا أرى أنه الآن المهمة المستقبلية على الثقافات المحلية، وهناك دائما تنافر كبير بين الثقافات المحلية على مستوى العالمي، هذا تنافر كبير بين الثقافات المحلية والثقافة العالمية.
0: نعم،
1: دائما يقال أن الثقافة العالمية جاءت عن طريق، بعضهم يقول عن طريق الدبابة، عن طريق الصواريخ، عن طريق العقوبات، عن طريق القوة بمعنى أصح.
0: نعم،
1: هذه القوة قد تكون تكنولوجية، ولكن المهمة القادمة على الثقافات المحلية أن تستوعب هذه المتحولات والمتغيرات وأن لا تضعها دائما في خانة الرفض أو النبذ. لماذا؟ لأنه الأجيال القادمة لها متطلبات أخرى مختلفة، ولها احتياجات ولها طموحات، وهذه الطموحات بالمناسبة ليست لا تنحصر فقط في الأشياء، يعني لا تنحصر على التكنولوجيا والملابس والرغبات الآنية، أيضا حتى على الرغبات المعنوية.
0: نعم،
1: الرغبات المعنوية أن يكون هو يحقق نفسه وأن يخرج من الجماعة. الآن أكبر مشكلة لدينا تقريبا هي وجود هذا الكم الهائل من الجماعات.
0: نعم،
1: التي تنهي الفرد، يعني تقصم الفرد، لا وجود الفرد.
0: نعم،
1: بدون فرد لا وجود لثقافات محلية أصلا.
0: بكل تأكيد وضحت الفكرة في خطاب الختام. أشكرك جدا أستاذ علي. أستاذ أحمد،
2: يعني خلاصة لما يعني طرأنا في مسألة العولمة وآلية تأثيرها على الثقافات بشكل عام على الهوية، لوجدنا أن فعلا أنه العولمة هي قوة ناعمة ممكن أنها تهدد الثقافات وتهدد الهوية الوطنية.
0: نعم،
2: بطريقة أو بأخرى، ويجب على ممارسة العادات والتقاليد ليس بمظهرها وإنما بسلوكها بين المجتمعات في بين بعضها البعض، ونؤكد من يعني من ليس له ماضي ليس له حاضر، فيجب علينا الحفاظ على العادات والتقاليد بطريقة تتناسب مع استدامتها لأجيال قادمة.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد الجابري، مبتكر ومهتم بتطور التكنولوجيا، شكرا لحضورك معنا في حلقة اليوم.
2: شكرا جزيلا وشاكر لكم هذا
0: الاستضافة. بارك الله فيك. كما أشكرك أيضا الأستاذ الكاتب علي الرواحي، باحث في الفلسفة والاقتصاد السياسي، كل الشكر لك.
1: شكرا على الاستضافة الكريمة.
0: في ختام هذه المناظرة مستمعينا، يتضح لنا أن العولمة بما تحمله من تطور تقني وثقافي وإعلامي تمثل واقعا لا يمكن تجاهله، لكنها في الوقت ذاته تفتح بابا واسعا للتساؤل حول قدرة المجتمعات على الحفاظ على هويتها الثقافية وخصوصيتها الحضارية. نشكر ضيفينا الكريمين على هذا الطرح الثري، وشكر لكم موصول مستمعين الكرام على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من المناظرة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلميه.